أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. شكرا جزيلا لأجل الرسائل الكثيرة التي تصلنا من المشاهدين. موضوع رسائلكم موضوع العناية والتقدير التام، كما أننا نحرص جدا على سلامة الحفظ والكتمان لأسماءكم وعناوينكم. احنا بنناقش بعض أسئلة المشاهدين، والنهاردة بنناقش حل سؤال وصلنا من شاب في رسالة، لكن مختصر السؤال الكثير الطويل هو: أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص أمام أصدقائي، فأنا قصير القامة، كيف أتغلب على هذا الشعور بالنقص؟ إزاي أتغلب

على هذا الشعور. الحقيقة أجسادنا هي عطية من عطايا الله لنا، وجمالنا في اختلافنا. احنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، 3 بنات و3 أولاد، مختلفين في الأطوال، بل مختلفين أيضا في لون البشرة، مختلفين في طريقة الكلام، مختلفين في التركيبة النفسية والعصبية، في الطبيعة، في أسلوب التعبير. والحقيقة أشعر أن الله قد ميزنا في هذا الجمال من خلال الاختلافات الطبيعية الموجودة. فاختلافنا في أجسادنا هو امتياز وليس عيب. ولك أن تتخيل يا عزيزي لو كان العالم كله عبارة عن أناس طوال القامة جدا، أو لو إن العالم كله أناس قصار في القامة. الله في حكمته ومحبته ميزك وأعطاك هذا الطول الذي لا يتمتع به آخرين. والإنسان لا تقاس قيمته بطول قامته، لكن تقاس قيمته بما يؤثر به في المجتمع المحيط به. تأثيرك في إسعاد شريكة حياتك، وتأثيرك في تربيتك الحكيمة الرشيدة لأولادك، تأثيرك في أصدقائك وفي مجال العمل أو الخدمة التي تعمل فيها، هذا التأثير هو الذي يعطي في الواقع حياتك قيمة خاصة. قيمتك في كيانك الاعتباري، كيانك الروحي، كيانك المعنوي، تأثيرك الشخصي بحياتك وإيمانك وإخلاصك هو ده اللي بيعطي قيمة لحياتك. لا يصح مطلقا أنك تقارن نفسك بآخرين، لأن الآخرين دول بالتأكيد ما عندهمش المواهب والصفات الرائعة التي سردتها. لذلك ثق أنك شخص مميز. وأحب أضع أمامك بعض الأفكار أرجو أن تسجلها ورائي، اكتبها، وهننزلها على الشاشة عشان تقدر تكتبها على مهلك ورا بعضها. أمر الأول، ثق بنفسك. ثق بنفسك فأنت مخلوق كامل. ثق بنفسك فالله له خطة رائعة من وراء وجودك بهذا الطول. كتاب المقدس بيتكلم في إنجيل لوقا أصحاح 19، وبالتأكيد جه لأذهان المشاهدين وأنا بتكلم، شخصية زكا. زكا والكتاب يقول كان قصير القامة، لكن قصير القامة ده قد إيه كان كبير وعظيم في نظر الله عندما اتخذ قرار بتغيير نهج حياته، عندما اتخذ قرار بإدخال المسيح إلى بيته. رجال وعظماء كثيرين من طوال القامة ذو الصدر العريض والأكتاف العريضة لم يستطيعوا أن يشبعوا قلب الله. ماذا عن شاول الملك الذي كان طويل؟ وماذا عن جولياط اللي كان طوله 6 أذرع وشبر؟ وتكلم عنه الكتاب في طوله وعرضه وإمكانياته، لكنه لم يستطيع أن يشبع قلب الله. بينما زكى هذا الذي فرح قلب الله وخرج ليبشر وينادي بما فعل الله في قلبه ورد كل مسلوب في حياته. إن كيانك وقوامك الروحي هو أعظم بكثير من طول الجسد المجرد. أمر ثاني، اطرد الشعور بصغر النفس. اطرد هذا الفكر وهذا الشعور، وذلك بأن تركز على مواهبك وامتيازاتك.

المواهب اللي ربنا اديها لك والامتيازات الموجودة فيك، ركز عليها واستخدمها، استخدمها لمجد الله. لا تركز على نصف الكوب الفارغ، لكن يوجد أيضا نصف أو أكثر من النصف ملآن. لذلك اجعل عينيك تنظر على الامتيازات العظيمة اللي موجودة فيك من بركات، من ذوق. يقول داود النبي في مزمور 119: ذوقا صالحا ومعرفة علمني. هي دي الأمور والفضائل العظيمة اللي مش موجودة عند عمالقة في الأطوال والأعراض. أمر آخر، لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل إنسان خطة رائعة، أنت واحد منهم. في 7 مليار نفس تدب على سطح الكرة الأرضية، الله له خطة. وكما أننا مختلفين في بصمة اليد، مفيش حد في 7 مليار، حتى البيبي اللي ولد في فجر اليوم، مفيش 2 متفقين في بصمة اليد. أنت كذلك، أنت مميز جدا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكانتك أو مركزك بسبب قصر قامتك. أمر آخر وأريد أن أركز فيه معك، كرس هذا الجسد إن كان قصيرا أم طويلا، العبرة بالتكريس. كرس هذا الجسد لخدمة ربنا وحوله إلى ذبيحة حية مقدسة مرضية. هذا الجسد يستطيع الله أن يعمل به عملا عظيما. كنت في رحلة كرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، والحقيقة تأثرت جدا جدا بشخصية شاب يدعى جورج. هذا الشاب في هذا المكان، في هذه المنطقة، حقيقة هو قصير القامة لكنه طويل الفهم، هو قصير القامة لكنه طويل الروح وطويل البال جدا. هو فعلا جورج ده قصير في قامته الجسدية، لكن طويل جدا في حبه وعطائه. هو قصير لكن الحقيقة كان بيسوق عربية طويلة جدا. أنا عايز أقول لك فيك امتيازات عظيمة جدا، لكن حول وركز هذا الجسد لخدمة ربنا من كل قلبك وفكرك. وأحب أقرأ معاك من كلمة الله في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، كلمات موجودة في رسالة روميا أصحاح 12. رسالة روميا أصحاح 12، عايز أركز معاك في موضوع اسمه تجديد الذهن، لأنه الذهن لما يكون فارغ يبتدي يركز على الطول، على البشرة، على الراتب، على نظرة الناس ليا، على رؤية الآخرين. لكن لما الذهن يتجدد، أنا ما عنديش وقت الناس بيقولوا عليا إيه، نظرة الناس ليا إيه، أنا عندي رؤية شغلة فكري واخدة ذهني واخدة كل وقتي، ما عنديش استعداد أبدا إن أتأثر بما يفكر أو يقوله الناس عني. اسمح لي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك، من فضلك افتح كتابك واقرأ معايا، وهنزل الآيات أيضا على الشاشة لأجل المتابعة. يقول الرسول المقدام بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وده محور الحديث معك، تغير عن شكلك بتجديد ذهنك لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في حياتك، انت محتاج تغير اسلوب حياتك، اسلوب تفكيرك، ليكن تفكيرك مركزا على تجديد الذهن.
ويمكن حد

اسألني ازاي اجدد ذهني. اولا اشكر، لكي تجدد الذهن اشكر. والحلقة دي مش بس عشان شخص قصير القامة او ربما شخص او بنت بتعاني من طول القامة. انا اتذكر كويس جدا في مكتبي في خدمة المشورة جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية، والشعب الألماني بطبيعته يميل الشعب تركيبته إلى القامة الطويلة والجسم الكبير، فكانت بتعاني بتقول مرات كتير بحس إن أنا راجل لأن طولي كده مش بلاقي ملابس مناسبة وهكذا. فالمشكلة مش بتاعة طول القامة أو قصير القامة. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر، بنت تانية في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر، واحدة بتعاني وبتشتكي من الأرداف، واحدة تانية من الجسم النحيف جدا إنها مش بتتخن. دي طبيعة الإنسان اللي دايما محدود بالفكر في ذاته ومشغول بجسده، لكن ربنا عاوز ياخدك وعاوز ياخد كل واحد مننا إلى أبعاد وأجواء روحية عظيمة. نجدد ذهننا أولا بالشكر، ثانيا بالانشغال الإيجابي، انشغل بخدمة الآخرين، انشغل بالإعداد لأولادك إعداد رائع، انشغلي بتقديم بسمة لشخص حزين، لأم مسكينة، لطفل يتيم، لشخص زيارة مريض متضايق. الشيطان عاوزنا ننشغل بشكلنا، ننشغل بطولنا، ننشغل بعرضنا، لكي يضيع مننا بركات عظيمة وإمكانيات عظيمة ممكن نستخدمها لمجد الله. أنا عايزك تاخد الجزء ده من كلمة الله وتقبل الكلام الموجود. أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل. عيش الحياة اللي الرب اديها لك واعبد ربنا بهذا الجسم، وحول هذا الجسم إلى ذبيحة حية مقدسة. ربنا يبارك حياتك، بشكرك لأجل جرأتك. ما تنساش تكتب لينا بالطريقة المتاحة إليك، ويسعدنا جدا أن نجيب على تساؤلاتك. والرب معك. ما هو السن الذي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ علم المشورة، العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ وإيه مشكلة صموئيل النبي رجل الله في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين؟

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: سلام والنعمة ليكم مشاهدينا في برنامجنا صلوات القديسين. يمكن تكون بتشاهدنا لأول مرة، احنا البرنامج بيتكلم عن الحياة الداخلية لأبائنا القديسين في الكتاب المقدس اللي عاشوا أمام الله بمشاعر حقيقية في صلواتهم. خدنا على مر حلقات كتيرة جدا صلوات اترفعت من أشخاص كتير جدا في كلمة الله بمختلف الأعمار والمسؤوليات والحالات اللي وجدوا فيهم. بيسعدنا ويباركنا في البرنامج الدكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
4: أهلا بحضرتك، مرحب بيك.
3: أهلا بيك، بيباركنا جدا بكلمات النعمة عن رجال الله وعن صلواتهم.
4: أشكر
3: أخونا صامويل وعزفه، شكرا ليك ولسندتك ولوجودك وسطينا صامويل. وأيمن وخطة والكلمات الجميلة عن كلمة

0: الله والآيات. أهلا بك أيمن، مباركنا. دكتور صمول، النهاردة هنتكلم عن حبقوق أو حبقوق، اسمه وصفره ومكانه.
1: حبقوق معناها المعانق اللي بيمسك التعبانين ويسندهم. وهذا السفر 3 إصحاحات ولا يبدأ بالانتصار لكن يبدأ بالشكوى، لكنه ينتهي بالانتصار. وده خط واضح قوي تشوفه في المزامير، ان كثيرا من المزامير تبدأ بالشكوى لكن لابد ان تنتهي بالفرح والبهجة. خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى متى الأيام.
0: الشكوى اللي كانت في حياته اللي تخلي نبوة زي كده كتبت في كلمة الله، وإحنا كل ما كتب لأجل تعليمنا يبدأ بالشكوى يا دكتور؟
1: الحقيقة يعني حبقوق واحد عجيب وبتكلم مع ربنا بدالة بقى. ودي يعني تلاقيها كتير في أنبياء العهد القديم، يعني عاوز أقوله أخرتها إيه. خلينا أقرأ لك إيه اللي قاله في حبقوق واحد. حتى متى يا رب؟ حد أنت بقى يعني مش ناوي تعمل حاجة يا رب؟ مش بيوبخ ربنا، حاشا، لكن دلة الحب. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص؟ لما تريني إثما وتبصر جورا قدام اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لحد امتى؟ وتبص على الشر اللي في العالم والإرهاب اللي في العالم والظلم والخطية والإباحية والإلحاد والثقافات المختلفة. الإنسان ضل، وربنا حتى شهد عن كده، قال تركوني أنا الإله الحي ينقروا أنفسهم أبار مشققة. حبقوق كله، طب وبعدين يا رب؟ يعني خلاص ده آخرتها؟ يعني الظلم انتهى؟ ودايما الظلم بيبقى مر على النفس. عشان كده بقول لحضرتك سفر حبقوق لا يبدأ بالانتصار لكنه ينتهي بالانتصار.
0: أنا اللي عجبني جدا المشاعر الحقيقية اللي تقدمت هنا. يعني علمونا في الصلاة بنبدأ بالشكر وبعدين بالدلة بتاعتنا قدام ربنا إن احنا بنين، ولما يكون عندنا مشاكل ولا حاجة نخليها أو طلبات نخليها في الآخر أو عندنا شكوى. لكن ده راجل بيبدأ كلامه مع الله بيقول له أنا بدعو وأنت تسمعش، بيقول له كلام أنا بصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص، كأنك شايف الحاجة ومش عايز تتدخل. رد فعل الله على صلاة زي كده يا دكتور؟
1: الموضوع بتاعنا ده مهم قوي، لأنه خليني أعترف قدام حضرتك والأحباء المشاهدين، الحديث عن الألم ما أسهله ما أسهله. أنا أعرف أكتب 20 كتاب عن الألم وعمل 20 برنامج عن الألم وأسباب الألم ومظاهر الألم. كلام عن الألم سهل، بس اللي إيده في المية غير اللي إيده في النار. لكن ما أصعب أن تختبر الألم. حبقوق في بداياته فاض عليه المرار، مش قادر يستنى. أنا مش قادر أقول لك حاجة غير إن حوالينا ظلم، إحنا مضطهدين يا رب. العجيب يا رب مش إن الناس بس بتظلمنا، ما ده طبيعة الناس يا رب، لكن العجيب إن أنت ما بتعملش حاجة، بس ربنا ساعته مظبوطة ما بتخلفش. وبعدين يكمل كلامه ويقول أصل المصيبة اللي حصلة مش بس إن في ظلم، لا ده المصيبة إن الأمة والناس والكنيسة والشعب والاجتماعات ثابت كلمة ربنا،
0: جامدة الشريعة.
1: ويقول إن لم يقولوا إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول، يرجعوا شريعة ربنا في الكتاب المقدس، ليس لهم فجر. مش هيحصل لينا فجر إما كناش نرجع لكلمة ربنا، إما كناش نكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. ما كناش نرجع لكلمة ربنا، ما بين لها الشمس ومش بين لها فجر. في حبقوق واحد يقول جامدة الشريعة لا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق. وأشعية رد عليه ويقول له في أشعية 8 أصله إن ما قالوش إلى الشريعة لن يكون لهم فجر.
0: استجابة الصلوة دي ربنا رد عليه إزاي يا دكتور؟
1: أولاد ربنا محتاجين يصلوا قوي. أصله حبقوق ده في 3 إصحاحات. حبقوق في 3 إصحاحات. المرحلة الأولانية في حبقوق

0: حبخوك يصرخ إلى الله. ده المشكلة. في المرحلة الثانية حبقوق يتعلم من الرب. في المرحلة الثالثة حبقوق يسبح الرب. وحياة التسبيح ما أجملها. والحقيقة لأنه حبقوق شكوته مع ربنا فقدم الشكوى لربنا ضده. وحين تكون شكوانا ضد الله فلمن غير الله يمكن أن يقدمها؟ حبقوق ربنا قال له يا حبقوق المشكلة مش معايا أنا. المشكلة أن أنتوا مش مرجعتوا ليش. أصل أنا بأمة غبية بغزكم عشان ترجعوا ليا. أنا مرة واحد حكالي كان ما كانش بيخلف أولاد. وبعدين يعني ربنا اداله ابن بعد 16 سنة. قال أنا ومراتي ماشيين في قلب ميدان كبير قوي وخايفين على الولد. ولد بكل ما أوتي من قوة. ده عنده 4-5 سنين كده. بكل ما أوتي من قوة عاوز يسيب ايدينا ويجري واي عجله وعربيه ممكن تدهسه يعني. ومسكينه بكل قوه انا من الناحيه دي ومراتي من الناحيه التانية مسكينه قوي. قال بيتنا حاره سد يعني كده شارع صغير ما فيش فيه عربيات ولا حاجه. دخلنا الشارع قلنا نسيبه ما هو عارف البيت يعني. الولد جري خطوتين ثلاثه المره دي رجع ماسك فينا بكل قوه. قال ايه ايه قد الادب اللي حل عليك مره واحده ده ما في قلب الميدان عاوز تجري وتسيبنا
1: وفي الحاره
0: السد دي الشارع الضيق ده جاي تمسك فينا. قال بعد شويه اكتشفنا ان الحاره مليانه بالكلاب.
1: خوفه خليه يرجع.
0: الواد بعد ما جري شويه قال لا يا واد الموضوع ده ما ينفعش امشي فيه لوحدي. ده لازم ارجع لبابا وماما. وصدقني مرات ربنا بيطلق علينا كلاب الظروف عشان نرجع نمسك فيه مرة تانية. الإصحاح الأولاني بيقدم لنا نحمية وهو بيقدم المشكلة. التاني في الحل إن أنا أرجع للمسيح. والتالت إن أنا أسبح المسيح وأقول له شكرا على كل ما أعطيته.
1: استجابة صلاته لما بيقول له أنظر بين الأمم في عدد 5 في الإصحاح الأول فها أنا ذا مقيم الكلدانين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. هي هائلة ومخوفة ومن قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. وبيوصف قوتها. وصفت لنا مشهد جميل يا دكتور انه اوقات من كتر الشر اللي احنا فيه الله بيسمح لنا بنفس الحالات من اشخاص عشان نفوق. تفتكر في الحالة زي كده نلوم الله ولا نشكره؟
0: شوف الله مش صانع الشر عشان دي مشكلة كبيرة بيقابلنا وناس كتيرة بتبقى عندها المشكلة. الله مش صانع الشر.
1: عشان كده أنا سألت السؤال.
0: صحيح. شكرا على السؤال ده لأنه سؤال بيهم كتير من الأحباء المشاهدين. بس الله جعل قوانين اللي يكسرها تكسره. معد إذنك عاوز أقول الكلمة دي تاني. الله جعل قوانين اللي يكسرها
1: تكسره.
0: لو رميت التابلت ده إن شاء الله مش هيحصل حاجة. لا هيتكسر. هيتكسر. لو حذفت نفسي من البرج ان شاء الله ربنا يستر. لا في قوانين ربنا حطها اللي يكسرها تكسره. اضرب مثلا القاضي هو بيحكم على واحد بالاعدام عشان المتهم ده قتل. قال يقول له انت قتلت فانا هقتلك. طب ما انت زي لا اسالك انا بقى سؤال على المنصه بتاعه القضاء القاضي اللي بيحكم ولا القانون اللي بيحكم؟ القاضي يقول ايه بناء على المادة كذا في القانون كذا حكمنا عليك بالإعدام. يبقى اللي بيحكم القاضي ولا القاضي بيطبق القانون؟ فاللي حكم على الرجل ده بالإعدام مش القاضي لكن
1: القانون.
0: وربنا حط قوانين في الطبيعة زي ما قالها لنا الكتاب. يا أخي أيسير إنسان على الجمر
1: ولا
0: تكتوي قدمه؟ أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ دي قوانين ربنا حطها.
1: بس احنا مش بننظر على دي للقوانين يعني دايما بنشوف القاضي هو اللي حاكم
0: ده
1: مش انا اللي كسر القانون.
0: ده لازم في حاجه اسمها حيثيات الحكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ يعني بما ان وبما ان وانطلاقا وبناء على. ده رئيس الجمهوريه نفسه ما يقدرش يطلع قانون غير لما يقول بعد الاطلاع على الدستور قررت كذا وكذا وكذا. انت باي صفه قررت ده؟ لان الدستور بيقول كده. فاحنا عندنا كلمه الله دستور واللي ما يمشيش حسب دستور السماء القوانين دي هي اللي تكسره. وده لازم اوضح الامور دي بالنسبه لنا ان يعني الانسان اللي بيسيب ده يكون النتيجه صار وراء الباطل. ايوه فصاروا باطل. مشيهم هم وراء الباطل خلتهم بقيوا

0: باطل ولازم يكون واضح كده. يا رب انت ليه بتعمل كده؟ لا لا لا ربنا ما عملش كده. ربنا ما عملش. هو ربنا قال شمشون تتفقع عينيه؟
1: لا, لا طبعا. ما فقع.
0: دي
1: الخطيه اللي حكم الخطيه اللي حكمت
0: الخطيه اللي عملت كده.
1: جميل جدا يا دكتور التعبير الجميل ده, عدم الخضوع للقانون, القانون اللي بيحكم.
0: صحيح.
1: بيحكم عليه. حضرتك قلت في حبقوك ثلاث حاجات مهمين, في الاصحاح الاول صرخ, في الاصحاح الثاني تعلم, في الاصحاح الثالث سبح. انا هسبح دلوقتي مع حبقوك وبعديها نشوف اتعلم ايه من الله واللي وصله لحياه التسبيح في الاصحاح الثالث من نبوته.

0: صرخ في الأصحاح الأول فتعلم في الأصحاح الثاني.
1: الصحاح الثاني الحقيقة بيقدم لنا أنه ما فيش حل لمشاكلنا إلا بالتوبة. عشان نبقى بس يعني متفقين، ما فيش حل لمشاكلنا إلا بالتوبة. والتوبة دي في حبقوق 2 بتقدم لنا 6 حاجات. أول حاجة، لا لخمر العالم. العالم مش هيفرحني، أنا مش هفرح بالخطية، مش هفرح وأسكر بخمر العالم، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع. أمر الثاني، لا للذات المتكبرة، أصله يقاوم الله المستكبرين
0: أما المتواضعين فيعطيهم نعمة.

0: لا للمكسب الحرام. عشان يحصل توبة ويحصل نقلة من الإصحاح الأول للإصحاح الثالث، من المشكلة الظلم والمرار اللي أنا عايش فيه عشان أوصل لحياة التسبيح، لازم أرفض الخطية. والتوبة مكلفة. إحنا دايما بندور على توبة رخيصة. لا، التوبة مكلفة. مكلفة، كلفة المسيح دمه على الصليب، ولازم تكلفني. يعني إيه تكلفني؟ يعني أصنع ثمارا
1: طليق
0: بالتوبة.
1: دكتور، أنا فهمت يعني إيه رفض خمر العالم والذات المتكبرة، بس إيه المكسب الحرام؟
0: مكسب الحرام إن ناخد حاجة مش من حقي. عزيزي، وإحنا في حضانة اتعلمنا إن الألم ده بتاعي وده مش بتاعي، وإنه الأستيكة دي بتاعتي وده مش بتاعتي، وكراسة دي بتاعتي وده مش بتاعتي. عشان لما نكبر بعد كده نفهم إن الست دي بتاعتي ودي مش بتاعتي، والراجل ده بتاعي والراجل ده مش بتاعي. مش إن أنا كل حاجة بتاعتي. المصيبة اللي وقع فيها داود في خطيته إنه افتكر كل حاجة بتاعته، ما هو ملك. المكسب الحرام ممكن يكون مكسب جنسي، مكسب مادي، مكسب عاطفي، مكسب قيمة، كل دي مكسب حرام.
1: سؤال،
0: آه،
1: هل في الأمور الروحية في مكسب حرام؟
0: آه طبعا. لما أقول حاجة ومديش كريدت بتاعها، كريدت يعني أدي الضمان، أقول فلان قال كذا، والناس تقول يا ده بيقول كلام حلو قوي، بس مش من الأمانة أن أنا يعني الناس تعجب بكلمة أنا قلتها بس دي مش بتاعتي. أو لا، القديس فلان قال كذا، الأنبا فلان قال كذا. أعطي، كنت مرة في مؤتمر في أمريكا قال لي جيفا كريتد، يعني قول مين اللي قال الكلام ده، رجع الحق لصاحبه. وده شيء مهم. ده نوع من المكاسب الحرام. أو بنشوفها كتير، مش فلان اتغير. أقول لك إيه، أنا كنت بصلي له ليه 3 سنين.
1: أيه.
0: حتى أشوف على المستوى الروحي إزاي. إنه عاوز أقول لك إيه، أنت عارفه اتغير ليه؟ طب في آخرين اشتغلوا معاك. أو لما يعني من أجمل الحاجات اللي حصلت، مثلا ملكة إنجلترا في يوم من الأيام تدي مكافأة كبيرة لسير مجدي يعقوب. خرج وقال لها 30 شخص التيم ورك اللي بيشتغلوا معايا، الفريق بتاعي دول هم اللي استحقوا الجائزة مش أنا لوحدي. يوم ما أخد حاجة مش من حقي، معنويا، عاطفيا، ماديا، كل الحاجات اللي مش من حقي، ما هذا مكسب حرام. 4، لا للعنف والقتال. عشان يحصل توبة لازم الخناقات والصراعات اللي في البيوت تهدى ويحل سلام المسيح ملك السلام. 5، لا لغواية الآخرين. 6، لا لأصنام الخطية. كل ده يحولوا القلب من حالة المرارة اللي ابتدى بيها في حبقوق 1 إلى حالة الفرح والابتهاج، مع أنه فمحور حبقوق تحطه في الكلمة دي، مع أنه. في ناس يقول لأنه لأني أملك، ولأني أملك فأنا أبتهج وأفرح. لكن حبقوق يقول فمع أنه، برغم من فإني أبتهج.
1: أنا هرجع لفمع أنه دي علشان أركز على تسبيحته في الأصحاح الثالث، بس نشوف أيمن كتب إيه عن حبقوق من آياته.
2: فمع أنه لا يظهر التين فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. حبقوق 3:17-18.
1: دكتور صامويل، الأصحاح الثالث أصحاح التسبيح.
0: أيوه.
1: بس التسبيح هنا مش مرتبط بأن ربنا عمل شيء، مرتبط بالله نفسه. تشوف ده سمو شكله إزاي في العبادة؟
0: بص يا عزيزي، في المشاكل ربنا بيعمل حاجة من 2، يا يغير الظروف يا يغيرني أنا ناحية الظروف. تاني، الله يا يشفيني من المرض يا يعطيني قدرة على احتمال المرض. يا يحل المشكلة يا يديني صبر عشان أصبر على المشكلة لحد ما تخلص الأيام بالسلامة. ولازم نعرف أنه ممكن ربنا يعمل حاجة من 2، يا إما يقول آه، يا إما يقول لأ، يا إما يقول مش وقته. يا رب من فضلك ارفع عني الشوكة لأني عندي شوكة في الجسد. قال له لو سمحت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني،
1: تكفيك
0: نعمتي. هتفضل عندك الشوكة وهيفضل عندك التجربة، لكن هتقدر تخدم وتفرح، أصل في نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاء. فهنا في حبقوق

0: ثلاثة يقول مع أنه ويقدم لنا ست حاجات برضو. ست حاجات التوبة ليها ست حاجات
1: والتسبيح
0: برغم من ست حاجات. والمحور ما ننساهوش فمع أنه طبيعي أن الواحد يبقى فرحان في الظروف الحلوة، لكن الحلاوة أنه في وسط الظروف الصعبة يبقى فرحان. واحد ملك عمل مسابقة كبيرة للسلام وكل الرسامين رسموا رسم حلو، لكن فنان جميل زي الأخ أيمن كده عمل حاجة جميلة قوي، رسم صورة فيها زعابير ورياح وضيقات وحاجة صعبة خالص. فالملك قال له أنت عارف عنوان المسابقة ولا مش عارف؟ قال له عارف. عن إيه يا ابني المسابقة؟ قال له عن السلام. قال له فين يا ابني السلام ده؟ الصورة كلها غضب. قال له جلالة الملك السلام في الصورة دي في العصفور المغرد على هذا الفرع من الشجرة اللي بيغرد برغم من الزوابع اللي حواليه. ست حاجات. أول حاجة لا يزهر التين، غياب النجاحات. اثنين لا حمل في الكروم، غياب الفرح. ثلاثة يكذب عمل الزيتونة، غياب السلام الخارجي، ظروف صعبة حواليه. أربعة الحقول لا تصنع طعاما، غياب الشبع المادي. خمسة ينقطع الغنم من الحظيرة، غياب الممتلكات. ستة لا بقر في المزاود، بقر بيكلمك عن الأمان، يجيب لك لبن وزبد وجبن للمستقبل تقدر تخزن منه، غياب الأمان برغم كل ده. فمع أنه يحصل إيه بقى؟ يحصل خمس حاجات: أبتهج بالرب، أفرح بإله خلاصي، رب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل، يمشيني على مرتفعاتي.
1: خليني واقعي معاك يا دكتور وأقول كل الخسائر دي لو واحد دخل في كل المشاريع دي في حياته، مشاريعه كلها بتخسر بتخسر بتخسر، إزاي يرجع يقول فإني أبتهج بالرب؟
0: أول حاجة أراجع نفسي. هل ربنا عاوز يكلمني عن حاجة؟ هل في حاجة في خلط في حياتي؟ يعني ربنا بيسمح بده عشان يقومني؟ أفحص نفسي، لنفحص طرقنا وتابع نفسي. يمكن بسبب الخطية الحتة الفلانية دي، يمكن الخراب المادي ده، أصله أنا مش أمين في عشوري مع ربنا، يمكن يمكن يمكن، وراجع نفسي وحاسب. يمكن أقعد مع أب اعتراف أو مرشد روحي يساعدني. اثنين هل ده بسبب عدم حكمة مني في التصرف؟ الخسائر المادية اللي حصلة دي بسبب عدم حكمة في التصرف؟ كانوا هل بسبب في أصدقاء سوء أنا ارتبطت بيهم فحصل كده المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة؟ هل أنا كنت غير أمين في تصرفاتي وفي حياتي؟ وأقعد أحاسب نفسي قدام ربنا وفي حضور ربنا. إذا كل ده ما حصلش فإني أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاصي. إيه الحاجات بقى الخمسة؟ أبتهج بالرب، أدي نبع الفرح الحقيقي. ستة أفرح بإله خلاصي، فرح الخلاص وده اللي فرحني، ألبسني ثياب الخلاص
1: ورداء البر.
0: ورداء البر. الرب قوتي، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي
1: خلاصا.
0: خلاصا. أربعة يجعل قدمي كالأيائل، يقدر ربنا يخليني بسرعة أنجز ويعوضني عن السنين التي أكلها الجراد. يقول الكتاب عن إسحاق فزرع في تلك الأرض في تلك السنة فأصاب مائة ضعف. آخر حاجة يمشيني على مرتفعاتي، يخليني أتخطى العقبات. إيه النجاح ده؟ مش ده اللي قالته أمنا العذراء مريم؟ تعظم نفس الرب
1: تبتهج روحي.
0: وتبتهج روحي بمين؟ ما العذراء مريم كانت ظروفها صعبة، ما تربت يتيمة وظروفها صعبة وعايشة في قلب الناصرة اللي كلها خطية. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. عشان كده يا رب عملك في وسط السنين احيه،
1: في وسط السنين،
0: في وسط السنين يا عرف. يا رب في الغضب
1: اذكر الرحمة،
0: اذكر الرحمة.
1: شكرا يا دكتور على الكلام الجميل والتعبيرات الرائعة عن حبقوق. فمع أنه ولكني أبتهج بالرب. عزيزي المشاهد، تعلمنا وشفنا من صلاته ومن حياته بدأ نبوته بالصراخ لكن ختمها بالتسبيح، وما بين الصراخ والتسبيح تعلم على مرصدي أقف وشاف ماذا يقول ليه الرب. تاب وقدم لنا خطوات حقيقية جدا ولكنه سبح واتكل على الله. المشكلة مش في التينة ممكن تثمر، ولا في الكرم ممكن يطلع اللي انت عايزه،

لكن المشكلة هو غياب الرب. وإذا غاب السيد الرب من المشهد، حتى لو أثمرت وحتى لو جابت كل الخير اللي هي عايزة تجيبه، يظل القلب في احتياج حقيقي جدا غايب، هو احتياجه لله. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. كنا اتكلمنا من أكتر من أسبوعين عن الشعور بالقيمة، واتكلمنا عن مصادر الشعور بالقيمة، واتكلمنا

عن أربع مصادر، وهي الحب، النجاح وبذل الجهد للسعي والسعي للنجاح، القدرة الذهنية، القيم الأخلاقية. وقفنا عند آخر مصدر وهو الخامس، وهو مهم وهياخد وقت طويل، وهو العلاج بالمعنى. ومن أهم المفاهيم اللي بيتكلم عنها العلاج بالمعنى هو الخروج عن الذات، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنفهم يعني إيه الكلام ده.

0: موضوع الشعور بالقيمة من أوله هنلاقي الحلقة على الويب سايت على قناة الكارما أو على اليوتيوب تابعونا. ضيف حلقتنا اللي سعيدة جدا يكون معانا النهاردة الدكتور ماهر الضبع، وهيكمل الموضوع معانا. ودكتور ماهر هو أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ زائر بجامعة NYU بنيويورك. أهلا بحضرتك يا دكتور، مبسوطين تكون معانا. ببقى متحمسة جدا للموضوعات اللي بنتناقش فيها سوا.
1: أهلا بك يا عمر وبالمشاهدين.
0: طيب، احنا الحلقة اللي فاتت كانوا آخر مصدرين القيم الأخلاقية والعلاج بالمعنى الخروج عن الذات. بس أنا نفسي قبل ما ندخل عن العلاج بالمعنى والخروج عن الذات نتكلم تاني، لأن احنا كروتناها في نهاية الحلقة، عن القيم الأخلاقية كمصدر للشعور بالقيمة.
1: طيب، هما يعني زي ما انت قلتي دلوقتي، هو الشعور بالقيمة بيجي من مصادر كتيرة، زي الحب، زي القدرة الذهنية، زي النجاح. حاجات دي مهمة جدا
0: طبعا،
1: وإلى حد كبير الناس تقدر تربط هذه الأمور بالشعور بالقيمة، إن أنا لما بنجح في أمر ما، لما ببذل مجهود وهذا يؤدي إلى نجاح في أمر ما، أيا كان حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة، يشعر الإنسان أن له قيمة في أعين ذاته وفي أعين الآخرين أيضا، وبيسمع تشجيع من الناس برضو يساعده أن يشعر بالقيمة. لكن نيجي للنقطة بتاعة الجانب الأخلاقي.
0: أيوه.
1: ناس كتير بتحس إنه إيه علاقة ده بالقيمة؟ ملوش علاقة. والحقيقة الناس متحبش قوي إن نقول لها الخطية بتدخل حياتك، ولو دخلت حياتك ليها تأثيرات سلبية. الناس مش بتحب دي قوي، لكن مهمة إنها تتقال. ولما بتتقال بطريقة إنه الخطية بتاعتي أو التعبير العلمي كسر المعيار الأخلاقي الداخلي بتاعي، ده بيزعل ربنا، الناس بتقول اوكي خلاص تاهت ولقيناها، اوكي ربنا بيزعل، لكن ربنا مسامحنا وفي دم يسوع غفر الخطايا اللي فاتت والحاليه واللي بتاعت بكره، والقضيه محسومه. يعني زعل ربنا من الخطيه وكسر المعيار الاخلاقي مش قضيه كبيره بالنسبه للناس. يعني انا عارف انه ما حدش بيقولها بالطريقة الفجة دي اللي أنا قلت بيها، لكن أوقات في داخل الإنسان يحس إنه مش كارثة لما خطيتي يعني ممكن لا ترضي الله، لأنه إرضاء الله بالتسبيح وبالعبادة وبالخدمة وبالندي فلوس ونعمل مش عارف إيه، فإذا العملية تعادل نفسها. الناس بتتخض بقى لما تعرف انه الخطية ليها تأثير سلبي على الانسان، بالمعنى الصحة النفسية للانسان. يعني ايه تأثير سلبي على الانسان؟ يعني مش بس مستقبلي ولا حياتي الابدية، لكن حياتي هنا. يعني انا لو بدور على تصالح نفسي، لو بدور ان انا ابقى في احسن حالاتي النفسية، لو بدور على ان انا ابقى سعيد مشبع احقق ذاتي، كل ده بيهتز شعوري بالتوازن النفسي، يهتز من الخطيه. حاجه مش مدركينها قوي، مش بنتكلم عنها كثيرا، لكن هذه حقيقه مش بس بنقولها في الكنيسه ونقول الايات انه الخطيه خاطئه جدا ويأخذ إنسان نار في حضنه ولا يحترق ويمشي على الجمر أو يمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه، وإنه الشاب الأخطأ في أمثال 7 وربنا بيقول له في الآخر خدوا بالكم إن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. احنا

0: بنقول كده في الكنيسة، وكويس ان احنا بنقول كده، لان عادة هذه حقائق كلها. لكن لما نلاقي ان علماء النفس اللي معنيين بالصحة النفسية للإنسان وتوازنه النفسي وإشباعه النفسي وسعادته باختصار معنيين بهذه الأمور، يقولوا خد بالك، مش بيسموها الخطية، بيسموها خد بالك من المداومة على كسر المعيار الأخلاقي الداخلي اللي عندي وعندك وعند كل إنسان في الدنيا. عندنا معيار أخلاقي داخلي، لو أنا بكسره وبداوم على كسره، يعني خلاص يعني ما هو كلنا بنكسر هذا المعيار الأخلاقي. يعني بقى أنا عارف إنه مش لازم أكذب، لكن بكذب أحيانا، مش لازم أخد مش عارف إيه، لكن يعني ببص بصة مش عارف شكلها إيه، ببص أحيانا، لكن أنا مدرك إن دي خطية، وبقول لأ طبعا هشتغل على نفسي هحاول ان انا ما اكررهاش مره تانية، ويا رب سامحني، واخد اجراءات، مش كفايه يا رب سامحني، لكن باخد اجراءات لجاي لا تتكرر هذا السلوك مره تانية. لو انا بخش على مواقع جنسيه مثلا على الموبايل ولا بتاع، مش كفايه ان اقول يا رب سامحني انا دخلت على المواقع الجنسيه، لا اخد اجراء اني انا
1: أوقف
0: امسحها او
1: بالضبط.
0: الغيها او اوقف. لا يعني هي لازم الاعتراف بالغلط ورد المسلوب، كل ده مهم جدا عشان الإنسان يتغلب على نتائج الخطية. فأنا لما بحارب الخطية اتس اوكي، كويس، أنا في حالة صراع دائم لكي أنتصر على الخطية. المشكلة بتبقى في بعض الخطايا كلنا عارفينها، إزاي طول كل ما نكررها يقل وخز الضمير بالنسبة له، ما بنسمعش، ما بنميزش ان دي خطية، يشربون الإثم كالماء زي ما في أيوب بيقول، أو الزانية التي زنت ولا أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما، يعني أنا ما عملتش ولا حاجة، لأن هي من كتر ما
1: بتعمل
0: زانت،
1: الخطية
0: من
1: فخلاص.
0: كتر ما مارست الخطية، مفيش أي إحساس بالذنب عليها، مفيش أي وخز للضمير، ويظن الإنسان وقتها إنه خلاص ما جراش حاجة، يعني أنا بعمل الخطية أهو ومفيش تأثيرات، مفيش تأثيرات في وخز ضمير، مفيش تأثيرات في إحساسي بالذنب، فما وكأني ما عملتش حاجة، وبالتالي ده يشجعني إن أنا أستمر فيها. لازم أعرف بقى إن دون أن أدري هذه الخطية التي توقف الصراع معها وابتدت تبقى كده جزء طبيعي من حياتي، ليها نتائج نفسية على الإنسان مش مدركة 100%، لكن بتأثر على الصحة النفسية.
1: دكتور،
0: أيوة أحمد، سوري،
1: بالرغم من انه اعتبرتها خطيه، يعني جزء من حياتها، وان هي تشرب الاسم كالماء، يعني ما فيش احساس بالذنب. يعني اللي متعودين على الخطيه او خلاص قلبهم جمد وخلاص، هم مش حاسين بالذنب، ومع ذلك بتفقد شعورها بالقيمه.
0: بالظبط كده، هي كده زي ما انت قلتيها يا عمل، انها ده التأثير الغير مدرك اللي مش بناخد بالنا منه، بيحصل بشويش من جوه، ان الانسان اوكي انا بعمل هذا السلوك ويمكن ما حدش يعرف عنه، ما حدش خالص في الدنيا يعرف ان انا بعمل سلوك معين، لكن انا عارف، ربنا عارف طبعا، لكن انا عارف وبفقد احترامي لنفسي بسبب دي، حاجة تحصل في العقل اللاواعي، وهذا يؤدي زي ما انت قلتي بالظبط الى فقدان الشعور بالقيمه، وبالتالي الانسان يفقد توازنه النفسي. لما بفقد الشعور بالقيمه تهتز صحه الانسان النفسيه، ويبقى عنده اضطرابات نفسيه متدرجه مع مرور الوقت، كل ما الواحد بيكبر كل ما بتجيب نتائج سلبيه اكتر على حياة الإنسان، وصحة الإنسان النفسية تهتز. وبعد شوية أدخل في حالات اكتئاب، شعور بالذنب يؤدي إلى الاكتئاب في أحيان كثيرة، أدخل في اكتئاب وأدخل في توتر وقلق زائد، واحنا مش عارفين ده جاي منين، مش جاي من، ملوش مصادر واضحه نقدر نقول اه الاكتئاب ده جاي من هذه المصادر، مش عارفين. لكن الشخص نفسه بيعرف لما بنوضح له كده في المشوره، انه خد بالك انه لو في خطيه في حياتك انت توقفت عن الصراع معاها، دي جايبه لك الاكتئاب، ممكن تبقى هي جايبه لك الاكتئاب، جايبه لك فقدان للتوازن النفسي، جايبه لك اكتئاب، جايبه لك مشاعر سلبيه، توتر داخلي، قلق الى اخره. فخطوره الموضوع المعيار الاخلاقي ان احنا مش واخدين بالنا منه، ان هو مش بنربطه بالصحه النفسيه خالص، ومش بنربطه بالقيمه خالص، وبنعتبره دي حاجه في العلاقه مع ربنا وما فيهاش مشكله.
1: وملهاش تأثير
0: لكن
1: عليا.
0: لما نعرف انها تأثيرها علينا قوي،
1: قوي
0: يمكن
1: بالظبط.
0: نديها بعض الاهتمام. سوري يا امل، اتفضلي.
1: لا انا بقول كمان يعني احنا متخيلين ان الخطيه ملهاش تاثير علينا، ان هي ربنا هكبر بخاطره بكلمتين وخلاص، لكن هي بيبقى ليها تاثير نفسي قوي. خليني اقول ان فقدان الشعور بالقيمه في المعايير الاخلاقي هو يعني فشلي في مقاومه الخطيه واقناعي، او بحاول اقنع نفسي بان انا اوكي وانا تمام وان انا ما عملتش حاجه، بس الإحساس بالفشل ده عميق لدرجة إن أنا حاسس إن أنا ماليش قيمة، أو إن أنا مش حاسس بإن أنا ليا قيمة، لأن أنا بحاول أقنع بفكرة وأنا فاكر إن أنا مقتنع جدا، بس هو في الحقيقة أنا فاشلة في مقاومة الخطية اللي أنا بعملها.
0: بالظبط كده، ده تلخيص جيد جدا، خصوصا استخدام كلمة الفشل هنا، إني أنا محدش شايفني فاشل، لكن أنا شايف نفسي فاشل،
1: طبعا
0: أنا أقيم نفسي إن أنا فاشل، وأفقد احترامي لنفسي، أفقد بالتالي الشعور
1: شعور بالقيمة.
0: بالقيمة وكل تبعات هذا.
1: طيب ندخل بقى لموضوعنا النهاردة واللي هو هياخد وقت مننا. حضرتك قلت برضو في آخر مصدر من مصادر الشعور بالقيمة هو الشعور بالمعنى، أو العلاج بالمعنى. العلاج بالمعنى يعني ايه؟ العلاج بالمعنى، وبعد كده نكمل بقى اسئلتي.
0: بصي انا ممكن يعني احكي القصه بتاعت اللوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى، وجه منين. طبعا المعنى عموما في حياتنا، يعني الانسان عشان يشعر بالقيمه لازم يبقى عنده معنى في حياته، بس دي كلمه واسعه جدا. اوكي، لو معنى في حياتي ان انا عايز ابني برج معين، بقى ابني مش عارف شركة ضخمة، ممكن
1: أو
0: تبقى هو ده،
1: أوصل
0: أوصل لمنصب، إن أنا أخد شهادة، ممكن جدا يبقى المعاني دي
1: لمنصب
0: تبقى
1: معين أو
0: مهمة في حياتنا، وإن أنا عايش ليها، أو يعني بتخليني أبقى متحمس للحياة لتحقيق
1: هدف معين.
0: هذا الأمر، وده شيء إيجابي إن أنا يبقى عندي هدف، نفسي أكتب كتاب، نفسي أعمل سيمفونية، نفسي مش عارف إيه، فعمال أدبر حياتي وأرتب وأذاكر وأقرأ وأعد وأشيل شوية فلوس عشان عندي هدف
1: هدف
0: ما. جميل جدا، ما فيهاش مشكلة أبدا، وده شيء إيجابي للغاية. لكن اللي قاله، اللي عمل النظرية دي، قال حاجة تاني الحقيقة، اللي هي ركز فيها المعنى بطريقة محددة جدا، بتعجبني قوي وبستخدمها كثيرا في المشورة، ان انا اقولها لناس كتير يبقى عندهم مشكلات نفسية او اضطراب نفسي او اكتئاب او خواء داخلي او مشكلات نفسية، اقول لهم على المعنى حسب التعريف اللي قدمه لنا فيكتور فرانكل، اللي هو اللي ابتدى هذه النظرية. فهي ابتدت يعني باختصار شديد، ابتدت في معتقل من معتقلات النازية كان مسجون فيه فيكتور فرانكل. ده هو عالم نفس وكان يهودي، ودخل المعتقل فظيع سيء جدا من معتقلات النازية مشهورة أوي اللي هو

0: أوشويتزا يعني من أسوأ المعتقلات، وكان معروف إن اللي بيدخل المعتقل ده اللي بيطلع يعني عايش 1 من 10، يعني لو 10 دخلوا المعتقل واحد بس اللي بيطلع والباقي بيموتوا في المعتقل، بيموتوا من أول سبب الانتحار إنه كانوا الناس بتنتحر، طبعا الشعور باليأس إلى آخره يخليهم يفقدوا الأمل في الحياة وينتحروا، وسبب تاني هو الشعور باليأس اللي داخلهم يخلي صحتهم البدنية تتدهور، يعني مش بس صحته النفسية لكن صحته البدنية تتدهور، وينتهي الأمر إن هو يموت. وبعدين سبب تاني كان تقاتل السجناء مع بعض، المعتقلين
1: فبيقتلوا
0: كانوا
1: بعض.
0: يتقاتلوا على حتة عيش ولا على سيجارة ولا على حتة بطانية في هذا المكان البارد، فالتقاتل ده كانوا يؤدي إلى موتهم. سبب رابع هو أن الحراس كانوا بيقتلوهم وأفران الغاز إلى آخر هذه الأمور. ففيكتور فرانكل كان مسجون معاهم زي ما قلت، هو طب عالم نفس، وابتدى النظرية دي كتجربة، قال للسجناء قال لهم طيب لو انتم مش عايزين تنتهي حياتكم بهذه الصورة، ان ينتهي الامر انك انت تنتحر، بيقول لزملائه المسجونين ينتهي الامر انك انت تنتحر في المعتقل ولا انك انت تتدهور نفسيا بشعور باليأس والى اخره وتتدهور صحيا الى اخره، ولا انك انت تتقاتل مع زملائك زي الحيوانات تتقاتل وتموت حد او حد يموتك، لو مش عايز ينتهي بيك الامر الى هذا الوضع الفظيع السيء جدا وعايز تستمر وتقدر تعيش وتتعايش مع القسوة والظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، اعمل حاجة. ايه الحاجة بقى دي؟ هي دي
1: ايوه
0: اللي بتلخص العلاج بالمعنى، كما يعني استريح ليه وبجربه، وزي ما قلت بقى مع ناس كتير وبيجيب نتائج رائعة. قال لهم ادي جزء من وقتك لاخ انسان اخر في هذا المعتقل ما تعرفوش، ما انتش مسؤول منه، او هو سوري مسؤول منك، يعني مش عيلتك، مش ابوك، مش عيالك، مراتك، لا حد ما مالكش اي
1: علاقة بيه.
0: علاقة بيه، وروح اديله جزء من وقتك واهتم بيه، اعمل حاجة ولو ساعة في اليوم ولا ساعة في الاسبوع، ادي جزء من وقتك للاهتمام بهذا الانسان. واحد مش عارف لقى انه في حد معاه في العنبر مثلا خلاص يعني مريض جدا وهيموت والحراس هيموتوه لو ما راحش الطابور كل يوم، فقال كل يوم انا هعدي على الراجل ده هاخده من العنبر اوديه للطابور لغايه ما يتعدى وارجعه تاني. واحد قال طيب انا الشخص ده حالته النفسيه سيئه جدا هروح اقعد معاه ربع ساعه كل يوم كده في نهاية يوم العمل، هروح أقعد معاه وأقعد أطيب خاطره، أسمع له أقول له كلمتين مشجعين. مرة تاني حد أنا ولا متوقع منه شكر ولا عايز منه حاجة في المقابل، ولا هاخد طبعا منه ولا فلوس ولا مكسب ولا حد هيقول ده فلان اللي مش عارف إيه وبرافو عليك إنك بقى، ولا كل ده حاجة، يمينك لا تعرف ما تصنع شمالك والعكس أيضا. ففي ناس صدقوا فرانك قالوا له أوكي طيب هنجرب، يعني أوكي يعني هنجرب اللي أنت بتقوله ده، وكان هو الراجل ليه مصداقية في وسط المعتقلين، ففي ناس قالوا طيب إحنا هنجرب اللي أنت بتقوله ده يعني ربما يأتي بنتيجة، وبعض الناس مشي وراه عملوا زي ما عمل، كل واحد منهم خد حاجة عمل حاجة لصالح إنسان آخر بنفس المعايير والمقاييس اللي بنتكلم عنها، وكانت النتيجة مبهرة زي ما كتب فيكتور فرانك في
1: طب
0: كتابه
1: يعني انا
0: المشهور.
1: سؤالي، فيكتور فرانك يعني عمل ده فعليا في المعتقل؟ يعني عايش
0: هو عمل
1: التجربة
0: كده
1: دي
0: بالظبط،
1: في المعتقل؟
0: هو بالظبط ده اللي عمله.

0: له عمل كده في المعتقل وقال للناس اعملوا زيي وخلينا نجرب هل ده هيجيب نتيجة ولا لا. فالناس قلدوه وعملوا زيه، لكن هي كانت تجربة يعني
1: نجحت.
0: عملية تماما، هو عملها تماما. وبصوا لقوا كل الناس ابتدت تشوف ان الناس اللي مشوا ورا فيكتور فرانكل وعملوا زيه ابتدى يبقى عندهم نظرة إيجابية للحياة، ابتدى يبقى عندهم يعني صحتهم النفسية تتحسن شوية. الظروف ما اتغيرتش، الظروف زي الزفت،
1: لا
0: ظروف
1: بس
0: سيئة
1: بالعكس يا دكتور، يعني انا شايفه ان ممكن تكون الظروف، لان هو اساسا يعني بالخروج عن الذات وتقديم، يعني ان هو يقدم المساعده ده بيتقي شرهم، يعني عارف الايه بتاعت حبوا اعدائكم باركوا لعينيكم. يعني مش عارفه، انا حاساها في الحته دي، يعني وكأن
0: بيتقي
1: هو
0: شر مين؟ شر الناس اللي انا بساعدهم؟
1: بيكسبهم، يعني ما هو مش في
0: لا
1: المعتقل ولا طب اشرح لي.
0: لا، هو بيعمل مع ناس معتقلين، وزي ما قلت ناس مش مثلا لو كان عيلتي هناك اعمل كده معاهم، ولا مش ناس ولا ناس، انا هم مسؤولين مني، انا بعملها اوت اوف احساسي بالمسؤولية، ولا ناس هيردوها لي، ولا
1: ما
0: انا
1: انا
0: اتقي
1: عارفه.
0: شرهم، التعبير اللي بتقوليه انا بعمل كده عشان ما يأذونيش. لا
1: عشان ما
0: لا لا لا،
1: يزنيش.
0: كل ده ملوش
1: ملوش
0: معنى
1: علاقه.
0: خالص،
1: اوكي.
0: بيعملها لحد يعني مجانا
1: اوكي.
0: تماما. التعبير اللي انت قلتيه ده ايه يعني؟ يظهر ايه هو الدافع اللي يخليني اعمل كده. النقطة دي
1: بالظبط.
0: مهمة قوي قوي، هنرجع لها
1: بالظبط.
0: بعد لحظات، الدوافع.
1: اوكي.
0: لكن على الأقل ناس، هو فيكتور فرانك بيقول في الكتاب بتاعه المشهور، يعني أنا أحب بس إن الناس اللي يحب يعني
1: يقرا.
0: يعرف أكتر عن
1: ايوه.
0: الموضوع ده يقرأ الكتاب بتاعه. كتابه مشهور أوي، من أشهر الكتب مبيعا في التاريخ،
1: صحيح.
0: هو اسمه مانز سيرش فور مينينج، ترجم 3 مرات في مصر، ترجمة في لبنان، ترجمتين في مصر، مرة من التراجم اسمها إنسان يبحث عن معنى أو الخروج عن الذات، ده ترجمة تانية. فقصته هي بالضبط مدونة في هذا الكتاب، حلو لو احنا نعرفها.
1: طيب
0: لكن
1: سؤالي معلش، انا اسفه ان انا بقاطعك بس
0: لا لا،
1: عشان
0: بليز قولي.
1: اوضح الفكره كمان للناس اللي بتسمع.
0: طبعا
1: يعني هو كان قاصد بالفكره دي او بالنظريه دي ان هو يدرك، او ان الانسان يعني حاجه نفسيا، ان انا تكون حياتي ليها معنى، فالمعنى اللي انا هعيش علشانه في الوقت اللي هو كان فيه او في اي وقت، هو ان انا اخرج عن ذاتي، ان انا اساعد ناس حواليا انا ما اعرفهاش. يعني هي
0: بالظبط
1: الفكرة ان هي نفسيا انا عايز علشان يكون ليا سبب للحياة، عشان ما اروحش انتحر وافقد الامل، علشان ما مرضش وبرضه بسبب اليأس وفقدان الامل وفقدان المعنى. لكن هي الفكرة فكرة نفسيا علشان يكون لي هدف ومعنى في حياتي، يبقى يكون لها معنى، في حاجة اسمى من مجرد وجودي، يعني مش أسمى حاجة
0: بص،
1: سامية سبب لوجودي، هي الخروج عن الذات. ده صحيح؟ ده اللي قصده.
0: بص يا عمل، انا عارف انك انت الموضوع ده شغلك وشغل ناس كتير،
1: أيوه.
0: هو موضوع طب الناس، انا يعني بعلوم الفكرة ازاي؟ بعلوم الفكرة انه لازم يبقى عندك معنى في حياتك. لا غالبا الناس ولا كانت تسأل في كده، انه المعنى في حياتك هو خدمة الاخرين. انا مش لاقي اكل، ولا أنا محتاج أحمي
1: بالظبط.
0: نفسي طول الوقت، ومحتاج أدور أنا على أكل وأشيله، ولا بطانية عشان البرد بتاع بالليل أحطها على جنب، مش هروح أديها لحد، ومحتاج أدور على الناس اللي تساعدني، أبقى لطيف مع الحراس مثلا عشان يردوها لي ويهتموا بيا. ده التفكير المنطقي العادي. لكن الناس دخلت التجربة دي، وده شيء مهم قوي. البعض منهم حسب كلام فرانكل بيقول، البعض اللي يعني اللي مشوا ورايا وعملوا كده لان هم مدفوعين بتربية وبأخلاق، ربما أخلاق دينية، أخلاق تربوية، إنه كويس إن أنا

0: اهتم بالناس، ما يعني مش بعد معنى ولا بعد مركب ولا حاجة صعبة، لكن كويس ان انا ما بقاش اناني واهتم بالناس. كويس، اتربى كده، امه علمته كده او المدارس الاحد علمته او ايا كان علموه، خليك يعني ما تبقاش اناني، ما تبقاش
1: فكر في الناس اللي حواليك، شارك
0: فكر
1: مع
0: في بالظبط، فكر في الناس الحر. فبيقول في ناس جم اللي هم عندهم هذا الدافع الداخلي، انا كويس ان انا اخدم الناس، ودول حصل لهم تغيير ايجابي في حياتهم، فعلا حصل تغيير في صحتهم النفسية، في توازنهم النفسي، في صحتهم البدنية كنتيجة انه الحالة النفسية اتحسنت، حصل لهم تأثير ايجابي. بس بيقول في نوع تاني،
1: ايوه.
0: ده بقى اللي هو محيرك يا عمش،
1: لا،
0: اللي هو جاي
1: وانا
0: ليه؟
1: هقول لحضرتك ليه دلوقتي يعني.
0: قولي لي،
1: اتفضل.
0: قولي.
1: لا، انا يعني انا دلوقتي بتكلم من وجهة نظر عصر عايشينه، او مجتمع احنا عايشينه، او العالم بيسوق لنا ايه. فهي الفكرة، فكرة ان انا اعيش كويس، اسافر كتير، اتفسح، انبسط، اعمل بيت كويس، يكون انا راكب عربيه كويسه. فالاهداف ان انا اروح بلاد، وعايزه اخلص كل بلاد العالم، ان انا يعني الاهداف. فما بفكرش في التاني، طب ما التاني ده هيخلص لي فلوسي. وانا بتكلم عن وجهه نظر شباب كتير، يمكن الجيل اللي جاي ده كله، الاجيال اللي جايه دي كلها بتفكر بنفس الطريقه.
0: بالعكس بالظبط، يعني المنطق بيقول لا يا ابني اهتم بروحك، لو معاك قرش حطه لبكره، شيله لبكره، او
1: مهما كان التعليم،
0: روح
1: الكتاب،
0: اشتري
1: ومهما
0: بيه
1: كان
0: حاجه، كبر
1: يعني
0: البيت ولا اشتري
1: بالظبط.
0: عربيه احسن. طبعا هو ده المنطق، لكن بص في جانب فيري تريكي هنا، مش
1: ايوه،
0: يعني لازم اننا ندركه لأنه هو شوية معقد، إنه في ناس بتقول طيب، يعني ناس هتقول لي إنه أوكي أنت عندك معاناة نفسية، أنت عندك ميول اكتئابية، أو عندك خواء داخلي، أو عندك إحساس بالضجر الدائم اللي هو أوقات يبقى جزء من الاكتئاب، عندك توتر داخلي، مش بتنام كويس، حاجات زي كده. فواحد يجي يقول لي ايه رأيك كوسيلة للعلاج انك انت تهتم بحد تاني؟ فهي في ناس بتخشها بدافع
1: العلاج.
0: اناني علاجي.
1: بدافع العلاج.
0: شوفي انا سميتها
1: ايوه.
0: اناني، انت لانك انت جميلة كده بتسميها انه دافع بحثا عن العلاج،
1: العلاج.
0: اوكي، لكن برضو سواء التعبير بتاعي او التعبير بتاعك
1: في
0: هو للمصلحه
1: للمصلحة
0: ذاتيه،
1: نفسه بالظبط.
0: اني انا عايز روح، فانا خدمه الاخر دي في النهايه لمصلحتي، فانا هعملها لانها بتجيب لي نتيجه ايجابيه، بتعالجني او بتؤدي الى توازن نفسي وصحه نفسيه، فبعملها. فالدافع غير الدافع بتاع بعض الناس، بعض الناس زي ما قلت من شوية هو دافع انا اتربيت كده وعندي يعني رغبة، لان انا ناس من ربوني وقالوا لي لازم تبطل تبقى اناني وتهتم بالاخر وتخرج عن ده الى اخره. ففي ناس بيعملوها بهذه الدوافع النقية او الطاهرة او اللي فيها ايثار للاخر. في ناس جم عملوا كده، عملوا بالظبط زي ما انا قلت لهم بدافع اناني تماما. هو قال لك طب ده الناس دول بقوا كويسين، الناس دول صحتهم النفسيه بقت كويسه، الناس دول بقوا مقبلين على الحياه، بقاش عندهم ميول انتحاريه، انا عايز ابقى كده، انا عايز اعمل الحاجه اللي بتجيب لي كده، فعملوا كده. طيب الغريب بقى، غريب جدا يا امل، ان دول ودول استفادوا نفس الاستفادة، يعني مش
1: بالرغم
0: الشخص
1: من
0: اللي هو
1: الدوافع الأنانية.
0: بالظبط
1: أوكي.
0: بالظبط، حاجة مبهرة، حاجة غريبة جدا، انه ايا كانت الدوافع لكن السلوك هو المهم، اعمل هذا السلوك ولو عملت هذا السلوك سوف تأتي بنتيجة سواء.

0: فتحدث نتائج إيجابية في حياتك بصرف النظر عن دوافعك. النقطة دي في
1: اي
0: منتهى الأهمية،
1: جدا.
0: منتهى الأهمية إن إحنا نتوقف عندها، لأن إحنا دايما دايما في الكنيسة
1: ما
0: نتكلم عن الدوافع.
1: انا لسه اهو، انا كاتبه سؤال دلوقتي وحضرتك بتتكلم.
0: قول، طب قول
1: فانا
0: السؤال،
1: عارفه. يعني احنا
0: قول.
1: دايما حتى في احنا واحنا بنتعلم في مدارس الاحد وفي الكنيسه الايات الكتاب المقدس،
0: ايوه
1: ارمي خبزك
0: بالظبط
1: على وجه المياه ويرجع لك مش عارفه بعد حين، اعطوا
0: بالظبط،
1: تعطى كيلا ملبدا. فاحنا بندي بهدف ان احنا ناخد، بندي علشان هيعود لنا وهيجي لنا. حتى حضرتك لما بتقول انا مش بدي قريب، انا حتى لما بدي حد ما استنى هيرد الهديه او هيرد العمل او
0: طبعا
1: المعروف ده ولا
0: طبعا
1: لا،
0: طبعا طبعا.
1: ولو ما ردهوش انا ببطل. فهي الفكره، فكره احنا ليه جايه منين، فكره ان انا لما بدي انا مستني مقابل.
0: ما هو
1: هل
0: هو
1: تعليم
0: ده
1: كنسي بس؟ هل مجتمع؟ هل فكر غلط عن الايات الكتاب المقدس وتفسيرات غلط؟ هل
0: لا
1: جايه
0: لا
1: منين؟
0: لا، it's all right ان احنا يعني ان انا بدي وبستنى مقابل، او بدي لان المقابل حلو بالنسبه لي، it's all right. انا مش عايز اقسمها او اقول يا ده راجل مش عارف ايه، وده راجل ملتوي، وده راجل عنده ازدواجيه، لان هو يعني ويقعد الانسان، احط الانسان، وبنعمل كده في الكنيسه قوي قوي قوي، ان احط الناس في حاله من البحث الذاتي. طب انا بعمل كده علشان مجد ذاتي ولا عشان مجد الرب؟ عشان انا بستفاد ولا عشان مجد الرب؟ طيب انا بروح ابشر، ايه دوافعي للتبشير؟ هل دوافعي هو لخير الآخر تماما ولا علشان
1: ليها
0: ربنا بينبسط مني؟
1: حيث
0: طيب انا برتل في الكواير، نفترض انا برتل في الكواير، فممكن نقول للراجل اللي بيرتل في الكواير اوعى تكون، ولا الست المؤخرة اللي بترتل في الكواير، اوعى تكون دوافعك انك انت عايزة المجد لذاتك. انت لازم ترتلي في الكواير بحثا عن مجد المسيح. يا نهار ابيض، وبحط الشخص في حالة من الرعب. انا دوافعي ايه؟ انا يعني ما اقدرش اقول دوافعي 100% هي
1: سليم.
0: لمجد الله، لا انا بنبسط لما بيقولوا لي برافو عليكي لما بترتلي سولو ولا مش عارف ايه، بنبسط، بنبسط ان انا جزء من الكواير اللي بيؤدي لا مش عارف ايه. فالانسان يقعد في هذا الصراع، صراع مرير، اللي بيقول طب انا يعني انا مش عارف دوافعي ايه، هل دوافعي غلط، دوافعي صح. طيب بعدين ينتهي الامر احساسه بالذنب، انه انا شكلها كده دوافعي وحشه، دوافعي غلط، وبعدين ابطل. طب ابطل بقى اللي انا بعمله خالص لغايه ما نقي دوافعي، اللي بنقول لهم كده من على المنبر، انه نقي دوافعك، وانك
1: أيوة.
0: انت لو دوافعك غلط ما تعملش هذه الخدمه، ما تعملش هذا العمل، لازم تعمل هذا العمل وعندك الدوافع النقيه الطاهره. المشكله الكبيره الكبيره اللي احنا مش مدركينها،
1: أيوة.
0: انه مين مننا يقدر يغير او يتحكم في الدوافع؟ مين مننا؟ الدوافع دي حاجه داخليه ما نقدرش نسيطر عليها، ما نقدرش، دي حاجه معقده جدا. عارفه قائد المئة اللي المسيح اللي كان عايز يشفي العبد بتاعه، وبعدين المسيح قال له كل شيء مستطاع للمؤمن، فقال المئة صرخ قال اؤمن يا سيد، فأعلن
1: فعين
0: عدم
1: عدم
0: ايماني.
1: إيماني.
0: هو مش لاقي جواه مشاعر، مش لاقي جواه تصديق، مش لاقي جواه ايمان في داخله. لكن انا بصارع، بحاول يبقى عندي ايمان، بس انا ما عنديش كنترول على ايماني. مين مننا يبقى عنده كنترول على مشاعر التصديق، ولا
1: بنصارع
0: على
1: برضو، بنصارع.
0: مشاعر خوف، ولا على
1: صح.
0: مشاعر حب، ولا اقدر احط في داخلي مشاعر حب، ولا اشيل من داخلي مشاعر كراهية؟ ما نقدرش. المشاعر والدوافع مش تحت سيطرتنا، احنا بنقسم عند الناس حاجات هم ما يقدروش يعملوا.

0: عنها يعني اي حاجه بخصوصها، بتقول له لازم تحب الرب. طب ما حبيبي انا مش قادر، مش قادر، ما عنديش مشاعر، مش قادر اطلع من داخلي محبه للرب. طب اعمل ايه؟ هل انا اثم؟ طب بتبقى حاسس انه انا لازم خاطئ جدا وربنا قرفان مني جدا لان انا ما عنديش مشاعر من المحبه لله، ولا ما عنديش مشاعر صادقه بالمحبه تجاه الاخرين، ولا عنديش مشاعر ايمان مش عارف ايه، ولا ما عنديش دوافع نقيه وطاهره. ونقعد نحاسب انفسنا في حاجه احنا ملناش سيطره عليها.
1: يعني قصدك الحساب ده ممكن يودينا للشعور بالذنب، فهيودينا برضو
0: أيوة.
1: لعدم الشعور بالقيمه.
0: بالظبط. يعني اوكي حلو قوي انك تربطيها
1: لكن
0: بالقيمه،
1: الاعتراف، لكن الاعتراف بضعفنا وإدراكنا إن إحنا محدودين حتى في مقاومة مشاعر جوانا، أوكي، رغم إن فيها صراع، يعني إحنا بنصارع، أنا مش هقول خلاص هستسلم للدوافع السيئة أو هستسلم لكراهيتي أو هستسلم لعدم أستسلم لعدم الحب، لكن هي الفكرة فكرة الصراع، ما الفكرة الصراع ده التدريب اللي بولس الرسول دايما كان بيقول عليه جهاد.
0: الصراع ده بيؤدي إلى شعور بالمذلة وشعور بالإثم وشعور بالذنب، يقدم يعني يقلل في شعوري بالقيمة. صاري هذا الصراع لأن أنا مش لاقي حب جوا، مش لاقي دوافع رائعة. النقطة الإيجابية المهمة أوي
1: أيوة.
0: أوي
1: طيب.
0: اللي النظرية دي بتركز عليها إنه القضية ليست في الدوافع اللي هي ما نقدرش نغير فيها ولا نسيطر عليها، لكن القضية السلوك، السلوك انه بصرف النظر عن الدوافع اعمل السلوك الكويس، اعمل الحاجة الصح من عقلك. ايه الصح اللي انا اعمله؟ هل ان انا اخدم الناس؟ اعمل الصح. هل انا بموت في الشخص اللي انا رايح له ده، ولا بخدمه بدوافع نقية وطاهرة تماما، عايزه يتحسن، ولا الشخص اللي بزوره، ولا الشخص اللي بعمله أكلة كده وبوديها له، هل أنا دوافعي تجاهه نقية وطاهرة؟ لا، أو يعني كلها دوافع محبة للآخر؟ لا، أنا مش لاقي جوايا كل هذه المشاعر. إذن لن أتوقف. أعمل إيه؟ أعمل سلوك. بالرغم يعني هي دي الكلمة المحورية،
1: أيوة، بالرغم من الدوافع،
0: من الدوافع بعمل سلوك إيجابي.
1: طيب، يعني قصدك السلوك الإيجابي ده ممكن مع الوقت يغير الدوافع بتاعتي؟
0: هو ده بالظبط النظرية، الجملة اللي قلتيها دي أمل بـ بـ بـ يعني كده بتلقائية شديدة، هي بالظبط روعة هذه النظرية. هي إنه إزاي غير الدوافع؟ لو إحنا اتفقنا على المشاعر ما اقدرش اغيرها، الدوافع ما اقدرش اغيرها، اقدر فقط اغير السلوك.
1: طب
0: ما عنديش غير السلوك.
1: تمام.
0: انا اعمل سلوك ايجابي.
1: تمام. لو انا بس يعني في نقطه برضو مهمه جدا كبني ادمين، يعني لو انا مش عندي الدوافع ولو انا مش عندي المشاعر، انا مش عايز اعمل السلوك.
0: ما هو انا في النهايه بعمل السلوك ليه؟ لان انا عارف انه في نتيجه ايجابيه ليا
1: لحياتي النفسيه، فده ادراكي للنقطه دي مهمه.
0: اوكي، عايزه ابص لها ان انا بستفاد من كده. اوكي، عايزه ابص لها انه هذه هي اراده الله، ان هو نخدم الاخرين، والمحبه المسيحيه في اعمقها هي الخروج عن الذات من اجل الاخرين. كويس، بس هل ده هيغير دوافعي؟ اي دونت نو. جايز لا، لأن الدوافع بتتغير بتغيير الفكر وبتغيير السلوك. زي النظرية، مش عارف كنا اتكلمنا عنها مرة قبل كده ولا لا، اللي هي نظرية اسمها جيمس لانج ثيوري، بتقول بالظبط اللي احنا بنقوله ده، انه الانسان لا يستطيع ان يسيطر على مشاعره ولا يستطيع ان يسيطر على دوافعه، لكن يستطيع ان يسيطر على سلوكه ويستطيع ان يسيطر على الحوار الذاتي الداخلي، على تفكير، على أفكار
1: مهم الحوار الذاتي
0: على ذهنه. فأنا دلوقتي عندي مشاعر سلبية تجاه جاري أو مراتي أو أيا كان. أوكي، فأنا عايز

0: بتغير مشاعري السلبية تجاه مراتي أو تجاه جاري، مش عارف أغير، مش عارف أغير مشاعر، مشاعر سلبية سيئة جدا. أغيرها إزاي؟ حاجتين
1: حوار
0: أغيرها،
1: داخلي ذات
0: أغير طريقة تفكيري وأغير سلوكي. طريقة تفكيري أنا هعمل إيه؟ أبتدي أفكر فيه بطريقة مختلفة. يعني إيه؟ هقول آه مراتي دي أم كويسة جدا، صحيح هي بتضايقني في حاجات كتير لكن هي أم
1: في
0: كويسة جدا
1: مميزات في
0: وتهتم بالأولاد، هي بتهتم بالبيت الحقيقة ومخليه البيت زي الفل، إنه مراتي دي مش مسرفة ولا مبذرة. أدور لها على حاجة كويسة، أدور أي حاجة هلاقي طبعا حاجة كويسة في سلوك مراتي، هدخلها في عقلي هفكر فيها، يعني هعمل حوار ذاتي عن هذه النقاط الإيجابية اللي في مراتي، مع إن أنا طول الوقت شايف إنها فيها حاجات سلبية كتيرة، بس بالإضافة للحاجات السلبية هفكر في الحاجات
1: الحاجات
0: الإيجابية.
1: الإيجابية.
0: هذا التفكير الإيجابي عن مراتي يغير مشاعري تجاهها،
1: ويغير في
0: ومش بس
1: السلوك.
0: الأفكار
1: بالظبط.
0: لكن السلوك. اعمل سلوك إيجابي تجاه مراتك حتى لو
1: فهمت.
0: مشاعرك زي الزفت، حتى لو أنا يعني مش طايق أشوف مراتي، مش طايق أشوفها وعندي مشاعر سلبية جدا تجاهها، لكن أنا عايز أغير هذه المشاعر السلبية تماما تجاهها، لأن دي حاجة سيئة جدا أن أعيش بمشاعر سلبية تجاه مراتي أو تجاه جاري أو تجاه زميلي أو أيا كان. فأنا عايز أغير هذه المشاعر السلبية، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
1: أغير
0: أعمل
1: السلوك.
0: تغيير في الفكر وأعمل سلوك إيجابي تجاه هذا الإنسان، ثم تحدث المعجزة. ده
1: طب
0: اللي قاله جيمس لانج ثيوري، تحدث معجزة، إن تبتدي المشاعر تتغير شوية بشوية. حاجة غريبة، إشي خيال، وده حقيقة تماما. أتحدى كل من المشاهدين جربها في حياته.
1: يعني أنا
0: لو
1: بشكرك كمان، النقطة المهمة جدا جدا اللي حضرتك بتقولها، إن أنا علشان أغير مشاعر داخلية وأغير اتيتيود داخلي، أنا لازم أكون بغير سلوك الأول مش العكس. يعني حضرتك وضحت إن دايما الوعظ والكنائس امتحنوا دواخلكم دوافعكم، بيتكلم عن الداخل، بس إحنا مش قادرين لا نغير الداخل ولا نغير الخارج، لكن لما بنغير الخارج هو بيتغير الداخل.
0: بالظبط بالظبط كده يا أمل، لأن إحنا فعلا ما عندناش حاجة نعملها. أصل كمان لما تبص لها بصورة عملية، طب أنا مش حاضر أغير مشاعر، مش حاضر، يعني ما عنديش حاجة أعملها غير الحاجتين دول. أقدر أعمل سلوك إيجابي النهاردة، أقدر أعمل سلوك إيجابي كبداية رحلة تغيير المشاعر، والنهاردة أبتدي أقعد في جلسة هادية كده أفكر في أمور إيجابية بخصوص شريك الحياة ولا الجار. فنفس الحاجة في اللي بنتكلم عنها، إن أنا دلوقتي بعمل سلوك تجاه
1: الآخر.
0: حد، بخرج عن ذاتي من أجل آخر، بعمل سلوك إيجابي تجاهه. دوافعي لا مش
1: مش مهم.
0: موجودة، سيء بالعكس، أنا أناني وقلبي زي الحجر، لكن أنا بعمل كده لأنه هذا سلوك سيؤدي إلى نتيجة إيجابية.
1: إيجابية.
0: وبعمل الحاجة التانية اللي أنت ذكرتيها من شوية، إن أنا أفكر إنه الشخص ده المسيح مات على الصليب من أجله، المسيح ده بيطلب مني إن أنا أخرج عن ذاتي من أجل الآخرين، إن عمق أعماق المحبة هي انه ان اقدم من وقتي ومن ذاتي ومن فلوسي
1: للشخص.
0: ومن اهتماماتي للاخر، فده تغيير في ديني.
1: والرب يسوع كان بيعمل كده، فهو دايما
0: كان
1: بينادي
0: بيعمل
1: بكده.
0: كده بالظبط. المعجزه تحدث بقى انه دي يبدا الامور بدوافع سيئه ومشاعر سلبيه، ولما بعمل تغيير في الفكر وتغيير في السلوك ابص الاقي الدوافع ابتدت تتغير. وده اللي قاله، ده بالظبط قال فرانك الحكايه دي، قال الناس اللي ابتدت بدوافع غلط، اللي مشيت ورايا وعملت زي ما انا قلت لهم وزي ما انا بعمل بدوافع غلط، بعد شويه
1: تغيرت
0: ابتدوا
1: الدنيا.
0: حاجه غريبه، ابتدت دوافعهم تتغير، ابتدوا يلاقوا ان انا اللي انا بعمله ده بيحط ابتسامه على وجه هذا الانسان، حاجه مشبعه جدا ليا. وبقينا نبتدي

0: الاقي ان انا اللي انا عملته ده برجع الخيمه بتاعتي بعد كده، ولا اروح سريري وانا يعني عندي كده نوع من الراحه الداخليه غريبه، حاجه غريبه، مع ان انا رايح
1: صحيح.
0: بصوره انانيه تماما. انا اللي زائقني ان انا اروح انه المصلحه الذاتيه، لكن ينتهي الامر ان انا اسعدت هذا الانسان، وان انا somehow بقيت انا افضل حالا بعد ما عملت هذا السلوك. فده يؤدي الى تغيير الدوافع، فابتدي دوافعي تتغير ومشاعري تتغير. وياما ناس ابتدى يعمل خدمه تجاه بعض الناس، يعني ده في المشوره بقى، اني انا انصح ناس انه مثلا هو عنده اكتئاب، نفترض عنده اكتئاب ومش لاقي، مفيش سبب معين للاكتئاب، فقلنا نجرب، ما مش اكتئاب عضوي ولا غضب داخلي ولا الحاجات اياها بتاعت الاكتئاب، لا مش من الاسباب دي، مش لاقيين سبب للاكتئاب. اوقات كتيره بعمل كده مع الناس في المشوره، اقول له او اقول لها طيب دور على حد تكون انت مش عيلتك، ولا حد انت ما مسؤول منك، ولا حد هيدي لك فلوس، ولا حد هيقول لك شكرا، ولا حد يسبح بحمدك ويقول اه فلان فلان ده دي، ولا حد كده. دور على حد كده ما تعرفوش في مستشفى كده جنب بيتكم، ولا بيت مسنين، ولا ايا كان، روح زور هذا الانسان واهتم بيه نص ساعة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع بس، اقعد زوره، خد له أكلة مثلا، ولا اقعد اتكلم معاه، شجعه، طيب خاطره، اعمل أي حاجة، جاست حاجة زي كده. فناس كتير تقول لي أوكي رحنا. أحكي لك قصة واحدة، يعني كل مرة أتكلم في الموضوع ده أو أذكره أتذكر هذه السيدة. هي انتقلت من 3 4 سنين، لكن هي جت لي من يمكن 30 سنة ولا حاجة. كانت سيدة مجتمع من الناس المشهورة جدا في مصر، من العائلات الثرية جدا جدا في مصر، وعندهم مصانع وعندهم شركات، وست يعني، وست كانت ما عندهاش مشاكل، جوزها راجل كويس قوي، وعيالها زي الفل، وكل حاجة متاحة عندها، ما عندهاش أي مشاكل في حياتها. ودخلت في حاله اكتئابيه، ومعرفناش الاكتئاب ده جه منين، دورنا دورنا دورنا ما لقيناش مصدر. فانا قلت لها، قلت للست دي طب ايه رايك نجرب حاجه، انا كنت لسه بجرب في موضوع اللوجو ثيرابي ده، قلت لها ايه رايك احنا عندنا يعني في الجامعه الامريكيه، واحنا بنرعى خدمه لاطفال الشوارع في مكان ما في القاهره، وعندهم سنترز معينه، ففي سنتر جديد مفتوح في منطقه اسمها عابدين، منطقه صعبه جدا مليانه اطفال شوارع يعني صعبين قوي، فايه رايك تروحي مره في الاسبوع، تروحي للمركز بتاع عابدين ده، وتخشي تخدمي الاطفال، يعني تعملي تعلميهم لغه، تحميهم، تعلميهم يكتبوا يقروا، اعملي اي حاجه، بس المهم تخشي من غير ما شنا ورنا، ولا بالعربيه المرسيدس، ولا مش عارف ايه، تخشي من غير اي زيت، محدش يعرف انت مين، من سكات كده تخشي وتخدمي هؤلاء الناس. فما انساش انها كلمتني بعديها باسبوعين وقالت لي الوضع سيء جدا، والعيال دي عيال صعبه جدا، عيال اللي هم اطفال الشوارع دول صعبين قوي، وتقعد تخدمهم وتنظفهم وتحميهم، تلاقيهم توسخوا مش عارف، او حاولوا يسرقوك، او حاولوا يلمسوك مش عارف ازاي، او يعني عيال مقرفه اللي هي تعبيرها. لكن انا مستمر، لكن انا يعني هكمل التجربه. ده هي اللي قالت كده، انا كان عليا كان ممكن اقول لها خلاص بطلي ان شاء الله ندور على حاجه تاني، لكن هي اللي قالت، الحقيقه ست حكيمه جدا، وقالت
1: عايزة
0: انا
1: تكمل.
0: هكمل التجربه، فكملت، وهذا الأمر غير شكل حياتها، حاجة عجيبة الحقيقة،
1: وخفت من الاكتئاب.
0: من الاكتئاب ده حقيقة. لا يعني أنا شفتها بعناية، وشفتها مع ناس تاني كتير، بس الست دي كانت كده من الناس اللي ما أقدرش أنساهم، لأنها قالت لي النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها يا أمل.

0: ان انا في الاول ما كنتش طايق العيال دي، مش طايقاها، واخش ابقى الموضوع ثقيل على قلبي جدا، لكن انا هكمل، ويحاولوا يخطفوا مش عارف ياخدوا من الشنطه ويعملوا حاجات، يعملوا حاجات سيئه جدا، ما كنتش طايقاهم، وكنت بالعافيه كده بزق نفسي ان انا اروح. ومع مرور الوقت ابتديت ابقى بروح للعيال دي والاقي نفسي يعني مشاعري ايجابيه ناحيتهم، او مبسوطه بيهم، او يعني ما هماش تقال على قلبي زي ما كانوا قبل كده. فده بالظبط النظريه اللي اتكلم عنها جيمس لانج، انه هتتغير الدوافع والمشاعر
1: بالسلوك،
0: حينما
1: بتغيير
0: تغير
1: السلوك.
0: السلوك وتغير الفكر،
1: زي ما
0: فالنظريه دي فعلا بتجيب نتيجه.
1: نعم بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الشكل
0: ده
1: اللي بيتغير بغير
0: ما
1: الفكر
0: فيهاش
1: بالظبط.
0: شك.
1: دكتور ماهر انا يعني بشكرك جدا، وقت حلقتنا انتهى، بس يعني اتمنى الفكره هي وصلت، وصلتني انا جدا، فانا متاكده ان هي وصلت لمشاهدينا. شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لوقتك، ونشوفك في حلقه تانية. بشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. شوق قلبي جدا في البرنامج ده ان كل مرة نتقابل الروح القدس يخلق فيك شوق ويخلق فيك غيرة ويخلق فيك عطش حقيقي انك تتملي اكتر بالروح القدس، انك تجوع وتعطش لعمل حقيقي جديد كل يوم من الروح القدس في حياتك. الروح القدس يغير حياتك ويعد حياتك كل يوم عشان تكون عروس مهيئة. يحفظ قلبك مليان حب للعريس، يحفظ قلبك مليان شوق وغيرة، يحفظ قلبك مظبوط وفي المكان الصح وفي الاتجاه الصح، باصص عينيك بصة في الاتجاه الصح. ده عمل الروح القدس. عشان كده واحنا بكل مرة بنتقابل فكر كده، انا النهاردة ممتلئ من الروح القدس، انا جوايا جوع وعطش ولا زهقان وحياتي مع ربنا باردة ومملة وعندي اسئلة كتير ومش لاقي لها حل. ساعات كتير قوي بنبقى عايزين نعرف مشيئة ربنا في حياتنا وعايزين نعرف، عندنا اسئلة عايزين نسألها لربنا وعايزين نعرف احنا نمشي صح ولا ماشيين غلط، وبالذات لما تكون قدام قرارات. وفي الحقيقة لما بتبقى قدام قرار بيبقى أصعب وقت تسمع فيه صوت ربنا، دي حقيقة. ليه؟ لأنك أنت أصلا مرتبك وأنت أصلا منزعج، جواك 100 فكرة و100 رأي، فبيبقى صعب عليك جدا تسمع صوت ربنا. بس إزاي أكون بفهم وإزاي أكون بعيش فعلا منقاد بالرب وفاهم الرب وسامع الرب؟ ده عمل الروح القدس. عشان كده تعالوا مع بعض في الحلقة دي نعرف إزاي روح الحق يرشدنا إلى جميع الحق. نقرأ مع بعض مقطع كتابي مهم جدا في رسالة بطرس، يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه

مشهد التجلي وتغيرت صورته قدامهم، وشافوا لما صار وجهه بيلمع كالشمس وثيابه بيضاء، شافوا المشهد ده وكمان سمعوا من السماء صوت الآب وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه. وبطرس بيكتب عن الاختبار ده وبيقول انه كان اختبار مجيد، ويحكي كده بيقول لانه اخذ من الله الآب كرامة ومجد اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به. وعندما سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا في جبل المقدس، بيقول احنا شفنا ده، يعني هو عنده اختبار قوي فيه شاف الرب. لكن يقول الآية اللي بعدها مهمة جدا، يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. عندنا الكلام النبوات اللي احنا نقدر نعتمد عليه، أو هو بالنسبة لنا بقى مصدر ثقة، الكلام اللي في النبوة، الكلام المكتوب التي تفعلون حسنا إذا انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. الكلمة المكتوبة هي عبارة عن زي سراج منير في موضع مظلم، بس سراج المنير اللي موضع مظلم ده يعمل ايه؟ الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني الكلمة دي بتنور في قلبك في وسط الضلمة، بس هي بتعمل حاجة تانية، هي بتخرج منك كوكب الصبح المنير جوه قلبك. مين كوكب الصبح المنير؟ الرب قال عن نفسه أنا كوكب الصبح المنير، ده هتلاقيه في سفر الرؤيا إصحاح 22، هو كوكب الصبح المنير. يعني الكلمة بتشتغل في قلبك بميكانيزم معين، بتخرج نور، بتطلع شكل المسيح. بيقول كده عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. دي الكلمة المكتوبة اللي ما بين إيدينا، الحق الإلهي، الروح الحق بيكلمنا بالحق. الكلمة غالية جدا جدا جدا وثمينة جدا جدا جدا. كتاب بيقول كده إن الرب بعد ما كلمنا بالأباء والأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الرب مهتم جدا جدا من الأزل إنه يتواصل معنا ويكلمنا ويوصل لنا كل أفكاره بطرق طرق كثيرة. النهاردة نفسي قوي أركز معاك في حاجة، أنت الكلمة المكتوبة، كلمة الرب، الحق اللي في إيدينا، الكتاب كله موحى به من الله. كلمة بتقول كده، كل الكتاب هو موحى به من الله. يعني إيه موحى به من الله؟ يعني هو بأنفاس الله، كلمة وحي يعني أنفاس الله، في نفس الله. كلمتي هي روح وحياة. يعني إيه يا رب كلمتك هي روح وحياة؟ ساعات كثير قوي الكتاب المقدس بيبقى بالنسبة لنا بنقراه كل يوم، نقرأ إصحاح، تقرأ جزء، بتقرأ، لكن خلي بالك جدا جدا إنه الله غير منفصل عن كلمته. يعني إيه؟ يعني الرب هو الكلمة، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة هو الله. يعني الرب غير منفصل عن كلمته. الكتاب مكتوب أنفاس الله، كل الكتاب هو موحى به من الله. الكلمة هي روح وحياة، الكلمة هي فيها حياة في ذاتها، في ذاتها تحمل حياة. عشان كده مهم قوي وانت بتقرأ الكتاب المقدس، انت تقرأ الكتاب المقدس ازاي؟ بتقرأ الكتاب المقدس عشان انت مصدق انه مكتوب بالروح، انت مكتوب بأنفاس الله. الكلمة في جوهرها فيها حياة. لما الرب يقول ان السماء والارض تزولان لكن كلامي لا يزول، ليه كلامك مش هيزول؟ لانه مش مجرد كلام، انا والكلمة واحد. الكلام اللي انت بتقراه في الكتاب هو شخص الله، هو بيحكي لك عنه، هو مش بس بيحكي لك عنه فتعرفه، هو بيخلقه جواك. الآية اللي احنا قريناها في رسالة بطرس بتقول انها بتفجر النهار، يطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني هي بتخلق صورة الرب، كوكب الصبح ده في قلبك، هي بتخلق منك شخص شكله. اوعى تقرا الكتاب عشان تدور على وعود. يعني ساعات بنقرا ايه، انا عندي مشكله، قولي الرد، قولي الرد. فامس معايا قلم كده، محتاج بيقول باركني، فحط خط تحت باركني، يبقى ربنا موافق. او بيقول مش بيقول انه الرب غضب على فلان، فيبقى ربنا مش موافق. هي مش كده الموضوع، ربنا مش بيقودك من بره. وان كانت امانه الله فعلا وجوده واحسانه، عشان احنا خراف
وصعوبة فهم مشيئته، وبيتعامل معنا كأنه أطفال، بيقعد بيتعامل معنا بكل الطرق ويوصل لنا مشيئته. أنت ممكن تكون فعلا في موقف ومحتاج جدا جدا صوت ربنا، ومرتبك جدا وعايز تسمع صوت ربنا، وفي الحقيقة هو من أصعب الأوقات اللي تعرف تسمع فيها صوت ربنا الوقت اللي أنت تكون فيها منزعج ومرتبك وعايز رد. دي مشكلة، لأن

وفي الحقيقة في الوقت ده بيبقى صعب، وإن كان الرب في أمانته بيكتاس كل ده، بيعرف يوصل لنا وبيعرف يكلمنا، لكن الرب ده ينفع في حياتك في مرحلة، لكن في مرحلة تانية مش هينفع كده، مش هينفع إن الرب يتعامل معاك بالطريقة دي، لازم تكون بتبنى بالكلمة. بصوا في رسالة تيموساوس بولس بيقول كده لتيموساوس، بيقول وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، يعني تعطيك حكمة تقدر تقودك إزاي للخلاص بالإيمان الذي في يسوع المسيح. كل الكتاب هو موحى به من الله، وقلت لكم كلمة موحى يعني معمول بأنفاس الله، يحمل حياة الله، كلمته هي روح وحياة، نافع للتعليم وللتوبيخ وللتقويم وللتأديب الذي في البر. الكتاب كل موحى به من الله ونافع عشان يعمل الأدوار دي في حياتك، عشان يحصل إيه بقى؟ لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الكلمة في حياتك مش كلمة عشان موقف، مش عشان رد في السريع، رد عليا دلوقتي قل لي، لكن الكلمة في حياتك هي مشروع إلهي بيشتغل فيه، بيشتغل بيه، بيشتغل بيه عشان تكون إنسان الله الكامل، عشان يطلع في قلبك كوكب الصبح المنير، عشان تكون بتتغير إلى تلك الصورة. عنا الكلمة بتقعد تشتغل في فكرك، بتشتغل بتعلمك، بتوبخك، بتقومك، بتأدبك، بتزبطك، عشان يحصل إيه؟ عشان كل يوم تبقى إنسان كامل، تبقى يتصور المسيح فيك، هو ده. فلما يبقى لي فكر المسيح هعرف اخد القرارات، هبقى عندي ادراك لمشيئة الله في حياتي عامة كلها. الدعوة ايه؟ الفكر ايه؟ انت عايز ايه؟ الصح والغلط واضح قدامي. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول جملة مهمة جدا جدا جدا في هوملز اوف ذا جوسبل، لما بيتكلم في انجيل يوحنا بيقول كده، الحق هو مطابقة العقل مع الله، ان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. الحق هو ان مخك يتظبط على ما يريده الله، الحق الكتابي هو ده. الحق هو مطابقة العقل مع الله، فان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. عايز تعرف تنقاد، عايز مشورة الله، عايز تعرف انا ماشي صح ولا غلط، ابني حياتك كل يوم على الكلمة، خلي الكلمة تبنيك كل يوم، تبني ذهنك، تبني تفكيرك، تبني آرائك في الامور، تبني تغير. احنا في حاجات بنسيب الحق والكلمة تدخل جوانا وتغيرها، وفي حاجات بتبقى لسه كتير قوي قوي قوي. بشوف ناس مثلا الكلمة بنتهم في ايمانهم في امور، مثلا زي ثقتهم مثلا ان الله بيسدد كل الاحتياجات، وتلاقي الكلمة بنت في شخصياتهم وفي ايمانهم الامر ده، لكن تعالى بقى مثلا في علاقاتهم واحتكاكاتهم ببعض كزوج وزوجة، لا ما بيعيش خالص بفكر المسيح نهائي، لا هي بتفكر في نفسها وبيفكر في نفسه، بيفكرش بطريقة سليمة، بيفكر بطريقة أهله الموروثات، هي بتفكر بطريقة المجتمع لا مش فكر المسيح. يبقى ده ايه؟ ده جزء في حياتي محتاج الكلمة تغيرني وتشكلني عشان أكون صورة يسوع فيها، عشان تخلق جوايا إنسان الله الكامل. وإوعى يكون عندنا أماكن في حياتنا مش مبنيين فيها في الكلمة، يعني مش سايبين الكلمة تيجي تدخل وتغير وتشكل أفكارنا. إحنا عندنا أفكار من الموروثات، إحنا عندنا أفكار، وغالبا الأمور اللي إحنا واخدناها من أهالينا، الأمور اللي إحنا خدناها من المجتمع، إحنا ما بنكتشفش إنها غلط، إحنا بنكتشف بنفتكر إن ده الطبيعي، لأن إحنا ده اللي متربيين عليه، ده اللي شايفينه طول عمرنا، ده اللي إحنا المجتمع كله بيفكر بالطريقة دي. لكن ما هو فكر المسيح؟ ممكن تلاقي الحق مختلف تماما عن كل ده، وفعليا الحق فعلا فعلا فعلا لما بتقارنه بقوانين العالم وحتى التقاليد اللي احنا متربيين بيها، لا الحق مختلف. انت عايز تعيش ايه؟ عايز تعيش بفكر المسيح. الكلمة بتصنع منك انسان كامل بحسب فكر الله، فلما تيجي في الامور او في المواقف تلاقي عندك فكر، تلاقي عندك قرار، تلاقي بسهولة أنت بتعرف ربنا عايز إيه، عارف عندك حاجة في دماغك لك فكر المسيح. وبيقول كده في رسالة كورنثوس وإصحاح التاني بيقول إيه، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. عايز أن يعلن لي أمور الله، فأنا محتاج، أنا محتاج عمل الروح القدس. عايز تعرف ربنا عايز لك إيه؟ ربنا مختار لك ايه؟ ربنا عايز ايه في السكة دي؟ بيقول كده، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة
لنا من الله، لم نأخذ روح العالم.

بل روح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. عايز تعرف تيجي في موقف مثلا عامل مشروع ده ولا لا، انت عايز الأمر ده يا رب ولا مش عايزني الأمر ده، انا مش عارف الأشياء الموهوبة ليا من الله، انا محتاج روح الله. روح الله هو اللي هيرشدني، يعرفني ايه ده انت عايز ايه، يرشدكم الى جميع الحق، يعرفك ربنا عايز ايه. بيقول كده التي تتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها حكمة الانسانية. احنا مليانين حكمة انسانية، مليانين من افكار العالم. الحكمة الانسانية دي بيقول عنها في يعقوب اللي مليانة بقى تحزب وشقاق وفهلوة وامور عمشيها بطريقتنا يعني افكارنا، لكن الرب بيقول لا مش بحكمة انسانية. ولو احنا مش مليانين من حكمة الروح والكلمة، احنا في الحقيقة طول الوقت بنمشيها بالحكمة الانسانية، ودي خطر خطر خطر. لكن احنا مش المفروض ماشيين بالحكمة الانسانية بل بما يعلمه الروح القدس. نعمل ايه؟ نقعد قدام الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. مش فاهم الكتاب، امسك الكتاب وشوف دي بيتقال فيها ايه، وقارن دي بدي، وقعد قدام الكلمة. الروح القدس هيفهمك لانه هو مهتم يفهمك، هو اصلا عايز الكتاب ده يكون معلن ليك. الكتاب مش مكتوب عشان يبقى صعب عليك، بل بالعكس لو كتاب صعب عليك روح للروح القدس اللي ساكن فيك قول له كلمني. زي بالظبط لما واحد يكون بيقرا كتاب وبيقرا كتاب ده لقاه صعب جدا، هيروح لمين؟ هيروح لكاتب الكتاب دوت او للشخص اللي بيعرف يشرح الكتاب دوت، هيروح يساله عشان يفهم منه الكتاب ده ايه. بالظبط كده الكتاب المقدس مكتوب بالروح القدس. تعالى روح للروح القدس قول انا مش فاهم. مش الحل انك تركن الكتاب، مش الحل نبقى بالنسبه لنا علاقتنا بالكلمه علاقه انا عايز ايه منك فانت هترد عليا، لكن علاقتك بالكلمه لازم تكون هي كل يوم ادراك لشخص الرب، هي كل يوم بعرفه فبعرفه فبيكون ليا فكر المسيح، زي في عدد 16 كده بيقول كده لانه من عرف فكر الله فيعلمه، اما نحن فلنا فكر المسيح. كل يوم بتتغير، كل يوم فكرك بيتغير، كل يوم بتعرف الرب اللي هو محور الكتاب. انت مش محور الكتاب، الرب هو محور هذه الكلمة، مكتوب بالروح القدس عشان يعرفك شخصه، عشان يعرفك ويغيرك فتبقى فاهم افكاره، يبقى سهل تعرف مشيئته، تبقى ماشي تماما بحسب كلمته. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة نعرف اكتر عن الروح الحقيقي، مهم جدا نعرف اكتر عن الروح القدس في عالم مليان زيف ومليان ضلال، نعرف اكتر عن الروح الحق. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج الروح والعبس.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده لبرنامج وعد الكل يوم. وعد النهارده موجود في سفر المزامير وبالتحديد مزمور 89 والعدد 15. مزمور 89 عدد 15. هقرا لك كده الكلام الجميل قوي ده، نفسي قوي تركز فيه وتسمعه لانه كلام جميل قوي. اسمع كده: طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم. شفتوا الكلام الجميل قوي ده؟ شفتوا الكلام الجميل جدا ده؟ كلام مشجع قوي. كلمة ربنا جميلة، كلمة ربنا تلاقيها في كل وقت، في وقت الحزن، وقت التعب، وقت المرض، وقت الجوع. كلمة جميلة قوي قوي قوي قوي: وجدت كلامك فأكلته. شوف بقى الكلام الجميل قوي هنا بيقولك ايه: طوبى لشعب. طبعا حضراتكم تعرفون معنى كلمة طوبى. كلمة طوبى وأعتقد انتشر معناها، لأن ترددت على فم خدام كثيرين. طوبى معناها يا سعد، معناها يا بخت، يا بخت طوبى، يا بخت أو يا لسعد هذا الشعب

أني شعب، أني نوع من الشعب هنا بيطوبهم الكتاب المقدس. ربما نكون أنا وأنت من ضمن هذا الشعب، أني نوع من الشعب. اسمع كده، العارفين الهتاف. وأي هتاف؟ هتاف يمجد الرب، هتاف يرفع اسم الرب. الهتاف يعود الوقت. يا حباء نخبركم عن مؤمنين كثيرين هدوا أسوار بالهتاف، وعن مؤمنين ومجربين كثيرون هد انتصروا على المرض بهتاف، وعن كثيرون يا حبائي حصلوا على وعود الله بالتسبيح. واسأل، اسأل نحمية وأسوار أورشليم، اسأل هؤلاء الذين سبحوا وسقطت الأسوار، اسأل موسى وشعب الله وهو يعبر البحر وهم يهتفون، اسأل الكثيرين في كلمة الله. التسبيح شيء رائع جدا بين شعب الله، يجعل مملكة الشيطان تهتز وتنهزم. اسمع كده مرة تانية، طوبى للشعب العارفين الهتاف. تعرف لما كنتش ترنم هنا وتعرف الهتاف هنا، مش هتعرف تروح هناك، لأن هنا هتاف وهناك أيضا الأبدية كلها هتاف. اسمع كده مرة تانية، يا رب. الجماعة العارفين الهتاف ليهم وعد جميل قوي، الذين يسبحون ليهم وعد جميل قوي. يمكن حد يقول لي صوتي وحش يا أسيس، صوتي وحش، أنا بس برنم في الحمام وكده. يعني أنا بقولك إحنا مش بندور على صوت وحش ولا صوت جميل، ولا أنا بسبح الرب من قلبي، أنا بأغني للرب أغنية جديدة، أنا بأنشد للرب بإنشادي، أنا بقول كلام الله، أنا بترنم بعظمة الله وملكوت الله ومجد الله. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون، اسمع كده، باسمك يبتهجون اليوم كله. ليه يبتهجون اليوم كله؟ يبتهجون اليوم كله. اسمع كده كمان كلام جميل قوي، وبعدلك يرتفعون. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يا رب علمنا رنم، يا رب علمنا سبح، يا رب علمنا عظم اسمك، يا رب الدين النهاردة يكون لساني يمتلئ بالتسبيح، ملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يلا بقى بعد ما تخلص الحلقة رنم انت ومراتك، انت واولادك، يلا سبح للرب، يلا ارفع ايدك، يلا عظم الله، وشوف اللي يحصل معاك ويحصل في بيتك، يحصل في حياتك. طوبى لشعب عارفين الهتاف. التقي بكم في حلقة جديدة مع وعد جديد، واترككم في رعاية الله.

0: أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: عارف ان ليك مكان ومكانك محجوز؟ ادخل بسرعة. مستني ايه؟ سجل وضع اسمك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جدا، هتدرس فيها مواد لاهوتية

0: هامة جدا عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة اللي هتحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية، هترفع من عليك التكلفة المادية وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافى، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معنا تشترك معنا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة القرمة www.alkarmatv.com.

الإنسان موضوع بين حاجتين بيحرموه من السلام ويحرموه أنه يعيش عيشة مظبوطة، ما بين عقدة الذنب من أخطاء الماضي وما بين الخوف والقلق في بكرة. في الماضي عقدة ذنب، في المستقبل الخوف من المستقبل والقلق، وما بين الحاجتين دول يتعصر الإنسان زي اللي موجود بين حجري راحة. الرب يسوع له كل المجد تناول مشكلة الإنسان في عقدة الذنب بالغفران بالصليب، وفي كل تعاليمه كان بيتكلم على القلق من بكرة، الخوف من بكرة. عشان كده قال لا تهتموا للغد، وكلمة تهتموا يعني لا تتهمموا، يعني ما يركبكمش الهم، ما تخافش من بكرة، ما تقلقش من بكرة، لأن القلق هيحرمك من السلام. ونقطة اللي تقدر تواجه بيها القلق حقيقة هو الإيمان. يا قلق سرقت مني النوم ومليت سمايا غيوم والخوف جوايا انخلق، جرجرت من بكرة هموم بالكوم والعيشة في بحر الهموم غرق. يا وحش بيشل الواحد عن العمل وبيقتل الأمل، الحلم الجميل انخنق. يا بالع البهجة ومطفي السرور، يا مضيع الفرحة ومسود الأمور، السلام مني انسرق. يا قلق ليك حق تبهدلني كده مدام الإيمان عندي يدوب كلام على الورق.

0: في حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.
1: حقك تسأل.
2: اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما المقصود بعدد السنين 1260 يوم، 1290 يوم، 1335 يوم في دانيال 12؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

حلقة النهاردة مهمة لأنها مرتبطة بالأرقام، وإحنا مش بنلعب أرقام، إحنا بنفسر أرقام لأنها في صلب الكتاب المقدس، ولا سيما الأصحاح الشهير آخر أصحاح في نبوة دانيال اللي لو وقفنا عنده بشيء من التركيز هنكتشف إن في ثلاث أنواع من الأرقام التواريخ محتاجين نعرف المغزى من وراها إيه. فافتحوا معايا دانيال 12 ونشوف من عدد 6 بيقول إيه. بيقول من عدد 6: إلى متى انتهاء العجائب؟ ده سؤال. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد. الإجابة بقى إنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان. زمان وزمانين ونصف زمان ده مصطلح في لغة الكتاب المقدس، يعني سنة وسنتين ونصف سنة. فلما يكون سنة وسنتين ونصف سنة يعني كام؟ يعني 3 سنين ونص.

لما يكونوا 3 سنين ونص بلغة الكتاب المقدس يعني كام؟ يعني 1260 يوم، يعني 42 شهر. والحقيقة الكلام ده ذكر في عدة أماكن أخرى في الكتاب، هوضحه دلوقتي. إيه الزمان والزمانين والنصف زمان؟ إيه الـ 1260 يوم؟ إيه الـ 42 شهر؟ دي كلها بتتكلم عن منتصف أسبوع الضيقة اللي هيبدأ بعد اختطاف الكنيسة إلى ظهور الوحش والنبي الكذاب في منتصف أسبوع الضيقة، وبداية الضيقة العظيمة اللي هي النصف الأسبوع الآخر اللي هي 3 سنين الأخر. هكمل قراية دلوقتي في دانيال أصحاح 12، وبعدين أروح لموضوع الـ 42 شهر والـ 1260 يوم، لأن في هنا معضلة إن مش عندي 1260 يوم بس، ده عندي 1290 يوم و 1335 يوم. أقرأ تاني: أنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان، فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. كده المعضلة زادت شوي، مش 1260 اللي هي زمان وزمانين ونصف، ده بقيت 1290. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. موضوع 1260 يوم اللي هو زمان وزمانين ونصف زمان جاء في سفر الرؤيا صح 13 عدد 3 و4 و5 كالآتي. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 5: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ده بيتكلم عن الوحش، يبقى ده الوحش اللي هيظهر بعد اختطاف الكنيسة، الزعيم السياسي الأوروبي الروماني اللي هيعمل ضيق واضطهاد للبقية الأمينة، وهتكون البقية مضطهدة لمدة 42 شهر. رؤية 13 حسبها بالشهور، اللي هي في دانيال 12 زمان وزمانين ونصف، اللي هي أيضا جت في رؤية 11 عن الفترة اللي هيكون فيها شهادة الشاهدين. فبيقول: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما. هي جت 1260 يوم، يبقى جت في رؤية 11 1260 يوم، والشاهدين بتوع رؤية 11 هم البقية، بس ده رقم رمزي. وبعدين أن يفعل 42 شهر، يبقى الضيقة العظيمة اللي هي منتصف أسبوع الضيقة عبارة عن 1260 يوم، وعبارة عن 42 شهر، وعبارة عن زمان وزمانين ونصف. لو رحنا الرؤية 12 كمان يقول: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، الشيطان لما يطرح في منتصف أسبوع الضيقة، اضطهد المرأة التي ولدت الابن البكر. المرأة مش هي القديسة العذراء مريم، لكن المرأة الأمة اليهودية اللي هتضطهد في الضيقة العظيمة. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في رؤية 12 هم الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في دانيال 12 هم الـ 42 شهر اللي موجودين في رؤية 13 هم الـ 1260 يوم اللي موجودين في رؤية 11. لغاية كده عرفنا الثلاث سنين ونص. لكن لو رحنا لدانيال 12 نلاقي يقول لا، ده كمان 1290 يوم، وبعد كده 1335 يوم. واضح ان في 75 يوم زيادة على الثلاث سنين ونص، بس مقسمين لقسمين، مقسمين لـ30 يوم و45 يوم. 30 يوم ازاي؟ احنا قلنا الثلاث سنين ونص 1260 يوم، لكن لو رحنا لدانيال 12 مش بيقول لي ده 1260، ده بيقول لي كمان 1290 وبعد كده 1335. واضح ان في 75 يوم زيادة فوق الثلاث سنين ونص، متقسمين 30 و45. ليه قلت متقسمين 30 و45؟ لان ال 1260 يوم تحولت الى 1290 في زيادة 30، وبعد كده تحولت الى في 1335، يبقى في زيادة 45.

0: 75 يوم دي اللي هي عبارة عن أيام السخط متقسمة 30 يوم هيقوم بيها الرب بعد الظهور بدور داود المحارب، سينتصر على الأعداء ويقضي على كل الأعداء. لكن 45 يوم اللي هي بعد انتهاء 1290 يوم هيقوم بيها المسيح بعد الظهور بدور سليمان، تأسيس المملكة وتأسيس السلام وزرع السلام في الأرض، تنقية الأرض وتجهيزها للملك الألفي السعيد. يبقى 75 يوم الزيادة على 1260 يوم الواردة في دانيال أصحاح 12 عبارة عن 30 يوم وعبارة عن 45 يوم. 30 يوم تمثل المسيح يقوم بدور داود للقضاء على الأعداء بعد الظهور، ويقوم بدور سليمان لتجهيز الأرض للملك الألفي السعيد. هذا هو مغزى هذه الأرقام في دانيال 12. أتمنى تكون استفدت، وأتمنى أنك تشارك هذه الحلقة مع الآخرين، والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.

درسنا النهاردة بعنوان سلوك القديسين، وهنجيب السلوك عشان نكون مركزين من رسالة أفسس. وعندي عن السلوك ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى اسمها سلوك الماضي المشين، النقطة الثانية اسمها لأعمال صالحة مخلوقين، والنقطة الثالثة اسمها وصف سلوك القديسين. سلوك الماضي المشين في أفسس 2 آية 1 يقول لهم الرسول بولس: وأنتم اسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم. ده زمان بقى، التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. وياريت أصلي من قلبي إن يكون كفاية، ده سلكتم فيها قبلا، كفاية بقى، ده سلوك الماضي المشين. لكن في أفسس 2 آية 10 يذكر نوع تاني من السلوك بسميها لأعمال صالحة مخلوقين، نسلك في أعمال صالحة. والآية بتقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبقى سلوك الماضي المشين، والتانية بقى لأعمال صالحة مخلوقين بعد ما عرفنا المسيح، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكن ابتداء من أصحاح 4 يذكر لنا 5 أنواع من السلوك اسمها وصف سلوك القديسين. في أصحاح 4 آية 1 يقول لهم رسول بولس: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. احنا مدعوين دعوة سماوية، احنا مدعوين للمجد، فلازم نسلك طبقا لها.

هذه الدعوة، زي ما حضرتك كده تكون مدعو لحفلة عظيمة أو فرح ناس مهمين، طبعا مظهرك وسلوكك بيبقى يعني منتهى الدقة، بتلبس أحسن حاجة عندك وتظهر بأحسن مظهر. هو ده تسلكه كما يحق للدعوة. لكن فصحى 4 آية 17 يقول كده: فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم. يعني عيب علي كمؤمن وعيب عليك أن سلوكك يكون زي سلوك الناس الأشرار، أن تسلكوا ليس كما يسلك سائر الأمم. لازم نكون مختلفين تمام الاختلاف عن أهل العالم. لكن في أصحاح 5 آية 2 قال كده: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. اسلكوا في المحبة، والمحبة مش كلام، لا نحب لا بالكلام ولا باللسان زي ما قال لنا رسول المحبة يوحنا، بل بالعمل والحق. المحبة التي لا تتعب تلعب. فمقياس المحبة والسلوك في المحبة لازم يكون في عطاء وتضحية. ما أحلى سلوك القديسين. أسلكوا كما يحق للدعوة، أسلكوا ليس كما يسلك سائر الأمم، أسلكوا في المحبة. لكن في أصحاح 5 آية 8 سلوك في النور، يقول كده: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد نور. أوعى تنسى أن الرب يسوع في الموعظة على الجبل قال للمؤمنين: أنتم نور العالم. سلوك في النور، إحنا بنعكس نور المسيح وننور للعالم. لكن أختم وأقول في أصحاح 5 آية 15 قال: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. ايه هو السلوك بتدقيق؟ مش اي حاجة تعدي. المؤمن مفروض يجي كل يوم في محضر الرب ويقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر يا رب فتش فيا ودور، اذا وجدت طريق باطل اهدني طريقا ابديا. سلوك القديسين: اسلكوا كما يحق للدعوة، اسلكوا ليس كما يسلك سائر الأمم، اسلكوا في المحبة، اسلكوا كأولاد نور، اسلكوا بالتدقيق. يا ريت حياتنا نعيش بتدقيق ونعيش نمجد الرب. يا ريت نكون اتعلمنا درس السلوك، سلوك القديسين، والرب معك.

فارق معانا نكون في الجلسة المسخرة الحلوة دي عشان نجي مع بعض ونرفع بلدنا السودان بين يد الرب. وعايزين نقول مداود كده مع بعض في مزامير 145 عدد من 8 إلى 9: الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. داود حس بحنان الله وغنى نفس ترنيمة موسى: مراحم الله كثيرة وهو صالح للكل حتى للسودان. هو شايف كل الحاصل لينا وقلبه مليان بالحنان لكل السودان ولكل البشر. الله بطيء الغضب ولكن كثير الرحمة. الله قادر يخرج بلدنا من هذه الأزمة لأنه مراحمه على كل أعماله. داود شاف رآية الله على كل ما فعله وصنعه يده. كل خطة الله حكيمة وبتسحر حكمته وبتسحر مراحمه وبتسحر صلاحه.

يا رب شكرا عشان كل شيء. جايين يا رب حسب يا رب وعودك الصالح، لأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. شكرا يا رب عشان كل شيء، عشان صلاحك وعدلك ومراحمك الكثيرة. جايين ونرفع بلدنا بين إيدك، جايين وبنصلي يا رب، بنذكر كل طفل يا رب، كل شخص كبير، كل أم يا رب فقدت، كل شخص يا رب فقد حبيب يا رب عزيز يا رب. ونصلي يا رب إنك يا رب تصلح الحال، صلي يا رب عشان كل شيء، إنك يا رب نشوف سلام تاني في ربع بلدنا السودان. لك المجد وحدك، في اسمك يسوع نصلي، آمين.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن أسماء الله ثم ننتقل للكلام عن أفعال الله. الحقيقة أنه سواء الأسماء أو الأفعال، مرة تانية نوضح أنه دي التسميات البشرية، دي الطريقة البشرية اللي من أول الله ما أعلن نفسه لآدم وكلم آدم، وابتدى الله وهو يكلم من أول آدم إلى الأنبياء أنه ربنا بيتكلم بطريقة للبشر، فبيستخدم طريقة تنفع للبشر. يعني يقول له لا تأكل من الشجرة من البداية، يبقى في أكل من البداية. ولما يجي يسقط آدم في الاختبار، يبتدي ربنا يزعل أو يزعل منه، أو نلاقي أنه في تعبيرات بشرية هي أقصى ما تمتلك اللغة، الحاجة اللي احنا نقدر نفهم بيها وهي اللغة البشرية. الله من البداية وهو بيكلم آدم أكيد ما كلموش لغة وكلام ما فهموش. الله بيعلن للأنبياء من البداية، من أول آدم بيعلن بكلام ينفع لي، كلام يتفهم لي، وبالتالي رد فعل الإنسان باللغة بتاعته. فإذا كنا استخدمنا كلمة أسماء فهي طريقة بشرية للتعبير عن الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، تمام؟ فأرجو أن احنا ناخد بالنا، مش الله اسمه كذا، لا، ولا الله إزاي تقول كذا وإزاي تقول أن ربنا عمل كذا وربنا إنسان. الله مش إنسان، الله هو الله، لكن تعبيراتنا نحن، التعبيرات البشرية عن الله اللي سميناها الأنثروبومورفيزم، اللي هو الوصف لله بطريقة بشرية أو خلع الصفات البشرية على الله. فالحقيقة من الأول أن احنا لو ما نشوف أمثلة كتابية يبقى سهل جدا أن احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. فطبعا الله يعلم كل شيء، ده ما فيهاش خلاف، احنا بنعلم بعض الأشياء الآن، نعرف بعض المعرفة، لكن الله هو العليم، ممكن ده يبقى اسم، لكن هو يعلم، يبقى ده فعل. فهنا في سفر الخروج آية 18، سفر خروج الأصحاح

18 آية 21 بيقول كلم الشعب، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسينات يعني ورؤساء عشرات. الحقيقة أنه ربنا قال

مع كثرة الشعب وكثرة مشاكل الشعب يبقى فيه رئيس لكل رؤساء ألوف، رؤساء مئات، بحيث يبقى فيه تنظيم كده هرمي، انه الواحد يكلم اللي فوقيه، اللي فوقيه مش قادر يحل مشكلته يوصل للي فوق وهكذا. فهنا الله كان يعلم كل شيء، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين أو خمسينات يعني، ورؤساء عشرات. الحقيقة أنه في سفر الخروج هنا واضح أن الله بيعمل له تنظيم ويكلمه بالطريقة البسيطة جدا. فكرة تانية، فكرة التذكر. من أول سفر التكوين، من أول تكوين أصحاح 8، نلاقي من الآية الأولى في سفر التكوين كلام على نوح. تكوين 8 من الآية الأولى بعد الطوفان، نلاقي ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. ثم ذكر الله نوحا، هو ربنا بينسى ويفتكر، ده تعبير بشري. ربنا استخدم الأنبياء والرسل يكتبوا، فلما بيجي موسى هنا بيكتب بوحي من الروح القدس، فالله هو اللي سابنا نكتب بهذه اللغة عشان تبقى الحاجة قريبة من الإنسان يفهمها. فهنا ذكر الله نوحا، ونلاقي بعد كده في فذكر الله نوحا وكل الوحوش، أجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. هنا بعد هذا الطوفان العظيم الله ابتدى، خلاص الكل غرق والكل انتهى، الله رجع يهدأ الدنيا دي كلها، تعبير أجاز ريحا على الأرض فهدأت المياه، وابتدى الفلك ينزل، وابتدى نوح يفتح قوة كده ويبعت مرة الغراب ومرة الحمامة المهم انه يبتدي يعرف ويتأكد جسديا او فيزيكالي بطريقة طبيعية انه خلاص ممكن. وبنلاقي كده دايما حمامة جنب الفلك كده ماسكة غصن زيتون، رمز للسلام. في سفر الخروج الأصحاح الثاني آية 24، سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما الشعب صرخ وكان في أنين، فهنا نلاقي فعلين، سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه، ده هنا تعبير موسى وحي بالروح القدس بيكتب لنا أنه سمع وتذكر. كمان الرؤية، الله أكيد بيشوف، لكن كمان مش بس كده، في رؤية عمومية أو في فكرة الله يشوف الحاجة شكلها إيه أو يقول عنها إيه. في سفر في في في من البداية من تكوين واحد، من البداية خالص من سفر التكوين الأصحاح الأول عدد 10، دعا الله اليابسة أرضا مجتمعة، ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن. يبقى دعا، اتكلم، سمى الأرض يابسة، ورأى الله ذلك أنه حسن. يبقى هنا عندنا فعلين، دعا سمى الأرض يابسة، دعا الأرض يابسة، دعا اليابسة أرضا، ورأى الله ذلك أنه حسن. رأى من الرؤية. في كمان الاستماع في سفر الخروج صح الثاني آية 24، ممكن لسه استخدمناها من شوية، سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق. سمع، يبقى هنا رأى، سمع، دعا، أفعال كأنها هي أفعال بشرية بتصف الله. في من ضمن الحاجات اللي ممكن احيانا ما نعرفش نرد على السؤال، يعني ايه ربنا بيشم واشتم رائحه سرور

0: التعبير البشري، التعبير عن الله بالطريقة اللي فيها اللغة واللي سمح بيها كمان الروح القدس، نلاقي في سفر التكوين أصحاح 8 والآية 21 بيتكلم عن الشم: تنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. يعني هنا عمل لهم دينونة مبكرة جدا وموت كل الناس مش بيعبدوه، بقاش غير نوح ومراته وثلاث أبناء سام وحام ويافث، والثلاثة بزوجاتهم، يبقى كرز نوح ثامنا، ان هم كده مجموعهم ثمانية. فهنا ودخلوا الفلك، وبعدين أغلق الله الفلك، وبعدين كانت طوفان، وبعدين ربنا هدأ الدنيا وتنسم الرب رائحة الرضا. لما ابتدى بقى أول ما نوح طلع بقى من الفلك وابتدى يقدم ذبيحة وابتدى يعيش حياة النقاء اللي كان عايشها قبل كده، في فكرة تانية غير الشم كمان: الذوق أو تذوق. في مزمور 11 الآية 5: الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يبقى هنا التذوق الفني أو تذوق، أنه يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. في كمان الجلوس والقيام، في مزمور 9 الآية 7: أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه. كرسي الله ثبته للقضاء، فإن ده الجلوس. القيام: يقوم الله يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. ده في مزمور 68 يقوم الله يتبدد أعداؤه، مزمور 68 من الآية الأولى: يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. طبعا ده هنا على الحرب الحرفية، لكن كمان في الحرب الروحية أكيد ده بيحصل. السير هنا، ربنا كمان لما خرج بني إسرائيل من العبودية وابتدوا يمشوا في البرية، وابتدى ربنا بيسير معهم، يعني موجود معهم المعية الإلهية. طبعا ممكن نلاقي بعد كده وجهك يسير معي رمز لوجود الله معهم. لكن في لويين 26 الآية 12 نلاقي: وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبي. أمشي بينكم، أسير بينكم. طبعا التعبير المجازي القوي جدا اللي هو يرمز لحضور الله: وجهك يسير معنا. حاجة تانية: مسح الدموع. في إشعياء 25 الآية 8 بيتكلم على أنه يبلغ الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل وجه، عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. الحقيقة أنه في حاجات كتير بتتكلم عن أفعال الله، بتتكلم على أنه يمسح الدموع، بتتكلم على أنه يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض. الحقيقة أنه في أوصاف كتير لكده تعبر أيضا المشاعر الإنسية عن صفات الله. ممكن بعد فاصل قصير نبتدي نشوف كمان مش بس هذه الأفعال، لكن كمان في أحيانا مشاعر إنسانية بنستخدمها في اللغة، في الوحي الله استخدم كلمات بسيطة بتعبر عن المشاعر الإنسانية اللي بتكلم عن صفات الله. هناخد أمثلة ليها بعد فاصل قصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني

0: info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: تكلمنا في الجزء السابق عن المشاعر الإنسانية عن صفات الله، ممكن تعبر أيضا المشاعر الإنسانية عن صفات الله. تكلمنا عن هذا في نهاية الحلقة وقلنا هناخد أمثلة. ممكن إشعياء 62 الآية 5 بيتكلم على الفرح، بيتكلم إلا أنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. هنا بيتكلم على العروس، على الكنيسة، على شعبه، على اللي بيعبدوه. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. خد تشبيه الناس عارفينه، ناس أمور معروفة جدا لينا استخدمها الوحي عشان تبقى حاجة قريبة من نفوسنا، نقدر منحسش إن الله عالي متعالي لكنه بيعبر بطريقة بسيطة عن المشاعر الإلهية حتى لو كان بطريقة تبدو إنها إنسانية. في كمان عكس الفرح الحزن. في مزمور 78 الآية 40 بيتكلم على كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر. تكلم على بني إسرائيل قد إيه أحزنوه، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر. وقت ما كانوا في برية سيناء أحزنوا الله بعمايل سودة كتير، وكان ربنا مرات راحت يعني راح منزل الحيات تلدخهم، واللي بدم خطاه تلدغ الحيه يموت وخلصنا. لكن ابتدوا يصرخوا ويتوبوا، يا رب يا موسى شوف لنا حل مع ربنا، خلاص احنا هنتوب. فراح موسى بمنتهى البساطه عمل ايه؟ زي ما ربنا امره، قال له جيب ساري كده عظيم عالي جدا وحط عليه حيه نحاسيه، وكل اللي يتلدغ المفروض هيموت، لكن حاجة واحدة إيمانية، ينظر إلى الحية النحاسية فيبرأ. عشان كده هم أحزنوا الله في القفر، والله عاقبهم شر عقاب، لكن في الوقت نفسه لما ابتدوا يتوبوا حط لهم حل. فكتاب حتى في يوحنا 3 في العهد الجديد بيقول لنا كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فكانت الحية النحاسية رمز للمسيح. فممكن الله يفرح، الله يحزن. في إشعياء 63 الآية 10 بيتكلم على شعب الله، لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ابتدى يسيب الشعوب التانية تغلبهم، شعوب مع ان الشعوب التانية بتعبد الوثن، لكن خلاص انتوا ما بتعبدوش ربنا، هم كمان ما يعبدوش ربنا، فسلمهم ليهم. لكنهم تمردوا واحزنوا روح قدس، روح قدوس، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. الحقيقة انه التمرد ومحاربة الروح القدس، واحنا في العهد الجديد ممكن يكون فيك الروح القدس، قبلت الله وواثق ان الروح القدس في داخلك، لكن ممكن تحزن الروح القدس. هنا احزنوا روح قدسه، ممكن احنا كمان نحزن روح القدس، وممكن كمان نطفئ الروح. الغضب في ارمياء 7 والايه 18 الابناء يلتقطون حطبا والاباء يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنع كحكا لملكة السماوات ولسكب سكائبه لآلهة أخرى. مالكة السماء طبعا يعني إله غير الله، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغزوني. في الآية 19 في إرميا 7 الآية الأرنادي 18 في آية 19 أفإياي، الله بيتساءل، أفإياي يغيظون يقول

الرب، أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ يعني ده بالعكس، ده هم بيخزوا نفسهم، ده هم بيحاربوا نفسهم، هم بيغزوني، ده هم بيحاربوا نفسهم بنفسهم، ده ليهم فعلا خزي الوجوه. لكن ننتقل لحاجة رائعة جدا وهي المحبة. في يوحنا 3:16 الآية الشهيرة اللي احنا ممكن نقول انها يعني تلخص العهد الجديد، هكذا، لأنه هكذا يعني بعد ما بيكلمنا في يوحنا 3 عن رفع موسى الحياة في البرية وكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، وبعدين بقى يقول عشان كده، عشان حاجة لا سبب، هكذا، لأنه هكذا، يعني بدون سبب فينا، ما فيش حاجة فينا تستحق الحب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. وأرجو أن احنا ناخد بالنا في القراية في اللغة العربية، لا يهلك مش لا يهلك، الله لا يهلك، أنت اللي بتهلك بنفسك عشان نتيجة طبيعية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالمحبة من العهد القديم محبة أبدية، أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة لعروس النشيد. فالله يحب، لكن في مرات الله يبغض، الله لا يبغض الخاطئ بل يبغض الخطية، الله لا يكره الخاطئ، يحبه حتى الموت، لكنه يبغض الشر، يكره الإثم والاعتكاف. البغضة في تثنية 16 نلاقي ولا تقم لهم نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك، ما تعمل لهمش نصب لإله، تعمل لهمش مسبح لإله، الشيء الوحيد الذي يبغضه الرب أن يبقى ليهم نصب لإله آخر، يبتدوا يبقى فيه مذابح لإله آخر. في مرات تانية نلاقي الغيظ في مزمور 2 الآية 5 حيناز يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، وهكذا بالرغم أن الله ليس له جسد مادي، لكن الكتاب المقدس قد استخدم العديد من أعضاء الجسم البشري لوصف أفعال الله بصورة مجازية، أو طبعا بصورة مجازية تنفع، أو فكرة بصورة فيها خلع الصفات البشرية على الله، أسماء صفات أعمال الله بالطريقة البشرية، بنتكلم عن الله لأن أقصى هذا هو أقصى ما هو في اللغة، وهو ده اللي كمان استخدمه الروح القدس مع الكتاب اللي كتبوا، يعني الكتاب المقدس كتبه أناس الله القديسون، هؤلاء القديسون كتبوا هذه التعبيرات اللي فيها لقينا تعبيرات بتتكلم عن الله. الحقيقة أنه ممكن نسميها تعبيرات مجازية، بس أنا أتوقع أن الأفضل طبعا مجازية مش حرفية، لكن هي الفكرة أنه هي الأنثروبومورفيزم، أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، مورفيزم اللي هو مورفيزم أو مورفولوجي اللي هو الوصف، فالوصف الله، وصف الله بطريقة بشرية أو خلع الصفات البشرية على الله. فإحنا بنشوف الأفعال البشرية والصفات البشرية ونعبر عنها، ما فيش إنسان عظيم، فيه ممكن إنسان يكون عظيم، بس لما نيجي نتكلم عن الله نقول هو الأعظم، في واحد أكبر من التاني، لكن الله هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأفضل، هو ملك الكل، هو اللانهائي. فممكن نوصف حد أنه عظيم أو قوي أو، لكن عندما نصف الله قد نصف بالعظمة أو القوة أو، لكن طبعا العظمة اللانهائية، القوة اللانهائية. الكتاب المقدس يتحدث عن مرات عن وجه الله، ودي من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي في سفر الخروج أصحاح 33 آية 20 و23، ربنا قال لهم كده، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان يراني ويعيش. لكن الحقيقة أنه ربنا أعطاله فرصة أنه يرى مجده، لكن هذا الاستخدام عن لا ترى وجهي وتعيش، ده استخدام انك ما تقدرش تشوف وجه ربنا بطريقة مادية،
تشوف نور عظيم فقط. لكن كمان الشاهد اللي أنا كنت بتكلم عنه فكرة تانية متقدمة، فكرة أنه وجهك يسير معنا كناية عن أنه الله يسير معنا. وجهك يسير معنا، وجهك يسير أمامنا، يعني إحنا ماشيين في طريق الله، في حماية الله، في ستر الله. في خروج ده إحنا 33 قرينا 20 و23 بيقول إيه؟ ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. يبقى هنا لما بيكلم موسى إنه ربنا هيعبر بكل نوره، لكن موسى مش هيشوف وجه الله، لكن بعد ما ربنا ما يعدي هيلاقي نور عظيم. واحنا عارفين ان وجه موسى اصبح يلمع كالشمس لدرجة الناس مش قادرة تبص في وش موسى بعد ما نزل من الجبل، بعد ما نزل من رؤية مجد الله او نور الله، فاضطر يحط برقه عشان الناس تقدر تشوفه. عارفين زي ما الواحد يلبس نظارة شمس عشان يقدر يشوف الشمس، هما كان مضطرين موسى يحط برقع، يحط حاجة كده على وشه عشان وجهه يلمع. الناس مش قادرة تبص في وجه موسى مع انه يدوبك شاف مجد نور من نور الله. في مزمور 16 الآية 11 تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. يمين الله طبعا الله عنده، مش محتاجين يمين أو يسار، لكن فكرة أنه في يمينك نعم إلى الأبد، يعني ربنا عنده نعم إلى الأبد. في رؤيا 22 نلاقي سينظرون وجهه واسمه على جباههم، وطبعا ده في النهاية نشكر الله وننتظر فعلا أن احنا ننظر وجهه واسمه يكون على جباهنا. ده في رؤيا 22 الآية 4 في النهاية في السماء. هنا تعبير كمان يكاد يكون حرفي سينظرون وجهه واسمه على جباههم، لأنها مش هنبقى في الجسد، هنبقى في الروح، فالموقف هيختلف. الأجساد النورانية الممجدة دي حاجة مختلفة، الرسول بولس قال عليه ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن. ننتظر الرب، ننتظر هذا المجد أنه يحصل، سواء بانتقال الواحد فينا أو بمجيء المسيح إلى عالمنا. والرب معكم.

0: صلوا هكذا. الرب يسوع علمنا نصلي وندخل عرش الآب ونخاطبه أبانا الذي في السماوات. وشفنا قد إيه في الصلاة دي غنى وثروة روحية غير عادية لما نتبحر في كل كلمة. وكنا وقفنا عند واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا الغفران أنواع، الغفران الأبدي اللي نحصل عليه عن طريق الإيمان والقبول بدم المسيح المسفوك عننا على الصليب، لأنه وفى دين العدالة وكل دين الخطية اللي علينا على اسم يسوع، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وعرفنا أن الخلاص الأبدي والغفران الأبدي ده لا يتغير ويدخلنا إلى عائلة الله. يجي النوع الثاني، الغفران الأبوي، لما أعمل أي حاجة غلط طول اليوم أجي أقول له أبويا في آخر اليوم يا رب أعترف أن أنا غلط، أعترف أن أنا زليت، أعترف أن أنا أخطأت الهدف ما أصبتش الهدف في اليوم ده. عشان كده كل يوم محتاجين أن احنا أن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. النهاردة بنعمة الرب عايزين نكمل عن الغفران الأخوي. أخ أندرو، حضرتك كلمتنا عن 5 أنواع من الغفران: الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الكنسي، والغفران الأسري.
1: نعم.
0: النهاردة بنعمة رب عايزين نكمل أنواع الغفران، الغفران الأخوي.
1: وهو ده اللي بيقصده الرب من منطوق الآية: واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. فالنص ده بيتكلم عن أولاً مفتاح الآية أبانا. إذن الذين لهم الحق أن يصلوا الصلوة دي هم المؤمنين أولاد الرب، مش لأي واحد تاني. هم اللي اختبروا الخلاص وسلموا حياتهم لشخص الرب يسوع المسيح،
0: ودخلوا
1: عائلة الله. أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي تعريفهم المؤمنون باسمي، دخلوا عائلة الله. في عائلة الله في أب
0: وفي إخوة،
1: ده حل أي عائلة. علاقتنا مع الله الأب يسمى غفران أبوي، علاقتنا مع بعضنا البعض يسمى غفران أخوي. فالغفران الأخوي هو داخل دائرة عائلة الله. أي أب طبيعي وأي أم في العالم كله بيحب أنه دايما يشوف أولاده في علاقة فيها
0: على وفاق ومحبة،
1: على وفاق ومحبة مع بعضهم البعض. ودايما لما الأم بتراعي أن في نوع من يعني الخصام شوية، الزعل شوية، سوء الفهم شوية بين الأولاد، بتحاول تعمل إيه؟ تصلح الأولاد على بعض. لما بشوف الطرف العنيد الأب أو الأم، والأم بالذات لأن هي الارتباط المباشر، بتشوف الطرف العنيد تقول له إيه؟ أنا مخصمك شوية، يعني بتحاول دايما تدفعه أن ياخد خطوة مصالحة
0: ومصالحة
1: ويظهر محبة

0: ويتجاوز الإساءة. لو في إساءة وجهها ضده يتجاوز الإساءة. تحاول دايما تخلي التاني أنه يعتذر. ليه؟ لأنه سلامة البيت في علاقات، في سلامة العلاقات. وهكذا العائلة الروحية، أنه سلامة حياتنا الروحية في سلامة علاقاتنا مع بعضنا البعض، في علاقاتنا مع الله الآب. ما يكونش في حاجة بتعطل الشركة والعلاقة الحميمية اللي بتربطني بينه وبين الله، وفي علاقتنا مع بعض ما بيكونش في أي حاجة تعطل العلاقة والشركة اللي بيننا وبين بعض. نحن مدعوين لنوعين من الشركة. الأولا، وده اللي قاله يوحنا،
1: أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ويكون لنا شركة بعضنا معدنا مع البعض. بعض
0: احنا لنا شركة شركة رأسية وشركة أفقية. شركة رأسية لابد أن تكون سليمة، ما فيش حاجة بتفصلها أو بتعطلها. الشيء الوحيد اللي بيفصلها أو يعطلها الخطية. وشركة مع بعضنا البعض، ولنا شركة أيضا مع الروح القدس.
1: بالزبط.
0: والروح القدس ممكن يحزن، وهنشوف إيه الأمور اللي بتخلي الروح القدس يحزن. فإحنا مدعوين لنحافظ على الشركة الثلاثية، شركة الشركة مع الثالوث المقدس، مع الآب والابن والروح القدس،
1: والشركة
0: مع بعضنا البعض. طيب، طالما الشركة مع بعضنا البعض أمر مهم جدا ومطلب إلهي، مش حسب مزاجي أو يخضع حسب ما أنا أعوز في أي وقت. لا، هو الغفران الأخوي مطلب إلهي. الله عايزني أخذ الخطوة دي. لو أنا ما عملتش كده يبقى أنا بعمل إيه؟
1: بتعدى.
0: بالضبط. ودي الخطية. وحضرتك وصفتي الكلمة المظبوطة عن الخطية. لما الرب يقول لي وصية في صيغة فعل أمر وأنا ما أعملهاش،
1: يبقى تعدى.
0: ولا أتجاوب على حاجة من الاثنين، يا مش فاهم يا بتعدى. لو مش فاهم أفهم، لو بتعدى يبقى لازم
1: أصلح
0: أتوب وأصلح المشكلة. في ثلاث حاجات كنا سبق وقلناها في الحلقات الأولى وإحنا بنتكلم في البرنامج ده. قلنا لازم نفرق من ثلاث أعمدة قائم عليها الكتاب المقدس وحياتنا الروحية. العمود الأول الحق. الحق لا يتغير، والحق لا نصلح فيه،
1: ما فيهوش مساومة يعني.
0: نقبله كما هو ونتعلمه. فالحق نتعلمه. الوصية
1: نطيعها،
0: ما فيهاش
1: اختيار، ما فيهاش اختيار.
0: هو اداني وصية مش عشان اتفرج عليها. ودايما الوصايا جاية فعل بصيغة فعل امر. هدي لحضرتك مثال. لما يقول مثلا في افسس 5:18 لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة،
1: بل امتلئوا بالروح.
0: بل امتلئوا. الكلمة
1: امتلئوا
0: هنا فعل أمر. يعني ما فيهاش فصال. يعني واجب على كل مؤمن أن يسعى جاهدا أنه يختبر ويعيش حياة الامتلاء
1: بالروح القدس.
0: فلما الرب يقول لي حبوا بعضكم البعض كما أحببتكم أنا،
1: ده مش مختيار.
0: وهو قال كده، بصي مفتاح الكلمة والآية دي وصية جديدة
1: أنا أعطيكم.
0: أنا أعطيكم. يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: لما منعملش كده
1: يبقى تعدي.
0: تعدينا على الوصية. والتعدي على الوصية هي خطية.
1: وشهر.
0: والخطية تعمل إيه؟
1: تفصلني بينه وبين الله، وتفصلني بين أخواتي كمان.
0: ما هي أنا ما عملتش مع أخويا. فشوفي مرات نتساهل مع أمور ومش عارفين عاقبتها إيه، أو المشكلة الناتجة عنا إيه. يقول لك إيه اللي يضر ربنا إن أنا مش قابل فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا زعلان من فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا متخاصم مع فلان؟ لا، ده بيضرك أنت قبل ما يضر ربنا.
1: بالظبط.
0: ليه؟ لأنك أنت بعدم مسامحتك
1: ومحبتك
0: لأخوك ارتكبت خطأ مش واخد بالك
1: الله نفسه.
0: عشان كده أنا هفضل أقول التعبيرين دول. يا إما إحنا مش عارفين، يا إما إحنا قصدين. لو إحنا مش عارفين نعرف ونتعلم. نعرف ونتعلم إن المسيح قال لي كده بملء فمه وصية جديدة
1: أنا أعطي.
0: يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: والوصية تطاع.
1: أن تحبوا بعضكم بعض كما بالزبط. أحببتكم. ده المقياس كمان.
0: بالظبط.
1: إن مش أحب الناس اللي على مزاجي.
0: لا.
1: يعني أنا ممكن ما أبقى مش يعني شخص، حضرتك قلت قبل كده يعني في شخصيات ممكن ما تبقاش قريبة معايا
0: أو راكبة معايا،
1: لكن أنا مطالبة أحبها.
0: بالظبط.
1: ونحبها من قلب طاهر بشدة، مش بالزبط. محبة مشروطة عشان أنا بستظرفها، لكن بالزبط. محبة زي ما الرب حبنا على عيوبنا.
0: بالظبط. محبة لا يعني

0: لا يتوجد ضغينة أو كراهية أو حقد أو غيرة أو حسد جوه قلبي.
1: بالظبط.
0: محبة تعني في سلام، محبة تعني إن حصل تجاوب أو علاقة تبقى المحبة أساسها
1: أساسية.
0: مش معنى كده أن أنا مطالب أن أنا لازم أتعامل مع الكل. لا، في فرق بين المحبة وفي فرق بين أنه محدوديتنا وطاقتنا ما بنقدرش نتعامل مع كل الناس. بس لو أنا مش بتعامل مع فلان مش معناه أن أنا بكرهه أو بحمل ضغينة أو معناه أن أنا متجنبه. الكتاب المقدس لا يدعون إلى أن نتجنب أشخاص كمؤمنين،
1: صح،
0: لكن الكتاب الأساس، القاعدة الأساسية هي أن نحب بعضنا البعض. ودي وصية، إذا تجاوزنا الوصية بنقع في حاجتين. إذا تجاوزنا الوصية بنقع في حاجتين. الحاجة الأولى، أنا تعديت على مبدأ كتابي اسمه الغفران الأخوي. يبقى لما أجي أصلي الصلاة دي
1: وأقف قدام ربنا
0: وأقول له أغفر لنا ذنوبنا
1: وأنا مش قادر أغفر
0: كما
1: لأخويا،
0: كما نحن نغفر للمذنبين إليه، هيقول لي أنت مش صحيح.
1: ناقصة.
0: عشان كده خطورة ترديد الكلام بدون فهم. هيقول لي في مشكلة موجودة عندك، إزاي واقف تقول لي اغفر لنا ذنوبنا كما نحن؟ طب ربنا بقى يطرح عليا سؤال بالروح القدس،
1: طب انت زي مش قادر تغفر لأخوك وعايزني اغفر لك،
0: او هل انت غافل لأخوك؟ فاحنا بنقع في مشكلة كبيرة جدا، ان احنا وقعنا تحت حكم عدم الغفران الأخوي. بيقودني على طول مباشرة، لان عدم الغفران الأخوي معناه خطية، والخطية معناها فصل للشركة، وفصل للشركة معناه ان مفيش غفران أبوي. فشوف الآية دي لمسة حاجتين، الغفران الأخوي
1: والغفران
0: الأبوي، لأن ده يؤدي إلى ده. الغفران الأخوي يؤثر على طبيعة الغفران الأبوي. عشان كده هي مش نصيحة الرب بيقدمها لنا،
1: وصية.
0: دي وصية. عشان كده حضرتك في بداية السلسلة دي اللي بنتكلم فيها عن الغفران، حضرتك علقتي أو قلتي جملة جميلة جدا، دي الآية الوحيدة اللي الرب علق عليها في متى 6:14-15. ليه؟ لأنه عارف أنه ده أمر مهم جدا. طب ميولنا البشرية وطبيعتنا البشرية مش بتتجاوب قوي مع الموضوع ده بسبب عوامل نفسية كتيرة جدا. اتجرحت، عندي مرارة، زعلان، عندي كرامتي نقح عليا، عوامل كتير جدا. عشان كده الرب قالها، حطها جزء أساسي من نموذج الصلاة، وكأن بيقول لي وانت بتصلي كل يوم حتى في صلاتك الشخصية كلامك العام بذهنك كده وانت قاعد قدام الرب في محضره بذهنك كده، المح مين شايل منك، مين انت واخد موقف منه. ما تقومش من محضر الرب
1: غير وانت مصفي
0: حساباتك قدام الرب، وعامل قرار انها صفر حساباتي مع اخوي.
1: عارف يا اخي اندرو، لما حضرتك قلت الغفران الاخوي يؤدي الى الغفران الابدي، يعني
0: الأبوي.
1: الابوي اي عيله لما بيكون الاولاد زعلانين مع بعض ده بالزبط. بيجرح قلب الاب
0: بالزبط.
1: مش بس الاولاد لكن بيأثر على قلب الاب وقلب الام كمان لان ربنا بيفرح لما نكون كلنا بنحب بعض زي ما هو بيحبنا.
0: صدقيني كم من التليفونات اللي جت ليا لسيدات فاضلات والناس محترمين بيبكوا بالدموع على تليفون بسبب انه اولادهم متخاصمين مع بعض. ده بيجرح قلب الاب وبيحزن قلب الام لما بيشوفوا اولادهم اللي طالعين من نفس الرحم، اللي حاملين نفس الاسم، اللي فيهم نفس او جينات متشابهه، فصائل دم متشابهه، وهم زعلانين مع بعض. هذا هو موقف الله. عشان كده يا جماعه الموضوع ده مش موضوع متروك للمزاج، لا، ده موضوع مهم جدا لأنه قلب الله مهتم بيه. عشان كده نقدر نقول إن الغفران الأبوي نقدر نديله تعبير تاني، هو عبارة عن أو تعريفه مسامحتنا لبعضنا البعض.
1: ده الغفران الأخوي.
0: الغفران الأخوي هو مسامحتنا لبعضنا البعض. غفراننا لبعضنا البعض. إن احنا نرحم بعضنا البعض كما رحمنا. نقدر نسمي أيضا الغفران الأخوي بمصطلح تاني، هو مبدأ الربح. أنا بربح أخويا.
1: فقد ربحت أخاك.
0: يعني الله بيقول لي ما تخسرش أخوك.

0: وإبليس عايزني
1: نخسر بعض،
0: أخسر أخويا. شوفي في سفر الأمثال يقول إيه؟ ذارع خصومات
1: بين
0: إخوة. هيحاول يعمل ده، ويحاول يوقع، ويحاول يخلي الكلمة توصل لي معكوسة ومقلوبة، ويحاول يخلينا حساس تجاه أخويا،
1: ويفسر الأمور
0: بطريقة غلط. فأنا لازم يكون عندي الذكاء الروحي أن أنا أقدر ألقط وشم إبليس بينخرب بيعمل إيه، وما ادلوش فرصة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لا نجهل أفكاره،
1: ولا نعطي إبليس مكانه،
0: ولا نعطي لإبليس مكانه. ربنا يبارك. فهو مبدأ الربح، اربح أخاك. أقدر أسمي الغفران الأخوي بتعبير تاني، هو مبدأ رفع المعطلات عن طريق البركات. والسؤال، هل البركة ممكن تتعطل نتيجة لعدم غفران الأخوية؟
1: ده أكيد.
0: صدقيني يعني في مرات ناس بتحكي معنا حاجات كتير جدا. أنا مش من النوع اللي أحب يعني أقول أنا سمعت كذا، بس مرات بحس بالروح القدس إن أنا مدفوع أقول بعض الحاجات يمكن تساعد آخرين. فعلا حد ما، شخص ما في أي مكان في العالم الواسع قال لي التعبير ده، قال لي لو الأمر ده إن هو ربنا عايز نكلم فلان، لو الأمر ده هيخسرني كل حاجة أنا مستعد أخسر كل حاجة بما فيهم نفسه وأبديتي.
1: واو،
0: بالنص.
1: ده كم كراهية يعني.
0: ومش عايز إلى حد، إلى درجة إنه وصل قال هو مش عايز المسيحية كلها. المرارة
1: يا اطلع أصل مرارة، عارف الكتاب يقول يطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. عدم محبتنا وغفراننا لبعض مش بس بيضرني أنا ولا بيضر الشخص الآخر، لكن يتنجس به كثيرون. يعني الخسارة بتعم فعلا على ناس كتير،
0: بتعم على
1: من جسد المسيح
0: والعائلات. تتخيلي يبقى أولاد خالة أو أولاد عم ما بيتكلموش مع بعض ليه؟ لأن يعني في خصام من الأطراف الكبيرة، ويحاولوا لو تقابلوا في جامعة أو تقابلوا في مدرسة يحاولوا يعني قدام زمايلهم يتحرجوا من بعض سلامات كده، بس هو شايف رد فعل ايه الأسرة لو عرفت ان انا كلمت فلان او كلمت فلانة.
1: واو.
0: يتنجس به كثيرون. مشكلة كبيرة جدا لازم ننتبه ليها. هو مطلب إلهي، عشان كده بنعتبره انه مبدأ مسامحتنا لبعضنا البعض. اتنين، هو مبدأ ربح. الله مش عايز نخسر، إبليس عايز نخسر ويخسرني ده ويخسر. لو نجح إبليس يخسرني واحد،
1: هيخسرني
0: أنا، مهيأ أن أخسر الكل.
1: وكمان افتكرت لما بطرس قال الرب يسوع إلى كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أسامحه، هل إلى 7 مرات؟ يعني كم قد إيه كم الغفران اللي الرب بيطالبنا بيه؟ قال له مش 7 مرات لكن 70 مرة، 7 مرات. يعني قد إيه الغفران، زي ما إحنا رب غفر لنا بدين أبدي، يعني على قد النعمة اللي إحنا بنحس بيها.
0: بالزبط.
1: يعني كمان افتكرت سمعان الفريسي لما قال دخلت المرأة الخاطئة وكنا لمسناها في حلقة قبل كده،
0: قال له كده لأنها أحبت
1: كثيرا غفرت لها الخطايا.
0: وفي النص اليوناني الكلمة معكوسة، غفر لها كثيرا
1: لأنها
0: بسبب محبتها الكثيرة.
1: ففعلا الواحد بيقدر يغفر الحقيقي، يقدر يغفر كل ما تمتعنا بمحبة الرب وغفرانه. يعني لما أنا بتشبع بمحبة الرب ليا وغفرانه ليا، بقدر بسهولة أن أنا أحب الآخرين وأغفر ليهم كمان.
0: بالضبط. عشان كده الغفران مطلب إلهي. في تعبير بيقول أن الغفران وعد والغفران تعهد، عهد وتعهد. والله من جهته من موقفه تجاهنا التزم بالوعد وحقق التعهد. فعلينا بنفس المبدأ أن نلتزم بالوعد ونحقق التعهد، أن نغفل للآخرين.
1: طب المس لنا شوية الوعد والتعهد دي أخي أندرو.
0: وعد الله أن يغفل لينا في المسيح بناء على محبته، والوعد تحول إلى تعهد. التعهد ده معناه إيه؟ قائم على عهد ما بين الأب والابن،
1: يعني بأمانة الله نفسه،
0: بأمانة
1: مش أمانتي أنا
0: إطلاقا.
1: بالضبط.
0: أقول لحضرتك على حاجة، العهد القديم، مش بتكلم عن الأصفار. لما نيجي نلمس العهد القديم لازم نفرق ما بين حاجتين.

0: كلمة العهد وعبارة العهد القديم اللي هي بتشير إلى الأصفر. أنا مش بشير إلى الأصفر، جميع أصفار الكتاب المقدس أصفار مقدسة، هي كلمة الله الحي وموحى. أنا بتكلم عن كلمة العهد،
1: كلمة العهد اللي هو الوعد أو يقطع عهدا.
0: يقطع عهدا، الله قطع عهدا مع آدم وآدم تعدى عليه، قال له من جميع شجر الجنة تأكل، هتستمر في الوضع ده بس تلتزم بالعهد اللي بينه وبينك، الاتفاق، عهد يعني اتفاق. ايه هو؟ ما تاكلش من الشجره. مين اللي تعدى العهد؟
1: ادم.
0: عشان كده يقول في سفر هوشع كلكم كادم ماله تعديتم العهد. العهد جه بعد كده، الله اقام عهد بعد نوح والانسان تعدى العهد. جه بعد كده الله اقام
1: إبراهيم.
0: عهد مع ابراهيم والانسان تعدى العهد. جه بعد كده الله اقام عهد مع الشعب، مش مع افراد بقى، مع الشعب، اسمه عهد ايه؟ الناموس. ومع هذا الانسان عمل ايه؟
1: تعدى
0: العهد. وكأن لسان حال ربنا، انا بدي تخيل بس هو ده الحقيقه، قال كده الانسان بفرده فشل والامه بجملتها
1: فشلت.
0: فالانسان ما ينفعش يدخل معايا في عهد. لكن مين اللي ينفع يدخل معاك في عهد يا رب؟ انسان تاني، نموذج مختلف، شخص مختلف يلتزم بالعهد. ومن خلال التزامه بالعهد جميع الذين يؤمنون به يتباركون بأثر هذا العهد.
1: وده الرب يسوع عمله، عشان كده كتاب يسميه آدم الأخير
0: بالضبط. والمسيح قال ايه بقى في الليلة التي أسلم فيها؟ قال ايه؟ أخذ خبز وشكر وقصر وأخذ الكأس التي هي للعهد الجديد. قال كده هذا هو العهد الجديد
1: بدمي.
0: أصنعه إيه؟ بدمي. بينه وبين مين؟
1: بينه وبين الآب.
0: إحنا فين بقى من ده؟
1: إحنا في المسيح.
0: إحنا لما نؤمن نصبح في المسيح،
1: فيكون
0: ولما
1: العهد.
0: نصبح في المسيح اللي يحصل؟
1: العهد.
0: نتبارك بنتائج هذا العهد. وميزة هذا العهد اللي هو العهد الجديد
1: لا ينقض،
0: انه عهد لا ينقض،
1: عهد لأن ابدي.
0: ليه؟ لانه اتختم بالدم.
1: حللوه.
0: عارفه لما تيجي تعملي شركه مع حد، اخر حاجتين بتعملوا حاجتين، حاجه الاولى الامضه، كل واحد بيوقع يعني ويقول لك ده صحق التوقيع، بيوقع وقعت يعني انا ايه موافق على
1: كل الشروط الاعلام
0: وملتزم بكل اللي فيها. وبعد كده في مصر يروح حاجه للشهر العقاري، شهر العقاري يروح حاطط
1: الخط،
0: بيسجل الختم، معناه ان العهد ده
1: ساري
0: المفعول. عهد الابن مع الاب ابدي، عهد الابن مع الاب ساري المفعول، عهد الابن مع الاب
1: لا يمكن
0: نقضه او اي شخص يعطله. ونحن في المسيح تمتعنا بهذا العهد. فالغفران وعد وعهد، والاثنين تموا لينا على نفس المنطلق ونفس القياس. الرب عايز يقول ايه؟ أوعد أخويا بالغفران وتعهد بفعل الغفران.
1: هللويا.
0: لأن احنا تمتعنا بده. حاجة تانية، الغفران هو إيه؟ هو إيه؟ يعني احنا خدنا معاني الغفران، لكن لما نيجي نعرفه بقى أو معبر، يعني لما
1: عمليا
0: أقول الغفران
1: يعني
0: عملية معبر عن إيه؟ الغفران هو تعبير عن محبة لا يستحقها الطرف الآخر. وإحنا ما كناش نستاهل. هل فينا في واحد كان يستاهل الغفران؟
1: لا،
0: ما كناش نستاهل. فالغفران هو تعبير عن محبة تجاه آخر ربما لا يستحقها.
1: ودي حاجة مهمة قوي أخي أندرو، يعني الناس ما بتقدرش تغفر لبعض لأنها حاسة أن هي ما تستحقش. طب مين فينا يستحق؟
0: بالضبط.
1: ده
0: لأنه حاسس أن اللي قدامي
1: ما يستحق.
0: عشان الجملة تبقى،
1: لا ما أنا قلت كده. يعني قصدي أنا دلوقتي زعلانة من فلان، أوكي، أنا حاسة أن فلان ده ما يستحقش.
0: أجي أقول لك من فضلك يا دكتورة سامحي فلان،
1: لا ده وحش،
0: ليه؟
1: لا
0: أسألك
1: ده...
0: ليه ده ما يستحقش؟ ده سوري، ده قليل الأصل، ده ما يتمرش فيه العشرة،
1: ده خاين،
0: ولازم أخلاق له
1: صفة سلبية عشان يعني أبرر موقفي
0: بالزبط.
1: إن أنا اللي كويسة وهو اللي وحش.
0: بالضبط.
1: فيعني الواحد لازم الغفران، يعني إن أنا أحبه بغض النظر عن عيوبه.
0: عشان كده المعنى الثالث أو الرقم ثلاثة، وإحنا بنشوف الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الأخوي هو أنه مهما فعلت أنا لست غاضبا منك، ومهما فعلت أنا لا أكرهك، ومهما فعلت أنا لا أرغب في الانتقام منك، فموقفي ثابت، أنا سأحبك وسأغفر لك
1: زي ما ربنا بيحبنا
0: بنفس المقياس.

0: نفس المقياس زي ما قال أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، كمان نغفر لبعضنا زي ما الرب يسوع قال لبطرس إلى 70 مرة 7 مرات.
1: رقم 4 الغفران هو أنني لا أنظر إليك كشخص مذنب، لأن الله الآن لا ينظر لأولاده كأشخاص مذنبين أو خطاة،
0: لأننا تبررنا في المسيح،
1: تبررنا بالإيمان،
0: لنا سلام مع الله.
1: الرسائل اللي كان بيكتبها بولس،
0: ولنا شركة بعضنا مع بعض.
1: بس الرسائل اللي كان بيكتبها بولس الافتتاحية بتاعتها كانت إيه؟ بولس رسول المسيح مثلا إلى
0: القديسين.
1: أيوة هي دي. الله لا يرانا الآن خطاة مذنبين،
0: لكن يرانا قديسين، لكن الله في يرانا المسيح قديسين يسوع.
1: وبلا لوم زي ما قال في أفسس، وبلا لوم في المحبة. تخيل الله يرانا بلا لوم، الله عايزنا نمتلك نفس العين. فالغفران الأخوي معناه أن لا أرى أخي مذنب، لكن أرى أخي أننا أحبه ولا أراه بصورة مشوهة. ولسه للحديث كمالة.
0: أمين. هو فعلا موضوع مهم جدا، لأنه بيأثر على نفسية ناس كتير، بيبوظ علاقات ناس كتير. حياتنا على الأرض بتتأثر تأثير جامد جدا لو إحنا ما قدرناش، لأن إحنا بشر عايشين في علاقات مع ناس، لازم تكون محبتنا كتابيول من قلب طاهر وبشدة. فأنا بصلي إنه فعلا الحلقة دي تكون بتلمس قلبك بجد، ما تاخدش الكلام على ناس تانية انت حاسس الكلام ده ينفع لفلان، لا
1: خده لنفسك على طول.
0: بالضبط. ساعات بنعمل كده. انا بقول يا الحلقه دي حلوه لو فلان يسمعها، بس الكلام ده موجه ليا وليك وليكي. النهارده بنعمه ربنا نغفر ونسامح ونحب بلا شروط. والى اللقاء وحلقه جديده. وصلوا هكذا.

اهلا وسهلا بيكم شباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. النهارده هنتكلم عن واحد اتصور انه من اشهر مشاهير اللعبه. كان عنده 20 سنه بس، تم ترشيحه لجائزه الكره الذهبيه. الكره الذهبيه بكل بساطه يعني افضل لاعب في العالم. حلقتنا النهارده عن ليونيل ميسي، لاعب الارجنتيني الاسطوره في القرن 21.

0: ليونيل ميسي لعيب مش عادي، وهو عنده 22 سنة فاز بجائزة الكرة الذهبية. هو اللعيب الوحيد في العالم اللي فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 4 سنين متتالية. طبعا أي حد فينا نفسه يبقى زي ميسي، ولا يمكن تكون شايف نفسك بتلعب أفضل من ميسي، ودي تبقى مشكلة تانية. بس الحقيقة ميسي ما بدأش بطريقة سلسة زي ما أنتم متوقعين. ميسي كان عنده مشاكل كبيرة قوي قوي قوي وخطيرة. بدأ ميسي يلعب كورة وهو عنده 5 سنين. 5 سنين لعيب بيلعب كورة صغير، لكن لما وصل سنه 11 سنة اكتشفت أسرته أن عنده مشكلة كبيرة قوي، عنده نقص في هرمون النمو. إيه؟ تاني، نقص في هرمون النمو. يعني إيه؟ يعني ميسي وقتها كان طوله 140 سنتي، والدكاترة قالوا إنه مش هينفع يطول، يعني هيطلع غالبا قزم، بس قزم طويل شوية، 140 سنتي. ممكن أسألك سؤال؟ لو أنت بتسمعيني ممكن أسألك سؤال، هو أنت لو تعرضتي لمشكلة زي كده ممكن تعملي إيه؟ قبل ما أكمل كلامي على ميسي، تعال نخرج لأصحابنا ونسألهم، لو واجهت مشكلة كبيرة بالحجم ده معرض فيها ان مستقبلك يضيع، هتعمل ايه؟
1: يا ترى لو حياتك هتنتهي بعد 6 شهور هتستقبل الخبر ازاي وقت ما تقلك؟
2: طيب هو وقت ما تقلي يعني اكيد انا كواحد انسان يعني عادي يعني ممكن اتصدم من الخبر، تمام، بس عديت بتجربه شبه كده مع والدي يعني، فانا عادي هكمل حياتي عادي، تمام. الست شهور دول مش هغيرهم، تمام. انا مش هجزأ مبادئي في نفس المكان اللي انا قاعد فيه علشان خاطر انا هموت، لا، انا علاقتي بربنا هتفضل زي ما هي، تمام. ممكن احاول احسنها اكتر، بس مش هدعي المثاليه قدام ربنا عشان خاطر ان انا هموت بعد 6 شهور.
3: هو اكيد اول ما استقبل الخبر هيبقى فيه صدمة، بس هحاول برضو اعيش اخر 6 شهور دول ليا اللي هو اعمل فيهم كل اللي انا عايزه، احاول اعمل اللي انا معرفتش اعمله، واحاول اي حاجة معرفتش اغيرها في نفسي، حاجة انا عايز اغيرها احاول اغيرها،
4: يعني احاول اعمل احسن كام حاجة كان نفسي اعملهم طول حياتي كلها في 6 شهور دولت، اي حاجة كان نفسي فيها احققها، مش حاول اضيع وقتي كده وخلاص في اي حاجة، هستغل كل ثانية من عمري علشان احاول احقق اللي انا كان نفسي احققه في السنين اللي فاتت كلها.
5: انا احاول اعمل اللي انا عايزه في فتره الست شهور دي على اساس ان انا ابقى عملت اللي انا عايزه.
1: هتعيش حياتك ازاي؟
2: طبيعي، يعني مش هغير من حاجه في حياتي، تمام. هفضل بنفس اللبس، هفضل بنفس حركاتي، كلامي، هفضل اتعامل مع الناس، هفضل العب رياضه، هكمل حياتي عادي كاني هموت في معادي يعني من غير ما اعرف.
4: هحاول استخدم كل ايامي احقق كل الحاجات اللي انا عايزها، كنت عايز اوصل لاهداف معينه احاول اوصلها في الفتره ديت، بحيث ان انا اكون خليت ذكر ليا بعد ما اموت.
5: مش عادي يعني، تمام، زي ما انا.
0: في ناس قالت ممكن نستسلم ونضيع، وممكن ناس تفكر تنتحر كمان، لكن أسرة ميسي قررت تعمل حاجة تانية. سمعوا فريق برشلونة الأسباني إن في شاب صغير اسمه ميسي، الشاب ده بيلعب كورة كويس، قالوا هاتوه يلعب كورة، وبدأوا يعالجوه. على فكرة ميسي دلوقتي طوله 170 سنتي، بس في أول مباراة ليه مع الناشئين مع فريق برشلونة جاب 4 أهداف. ميسي هو أفضل لاعب في العالم لأنه قرر إنه يقف قدام التحديات، قرر انه ما يستسلمش. يا ترى بيفرق معاك تقييمات الناس؟ ولو عندك مشكلة بتكمل ولا بترجع لورا؟ بتتحدى وتقف وتواجه تحديات العالم، ولا رأي الناس وحكم الناس عليك بيكون هما الاساس في التفكير؟ تعال اقولك عن شخصية في كلمة ربنا كل الناس كانت بتقيمها تقييم سلبي، رغم ان احنا في العهد الجديد بنحب الراجل ده قوي ونقرأ له كتير قوي في كلماته في سفر المزامير. طبعا لما قلت سفر المزامير عرفتوه، داود شخصية كتابية تقييم الناس ليها ما ينفعش. يمكن يكون ده تقييم الناس ليك؟ يمكن تكوني عمر ما حد قالك حاجة

كويسة؟ يمكن في البيت دايما يقولوا لك يا فاشل، يمكن دايما يقولوا لك ابقى قابلني لو نجحت. تعال نشوف كم موقف في حياة داود. لما راح صموئيل عشان خاطر يمسح ملك بدل شاول الملك، وربنا رفض اخوات داود السبعة، ترتيب داود في اخواته نمرة 8، ليه 7 اكبر منه، 7 طوال، 7 شكلهم يفرح. ربنا رفض السبعة. يسأل صموئيل لأبو داود يسى، يقول له بقى بعد أحد؟ اسمعوا أول كلمة تتقال عن داود، يقول له بقى بعد الصغير وهوذا يرعى غنم. يا أخي طب قول بقى بعد داود. دايما في البيت بيقولوا لك يا ولا، وبتتضايق قوي أنه أنا ليا اسم. داود كانوش بيندهوا باسمه. مرة تاني لما راح يسأل على أخواته في الحرب، أخوه يقول له أنا عالم كبريائك وشر قلبك. أبوه يقول عليه الصغير وما لهوش اسم. أخوه يقول عليه أنا عالم كبريائك وشر قلبك. لما يقرر أنه يروح للملك عشان يقف قدام جليات، الملك يقول له لا ما ينفعش، أنت غلام وهو رجل حرب منذ صبا، بيقولوا لك أصلك صغير مش نافع، بيقولوا لك لو فلحت. لما وقف قدام جوليات وده راجل ما يعرفوش، كان المفروض يبقى فيه منافسة شريفة. يعني يقول الكتاب المقدس ان جوليات نظر اليه واستحقره، يا ساتر. طب حد يقول عليه حاجة كويس؟ ابوه شايفه الصغير ومن غير اسم، اخوه شايفه شرير ومتكبر، الملك شايفه غلام، وجوليات استحقره. لو انت مكان داود وده رأي كل اللي حواليك تعمل ايه؟ عايز اقول لك خبر، ميسي الناس كلها قالت مش هينفع يلعب تاني، وربنا قال هيبقى من مشاهير اللعبة. تعال اقرأ في سفر اعمال الرسل تقرير الله عن داود، رجل حسب قلبي، بس الناس مش شايفاه لكن الله شايفه، بس الناس بتقول ما ينفعش لكن الله يقول ينفع. لو إبليس رمى في فكرك إنك مش نافع وإنك فاشل، ولو فكرت أو نفذت وحاولت إنك تنتحر لأنه مش هينفع أعمل حاجة، عايز النهاردة أقول لك خبر إنه الله يقدر يعمل من واحد إمكانياته قليلة نجم ستار. الكتاب المقدس بيقول ليس بالقوة ولا بالقدرة، لكن تعالى في إيد إله يقدر يعمل منك حاجة مفيدة. أنت محبوب على قلب ربنا، هو مات على الصليب من أجلك، بذل نفسه لأنه بيحبك. مهما كانت إمكانياتك قليلة، مهما كنت تعرضت في الحياة لكلام صعب قوي وكلام من ناس جرحك وحسيت فيها أنه مستحيل أنك تنتصر، انت بتسير وماشي في موكب النصرة. عشان كده الله نفسه عايز يستخدمك. انت بطل، انت بطل وليك قيمة كبيرة، مش لانك حد مغرور ومتكبر، لكن لانه ساكن فيك اله عظيم. الكتاب المقدس بيقول لنا الكنز، لنا كنز، لنا هذا الكنز في اوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا. أقولها لك تاني، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. يمكن أبقى أنا فعلا مش نافع، ويمكن عملت حاجات فعلا قدام الناس وحشة، لكن يجي الله ويسكن فيك ويملى حياتك ويحولك من حد ملوش لازمة. لو أنت شايف نفسك حد ملوش لازمة وكل الناس حواليك بيقولوا لك أنت ملكش لازمة، انت ليك قيمة كبيرة قدام ربنا. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لو اقتنعت بكلام إبليس، لا لا لا لا، كارت أصفر، خلي بالك. احنا عاملين البرنامج ده عشان نصلح لك المفاهيم دي، أفكارك هتحدد سلوكك. لو كان ميسي اقتنع انه ملوش لازمة وانه فاشل كان زمانه قاعد في البيت، لكن قبل للعلاج وبدأ يشتغل على نفسه
ويقبل توجيهات الدكاترة.

دكاترة وتغير وبقى واحد من أشهر لاعبي كرة القدم. أنا بشكركم أعزائي المشاهدين على الوقت الرائع اللي قضيناه مع بعض. بشكركم لأنه في كل مرة تسمعوا الكلمة ربنا أنا متأكد أن هي بتعمل في حياتكم. وبصلي أن الكلمة تيجي في أرض جيدة فتجيب ثمر. وبصلي أن ما نكونش سامعين غير عاملين. لأنك لو بتسمع ومش بتغير أنت بتخدع نفسك مش بتخدع الناس. منتظرين تليفوناتكم، منتظرين رسائلكم، مقترحاتكم وأسئلتكم على العنوان اللي نازل قدامكم على الشاشة. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارتاس.

أعزائي المشاهدين من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا، بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم الفيفا انتركونتيننتال اللي بيتلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مبسوط إن احنا بنتقابل مع بعض في برنامج خاص بعنوان الكاس لمين. ده السؤال اللي كل الناس بتطرحه، يا ترى الكاس لمين؟ والسؤال ده دايما بيتجاوب مع ناس كتيرة قوي. الناس عمالة تسأل يا ترى الطريق ده الصح ولا الطريق ده الصح، يا ترى الإيمان ده الصح ولا الإيمان ده الصح، يا ترى الأهلي هو اللي هيكسب ولا الوداد اللي هيكسب ولا أمريكا اللي هتكسب. دايما احنا مشغولين بمين اللي هيربح الكاس في النهاية، مين اللي هيربح الكاس في النهاية. الاستاد اللي ورايا ميت لايف ده الاستاد اللي هيتلعب عليه المعركة قبل الأخيرة، ده هيتلعب فيه السيمي فاينل، مش الفاينل، هيتلعب فيه السيمي فاينل اللي هي الدرجة اللي خلاص اللي هيكسب منها، واحد من اللي هيكسب منها هيطلع للفاينل. لو انتوا شايفين الاستاد من ورايا، الاستاد ده بيساع 80,000 متفرج. تخيل كده معايا عزيزي المشاهد، 80,000 واحد من بلاد مختلفة هيجوا علشان يتفرجوا على مباراة لمدة 90 دقيقة، لمدة 90 دقيقة. بس أنا عايز أخطك شوية لكرة القدم. اللي انت هتشوفه في المباراة حاجة غريبة جدا، 22 لاعب بيلعبوا ضد بعض، 11 و11، وثلاثة بس الحكام، الحكم الرئيسي والاثنين لاين مان اللي بيقولوا أوفسايد ومش أوفسايد وبيحكموا المباراة كلها، وثمانين ألف متفرج غير الملايين اللي بتتفرج في التلفزيون. فتخيل ان انت ممكن تكون واحد من الثلاث أنواع من الناس دول. ممكن تكون لاعب ليك دور أساسي في الحياة، ليك تأثير، ليك إمباكت كده بتعمله في الحياة، أو ممكن تكون من ضمن التلاتة اللي مقضي عمرك كله بس بتصفر وتطلع بطاقة حمراء وبطاقة صفراء على طول بتحكم على الناس، أو تبقى من العامة بتاعة الناس اللي 80,000 مشاهد قاعد على الكرسي بيشاهد. الحلقة بتاعت النهاردة كل هدفها ان انا اقولك ان حياتك اثمن من انك تضيعها انك قاعد بس في المدرجات في كرسي المشاهد وبتشوف الحياة بتعدي من عليك وبتعدي من قدامك وبتعدي من وراك. انا النهاردة ربنا شغلني ان انا اكلمك على انك ازاي تكون مؤثر في الحياة دي، ازاي تكون ليك دور مؤثر في هذه الحياة. الله ما خلقكش علشان تعيش حياة وتبقى حاسس انها ايام بتعدي من قدام عينيك. المشاهد قاعد بيتفرج على الحكم، بيتفرج على اللعيبة، بيتفرج على الاجوان، بيتفرج، لكن دوره كله برغم انه بيدفع فلوس انه متفرج. وفي ناس بتقضي حياتها على الارض سنين طويلة لغاية ما تموت وترحل، كل اللي بتعمله إن هي بتتفرج. يكلمنا الكتاب في العهد القديم عن واحد يقول عاش 937 سنة ومات. تخيلوا كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عنه سطر واحد.

واحد عاش 937 أو 900 وكذا سنة ومات، ملقوش حاجة تانية يقولوها عنه، برغم أنه ممكن واحد تاني زي إبراهيم مثلا أبو الأنبياء أو موسى عاش مدة أقل من 900 سنة دول، لكن الحياة بتاعته كانت مؤثرة. وربما نقف هنا دلوقتي عن الرب يسوع المسيح اللي عاش على الأرض 33 سنة، لكن في الثلاث سنين والست أشهر الأخيرة اللي من حياته اللي ابتدى يعلم فيها ويعمل المعجزات، الثلاث سنين دي مش بس غيرت العالم، غيرت ناس حواليه، دي غيرت العالم كله، بل أكتر من، يعني أستطيع أن أقول بإيمان وثقة إنه سنين المسيح دي برغم قصرها مش بس غيرت العالم، غيرت أبدية العالم. أبدية العالم، العالم قبل المسيح كان محكوم عليه بالنهاية، محكوم عليه بجهنم، محكوم عليه بأنه هيروح للفناء، لكن لما جه المسيح ووضع حياته على الصليب وأعطى الناس فداء، إدانا كمان رجاء في حياة أبدية. فمش بس غير حياتنا على الأرض، لكن كمان غير أبديتنا. أنت النهاردة واحد زيي، برغم كل ما فيه من عيوب أو برغم ما كل فيه من ضعفات، أنا النهاردة واقف قدامكم متأكد أن أنا لو غمضت عيني دلوقتي هفتح عيني ألاقي نفسي في السماء، مش لأن أنا كويس ومش لأن أنا بعمل أعمال كويسة أبدا، لأن يسوع على الصليب دفع الثمن. عشان كده عايز أقولك النهاردة أنه حياتك غالية جدا، وعشان الله يشتري حياتك دفع حياة الرب يسوع على الصليب. فحياتك مش رخيصة، أنت مش مجرد رقم، مش مجرد رقم، مش مجرد عدد، مش مجرد نفس عايش وخلاص، أنت إنسان اتدفع فيك ثمن غالي جدا. عشان كده بيقول لأنه ذبح واشترانا، اشترانا من كل قبيلة وأمة ولسان، بس اشترانا بدم المسيح، اشترانا بالدم اللي اتسفك على الصليب. عشان كده اوعى تبص لنفسك على انك قليل، اوعى تبص لنفسك على انك ملكيش قيمة، مهما العالم بيقولك انت درجة تانية، انت ست، خليكي ورا شوية، ده وجهة نظر العالم. لكن في وجهة نظر الله، تخيل كده وتخيلي كده عزيزتي المشاهدة، ان الله لما خلق آدم وحواء ما كانش فيه فرق بينهم، ما كانش آدم أعظم من حواء ولا حواء أعظم من آدم، ما كانش آدم، ما كانش حواء ناقصات عقل وتستني أنت ورا ملكيش قيمة أبدا. ده يقول الكتاب في سفر التكوين، أول سفر من أسفار الكتاب المقدس، أنه على صورة الله خلقهما ذكرا وأنثى، على صورة الله خلقهما. فزي ما آدم مخلوق على صورة الله، أنت كمان كحواء مخلوقة على صورة الله، فأنت مش أقل من آدم، وأنت مش، وأنت يا آدم ما حياتك ليها معنى وقيمة كبيرة جدا، أكتر من اللي أنت مديها لنفسك وأكتر من اللي العالم اديها لك، لأن الله بيحبك. لما بيقول كده الآية المشهورة في يوحنا 3:16، إنجيل يوحنا صح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم، أنت الله بيحبك. طب يا رب بتحبني لدرجة إيه؟ بتحبني إزاي؟ يقول حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فتخيل إن الله في محبته ليك خلى ابنه الوحيد يتجسد وياخد صورة إنسان ووضع نفسه حتى الصليب، حتى الموت، موت الصليب، وقام في اليوم الثالث عشان يقولك ويقولي ويقولي للعالم كله أنا بحبك. فما ينفعش قدام المشهد ده تبقى مجرد متفرج. الله مش عايزك متفرج في الحياة. الله ما خلقكش علشان ده، انتوا فاكرين لما الله خلق آدم كان هدف الخليقة ايه؟ قال له ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. الله من ساعة خليقة آدم وخلق آدم لكي يكون مؤثر في الحياة، مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم اللي هو عايش فيه. فأنا بدعوك النهاردة ان انت تبقى مؤثر. وربما تسألني تقولي طب يا هشام أبقى إزاي مؤثر؟ أنا عايش عندي 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، إزاي الأيام اللي فاضلة من عمري أعيشها مؤثر؟ خليني أقولك شوية خطوات. نمرة واحد، أنا بشجعك النهاردة دلوقتي وإنت بتتفرج على الحلقة دي إنك تغمض عينيك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك. دي بداية رحلة التغيير. الرحلة مع الله بتبدأ من نقطة بداية، نقطة البداية بتاعتها هي إنك تتقابل مع المسيح،
تتقابل مع المسيح فيغير حياتك.

زي ما نيقوديموس اتقابل مع المسيح، زي ما زكا اللي كان فوق الشجرة اتقابل مع المسيح، زي ما مريم اتقابلت مع المسيح، في نقطة زي ما السامرية اللي كانت ليها 5 أزواج وعايشة حياة تعيسة جدا اتقابلت مع المسيح. في نقطة في حياتك بتعمل تغيير، بتعمل شيفت غير عادي في حياتك وتحولك من مشاهد إلى مؤثر، وده اللي حصل في السامرية. المرأة السامرية كانت جاية تجيب مية والرب يسوع قابلها، قعد 6 ساعات بيمشي عشان يتقابل مع السامرية، زي ما هو بيدور عليك وبيخبط على باب قلبك وبيخبط على باب العالم كله. ولما تقابل مع السامرية وتناقش معاها وابتدت حاولت هي تاخده لحوار، يا ترى اليهود أحسن ولا المسيحيين، يا ترى الجبل ده ولا الجبل ده، يا ترى نصلي للشرق ولا نصلي للغرب، يا ترى نعمل كذا. الأسئلة اللي حطوها للأسف رجال الدين علشان يبعدونا عن هدف مجيء المسيح. فالمسيح قال لها يا امرأة اللي بيكلمك هو، انت مش محتاجة تدوري على حد تاني، مش محتاجة تدوري على مية في حتة تانية. ولما اتفتحت عينيها وعرفت ان هو المسيح وقبلت المسيح والمسيح غير حياتها، يقول الكتاب انه في لحظة واحدة ابتدت تجري في البلد بتاعتها وتقول لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. اتحولت من شاهد من مجرد متفرج الى شاهد مؤثر، ويقول الكتاب وآمن كثيرون في البلد بتاعتها بسبب كلامها، بسبب ايمانها، بسبب حياتها اللي اتغيرت قدام عينيها. انت النهاردة تستطيع انك تبقى شخص مؤثر في عيلتك وشخص مؤثر في مجتمعك وشخص مؤثر لو انت في الجامعة او في الشغل في الناس اللي حواليك، بس في اللحظة اللي بتتقابل فيها مع يسوع ويغير ويعمل هذا الشيفت في حياتك. الست دي كانت خاطية جدا، كانت عايشة حياة كلها زنا وعايشة حياة كلها مرار، لكن المسيح بس هو اللي يقدر يقابلك النهاردة ويحط عينه في عينك ويقول لك مغفورة لك خطاياك. تخيل كل خطايا الماضي اللي انت عملتها، كل خطايا الماضي اللي انت ارتكبتها وكمان هتقع فيها في المستقبل، لما بتتقابل مع المسيح بيغفر ليك خطاياك. ولما بتبقى حر ويغفر ليك خطاياك حينئذ بتستطيع انك تتحول من مجرد متفرج قاعد بيتفرج على ناس بتجري وناس بتعمل وعمال يتفرج عليهم إلى شخص مؤثر. الـ22 لاعب في الملعب هم المؤثرين، بس هم اللي بينتجوا الكاس أو هيخسروا الكاس، صح؟ هم اللي ليهم دور في المجتمع. انت بقى اللي قاعد عمال يسقف ويرفع لافتات بعد ما المباراة خلصت، كل واحد بيرجع تاني لحياته. الله مش عايزك تبقى مجرد متفرج، الله عايزك تتحول من متفرج إلى شخص مؤثر. فالخطوة الأولانية عشان تبقى شخص مؤثر في الحياة وليك تأثير في الحياة إنك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح. في ناس بتدور على المسيح، بتدور على ربنا، بتقولك هو ربنا فين؟ هو ربنا هنا ولا ربنا هنا؟ أنا عايز أقولك حاجة، اتقابل مع يسوع النهاردة. حتى لو أنت مش مسيحي تقدر تغمض عينيك لو أنت بتسمعني وتقول يا رب لو المسيح ده حقيقي ورهوني، وأوعدك هيبان لك في حلم، هيجي لك في رؤية، هيجي لك في شخصية، في حد هيكلمك. الله بيدور عليك، الله بيدور على كل نفس تايهة في الحياة، على كل نفس بتدور عليه، على كل نفس حيرانة في الحياة الله بيدور عليه. عشان كده بشجعك النهاردة إن أنت تتقابل معاه، إنك تتقابل معاه. وأوعدك إن حياتك في اللحظة دي مش هتبقى زي اللي فاتت. تسألني ازاي؟ هقول لك جرب زي ما حصل في حياتي وزي ما حصل في حياة ملايين من الناس لما تقابلوا معاه. اقرأ كده في سفر الأعمال، واحد من الكتب الأسفار في العهد الجديد اسمه سفر الأعمال، يتكلم عن واحد زي بولس. بولس كان زي بتوع داعش بالظبط، سوري ان انا بستخدم اللفظ ده، زي بتوع داعش بالظبط. كان بيقتل، كانت كل تفكيره انه لما يقتل المسيحيين ويوديهم السجن هو كده بينتصر لربنا بتاعه، الى ان كان ماشي في دمشق ورايح علشان يسجن المسيحيين اللي هناك، وظهر ليه الرب يسوع في الطريق وقال له شاول لماذا تضطهدني؟ زي ما انا بصلي من كل قلبي من اجل كل الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين وبيضطهدوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسه،
أنا بصلي من كل قلبي أنهم يتقابلوا مع المسيح. أنا عكس الناس كلها، أنا ما بصليش أنهم يتأذوا ولا ربنا يعمل فيهم حاجة.

حاجة وحشة، أنا بصلي إن عينيهم تتفتح ويتحول شاول الطرسوسي، شاول اللي كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيح ومضطهد المؤمنين، إلى بولس الرسول، أعظم رسول اللي اتسجن واتجلد واتضرب علشان خاطر المسيح، وبقى شخصية مؤثرة. اقرأ شوف كام واحد في العالم كله جمل المسيح وتغيرت حياتهم بسبب تعليم بولس. ايه اللي عمل الشفت ده؟ ايه اللي حول بولس التحويل ده لما اتقابل مع المسيح؟ انت كمان النهاردة وانت كمان النهاردة تقدر تتقابل مع المسيح فيحولك، يحولك من مجرد متفرج في الحياة، من مجرد الحياة بتعدي قدام عينيك وبتنتهي، الى شخص مؤثر تكون سبب بركة لناس كتيرة. الخطوة الاولانية تقابل معاه. الخطوة التانية اللي بشجعك عليها انك تفتح قلبك وتقبل الروح القدس. بصوا، مفيش مسيحي يقدر يعيش المسيحية الحقيقية ويختبر عمق الإيمان المسيحي من غير الروح القدس، من غير ما تمتلئ بالروح القدس. أنا معرفش أنت بتروح كنيسة أو ما بتروحش، طيفتك بتقول الروح القدس إيه، أنا ملياش دخل. وأنتوا عارفين اللي بيتابعني في العالم كله يعرف أن أنا ملياش دخل في تعليم الطوايف، أنا ليا دخل بالكتاب المقدس اللي بيتكلم. إذا عايز تختبر قوة الحياة المسيحية، إذا عايزة تختبري قوة المسيح في حياتك، فما قدامكش غير دلوقتي غير إنك تفتح قلبك وتقول له يا روح الله تعالى إملاني، تعالى يعني تعالى إملى قلبي وإملى حياتي. والرب يسوع في آخر حديث لي مع التلاميذ قبل ما يصعد للسماء قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل، ويجي في أعمال 2 يقول لهم ولكنكم ستنالون في أعمال في سفر الأعمال صحة 1 و2 يكلمهم عن ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. في قوة، في باور مختلف بيفرق جدا في حياة المسيحي لما يحل الروح القدس عليك، وده اللي اختبروه التلاميذ في صحة 2 لما الروح القدس حل عليهم. هديكم مثل، الرسول بطرس واحد من الناس اللي كان متفرجين. ازاي يا اسيس بتقولي او يا هشام بتقول انه كان متفرج؟ فاكرين في انجيل لوقا لما كان الرب يسوع بيوعظ للناس كان بطرس واقف بيصلح الشبكة بتاعته، كان كل اللي بيعمله بيصلح الشبكة. ايوة سامع عن المسيح، سامع عن المسيح بيوعظ، لكن هو متفرج، شايف ناس قاعدة بتسمع وهو متفرج بيصلح الشبك بتاعه والكلام مش معدي عليه. وبعد ما خلص الرب يسوع الحديث قال لبطرس يا بطرس ايه رأيك ادخل الى العمق والقي الشبكة. فبطرس يبص له كده ويقول له يا معلم احنا اساتذة صيد، احنا معلمين صيد، احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، ده احنا البروفيشنال. وقد انت فاكر نفسك بروفيشنال، دكتور او مهندس او اي حاجة شغلنا، فاكر نفسك بروفيشنال مفيش زيك. عايز اقول لك بتيجي لحظة انت محتاج يسوع في حياتك ومحتاج الروح القدس في حياتك. فربنا فالمسيح قال له معلش ادخل الى العمق والقي الشبكة. طول الليل لم يصطاد شيء، لكن لما المسيح قال له ادخل الى العمق دخل ورمى الشبكة والشبكة بتاعته اتملت لدرجة ان السفينة بتاعت بطرس اتملت، ونادى على سفينة يوحنا كمان جت واتملت، اتملت السفينتين بالسمك الكتير قوي. والرب يسوع يتقابل مع بطرس ويقول له شفت بقى ازاي انت تحولت من شاهق من متفرج لشخص مختلف. قال له من الان تصطاد ناس، انت من النهاردة ليك امباكت عايز استخدمك فيه مع الناس. انا مش عايزك تبقى واقف بتصلح شبك وحاسس بالفشل وحاسس بالاحباط. وانا النهاردة بوجه كلامي لكل انسان حاسس انه فاشل، حاسس انه ملهوش قيمة، حاسس انه محبط، حاسس ان العالم داس عليك. عايز اقولك لا، النهاردة تقدر لما تتقابل مع المسيح وتقبل الروح القدس تتغير حياتك. يجي بطرس ايام الصلب وواقف قدام جارية وبتقول له انت تعرف المسيح، وكلنا عارفين القصة لما بطرس انكر المسيح، لما بطرس انكر المسيح قدام جارية قدام خدامة قدام عبدة قدام حد ما كانش ممكن يخوفه، لكن بطرس بعيد عن الروح القدس بقى انسان خواف. عشان كده الكتاب لما بيقول ستنالون قوة، في باور، في قوة غير عادية النهاردة ممكن تغمر قلبك وتغمر حياتك. بطرس أنكر قدام الجارية، لكن بعد أعمال 2 لما الروح القدس حل على بطرس يقف يقول الوعظة المشهورة قوي بتاعته، يقول لهم بيكلم رؤساء اليهود والكهنة والكتبة والفريسيين.

وبيكلم كل الناس اللي ترعب بحقيقي، مش جارية بقى، ناس ترعب بجد، يعني واقف قدام أمن الدولة بتاعت اليهود، واقف قدام الناس اللي ممكن يعدموه في لحظة، وقف يقول لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، وبيشاور عليهم. تقول له بطرس أنت جبت الجرأة دي منين؟ أنت إزاي جريء كده؟ إزاي واقف قدام الناس العظيمة دي كلها وما أنتش خايف؟ يقول لا لا لا، أصل أنا دلوقتي ما بقتش بطرس، أنا دلوقتي اتمليت بالروح القدس. أنا لما الروح القدس ملاني، أقدر أقف قدام العالم كله، أنا مش هفضل متفرج، أنا من النهاردة هبقى مؤثر. تخيل عزيزي المشاهد إن في الوعظة بتاعت بطرس دي اللي يمكن وعظ 3 دقايق ولا 10 دقايق بس، وعظها بسلطان وقوة الروح القدس، 3000 نفس جم للمسيح وعرفوا المسيح في يوم واحد في وعظة واحدة، لأنه كان ممتلئ بالروح القدس. أنا بشجعك النهاردة مكان ما أنت، إذا كنت خادم، إذا كنت مرنم، إذا كنت بس بتحضر الكنيسة، إذا كنت ما تعرفش المسيح، لما تتقابل مع المسيح مقابلة خاصة وتفتح قلبك وتقبل الروح القدس هيحولك تماما. هتلاقي نفسك بتتكلم بكل جرأة، هتلاقي نفسك بتقول ماذا يصنع بي إنسان إذا كان الله معايا، إذا كان الروح القدس جوايا، إذا كان الروح القدس مليني، إيه اللي ممكن يصيبني. بطرس وقف قدام الناس دي كلها وقال لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، ودي كانت تهمة كافية إنها تودي بطرس السجن، كافية إنها تودي بطرس إنه يتعدم زي ما يتعدم من اليهود أو من الرومان. بطرس وقف بكل جرأة لأن الروح القدس كان مليه، وواقف عينه في عينيهم، واقف بيشهد ليهم عن قيامة المسيح. ده اللي الروح القدس وقوة الروح القدس ممكن تعمله في حياتك. مش بس كده، هتختبر آيات وعجائب، هتختبر آيات وعجائب. بطرس كان طالع الهيكل، يصلي، وبعدين لقى واحد قاعد يستعطي قدام باب الهيكل، قاعد كل أمله في الحياة إنه حد يديله قرش، قرشين، 10 ساغ، يديله أي فلوس. نشكر ربنا إن بطرس ما كانش معاه فلوس. بطرس بصله كده وقال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب. العالم ممكن يديك فضة ويديك ذهب ويستعبدك ويعاملك كشحات ويعاملك كراجل فقير ويعاملك باستهانة. أنا ما عنديش الفضة والذهب اللي العالم عايز يديهم لك، بس أنا عندي حاجة، والحاجة دي من حقك تبقى عندك النهاردة. أنا عندي حاجة العالم كله ما عندهاش. فالراجل بصله كده، عندك إيه تدهوني؟ العالم ما يقدرش يدهوني الفضة ولا الذهب. قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب ان الراجل قام في الحال. المعجزه دي معجزه غيرت تاريخ حياه ناس كتير قوي، لانه بطرس الشخص اللي كان صياد سمك، اللي كان متفرج، اللي قاعد في المدرج كان متفرج، اتحول بقوه الروح القدس انه مش بس يبقى شاهد لكن كمان يقدر يعمل معجزات. قال له باسم يسوع المسيح بالقوه الممنوحه بالروح القدس قم وامشي. الراجل ده ما بقاش شحات انيمور، الراجل ده قام ووقف على رجليه، الراجل ده قام وروح بيته، الراجل ده قام ونزل يشتغل، الراجل ده قام وحياته هو كمان اتغيرت. حبيبي وحبيبتي، احبائي اللي بيشاهدوني النهارده، انت ممكن تكون سبب بركه وتغيير وانك تعمل حاجات زي اللي عملها الرسول بطرس وتغير حياة ناس حواليك. مش لازم يكون مقعد ومشلول عشان تقومه. ممكن تقابل شخص محبط، شخص مريض، شخص مسكين، شخص فاشل، شخص حاسس بحاجات، مجرد انك تطبطب عليه بس وانت مملي بالروح القدس، مجرد انك تقول له كلمتين وانت مملي بالروح القدس، هيقوم تماما، يقوم من فرشته ويقوم من كسله ويقوم من وجعه ويقوم من كل الاحباط اللي هو فيه. ايها الاحباء، قدامك تبقى واحد من 3، يا بتلعب وتبقى مؤثر، يا تبقى حكم عمال تحكم الديانة دي صح، لا الديانة دي غلط، لا اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا. وفي ناس كتيرة مليين الكنائس، بيروحوا الكنائس بس عشان يحكموا على اللي حواليهم. بص ده بيبص كذا، بص دي لابسة كذا، بص ده بيصوم كذا، بص ده ما بيصومش. من فضلك ما تبقاش حكم، انت مش دورك انك تبقى حكم على الناس، مش دورك، انت ما اتخلقتيش عشان تحكمي على تصرفات الناس ولا على ايمانهم. وربنا مش عايزك مشاهد، فما قدامكش غير انك تبقى لاعب مؤثر في الحياة، تبقى مؤثر وليك امباكت في حياتك. انا بشجعك النهاردة، نمرة 1 انك تقبل يسوع، بشجعك نمرة 2 انك تطلب ملء من الروح القدس عشان تبقى مؤثر في الحياة. بشجعك تكتب لنا لو عندك اي سؤال،
لو محتاج كتاب مقدس.

محتاج كتب من كتبي اللي انا كاتبها اكتب لنا على العناوين اللي بتشوفها على الشاشه، اتصل بينا وانا اوعدك ان انا هرد عليك، واوعدك ان انا هبعت لك كتاب من كتبي يباركك وتكون سبب بركه لحياتك. بس اوعى تقضي الايام اللي باقيه من عمرك في المتفرج. المتفرج جاي يدفع فلوس وانتهى الموضوع على كده، لكن اللي هيفضل مؤثر هو اللي بيلعب وبيجيب جون، هو اللي لعب وجاب جون، هو ده اللي الناس في النهايه هتنادي باسمه لانه جاب جون، لانه جاب جون. اعمل كده وربنا هيغير حياتك وهتبقى حياتك ليها معنى وقيمه. اقبل يسوع، امتلي بالروح القدس، حياتك هتتغير وربنا يباركك ونشوفك في حلقه جديده.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلال هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. بنعمة الرب إذا تابعتنا في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل الأسفار على مدار 5 سنوات، هنقدم الدراسة كلها من التكوين إلى الرؤية، سفر سفر وأصحاح أصحاح. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصحاح 5 و6. لو أول مرة بتشوفنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب .com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com. زي ما قلت وصلنا إلى أصحاح 5 و6، أشجعك تطلع كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بيك أخ يوسف.
1: أهلا بيك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 5 و6 وما زلنا في تجهيز الرب لموسى أن هو يروح عشان يطلع شعبه من أرض مصر. اسمح لي أرى بعض الأعداد من أصحاح 5 وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لألا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. دخل موسى وهارون إلى فرعون، كرروا أو قدموا النداء اللي الرب قال لهم قولوا لفرعون، وكان عنده رد فعل سخيف وعنيف. كلمنا عن هذه المقابلة.
1: يعني الرد اللي قاله فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. إحنا شفنا في أصح واحد ملك ما يعرفش يوسف، لكن اتضح أنه مش بس ما يعرفش يوسف، كان الأمر هان، لكنه ما يعرفش ربنا حتى. فقال: لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه، يعني لا بعرفه ولا أطيعه. وإحنا لو قرينا في تسالونيك الثاني أصحاح 1 يقول إن الرب هيجي في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. أهو ده عينة منهم، لا يعرف الله ولا يطيع. لكن لما هنمشي في الأصحاحات القريبة القادمة هيعرف فرعون الرب، وهيقول هذا الرجل الشرير: الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. اعترف بفمه أنه هو شرير وأن الرب بار. الرب هيخليه، لأنه من تصلب على الرب فسلم. أقمتك مش عشان أنت بس تعرفني، لكن لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض.
0: تمام. الدعوة في 1. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إلى إسرائيل، اطلق

0: شعبي ليعيدوا لي في البرية. ما هو القصد والغرض من خروج شعب الله من أرض مصر؟
1: قصد الثلاثي، أول حاجة في أصح ثلاثة يذبح لي في البرية، وده قمة العمل اللي الشعب هيعمله لما يروح لربنا، هيذبح للرب. الحاجة التانية في أصح أربعة يعبدني في البرية، فالرب عايز الشعب يذبح وعايز الشعب يعبد. الحاجة التالتة إن الشعب زي ما بيجي هنا في أصح خمسة يعيد، وكأن علاقتنا بالرب تتضمن سجود للرب ممثل في الذبائح، خدمة للرب ممثلة في العبادة، فرح بالرب ممثل في العيد.
0: تمام، أرى إنه هذا الفعل متكرر إلى اليوم، فكنيسة الله في العالم مدعوة لكي تعبده.
1: نعم،
0: لكن هناك بعض الحكومات تضيق على شعب الله وتعوق تقديم العبادة، يعني بيضيقوا على شعب الله، بيضيقوا على كنيسة الله في العالم. وربنا بيكرر نفس النداء للشعوب وللحكام، اطلق شعبي ليعيد لي أو ليعبدني. ماذا لو ظلت الحكومات والرؤساء والسلاطين بتضيق على كنيسة الله؟ اللي منتظرها
1: يعني التاريخ البعيد والقريب والتاريخ المقدس، الكل مجمع على أن اللي بيناوئ مشروع الله لضرر نفسه. بلغة الرب اللي قالها لشاول الطرسوسي: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس منخس. فالذي يعيق شعب الله من أن يمارس العبادة بحرية يعني دبور وزن على خراب عش.
0: تمام، بينطح الصخر.
1: بينطح الصخر.
0: أشكرك. عدد ستة: فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منهم، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. حيا شراسة فرعون ودهاء الشيطان من وراء فرعون تقل الشغل على شعب الله، علشان ما يفكرش في قصة الذبح للرب وقال عنه كلام كذب. لينا تعليم هنا، تفضل.
1: يعني أكبر كذاب في التاريخ يمكن فرعون، وبيقول على ربنا إن كلامه كلام كذب، وصورة للشيطان، لأنه هو يمثل الشيطان في القصة دي. الشيطان أبو الكذاب، مش كده؟ المسيح قال عنه في يوحنا 8: ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما لنفسه، لأنه كذاب وأبو الكذاب. والمسيح في نفس يوحنا 8 يقول لليهود: أما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون. يعني لو قلت لكم الدجل هتصدقوني، ولغاية النهاردة الإنسان مستعد يصدق الكذب والدجل، لكن عندما تكلم الله بكلام الحق الإنسان مش مستعد. هذا نتيجة الفيروس اللي حطه الشيطان في دم الإنسان، إنه يكذب الله. والكلام ده من أول سفر التكوين أصح 3: لن تموت. مين قال لكم؟ أنتوا بتصدقوا كل حاجة، لن تموت. طبعا الموت بقي محدش بينكره، لكن بينكر الدينونة. يعني الشيطان مش هيبطل يكذب لغاية النفس الأخير، زي بالضبط فرعون، صورة مجسمة لذلك العدو اللي ما عندوش يأس.
0: تمام تمام. كان فرعون يعطي الشعب التبن، دلوقتي هيحرمهم من التبن. أقصى حاجة كان ممكن يأديها لهم التبن، بس دلوقتي قال لهم: لا، روحوا انتوا اجمعوا القش واعملوا تبن لأنفسكم. أكيد فيها حاجة عايزين نتعلم منها.
1: يعني إذا قارنت فرعون ومدبريه وقارنتهم مع يوسف، يوسف قدم للمصريين الحنطة، بينما فرعون قدم للشعب التبن. والكتاب بيقول لنا: مال التبن
0: مع
1: الحنطة يقول الرب، أليست كلماتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر؟ فيوسف بيقدم الحنطة اللي تشبع، بينما فرعون لا يقدم للشعب إلا التبن بتاع البهايم. وهنا بنشوف إن حتى التبن مش حد يهمها لكم، أنتوا تروحوا الغيط

وتجيبوا التبن لأنفسكم, واللي مش هتعملوه هتتضربوا لغاية لما تعملوه. يعني منتهى الشراسة, منتهى عدم المعقولية. هو ده الشيطان وده اللي ماشيين في سكته. قد بنشكر ربنا انه انقذنا زي ما بيقول في كولوسي.

0: أفراد الخطايا.
1: نعم، إن بعيد عن المسيح ومحضر الرب والكتاب المقدس لا يوجد سوى التبنة.
0: صحيح.
1: الحنطة التي تنمي والتي تشبع في العلاقة مع المسيح وفي قراءة الكتاب والشركة مع الله.
0: كده تمام.
1: بعيدا عن هذا الجو المقدس لا يوجد إلا التبن، وحتى هيفضل الجوع مستمر إلى الجوع الأبدي في جهنم.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 3 بيقول فقال إله العبرانيين. إيش معنى هنا جاب صفة العبرانيين؟
1: تفضل يا
2: أخي. أنا بيلفت نظري فقال إله العبرانيين قد التقانا، حاجة ما تتقالش أبدا عن الأصنام بتاعت مصر. الأوسان دي أنت تروح لها لكن هي ما لا بتتحرك، لها أرجل بس ما تتحركش.
1: صحيح.
2: لكن إله العبرانيين التقانا وكلمنا وقال لنا وهو نزل لكي يخلصنا، شيء رائع. لماذا العبرانيين؟ أعتقد أن ده بينسب الشعب إلى عابر الجد الأكبر لإبراهيم، أو لإبراهيم نفسه الذي عبر، أتى من عبر النهر، وكأنه عاوز يقول الله دعا هذا الشعب دعوة مقدسة، لا لكي يكون عبيد عندك يا جلالة فرعون، لكن لكي يكونوا عبيد لله. إله العبرانيين التقانا، وعشان كده احنا عايزين نروح كمان نذبح لهذا الإله، نعبده ونعيد له. أعتقد هنا المقصود بإله العبرانيين الذي له كل الحق فينا، وليس لك أنت أي حق في هذا الشعب.
1: تمام. عدد 19 في رد فعل عنده مدبري بني إسرائيل، غضبوا من موسى ومن هارون. يقول فرأى مدبروا بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه، ولما صادف موسى وهارون قالوا ليهم فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. رد فعل مدبر فرعون بكل تأكيد مدبر بني إسرائيل ضايق موسى اللي رايح علشان يساعد الشعب. هل دائما طريق الخادم مفروش بالورود والترحاب؟
2: لا، أعتقد هنا عندنا واحد من أعظم الخدام في كل التاريخ البشري، وآدي معاملة الشعب والمدبرين لهذا الخادم الأمين. فيما بعد كانوا الشعب عايزين يرجموا موسى وهارون في مأساة الجواسيس التي حدثت. فخادم الرب مش دايما طريقه سهل. بولس الرسول أيضا خادم رائع وعظيم، لكنه قال للكورنثيين كلما أحبكم أكثر أحب أقل، ويقول للغلاطيين أفقد صرت عدوا لكم لأني أصدق لكم. والمسيح نفسه، فكر في المسيح وماذا قوبل به المسيح من الذين أتى كي يخدمهم، فضلوا عليه رجل قاتل، ودي كلها ضريبة للخدمة، لكن المكافأة يقينا قادمة.
1: عندما أسيء الظن بموسى وهارون يقول في عدد 22 فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب، لجأ إلى الله.
2: صحيح.
1: طريق الخادم عندما تقابله ضغوط، مشاكل، عدم فهم، إساءة ظن، يعمل صحيح. إيه؟
2: في مزمور 9 والآية 9 آية جميلة بتقول ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. فأفضل شيء يعمله الخادم عندما يكون طريقه مش مريح أنه يلجأ إلى الرب في أزمنة الضيق. مزمور 102 صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. فهم أساءوا النظر إلى موسى، ماذا يفعل موسى؟ فرجع موسى إلى الرب. يعني في آية مش كويسة لما يقول لنا في عدد 15 أتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون.
1: أيوة.
2: هذه المصيبة، أنت بتصرخ لفرعون.

0: هو فرعون ده عنده ثمة رحمة، هو مش هو اللي أصدر أمر بأن كل ابن ذكر يترمي في النهر، مش هو اللي أمر قابلتين بأنهم يقتلوا كل ابن، أنتوا رايحين تصرخوا له، هو ده يفهم في الكلام ده. لكن موسى يعرف الرب، فرجع موسى إلى الرب وقال، وأحسن حاجة في ظروفنا الصعبة أن نلجأ إلى الرب ونقول له.
1: اسمح لي أنتقل إلى صح 6 وأقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. فقال الرب لموسى، الآن تنظروا ما أنا أفعله بفرعون، فأنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له، أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدوهم المصريون، وتذكرت عهدي. عايز أقف عند هذه العبارة، أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. هل لم يعرف الرب باعتباره يهوى مع نوح ومع إبراهيم ومع إسحاق أول مرة هنا؟
0: جميل السؤال، وأحب ألفت النظر بداية إلى هذه الثلاثية. عدد 1 بنقرأ عن فعل الرب، فإن بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه، ده اللي هيعمله ربنا بفرعون. عدد 2 و3 بنقرأ عن اسم الرب، وده موضوع السؤال. عدد 4 بنقرأ عن عهد الرب. بالنسبة للسؤال، هل لم يعرف إطلاقا بأنه اسمه الرب، بأنه اسمه يهوى؟ أعتقد أنهم كانوا يعرفهم. على سبيل المثال، فدعا إبراهيم اسم الموضع اللي قدم فيه إسحاق، وبعدين الرب أشفق على إسحاق وعلى إبراهيم وخلى يذبح كبش عوضا عن إسحاق، دعا الموضع يهوى يرأى. إذن فكان إبراهيم يعرف يهوى، لكن عاوز يقول أنا في علاقتي معهم كنت باعتباري القادر على كل شيء. الذي يعطي المواعيد هو الله القادر على كل شيء. لما ظهر لإبراهيم في أصحاح 17 من سفر التكوين قال له، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. لكن عندما يتمم الرب مواعيده اللي أداها باعتباره الله القدير، فإنه يعرف باسم يهوى. عشان كده باعتباره معطي المواعيد هو إيل شداي، الله القادر على كل شيء. باعتباره متمم للمواعيد التي أعطاها هو يهوى الباقي على العهد، الذي لا ينكث ما خرج من شفتيه.
1: إذن الرب باعتباره إيل شداي، الله القدير، عرفه إبراهيم، وإبراهيم أيضا عرف الرب باعتباره يهوى.
0: أيوة.
1: ونكرر هذا الكلام، وإحنا أشرنا إلى هذا الكلام أيضا في مقدمة سفر التكوين.
0: أيوة.
1: عشان نرد على نظرية المصادر الأربعة اللي بتقول إنه التوراة كتبت من 4 مصادر، مصدر قال إنه إلهيم، ومصدر قال لنا يهوى، واللي كتب المصدر ده غير اللي كتب المصدر ده، واللي كتب الجزء ده غير اللي كتب الجزء ده. لا، إبراهيم كان يعرف إيل شداي وكان يعرف يهوى، وشعب الله كان يعرف إيل شداي ويعرف يهوى باعتبار الرب هو واحد.
0: نظرية النقد الأعلى يقال أنها خرجت من أشخاص أبعد ما يكونوا عن الكتاب، بل وأبعد ما يكونوا عن الأخلاق الفاضلة.
1: صحيح.
0: طبيب فاسد في فرنسا ولاهوتي فاسد في ألمانيا طلعوا بهذه النظرية بتاعت النقد الأعلى، لكن شكرا للرب فإن هناك أتقياء ردوا عليها، على هذه البدعة والفرية في مهدها.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 5. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. هل الله نسي العهد؟
1: تذكرت عهدي، هل الله قد نسي العهد؟
2: لا يرد في الكتاب

0: مطلقا أن الله ينسى، ده مش وارد، لكن يجي في الكتاب أن الله يذكر وأن الله لا يذكر، عمل إرادي. فرق كبير بين إن أنا أنسى، طب أنا نسيت لأن بننسى، لكن الله ليس كذلك. الله لا يذكر عندما لا يريد أن يذكر فهو لا يذكر. هنا المقصود بأنه تذكر يعني جاء الموعد، ودي مش أول مرة نقرأ فيها عن تذكر. لو رحنا الأصحاح 2 من هذا السفر حنلاقي: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه. بمعنى جاء الموعد، كان فيه ميعاد قاله الرب لإبراهيم 400 سنة،
1: تكوين 15،
0: في تكوين 15، والرب انتظر بس الميعاد هنا وصل. لذلك تذكرت عهدي، مش كنت ناسي.
1: ذكر عهده
0: بالظبط،
1: تمام، ما بالزبط. كانش ناسي لكن ذكر
0: عهده، ذكر لأنه الميعاد جه،
1: بدأ يشتغل عليه،
0: بدأ خلاص. يشتغل تمام.
1: تذكر عهده. أنا عايز أتوقف عند الأعداد اللاحقة بدءا من عدد 6.
0: أيوة.
1: لذلك قل لبني إسرائيل، ورب حط خطوات سباعية هيعملها مع الشعب عشان ينفذ عهده.
0: كويس.
1: بدأ بأنا الرب وختمها بأنا الرب. قال أنا الرب. جميل. وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. يعني خطوات سباعية بدأها بأنا الرب وختمها بأنا الرب، بتشوف فيها إيه؟
0: الله هنا، يعني عشان نفهم هذا الجزء علينا أن نرجع إلى الأصحاح اللي فات، لما مدبري إسرائيل راحوا يشتكوا وقالوا كلام صعب لموسى، ورجع موسى إلى الرب بشكواه، الأمر المثقل اللي متقل قوي ضميره وقلبه، وأنت لم تخلص. فالرب رد على موسى في أول هذا الأصحاح، فقال الرب لموسى، عدد 2، ثم كلم الله موسى وبيقول له على الخطوات اللي ناوي يعملها. وموسى بكل أمانة وصل الكلام ده للشعب وللشيوخ وللمدبرين، لكن يقول لنا في آخر هذا الجزء: ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. إيه السبع حاجات اللي مذكورة هنا؟ زي ما نقرأ في عدد 6: أنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، دي نمرة 1، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض، أعطيكم إياها ميراثا. شيء رائع. والرب زي ما أنت قلت في البداية أنا الرب، وفي النهاية أنا الرب، كأنه يضع توقيعه، أنا اللي ما بكذبش، أنا اللي لا يمكن يخرج شيء مما خرج من شفتيه يتغير، مش ممكن. لكن يقول لنا بكل أسف أن الشعب لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. بمعنى أننا نحتاج مش بس أن الرب يعمل لأجلنا، لكن الرب يعمل فينا لنصدق ما عمله لأجلنا. وفي الحقيقة الرب عمل لأجلنا ويعمل أيضا فينا لنصدق. وهنا واضح الأمر ده في بني إسرائيل، مع أن الرب ناوي يعمل لكنهم لم يصدقوا، لم يسمعوا من صغر النفس والعبودية القاسية.
1: لما بقرأ الجزء ده دايما أحب أديله عنوان: وعود سباعية وضمانات إلهية.
0: أيوه.
1: رب حط خطة من 7 خطوات، وكأنه فتح قوسين، القوس الأول أنا الرب، والقوس الثاني أنا الرب، وضمان تنفيذ الخطوات 7 في أيوة. هذين القوسين أنا الرب. الخروج هيتم لأن أنا الرب، الخلاص هيتم لأن أنا الرب، هديكم الميراث لأن أنا الرب. ضمان كل وعود الله بالنسبة لنا ليست فينا لكن هو الرب. صح. وزي ما الرب نفذ وعوده لشعبه، الرب لنا بكل إمكانياته عشان ينفذ وعوده لينا وبركاته لينا.
0: إباط الله ودعوته هي بلا ندم.
1: صغر النفس عطل الشعب إن هم يستمتعوا
0: صحيح
1: بوعود الرب، حتى بالرغم من كل الضمانات. عايز أختم الحلقة.

0: حلقة واروح للجزء الاخير المرتبط بنسب موسى وهارون. انا الحقيقة متوقف عند هذه السلسلة، سلسلة النسب. بدأ لنا عدد 14، هؤلاء رؤساء بيوت ابائهم، وبدأ لنا رأوبين، وبعد كده تكلم عن شمعون، وبعد كده تكلم عن لاوي وركز الكلام عن لاوي ونسل لاوي الى ان وصل الى عمرام ويكابد وهارون وموسى. وفين باقي اولاد يعقوب؟ لم يذكر احد منهم، ليه؟
1: هو عايز يركز على لاوي بصفة خاصة، اللي منه موسى وهارون اللي هيخلصوا وينقذوا الشعب من أرض مصر. الشيء مشابه ليه بنشوفه في سفر الأخبار عندما نقرأ عن سلسلة النسب، لكنه بيركز هناك على السلسلة الملكية، على يهوذا. هنا ما جاب لنا سيرة يهوذا خالص، ولا اللي بعد يهوذا التسعة اللي بعد يهوذا واللي بعديه، ما جاب لناش غير الثلاثة الأول منتهيا بلاوي، ولاوي توقف عند السلسلة بتاعت هارون وموسى اللي هو عمرام ويكابد. وعمرام تزوج بعمته يكابد زي ما بنقرأ في عدد 20 من هذا الفصل.
0: يبقى لأن مشغولية سفر الخروج هو بالكهنوت فركز لنا على لاوي،
1: أيوة.
0: لكن مشغولية سفر الأخبار بالعرش أو بالملك فركز على يهوذا.
1: بالضبط،
0: وده سلطان الله في كتابة الوحي،
1: تمام،
0: مش مكتوب بمزاج بشر.
1: لا
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الرب خرج الشعب، وكان واضح هو بيخرجهم ليه. يعني هو قال إن هو مخرجهم عشان يسبحوا أو يسجدوا، عشان يعبدوا أو يخدموا يعني، وعشان يعبدوا أو يعيدوا ليه عشان يفرحوا معاه. بس الشعب لما خرج فعلا قليل قوي من تاريخه العمل فيه ده، فمع ان هم عارفين مين هو الرب قضوا وقتهم في ان هم يتزمروا ويتشككوا كده. فانا فكرت ان الرب برضو خلصنا ودعانا، بس احنا ممكن نكون بنضيع سنين عمرنا اللي هو مديها لنا في مشغوليات واهتمامات وقلق، وبننسى هو ليه خلصنا. فمفروض ان احنا يعني نتعلم من اخطاء الاخرين. يعني
3: في نهاية سفر التكوين بنلاقي يوسف بيقدم الحنطة للشعب، وهنا صورة للمسيح، اما فرعون هنا بيقدم التبن صورة للشيطان.
4: عجبني هنا موسى انه رجع للرب، زي اي خادم لما بتصادفه اي متاعب في الطريق فانه يرجع للرب، والرب يكون له ملجأ زي ما بيقول، ويكون الرب ملجأ للمنسحق.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم ان الرب تذكر ميثاقه، لم يكن قد نسيه، لكن الرب ذكر الميثاق، بدأ ينفذ الميثاق الذي سبق وقطعه مع إبراهيم في تكوين 15. ولما ربنا يشتغل على تنفيذ الميثاق مفيش قوة على الأرض تقدر توقفه أبدا، فوضع الضمانات أمام موسى، قال له أنا الرب. عزيز المشاهد، وجود الرب في المشهد كفيل أنه يبث في القلب الطمأنينة. حط عينك مش على إمكانياتك أو كفاءتك أو إخفاقاتك، حط عينك على الرب اللي في المشهد، فإن صانع قوله قوي، يقدر يقول ويقدر ينفذ لأنه هو القوي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

في آية اتقالت على لسان السيد المسيح وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها. الآية دي بتقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت

ثبت لسبب، والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يا تكون كل يوم بتتسرق وتتذبح وتهلك على إيد إبليس، يا إما يكون ليك حياة أفضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار إيه؟

0: شباب احنا بنشوف على الستيج او على المسرح ثلاث جيتارات، عايزين نعرف ايه احتياجنا للثلاث جيتارات. رامي لو تعرفنا بالجيتار بتاعك بيعمل ايه وصوته بيطلع ازاي؟
1: ده اسمه جيتار بيس، ده بيبقى بيشتغل مع آلات الايقاع زي الدرامز، وصوته بيبقى كده.
0: نوتة واحدة
1: بيلعب نوتة واحدة زي تقريبا هي البيس درام بتلعب.
0: آسر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
2: ده فوق جيتار، ده يعتبر من الآلات اللي تبع آلات الإيقاع، يعني ممكن الترانيم والناس اللي بترنم تعتمد فيه زي بدل البيانو ممكن يرنموا معاه، بيبقى صوته عامل كده.
0: يعني واحد من الفروقات اللي بينه وبين البيس جيتار ان ده بيلعب اكتر من نوتة،
2: الاوتار كلها مع بعض بالذات لو بيبقى ريتم كده،
0: انما انت بتلعب نوتة واحدة.
1: نعم.
0: اوكي سامر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
3: ده اسمه الكتريك جيتار، وهو جيتار بيعتمد على الكهرباء في شغله وفي الصوت، طريقة الصوت اللي بتخرج منه وكده، وعادة بيستخدم

0: بيشتغل مع جهاز زي ده اللي ممكن يكون ليه اشكال تانية، ده بيغير الاصوات بتاعته كده. هو ممكن يستعمل زي جيتار اسر كجيتار ايقاعي، ممكن مثلا نسمع بس بطريقة مختلفة طبعا زي الترنيمة اللي فاتت، او ممكن يستعمل كآلة بتملى او بتلعب لحن معين مع الترنيم او مع الغنى، زي مثلا انها تعمل
1: اللحن بتاعه حاد يعني دايما.
0: لا لا، انا الصوت بس اللي انا بستعمله ده كده، لكن احنا ممكن نرجع نستعمل اي صوت تاني، فيبقى او نستعمل صوت مثلا زي كده. بس هو ممكن يتغير الاصوات بتاعته باستعمال الجهاز ده ليه كذا شكل مختلف يعني.
1: طيب ينفع تسمعونا ترنيمة كلكم مع بعض؟
0: ممكن.

في آية اتقالت على لسان السيد المسيح وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها. الآية دي بتقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت لسبب والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يتكون كل يوم بتتسرق وتتذبح وتهلك على إيد إبليس، يا إما يكون ليك حياة أفضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار إيه؟

كاس العالم خلص وايطاليا كسبت، وهم كسبوا بعد عناء في التمارين وكافحوا وتعبوا وواجهوا كل التحديات اللي كانت قدامهم، لان كانت فرق كبيره جدا بتنافسهم، وفي الاخر انتصروا. والانتصار ده نشوف بقى علاماته على وش اللاعبين، اخذوا الكاس اللي حضنه واللي باسوا واللي لف بيه الاستاد كله واللي حط عليه بورنيتا مكتوب عليها ايطالي، فخورين بيه جدا لانه انتصار بيحصل مره كل 4 سنين. لكن هل الانتصار ده مضمون انه ياخدوه او يفرحوا بيه بعد 4 سنين تاني؟ هل الكاس ده مضمون ان هم يربحوه بعد 16 سنه؟ انتصار غير مضمون ابدا. في انتصار من نوع تاني، هو انتصار انك تعيش بيه، فخور بيه لحظة بلحظة كل أيام حياتك. ليه؟ لأن مدفوع فيه ثمن غالي جدا، هو دم يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب. الرب يسوع مات عشان بيحبك أنت محبة شخصية جدا، محبة ملهاش مثيل، وهزم إبليس على عود الصليب عشان تعيش أنت في انتصار دائم في حياتك. هل تحب تدوق حلاوة الانتصار النوع ده؟ ما عليك إنك أنت تركع على قدميك عند قدمي يسوع وتقول له: يا رب يا رب توبني فأتوب، بعترف لك بكل الخطايا اللي عملتها في حياتي. وتكون عندك إيمان صادق صريح من قلب نادم بأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وتعيش حياة حلوة مبنية على إيمان قوي معاه كل يوم، الإيمان اللي هيدي لك الانتصار والغلبة كل أيام حياتك. أحب أشجعك بالآيتين الموجودين في يوحنا الأولى 5:4-5، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ آمين.

0: يا ابني كفايه توتر يا حبيبي، كفايه توتر. مش كده يعني، عمال تسال اسئله كتير.
1: انا فاهمك، انا فاهم. انا مبسوط جدا، انا مبسوط جدا ان انا هشتغل عندكم النهارده في الشركه. ده اكبر كول سنتر شياطين. انا متحمس
0: جدا. ده فخر لحضرتك، فخر ليك جدا. بس انا عايزك يعني تخف توتر شويه، واسئلتك تبقى محدده مهدفه.
1: حاضر.
0: خلي بالك.
1: حاضر. حاضر.
0: انت بتشتغل في اكبر كول سنتر للخدمات الشيطانيه في الشرق الاوسط واوروبا.
1: انا متحمس جدا للشغل حضرتك، بس انا متوتر لما اتكلم بسرعه جدا.
0: مش وش. اتفضل اتفضل. مش وش.
1: فين مكتبي؟
0: مكتبك هيبقى هنا.
1: تمام. ماشي ماشي اوكي.
0: هتلاقي عندك على الموبايل.
1: ايوه
0: شايف الفولدر الاحمر ده؟
1: شايف.
0: موجود فيه 365 سؤال ما بيخرجش براهم المنهج.
1: طب ولو خرج براهم؟
0: لا مش هيخرج خلاص. عندك الفولدر الاصفر اهو. فيه الاسئله الشائعه. اي حد هيسالك هتجاوب، هتقول الو.
1: ايوه.
0: هترد على التليفونات.
1: ماشي.
0: اي حد يطلب اي حاجه
1: هرد عليه.
0: ترد عليه وتساعده.
1: طب وده بيتدرب معايا هنا؟
0: ثانيه واحده. انا تعالى هعرفك بس.
1: ماشي.
0: ده يا استاذ تناوي.
1: ده
0: استاذ سبعاوي.
1: انا تناوي وهو سبعاوي.
0: انت تناوي وهو سبعاوي. انت نسيت اسمك.
1: ما تلخبطتني. انت لخبطتني. قلت له اقعد على الكرسي ورد.
0: استاذ سبعاوي ده اكفأ موظف عندنا.
1: اهلا بيك استاذ سبعاوي. زي حضرتك، عامل ايه؟ اخبارك؟ انا كنت بس ده بروفيشنال جدا، ده بيتكلم في الخط اللي في ايديه.
2: ماشي يا فندم. مع السلامه. مع
1: السلامه. هو حضرتك بتخدم في الخط اللي في ايديك كده على طول؟
0: اهلا يا استاذ سبعاوي، اهلا بيك. احنا كلنا فخورين انك بتشتغل بجد وباجتهاد في هذه الشركه المحترمه.
3: شغل يا بوس.
0: بعد اذنك.
1: هيطلع معاكم في
0: السوق. حاضر. احرفك على الاستاذ تناوي. موظف جديد عندنا.
1: اهلا بيك. هو احنا لابسين درجات؟ هو ده فرق في حاجه؟
0: طبعا، عشان درجاتنا. هتلاقيني انا اكتر واحد مخضر، هو اقل خضارا. وانت لسه الصوره بهتانه خالص. يعني شويه، يعني انت تناوي، بعد شويه هتبقى تلتاوي اربعاوي لغايه لما توصل لسبعاوي.
1: يعني
0: استاذ سبعاوي مش هوصيك على استاذ تناوي. تعلمه كل حاجه من فضلك. يعني تهتم بيه جدا.
1: ما ينفعش، انا خايف جدا الان.
0: بشويش من غير توتر. اسيبكم
2: طمن يا فندم.
0: في حفظ ابليس. الى اللقاء.
2: في حفظ ابليس.
0: السلام.
2: اتفضل
1: استاذ سبعاوي. انا متحمس جدا ان اشتغل مع حضرتك بجد. يعني انا مش عارف اقول لحضرتك.
2: بس يا حبيبي انت هترجع عندنا شغل. اقعد.
1: فعلا
2: اقعد.
1: هيجي لي تليفونات.
2: تليفون هيرن. ترد. في اي حاجه معاك؟ الكراسه ومعاك انا.
1: ماشي خلاص. انا اعمل
4: حاجه. ترن ترن.
1: بيرن بيرن بيرن.
4: ترن ترن.
1: رد على طول. عايز ارد.
2: رد.
1: انا معاك. الو
4: الو.
1: اي فندم. مساء الخير.
4: مساء النور. لو سمحت انا عندي طلب.
1: اتفضلي.
4: انا عايزه اتحب.
1: وانا مالي يا فندم؟ انا كمان عايزه اتحب. ايه الكلام الفاضي ده؟ تشوفي حد تاني تكلميه. ده اول يوم شغل ليا. لحظه وقت. انا احنا بعمل حاجه غلط. لحظه.
2: ميوت.
1: لا يا فندم معلش، خليكي معايا الهول. لحظه واحده. ايه بتقولي عايزه اتحب
2: يا حبيبي؟ ايه عايزه تتحب؟ ده دورنا.
1: دورنا احنا نحبها.
2: مش نحبها.
1: امال
2: نبعت لها حاجات تحبها.
1: يعني ايه نبعت لها؟ ده بديب يعني ولا ايه ده
2: يا حبيبي؟ اصبر اتعلم. هي عايزه تتحب.
1: ماشي.
2: ما تبعتلهاش لحد، ابعت لها ناس يحبوها.
1: اصدقاء يعني.
2: اصدقاء. دي ابلكيشنز.
1: استنى بص، انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. لحظه. ماشي يا فندم، خليك
2: رد عليه.
1: واحده معلش حضرتك على الميوت. لحظه. انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. لحظه.
2: ابلكيشن حب وفق راسين. في الحرام. يلا.
1: لا لقيت الاجابه على السؤال. لقيت الاجابه. ماشي. ايه فندم حضرتك لسه معايا؟
4: ايوه معاك.
1: بقول لحضرتك انا عملت لحضرتك اكونت في ابلكيشن ديتنج. ما تقلقيش خالص. بجد هتلاقي كل الحب اللي انت عايزاه. يعني هتلاقي، بصي انا عملت لك الاكونت وانت بقى ممكن تختاري المواصفات. يعني عايزه طويل قصير؟
4: اختار براحتي يعني.
1: اختاري براحتك.
4: طب اختار قد ايه؟
1: لا براحتك بقى، احنا بنختي بقى.
4: يعني واحد بس؟
1: لا احنا براحتك بقى، براحتي. احنا يعني شركه شيطانيه. 4 5 دي حاجه بترجع لك انت. مع السلامه يا فندم، عشان عندنا مكالمات تانية. مع السلامه. مع السلامه.
4: سلام. باي باي.
1: عملت اول تليفون. معلش اتحمست زياده. اتحمست.
2: ايه حبيبي؟ اول تليفون. طب ده اول تليفون يعني؟ ما انت عملت ايه يعني؟ خليته يطلع عن الدين. ما لسه جوه الدين هي.
1: طلعها
2: بره. رد.
1: ترن ترن. الو مساء الخير.
5: الو
1: الو الو
5: الو
1: الو.
5: انا بدور على السعاده.
1: هو بيعدي. ثانيه يا فندم.
5: الو
1: الو. ايوه
5: بدور على السعاده.
1: ما انا كمان بدور. كلنا بندور على السعاده. ايه اللي بيجي؟
5: بقول لك بدور على السعاده. عايز افرح.
1: ده عايز يفرح.
2: ايوه مش ميوت.
5: انا عايز السعاده.
1: لحظه واحده. ايه ده الكاستمر ده جنان جدا. لحظه واحده، خليك معايا يا فندم على الميوت. لحظه انا رهيب في الكاستمر سيرفيس.
2: لحظه. استنى. استنى. ده عايز سعاده.
1: ايوه.
2: تعمل له ايه بقى؟
1: ايه
2: اديله بقى؟ بص قول له احنا عندنا سعاده.
1: شوكولاته. سعاده يعني شوكولاته
2: يا حبيبي. اصبر.
1: ايوه
2: يا بابا اصبر. اديله سعاده. احنا طبعا عندنا سعاده. ايه؟
1: وقتيه.
2: هتقول له ايه؟
1: وقتيه.
2: لا
1: ما قالوش كده.
2: ما تقولوش كده. قول له عندها سعاده كتير قوي.
1: مش هقول
2: اللي انت عايزه. هبعت لك اي حاجه. حاجات فانيه.
1: خلاص ماشي.
2: فانيه.
1: مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. ايه يا فندم؟
5: الو.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: احنا عندنا سعاده وقتيه.
1: وقتيه؟
2: دلوقتيه.
0: ده سعاده دلوقتيه. أيوه. هبعتها لك تيجي على طول.
1: ازاي؟
0: حضرتك عارف هتلاقي اعلان هنبعته لك على الفيسبوك، تمام؟
1: فيسبوك.
0: وانت بتسكرول كده تلاقي اعلان هياخدك على لينك.
1: لينك؟
0: هيدخلك على موقع.
1: موقع.
0: اخرج ما تطلعش.
1: ايوه.
2: ادخل وما تطلعش.
0: يعني أيوه. انا قلت له اخرج ما تطلعش. ماشي. ادخل ما تطلعش، اقعد كتير جوه بقى. ماشي. ده هناك

0: الو مساء الخير.
1: الو
0: يا فندم، في حاجه ولا ايه؟
1: انا مكسوفه جدا من نفسي بجد.
0: ليه يا فندم، عملتي ايه؟
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: ايه يا فندم اللي حصل؟ طب فهميني وانا اقول لك. طيب فهميني، عشان لو خدت هتعيط معاك. انا اول يوم شغل وانا خايف اصلا، والراجل جابني وقعدني هنا وانا قلقان. عشان ما هنهدى، انا وانت هنهدى. انت عملتي ايه غلط يعني؟
1: انا عملت خطيه كبيره جدا ومش عارفه ابطلها ومكسوفه جدا من
0: هي
1: نفسي.
0: حاجه تكسف الصراحه، حد يعمل خطيه مع الخطيه بتكسف. لا لحظه لحظه، انا بقول حاجه غلط، واضح ان انا بغلط. ثواني،
2: خطيه اللي تكسف؟
0: عملت خطيه بتكسف، عارف الشعور ده اللي هو بيبقى
2: يا عم تعالى انت منين انت؟
0: أنا
2: يا ابني انت شطان زينا
0: يا راجل.
2: اصبر بس. هي دلوقتي جايه مكسوفه، نعمت خطيه وشكلها وحش. لا حبيبتي مش انت بس، احنا كتير كده، اصحابك كلهم كده
0: يا راجل.
2: انت كده، انا كده، احنا خطاه.
0: انت كده
2: والدنيا بتمشي.
0: ايوه
2: حلو، اقنعها كده، قول لها عادي كلنا بنغلط. كملي في الغلط.
0: حاضر،
2: ربنا بيسامح. اديها.
0: ماشي ماشي
2: يلا.
0: يا فندم حضرتك سامعايا على الميوت؟
1: سامعاك.
0: مش عايزك تضايقي خالص من نفسك. بصي يا فندم، بصي، كلنا بنغلط. انت ما تعرفيش منيره بتعمل ايه، ما تعرفيش شهيره بتعمل ايه، ما تعرفيش انجلينا بتعمل ايه. صدقيني كلهم بيغلطوا اكتر منك، ده انت اقل واحده بتغلط فيه.
1: انت بجد، انت بجد مش عارفه اشكرك. انت عندك حق.
0: ايوه بس ممكن تقولي ورايا من فضلك قبل ما تقفلي التليفون؟ انا جميله.
1: انا جميله.
0: لا لا بصوت اعلى. انا جميله.
1: انا جميله.
0: برافو يا فندم. روحي روحي كملي خطيه. اذهبي اذهبي واخطئي. اذهبي اذهبي. انا بقيت، انا عايز بقى البس القميص ده بقى.
3: اجيب لك قميص. انا اجيب لك قميص.
0: ماشي.
3: ما تبصيش كده.
0: استنى بقى، عشان انا بقى ايه بقى خربتها.
3: قديم انت.
0: ايوه.
4: الو.
0: ايوه
3: نزل رجلك.
4: الو.
0: ايوه يا فندم.
4: ايوه
0: مساء الخير يا فندم، اسعد حضرتك ازاي النهارده؟ عندنا خدمات كتير جدا، شيطانيه كتير قوي.
4: لا لا لا لا، انا كنت عايز الغي الاشتراك في الخدمه.
0: لحظه يا فندم، خليكي معايا لحظه، عشان النهارده اول يوم ليا. عايز اخليك
5: نقول عايز الغي الاشتراك في الخدمه. اعمل ايه دلوقتي؟
3: اصبر اصبر اصبر اصبر. استنى استنى، افتح السبيكر. انا هتعامل مع، انا عارف الحالات دي كويس. افتح.
0: مش ازوراني، مش جاي للزبايز، يا مش السبيكر
3: اهو. يا فندم.
4: الو.
3: معاكي مدير خدمه الخدمات هنا.
4: اهلا وسهلا.
3: ايه الدنيا؟
4: انا عايزه الغي الاشتراك في الخدمه بصراحه، انا لقيت كفايتي في حته تانيه.
3: لا
0: لحظه، انا عارفه في الابلكيشن.
3: كفايتك ايه؟ افتح الكراسه. كفايتك ايه؟
0: لا يا حبيبي، انا احب اقول لحضرتك على حاجه. ده بعت لي في الابلكيشن الاحمر اللي انت مالكيش دعوه بيه، بتقول ايه بقى؟ حضرتك حتى لو لقيت كفايتك في حته تانيه، فانت محتاجانا علشان نكمل الباكج. يعني هو ده من، يعني حتى لو لقيت كفايتك
3: هتاخد سكه طويله قوي معاكي. احنا هديكي في ساعتها دلوقتي حالا. صح.
0: أيوه. أيوه.
3: خلاص يلا، معاكي سنه ونص اشتراك مجاني.
4: انا مش عايزه اي حاجه، انا قررت اتبع المسيح.
0: ايه ده؟
6: يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه الموضوع؟
0: مش حاجه اقول لك، انا التليفون مني وحطه على السبيكر، انا ما عملتش حاجه.
6: تعال اقف هنا، اقف هنا بعد اذنك، بعد اذنك. اطفي الالارم يا هشام. ايوه تمام. بالهداوه، نهدى نهدى خالص. ايه اللي حصل؟
0: معلش، هو جالي تليفون عادي خالص، ولا جربت اقطع التليفون. قايل لي انا عايز اشارك.
6: كفايه.
3: ده مادي، ما تحيش القميص الابيض ده، يقلع في
6: ايه اللي حصل؟ قول لي من فضلك. واحدة
3: من الحالات اللي بتتصل بينا دي.
6: قالت
3: عايز اتبع حد تاني كده، مش عايزين نقول اسمه.
6: حد اللي هو
3: حد كده.
6: اللي هو
3: كده، واحنا يحرقنا في ثانية.
6: اول ما
0: ايه؟
6: اول ما ايه؟ طيب مش عايز اي توتر، مش عايز اي توتر. بعد اذنكم اجتماع قمة.
0: ايوه
6: اتفضل اتفضل هنا. مش عايزك تقلق خالص، احنا هي دوبك في اول دور.
0: ايه اول دور؟ احنا فين؟
6: احنا الشركه كلها دي درجات ليفلز. احنا في اول ليفل، فما تقلقش خالص. هيعدي مننا هيخش على اللي بعدينا، فما تقلقش. احنا عندنا خطه احترازيه حافظينها وبننفذها. يعني اتفضل اتفضل قول.
3: في الحالات اللي زي دي احنا مش بنعمل اي حاجه غير ان احنا بنعمل ريبورت،
0: تقرير. يعني
3: تقرير بتكتب تقرير بالحاله، وبعد التقرير ده بتروح مطلعه فين؟
6: في الدور اللي بعده،
3: علشان يتختم. يتختم الناس اللي فوق. يتختم من هنا ويروح هنا، والاستاذ عبير هنا ومش عارف ايه.
0: وبعدين
3: ايه؟ يطلع فين؟
6: يطلع للدور اللي بعده
3: عشان يتختم. الختم بقى الاكبر. خلصنا كل حاجه، يلا بقى ايه؟
6: يطلع للدور اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده.
3: فوق خالص، لان فوق في ايه؟
6: لان فوق في بقى اعلى رتب، اجناد الشر الروحيه، اللي في منهم شوية جيوش كده حلوة.

0: حلوين بنسميهم المشاه، دول بينزلوا الشخص اللي قرر انه يذبح حد تاني كده ولا كده بيبتدي يلعب في دماغه اسبوع واحد وبيرجع لك تاني يكلمك في التليفون.
1: اشمعنى اسبوع؟
0: بنقول له اولا انت فكرك انت تعرف تبطل الخطيه دي؟ لا يمكن. انت فاكر ربنا يا حزين هيسامحك؟ انت فاكر ان انت هتعيش طول حياتك قديس وقافل الزرار؟ ابدا. ده انت بكره هتعك عكايه صغيره وبعده اكبر شويه وترجع ريما لعادتها القديمه. المشاه دول منتشرين في كل حته، خلي بالك اوعى تكون فاكر واقفين بنعمل دراما وكلام من ده. المشاه موجودين هنا اهم، شايفهم؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه رايك جنب كل واحد في واحد من المشاه هيعرف ازاي يتعامل معاه كويس. الدكتور زكريا يتكلم والناس تعرف الرب وتسلم حياتها، وبعد كده يستلمهم بره هم خارجين كده. مش هيكملوا اسبوع يا مؤمن، اسبوع قصدي مش يا مؤمن، اسبوع ويكونوا بيكلموك عايزين خدمات وطلبات. اتفقنا؟ فهمت؟
1: يلا
0: هديت؟
1: ايوه
0: يلا بينا،
1: يلا بينا يكتب الرقم.
0: اتفضل يا دكتور زكريا اتفضل.
2: انتوا مصدقين مصدقينهم؟ طبعا. فعلا في الجزء الاخير صح، في رتب شيطانيه بجد، ودايما دايما في محاولات من عمل ابليس انه يمنع ان احنا فعلا نتلاقى مع الله ونبدا حياه الخدمه بتاعتنا النهارده وبكره بعنوان غيرني. مين يقول امين؟ في ايه عظيمه بتقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء القديمة قد مضت. أما اللي قالوه قبل كده كذب، لأن الشيطان هو مش هم طبعا دول قديسين حلوين، بس الشيطان كذاب وأبو الكذاب. وأنا النهاردة قابلت بعض الناس فرحت بيهم، أنا أعرفهم من كم سنة، قبلوا الرب 12 يمكن 12 سنة وكانوا قم بعاد جدا، ودلوقتي خدام. يعني الأخ الحبيب جايب 50 شخص يحضروا النهاردة، هو قبل رب من 12 سنة في احتفال زي ده، أنا فاكره كويس جدا. فما تتوقعش إنه كلامهم صح كذب، اللي بيتبع المسيح بيقدر يكمل. مين يقول أمين؟ تعالوا نقف مع بعض ونقرأ 3 آيات من العهد الجديد من إنجيل بحسب البشير لوقا، إنجيل لوقا وأصحاح 4 وهنقرأ من عدد 18. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل لوقا 4:18 يقول المسيح في هذه الاعداد: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم. خلينا ناخد دقايق وإحنا واقفين نصلي. صلي كده قول له يا رب خلي كلامك ده يأثر فيا. أنا ما أطلب من دكتور رامز يجي دمنا صلاة لأجل كل واحد فينا. فرحان جدا جدا بحضور الرب، فرحان بكل ترنيمة، فرحان بكل تأثير، فرحان أني من مختلف الدول موجودين، من حتى يعني فرحان من إخواتي اللي من المغرب، إخواتي اللي من اليمن، إخواتي اللي من فلسطين. فبنصلي لأجل كل واحد النهاردة يكون يوم بركة في حياته. مين يقول أمين؟ تفضل يا دكتور.
3: يا رب بنشكرك، يا رب نشكرك في هذه الليلة من أجل كلماتك الحية القوية. يا رب نشكرك لأنك حضورك واضح في وسطنا. يا رب نشكرك لأنك أنت تهتم بكل شخص فينا، بكل ما ندور فيه، بكل ما نشعر فيه. يا رب أنت تعرف احتياجاتنا وتعرف يا رب جميع دواخلنا. نصلي إليك في هذا اليوم بكل تواضع وانكسار، نضع رؤوسنا في الأرض أيها السيد لتدخل إلى

0: أعماقنا لتتعامل معنا. تعال بكلمة الحياة إلى داخلنا لنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. يا رب تعالى أنت تكلم إلى دواخلنا وقلوبنا لنعرف من هو شخص المسيح الحقيقي يا رب، لنرجع إلى زمن ورد يا رب خلاصنا، لكي يكون إنسان الله كاملاً مستعداً لكل عمل صالح. بارك يا رب هذه الكلمات وهذه الأمور التي نسمعها في هذا اليوم، لأن يسوع حي في اسم ربنا يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. كلمة حية من عبدك في هذا المساء. أمين.
1: أمين. شكراً دكتور. تفضل مكانكم. الجزء اللي احنا قريناه أساساً الرب يسوع لما دخل المكان اللي هو تربى فيه اللي هو الناصرة، علشان كده دعي ناصرياً، وبيسموا المسيحيين مرات في أماكن نصارى، بس هم دعيوا مسيحيين في أنطاكيا أولا. فدخل الناصرة المكان اللي تربى فيه وادوله الكتاب المقدس، فتح على هذا الجزء اللي هو سفر أشعياء أصح 61 وأرى نبوة عنه. يعني إيه نبوة؟ علشان بعض الناس الحاضرين، نبوة يعني الكتاب المقدس ده بعهده اتكتب بالروح القدس. وأنا أتمنى الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس، طبعا كتير لما نحط آية على الفيسبوك أو على يوتيوب أو على تويتر أو على أي ميديا، ناس بتهاجم الكتاب وبسألهم أنت قريت الكتاب المقدس؟ بيقول لي لا، أنا قالوا لي أنه متحرف. فأنا بقول اللي بيقرأ الكتاب، مثلا موضوع النبوات ده اللي بتكلم عنه، يعني مثلا الكتاب المقدس قبل ما المسيح يتولد بسبعمائة سنة في آية بتقول هو وزى العذراء تحبل، ده أشعياء قال كده بنبوة. وهيعرف منين؟ ما هو اللي كتب الكتاب ده روح الله، وهو حافظ لي، ربنا حافظ الكتاب. هو وزى العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. برضو في سفر أشعياء هذا الجزء اللي المسيح أراه، هو بيحكي عن ليه المسيح جه، وأنا هقول لكم سبع نقاط قالها الرب يسوع عن نفسه. وبقول لكل واحد فينا وأنا أولكم، ممكن تلاقي بركة في حاجة من الحاجات السبعة، أو هم ست حاجات فيهم بركة، وفي واحدة تانية أخيرة عن بتكلم عن الدينونة، لأن المسيح هو ديان العالمين. الكتاب المقدس بيقول كده على فكرة، المسيح هو الديان. فقال المسيح روح السيد الرب علي لأنه مسحني، واحد لأبشر المساكين، اثنين أشفي المنكسر القلوب، ثلاثة أنادي للمأسورين بالإطلاق، أربعة أعطي بصر للعمي، خمسة أرسل المنسحقين للحرية، ستة أكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر، لكن لما ترجع للجزء في أشعياء 61 تلاقي في جزء وراه بيوم انتقام لإلهنا اللي هو يوم الدينونة. طبعا في أشعياء 61 بيقول نتيجة قبول هذه المسحة للمسيح، مثلا بيقول أعطيهم جمالا، ده التغيير، جمالا عوضا عن الرماد، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. على فكرة من الآيات القليلة اللي موجودة عن اليأس اللي بيولد الانتحار، ونسبة الانتحار كترت جدا في العالم، ان المسيح هو اللي بيقدر يديك امل ورجاء وتسبيح وفرح عوضا عن الروح اليائسة. ان قبلت هذه المسحة اللي هي سبع نقاط، للأسف انا ما عنديش هدايا زي الشابين الحلوين، بس يعني اللي يحفظهم يبقى كويس. لماذا جاء المسيح؟ واحد ابشر المساكين، اثنين أشفي المنكسر القلوب، ثلاثة أنادي للمأسورين بالإطلاق، أربعة العمي يديهم بصر، خمسة أرسل المنسحقين للحرية، ستة أكرز بسنة الرب المقبولة، سبعة في يوم اسمه يوم الدينونة اللي هو الديان بتاعها المسيح. كم حاجة جه لأجلهم الرب يسوع. على فكرة نحن نؤمن أنه مكتوب كده في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، المسيح هو كلمة الله وروح منه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة حق. لماذا جاء المسيح؟ سبع حاجات في الجزء ده حفظتوها طبعا. قولوا معايا، أبشر المساكين.

أشفي المنكسر القلوب. على فكرة الآية دي من الآيات النادرة عن القلب المكسور. مش ناس عندهم ديبريشن مثلا، لا، ناس قلبها مكسور. وأصعب حاجة في الدنيا القلب المكسور. هتكلم كلمة عنه، قولوا معايا: أبشر المساكين، أشفي المنكسر، أنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي أعطيهم بصر. 5 أرسل المنسحقين للحرية. 6 أكرز بسنة الرب المقبولة. 7 يوم اسمه يوم الدينونة. يعني لو أنت سألتني لماذا جاء المسيح، أفضل إجابة هجاوبك من اللي هو قاله. لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات. طبعا أنت بتلاحظ أن أنا بكرر، أقصد أنت شايفنا أطفال في مدارس الأحد بتكررين. لا، ما هو أنا أصلي بلاحظ أن مرات أوعظ وعظة وناس تكون حاضرة وبتشغل في الموبايل وكده مش مركزة، فعلى الأقل تحفظ آية. فهعيد تاني كم حاجة، ساعدوني، أنا جاي من مصر على فكرة، مسافر. أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي أديهم بصر، أرسل المنسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة، ثم يوم اسمه يوم الدينونة. حفظتهم ولا خلاص؟ أنا وقت وعظتي قربت تخلص. قول تاني. أنا حبيبكم أخوكم. شمعنا في الدراما كنتم مركزين يلا معايا قولوا عشان أسمع، أنا مش شايف. أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي أديهم بصر، 5 أرسل المنسحقين للحرية، 6 أكرز بسنة الرب المقبولة، 7 يوم اسمه يوم الدينونة وهو الديان. نعم، أظن كفاية كده. أعيد ولا يا مارك كده زيادة؟ أقول تاني؟ هم كم حاجة؟ أنا على فكرة حفظهم من غير، ممكن من غير ما أقراهم. أقولهم أهو: 1 أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي يديهم بصر، أرسل منسحقين الحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة، 7 بيوم اسمه يوم الدينونة. على فكرة سهلين جدا. لماذا جاء المسيح؟ في ناس هتقول لي أنا هسيبك وامشي. على راسي، ما تسيبنيش، خلاص أقول كلمة في كل حاجة بس احفظهم. لماذا جاء المسيح؟ 1 أشكر أو كده خلاص، بعد ما تقولون مرة دي أقول كلمة على كل حاجة. 1 الله أبشر المساكين، 2 أشفي المنكسر القلوب، 3 أنادي للمأسورين بالإطلاق، 4 العمي يديهم بصر، 5 أرسل المنسحقين للحرية، 6 أكرز بسنة الرب المقبولة، 7 هو الديان في يوم الدين. هقول كلمة بسيطة عن كل نقطة وأصلي. النهاردة على فكرة يوم مميز، كل الأيام مميزة، بس تاريخ النهاردة حتى ليه مزيكا. يعني لو النهاردة أنت بديت فعلا تغيير مع المسيح، لأنه change me اسم الخدمة بتاعتنا، هيبقى مش هتنسى اليوم ده. 7/7/22 7/2/22 إيه ده؟ يعني يوم بيقول لك اتغير فيا، مين يقول أمين؟ أيا كانت حالتك، في شخص عظيم. لو قلت لك الحياة الأفضل هو الفريق العظيم، هو فريق كويس بس أبقى نصاب، تعرفوا كلمة نصاب بالعربي؟ لو قلت لك أنا كواعظ أقدر أغيرك أبقى نصاب كبير. لو قلت لك أي إنسان يقدر يغيرك، يعني في حاجة اسمها التنمية البشرية وبيقولوا مش أنت تقدر، جواك قوة كامنة. طب والواد بتاع المخدرات المدمن، والواد بتاع البورنوغرافي اللي بيشوف 100,000 تيرا، صدقني عينيه باصت، مين يقدر يغيره؟ شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع المسيح، اللي اتكلم الكلام ده عن نفسه، مش انا اللي اتكلمت عنه. فعلشان كده يقدر يغيرك النهارده، مين يقول امين؟ لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات، مش هقولهم، هقول كلمه عن كل حاجه. 1 ابشر المساكين. ابشر يعني خبر صار، احنا جايين بخبر صار، وهذا الانجيل اسمه انجيل. كلمه انجيل هي كلمه يونانيه

ترجمت فقط للعربية بكلمة إنجيل، والكلمة اليونانية معناها خبر سار، بشارة. فإحنا جايين بخبر سار، مش جايين نقول لك الله سينتقم منك ويهدد، لا لا لا خالص، والله سيعمل فيك ويرميك جهنم والعقاء عذاب القبر، لا لا، بنقول لك في رجاء في المسيح. مين يقول أمين؟ بنقول لك في بشارة، في خبر سار. بس الشرط مهم جدا انك تكون مسكين. ومسكين انا مش مقصود معكش في الأمان، يعني مش دي فلوس، دي مصر اهو وده يورو. المسكين مش اللي محوش فلوس، المسكين اللي شاعر بانه متواضع. في آية بتقول يقاوم الله القتلة، لا ما فيش آية بتقول كده، يقاوم الله الزنا، مع انه بيكره الزنا والقتل، بس في آية بتقول يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم. فالمسكين هو الشخص اللي بيقول أنت مش عارف أنا مين. كتير بالذات أخوات وإخوة رجالة بيتخانقوا مع بعض كده، نسيت هي مين وأنا مين. فببص لها كده أباوع ليها، العراقيين يفهمون، أباوع وأقول لها أنا كمان مش عارف حضرتك مين. تقول لي يعني يا زكريا، دكتور زكريا. لا بصراحة أنا مش عارف حضرتك مين، أنا زكريا ابن آدم، جدي آدم ساقط تراب. أبونا مكاري اللي راح السماء كان مؤلف ترنيمة بتقول أنا التراب، افتكري يا نفسي أنا التراب إياك تنسي. فمش ممكن تستفيد من بركات المسيح طول ما أنت حاسس أنك مش عايز ربنا. لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم. انت مش بالذات العراقيين، مين عراقيين هنا يرفع ايدهم؟ ما حدش يزعل مني، انا زرت العراق والعراقيين انا يعني اكتر شعب كل الشعوب بحبها، بس العراقيين خلال 15 سنة اللي فاتت انا بحبهم وهم بيحبوني. متضايقين مني، قال بيقولوا انه بعلي صوتي في الوعظ بصرخ، انا مش بعلي، انا بعلي صوتي في الوعظ بأمانة. ولا 200-300 عراقيين لما كان زمان السيديهات قالوا لي كسرناها بسبب الزعاء والصراخ بتاع، بس أنا ما بعدي. لكن العراقيين حلوين، لكن بعض منهم، بعض منهم لما رحت العراق أيام صدام وغيره يقول فلان الفلاني ده ابن عمي راجل ملحد مثقف. كنت أول مرة أسمع ما بين الإلحاد والثقافة في العراق. فالعراق عندهم الراجل المثقف الدكتور في الجامعة من ضمن علامات سموه أنه ملحد، بس هذا الكتاب بيقول أن الملحد غبي. انت بتشتم يا اخي زكريا واعظ؟ انا بشتمش، ده الكتاب اكتر من مره بيقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. يعني لو قلت لك بس الشاشه دي عملت نفسها انت معتقدني انا صعيدي؟ صعيدي عندنا الابر ايجيبتي يقولوا عليهم جوكس، يعني نكت كده. ازاي عملت نفسها يا عم؟ طب وازاي انت عملت، ازاي خلاياك العظيم؟ انا طبيب بشري يعني، حتى لو انا مش طبيب، بس دي عظمة، عظمة الخالق. السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لماذا جاء المسيح واحد ليبشر المساكين؟ يعني لو انت اتضعت، وانا اتذكر اختبار اخويا لما من 12 سنة كنا في مكان هنا في هولندا وقدمنا دعوة وجي ركع وصلى هو أسرته، وبعدين قال لي على فكرة ما فهمتش اغلب الوعظة، والان خادم وجايب 50 شخص. لما قابلته النهاردة فرحت جدا، بيقول لي انه انا لقيت نفسي برمي نفسي واركع عند الرب بكل تواضع، ومن ساعتها حياتي اتغيرت وبركة كبيرة هو وعيلته، وجايب 50 شخص النهاردة. ابشر المساكين، يعني لازم تتأكد انك تجير هو الله وانا انسان. مين يقول امين؟ يبقى اول سبب لماذا جاء المسيح علشان ابشر المساكين. اتنين، اشفي المنكسر القلوب. انا بعرف ان في الاطباء في دكتور اسمه سايكاتري بالهولندي ايه؟ سيكولو؟ سيكولو؟ دي سيكولو؟ بي سيكولو؟ معلش انا اخوكم صعيدي. في دكتور سايكاتري يعني دكتور امراض نفسية، بس ما فيش دكتور شفته في العالم يقدر يقول على نفسه أنا طبيب للقلب المكسور إلا شخص واحد وحيد
اسم الرب

يسوع المسيح. وانا عايز اقول حاجة، يعلم الرب، وانا ما بحبش حتى بقول للشباب اللي بيوعظوا ما تقولوش اللي انا هقوله. انا اساسا لغاية السكتش كنت هوعظ عن جزء تاني خالص وحتى ايه، لكن انا شعرت بدافع ان اتكلم النهاردة لماذا جاء المسيح في هذه السباعية في عجالة علشان النقطة دي. المسيح يشفي قلبك المكسور. يمكن خانتك اعز الناس ليك خانوك، يمكن خانك اعز انسان، يمكن فقدت في الكورونا او في الامراض اي انسان، قلبك اتجرح، قلبك اتكسر، ما فيش. صدقني صدقني انا بقول لك في الانجيل وفي الحياه، شرفني الرب لف العالم، مش كل دوله لكن كل قاراته، كل قارات العالم لفيتها ومرات مش مره، وما لقيتش ولا دكتور يقدر يعالج القلب المكسور الا الدكتور يسوع المسيح. قال انا اشفي القلب المكسور. عارف ليه؟ اسمع دي يمكن تفهمها او صعبه. قال على الصليب، دي ايه، العار قد كسر قلبي فمرضت. لما حمل خطايانا في الصليب قلبه اتكسر، علشان كده يعرف قلبك المكسور. يشهد الرب يسوع. كل مرة كنا نتكلم عن الناس على ان المسيح بيشفي القلب المكسور، نوعية الناس اللي بتتوب وتتغير هي نوعية خاصة، لان محدش فهمهم الا هو اللي قلبه اتكسر. مين يقول امين؟ انا معرفش اتكسر بخيانة ولا بجرح من اقرب ليك ولا بفشل ولا بايه الحاجة اللي كسرت قلبك. ويمكن بديت تاخد مخدرات، ياما في خدمات زي دي ركعنا مع مئات والاف الناس يقولون انا انا انا ديبريست، انا حصل لي اكتئاب، انا باخد الكحوليات ازازتين او ثلاثه، انا باخد مخدرات، انا بخلي الطبيب يكتب لي ادويه انتي ديبريسنت وحاجات سيديتيف والحاجات دي علشان ارتاح، انا قلبي مكسور. وانا مش ضد الدكاتره البشريين، بس انا بقول اعرف مئات والاف الناس من غير ما يروحوا لدكتور بشري شفى المسيح قلبهم وصاروا خدام للرب. انت كمان حصل معك؟ هاليلويا، تحيه لاختنا اللي بتقول وانا حصل معايا كده، امين، لانه هو اللي بيشفي القلب المكسور. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ واحد، ابشر المساكين، يشفي المنكسر القلوب. ثلاثة، انادي للمأسورين بالاطلاق. هعمل مقارنه بين الثالثه والخمسه. الخمسه ارسل المنسحقين في الحريه. ايه الفرق ما بين المأسورين، الناس الشطار في اللغه العربيه، بين المأسورين والمنسحقين؟ اسمع، ايه فرق ما بين المأسور والمسحوق؟ المأسور مربوط، أسرة زي أسرة الجيش، صح؟ في واحد عظيم أو أسرة مثلا الخطف، عندنا كانت فترة 2011 وكده، كانوا الناس يتخطفوا، تخطف الراجل، تخطف الست، تخطف الولد ويطلبوا فدية واللي يرموه في قبر يربو، ده مأسور لغاية ما يدفعوا الفلوس ويطلعوه، ده المأسور. طب المنسحق أو المسحوق؟ مطحون. يعني ايه مطحون؟ يعني أنا شفت بعيني مرات عمارة بتقع على ناس، فلما يشيلوا الانقاض الجثه بتاعت البني ادم تبقى زي الفطيره. العراقيين يعرفوا الفطير ولا عندكم فطير؟ لا فطير ما عندك، بيتزا مثلا زي البيتزا. انتوا بصراحه عندكم الظلمه، هو قال مش عارف الايه، الظلمه الظلمه الزام. يعني بعض الناس من كتر ما انا بوعظ واقول بحب العراقيين بيقول اه انت بتوعظ كده تجاملهم عشان ياكلوك ظلمه، بس يعلم ربنا انا بحب الظلمه بس مش عشان كده. المسحوق ده شخص عليه حمل كبير لغايه ما انسحق. طب والمسيح بيفك المأسورين ولا بيقيم المسحوقين؟ الاثنين. هقول كلمه عن كل واحده في نص دقيقه. المأسور اسر الشيطان، ولو سمعتوا في السكتش الشيطان دي كلمة كده بنقولها، بس هم رتب زي ما سمعنا بجد. أفس 6 بتقول إن في شياطين اسمهم أجناد الشر الروحية، دول الغفر يعني. بعدين في يوم شياطين برتبة والي،

الوالي ده يرأس المدن، وكل شيطان برتبة والي، يعني مجموعة شياطين برتبة ولاة، فوقيهم شياطين برتبة سلاطين، ودول بتوع الستيتس أو المحافظات. بعدين فوقيهم شياطين برتبة الرؤساء، ودول يرأسوا الدول، زي في العهد القديم اللي قرا في سفر دانيال رئيس فارس الشيطان اللي كان مسيطر على إيران، ومن زمان صعب جدا على فكرة، يعني عطل الاستجابة بتاعت دانيال 3 weeks، 3 أسابيع. ده الشيطان الكبير المسيطر على دولة إيران رئيس فارس يعني. ثم رئيس العالم، يعني رئيس العالم يرأس الرؤساء اللي بيرأسوا الدول، ثم الرؤساء ترأس السلاطين اللي بترأس المحافظات، ثم كل سلطان بيرأس ولاة اللي بتسيطر على المدن، ثم كل شيطان والي بيرأس أجناد الشر الروحية منظمة. بالإضافة لكده هناك يعني أيضا لهم تخصصات، روح شر، روح نجاسة، روح وهكذا. فظاع قوي. بس عايز أقول لك خبر، إن المسيح في الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم، والشيطان اتكسرت رأسه في الصليب. طبعا يعوزني الوقت ان احكي، اذا جيت للمسيح النهاردة يعلم ربنا حسب الكتاب يقول اعطيتكم سلطانا، مين حافظ يقول معايا؟ ان تدوسوا مين بقى؟ الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يعني انت اللي تطلع الشياطين لو كنت في ناس مسحورة فعلا فيكم، معمول لها عمل يعني، هو في سحر؟ طبعا في سحر. في ناس ملبوسه بالشياطين فعليا. اذا جيت للمسيح يفك اسرك، مين يقول امين؟ والشيطان ما يقدرش على شعراية منك او على عيالك او على ممتلكاتك، مين يقول امين؟ فدي يطلق المأسورين. وعلى فكره في الانجيل، اللي يقرا الانجيل يلاقي ان الشياطين كانت تخرج وتقول للمسيح انت هو المسيح ابن الله. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ ابشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4، العمية يديهم بصر زي ما شفنا في الفيديو. طبعا المسيح بيشفي العمية حرفيا، بس في عمى أشر من العمى الحرفي. يقول الكتاب لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. قالوا لي طبعا اوعى تنزل من عشان الإضاءة والكلام ده، بس انا معلش سيسامحوني، انا لو اعمى انا مش عارف انا رايح فين ولا بخبط في مين. الكتاب يقول في رسالة يوحنا الاولى اصح 2، الانسان الاعمى روحيا لا يعلم الى اين يمضي لان الظلمة قد اعمت عينيه. ومرة تانية انا مش بنادي بالانجيل بقول لك نظريات، انا بقول لك حاجة اختبرتها وبدعيك انك تقبلها. هذا الانجيل فقط هو اللي بيضمن لك ماذا بعد الموت. اي كلام اخر غير الانجيل بيقول لك اعمل وسوي واحتمال، الله اعلم. هذا الانجيل مثلا من الاف الايات، يمكن تكونوا حافظين اشهر اية، هكذا احب الله حتى بذل، اسمع الاية، لكي لا يهلك بعض من يؤمن بإله، كل من يؤمن به بل تكون له. وحكينا عند الصليب لص قاتل عاش كل حياته في الشر، قال المسيح 6 كلمات، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي فين؟ قال له كده بعد ما اللص مات ولا قبل ما يموت؟ قبل ما يموت. فهذا الانجيل يضمن لك الحياة والخلود، كورنثوس الثانية 5. يبقى تفتح عينيك العمية، امر حاجة انك تموت. انا اصبت 3 مرات بكورونا، المرة الأولانية كنت في حالة خطيرة جدا وكنت هموت بجد، بس شاهد الرب. احنا بنكره الموت لان الموت عدو، بس عمري ما كنت خايف ان اموت وقابل ربنا، صدقني. بس قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله، كنت في سلام كامل، بس هو شفاني عشان اجيلكم في هولندا مرة تاني، مين يقول امين؟ فانا عايز اقول لك حاجة، هذا الانجيل يفتح عينين الاعمى. الاعمى هنا الشخص اللي تقول له بعد ما تموت هتروح فين، يقول لك الله اعلم، بالمصري يعني دي بطيخه مقفوله، ممكن تكون حمراء وممكن تكون كده. وبالمصري يقول لك مثل، ما اعرفش عندكم في الشعوب الاخرى، يعني يقول لك يوم الله يعين الله، عندكم في العراق دي

وحاجة مصرية بيور دي. تي تي تي تي زي ما روحتي موجودة في نعيد تاني. لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. العمي روحيا يضمن لك السماء. مش عارف إزاي أوضحها لك يا أخي، حتى لو أنت ملحد أو أيا كان خلفيتك، بقول لك في شخص مات عشانك ويأكد لك لما تموت يكون ليك مكان في السماء. قال في بيت أبي إيه؟ أنا عايز أخدك معايا، مات عشان يوديك السماء. قول تاني معايا: أبشر، أشفي، أنادي المأسورين، العمي يديهم بصر، خمسة أرسل منسحقين. أكتر كلمة بسمعها: أخبارك إيه؟ شلونك يعني؟ شلونك؟ يقول لك مطحون، مهروس، أي حاجة. عشان كده أشهر الآيات اللي قالها المسيح، قولها معايا اللي حفظها عشان يسمعها جارك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإيه؟ وثقيل الأحمال، الحمل التقيل نزل وراح إيه؟ دايس عليك. يشهد الرب يسوع: صدقني المسيح يشيل الحمل النهاردة وتصير إنسان جديد، ولا يبقى عليك أي تعب. هاليلويا. لو جيت له النهاردة أنا واثق 7/7/22 يوم خلاص لناس كتير. مين يقول أمين؟ ثم الحاجة السادسة بسرعة: أكرز بسنة الرب المقبولة. يعني طول ما أنت عايش على وش الأرض اسمها سنة الرب المقبولة، فرصة للتوبة، فرصة لقبول المسيح. طب تنتهي إمتى؟ تنتهي بطريقة من طريقتين: يا إما أن المسيح يجي تاني والعالم ينتهي، لأنه المسيح جاي تاني، قال أنا آتي سريعا، يا إما بعيد عنك حياتي تنتهي. مش بفول عليك، أتكلم عن نفسي. القلب بينبض كم نبضة في الدقيقة؟ 72. تك تك تك تك تك تك تك تك. لو مرة عمل تك وثلاث تكات ما تكش يا شجيجي، عندنا في الصعيد يا مش عارف انتوا بتصرخوا على الميت ولا يا ادخلت ويصرخوا عليك، مش مهم. المهم روحك راحت فين. في ناس ملحدين بيقولك ما فيش روح، انت حر طبعا، بس على فكرة انا لفيت العالم وقابلت ملحدين كتير، وبس بقولك ما لقيتش ملحد حقيقي. يعني ايه ما لقيتش؟ يعني انا بسأل ملحد: انت كم في المية متأكد ان الدنيا خلقت نفسها؟ يقولك 90%. بس ما لقيتش واحد بيقولك 100%، ليه؟ يقولك انا مش عارف في الاخر. بس الكتاب يقولك انا عارف، نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، نحن نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، من فاكر بها الآية، فلنا في السماء بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. قول أمين. فسنة الرب المقبولة تنتهي يا إما بنهاية حياتك، وعلى فكرة حياتك بخار وحياتي بخار. ولو دخلت، مش عايز أقول لك لا تقول بتعمل إعلان عن نفسه، بس لو دخلت على الوعظات هتلاقي على الأقل 200-300 قصة حكيهم حصلوا معايا، اني كنت قاعد مع شخص كده بتكلم معاه بعد ساعة او يوم او يومين مات. فلما حكيت القصص دي كتير على مدى 30-40 سنة، في ناس بتتصل بيا بتقول انت بتكذب يا زكريا، انت بتألف، هو انت حضرتك يعني؟ جاني تليفون من حتة اسمها اسكندرية في مصر: الو انت زكريا الثوري؟ قلت له انا سمعت لك وعظات كتيرة، حوالي 100 قصة قابلت ناس وماتوا. قلت له فقالت لي يعني حضرتك هو كل مرة بتقابل حد بيموت؟ قلت لها فين حضرتك؟ انا كنت في القاهرة. قالت لي انا في اسكندرية. قلت لها هجيلي كركب القطار. قالت لي لا. طب يعني انا عزرائيل؟ انا ما فيش حاجة في اسم عزرائيل في الكتاب اساسا، بس يعني هو انا كل ما مش كده. الحياة قصيرة جدا، دي اسمها سنة الرب الايه. ثم اخيرا يوم اسمه يوم الدينونة، مرة تانية اكلمكم عنه في رؤية 20. المسيح هو الديان، وتختم رؤية 20: كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. نعيد السبع نقاط وهوجه دعوة. أرجو الفريق الترنيم يجي، فريق البيت الرايف الرائع يجي، وهنبدأ نرنم ونصلي معكم تاني. قولوا السبع حاجات. لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين،

أشفي المنكسر القلوب. الفريق لو سمحتوا. أنادي للمأسورين بالإطلاق. العمي يديهم بصر. أرسل المنسحقين للحرية. أكرز بسنة الرب المقبولة. ولو ما قبلتش السبعة دولة للأسف الشديد في يوم اسمه يوم الإيه؟ الدينونة. لكن اللي يحتمل في المسيح الآية بتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. كلهم حلوين بس عندي رجاء. إذا قلبك مكسور، إذا جربت المخدرات وأفلام البورنوغرافي والكحوليات والهجرة وتركت بلدك وجيت هولندا وقلت في نفسك أخيرا رحت الجنة، أنا جيت الجنة هنا في هولندا، وظلت مكتئب برضو في هولندا، تعال اختبر المسيح. احنا مش بنعمل لك دعاية ولا كلام، احنا اختبرنا الكلام ده. وعلشان كده اسمها قوة تغيير. المسيح لديه قوة تغيير. تعال معايا وصلي في قلبك وقول له غير حياتي يا رب. يا رب انا بقبل ارساليتك يسوع المسيح، شخصية عجيبة يدعون اسمه عجيبا. ايوه هو عجيب. ادخل على جوجل عربي انجليزي اكتب جيسس او يسوع او عيسى، تلاقيك كأنه اقوال متضاربة. اللي يقولك نبي، واللي يقولك هو الله، واللي يقولك مات، واللي يقولك ما ماتش. شخصية عجيبة جدا. بس اقرا الانجيل بجد هتعرف انه هو قال عن نفسه سبع حاجات. تعال نقولهم اخر مرة على ما الفريق جزء. واحد، ابشر المساكين. لو انت مسكين ومتواضع اقبله النهاردة. لو قلبك منكسر تعالى له. اشفي المنكسر القلب. ثلاثة، انادي للمأسورين بالاطلاق. لو ابليس ربطك عايز تتحرر من ابليس اللي زلك تعالى له. لو انت اعمى مش عارف بعد الموت هتروح فين تعالى وتأكد ان ليك مكان في السماء مع المسيح. خمسة، لو انت منسحق حمل عليك وثقل عليك تعالى له يشيل الثقل عنك. لو انت مش ضامن سنة الرب المقبولة حياتك هتخلص امتى تعالى له. وارجو ان تهرب من الدينونة لو جيت للمسيح الان.

عديد المشاهد الكريم في كل مكان، أختي المشاهدة بحييكم في اسم ربنا الحبيب يسوع المسيح، بحييكم في يوم جديد في حلقة جديدة من دعوة للحياة. عايزك النهاردة تفرح برئيس الحياة، عايزك النهاردة تقول لهذا الملك العظيم، قول له بشكرك لأجل الحياة الجديدة اللي انت اديتهاني، وبشكرك لأن جيت اليوم

إذا كنت لسه بعيد عنه، إذا كنت عايش في الخطية، إذا كنت ميت بالذنوب وبالآثام، أقول له يا رب بشكرك لأنك رئيس الحياة، لما مت على الصليب لأجلي أخذت موتي وديتني الحياة، أخذت عبوديتي وديتني الإطلاق والحرية، أخذت أثامي ونجستي وديتني قدستك وتطهيرك. يا رب أنا جاي لك اليوم لأنك رئيس الحياة، عندما تدعو تدعو بالحياة. عديد المشاهد الكريم، كلمة الله ممتلئة بهذا الإعلان الإلهي والدعوة من الله الذي يدعو، يدعو البعيد، يدعو الخاطي، يدعو الأثيم، ويدعو المؤمن، يدعو المؤمن الحماية في فلك النجاة، يدعو المؤمن لكي ما يحتمي في المسيح، زي ما قال لنا هذه الدعوة الرائعة اللي قدمها لنوح، وزي ما بيقول لنا في كل يوم أن كل الذين قبلوا المسيح مخلص، كل الذين جاءوا بالإيمان هيصيروا في المسيح، في المسيح خليقة جديدة. يعني أنا محتمي في المسيح، صار المسيح فلك نجاتنا، صار المسيح حصننا وأماننا. عزيز المشاهد، هناك دعوة رائعة اختتم بها الوحي المقدس، أن يقدم للإنسان المسكين، يقدم له هذا الأمل وهذا الرجاء مرة تانية، يقول له الرب بيعتني بيك، الرب بيهتم بيك، الرب حاسس بيك، حاسس بجوعك، حاسس بعطشك. فقال هذه الدعوة في رؤية 22 أحبائي في عدد 17، والروح والعروس يقولان تعال، والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. عديد المشاهد، الرب يسوع جاي تاني، الرب جاي تاني، هو قال أنا جاي تاني. في عدد 12 بيقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. الرب جاي تاني علشان يدي مكافآت القديسين، يبارك ولاده. نقف جميعنا أمام كرسي المسيح علشان الرب يقول لك دموعك وأتعابك، أحزانك وألامك، جهدك، كل جهدك وكل خدمتك أنا حاسس بيها، أنا حاسس بيها. الرب جاي تاني، الرب جاي تاني لينهي كل شيء على أرضنا، جاي تاني لأنه الأول والآخر، البداية والنهاية، هو الألف والياء، جاي علشان يقول لأرضنا الياء قد تمت، الآخر قد تم. فأنا عايز أقول لك لو أمالك في الأرض، لو رجاك في الأرض، الأرض هتخدعك، الأرض هتخونك، الأرض هتحترق، المصنوعات اللي عليها هتحترق، الأموال والدولارات هتحترق، الجنيهات هتحترق، كل أرصدة البنوك هتحترق. لو أملك ورجائك في المسيح، لو عندك النهاردة أشواق إنك تكون مع المسيح، كنزك هيكون عنده، وفرحك هيكون عنده، وتهليلك هيكون عنده، هو جاي تاني. عديد المشاهد الكريم، خلينا النهاردة في هذه الدعوة الرائعة، قبل ما يقدم الدعوة للخاطي البعيد، للمتعطش إلى خلاصه، للمتعطش إلى مياه الراحة، مياه الحياة، يقول الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، فليقل تعال. عديد المشاهد، الروح بيقول الرب يسوع تعالى تاني، الروح القدس عايز الرب يسوع يجي تاني. طب الروح القدس عايز يجي تاني ليه؟ لأن الروح القدس يقول عنه الرب يسوع ذاك يمجدني. الروح القدس عايز الرب يجي تاني لكي ما يعلن مجده على أرضنا. الرب يسوع عايز، الروح القدس عايز الرب يسوع يجي تاني علشان يرى الرب يسوع رب الأرباب ملك الملوك، انطبق عليه القول الموجود في رسالة فيليبي، بعدما جاء لأرضنا متواضعا، بعدما جاء لأرضنا متألما، بعدما جاء لأرضنا وثبت وجهه نحو أورشليم، بعدما جاء لأرضنا وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن يختم هذا الجزء الرائع يقول من أجل ذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم الرب يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. أشواق الروح القدس أن الرب يسوع يأخذ مجده الكامل، الكل يراه، الكل يعلم أنه رب الأرباب، ملك الملوك، سيد الأسياد. دلوقتي يمكن بتستهين باسم الرب يسوع، دلوقتي بتستهتر باسم الرب يسوع، دلوقتي بترفض اسم الرب يسوع، دلوقتي بتهين وتضطهد اسم الرب يسوع. عايز أقول لك جاي يوم رب المجد جاي تاني، رب القوة والنصرة جاي تاني، جاي علشان يعلن مجده، جاي علشان يرد اعتباره، جاي علشان يعلن أنه هو سيد الأسياد وملك الملوك، جاي علشان يعلن لكنيسته أنا جاي تاني علشان أرفعك يا كنيسة، عشان أقول لك يا كنيسة أنك كنيسة منتصرة

وكنيسة غالبة. الروح القدس يريد الرب يأتي تاني ليعلن مجده ولكي ما يأخذ مجده الكامل، والكنيسة عايزة يجي تاني علشان نفسها تكون معاه. يا رب ليك كل المجد. الكنيسة بشوق بكل الأنين بتقول له تعالى يا رب، تعالى يا اللي فادتني، تعالى يا اللي غيرتني، تعالى يا اللي خلصتني، تعالى علشان أنت هتاخدني أكون معاك ونكون مع الرب كل حين. أشواق الكنيسة لمجيئه التاني، عشان كده العروس بتقول له تعالى، بتقول له تعالى تعالى عشان العرس يتم، تعالى علشان الزفاف يتم، تعالى جاي تاني، هو جاي تاني، هو جاي تاني، جاي كنيسة عشان ياخدك تاني، جاي عروسة علشان ياخدك تاني. هللويا، مبارك اسم الرب. العروس تقول أيضا تعال. اسمع كمان الكلام الجميل، ويقول ومن يسمع فليقل تعال. هنا مش بتكلم عن من يسمع رسالة الإنجيل، لا، من يفهم هذا الأمر، من يفهم هذا الأمر المبارك أنه جاي تاني. كل من يفهم هذا الأمر يقول له تعالى. كل القديسين، كل القديسين اللي بتسمع هذا الصوت أن الرب جاي تاني، بيتحين الفرصة ويقول له يا رب أنا بشكرك، أنت جاي تاني لرد اعتباري، أنت جاي تاني لتخليني أعيش معاك إلى أبد الآبدين. كل من يسمع فليقل تعال. عزيزي المشاهد، هل أنت من هؤلاء؟ هل من الذين يسمعون صوت ابن الله النهاردة أنه جاي تاني؟ هل تفهم هذا الأمر؟ هل تفهم أنه جاي بعد قريب، بعد قليل جدا، زي ما قال الكاتب في عبرانيين 10 أنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ؟ هو جاي تاني، هو جاي تاني. هل تفهم هذا الأمر؟ لو عندك هذا الإدراك وهذه الحكمة وهذا الوعي أن الرب جاي تاني، قول مع العروس وقول مع الروح القدس أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع. الرب جاي تاني أحبائي. العروس تطلب أن يأتي، الكنيسة تطلب أن يأتي، كل من يسمع يطلب أن يأتي، الروح القدس يطلب أن يأتي. تيجي كلنا النهاردة نقول له أمين تعالى، هو هيرد علينا يقولها أنا آتي، أنا آتي سريعا. هذه هي الطلبة أحبائي التي يطلبها الروح القدس، تطلبها العروس، ويطلبها كل من يفهم أن الرب يأتي ثانية. هسيبك في هذا الفرح، هسيبك مع هذه الصرخة والأمنية، هسيبك مع هذا الرجاء، هسيبك مع التوقع والأشواق لمجيء الرب تاني، وأتركك في ملء بركة الإنجيل، وأراك في حلقة قادمة من دعوة للحياة.

صباح الخير. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نفرح ونبتهج بإلهنا الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعبه. هللويا. سلم على اللي جنبك، رحب بيه في بيت الرب، اهلا بيك. سفر إشياء صح 63 عدد 7 آية جميلة، تعالوا نقولها مع بعض في بداية يومنا وبداية تجمعنا. تعالوا نقول سوا إحسانات الرب. صباح خير. صباح خير. تعالوا سوا نقول إحسانات الرب أذكروا تسبيح الرب حسب كل ما كفأنا به الرب والخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كفأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته. تعالوا نقولها تاني، هنقول الآية دي بس. إحسانات الرب تسبيح الرب حسب كل ما كفأنا به الرب والخير العظيم لكل واحد للكنيسة الذي كفأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته. غمض عينك معايا وإحنا في بداية وقتنا، قول له أيوة يا رب أذكر إحساناتك. إحسانات الرب أذكر حسب كل ما كفأنا به الرب، أنا مرحمه على كل أعماله. الرب كثير الرحم كثير الإحسان، وإحنا جايين يا رب نحتفل بيك أنت، نعلن عن شخصك ونشاور عليك ونبتهج ونفرح بيك أنت، إن فرح الرب هو قوتنا، فرح لا ينطق به ومجيد في محضر الرب، سلام شبع وسرور أمامك، شبع وسرور في يمينك، نعم إلى الأبد. هللويا.

واقفين نقول له أيوة يا رب لك نرفع ذبيحة الحمد، شكرا ليك من كل القلب، شكرا لأجل مرحمك وإحساناتك، شكرا شكرا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين، شكرا لأنك معايا سندي عزي، شكرا لأجل إيدك الممدودة في حياة كل واحد فينا بمحبة. مين يقول رب أنا ممتن ليك يا رب، ممتن ليك يا رب، ممتن ليك، ممتن لمحبتك والأمان.

حياتك ولصلاحك، ممتن لشخصك، ممتن لوجودك ومعيتك ورعايتك يا رب. ممتن لك

ارفع قلبك معايا قل له أيوة لك ذراع القدرة يا رب، له ذراع القدرة، له يمين العزة، مهوب إلهنا، إله مهوب. كل واحد فينا واقف قدام ملك ملوك الأرض بمخافة، وملك ملوك الأرض ده قبل كل واحد فينا، مش إله بعيد.

لكن قريب، قلبه مليان بمحبة ورحمة وإحسان لكل واحد وكل واحدة فينا. يلا قول له شكرا يا رب، شكرا شكرا شكرا شكرا لأجل مرحمك. أدخل أبوابه بحمد وضياره بالتسبيح. أيوة مديون ليك يا رب لمحبتك ولأمانتك. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بتتغيرش أبدا. صالح هو الرب، بيعمل كل الصح طول الوقت للمنتهى. خلونا كل اثنين مع بعض تحت بأخوك وبأختك اللي جنبك واللي جنبك، وإحنا بنقدم لي نفوسنا وإحنا بنقول له شكرا شكرا شكرا لأجل مراحمك وإحساناتك.

ارفع ايدك معايا وقول له ايوه حبك يا يسوع احلى اغنيه واحلى ترنيمه. محبه ابديه فيك في شخصك. اسمك احلى اسم يسوع، يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. يسوع المسيح هو الالف والياء، هو الباب. يسوع هو الابرع جمال. يسوع هو الطريق والحق والحياه. اسمك فوق كل اسم وسياده ورياسه وسلطان. اسمك هو اغنيتنا، دي مش كلمات ترنيمه بنقولها، لكن انت المركز في حياتنا، في تسبيحنا، في أغانينا، في خدمتنا. يسوع المسيح هو الهدف وهو الطريق. فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان، اسمك أعلى، اسمك أعلى، حقك يعلى ويزيد، وأنت الحق وحدك.

خلونا اللحظات اللي جاية نقدم عطيانا ذبيحة للرب، هو الإله المستحق اللي يستاهل كل مجد.

امين امين. صباح الخير. هو يعني عندي بس يعني تعليق صغير في البداية عشان خاطر الأمور ستتطور إلى أكثر من هذا شيئا فشيئا. يعني احنا ابتدينا ننصب السقالة عشان ترميم السقف والشروخ اللي فيها، واحنا أجلنا ده لأن كان في بعض الأفراح المتفق عليها، والعملية بتاع ترميم السقف والشروخ اللي في الحيطان دي هتاخد 3 شهور، فاحنا معانا يوليو وأغسطس وسبتمبر. بس نشكر ربنا ان التكنولوجيا الحديثة السقالة ديت هتبقى بتعدي فوقينا كده وهتبقى نص الكنيسة. زي ما انتم شايفين هي غطت كل الجاليري، فاحنا هنتزحم تحت شوية وهنشغل القاعات الملحقة للأعداد اللي كانت بتقعد في الجاليري لغاية لما هنخلص الجاليري. الجاليري هيخلص بدري، فهنفتح الجاليري مبكرا لأن هيكون انتهى الترميم اللي فيه. فاحنا هنصبر مع بعض. السقالات ديت ميزتها انها مفرغة من الداخل زي ما انتوا شايفين، فهتبقى السقالات راكبة فوقيكو الاسبوع اللي جاي كده، وانتوا شايفيننا من تحت السقالة، واخدين بالكم حضراتكم ازاي كده. وبعدين هنخلص النص ده هننقل السقالة الناحية التانية، وبرضو هنبقى تحتها وهي مضللة علينا لغاية لما نخلص. فاحنا ان شاء الله النظام مش هيمنع العبادة في الكنيسة 3 شهور، بالعكس هنقدر نكون بنجتمع يمكن بس الجاليري اللي هيبقى مغلق لشهر واحد، وبعدها هنستعيد تاني الجاليري كمكان للأحباء المتعبدين معنا. نشكر ربنا ان وصلنا لهذه المرحلة من الترميمات ومن صيانة الكنيسة بوجه عام. الحاجات اللي اتعملت خلف الستار اكتر بكتير من اللي انتوا هتشوفوه امام العيون. فنشكر ربنا لاجل عطائكم ولاجل التبرعات ولاجل التكنولوجي ولاجل العلم الحديث اللي مكننا ان نصون الكنيسة دي بعد ما يقرب من 75 سنة. فده يوبيل ماسي احتفال بالكنيسة. النهاردة يوم خاص، عشان كده لن أطيل على حضراتكم، هاخد تأمل قصير بقدر الإمكان، لأن عندنا النهاردة يعني احتفال خاص عايزين نعمله بعد الخدمة، فهتكلم لوقت قصير ونصلي، وبعدين عندنا احتفال خاص هنحتفل به مع بعض ككنيسة وندشن لصفحة جديدة من تاريخ هذه الكنيسة وعمل الله فيها. فاسمحوا لي أقرأ لحضراتكم أجزاء قليلة من الكلمة المقدسة. حديثنا الشهر ده كله عن خوف الله أو مخافة الله. هقرأ معكم من كورنثوس الثانية وأصحاح 6 والعدد الأول من أصحاح 7، من عدد من أصحاح 6 ومن عدد 16. البراجراف

الأخير، وهتلاقوا حتى الآية الأولى من أصحاح 7 لزقة في أصحاح 6، عشان كده هقراها معه. أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني أسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك أخرجوا من وسطهم اعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. الآية الثانية، بطرس الأولى أصحاح 1 وعدد 15. بطرس الأولى أصحاح 1 وعدد 15. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. وانت واقف غمض عينيك وقول يا رب كلمني وفهمني عايز تقول لي ايه النهاردة. مكتوب أقنعتني فاقتنعت، مكتوب ألححت علي فغلبت. اقنعنا، لح علينا، اهمس في ودنا، أضئ بنورك على أذهاننا، اتلامس مع قلوبنا ودوافعها، اختمنا بختان الروح يا رب والحق، فنعيش في مخافتك الحياة التي تليق بشخصك، في اسم المسيح آمين. الأسبوع الثالث اللي بنتكلم فيه عن مخافة الله، The fear of the Lord أو the fear of God، مخافة الله. وأنا في البداية ومش زي ما قلت إن أنا مش هتوسع كتير، عايز أحط شوية تعريفات مهمة. التعريف ده بيساعدنا هو بنتكلم عن إيه عشان نوصل لإيه وإزاي. دايما خلي بالك من الثلاث كلمات دول، إيه وليه وإزاي. الكلمتين دول اتعلقوا ببعض تعلق هائل، كلمة مخافة الله وتقوى الله، التقوى ومخافة الله. في العهد القديم مخافة الله هي الكلمة الغالبة، وحنجلها حالا الكلمة العبري. لكن من كتر ما انه المعنيين ممتزجين مع بعض، كتير من الترجمات بالذات العربي ترجمت مخافة الله في العهد القديم إلى تقوى الله. الكلمة دي بتقول إيه والكلمة دي بتقول إيه وإيه العلاقة بينهم وليه هذا الارتباط العضوي بين الكلمتين دول؟ فاسمحوا لي الأول أقف عند كلمة مخافة الله تقوى الله، وبعدين إيه العلاقة اللي بينهم دول. الآيتين اللي احنا قريناهم بتكلم عن مخافة الله. الكلمة مخافة في اللغة اليونانية، ودي قريبة قوي من الإنجليزي يا مرسي بالذات في العلم السايكولوجي، فوبوس، فوبوس فوبيا، اسمعوا عن الفوبيا في السايكولوجي. فوبوس دي الكلمة اليونانية اللي جت بمعنى مخافة. والكلمة دي تعني في معناها بالذات لما بنربطها بمخافة الله الرهبة، الرهبة، الإجلال، الاحترام، التقدير الفائق. حد أنا بقف أمامه بمهابة، بانبهار، باندهاش. هنقول باندهاش إنه إعجاب، حضر نفسك يا كيرو. فمخافة الله أنا مش خايف منه، أنا منبهر بيه، أنا معجب لدرجة الاندهاش، فبقف أمامه بمهابة واحترام

دي كلمة فوبوس، مخافة الله. والكلمة دي جاءت في العهد الجديد ما يقرب من 20 إلى 25 مرة مرتبطة بمخافة الله، مخافة الرب، مخافة المسيح، خافوا الله، يعني بعبارات مختلفة جاءت ما يقرب من 25 مرة. وبتتكلم عن المهابة والإجلال اللي في قلبي ناحية ربنا، اللي جوايا ناحيته، أنا شايفه إزاي، مكانته في أعماقي شكلها إيه. الكلمة الثانية اللي جاءت تقوى، ودي اللي بيستخدمها العهد الجديد أكتر من فوبوس. الكلمة دي يوسيبيا أو يوسيباي، يوسيباي دي الكلمة اليونانية. زي إيه؟ زي جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. زي التقوى مع القناعة كنز عظيم وتجارة عظيمة. فكلمة تقوى، الكلمة ديت جاءت مرات كثيرة جدا في العهد الجديد. معناها إيه؟ بتترجم بالإنجليزي godly، godly يعني واحد مراعي ربنا، مدي ربنا حقه في إيه؟ في تصرفاته. فتقوى الله أو التقوى معناها السلوك بالمخافة، وده الفرق ما بين الكلمتين. مخافة الله مكانته جوايا، وتقوى الله بناء عليه أنا بتصرف إزاي، بسلك إزاي، بعيش إزاي بناء على المكانة والمهابة والإجلال اللي في الله جوايا. عشان كده كلمتين دول متعانقين، واحدة بتتكلم عما في قلبي نحوه، والتانية بتتكلم عن سلوكي وتصرفي وكلامي وأفعالي وردود أفعالي في الواقع العملي. عشان كده الكلمتين دول مرتبطين بعضهم ببعض ارتباط كبير. الكلمة الثالثة اللي هقف عندها اللي هي زي ما احنا قرينا وزي ما بيقول الكتاب في كورنثوس الثانية كده صح 7:1، لنطهر ذواتنا من دنس الجسد والروح مكملين القداسة في مخافة الله. وربط ما بين القداسة وبين مخافة الله، بين القداسة وبين مخافة الله. وعندنا آيات كتيرة قوي بتربط الاثنين دول ببعض ربط وثيق، وافتكر ده العنوان الاكتر اللي طلبوا مني اتكلم عليه، علاقه القداسه بالمخافه. الكلمه دي جاءت قدوس، زي قدوس، قدوس رب الجنود، زي قدوس هو، زي قدوس بلا شر، فدي صفه بصف بيها الشخص. وجاءت القداسه بمعنى كلمه ناون، القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. والكلمتين الحقيقة دول الأصل بتاعهم أصل واحد. وافتكر إحنا بسبب اللغة اليونانية وقربها من اللغة القبطية نعرف القدوس معناها إيه، أجيوس، عارفينها كلها أجيوس وسيوس صح، عندنا كده عندنا في القداس أجيوس كتير قوي، فدي قدوس أجيوس أو هاجيوس، فدي القداسة. جاءت بالعبري كلمة قريبة قوي من العربي كادوس، كادوس قدوس، قريبة جدا من الكلمة العربي اللي احنا نعرفها. في العهد القديم كلمة مخافة الله كلمة جميلة جدا برضو تستحق نقف عندها شوية، اللي هي يري، يري أقرب كلمة للعربي يرى، يري، يري إلوهيم، مخافة، مخافة الله. والكلمة دي مهمة لأنها برضو أغلب المرات اترجمت بالعربي زي ما بيقول بدل ما المخافة تقوى الله، معناها تحمل نفس المعنى، المهابة، الفر،

هنجيلها، الانبهار. لكنها أقرب كلمة عربي، واحد شايف ربنا في جلاله ومجده فيهابه ويقدس الله في أعماقه وفي داخله. عايز اكتفي بالتعريفات دي لأننا هتوصلنا للمعنى المقصود. كلمة أجيوس أو كاداس اللي بالعبري أو باليوناني، الترجمة الحرفية بتاعتها كمعنى معناها منفصل عن، مكرس لي، طاهر، متميز. دي نقطة مهمة قوي. قدوس بلا شر، طاهر، انفصل عن الخطاة، منفصل عن الشر، منفصل عما يفعله الأشرار، مش بيشترك معاهم، مش شريك معاهم فيما يفعلونه، مخصص، مكرس للغاية وللهدف. وده اللي المسيح صلى في الصلاة التوسلية أو الشفاعية، من أجلهم أقدس أنا ذاتي، أنا بأخصص نفسي لأجلكم، أنا بفرز نفسي عشانكم، أنا بديكوا كل حاجة عندي ليكونوا هم مقدسين في الحق. نظير القدوس كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. هو خصص نفسه لأجلي، هو كرس نفسه لأجلي، هو أعطى كل نفسه لأجلي بكل طهارة ونقاء وحجلها حالا وحب وتضحية. يتوقع مني رد الفعل أني أنا بنفس الفكرة أقدس نفسي له وأخصصها له ولا أكون لغيره. دي علاقة العهد. لما بنفهم العهد زي الزواج، العهد معناه أنا بأعطي نفسي بالكامل للآخر. فالله في عهده الذي قطعه يوم الخميس العهد أعطى نفسه بالكامل، بذل نفسه بالكامل، هذا الخبز، هذه الكأس، جسدي المكسور، دمي المسفوك، دخل معنا في عهد، عهد دم. يعني إيه دم؟ بذل نفسه، وضع نفسه وأطاع حتى الموت. فده العهد. العهد معناه أنا بأخصص نفسي بالكامل ليك. ليه؟ هنجي لها حالة. لأني بحبك حبا، مش كره، ما حدش ضرب على إيدي. وأنا بدخل معهد معاك بنفس الفكرة، لأني أنا كمان مقدر اللي أنت عملته ومقدرك أنت مين، أنا كمان بحبك فبأخصص نفسي بالكامل ليك. وده اللي بنشوفه في الجواز. الجواز بنتبادل فيه الرينجز، الدبل، معناه أنا بملكك نفسي والتاني بيملكني نفسه، فبأخصص نفسي لشريك حياتي. مش من حقي أفكر في آخر، مش من حقي أعجب بآخر، مش من حقي أكون لآخر ولا 1%، لأن أنا أعطيت نفسي 100% للشخص ده، خصصت نفسي بالكامل. ده العهد، دي القداسة، التخصيص، التكريس، البيوريتي، أنا بالكامل للآخر الذي أحبه. أكتر حاجة عايز أقف عندها هو العلاقة بين مخافة الله والقداسة والحب. والحب كتاب يقول إرادة الله قدستكم، يعني الله في الآخر عايزني أعيش هذه الحياة المخلصة المخصصة لي زي هو أحبني وأسلم نفسه، وأعيش هذه الحياة الطاهرة النقية اللي بلا خطية. يا محب الرب أبغضوا الشر، قدوس بلا شر. إيه علاقة ده بالحب؟ إيه علاقة ده بالمحبة؟ وأنا أفتكر إذا ما فهمناش العلاقة ما بين ده وبين ده، هتبقى المخافة خوف، وهتبقى القداسة أمرا مستحيلا. الربط بينهم هو علاقة المخافة والمهابة بالحب، وعلاقة الحب بالقداسة. خليني أربط الأول علاقة المحبة كوصية بالقداسة كنتيجة. القداسة هي

هي نتيجة لهذا الحب. افتح معايا من فضلك تسالونيكي الأولى 3، هقرا عدد 12 و13. تسالونيكي الأولى 12 3 12 و13 بيقول وبيصلي، بيقول إن ربنا ينميكم

اللوم في القداسة. لكي الهدف هو القداسة، لكن السبيل إلى القداسة هو إيه؟ المحبة. المحبة. بولس بيربط ده بده بصورة أوضح جدا في رومية 13، هقرا من عدد 8 لعدد 10. رومية 13 من عدد 8 إلى عدد 10. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن المحبة لمن أحب غيره، من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرد، لا تشتهي، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. إن كانت وصية أخرى، كل الوصايا اللي فيها ما تعملش الغلط، ما تعملش الغلط، هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك لنفسك. إيه اللي بيخليني أنا مش هقتل ولا أسرق ولا أشهد بالزور ولا أشتهي؟ إيه اللي هيخليني مش أكذب عليك ومش بخونك؟ إيه اللي هيخليني؟ إيه اللي هيخليني؟ إني بحبك. إني بحبك. إني بحبك. وده اللي أكده مولس مرة تانية في كورنثوس الأولى 13 في أنشودة المحبة. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق. لو أنت بتحب الإثم يبقى أنت مش بتحب لا ربنا ولا الناس، لأن المحبة لا تفرح بالشر بل بالخير بالحق، ولا تطلب ما لنفسها. وكل الخطايا سببها أني بطلب ما لنفسي. المحبة هي السبيل لتتميم الناموس، المحبة هي السبيل للحياة المقدسة. ليه؟ لأني بحب ربنا، وزي ما أحبني وأسلم نفسه أنا بحب ربنا فبعطيه كل ما نفسي، بحب مرأتي فبديها كل حاجة، إذا ما اديتهاش كل حاجة أبقى مش بحبها وأبقى نصاب وكذاب. المحبة هي التخصيص، والمحبة لا تسر بالشر، تبغض الشر، تكره الإثم. كتير قوي بقول للشباب الحكاية دي، انت ما تقدرش تنتصر على عدو انت بتحبه، تقدرش. طول ما انا بحب الخطية، بحب النجاسة، عمري ما هقدر اغلبها. ما قلت له يا رب اديني نعمة، اديني نعمة عشان ما اعملش الحاجات دي، واسا انا بحبها بس ارجوك ارجوك ساعدني. ما تقدرش، انت بتحبها. انا بحب المخدرات، بحبها بحبها بحبها بس ارجوك ساعدني اني ابطلها. ما تقدرش. لا تستطيع ان تهزم شيئا تحبه. كيف ابغض الشر؟ كيف اكره الخطيه؟ كيف اتجرع الاسم من اعماقي اذا امتلأ قلبي بالحب؟ حبي لله وحبي للآخرين كرد فعل لمحبتي لله. هم خليقة، هم أولاده، هم بناته، هم بنيه، هم شعبه، هم غنم رعاه. وإذا أنا بحبه أحبهم، وزي محبتي لي بأكرس نفسي محبتي للناس، بأخصص نفسي للخير لا للشر، للبر لا للعوج ولا للإثم. عشان كده بولس طول الوقت بيركز ان الوصية زي ما بيقول لتلميذه تيموساوس، الوصية هي المحبة من قلب طاهر وإيمان بلا رياء. دي الوصية. المحبة والإيمان يجعلونني أعيش الحياة المقدسة. طيب ايه العلاقة بقى ما بين المحبة ومخافة الله؟ احنا قلنا في مخافة الله في القداسة، وفي النص في حاجة اسمها المحبة. المحبة علاقتها بالقداسة واضحة وصريحة جدا. المحبة تطهر قلوبنا من النجاسة، المحبة تخصصنا وتكرسنا، المحبة تفرزنا وتفصلنا عن الشر والإثم. ايه علاقة المحبة بمخافة الله؟ وده اللي عايز أختم به، وعايز أحط صورة قدام حضراتكم في غاية الأهمية، وسيبها دي حلقة في ودنكم.

لما بعرف الله على حقيقته، لما بعرف الله على حقيقته وأعرف الله البعدين دول، الجلال، الجلال، الجلال معناه الصفات المدهشة، القدرة الفائقة، المعرفة التي فوقي ارتفعت، الأزلي الأبدي، صانع هذا الكون اللي احنا بنحاول لغاية دلوقتي نشوف هو أوله وأخره فين. الجلال، الجلال. لكن بشوف، مش بس بشوف الجلال، برا كمان الجمال، الجمال، إن هذا العظيم السرمدي الذي لا يعصر عليه أمر، الذي قال فكان، الذي به كان كل شيء وبغيره، وديع، متواضع، متواضع، ما عندوش ذرة كبرية. احنا بتقولنا نقول له المتعالي، المتعالي، هو المتواضع، هو عالي، هو مش بيتعالى، هو عالي وبيعمل ايه؟ بيتنازل، وضع نفسه وأضاع. جمال الحب، لما حب بولس يقول واحدة بس من الصفات لو عرفتها تغير حياتك كلها، قال وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. المحبة بس، المحبة بس، محبة بس، ملهاش أول ولا آخر، لا ليها طول آخره ولا عمق ولا علو ولا، ملهاش. ولو عرفت المحبة دي تمتلئ إلى كل ملء الله. الجمال، جمال الحب والرحمة والعدل والحق والحكمة، الجمال. على جبل سيناء رأى الشعب الجلال فخافوا منه بدل ما يخافوا، خافوا منه، وقال موسى اطلع انت لوحدك، واللي يقول لك بقوله لنا بس، لا لا لا لا، شافوا الجلال فخافوا منه، ما شافوش الجمال. لكن موسى اللي صعد إلى الجبل وجلس مع الله 40 يوم وكان يكلمه كما يكلم الإنسان صاحبه، عارفين عن بعدها يقول له إيه؟ يقول له أريني مجدك، أريني مجدك، وأنت مش عاجبك، لا لا أنا أشوفك وجه لوجه، ويقول له إن كنت وجدت نعمة في عينيك عرفني طريقك حتى أعرفك لك. أنت بعد 40 يوم قاعد معاه يكلمه، ما نمتش وما كلتش وما شربتش 40 يوم، أنت بعدها بتقول أيوة أنا ابتديت أتلامس مع الجمال مش بس الجلال، اكتشفت اللي أنا شايفه ده ولا حاجة، ولا حاجة، ده ملوش آخر. عرفني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة، وإن وجدت نعمة عرفني طريقك حتى أعرفك. في نوعين من الحب لربنا، بحبه لعطاياه، وجزء من عطاياه الخلاص، فإحنا دايما بنرنم خلصني وفداني، صح كده، ودي عطية، عطية، بس عطية مهولة، خلصني من خطيئتي وديني حياة أبدية، يا لهوي، دي عطية مهولة، فأنا بحبه لعطاياه. وبعدين بقى بالذات لو عطاياه دي بقت في الواقع العملي بقى، وبناكل وبنشرب وبنلبس وبنتعالج، فاهم، تبقى 100 فل و10، كويس، حمود فيه، بس لعطاياه، أنا بحبه لعطاياه، لما يعطيني إياه. وفي فرق بإني بحبه لشخصه، لأنه هو أبرع جمال، بسبب الجلال والجمال أنا بحبه لدرجة الانبهار، لدرجة الرهبة. مش بس أقوله أنت حلو يا رب أنت جميل، لا لا، ده أنا من كتر إدراكي للجلال والجمال مش بقوله أنت جميل، ده أنا لما ببص كده ببقى عايزة ترمي عند رجليه. ببقى عايز الزمن يتوقف لما بشوف هذا النور العجيب، هذا الجمال المبهر، انا عايز الزمن يتوقف.

مخافة الله هي إني بحبه مش شخصه، بحبه بكل عقلي، سبيت عقلي بجمالك، أخذت كل قلبي بجمالك، بحبه بكل اقتناعاتي، بحبه بكل مشاعري، بحبه بكل نفسي، بحبه بكل وجداني، مش لأن أنا كويس، مش لأنه اداني واحد اتنين تلاتة أربعة، لا لا لا لا لا، اللي ادهوني ده ولا حاجة أمام هو مين؟ هو مين؟ هو مين؟ خليني أقول لك العبارة الصادمة ديت. المحبة اللي مبنية على معرفتي لله تجعلني بحق أقول لروحي هذا هو من أريد أن أعيش من أجله. أنا مش مبور بنفسي عشان أعيش عشان سامح، أنا شايف نفسي نملة. لو ده الشخص اللي أنا أعيش عشان أعيش عشان ده، مش عشان أنا، مش عشان نفسي أكيد. وده اللي ما أقبلش إني أزعله، ما أقبلش، ما أقبلش، ما أقبلش عليه ولا على نفسي إني أزعله. خليني أحكي قصة حكيتها كتير بس وأنا بصلي الخدمة افتكرتها تاني. ابني الوسطاني جالي مرة ودهشني بعبارة عجيبة جدا لم أتوقعها. قال لي بابا أنا عايز أفهمك وأقول لك أنا بحاول ما غلطش، بحاول ما غلطش مش لأني خايف منك ولا لأني خايف إنك تزعل مني. أمال إيه؟ قال لي لأني مش عايزك تزعل، مش عايزك تزعل. انا مش خايف انك تزعل مني، انا مش عايز ازعلك. ما انا لما اغلط انت هتزعل، صحيح مش هتزعل مني، ما احنا فهمناه كده، مش هزعل منك، هتزعل عليا، هتزعل على اللي انا بعمله في روحي، هتزعل على اللي انا بعمله في اخواتي، انت هتزعل. انا مش عايزك تزعل. ليه؟ ليه يا كريم؟ مش انا بحبك، انا بحبك. انت غالي عندي فانا ما اقبلش على روحي نزعلك. مخافة الله اني عارفه لدرجة اني بحبه بانبهار باعجاب بتقدير، وحطه في مكانة كبيرة وبقول لروحي ده اللي انا هعيش عشانه، ده اللي استاهل عيش، وده دي القداسة، دي التكريس، لاني عارف هو مين، ده اللي انا هعيش عشانه، ده اللي هعيش احقق مقصده، ومش ده اللي انا ازعله، مش ده اللي انا ازعله، مش ده. انا اكون مصر القلب ولكن اكون انا. ايه اللي قاله يوسف امام التجربه بتاعه امراه فوتيفار؟ ايه العباره اللي قالها؟ لا كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى فوتيفار، صح؟ وأخطئ إلى الله، مش ده اللي أنا أزعله، مش ده، اعمل اللي أنت عايزه. خائف الله، مهابة ربنا جواه ومكانة ربنا جواه تخليه أقول لروحي مش ده اللي أنا أزعله. أختم بعبارة أخرى. كلما عرف

لأردت أكثر أن تعرفه وتحبه بسبب من هو. لو أنت عارفه وحبيته بسبب الجمال والجلال اللي فيه، هتبقى دايما بتروح تقول له إيه؟ عايز أعرفك أكتر، عايز أشوفك، أرني مجدك. بالذات بقى إن في العهد الجديد احنا شفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح. بولس قال لنا كده: الذي قال ان يشرق منه الظلمة اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع. احنا شفنا الجمال والجلال في يسوع عيانا بيانا، مش بقى من وراء الستار، مش محتجب. شفنا الجلال، شفنا القدرة، شفنا العظمة، شفنا الجبروت والتواضع والحب والرحمة العجيب راكبين في بعض تركيبة مذهلة. لو انت عارفه صحيح وبتحبه لشخصه، هتبقى دايما طلبتك أرني مجدك، عايز اعرفك اكتر، عايز محبتك تملى قلبي، عايز حبي ليك ما يبقاش مشاعر، ما يبقاش عواطف، ما يبقاش ترنيمه برنمها، ما يبقاش عطا بدفعه، لا لا لا، عايز مهبتك جوايا وحبي ليك جوايا يبقى اعجاب مذهل، مش مشاعر، يبقى اقتناع عميق. ولو انت حبك لربنا مبني على عطايا، محبتك ليه هتفطر يوم بعد يوم، وعمرك ما هتقول له أريني مجدك، هتبقى طول الوقت بتقول له أريني إيه؟ عطاياك، شحات السيدة. مخافة الله، محبة الله لشخصه، المحبة المبنية على عطايا عمرها ما هيبقى فيها مهابة ولا مخافة لله، لأني أنا جاي أشحت ما أحتاج. اديني اللي أنا عايزه، اديني اللي نفسي فيه، اديني اللي أنا محتاج له، سدد احتياجي. سهل قوي أنك تغلط، لأن مكانته عندك عطايا، مش مكانته عندك هو مين. هو مين؟ وقف معي. تعالوا يا حبايبي حلوين، تعالوا. وانت واقف انا عايزك تجاوب جواك بإخلاص، انت عارف هو مين؟ انت عارف هو مين؟ انت شايف الجمال والجلال على الاقل في وجه يسوع؟ انت مأخوذ في اعماقك بهذه الرهبة، بهذه الهيبة، بحيث قادر تقول له روحك ده اللي أنا هعيش عشانه، وده اللي ما ينفعش أزعله، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. مكملين القداسة في مخافة الله، في مهابة الله. لو تعرفه بصحيح هتبقى طول الوقت تقول له عايز اعرفك، عايز اشوفك، عايز عينيه تتملي بهذا النور، عايز عقلي يؤخذ بهذا الجمال، عايز احشائي تمتلئ بهذه المهابه، مهابه الحب، مهابه الاكرام، مهابه العزه اللي ليك في قلبي.

صدق بصدق قبل ما نختم وقتنا ده، هو مين جواك؟ انت شايفه ازاي؟ إليا كان دايما بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمام. المرنم قال جعلت الرب أمامي في كل حين. أنا شايفه، شايفه. أنا بحبه لأنه، مش لأني. أنا بحبه مش أنه اداني، لأنه هو يتحب. المهابة إني شايف ده اللي يستاهل أعيش عشانه ومش أعيش عشان حد تاني غيره. ده اللي يستاهل أعيش عشانه مش أعيش عشان حاجة تانية غيره. مش ده اللي أنا زعله، لا لا، مش ده اللي أنا زعله. ده اللي أنا عايز أبقى فرحته وابتسامته. يبص على حياتي برضاه.

أنت خائف الله بحق. لكم أيها المتقون الرب، أيها الخائفون الله، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. لكم أيها خائف الرب المتقون الرب، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. هو مصدر العطايا ولا هو رب الكل؟ ومين جواك؟ قدسوا الرب الإله في قلوبكم، ملكوه، ادوه حقه في عينيكم. مش مشاعر، مش عواطف بتنتهي بنهاية الاجتماع وتنتهي بنهاية الترنيمة، لا لا، ده انبهار جوايا، ده اندهاش، ده اعجاب، ده اقتناع، ده عهد، ده تخصيص، ده قرار واعي كل يوم عايش عشانك وموت عشانك، احبك بكل قلبي عشان تستاهل، عايش ارضيك، عايش افرح قلبك، عايش اعمل ارادتك. اقعد مكانك دقيقة واحدة من فضلك.

افتح عيوننا يا رب، افتح عيوننا لنراك في مجدك في وجه يسوع. افتح عيوننا، افتح عيوننا ليك المجد. امين. انا اطلت، سامحوني. في مناسبه مهمه قوي النهارده، واحب اني اعلن عنها وناخد وقت كمان نحتفل بيها. انت هتفضل واقفين؟ معلش معلش، ولا ننزلهم؟ خليهم واقفين. صح، من حوالي

سنتين ونص تقريبا لما تم مدلي ان انا اقعد 5 سنين تاني رئيس مجلس كنيسة أصلبارة وكان عمري 70 سنة، حسيت انه لا الافضل للكنيسة ولا لي اني افضل انا رئيس مجلس الكنيسة وفي نفس الوقت الشخص المسؤول عن ادارة الخدمة والكنيسة بهذا الحجم. وأصلبارة حجمها مش مجرد عدد الناس اللي بيحضروا هنا، هي اكبر من كده كتير. فخدت قرار وأشرته على المجلس والمجلس وافق وأصدرنا القرار ده بأننا نكون فريق مكون من 4، والأربعة دول يبقوا هم الفريق اللي بيحل محلي في إدارة الكنيسة وخدمتها، وسميناهم الستيرينج تيم. وعلنا عن ده الحقيقة من حوالي 2.5 سنين، كالأسيس سامح حنا وتامر وباسل ونادر، وما كانوش لسه أسس، وبعدين اترسم أسس واحتفلنا بيهم قصوص على المنبر ده، فتحولوا إن 4 من القصوص بيحلوا محلي في إدارة الكنيسة وقيادتها. وأنا فعلا لمدة 2 وشوية رجعت لورا عشان أنا أتفرغ للخدمة الروحية، وهم ربنا يعينهم يملوا الفراغ ده ويبقوا يقودوا الكنيسة إلى وضع أفضل من قيادة رجل عنده 70 سنة وإمكانياته الجسدية وغيرها محدودة. الحقيقة الفريدة عمل شغل جميل جدا، وحدتهم ببعض، حبهم لبعض، عطائهم، وقادوا الكنيسة لمدة 2 بصورة جميلة جدا. بس بعد 2 استدعوني وقالوا لي تعالى. قلت لهم في ايه؟ قالوا لي مش قادرين نكمل بالمنظر ده، لأن الوضع ده قيادة جماعية 4 بيقودوا بدل واحد خلقت بعض اللخبطة بين فريق العمل وتقسيمة الشغل، والناس بوجه عام عايزة واحد في الآخر، واحد في الآخر ترجع له عشان يبقى فيه سهولة ويسر في تسيير أمور الكنيسة. زي ما قلت الكنيسة هنا مش مجرد الاجتماعات، الكنيسة أكبر من كده بكثير. قعدت 3 شهور برجع أعمل اللي كنت بعمله زمان بصورة مؤقتة، وفي نفس الوقت كنت عمال أفكر هنعمل إيه طيب بعد 3 شهور دول، وإزاي نغير نعيد النظام وأرجع أنا إلى التفرغ للخدمة من الخلف، ويبقى فيه جيل أصغر بيقود الكنيسة بشكل أفضل من قيادتي أنا. خلال 3 شهور دول الحقيقة أشرت ناس قريبين مني وصلينا وكرسنا وقت أن ربنا يدينا حكمة في صياغة المرحلة اللي جاية دي، على الأقل اللي هم 2.5 سنين المتبقين ليا كالراعي الأصيل لأصل الدبارة. الفريق ده 4 اقتراحهم كان ليا، قال إحنا عايزين واحد مننا يكون هو اللي بنسميه الليد باستر أو القائد الأسيس اللي بيقود، وقالوا لي إحنا رأينا أن الأسيس سامح حنا يكون هذا الشخص. لسه استنى، المجموعة اللي أنا كنت بصلي معاهم وصلنا لنفس المعادلة، وقلنا يعني أفتكر أن هذا الاقتراح اقتراح طيب جدا ويساعدنا للمرحلة اللي جاية ديت، لكن أنا كنت عايز أخد كلمة من ربنا مش مجرد اقتراح عملي واقعي مناسب للظروف اللي احنا بنمر بيها ككنيسة. والحقيقة بعد وقت ربنا أراحني جدا وطمني جدا على مستقبل هذه الكنيسة. ففي اليوم اللي أنا ارتحت فيه رحت الأسيس سامح وقلت له أنا والفريق بتاعنا اللي بنصلي عايزين ناخد موافقتك عشان أروح للمجلس، لأنه دي خطوة هنحتاج فيها قرار المجلس وليس مجرد اقتراح من عندي أو من الناس اللي عينهم المجلس. الحقيقة الأسيس سامح سألني كذا سؤال مهم، وكان أولها طب أنا هبقى دوري إيه؟ قلت له أنت هتبقى بدل 4 بالعربي كده، يعني أنت هتبقى الستيرينج تيم، أنت هتحل محل 4 دول، وإحنا هنفوضك إنك أنت تشوف النظام اللي يريحك. إحنا مش هنسلمك نظام قديم تقدر تقوده، لكن هيبقى عندك الحرية إنك تعيد تنظيم الفريق بتاع الكنيسة بما يناسبك، لأن المرجو إنك تنجح وربنا يستخدمك إنه ياخد الكنيسة لمجد أفضل وخدمة أفضل وثمر أكتر. قال لي اديني وقت

عشان أصلي. ورجع لي بعد وقت مش كتير الحقيقة، قال أنا ربنا أراحني بس بشرط أنك هتقف في ظهري وهتسندني. قلت له أكيد 100%، أوعدك أن أنا هعمل كده بكل ما أتيت من قوة، لأن ده اقتناعي وده اللي أنا طالب منك هذا الطلب. بناء على كده جمعنا المجلس اجتماع غير عادي عشان ناخد قرار، وناقشنا هذا التغيير. بدل الستيرينج تيم الأربعة يبقى شخص، والاسم يبقى سامح حنا. وبعد مناقشات وصلوات وتضرعات وابتهالات وتساؤلات وإجابات، وصل المجلس بالإجماع على الموافقة على هذا القرار. فبقى ده قرار من مجلس الكنيسة بتعيين القس سامح حنا، ما نسميه الراعي المفوض، أو اللي بالإنجليزي نسميه الليد باستور. فده مش قرار شخصي، لكن ده قرار مجلس الكنيسة وبإجماع الأصوات. بس بقالنا مدة بقى، لأن كان لازم نرجع لكل الناس بالترتيب كده من أول الستيرينج تيم لغاية القادة للأعضاء. كان لازم نمشي على كل المجموعات عشان نقول لهم قبل ما نقول للشعب، لأن الناس عندنا بتحب تعرف أولا، فاهم؟ ولأول مرة في تاريخ هذه الكنيسة الأخبار لا تتسرب على الإطلاق الحقيقة، وتحتفظ بسريتها. فكانت الناس دايما اللي بنروح لهم، لما رحنا للفريق الأولاني وقلنا لهم المجلس قرر بالإجماع استراحوا، لما رحنا لفريق القيادة بالإجماع فكان عندنا الحقيقة راحة وإجماع على كل المستويات. وقررنا أنه عايزين نعلن للشعب، زي ما أعلننا عن الفريق الرباعي ده لازم نعلن على الشعب، عشان أي حد بعد كده عنده أي مشكلة يعرف يروح لمين، صح؟ هيروح لمين؟ لسي سامحنا. فأنا يعني بسلمه النهاردة هذه المسؤولية نيابة عن الأربعة اللي كانوا قبليه عشان يكمل هذه المسيئة. احنا حاسين بفرح وسلام، وعندنا طمأنينة ان وعود من ربنا ان اللي جاي اعظم. واحنا شايفين الوقت اللي فات دوت بركة غير عادية، ربنا بيفتقد ناس وغير حياة ناس، وآيات ومعجزات عمالة تحصل من جديد. أنا هفضل في مكاني بس هرجع لورا، مكاني كمجرد رئيس مجلس الكنيسة. القسيس سامح هيبقى هو ما نسميه الليد باستر، ودي عبارة موجودة في الكنيسة الغربية، وإحنا بالنسبة لنا اسمه الراعي المفوض من المجلس، بيقدم تقريره للمجلس وبيخضع للمجلس اللي أنا موجود فيه. والنهاردة إحنا بندشن هذا التغيير لحضراتكم وللميديا وكل الناس اللي يعرفونا، عشان بس يبقوا عارفين بعد كده لما يحبوا يروحوا يروحوا لمين. ممكن نشجع القسيس سامح ونحييه وهو طالع على المنبر.

اسمحوا لي أصلي له، كلنا نصلي له أن ربنا يدي له نعمة وحكمة ومعونة، لأن المسؤولية دي أكبر بكتير مما أي حد من حضراتكم يقدر يتخيل. مدوا ديكو عليه كلنا، وأنا أحط إيدي نيابة عن المجلس، عن نفسي وعن الكنيسة. أشكرك عشان ابنك يا رب خدمك، عشان قبوله للدعوة ديت، أنه يحمل هذا النير أمامك، وأن يكون الهيكل اللي أنت بتستخدمه يا رب، عشان يقود المركب ديت بكل مقاصدك ودعوتك ليها. عشان كده جاي نسأل منك النهاردة يا رب، يدك القديرة تكون عليه يا رب. نعمة فوق نعمة، مسحة إلهية، مسحة للقيادة، مسحة للحكمة والمشورة، نعمة في أعين الشعب كله يا رب، نعمة في أعين الفريق اللي هيقوده وهيعمل معايا، عشان يكونوا كرجل واحد بنفس واحدة. صلي عشان الوقت اللي جاي ده يا رب انت تنزل إلينا، انت استخدم يا رب التغيير دوت بصورة إلهية، عشان تؤكد لنا انت اللي سائر أمامنا، انت اللي بتعين، انت اللي بتنصب، وندي دعوتك لابنك يا رب، وانت هتعطيه كل ما يحتاج من فوق ومن الناس اللي حواليه، عشان يفضلوا رافعين ايديه لفوق، فلا تخور قواه ولا تكل، لكن يذهب من قوة إلى قوة، يرى قدامك في هيكل قدسك، يأخذ مما على قلبك يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك عشان الوقت اللي فات، أشكرك عشان الفريق اللي قاد السنتين دول، وأشكرك لأجل التغيير ده اللي أنت بتقودنا فيه للأفضل ولحركة للأمام بلا عودة للخلف، بلا عودة للخلف. نعطيك المجد والكرامة وحدك يا ابن الله، في اسم يسوع، في اسم يسوع، اسم يسوع، أمين.

sabio. عايز أشكر ربنا من كل قلبي لأجل الكنيسة دي. الكنيسة دي قصة نعمة الله من البداية، من يوم الأسيس إبراهيم سعيد الرب حط في قلبه يأسس كنيسة في المكان ده في التحرير، مرورا بالأسيس منيس والميراث الروحي اللي سابه للكنيسة، ولغاية دلوقتي مع الأسيس سامح والميراث الروحي والليجس الكبيرة اللي بيسلم. أنا عايز أشكر الرب لأن دي قصة قصر الدبارة، قصة نعمة الله، مش قصة أفراد، لكن هي قصة نعمة الله اللي استخدم أفراد ودعاهم بالاسم وأيدهم بنعبة خاصة عشان يحملوا دعوته في مصر وفي الملكوت. نفسي ندي يد كبيرة للرب اللي هو دي قصته ونعمته. عايز أشكر الكنيسة هنا. أنا جيت من 16 سنة، أشكر ربنا على النعمة اللي ربنا ادهاني ومحبتكم، وإن فتحتوا قلبكم ليه أخدم حياتكم، وأمين هنكمل بنعمة الله نبقى العيلة اللي تشرفوا واللي بتحقق مقصده في أرض مصر. أنا بحبكم جدا وبصلي من كل قلبي إننا نتكاتف معا للأيام اللي جاية نحقق مقاصد الله من خلال الكنيسة دي. أمين. عايز أقول كلمة للأسيس سامح. أنا النهاردة مش بستلم منصب ولا مسؤولية، أنت بتسلمني أمانة ربنا أتمنك عليها عشرات السنين، وربنا أداك رسالة للكنيسة والمصر وللمنطقة، وإحنا مش بنستلم وظيفة، أنا مش بستلم حاجة النهاردة، أنا بستلم أمانة ربنا أتمنك عليها. والميراث الروحي اللي الأسيس بيسيبهن أو بيديني الأجيال اللي جاية دي أمانة ربنا أتمنى عليها. إحنا مش بنبدأ من الصفر، إحنا مش بنعمل حاجة جديدة، إحنا هنكمل على الزرع اللي زرعه الأسيس سامح وسطينا. أنا بشكرك من كل قلبي على ثقتك وعلى محبتك وعلى أمانتك. يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش، أنا تعلمت من الأسيس سامح حاجات كتير قوي في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحلوة، في المشاهد المختلفة في حياتنا وفي علاقتنا. أنا كنت بتفرج على رجل الله إنسان تقي، وعايز أقول لك معلومة يمكن ما تعرفهاش، يمكن الأوقات اللي أنا ما كنتش ببقى فاهم أنت بتعمل كده ليه، لكن النهاردة قادر أفهم. وأنا قاعد الآية اللي جات لي كده، كلمات المسيح اللي قالها لبطرس، لست تفهم ما أنا صانع لكنك ستفهم فيما بعد. أنا بشكرك على كل درس علمتهوني سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. أحبك، أحترمك، بقدرك، هتفضل الأب، هتفضل القائد، هتفضل الأخ الأكبر، وهتفضل الصديق، وهتفضل الراعي لينا طول الوقت. خلونا ندي يد الإكرام لمن له الإكرام.

0: امين امين. تستحق يا ابونا تستحق. لكن كمان انا عايز اكرم ايناني القسيس سامح بنشوفه على المنبر، هو اللي بيعلمنا، هو حاجات كتير قوي، بس من غير ايمان كان ممكن يبقى واحد تاني. ايمان لعب الدور كبير جدا جدا جدا. بصوا عايز اقول لكم حاجه، مرات القسيس بتشيل زي القسيس بالظبط، بتشيل زيه بالظبط. واقول لك حاجه ما تزعلش مني، 50% من الاكاليل 50% مكتوبه باسم ايمان. وي لاف يو ايمان قوي قوي قوي قوي. قسيس وايمان والعيله زرعوا بتعب وبصلاه وبدموع وبتحديات كتير قوي عشان نبقى الكنيسه اللي واقفين النهارده في الحته دي بنستلم امانه جديده ومسؤوليه جديده. حاجه اللي نفسي كمان اقولها، دي امانه ومسؤوليه وانا عارف حجمها وقد ايه، لانه 16 سنه خدمت في حاجات مختلفه قوي وعارف محدوديتي، انا عارف ان انا محدود. مش كده ربنا باركني بفريق عمل جميل جدا هيشيلوا المسؤوليه، انا مش هشيل المسؤوليه لوحدي لكن فريق هيشيل المسؤوليه، عايزين نصلي لهم، عايزين نبقى متحدين. اخترت كمان يكون ليا نائب يساعدني في اداره بعض القطاعات، ويمكن يبقى في نائب تاني وتالت معرفش، لكن احنا فريق مش شخص، فريق مش شخص. ونفسي نجسد الحقيقه دي، احنا فريق واحد. في واحد متقدم مفوض، بتقول عليه مفوض، مفوض في واحد مفوض، لكن هو في الاخر فريق واحد بحب بعضه متحد. نفسي ادعو الفريق عشان نصلي لهم، كل فريق العمل، الخدام، القاده اللي هيمسكوا القطاعات الجديده والمختلفه، من فضلكم تعالوا على المنبر عايزين نصلي لكم والكنيسه تصلي لكم. اطلعوا ما تكسفوش. لا من امتى بنتكسف؟ ما اتفضل. فين تودز وماجد؟ ايه معترضين ولا ايه؟ طيب وفي رفيق مش موجود، رفيق مسافر في اجازه، معرفش لو تودز وماجد موجودين يقدروا يطلعوا على المنبر. انا عايزكم تبصوا على الفريق الجميل ده، هتلاقوا اجيال مختلفه، مش جيل واحد، مش الجيل بتاعي ولا جيل الأصغر ولا الجيل. أجيال مختلفة من التلاتينات، بداية التلاتينات أو ليت العشرينات لغاية الخمسينات. فدي الكنيسة، دي العيلة، صغيرين وكبار معا، هنتحد مع بعض الوقت الجاي في قيادة الكنيسة. وعايزين صلاتكم، وعايزين وقفتكم معانا، وعايزين كتفكم يبقى في كتفنا طول الوقت. وأكتر حاجة تقدروا تعملوها للفريق ده أنكم تصلوا له كل يوم. ربنا يدينا نعمة، ربنا يدينا حكمة، ربنا يدينا تمييز إن نمشي في مشيئته طول الوقت، لا نحيد عن الطريق يمينا أو يسارا. أمين. الشيخ طارق بالنيابة عن المجلس صلي، أو هات المجلس كمان يصلي.
1: أشكرك. شكرا. عايز أدعي مجلس الكنيسة أنه يتفضل، أنتوا اللي اخترتوا، أنتوا خدتوا القرار دوت، فلازم تبقوا موجودين تحتفلوا معنا. سيس عاطف عايزينك موجود. كريم، كارل، سامي، كريم راح فين؟ أمير، هو كريم موجود مش كده؟ مش موجود؟ طيب عايز الوقت اللي جاي اطلب من الشيخ مجدي وديع باعتباره اكبر اعضاء المجلس

0: سنا انه يصلي عشان الاسيس سامح موريس ويصلي عشان الاسيس سامح حنا النقله. وما في حد تاني بقى يصلي عشان الفريق. فالمجدي صلي لنا عشان الاسيس سامح موريس والاسيس سامح حنا، مسؤوليه كبيره، واطلاق الاسيس سامح موريس في دعوته اللي جايه وفي خدمته اللي جايه. عايز اطلب من كارول صلي لنا عشان الكنيسه والفريق والمسؤوليه الجديده، نقف دايما في ظهر الاسيس سامح حنا.
1: يا رب انا جاي اشكرك النهارده على سنين مضت يا رب لهذه الكنيسه يا رب، ونقلتها نقلات كثيره، وكل مره يا رب نشوف ايدك وهي بتعمل. من وقت يا رب ما كان الدكتور ابراهيم سعيد هو راعي الكنيسه، ومن ايام الدكتور منيس عبد النور، واحنا بنشكرك يا رب لاجل فتره عشنا فيها في أمجاد يا رب مع كل رعاة هذه الكنيسة. وجايين النهاردة يا رب نقدم شكر خاص يا رب لأجل الأسيس سامح، ولأجل كل نعمة يا رب سامح موريس يا رب، بكل ما أعطيته يا رب من حكمة ومن قيادة، قدر يا رب بيها بمعونتك أنت الشخصية أنه ينهض يا رب بهذا العمل، وادلت له بركة ونعمة يا رب في كل الخدمات اللي كانت بتمتد يا رب ايدك معاه فيها. يا رب احنا بنشكرك لاجل السنين اللي فاتت، وبنشكرك يا رب لاجل سنين جايه. احنا بنثق انك انت هتدي نعمه وبركه خاصه للاسيس سامح حنا، هتقوده انت يا رب قياده خاصه اللي بيها يا رب عملك يستمر يا رب في النمو، وعملك يستمر يا رب في الارتقاء. يا رب عشنا السنين اللي فاتت واحنا بنشوفك انت اولا في كل شيء وقبل كل واحد يا رب من رعاة اللي كانوا لهذه الكنيسة، واحنا واثقين يا رب انك هتستمر انت هو الاول، وهتدي نعمة وبركة يا رب الأسيس سامح حنا والكل اللي بيخدموا معاه ان هم يكونوا وضعينك أنت يا رب أولا في كل شيء. ساعدنا يا رب عشان نكون دايما مصلين يا رب لأجلهما، ونكون دايما يا رب رافعينهم قدامك عشان تبارك أنت يا رب في الأسيس سامح موريس في باقي خدمته معنا، وتبارك أيضا الأسيس سامح حنا في مش هنقول في بداية خدمته معنا، لكن في استكمال خدمته معنا في هذه الكنيسة. لكل المجد يا رب.
2: يا رب دي كنيستك يا رب، انت اللي كنتها السنين اللي فاتت، وانت اللي هتكمل تقودها وهتكمل تستخدمها يا رب في البلد. يا رب جاي بصلي للأسيس سامح انه انت يا رب اللي تقوده يا رب، ويحلم يا رب معاك يا رب لكنيستك يا رب وللبلد يا رب. يا رب جاي بصلي لحكمة ونعمة يا رب للوقت اللي جاي يا رب. يا رب قيادة يا رب من عندك انت يا رب لي يا رب. يا رب بصلي لوحدتنا يا رب كفريق يا رب وككنيسة يا رب، انه نكون يا رب دايما في ظهره يا رب، دايما وراه يا رب، دايما يا رب بندعمه يا رب، ودايما شايفينك وشايفينه يا رب كده، وواخد الكنيسة يا رب القدام يا رب كل يوم في استخدام يا رب وفي تغيير يا رب للبلد يا رب ولمجد أكتر يا رب. يا رب نحبك، وإحنا يا رب كلنا هنا عشانك يا رب. أمين.

وحدتنا، محبتنا، كتفنا وايدينا في ايدين بعض. امين. احنا نديهم يد كده ونشكر ربنا انك تفضلوا. ترنيمه او في ترنيمه نقولها.

على حضراتكم بس في معمودية. اقعدوا، هناخد دقيقتين. اقعدوا مكانكم. هاتوا البيبي وباباه ومامته. أنا شايف مامته مش شايف باباه. أيوة أنت راجل، هو أنت بابا؟ تعالى بسرعة، تعالى.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية.

بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكرمة أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

فارق معانا نكون في الجلسة المسخرة الحلوة دي عشان نجي مع بعض ونرفع بلدنا السودان بين يد الرب. وعايزين نقول مداود كده مع بعض في مزامير 145 عدد من 8 إلى 9: الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. داود حس بحنان الله وغنى نفس ترنيمة موسى: مراحم الله كثيرة وهو صالح للكل حتى للسودان. هو شايف كل الحاصل لينا وقلبه مليان بالحنان لكل السودان ولكل البشر. الله بطيء الغضب ولكن كثير الرحمة. الله قادر يخرج بلدنا من هذه الأزمة لأنه مراحمه على كل أعماله. داود شاف رآية الله على كل ما فعله وصنعه يده. كل خطة الله حكيمة وبتسحر حكمته وبتسحر مراحمه وبتسحر صلاحه.

يا رب شكرا عشان كل شيء. جايين يا رب حسب يا رب وعودك الصالح، لأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. شكرا يا رب عشان كل شيء، عشان صلاحك وعدلك ومراحمك الكثيرة. جايين ونرفع بلدنا بين إيدك، جايين ونصلي يا رب، بنذكر كل طفل يا رب، كل شخص كبير، كل أم يا رب فقدت، كل شخص يا رب فقد حبيب يا رب عزيز يا رب. ونصلي يا رب إنك يا رب تصلح الحال، نصلي يا رب عشان كل شيء، إنك يا رب نشوف سلام تاني في ربع بلدنا السودان. لك المجد وحدك، في اسمك يسوع نصلي، آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصح 4. لو أول مرة بتشوفنا النهاردة وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com، ممكن تعمل سيرش على اليوتيوب على كل حلقات برنامج كل كتاب، هتنزل لك كل الحلقات فري داونلودنج. اعمل لنفسك مكتبة واستفيد بدراسة الكتاب المقدس. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب الضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. وصلنا إلى أصحاح 4 من سفر الخروج وعايزين مبدئيا نعرف إيه موضوع أصحاح 4.
1: الدعوة من الرب لموسى، وما زال موسى يعتذر عن قبول الدعوة، وفي النهاية قبل ورضخ، وكان عليه أن يستأذن من حميه، فاستأذن من حميه لكي يسافر إلى مصر لكي يفتقد إخوته، وفي الطريق في المنزل التقاه الرب وطلب أن يقتله، فتمت عملية ختان ابنه الثاني اللي ما كانش اتختن، ثم واصل المسيرة إلى أن وصل إلى مشارف مصر.
0: تمام، ده ملخص الأصحاح. تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد من 1-9 وارجع لحضرتك بسؤال. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر

0: لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل السلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. أولا، كان عند موسى مجموعة من الاعتذارات على دعوة الرب. لو حضرتك فكرتني بجملة الاعتذارات السبعة، فكل مرة كان الرب بيدعو كان بيقول إيه؟
1: يعني ده الاعتذار نمرة 3، أول مرة نقرأ في أصحاح 3 عدد 11: من أنا؟ الاعتذار الثاني في عدد 13: من أنت؟ يعني مين أنا عشان أروح لفرعون؟ من أنت لما يسألون اسمك إيه؟ المرة الثالثة اللي هي في أعدادنا: ها هم لا يصدقونني ويقولوا لي لا أنت جاي بتقول أي كلام، فعندك حاجة تخلي، يعني هو بيعتذر. فالرب أداله هنا 3 آيات علشان يثبت ويبرهن أنه مرسل من قبل الله. لما نوصل لعدد 10 من أصحاحنا هنلاقي: أنا غير كفء، أنا لست صاحب كلام، فارسل حد تاني. في عدد 13 بنلاقي الاعتذار الخامس: ارسل بيدي من ترسل، شوف لك واحد تاني يكون أحسن مني شوية. كده 5 اعتذارات. المرة السادسة هنلاقيها في أصحاح 5:22: فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ والمرة الأخيرة في أصحاح 6:12 هنلاقي المرة السابعة والأخيرة: فتكلم موسى أمام الرب: هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ 7 اعتذارات قدمها موسى بيعتذر عن الإرسالية.
0: تمام. الرب علشان يديله أدلة وبراهين أنه هو قبله وبعته بإرسالية، فقال له على هذه الآيات الثلاث. وأنا قبل ما ندخل شوية نتوقف عند هذه الآيات، عايز أعمل خط عرضي في الكتاب من التكوين إلى الرؤية، وتقول لي في أي نقط في الزمن ربنا كان بيسمح بآيات أو معجزات، وكان الغرض من وراها إيه. واضح إن دي أول مرة
1: صحيح
0: يتم الإشارة إليها، إلى الآيات والمعجزات.
1: يعني الإيمان قديم جداً، لكن الآيات الناس بتربط دايماً الآيات بالإيمان، والحقيقة لا ارتباط، لكن الله ليه قصد وحكمة عندما يرسل آيات. أول آيات في أيام موسى، يعني مثلاً إبراهيم كان بطل الإيمان، كان أبو المؤمنين، لكن ما نراش أنه عمل آيات ولا معجزات، ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى يوسف. أول معجزات عملت كانت بواسطة موسى. ثم يشوع خليفته الذي أدخل الشعب إلى أرض كنعان أيضا عمل آيات، ثم توقفت الآيات تقريبا.
0: موسى ويشوع بدأ من الخليقة لغاية موسى ويشوع ما فيش أي آيات ومعجزات. تمام.
1: وبعدين عند يشوع تتوقف الآيات والمعجزات إلى أن نصل إلى إيليا وإليشع، ثم بعد ذلك تتوقف الآيات مرة ثانية إلى أن نصل إلى الرب يسوع المسيح والرسل. يعني المسيح في الأناجيل والرسل في سفر الأعمال. بعد كده ما نقراش عن آيات على الإطلاق، إلا اللي هتحصل في الأيام الأخيرة، وللأسف هي منسوبة للشيطان. فبيقول لنا في تسالونيك الثانية 2: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين. وحيعمل آيات لكي يضل لو أمكن المختارين. عشان كده لم ينبغي أن نكون واخدين حذرنا جدا مش أي

0: آية أو معجزة ننسبها لله. اعملوا معروف، الشيطان يعمل آيات زي ما هنشوف في قصة موسى، وزي ما هنشوف في العهد الجديد أيضا الشيطان عنده قدرة إجراء عجائب ومعجزات.
1: طبعا وإحنا بنشير إلى هذا مش معناها أنه في خلال هذه العصور الطويلة الله يتوقف عن العمل، لا، الله ممكن يعمل عمل معجزي لكن مش عن طريق أشخاص بعينهم. فالأشخاص بعينهم اللي قاموا بالدور المعجزي كان موسى ويشوع، عصر موسى ويشوع،
0: أيوة،
1: وبعد كده إيليا، إليشع وإيليا، وبعد كده المسيح والرسل. لكن ما بين هذه القمم في خط الكتاب الله ما زال يعمل لكن مش من خلال أشخاص.
0: حاشا أن يكون الله يضعف ويبقى عنده وقت ما عندوش قدرة، حاشا.
1: تمام، إذا جيت للآية الأولى، الرب قال له هتعمل إيه في الآية الأولى عشان الشعب يصدق أن أنا بعتك؟
0: الآية الأولى اللي نقراها في أصحاح 4، اطرح العصا، العصا تتحول إلى حية، وبعدين هرب منها موسى طبعا، وبعدين قال له امسك بذنبها، وده عكس المنطق لأن الواحد لما يمسك حية ما يمسكهاش من ذنبها، يمسكها من رأسها. امسك بذنبها، أطاع، مسك من ذنبها، عادت إليه عصا من جديد. فقد الإنسان السلطان في الجنة،
1: العصا رمز السلطان،
0: العصا رمز السلطان. فعندما طرح آدم العصا من يده بسماح من الله طبعا فقد السلطان وصار السلطان للشيطان، لكن جاء المسيح الذي هو رئيس الإيمان ومكمله وأمسك بالحية وتحول السلطان مرة أخرى إلى الله أو إلى موسى نفسه.
1: إذن فالعصا ترمز إلى السلطان.
0: نعم،
1: فقد آدم السلطان.
0: أيوة،
1: والآية هنا واضحة في موسى، لكن موسى آخر حاجة يقدر يعملها أنه يمسك الذنب.
0: بالضبط،
1: الراس متسابة لمين؟
0: الراس الحية متسابة لمين؟ حطمها بقى، مش بس متسابة، لأن نسل المرأة يسحق رأس الحية.
1: يعني حدود موسى أنه يمسك الذنب
0: بالإيمان، لكن رأس أنا الحية وأنت ننتصر على الشيطان بالإيمان.
1: لكن رأس الحية دي تخصص واحد بس،
0: صحقها، ده بتاع المسيح،
1: نسل المرأة. صحيح. تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: عدد 6 و7. ثم قال له الرب أيضا ادخل يدك إلى عبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذ هي قد عادت مثل جسده. إيه المغزى من الآية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني بشوف إن بالارتباط بالمعجزة أو بالآية الأولى في مشكلة جاية من بره، لكن هنا المشكلة جاية من جوه. حط إيدك في عبك، حطها جنب قلبك. لما طلعها طلعت إيده برصاء كالثلج. تلاحظ إنه في المرة الأولى هرب من الحي، بس المرة دي هيهرب يروح فين؟ ما المشكلة في جواه. عشان كده ما هربش، لكن مستني ربنا يديله إرشادات يعمل إيه. فقال له حطها تاني في عبك، بس يا رب دي برصة، ده ممكن تأذيني أكتر. قال له بس حطها. طبعا أنا اللي بقترح إنه هو قال كده، لكن هو ما قالش، هو أطاع، وده الإيمان.
1: أي.
2: لما حطها عادت زي جسده، وده بيورينا إن في مشكلة برانا، في مشكلة جوانا. خلينا أقول المشكلة اللي برانا في الشيطان الممثل بالحية هنا، والمشكلة اللي جوانا تمثل النجاسة، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج. الليستة الكبيرة المذكورة في مرقس 7:13 مصيبة بتطلع من القلب، وإرميا قال القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب.
1: ما هو علاج الخطر الخارجي وعلاج الخطر الداخلي؟ يعني الشيطان يسود على الإنسان، العلاج فين؟ والنجاسة في قلب الإنسان، العلاج فين؟
2: يعني إذا أخذناها من الناحية التطبيقية، العلاج في الحالتين في الإيمان: امسك العصا، امسك الحية من ذنبها، وضع يدك في عبك. إذا أخذناها بالمعنى اللاهوتي الأوسع، نقول أن المسيح عندما مات على الصليب خلصنا من الحية، أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. ثم الروح القدس لما جاء وسكن فينا خلصنا من

0: نجاسات الجسد يتم فينا حكم الناموس نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
1: تمام. بعد كده الرب قال لموسى مرة تاني بيجدد الدعوة ليه علشان يذهب، فبيقول في عدد 10: فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. عايز أعرف تجديد الدعوة مرة أخرى إلى موسى، والرب شجعه بإيه؟ إداله ضمانات إيه؟
0: يعني هنا بيقول له أنا حكون مع فمك، هو قال له أنا حكون معاك، وهنا أنا حكون مع فمك، وما تخافش، لأن مين اللي صنع الفم للإنسان؟ أنا. غارس الأذن ألا يسمع؟ صانع العين ألا يرى؟ فطالما أنا معاك فاتكل على الله، اتكل عليا وسر. ولكن موسى كان وصل زي ما قلنا تطرف أكثر من اللازم في الإحساس بعدم إمكانياته.
1: تمام. قدم اعتذارا مرة أخرى في عدد 14: حمي غضب الرب على موسى وبدأ يديله باب تاني، قال له هارون هيكون معاك. وعايز أخد تعليق على القول اللي جاي في عدد 16 عن هارون: هو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. كيف سيكون موسى إلها لهارون؟
0: طبعا هنا المقصود بإله أنك أنت مصدر التعليمات اللي تديها له، فأنت إلهه توصل له التعليمات والأوامر اللي ينطق بها هو على مسامع فرعون، زي ما قال له بعد كده: وهارون يكون نبيك. نبيك يعني من يوصل الكلام نيابة عنك إلى فرعون. يعني أنت كلم هارون، هارون حيكلم فرعون. والعجيبة أن لما ربنا قال له أنا حكون معاك تردد، ولما قال له هارون حيكون معاك تشجع. عجب الإنسان. بعد كده حنشوف أن هارون سبب متاعب لموسى ولشعب الله زي ما حنوصل في خروج 32.
1: تمام. بدأ من عدد 18: فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطيق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: إسرائيل ابن البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه، هأنا أقتل ابنك البكر. الرب بعت موسى تاني، موسى راح ليثرون قال له هروح أشوف إخواتي في مصر. الرب ظهر له قال له: الآيات اللي انت شفتها وهتعملها في أرض مصر، لكن أشدد قلب فرعون. تشديد قلب فرعون محتاج توضيح، يعني أشدد قلب فرعون
0: يعني هقسي قلب فرعون.
1: ليه؟
0: لأن فرعون هيقسي قلبه. يعني لما نقرأ، احنا لسه في بداية القصة، لكن لما هنقرأ تفصيلاتها هنشوف ان فرعون كذاب ومخاتل، ويقول الكلام ويرجع في كلامه، يطلب من موسى وهارون صلية لأجلي، يصلوا تترفع الضربة، يرجع في كلامه ولا كأنه كلام ملك على الإطلاق. فالرب قال الكلام ده لموسى علشان يعني يديله زي ما تقول مصل واقي عشان ما يفشلش. فرعون مش شخصية سهلة، مش هيخضع لكلامك من أول مرة، لكن سيقسي قلبه، وفي النهاية سأقسي أنا قلبه عقابا له أو تقصية قضائية. لكن هنا ربنا بيستبق الأحداث وبيقول لموسى على اللي هيحصل عشان لما يحصل لا يفشل.
1: يعني لا نفترض الطيبة والصلاح في قلب فرعون وكأن يعني كان طيب وصالح وربنا اللي قسى وشدد قلبه.
0: العكس صحيح.
1: إطلاقاً.
0: العكس صحيح.
1: ربنا استخرج القساوة اللي في قلبه علشان يعرضها قدام عينيه.

0: إيه؟ ويستوجب القضاء.
1: يعني هنا الرب بيتكلم مسبقا على القصة كلها لأنه يعرف المستقبل، لكن لما هنقرأ القصة نفسها سنرى قد إيه الرجل ده متعب ومخاتل، لدرجة أن الرب اضطر يقول له أنا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض.
0: في مصر القديمة كان الابن البكر هو أمل العرش، مستقبل العرش، هو وريث العرش.
1: أي.
0: وفرعون نفسه كان يتقال عنه الابن البكر للآلهة، ابن الآلهة. بس هنا الرب بيقول له إسرائيل ابن البكر، مصر كلها في ناحية لكن إسرائيل ابن البكر.
1: أي.
0: ولو مش هتطلق ابن البكر ليعبدني، ابنك البكر هيضيع منك. الابن البكر والابن البكر، عايز تعليق على إسرائيل ابن البكر؟
1: يعني في عقاب هيقول هيقدمه ربنا لفرعون ولكل المصريين. يعني لما هنقرأ برضو احنا لسه على المشارف، لكن هنقرأ ان كل ارض مصر خربت، وحنقرأ كمان ان جه يوم ما كانش في بيت في كل ارض مصر ما فيهوش صراخ عندما ضرب الرب جميع الابكار. وسنقرأ ثالثة ان فرعون وافضل جنوده المركبية غرقوا في البحر، فضربات ثلاثية لفرعون وللمصريين. الله عنده ابن بكر غالي على قلبه اللي هو إسرائيل، وبيطلب من فرعون أن يطلقه لكي يذبح له ولكي يعبده ولكي يعيد. دي أمور جوهرية وأساسية، لكن بكل أسف كان فرعون يقصي قلبه ودفع الثمن لذلك غاليا.
0: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من عدد 24 بنقرأ: وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجلي، فقالت: إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. سؤالي يا أخي يوسف، إذا كان موسى الرب أرسله عشان هيطلق الشعب، فليه هنا طلب أن يقتله؟ وما معنى عريس دم من أجل الختان؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لماذا طلب أن يقتله؟ لأن الخادم ينبغي أن يدبر بيته حسنا، وموسى كان مقصر زي ما حوضح دلوقتي في مسألة ختان ابنه. إيه أهمية الختان؟ علامة العهد. يعني الله لما قطع العهد مع إبراهيم تكوين 17 أداله علامة الختان. النهاردة الرب حينفذ العهد مع شعبه، فهل يصلح أن المرسل من الله لكي يتمم الله عهده مع الشعب يكون هو نفسه مقصر في علامة العهد اللي هي الختان؟ ما ينفعش. عشان كده طلب الله أن يقتل موسى، لأنه قصر في ختان ابنه باعتباره المسؤول. القصة مقتضبة جدا، ولذلك سنضطر أن احنا نستنتج، لأن زي ما تقول أنت بتسمع تليفون من جانب واحد وبتستنتج التاني بيتكلم بيقول إيه. فأنا اللي بستنتجه الآتي: أن موسى ختن ابنه الكبير، لكن الأم صفورة لما شافت ابنها تألم من هذه العملية قررت أن لا تختن ابنها الثاني، وموسى وهو يحب السلام تغاضى عن هذا الأمر،
1: تساهل.
2: يعني فوتنا الأمر ده، بس الله ما بيفوتش. عشان كده لما أرسل موسى ليخرج الشعب من أرض مصر، ما كانش ينفع أن موسى يقصر في علامة الختان، علامة العهد بين الله وشعبه.
1: تمام.
2: فطلب أن يقتله، هو المسؤول حتى وإن كانت صفورة هي التي اعترضت على الأرجح. الكتاب يقول لنا أنها لما طلب أن يقتله، طبعا أصبح موسى كريبل، عاجز، مش قادر يعمل أي حاجة، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها، هي اللي عملت الشغلة دي، لأن موسى كان في النزع بينازع، لأنه مش قادر يعمل حاجة، لأنه كان بيطلع في الروح. لما عملت عملية الختان لابنها الصغير، لأنه لابن واحد فقط اللي هو الصغير على الأرجح، الكتاب يقول لنا انفك عنه. يعني ال- ال- ال- الحالة اللي كان فيها بينازع موسى اتعالجت وانفك عنه. فقالت: إنك عريس دم لي. والمعنى هنا أنه كأنه موسى مات وهي أخذته مرة أخرى عن طريق الدم، عن طريق علامة الختان. دي ترجمة اللي هي العربي بتاعتنا، ترجمة فان دايك. لكن في ترجمات أخرى: You are a bloody husband، أنت عريس، أنت زوج دموي، وإلهك كمان دموي، وأنا مش مقتنع لا بهذا العمل ولا حتى بإلهك. وأخذت بعضها ورجعت، وهنا خسرت خسارة كبيرة. لأن تخيل الانتصارات الرائعة اللي عملها موسى زوجها لم تشاهدها، شق البحر الأحمر والأغنية العظيمة، الترنيمة الرائعة لم تكن حاضرة، جابها أبوها في أصح 18 لموسى. فالذي يقصر في إتمام كلام الرب في النهاية هو الخاسر،
1: يحرم من البركات أو يحرم صحيح. من الانتصارات
2: صحيح.
1: يقول في عدد 17: وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. لقاء هارون وموسى هناك في جبل الله، والحديث الدائر بينهم هو أقوال الله وآيات عملها الله بيده. أكيد فيها تعليم. تفضل.
2: حلو لقاء الأشقاء، لقاء الإخوة، ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. وإذا عرفنا أنهم ما شافوش بعض من حوالي 40 سنة، كان في الوقت ده موسى 40 سنة، النهاردة بقي 80 سنة. تخيل 40 سنة لا تشاهد شقيقك، طبعا ده أمر مش سهل. لكن أخيرا التقيا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، لكن حصل التلاقي في جبل الله. والجميل انهم بيقول لنا انهم تكلموا، تكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، يعني بيتكلموا عن كلام الله. وده برضو شيء رائع ان الاشقاء يتقابلوا ويكون مادة الحديث بينهم معاملات الله وكلام الله وتعليماته وأوامره ووصاياه وأفكاره ومقاصده. دي ما أروع أن يكون ذلك كذلك.
1: عدد 30، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. في شيء عرفوه قادهم إلى السجود. إيه اللي ممكن يقود المؤمن إلى السجود الآن، إلى تعظيم الرب؟
2: يعني لما نعرف مقاصد الله وأفكاره الصالحة، مش إنه ناوي خلصنا لكن إنه فعلا خلصنا، هذا الأمر يقود إلى السجود. لكني أرى في هذه الآية كمان يا أخ عياد صورة تدبيرية نبوية جميلة أحب أشير إليها، أن موسى عندما ذهب المرة الأولى للشعب لم يقبلوه. في الفترة الوسطى التي بين المرتين ارتبط بزوجة أممية، وهنا جاء إليهم مرة ثانية وقبل منهم المرة الثانية. أعتقد دي كلها بتدينا صورة من أروع ما يمكن، أن المسيح أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله، ثم ارتبط المسيح بعروس من الأمم اللي هي الكنيسة. بعد اختطاف الكنيسة سيعود الرب إلى هذه الأمة وهيقبلوه ويسجدوا له زي ما نقرأ في النبوات في كل أجزاء الكتاب.
1: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
3: موسى يمسك بذنب الحية، لكن الذي يسحق الرأس هو نسل المرأة. نتعلم من الآية دي أنه الله يسمح للشيطان أن يعمل إلى لحظة، لكن سلطان الله فوق قدرة الشيطان ليبطل عمله.
0: في مشكلة خارجية اللي هو الشيطان، الحياة القديمة، وفي كمان مشكلة جوايا اللي هو الجسد، لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، وفي الصليب الرب خلصنا من ده ومن ده.
4: في مقابلة موسى وهارون بنشوفهم وهم بيتكلموا عن كلام الرب، وده بيشجعنا ان احنا لما نقابل اخواتنا نتكلم عن معاملات الله معنا في البرية.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، رب يبارك. عزيزي المشاهد، رأينا في الآية الأولى عندما طرحت العصا فصار ثعبانا، السلطان عندما فقد من يد

0: آدم فإن الشيطان هو الذي ساد المشهد، وعجز الإنسان على السيطرة إلى أن يأتي المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. لكن أيضا علاج فساد القلب البشري ليس بعيدا عن كفارة المسيح وعن عمل المسيح، فإن المسيح بعمله على الصليب فقط يستطيع أن يطهر بدمه من كل خطية. يقول الكتاب: الذي طهر بالإيمان قلوبكم. إذا شعرت بالنجاسة الداخلية فهذا وريث آدم وسقطة آدم، لكن الطهارة الحقيقية تأتي بالإيمان القلبي بشخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

خلينا نفتح كتبنا المقدسة مع بعض من سفر يشعياء. سفر يشعياء الأصحاح الرابع بيقول: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. دول اللي هيفضلوا في إسرائيل، مش هيتخذوا للسبي. ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم. إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء والإحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا. هيخلق على محفلها سحابة نهار في كل مكان ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. قول معايا: على كل مجد غطاء. مرة ثالثة: على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر، ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. على كل مجد غطاء. قلوبنا جاية لك الليلة، أنا جاي مع أخواتي بتضع قدامك، بترقب حضورك يا رب، بترقب لما أنت تفتح شفتيك غير لما أي حد تاني يفتح شفتيه يا رب. أنت اللي قلت الكلام الذي يكلمكم به روح وحياة، وأنا عطشان أنا وإخواتي الليلة للروح والحياة يا رب، لكلامك اللي يجي ينير عيون أذهاننا يا رب. صلاتي من كل القلب لأجل روح الاستنارة في معرفتك يا روح الله القدوس. أنر بصائرنا من داخل، أنر عيوننا وقلوبنا قدام إعلانك يا رب. يا رب أنا بدعوك النهاردة، ازرع وأسس فينا يا رب قيم ملكوتك، واللي انت عايز تغرسه اللي بيه نتغير نكون

شبه ابنك، واللي بيه تعمل معانا وفينا قدرة وقوة بيها قادرين نغير اللي حوالينا، لأنك أنت المزمع أنك تغير من يوم إلى يوم يا رب، من مجد إلى مجد. نفسي بتنتظرك مع أخواتي يا رب، نفسي بتنتظرك يا رب. ارفع قلبك وإيدك معايا وقول له منتظرك يا رب، منتظرك لنفسي، منتظرك للي حواليا، تكلم إلينا يا رب في اسم المسيح يسوع. آمين. هللويا. لو عندك مجلة، صحيفة، خبر هتطلع تقوله، عنوانه من برا: ما الذي يحتاجه عالمنا اليوم؟ وموسيقى بقى وبتاع وشوية حاجات كده، وبعد كده انت اللي بتعد البرنامج، بتعد المقال، تقول ايه؟ ما الذي يحتاجه عالمنا اليوم؟ ايوه، اسمع بقى يطلع يعلى يعلى كده، يعلى يعلى. ايوه ايوه، عالمنا محتاج ايه؟ ربنا يولع فيه كله. خلاص عرفنا الاجابه دي، كلنا حافظينها، كلنا اللي بعديه غيره يعني، حاجه فيها امل، فيها رجاء كده. قول لي على اي حاجه تانية. سلام. امين. سلام، محبه، رجاء. على مهلك كده وما تقوليش كل الصفات الايجابيه بتاعه ثمار الروح، خلاص يعني عشان انا حافظها، عشان احافظها. فكر على مهلك، فكر على مهلك، ايه اللي عالمنا اللي احنا عايشين فيه ده محتاجه؟ محتاج يسوع. ركب سجدة. امين. انا بسير تفكيرك، بس انا بسير تفكيرك. تفكر معايا، تفكر مع نفسك، ان كان في احتياج في العالم ده، ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين حاجات كتيرة قوي. ممكن تفكر في أمور كتيرة جدا. محتاجين، لو تيجي تسأل بتوع اقتصاد، محتاجين خطة اقتصادية مختلفة. تسأل بتوع السياسة، محتاجين إلى توزيع عادل للثروات، ومحتاجين إنه البلاد الغنية تدي البلاد الفقيرة. جيت بتوع الاجتماع يقول لك محتاجين إلى بناء قيم جديدة للأسرة، وإطلاق مزيد من الحريات الشخصية والحريات الاجتماعية. كل واحد شايفها من منظوره، من الحتة اللي هو واقف فيها. كلمة الله بتقول لي حاجة واضحة وصريحة في عبارة واحدة. رمية 3:23 بتقول كلمة الله: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم. عالمنا اللي احنا عايشين فيه، اللي وضع في الخطية وفي الشريرة، محتاج حاجة تشمل كل شيء: مجد الله. يطلع ايه مجد الله ده؟ ليه الكلمة العايمة اللي احنا، وانا بطلب مجدا وبدي لك مجدا، وعايزين نرد ربنا مجد ومجد سيدك، كل الحاجات اللي هي فيها مجد. يطلع ايه مجد الله اللي العالم محتاجه، واللي المجد ده لو موجود احتياج العالم حيسدد؟ ما هو هذا المجد اللي احنا بنفكر فيه، او كلمة الله بتتكلم عليه؟ شيء تاني اللي نفسي اقوله لك، لو انتقلت من العالم اللي حوالينا ليا وليك انا وانت، احتياجك النهاردة ايه؟ اللي انت محتاجه ايه؟ اللي يعوزك ايه؟ اللي يديلك انك تعيش الحياة شبعان؟ عارف، انا لو لعبت معايا وفزت بجائزة مش عارف المليونير بتاع ايه، حعمل واسوي، وحدي على فكرة، حدي بقى، وعندي مشاريع للعطاء وللخدمة وللبركة، عارف انا لو ربنا يكرمني واتجوز واحد تاني. في ناس فاكرين انه لو غيرتها، لو غيرته، لو اختلف معايا،
لو غيرت الشغل، لو غيرت المكان، لو غيرت الحياة.

ناس كتيرة بتفكر انه كل شوية لو انا غيرت حاجة احتمال هبقى مبسوط هبقى كويس. وناس كتيرة بتشتري وبتجيب. في ناس عندها موهبة الشوبينج. كان عندنا جارة زمان كل ما تتضايق يا عيني يعني تبقى مفروسة تنزل تشتري ذهب. كانت بتتضايق بتاع 6 أيام في الأسبوع. فيا عيني المسكين جوزها كان بي

المصمم. المصمم اللي صممني وصممك وبيقول في الكتالوج بتاعي وبتاعك في حاجة أنا صنعتها من البداية هي اللي تديلك إنك تمشي لقدام، هي اللي تديلك إنك تكون في أمان وسلام، هي اللي تديلك إنك تقبل التحدي مهما كان في صعوبات في الحياة والأرض إنك ماشي وحاطط عينك عليا، هي اللي تديلك إنه مهما كان صعابك ومشقاتك، مهما كان المفاجآت غير السارة اللي في حياتك، ممكن تكمل المشوار إلى نهايته وما تحدش عنه وتفضل في مخافة الله وفي الاستقامة لأجل هذا الشيء اللي ربنا حطه فيا وفيك. ما يحتاج إليه الإنسان، باختصار كلمة الله بتقول أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ما فيش حد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ما هو مجد الله؟ ما هو مجد الله؟ كلامي الليلة بصلي لأنه على قلبي بقالي وقت بصلي في القصة دي، وده إعلان ربنا بيعلنه يفتح بيه عينينا. وأنا كنت كل شوية لما أرجع للآية دي اللي موجودة في إشعياء، على كل مجد غطى، يعني على كل مجد غطى، هي حلة الموجودة على البوتجاز، كل مجد عليه، هنشوف على كل مجد غطاء ولا في حاجة أبعد من كده، في حاجة أعمق ربنا عايز يتكلم بيها إلينا. على كل مجد غطاء، أول شيء نفسي أقوله لك الليلة أن هناك علاقة وثيقة ما بين المجد والسلطان، المجد وإيه؟ والسلطان. لو معك كتابك المقدس هروح معك في كم مقطع في كلمة الله نفهم بيهم يعني إيه مجد الله هو الاحتياج اللي محتاجاه كل الناس، ويعني إيه مجد الله هو سلطان الله المعلم. سفر التكوين أصحاح 1 عدد 26 بتقول كلمة الله: قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. إيه أول شبه ليك يا رب؟ إيه أول صورة ليك أنت هتخلق بيها الإنسان؟ إيه الحاجة اللي هيعملها تعكس مجدك؟ تقول كلمة الله: فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. قول معايا: وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقهم، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اسمروا واكسروا واملأوا الأرض واعملوا فيها إيه؟ اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. تمام. انعكاس مجد الله، انعكاس مجد الله وهو بيخلق إنسان على صورته، هذا الإنسان يعكس صورة الله. انعكاس صورة الله كل الخليقة اللي خلقها الله على الأرض، من دواب، من طير، من أسماك في البحر، من طير بيطير في السماء. الله ادى الإنسان إنه يعكس مجده. هذا المجد موجود بأنه الإنسان يمارس سلطان الله على خليقته. بيعمل إيه؟ بيمارس سلطان الله على خليقته. تعال معايا لسفر التكوين أصحاح 2 عدد 15، تقول كلمة الله: وأخذ يهوي الإله آدم ووضعه في جنة عدن. ليه؟ ارفع صوتك. ليه؟ ليعملها، ونمرة 2 يعمل فيها ايه؟ يحفظها. جنة عدن مكان حضور الله، مكان سكن الله مع آدم، اللي آدم بيمارس فيه سلطان الله على خليقته. الله حطه هناك، تقول كلمة الله، في وسط الجنة علشان حاجتين. نمرة 1 علشان يعملها، بالانجليزي الأسهل to manage it، يديرها. فالإدارة ده انعكاس سلطان الله ومجده. نمرة 2 تقول كلمة الله: يحفظها، أي أن هذا السلطان معطى ليها لحماية الخليقة. قول معايا: السلطان معطى لحماية

حماية الخليقة. مجد الله معكوس، مجد الله موجود لآدم وحواء لكل نسله، إنه يتسلط على كل شيء ويحافظ عليه ويحافظ عليه. الله خلق كل شيء، حاجة رائعة قوي عملها الله، خلق كل شيء ولم يعطي اسم لشيء إلا آدم وحده، واداله الاسم اللي بيذكره هو مين كل الوقت. احنا عندنا اسمه آدم بالعبري، بالعبري هي نفس الكلمة، واحدة كلمة آدم وكلمة تراب. آدم اسمه تراب، ده مش صفة ومنطقة، تراب اسمه تراب، يعني اسمه حاج تراب، أبونا الكبير اسمه تراب. أدمة يعني بالعبري، أدمة يعني رمل، تراب أحمر الأدمة. أدوم، فاكرين أدوم عيسو، أدوم الأحمر من الحمار، ده الأدم، أدمة. لكن كل شيء تاني في الخليقة بما فيها المرأة الخارجة منه لم يسميها الله، آدم سماها. والكلمة العبرية العبرية اللي موجودة هنا، كل ما دعا به آدم، كلمة دعا أي يعطي قيمة، يعطي قيمة. الله ادى آدم سلطان إنه يعطي قيمة للخليقة، ده انعكاس مجد الله لآدم وهو بيمارس حياته هنا. مجد الله سلطان موجود، وآدم اللي موجود هو ونسله علشان يحفظ هذه الخليقة، إنه يكون هناك غطاء للحماية، غطاء للحماية، يعتني بيها، يحتميها. وهو بيعتني بيها، خليني أقول لك على حاجة، كان في حمل، كان في حمل، كان في حملان ربنا خلقها، خرفان يعني، كان في، كان في أسود، كان في نمور، دول ما أكلوش، دول كانش في حاجة اسمها حيوانات مفترسة، ما كانوش قائمين على انه يعيش ياكل الاخر، مش موجود. ليه؟ لان مجد الله المعطى للسلطان لادم كان حافظ الخليقة، مش لانه جواهم نوازع شر عشان ياكلوا بعض، هناك حماية، هناك حفظ، هناك ستر، هناك مجد الله او وجوده، سلطانه، اكرامه، لأنه يستحق الإكرام والعظمة والتقدير جدا. والمهابة دي معكوسة عند كل الخليقة، وهي شايفة آدم وشايفة حواء بيقدروهم جدا بسبب سلطان الله المعطى على حياتهم. وقت السقوط، قول معايا، زال المجد، انتهى. زال المجد بمعنى اللي أنا بشرحه هنا، فقد السلطان، فقد السلطان، راح ضاع السلطان من إيدين الإنسان وخرج من محضر الله. والله في رحمته، في رحمته حط لهيب نار ما بين الإنسان وما بين شجرة الحياة لئلا يعيش بشره إلى الأبد. الإنسان انعكاس مجد الله، بيستمد قوته في الوجود أو في الحضور في عدن أو في محضر الله. كل شيء في محضر الله، كل شيء في عدن منضبط في سلام، في أمان، وإحساس عميق بالقيمة. ما فيش حاجة من الخليقة حاسس أنه رخيص، ما فيش حد من الخليقة حاسس أنه خايف لحسن حد تاني يعمل فيه يأكله ولا يبلعه ولا يعتدي عليه ولا يتعدى على حقوقه. ليس هناك من الخطية، والخطية هي التعدي، ما فيش تعدي، كل واحد حافظ حقوقه، حب الله موجود ضامن الكل، والإنسان يمارس هذا السلطان، فالخليقة موجودة في أمان. جات الخطية أفقدت الإنسان السلطان، ولما أفقدت السلطان، اسمع الكلمة اللي جاية، فقد الغطاء والحماية، فقد الغطاء والحماية. من أول ردات الفعل في الغطاء وفي الحماية، أول ما اتفتحت العين حسيت إن أنا عريان، فيش حماية، فأنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟
عايز أسترني، مع أن أنا كنت مستور من لحظة، من لحظة كنت مستور جدا، ما عنديش أي مشكلة. المشكلة مش من خارج، المشكلة من داخل. فقط

السلطان على نفسي، فأنا عايز ورقة التين أخبي بيها نفسي، عايز أستخبى بعيد. لما الله بيجي يتكلم بيسأل الحية وبيسأل حواء، فتقول الحية، يجي يسأل آدم، يا ولد يا ولد يا رجلي يا حميني يا سترني يا مغطيني، ايه اللي انت عملته؟ المرأة خطأك انت، خطأك انت، اختار بنفسه انه لا يحميها، اختار بنفسه وعارف الوصية بوضوح، وهي كمان عارفة الوصية لانه اكيد سمعتها منه، ما حماهاش، ما قالهاش كف ايدك مش هنقدر نعمل كده، ما قدرش يقوم بدي، علشان كده السلطان اتاخد، وقع، ووقعنا كلنا معه. صلاة السيد المسيح بتتوضح الصورة تاني، وهو ده آدم الأخير، وده الوحيد اللي كان بيعكس مجد الله. بيقول عنه كاتب العبرانيين، عبرانيين 1:3، الذي هو بهاء مجده وكمان ورسم جوهره وحامل كل الأشياء لسلطان. لسلطان، حامل كل الأشياء به بكلمة قدرتي، أخذ السلطان ده من أبي. لو معك كتابك يوحنا أصحاح 17، يوحنا أصحاح 17، تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته. واضحة؟ واضحة. ما هو المجد اللي انت أعطيته للابن؟ أعطيته سلطان على كل جسد، يعمل ايه؟ ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. آدم أنت اديته السلطان ليعطي قيمة لكل من أعطيته، إنه يدعو بالاسم. أنا مجدتك لأن أخذت سلطان منك على كل جسد عشان أعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض. إزاي مجدته على الأرض؟ العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أنا احترمت سلطانك، أنا خضعت إليك، أنا صدقت في اللي أنت أعطيتني إياها ولم أفرط فيها لحظة. على كل مجد غطاء. حاجة أقولها لك مرة تانية، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت يا الآب عندك، عند ذاتك، بالمجد الذي كان لي عندك قبل. تمام. لو تقرأ بقى الأصحاح بيقول له أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني، عدد 12، روح معايا لعدد 12، مهم قوي عدد 12. حين كنت معهم في العالم كنت، يفكرك بحاجة؟ فكرك بإيه حالا؟ لسه قارين نفس القصة بآدم، أوكي، بالسلطان المعطى لأجل الحفظ والحماية. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. مجد الله هو سلطان الله المنعكس في حياة الناس، ومجد الله قدرته السرمدية المستودعة بين ايدينا. سلطان الله معطى، معطى لكل ذي بشر، لكل ذي بشر، لأجل حفظ الخليقة ولأجل حماية ما أعطاها الله وما صنعه. الله أعطانا سلطان، وأنا بقول خليقة كأننا بنتكلم على المزارع ولا على كل شيء
تحت عينيك، على كل شيء موجود عندي وعندك. الله دفع لبني البشر سلطان، والسلطان معناه انك بتعكس مجده، مجده إن

ادالك حتة منه. أقول لك نفسي بس أقول لك على حاجة، خد بالك، مفيش سلطان إلا من عنده هو. في فرق ما بين سوء استخدام السلطان وما بين السلطان في جوهره. السلطان منبعه شخص الله، السلطان منبعه الله اللي بيعطينا مجده. هذا السلطان موجود علشان يديرنا، علشان يحمينا، علشان يحفظنا، علشان نتمم ما أراد الله أن يكون موجود في حياتنا. لكل شخص بيعيش الله دفع لي سلطان عشان يقوم بالدور اللي مفروض يقوم به. هذا للسلطان هو انعكاس مجد الله، بيستخدم للحفظ والحماية. ميل على اللي جنبك وقول له يستخدم للحفظ والحماية. على كل مجد غطاء. على هفهمك، هوصلك صدقني. انا وصلت برضو، فكنت مبسوط قوي النهاردة ان انا وصلت انه ازاي على كل مجد غطاء. كم واحد مقدر ان الله عنده سلطان؟ كم واحد فاهم ان الله دفع هذا السلطان لكل البشر وكل الخلية بتوع آدم؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ هنيجي نحكي عن ده بتفصيلة قبل ما نوصل لنقطتنا الأخيرة. اول حاجة انا بقولها لك انه المجد والسلطان ماشيين مع بعض. الشيء الثاني، تلازم المجد والغطاء. تلازم المجد وليه؟ والغطاء. هنا هنوصل لكلمة الغطاء اللي عمالة تتكرر مرة ومرات. الصورة بيرسمها الآب منذ القديم. إيه الصورة؟ إيه الصورة؟ منين ما أنا حليت بمجدي، اسمعني، منين ما أنا حليت بمجدي أنا أغطي وأحمي. تاني، منين ما أنا حليت بمجدي حضوري سلطاني وجودي يحمي ويغطي. طيب نعمل إيه؟ تعالى بتقول كلمة الله إنك هتصنع. الله أخذ موسى وراله الخيمة الاجتماع هيكون فيها إيه. في خيمة الاجتماع آخر حتة في الخيمة، الجزء الثالث اللي فيها، فيها حاجة اسمها تابوت العهد. تابوت العهد ده بعد ما تحط التابوت تصنع غطاء من ذهب. تصنع ايه؟ طب ما تيجي تقرا معايا الله يخليك. خروج 25، خروج 25 عدد 17 تقول كلمة الله وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وتصنع كروبين. كروبين اللي هم ملكين يعني. تصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنع الكروبين على طرفيه كأنهم حتة واحدة. ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما فين؟ على الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون وجه الكروبين. يعني وشهم بصين لبعض، يعني وشهم رأسهم من جوه هما الاثنين، لكن وجوههم فين؟ وجوههم تحت ناحية الغطاء. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. اسمع الكلمة اللي جاية، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء بين الكروبين الذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. هكلمك منين؟ أنا هتقابل معك وأكلمك منين؟ من الغطاء اللي فوق التابوت. كأن الله بينقل لموسى رسالة وبينقل لينا أنا وإنت رسالة. طول ما هذا المجد، الذهب ده مجد، هذا المجد حاضر وشهادة الله أي كلمته لو حي الشريعة اللي موجودين محطوطين، أنا حكلمك من هناك طول ما هناك غطاء موجود. في الغطاء اللي موجود وكلمة ربنا بتحكي عنه، غطاء الله في الكلمة غير بس اللي في التابوت، غطاء الله في أو

في أجزاء كثيرة من كلمة الله هو السحاب، سحاب الله، السحاب اللي موجود في السماوات هو غطاء الله اللي بيغطي به. غطاء الله في الخليقة هو علامة حضوره. خروج 24، الرب كان جاي يقابل الشعب على جبل سيناء، تقول كلمة الله فغطى السحاب الجبل. في غطى، في حاجة لازم تتغطى، لازم تتغطى علشان ما حدش يقدر يعاين البهاء والمجد اللي فيه، فلابد أن يكون فيها غطاء. خروج 40-34، بعد ما موسى جهز كل الخيمة، تقول كلمة الله فغطت السحابة خيمة الاجتماع. السنة اللي قبل اللي فاتت خدنا الجزء ده، كنا بنقراه تقريبا كل أسبوع، لما كان سليمان بيدشن الهيكل. أخبار الأيام الثانية 5 من 11-14، اقراها على مهلك لما تروح. تقول كلمة الله وكان أن بيت الرب قد امتلأ سحابا، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. ليه؟ لأن مجد الرب ملأ بيت الله. لما بيجي السحاب موجود، منين ما هو حضر الغطى موجود في أي مرة وفي أي مكان. إعلانه لموسى، اسمع إعلانه لموسى، لويين 16-2، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. في ترنيمة ساعات بنقولها احنا، جلالك يغطي كل، دي آية موجودة في حبقوق 3-3، تقول جلاله يغطي السماوات. الأرض مش هتمتلئ من معرفة مجد الرب. كلمة الله بتقول لأن الأرض تمتلئ. الأرض تمتلئ يعني شغالة في الامتلاء. مش مهم اللي انت بتشوفه في عينك، لكن اللي باين من فوق حاجة تاني. السماء مقررة انه لسه، عارف لو الأرض دي مش متغطية وهناك سحابة مجد مغطياها كان زالت من زمان، كان راحت. مش بس قوس قزح اللي بيظهر وقت المطر، لكن كلمة الله وهي بتعبر بتقول هذه الكلمات، حبقوق 2-14، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. الغطاء بتاع المية اللي مغطي أرضية البحر هو ده مجد الله اللي موجود في كل الأرض. اللي عايز أوصل لك إليه مرة تاني هو إيه؟ اللي أنا عايز أوصله له، سحاب الله مجده، مجده حضوره، منين ما هو موجود في مكان، اسمعني، منين ما هو موجود في مكان هناك غطاء. قول معايا، منين ما هو موجود في مكان غياب الغطاء غياب حضور الله. قول معايا، غياب الغطاء، قول ورايا عشان هوقعك في الفخ، قول ورايا، غياب الغطاء غياب حضور الله. كلمة الله بتقول كده، كلمة الله هي اللي بتقول، مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بخترع. الإعلام بيقول إنه منين ما مجده حاضر لابد إن يكون في غطاء. مفيش غطاء يحمي. عارف يوم كيبور، يوم الكفارة، عارف كفارة أو كفر أو كفر يعني غطى، غطى، غطى. في حاجة بتتغطى، في حاجة بتتستر. ربنا بيقول إيه لينا الليلة؟ حاجتين اتنين. نمرة واحد، كم واحد عايز يشوف مجده؟ وأنا بطلب ده ما تقدرش تجيبه من طلبات باي ذا واي يعني، ولا أي حد يعمل لك لي دليفري. أنا طالب مجدك. كلمة بتقول إنه احتياج الشديد واحتياج العالم اللي حواليا مجدك يكون موجود. لو أنت عايز تشوف مجده اللي هو قدرته وسلطانه ونعمته في حياتك، عايز أقول لك على حاجة. يوحنا 1:14 بتقول كلمة الله والكلمة صار جسدا وعمل إيه؟
حلة نفس الكلمة اللي بتستخدم عن الخيمة أو عن المسكن، إنه في الحل والترحال. وارتحل بنو إسرائيل، لما ارتحلوا في سحابة، لو كانوا ماشيين في النهار غطى، وفي عمود نار بالليل بينور عليهم وبيدفيهم وبيغطيهم.

لما ارتحلوا جم لمكان عملوا فيه ايه؟ حلوا فيه. لما يحلوا فيه اول حاجة تتعمل فيه انه خيمة الاجتماع تيجي وتابوت عهد الله اللي متغطي بغطاء الذهب يدخل الى الخيمة. يوحنا الناس اللي بيكتب لهم فاهم يقول وحل حضور الله اللي كان في الخيمة بقاش في خيمة بقى في جسد وحل بيننا ورأينا. ما هم كانوا بيشوفوا مجده لما يتكلم مع موسى، كانوا بيشوفوا مجده انه الغطاء اللي هو بتاع الكباش اللي مغطي الخيمة من بره، لما يجي الله يتراءى لموسى في داخل قدس الأقداس الغطاء السميك ده من فوق في الأعمدة الخشب بتاعة الخيمة، هوا بيحصل فيبتدوا يعملوا ايه؟ يضرب في بعضي. ليه يضرب في بعضي؟ كل الناس تعرف ان الرب قد اتى علشان يتكلم الى موسى من على الغطاء. حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. مملوء نعمة ومملوء حق، مليان نعمة. النعمة اللي فيه مليان نعمة، إن السلطان المعطى لي من الله عنده نعمة كافية وقدرة كافية إنه يتمم ما أعطاه الله، وما أعطاه الله حق، حق. والحق أو حق الله مش حقوقنا إحنا، حق الله إنه يحفظ ما أعطاه. المسيح يحفظ للآب ما أعطاها إياه. خرافي وأنا أعرفها، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب لا يخطفها أحد من يدي، وأنا والآب ملنا. لو هو الآب أدي إيده وإيد الإبن والاتنين اتحطوا على بعض بحدش يقدر يخطف منهم، إيه ده؟ هللويا. إيه ده تاني؟ ده الغطاء، ده الغطاء. المسيح واخد نعمة علشان حق الله اللي علشانه خلقنا إنه محدش مننا يضيع. حد يقول هللويا؟ محدش مننا يضيع، محدش مننا يذهب، محدش مننا يروح ولا يهلك ولا يشت. اللي اعطتني اياهم حفظتهم، محدش راح منهم الا ابن الهلاك. ده اختياره، ده هو كان عايز كده، لكن اللي انت اعطتني اياهم انا حفظته. يسوع المسيح، كم واحد يعرف انه دفع اليه كل سلطان في السماء وعلى الارض؟ دفع لي كل سلطان، لكن سلطانه اللي بيستخدمه بيستخدمه لأجل تتميم مسرة الآب. تاني بيعمل فيه إيه؟ يتمم مسرة الآب. لنفسي أقوله لك النهاردة، مفيش مجد من غير غطاء، ولأنه مفيش مجد من غير غطاء، لو أنت عايز مجد الله احفظ نفسك تحت الغطاء. مش انك تسحب اللحاف يعني عشان تتدفى، مش ده اللي اقصده. احفظ نفسك تحت الغطاء. ايه هو الغطاء اللي انت هتدفي نفسك تحتيه؟ الغطاء اللي هتدفي نفسك تحتيه كل سلطان مرتب من الله موجود في حياتك. سمعان يا طنط، سمعني يا الاخ العزيز، مديرك ابن اللي ما يعرفش ربنا ولا يخاف الله ولا الله، لديه سلطان، هذا السلطان مدفوع ليها من فوق. يعمر بيتك، قوانين اللي انت ماشي فيها مرتبة من فوق. عايز تفضل تحت الغطاء؟ عايز الشرير يلف ويلف؟ يا ابن اللذينة، إبليس خصمكم ماله؟ يلف يلف، بس افتح لي حتة، الله يخلي، افتح لي حتة، افتح لي حتة صغيرة كده. لو فتحت لي حتة صغيرة هدخل منها وهحط رجلي، هسحب سلامك، هسحب صحتك، هسحب فلوسك، هسحب حاجة تحت أي شيء. اللي بيعايم مجد الله عايش تحت الغطاء. تحت الغطاء بتقول كلمة الله، أرى لك نص والتاني وحصل لي معاك. أنا كلمتين قصيرين قوي الليلة. إنجيل متى

23. أقرأ لك النص، استمتع وأنا بقرأ لك، اللي حابب يفتح براحتك. بيقول الرب في آخر كلماته لأورشليم، بيقول عدد 37، متى 23:37، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. هي الدجاجة لما بتجمع الفراخ تحت الجناح عشان إيه؟ يتدفوا عشان إيه كمان؟ حماية. أنا عايز أحميكي، أنا عايز أخدك تحت جناحاتي لما تريدوا، ده اختياركم، لأنه ما فيش غطى، ما فيش حماية، ما فيش مجد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فوقني النهاردة أفهم الحتة اللي فيها خراب جوه حياتي، ساعدني أدور من تاني فين مجدك غايب وفين الغطى عريان. ساعدني أفكر في ده، ساعدني أستوعب ده يكون موجود في حياتي. اللي نفسي أقوله لك النهاردة، نفسي أقول لكل حد الله أعطاه سلطان. في رجالة هنا الستات بيردوا يقولوا أمين قلتم. في رجالة هنا رد علي يا راجل، حتى المدام ياخدوا اذنك، المدام ترد علي. لو في رجالة هنا الله ادالك سلطان، الله ادالك سلطان على ما استودعك ان يكون تحت جناحك، تحت جناحك عشان تحميه، تحت جناحك عشان تحفظه، تحت جناحك عشان ترعاه، تحت جناحك عشان تخدمه، لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ايها الرجال، تمام سيادتك، احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لأجلها. ما هو أعظم احتياجاتك؟ أغير المدام. قم بدورك، قم بدورك، وحكتير في الحياة حيستقيم. أنت لا تعلم، وصلي النهاردة أنك تعلم مقدار السلطان اللي معطى ليك. حد من أسبوعين اتصل بي بالليل، أنا قلت لكم القصة دي ولا قلتها لمين؟ اتصل بي بالليل علشان ابنه تعبان، مش قادر ينام، عشان تصلي معاه. قلت أنا مش هصلي معاه لأن أنا ما عنديش سلطان قد السلطان اللي عندك على ابنك. أنا عندي سلطان كرائي، لما تيجي الكنيسة بصلي لك، عندي سلطان عام. لكن سلطان على ابنك، سلطان على زوجتك، معطى ليك لأجل حمايتهم. صلي عليه وقول 1 2 3 4. تاني يوم الظهر اتصلت، ايه الأخبار؟ قال لي نام كويس جدا. عندك سلطان يكسر القيد. قول ورايا بقى كل راجل، عندي. أعلى شوية، عندي، عندي السلطان، عندي السلطان. بيتك مقلوب والمدام عماله تزعق وتخبط وعامله لك مش عارف ايه والدنيا هايصه، ولا ما تردش، كفايه واحد بيغلط يا عم، كفايه في حريقه واحده نسبه. تعمل ايه بقى؟ نيجي للي كان بيقول محتاجين ركب سجده، نيجي للي يقول اللي عارف يمارس سلطانه، انا موجود في هذا البيت ولن اسمح للشرير بخراب بيتي، انا باجي بحمي مراتي وبحمي اولادي، وانا بقف لك يا عدو الخير، لو عايز حاجه من ولادي ومراتي تيجي لي انا الاول. عندك سلطان، مارس سلطانك، سلطانك لأجل الحماية. خليها تخضع لي، حبها الأول وهي هتخضع. بسيطة قوي، بسيطة خالص، بسيطة جدا. مين دي اللي شايفة راجل تقي وبيخاف الله وبيحبها وبيقدرها وبيسترها وبيغطيها وبيحميها وواقف لها وسندها ومستحملها وبيغفر ليها وبياخد مبادرة؟ وما تترميش ليه وما تترميش في حضنه وما تجيش عنده وتبقى حاسة بالحماية وبالستر حتى لو كان غلبان، حتى لو كان

كانش يعني زي حالتي معوش قرشين ولا حاجة، حتى لو ما كانش معاها حاجات كتيرة، لكن بالنسبة لها هو ده ستري، ده حمايتي، ده الحتة اللي أنا بقول لك إيه يا بنت عمي، إنك عايزة تغيريه عشان كنت تاخدي اسمه إيه اللي كنت متأخر قوي بقالك 23 سنة، حرام عليك حرام عليك، خلاص ادمت قوي قوي قوي، انتهت خلاص، راحت فوق للي ربنا ادهولك، فوق للي ربنا حطه بين ايديك، افرح بيه النهاردة وقول له اللي انت اديتهوني انا هحافظ عليه الى النهاية يا رب، هحافظ عليه الى النهاية، على كل مجد. عايزين نشوف مجدك في بيوتنا، رجع الغطا من تاني، بسيط، رجع الغطا من تاني، اسحب الغطا من جديد، وغطى الرب ذهب، غطى الرب مجد، غطى الرب استقامة، غطى الرب قلوب بتخافه، غطى الرب ان انا راجع مرة تاني امارس السلطان لاجل الحماية والبناء. حد يرد علي ويقول لي امين. هللويا. كم واحد حافظ مزمور 91؟ هللويا هللويا يا اخي، مزمور معزي بشكل، وقت الخوف، وقت الرعب، وقت الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبي. ايوه انا اقول للرب ملجئي وحصني، الهي فاتكل عليه، لانك قلت، لانه طلع من فمك، لأن ده اختيار، لأنك قلت أنت يا رب جعلت العلي. لا لا لا لا لا لا لا، إيه ده؟ الغطى موجود والحماية موجودة، لكن الاختيار فين؟ أنت اخترت أنك تيجي تخش تحت الغطى، أنت اخترت أنك تكون موجود تحت الحماية. قبل ما أقول لك آخر حاجة، نفسي أقول لك على شيء. رومياس، حد قرأ قبل كده رومياس اصحاح 13؟ بيحكي عن ايه؟ ناشئ ومدارس الاحد يسكتوا خالص ما يتكلموش. رومية 13 بيتكلم عن ايه؟ ايوه، كيفيه زراعه الفول السوداني. تمام، ماشي الحال. رومية 13 بيحكي عن لتخضع كل نفس، قول معايا كل نفس، للسلاطين الفائقه. احنا فاكرين السلاطين في اخد اللي هم كده، والسلاطين والقوات. الترجمه هنا، لو في ترجمه، لو انا هترجم الترجمه الثانيه بالانجلش، governmental authorities، سلطات حاكمه بتحكم. الحاكمه ده من اللي واقف على الاشاره في المرور، ده حاكمه. لاكبر راس في اي دوله، ده حاكمه من فوق لكل دوله، دول سلطات حاكم. تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان. حد يرفع ايده ويقول هللويا. الله يخليكوا، أنا قلتها لك من الأول بقولها لك تاني. الآية بتقول ليس سلطان إلا من الله، الله قسم وأعطى هذا السلطان، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان. عارف الدنيا مش ماشية معاك ليه؟ عارف الدنيا مش ماشية معاك ليه؟ لأنك بتقاوم السلطان اللي فوقك. ما تكلمش وحش على السلطان اللي فوقك، ما تكلمش في ظهره، ما تطعنهاش. ليه؟ من يقاوم السلطان يقاوم. ليه؟ لأن السلطان انعكاس مجد الله. تاني، لأن السلطان ماله؟ انعكا مع عالم خطاه وعالم ما تعرفش. ايوه ايوه ايوه. طب اسالك سؤال، انا مش اللي واقف قدامك ده بيتنفس؟ رد على يا خد ود معايا، بيتنفس؟ نسمه الحياه اللي عنده دي مين اديها له؟ اشمعنى اداله نسمه الحياه دي انت قابلها، وانه اخذ سلطان انت مش قابلها؟ نسمه الحياه ده سبحانه بقى، يعني يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وحتى في السلطان الله أعطاه، الله قسم. يمكن صاحب السلطان مش فاهم السلطان، لكن أنت يا اللي واعي وابن للرب فاهم أن مجد الله معلم في سلطانه، في كل سلطان الله حطه ووضعه في وسطينا. أنا بصلي في اسم الرب، وانت بتقرأ النهاردة تقول كلمة الله، وانت بتعمل وبتخضع للسلاطين تقول عدد 4،

لا تخاف السلطان، افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. ليه؟ لأنه خادم الله للصلاح. إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب الذي يفعل الشر. عدد 6، فأنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعين. بولس بيقول للناس اللي بتدفع ضرائب، أنت بتدفع ضرائب إرضاء لسلطان الله. ليه؟ لأنهم خدام الله. تصدق الناس اللي بتجمع ضرائب دول خدام الله. القانون الموجود في دولة علشان تنصف ما بيني وبينك وعشان تحط قوانين تحكمنا كلنا سوا موجود من عند الله علشان يعطينا ان احنا نعيش في حماية وفي عدالة الله معكوس وموجود فيها. كلمة هنا بتقول عن ناس ما يعرفوش الله، خادم الله خدام الله، خادم الله خدام الله. كم واحد مصدق ان كل ما في الارض ملك للرب؟ الشركة اللي انت فيها ملك للرب ولا لا؟ العيادة، المدرسة، كلها مش هي ملك للرب؟ اللي موجودين فيها خدام ليه؟ انت اللي هتختار ان هم يكونوا خدام ابليس ولا يكونوا خدام للرب بالطريقه اللي انت هتعاملهم بيها. بالاكرام اللي انت هتكرمه بيه، بالنظره اللي انت هتشوفه بيه، هتعرف انك ده بيعكس مجد الله في حياتك. اخر حاجه نفسي اقولها لك، اعكس مجد الله على كل من هو تحت سلطانك. اعمل فيه ايه؟ غطيه. غطي اللي تحت سلطانك. انت غطى، انت مدفوع ليك سلطان، عشان كده الله يستخدمني ويستخدمك علشان نخدم خلقته الى النهاية. رب يسوع اديني ويدي لك نعمة النهاردة اعرف انا وانت نقول زي ابنه، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. انت اديتني حاجة انا حفظتها الى النهاية، ولاني حفظتها الى النهاية أقدر أقول مع بولس في يوم الأيام أكملت السعي. عملت إيه كمان؟ أنا حفظت اللي أنت اديتهوني يا رب. عايزين نشوف مجدك على كل مجد. قول معايا على كل مجد غطاء. فكرة تفكر فيها النهاردة، حاجة ترجع ليها من تاني. الإكرام لمن له الإكرام، الخوف لمن له الخوف. الله بيقول لي وبيقول لك اكرم. وانت بتعمل كده، انت بتعمل كده، انت بتعكس مجدي، لانك بتكرم سلطاني في حياة الناس، انت بتكرم سلطاني في الاخرين. لو انت عشت تحت السلطان وتحت الحماية، ما تخافش من الشرير في شيء، ما تخافش من الشر. كلمة اقولها للرجال اللي بيسافروا، زمان كنت بسافر كل مسافر، كل مسافر، كل مسافر، كل مسافر. اول مسافر كلام ده تسعينات أوائل الألفين كده، كل ما سافر، بعد ما سافر، بسافر للخدمة، أول ما سافر تحصل مصيبة، الودعي، العربية اتخبطت، السخان مش عارف حصل له إيه، مصيبة كسرت في البيت، فيها رجالة، الدنيا هيمة، العيال متمردين. لأن ربنا نبهني الحاجة وتعلمتها من حد تاني، وإنت ماشي شوف مين تحت سلطانك، استودعه وفوض له السلطان اللي معطى ليك. ففي كل مسافر أفوض السلطان اللي عندي لمنال، ولما فوض ليها السلطان كل ما هو تحت سلطاني مفوض ليها. الشرير عارف إن في حد موجود وبيقوم بالسلطان اللي الرب معطيني إياه، مش غاب العب، لا لا لا لا لا لا. سلطان الله ومجده قائم وموجود، اللي بينحمي. اللي هتمشي وتسيب خدمة، هتترك خدمة، هتريح من حاجة، اترك واعلن ده أنا بترك السلطان اللي معطى ليا بكل اللي اديتهوني من نعمة إني أتمم ما عليا لفلان أو فلان. يا رب على كل مجد، ارفع معايا صوتك قول على كل مجد غطى. علمني اعيش في غطاك، وعلمني اكون غطى لغيري بالنعمه اللي انت اديتها لي يا رب. ارفع صوتك معايا وقول النهارده انه اللي انت عطيتني اياه مش هيضيع يا رب. بيتي مش هيضيع، شغلي مش هيضيع، رزقي فيك مش هيضيع، حياتي مش هتضيع يا رب، لان انا طالب مجدك النهارده وطالب سلطانك يا رب. تعال علي بنعمة جديدة يا رب، تعال بسلطان جديد النهاردة، احي فينا الفهم يا رب، احي فينا الاستنارة عشان نعرف انه على كل مجد غطاء يا رب. ساعدنا نكرم من يستاهل الإكرام يا رب منك، استاهل إكرام لأنك انت مسحته.

أنك أنت أعطيته، لأنك أنت حطيته في مكان يكون لي سلطان يا رب. مش ضروري يكون ممسوح بزيت، مش ضروري يكون متصلي عليه في كنيسة، لكن هو ممسوح منك لأنه مختار للمكان اللي هو موجود فيها. ما فيش حد موجود في سلطان كلمتك بتقول إلا هو مرتب من عندك، حتى الشرير يا رب. وإحنا مصدقين أن قلب الملك في إيديك كجداول المياه يا رب. أنت تقدر تغير، أنت تقدر تصنع فرق مختلف النهاردة. ساعدنا النهاردة، ساعدنا كأباء، ساعدنا كأباء نمارس السلطان اللي أنت عطيتنا إياه، نحمي، نبني، ندي قيمة، نرفع ونشجع اللي تحتينا يا رب. أنا بصلي في اسمك النهاردة لكل زوجة، لكل أم موجودة في هذا المكان يا رب. فيض بنعمة علينا نعرف نكرم من له الإكرام يا سيد رب. فيض بنعمة علينا نعرف نخضع عشان نكرم اسمك ونعلي مجدك في وسطينا يا رب. قلوبنا محتاجاك يا رب، بيوتنا محتاجاك، نفوسنا محتاجاك، كل ما فينا محتاجك يا رب. محتاج نكون تحت سلطانك وتحت غطاك بالذهب والمجد يحل علينا وعلى حياتنا يا رب. تحل في وسطينا واحنا تحت حمايتك يا رب. ساعدنا النهاردة يا رب، ولا حاجة من كلامك ولا حاجة من قوانينك، الحق اللي يسوع المسيح حفظه يا رب بكمال النعمة ازرعه في حياتنا، بكمال النعمة اعمل فينا معروف يا رب عشان نعيش في طاعتك واستقامتك يا سيد الرب. ولا يجد فينا الشرير مكان يعرف يحط رجله فيه يا رب. أنا بمجد اسمك الليلة يا رب. هللويا.

كنت أتحدث مع يسوع اليوم في الحديقة، وقلت له اسمعوا ما قلته له، سوف يفيدكم هذا الأمر برأيي. قلت ليسوع أريد بلوغ مرحلة حيث لا أشعر بالأذية من الناس أبدا. هل سبق أن قلتم هذا؟ لا أريد الشعور بالأذية، أريد بلوغ هذه المرحلة. أتعلمون بما أجاب؟ أنا أيضا. يقول أمورا لا تخطر في بالي حتى. قال أتعتقدين أنه بعد آلاف الآلاف من السنين أتعتقدين أني لا أشعر بالأذية؟ وقال أنت تشعرين بالأذية لأني أشعر بها. المشاعر التي لديك هي لدي. أليس الأمر لافتا؟ فقلت له تعال. ثم قال لي وأنا أكلمكم جميعا الآن، أنتم تصغون كثيرا إلى الأشياء. قال بعض الأمور حقا علينا أن ننفضها وأن نتقدم في المحبة والنعمة. قال تبالغين في التفكير في الأمور، لا تفعلي هذا. صح؟ هو يريد أن نكون أحرارا. حسنا، شكرا، وعليكم تعلم السلوك بالحرية. هللويا. حسنا، سوف أعظ عن القداسة، صح؟ فجلبت هذه. قلت لكم لن يكون الأمر متدينا. أيها المتدينون، أنتم في المكان الخطأ. شكرا. ابنتي تاميكا. إذن سأقرأ لكم. تظنون أني سأكون مرحة؟ يسوع مرح. اعلموا هذا، يسوع يريد أن يرقص معكم، يريد أن يتمشى معكم، يريد أن يمزح معكم. وأقول لكم، سمعت أشخاصاً التقوا يسوع شخصياً في السماء وقالوا لي يسوع مرح جداً. يجهل الناس كم هو رائع عندما يبنون علاقة حميمة به، لا علاقة له بالتدين والقول أيها السيد الرب القيوم. ليس هكذا، هو مرح جداً. تعلمون؟ اليوم الماضي سألته سؤالاً فقال لي لابد أنك تمزحين. فقلت لا، هذا سؤال جدي. فقال لي تعرفين الجواب، أعني يمكنكم التحدث معه وجهاً لوجه على مدار الساعة. لا تفوت الفرصة، لا تفوت المتعة، لا تفوت فرحة تواجد معه على مستوى شخصي وودي. سأقرأ لكم هذه الشهادة التي تلقيتها منذ سنوات. عايشيف من إيران كتبت، هذا ما يبدو عليه التدين، أوكي؟

عندما كنت في الثانوية كنت أتمشى من البيت إلى المدرسة مع صديقاتي. فجأة توقفت شاحنة عسكرية كبيرة وركض الجنود نحونا ونظروا إلينا عن كثب مراقبين وأوقفوني لأني أظهرت خصلة صغيرة جدا من شعري وضربوني ضربا مبرحا وقالوا لي إنهم سيعلمونني أن أكون فتاة تقية. فوسموا جبهتي بمكواة ساخنة عاهرة كتبوا عليها وتبولوا علي، وبعد يومين من التعذيب رموني في الشارع وعشت 10 سنوات من التعذيب كما في الجحيم بعد ذلك إلى أن شاهدتك على التلفاز. لم أرى يوماً امرأة بهذه السعادة تضحك وتمزح بحرية في حياتي. قلت يا رب إذا كنت حقيقياً اجعلني مثل إشك سعيدة وحرة. أقول لك يوم ذاك سلمت حياتي ليسوع ولم يعد لدي صدمة أو علامات تعذيب وتشويه منذ ذلك اليوم. أنا أقيم في بلد آخر الآن، ليس علي أن أغطي رأسي، ولا تزال تلك العلامة على جبهتي عاهرة، وأنا أغطيها بخصل شعر مثلك. حتى إذا كانت هذه الكلمة الرهيبة مطبوعة على جبيني عاهرة، أنا أعلم أني في المسيح يسوع، أنا أميرة الله، أنا الملكة أستير، وأنا مقدسة. من اللافت أننا لا نفهم فعلاً كلمة قدوس عندما نتعمق فعلاً في الدين. سأقرأ لكم من سفر يشوع الإصحاح 2 والآيات 1-18. قد أتخطى بعض الأجزاء، لكني أقول لكم إنه في إنجيل متى نسب يسوع يتضمن 5 نساء وهن بطلات في الكتاب المقدس، 5 نساء، وإحداهن هي تمار، والأخرى هي رحاب، ومن ثم راعوث وبتشبع ومريم. وأقول لكم كنا جميعا نساء مخزيات. تمار اتجعت مع والدي زوجها، ورحاب كانت زانية، وراعوث كانت مؤابية، وبتشبع تعلمون حين كانت تستحم عارية ماذا جرى. ثم إن مريم حبلت من الروح القدس، وراح الناس يقولون نعم صح، أحقا هي حامل من الروح القدس؟ قالوا عنها كانت حياتهن مخزية، والله أحب ذلك لأنه أراد استخدام شهادة حياتهن لنتعلم منها شيئا ولنفهم فعلا معنى القداسة خارج إطار التدين. أرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريحا، فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان

منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاود، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم،

أننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوفة قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن، سيحون وعوش، اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلصا أنفسنا من الموت. سأتوقف هنا، لكني أريد القول إن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الإيمان بالخبر نقطة. نرى هنا هذه الامرأة هي زانية، وهي سمعت كلمة الرب، هذا ما صنعه الله، ووضعت إيمانها في إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فخلصت وهي لم تعرف ذلك. حسناً، أحياناً يعلن الناس أموراً يجهلونها، كانت جزءاً من عهد لا تعرفه، لا تعرفه. أنا زرت أريحة، وأريحة باتت مدينة مهدومة ومدمرة بالكامل. لماذا؟ لأن يشوع لعن أريحة، قال: الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة ملعون ببكره. وأريحة لم تبنى أبداً. وأقول لكم، ذهبت إلى أريحة لتصوير برنامج تلفزيوني، وفي كل مرة أذهب إلى هناك أواجه مشكلة، في كل مرة. أقصد أماكن كثيرة، لكن في أريحة أواجه دوماً مشكلة. كنا نصطدم بهذا الروح في أريحة بعد آلاف السنين، لا تزال هذه اللعنة في الأرض، وهذا لافت جدا. تذهبون إلى هناك لا يوجد شيء، إنها مدينة مدمرة بالكامل ومعدومة تماما. توجد روح مختلفة في أريحة. إذن هذه امرأة واحدة مع عائلتها في أريحة وضعت ثقتها في الله وخلصت عبر سماع الكلمة، واختار الله تلك المرأة لتكون من جدات الملك داود. انظروا إلى هذا. أود القول لكم الآن أن تتوقفوا وتنفضوا روح التدين الذي ننظر به إلى الناس كما ننظر إلى غلاف الكتاب ولا يهمنا ما في داخله. لكني أقول لكم ما قاله الله لصموئيل: الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هذه النقطة الأولى. القداسة لا تتعلق بالمظهر، نعم إنها تنعكس في مظهركم، لكنها تبدأ في القلب. وأقول لكم إني زرت أماكن كثيرة، وأذكر أني في بداية إيماني زرت كنيسة القداسة، وقيل لي فيها إني سأذهب إلى الجحيم لأني قصصت خصلي الأمامية. والسيدة التي قالت لي ذلك كان لديها شعر على وجهها أكثر من زوجها، وأعتقد أنها على قائمة أمنيات عيد الميلاد يجب أن تضيف معجون الحلاقة وأشياء أخرى. فهم لم يؤمنوا بقص الشعر، وقالت لي: لن تصدقي كم من الأشخاص سيذهبون إلى الجحيم بسبب ما يأكلونه. فقلت: حسناً، سنهلك جميعاً. لأنها بدأت تعدد لي الأمور غير الكتابية التي يجب أن أفعلها لأنال الخلاص. فخفت كثيرا في ذلك المكان وهربت فعليا. ثم أذكر أني قصدت إحدى كنائس جماعة الله، فاستدعوني قائلين: إذا أردت أن تكوني في مركز قيادة سوف نرقيك، لا تنتعل حذاء مفتوحا عند الأصابع، وعليك ارتداء جوارب طويلة. وكنا في فلوريدا، وأرادوا أن نغطي أنفسنا من الرأس حتى القدمين. وقالوا لزوجي إن عليه ارتداء بذلة مع ربطة عنق. فقال لي: أنا من عصابات مدينة نيويورك، لن ارتدي بذلة. وهذا ما قلته: اسمعني يا زوجي،
إذا اضطررنا إلى خدمة يسوع.

بزي مهرج فسنلبس زي المهرجين. فقال: أعتقد أني سألبس بذلة، لكن كل أحد كنا نتشاجر في طريقنا إلى الكنيسة فيقول: أكره ربطة العنق، أكره ربطة العنق. وعندما أسسنا كنيسة الحلم قلت له: أحمل إليك خبرا سارا. يجب أن تنتعل حذاء مكفلا، لكن لا ضرورة لوضع ربطة عنق. أنا أمزح، لكن جدياً أملوا علينا قواعد لباس، فكل ثقافة تعتمد قواعد لباس. حسناً، لكني أقول لكم، الثقافات تلعب دوراً في هذا. ما لا يخطر في بالكم، أنا سافرت حول العالم، زرت كنائس حول العالم، وقبل أن أتابع سأخبركم أني زرت الموزمبيق. وفي الموزمبيق يجب أن ترتدي المرأة تنورة طويلة تصل إلى الكاحل، لكن ليس عليها تغطية الجزء العلوي، ويطبق الأمر نفسه في الكنيسة. هل سمعتم بالأمر؟ ذهبت إلى بوشبوش، إذن كنا في وسط القبيلة واختلطنا مع هؤلاء الرعاة، الرعاة الأمريكيين الغربيين، وهؤلاء النساء من السكان الأصليين، وواحدة منهن كان الجميع يشاهدون هذا. عليكم الاغتسال في نهر الأردن 7 مرات لتطهروا، لكن هذه الرسالة قد تكون فعلا مزعجة لكم. لكن تلك السيدة، الرعاة هناك حولوا نظرهم إلى أسفل، فسألت: لماذا حولوا نظرهم إلى أسفل في وقت العبادة؟ لأني لم أرى كل شيء. وكان أحدهم يعزف على الجيتار والجميع يعبدون، وهي ترضع طفلها علنا. ثم جاء طفل آخر، لا أعلم ما إذا كان طفلها، وحاول أن يرضع من الجهة الأخرى، وهي فحول الرعاة أنظارهم إلى أسفل. كان هذا اجتماع الكنيسة التي حضرناه. إذن أصيب الشبان بصدمة، وكان البعض يصورون، فقالوا: لا أريد أن ترى جماعتي أو زوجتي هذا. فقالوا: لن أنظر إلى هؤلاء النساء، لن أنظر إليهن. فاحترمتهم، لكن كان الوضع مزعجا. في بلغاريا في كنيسة للغجر دخل رجل، لم أرى هذا، لكن أحد أصدقاء المرسلين في بلغاريا رأى هذا، وقال: تقدم إلى الأمام وصرخ: عمري 40 سنة أو 50 سنة، وأنا أعمى منذ الولادة. وكانت تلك السيدة ترضع طفلها، فقفزت وعصرت الحليب على وجهه، فصرخ الرجل: أنا أبصر، أنا أبصر، أنا أبصر. فأصيب أصدقاء المرسلون بصدمة، لكن أتعلمون، كان الأمر مقبولا في مجتمعهم. في بعض الأماكن لا يجوز ارتداء بنطلون، كما في الشرق الأوسط. كادوش، كودش، مفروز، يعني أن تصبح مثل الله. سأقول لكم أمراً، القداسة الداخلية تنعكس في مظهركم الخارجي، لكن قبل التحدث عن هذا، إذا كنتم تعرفون قوة القداسة، فلن تصلوا لشيء إلا القداسة. القداسة تعني أن نصبح مثل الله، أن نتمتع بصفات الله، وأن نحمل ثمر روح القدس. أترون؟ فالعلامة على عيش حياة القداسة، أتعلمون ما هي؟ أن نظهر ثمر الروح القدس، ثمر الروح القدس، ثمر. انظروا دائما إلى الثمر، ولا تنظروا إلى أي شيء آخر، لا تنظروا حتى إلى المواهب، انظروا إلى الثمر. إذن عندما تعيشون حياة القداسة وتسعون وراءها من الآن فصاعدا، إذا أردتم الصلاة صلوا لمعمودية القداسة. أريد السلوك في القداسة يا رب، ولا شيء آخر، أريد السلوك في القداسة. لأنكم كلما زدتم قداسة تعاظمت قوة الله دونامس في حياتكم. كلما تقدستم تبعتكم الآيات والعجائب، لأنكم تصبحون مثل الله وتصبحون مثل يسوع، تتكلمون مثل يسوع وتسلكون مثل يسوع، وتحبون مثل يسوع وتتحننون مثل يسوع، تصلون للمرضى مثل يسوع،

وفي كل شيء تصبحون مثل يسوع، وعندما تفعلون هذا فأنتم تسلكون في القداسة. فنحن فسدنا جميعاً، وأود القول إن القداسة وتدين متناقضين تماماً. فكلما ازددتم تديناً كلما ابتعدتم أكثر عن القداسة. لستم مقدسين لأنكم تحاولون اكتساب مظهر خارجي بمجهودكم الخاص. هذا ما يفعله البوذيون، لديهم قواعد اللباس نفسها، الرهبان وحتى الراهبات. انظروا إليهم، انظروا إلى اليهود الأرثوذكس وإلى لباس زوجاتهم، انظروا إليهم. هذه الطائفة الأكثر تديناً من كل ديانة، إنها متشابهة في المظهر. وأقول لكم إن ما ينقصهم هي محبة الله ورأفة الله وثمر الروح القدس. إذن السعي وراء القداسة هو بداية القداسة. كيف سأسعى وراءها؟ كيف سأتقدس؟ حسناً، سوف نصلي، سندعوكم للتقدم للصلاة، وستكونون جميعاً مثل أخنوخ. لا تنجح هذه الطريقة، إنه سعي وراء القداسة. عليكم السعي وراءها، عليكم السعي وراء نقاوة القلب، عليكم السعي لتصبحوا مثل يسوع. لا يذكر، يقول الكتاب، لا يذكر بينكم نجاسة أو شهوة. لا يذكر، أتعلمون ما معنى هذا؟ لا تنظروا إلى أحدهم قائلين إنه مثير أو إنها مثيرة. هذا ذكر بالكلام، لا يذكر. أنا لا أفهم كيف يمكن للنساء خصوصاً تحدث عن الرجال هكذا، لا أفهم، لكنهن يفعلن. انظري إلى هذا الشاب، إنه مثير. أقصد لا يذكر نجاسة أو شهوة، ولا تشاهدون فيلماً شهوانياً يثير أشياء فيكم. لا تعيشوا نزوة ولو بالخيال مع شخص آخر، سواء كان غير شريك الحياة وإن لم تكونوا متزوجين شخصاً آخر. فيسوع رفع المعايير إلى مستوى أعلى، وهو قال وإن أعثرتك عينك. رفع المعايير إلى مستوى أعلى من الفريسيين. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الطاعة هي أحد أهم جوانب القداسة. الطاعة، كلما أطعتم الله كلما ازددتم شبها به. والأمر التالي هو التكريس. أتريدون التقدس؟ يجب أن تكرسوا أنفسكم. يقول الكتاب المقدس محبة العالم عداوة لله. لكن عندما تتعاملون مع العالم، هل سيؤثر العالم فيكم أم إنكم ستؤثرون في العالم؟ يجب أن تتخذوا هذا القرار بعناية. أعرف أناساً مؤمنين يقولون، أتعلمون، نحن نخدم الناس فنذهب إلى الحانات ونشرب ونشرب ونشرب مع غير المؤمنين لأننا نخدمهم. لا، لا يمكنكم التأثير في هؤلاء الأشخاص، هم يؤثرون عليكم أكثر مما تؤثرون عليهم، لأنكم لا تظهرون أمامهم معياراً لحياة التقوى. والعامل الآخر هو مسيرة صلاتكم. أثبت في، قال يسوع، أثبت في وأنا فيكم. كل ما تنظرون إليه تصبحون مثله. كل ما تنظرون إليه، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. قل لي من تعاشر، من هم أصدقاؤكم؟ سوف تعلمون. أترون؟ سوف تعلمون إلى أين تذهبون، في أي اتجاه، إلى من تستمعون، بمن تتأثرون. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. لأن راحاب، سأعطيكم مثلا من حياتها، راحاب قطعت عهدا مع الجاسوسين، عهدا، دخلت في علاقة عهد بسبب إيمانها. وعندما تدخلون في علاقة عهد أنتم طرف واحد. عليكم أن تنحازوا أحياناً، آسفة، عليكم أن تنحازوا. إذا كنتم في علاقة عهد ستسلكون بموجب العهد، لأن العهد يعطي غطاء. عندما تكونون في علاقة عهد وتذهبون

0: إلى مخيم العدو، هل تعرجون بين الفرقتين؟ أنتم بذلك تنقضون العهد فيرفع الغطاء. فالغطاء يعني أنكم تحترمون العهد، وإذا لم تسلكوا تحت ذلك الغطاء ونقضتم العهد فأنتم تفقدون حماية العهد.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة تحولت إلى مبشرة مسيحية، أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
2: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
0: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
2: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
2: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
0: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
2: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
2: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
0: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: هاليلويا، مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا وغني عن التعريف، ربي بيستخدمه في مصر وكل مكان في العالم. بيشرفنا وجود القسيس أمجد خليل، راعي وقسيس كنيسة نهضة القداسة بالأولالي. أهلا بيك حضرة القسيس.
1: اهلا بك يا اختي منال، مبسوطه اكون مره تانيه معاكي. كل مره في برنامجك بتشجع وربنا بيكلمني، صدقيني قبل ما بيكلم الساده المشاهدين. فبشكر ربنا لاجل وقتنا النهارده، وبصلي الحلقه تكون سبب بركه لكل حد بيتابعنا في اسم يسوع.
0: امين امين يا سيس كام. بجد انا اللي بنبسط جدا واكون معاك وبتبارك دايما. يعني كنت بقول لك بقى لنا فتره طويله ما طلعناش مع بعض، لكن بشكر ربنا اني رتب الفرصه، وبصدق النهارده ان ربي يدينا حلقه مباركه جدا لمجده ويتكلم لينا ونسمع النهارده صوته.
1: يا رب امين في اسم يسوع.
0: بدون مقدمات وهخش في الموضوع، انا عارفه موضوع طويل وشيق وبيمس وبيلمس حياه كثيرين. موضوع العلاقات، واحنا النهارده بنتكلم على علاقات زي ما عنوان الحلقه بيقول، علاقات برائحه المسيح. واحنا فعلا في امس الحاجه لعلاقات برائحه المسيح، بيشع فيها ريحه المسيح ومحبته وخدمته لكل اخواتنا اللي في الجسد وفي الكنيسه ولكل الناس حوالينا. بالتالي حياتنا كلها علاقات. احنا كبني ادمين حياتنا لا تخلو من العلاقات. عندنا علاقة مع الرب، علاقتنا مع الله اللي بدونها ما نقدرش نعيش، وان البعد عن الله في حد ذاته وبدون العلاقة معاه هو موت. علاقتنا مع أنفسنا، وازاي تكون أنفسنا دي صحيحة وكل يوم في نضوج وتغيير علشان نكون مشابهين صورة ابنه في أفكارنا وفي ميولنا وفي مشاعرنا وفي الأذهان، نكون كاملين زي ما الكتاب بيقول. وكمان علاقتنا بالآخرين، وده الجزء اللي هنروح ليه في موضوع حلقتنا ونتكلم فيه النهاردة بنعمة الرب. بس وإحنا قبل ما ندخل لموضوع الحلقة، أنا نفسي النهاردة ومصدقة قوي يعني وبطلب من الرب بكل قلبي النهاردة أن رب يدينا علاقات مشفية، ويدينا رب وعي ونور في علاقاتنا مع بعضنا البعض. وان علاقاتنا دي بدل ما تكون هي شائك حاجه شائكه كده وفيها شوك

0: لكن يكون فيها بركة وسلام ونعمة وفيض محبة، ويظهر من خلالها الرب يسوع لكل الناس اللي حوالينا ولكل الأرض.
1: اسم يسوع.
0: قبل ما ندخل لموضوع الحلقة، عايزة أطلب من حضرتك النهاردة تصلي لنا وترفع الحلقة والمشاهدين. رب يدينا نور واستنارة ووعي، يشفي كل رماد النهاردة، يزيل كل رماد على علاقاتنا، ويعطي بدلها جمال في علاقاتنا، نكون فعلا رائحة المسيح الزكية لكل اللي حوالينا وفي كل العلاقات، سواء في الكنيسة برا الكنيسة، في أشغالنا، في كل مكان بنروحه نكون فعلا ريحة المسيح.
1: أمين في اسم يسوع. أمين. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لأنه مشيئتك وخطتك وإرادتك الصالحة لينا إن احنا نكون في علاقات سوية، في علاقات صحية، علاقات زي ما هو فعلا عنوان الحلقة، برائحة المسيح، علاقات مش بيغلفها رائحة الجسد لكن رائحة حضورك ونعمتك. شخصك الكريم هو اللي بيقود العلاقة، شخصك الكريم هو اللي بيكون فعلا حجر الزاوية في كل علاقة يا رب. عشان كده بنحط حلقتنا بين إيديك. الحلقة مش مجرد وقت هوا بنملاه، ولا استعراض معلومات وآيات وأفكار وأسئلة وتليفونات وأجوبة، لكن الحلقة وقت في روحك القدوس بيتكلم بيعلم بيرشد. فمن فضلك ادينا كلام من عندك مش من عندنا. إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله. ادينا أقوالك، أقوال كتابك، أقوال الروح القدس، علشان كل كلمة تكون سبب بركة وسبب شفاء. يا ما ناس بتسمعنا يا رب يمكن مجروحة في علاقات، مكسورة من علاقات، في حالة توتر وضيق بسبب علاقات فيها جروح، علاقات سامة. تعال النهاردة في اسم يسوع ابعت كلام يتقال فيه أرسل كلمته فشفاهم. اشفي نفسيات تعبانة، اجبر نفوس مكسورة، اعصب قلوب متألمة وحزينة وخائرة وحائرة. بركة ونعمة خاصة لأختي منال، بركة لكل السادة المشاهدين، بركة لكل الأحباء خلف الكاميرات يا رب. نعمة وبركة لحلقتنا وقتنا في اسم يسوع، ولك كل المجد. آمين.
0: آمين. آمين. آمين. لما بنيجي لرب يسوع وحياتنا بتتغير ونتقابل معاه، أكيد لازم علاقاتنا ونظرتنا للناس اللي حوالينا لازم تكون بتتغير.
1: صحيح.
0: ولو ما كانتش بتتغير وكانت زيها زي نظرة العالم للعلاقات، اللي مليانة بالمصلحة، مليانة بالاستغلال، مليانة بالتمن، بالمقابل، فيها مقابل دايما، يبقى احنا في حاجة مش مظبوطة، لانه احنا لينا نظرة تانية.
1: صحيح.
0: في علاقتنا مع الاخرين، نظرتنا اللي الرب بيديها لنا وروح قدس بيديها لنا ان احنا نشوف بيها اخواتنا، ونشوف بيها حتى الناس المختلفين عننا، واللي بنشوف بيها ايضا اعدائنا، مش بس القريبين مننا لكن كمان الناس البعيدة عننا والاعداء. لكن الرب النهاردة عايز يوجه عنينا على النظرة دي، وانا بصلي الرب يفتح قلوبنا واذهاننا النهاردة ان نفهم كويس قوي ان احنا لينا نظرة مختلفة، ولينا اساس آخر بتقوم عليه علاقتنا بالآخرين وعلاقتنا بإخواتنا.
1: حي.
0: إيه النظرة دي يا أسيس؟ وإزاي تكون لينا النظرة دي؟ وإيه الأساس اللي بتقوم عليه علاقتنا دي؟
1: مبدئياً يا أختي منال لازم نتفق إنه الإنسان كائن علاقاتي.
0: صحيح.
1: يعني كائن علاقاتي ما يعرفش يعيش وحدي.
0: صح.
1: أي إنسان سوي، أي إنسان طبيعي ما يستمتعش بأكلة وحده، ما يستمتعش يتفسح في مكان هو وحده. لو أنا وحدي في مكان جميل مش بحس بجماله، لو أنا معاي حد في مكان مش حلو بيهون عليا. فالإنسان ربنا خلقه ما يكونش وحده، بدليل أنه ربنا لما خلق العالم وخلق الخليقة والمسكونة كلها، كان كل ما يخلق حاجة يقول لك إيه؟ ورأى الله أنه حسن. مرة تانية حسن جدا، 4-5 مرات يقول أنه كل حاجة كانت عاجبة ربنا. أول مرة ربنا قال على حاجة إن هي مش كويسة، قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده. مرة تانية الكتاب المقدس قال ويل لمن هو وحده، ودي كمان آية أصعب،

0: يعني مش بس مش حلو انك تكون وحدك، ده ربنا يسترها عليك لو انت قاعد وحدك. مرة الحكيم قال المعتزل يطلب شهوته، اللي قاعد وحده ده دايما كل افكاره افكار ظلمة، افكار سلبية. علشان كده بعد ما قال انه ويل لمن هو وحده، يقول اثنان خير من واحد والحبل المثلوث لا ينقطع سريعا. فربنا دايما مش عايزني وحدي، دايما يقولوا عندنا في الصعيد الناس بالناس. يعني الناس بالناس اللمة بتشجع لأي حاجة. ممكن واحد ما يأكلش، لكن لما يبقى في ناس يأكلوا مع بعض. ممكن طفل صغير ما بيحبش يأكل كتير، لما يتحط وسط أطفال بيأكل. ممكن واحد يكون متعود ما بيفطرش، لما يروح مؤتمر والناس حواليه بتفطر الكل بيفطر. فالإنسان كائن علاقاتي، الناس بتشجع بعضها. بس أنا ليه محتاج أكون في علاقة مع الناس؟ زي ما حضرتك قلتي في أسس بيتبني عليها علاقاتي بالآخرين. أول حاجة أنه إنسان، أنا عايز أدخل في علاقة مع شخص لأنه أصلا إنسان، والإنسان بيدور على الإنسان. ربنا خلقنا علشان نشجع بعض، علشان نسند بعض. فرقم واحد هو إنسان، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن طيفته، بغض النظر عن ثقافته، بغض النظر عن مركزه المالي، مركزه الاجتماعي، مركزه العلمي، فقط لأنه إنسان نسمة الله. يعني ده يعتبر أخويا، بلاش أقول أخويا في الدين ولا أخويا في الطيف ولا أخويا في العيلة، أخويا في الخليقة. إحنا كلنا تكوين أب واحد وإله واحد. فمين النهاردة اللي من حق أقول لربنا أبونا؟ كل الديانات اللي في الدنيا، كل الديانات حتى الكفرة والملحدين، من حق كل الخليقة تقول الله أبونا. بس أبونا بالإيه؟ بالخلق، لأن ربنا هو اللي خلق الكل. فأول حاجة أنظر للإنسان بصفته إنسان مخلوق على صورة الله، لكن كمان بصفته هو شخص يحتاج إلى نعمة الله، يحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى الخلاص. مرات لما بنشوف سلوكيات شاذة من الناس، أو تصرفات تجرح من الناس، أو مواقف صعبة من الناس، بنتضايق منهم. هو إزاي يعمل كده؟ إزاي تتكلم كده؟ بس لما افتكر انه الشخص ده محتاج لنعمة الله ومحتاج لخلاص الله، ده يخليني بدل ما اكون ناقم عليه يصعب عليا. قول مسكين محتاج نعمة ربنا وايد ربنا. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. انا علي دور، ممكن اكون انا ما بعرفش اوعظه ولا اقدر اكلمه عن ربنا او اخاف اكلمه عن ربنا، لكن يكفى اقول للرب ده اخويا في الخلق، انت خلقته، محتاج يا رب انك تتعامل معاه وتتلامس معاه. اذن الاسس المهمة جدا، رقم واحد هو شريكي في الانسانية، رقم اثنين هو انسان يحتاج الى نعمة الله ويحتاج الى خلاص الله.
1: مفيش محبة، مفيش علاقة غير سليمة صحيحة الا اذا بنيت على المحبة.
0: صحيح.
1: وده الاساس اللي رب علمه لنا، وأساس علاقة الله بينا هي المحبة، أن الله أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا.
0: نعم.
1: يعني الله حبنا وقدم نفسه وأسلم نفسه من أجلنا. بدون المحبة مفيش علاقات سليمة، ومش هيكون في علاقات سليمة، لأنه لو العلاقة ما فيهاش محبة وبذل وتضحية، هيكون بدلها في المصلحة والاستغلال وكل الأمور اللي مش من الرب واللي من عدو الخير، هتكون هي اللي بتحتوي هذه العلاقات. ايه أهمية ان علاقتنا تكون فيها حب وبذل؟ ويمكن الوقت ده، يعني احنا بنشوف ان الزمن اللي احنا بنعيش فيه ده، زي ما الكتاب قال تبرد محبة الكثيرين، والحاجات الصعبة اللي بنعدي بيها والظروف الصعبة والغلا وكل الحاجات والصراعات والحروب، كل الحاجات دي بتأثر علينا جامد، بتخلي الناس حتى واصلين للمرحلة انه محدش طايق التاني.
0: صحيح.
1: لكن احنا كأولاد الله لينا دور وطريقة مختلفة وأساس مختلف مبني على المحبة والبذل.
0: صحيح. صحيح. زي ما حضرتك قلتي انه اي علاقة صحية واي علاقة صحيحة لازم تبنى على المحبة. الله نفسه بنى علاقته مع الانسان وبنى علاقته مع العالم على اساس المحبة. ليه الله الاب يرسل

0: ابن يسوع المسيح يموت لأجل العالم. قال السبب في يوحنا 3:16، قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مين اللي جه الأول، الحب ولا البذل؟ الحب. لما الله أحب بذل. مرة تانية يقول هذا وإنكم عارفون نعمة الله، عمل إيه؟ افتقر وهو الغني لكي نستغني نحن بفقره. مرة تانية يقول في رسالة روميا الله بيّن محبته لنا إزاي؟ إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. التلات آيات دول بيقولولنا ببساطة إنه مفيش علاقة صحية إلا لما يكون أساسها المحبة. فأنا لما أحب أسامح، لما أحب أمشي الميل التاني، لما أحب أحتمل، لما أحب أعاتب، لما أحب أغفر، لما أحب أحيانا أتنازل عن حقي، لما أحب أحيانا أنا اللي أمشي خطوة واثنين وتلاتة لمجرد إن أنا بحب. مرة واحد قال من الممكن أن تعطي دون أن تحب، لكن من المستحيل أن تحب دون أن تعطي. يعني من الممكن أن تعطي دون أن تحب؟ احنا ممكن ندي واحد شحات ما بنحبوش، لكن شفقة نديله، دي اسمها عطاء. لكن لو أي حد بيحب حد، أكبر دليل على الحب هو العطاء. فربنا عاوز يقول خلي أساس العلاقة مع اللي قدامك مش المصلحة، لأنه ياما ناس بتدي علشان هتاخد. أنا بقدم السبت علشان ألاقي الحد، لا، أنا بدي لأن أنا بحب. الوردة لو أنا مسكتها في إيدي هطلع ريحة كويسة، لو حطيتها في العروة بتاعت البدلة هطلع ريحة جميلة، لو مسكتها وفركتها بإيدي هطلع ريحة كويسة، لو رميتها في الأرض وحطيتها أنا آسف تحت الشوز اللي أنا لابسها هطلع ريحة كويسة. ليه؟ رغم أن أنا احترمتها جابت ريحة كويسة، دوستها طلعت ريحة كويسة. ليه بتطلع ريحة كويسة في كل الأحوال؟ لأنه هي واخدة الريحة الجميلة مش من برة، منها فيها، مش ريحة مصطنعة لكن ريحة طبيعية. اللي واخد علاقة من ربنا، اللي ليه علاقة مع ربنا، ده محبته مش محبة مصطنعة لكن محبة حقيقية. ودي حاجة ما ينفعش ناخدها من سماع وعظة ولا ناخدها من كتاب نقراه، دي بناخدها من علاقتنا مع الرب. كل ما يكون لي علاقة حقيقية مع الله أختبر كلام الكتاب أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا. فالمحبة بتنسكب لما يكون لينا علاقة مع الرب. لو ما فيش علاقة مع الرب هقدر أقدم محبة، بس محبة رقم واحد وقتية، رقم اتنين محبة تحكمها المصلحة، رقم تلاتة محبة أنانية، رقم أربعة محبة ذاتية، بمعنى إن أنا بحب لأن. ودايما قالوا في فرق بين اتنين، في واحد بيحب لأن وواحد بيحب بالرغم من أن. اللي بيحب لأن دي محبة الجسد، محبة المصالح، أنا بحب لأنه فيه فلوس، أنا بحب فلان لأنه دمه خفيف، أنا بحبه لأنه قريبي، أنا بحبه لأنه هو ساعدني، أنا بحبه عشان فيه مصلحة معاه، بحب لأن. طول ما فيه سبب للحب دي اسمها محبة الجسد. لكن المحبة الحقيقية هي أن تحب بالرغم من أن. أنا عارف اللي قدامي ضعيف، واللي قدامي يتكلم علي كلام سلبي، واللي قدامي ممكن يكون جوايا عداوة ليا، بس أنا ما أعرفش غير إن أنا أحبه. وده اللي قاله الرسول بولس لما كلم الرجالة وقال أيها الرجال أحبوا نساءكم، جاب أكبر مثل وأصعب مثل، إيه هو؟ كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. طيب سؤال، المسيح لما أحب الكنيسة هل كانت الكنيسة خالية العيوب؟ هل كانت الكنيسة بلا عيب؟ الكنيسة كان فيها ولم تزل فيها عيوب كتير، بس هو لأنه بيحبها قابلها زي ما هي ويصلح فيها بعد ما يحبها. فالمحبة الحقيقية عشان تكون حقيقية كتابية قلبية لازم اللي بيحب يكون ليه علاقة مع ربنا وشبعان من محبة ربنا عشان يقدر يدي حب للآخرين.
1: أمين يا سيس. استأذنك معنا تليفون.
0: يا أوكي.
1: معانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي بنت الرب. بنت الرب من مصر، اهلا بيكي. استاذنك حبيبتي تسمعينا من التليفون بس مش من التلفزيون. حبيبتي سمعينا، من فضلك اسمعينا بس من التليفون. يا ريت تبطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد إذن.

0: بنت الرب. طيب غالبا في مشكلة في الخط عندك، ممكن تعاودي الاتصال بينا. بشكرك جدا. حضرتك قلت بنحب لأن
1: مش بالرغم من أن
0: مش بالرغم من، بحب لأن حسن هي بقت كبيرة قوي الوقت ده، لأن المصالح زادت قوي، والآفة دي حساها، وأنا عايزة أقول عليها آفة لأنه بعكس طبيعة الله وبعكس اللي الرب زرعه فينا كأولاده، ولأن دي دخلت قوي جوه جسد المسيح. فأنا بحب أختي في الكنيسة لأنه هي شبهي أو زيي أو اتربت زيي أو ليها نفس الصفات القريبة مني، ومش بحب ده لأنه مختلف عني. سهل قوي نحب الناس اللي زينا، لكن صعب قوي بيكون نكون بنحب الناس اللي مختلفين عننا.
1: صحيح.
0: وده بيخلي ناس كتيرة قوي تهرب من الكنيسة وتسيب الكنيسة، لأن مش بتلاقي المحبة والاحتواء ده جوه
1: صحيح.
0: الكنيسة.
1: صحيح.
0: من الآفات التانية اللي بنلاقيها وبقوة، الناس لما بتلاقي الشلالية جوه الكنيسة، لأن كل مجموعة زي بعض ممكن جدا يحصل. الناس القريبين في العمر دايما بيكونوا قريبين من بعض، الشباب مع بعض اللي هم حديث الزواج، لأنه الموضوعات والأمور الحياتية متشابهة. فده بيخلينا أوكي إن احنا نتقرب من بعض، لأن عندنا نفس الظروف الحياتية المتشابهة اللي بتخلي فيه نوع من المشاركة بيننا وبين بعض. لكن بيكون أصعب لما بنكون شلل منحصرة في نفسها وجوه بعضها ومنفصلة عن الجسد.
1: صحيح.
0: ايه رأيك؟
1: الرب يسوع لما اتكلم عن
0: هل الآفة دي في كل حتة في مصر وفي أمريكا وفي كل مكان،
1: منتشرة في أماكن كتير.
0: أيوة.
1: علشان كده الرب في مرة قال الكلام ده ليهم في الموعظة، قال في يوم من الأيام إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، لو أنت اللي بجاملك بتجامله واللي بيحبك بتحبه واللي بيودك بتوده واللي بيكرهك بتكرهه واللي بيشتمك بتشتمه واللي بيكرمك بتكرمه. طب ما الخطاة بيعملوا كده مع بعض.
0: أيوة.
1: والعشارين بيعملوا كده مع بعض، أي فضل لكم. وبعد كده قال الأربع كلمات والأربع تعاليم اللي الناس بتستصعبها، لما قال أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مرة حد قال كيف ننجح في مادة أحب أعداءكم ونحن راسبون في مادة أحب بعضكم بعضا؟ إذا كنا احنا في الكنيسة مش عارفين نحب بعض، إزاي هنحب أعدائنا والناس اللي بره الكنيسة؟ فأنا محتاج أني أتملي من محبة الله وحضور الله في حياتي عشان أقدر أحب الناس اللي حواليا، عشان أكون أمين فعلا في ناس قد تكون طباعها صعبة، ناس ما تتحبش، ناس اسلوبها مش حلو، بس علشان اخد قدرة ان انا احب الناس دي لازم علاقتي بالرب يسوع تكون قوية جدا، فلما بيملاني بالمحبة بيبقى سهل عليا ان انا اقبل الاخرين. ولازم كمان اكون انا قابل نفسي، متصالح مع نفسي، شاعر بحضور ربنا في حياتي، فده بيخلي قلب كبير، لا عندي غيرة ولا عندي نميمة ولا عندي حسد ولا هي أحسن مني ولا هو أفضل مني، أنا عندي قبول للآخر، عندي قبول للجميع. والمفروض لو العالم بره بيصنف الناس شرائح وفئات، المفروض الكنيسة ما يكونش فيها الكلام ده. الكنيسة جسد المسيح، الكنيسة جماعة المؤمنين، الكنيسة مش بس تقبل الشخص اللي يتقبل، ده تقبل الشخص اللي المجتمع رفضه. المفروض اللي المجتمع رفضه بره يلاقي مكان في الكنيسة جوه. احنا النهاردة للأسف أحيانا المجتمع بقى بيقبل اللي الكنيسة بترفضه، يعني ياما ناس ما لقيتش مكان في الكنيسة لكن لقت مكان في العالم، مع انه المفروض اللي ما لقيش مكان في العالم يجي يلاقي مكان في الكنيسة في جسد المسيح. عشان كده محتاجين ككنيسة نكون بنقبل بنحب.

0: بنشجع، بنطبطب على بعض، بنسند بعض. الناس اللي جايه الكنيسه دي مش ناس مرتاحه ومبسوطه ورايحه تصلي، 90% من اللي جاي، الناس اللي جايين الكنيسه جايين مستشفى، جايين تعبانين نفسيا، جايين اللي عنده شعور بالذنب، اللي عنده شعور بالنقص، اللي عنده احتياج نفسي، اللي عنده احتياج مادي. دور الكنيسه ودور الراعي ودور المسؤولين يطبطبوا ويشجعوا ويسالوا ويسندوا. دي الكنيسه الحقيقيه اللي تعتبر كل عضو فيها كانه هو كل الكنيسه وتهتم بيه.
1: امين يا سيس. انا لسه هرجع للنقطه دي تاني، بس معانا تليفونات. معانا الاخ مدحت من مصر، اهلا بيك اخ مدحت. اخ مدحت معانا؟
2: الو،
1: اهلا وسهلا.
2: اهلا، مساء الخير يا فندم.
1: مساء النور، اهلا بيك.
2: مساء الخير جناب القسيس حمد الخليل.
0: اهلا بيك يا اخي مدحت، مساء النور، اهلا وسهلا.
1: احنا سامعينك يا اخ مدحت، استاذنك تسمعنا من التليفون بس.
2: حاضر،
1: علشان في ديلي بين التلفزيون والتليفون.
2: كان ليا سؤال القسيس امجد خليل.
1: اتفضل.
2: هو انا من اشد المعجبين بحضرتك، متابع جيد جدا لكل اتباعاتك، بس للاسف عبر الشاشه بس ما جاتش الفرصه يعني ان انا اجي الكنيسه عند حضرتك الاولى لي. ان شاء الله قريب. انا ليا سؤال.
1: اتفضل.
2: لحضرتك، يعني أنا كنت محب جدا لأقصى درجة، بغفر، بنسى أي حد أساء ليا، ممكن أشوفه بعديها بشوية رغم أنه أساء ليا أغفر له، أنا بحب كل الناس. ولكن أنا تعبت من الموضوع ده، أنا يعني بقابل خيانات، بقابل كلام غلط عليا، بقيت حساس جدا. بحاول ابعد عن الناس على قد ما اقدر، لاني اتصدمت في كذا شخصيه بره وداخل الكنيسه. انا لسه يعني مؤمن بقالي سنه. انا يعني اختبرت ربنا في خلال السنه دي كتير قوي، بس برضو مش قادر ارجع زي الاول. المحبه اللي كانت جوايا في الاول انا حاسس انها قلت تجاه الناس. حاسس ان انا ابعد حتى في شغلي. انا ليا شغلي وبس، علاقات سطحيه خالص، ماليش اي تدخلات حتى في محيط بيتي، حتى في اسرتي. خايف اتعمق في اي علاقه اتصدم تاني اتعب. فيعني محتاج رد حضرتك، اعمل ايه اللي انا وصلت له ده؟
0: امين.
1: اشكرك جدا جدا يا اخ مدحت، سؤالك رائع جدا جدا، ويعني فعلا قلوبنا معاك. يعني وده حال كثيرين انا متاكده بيسمعونا النهارده، وانت عبرت عنهم بالسؤال ده. القسيس هيرد على حضرتك. بشكرك جدا، ربي يباركك.
0: عايز اقول له اول حاجه، سؤالك يدل ان انت حد طقي، حد محترم، حد بيحب الرب.
1: أيوة.
0: وجميل ان هو عمره في الايمان سنه ويكون واصل للنضوج الروحي ومتصالح مع نفسه وقادر يحب الناس. بس عايز اقول له اكتر من نقطه. النقطه الاولى، افتكر انه الانسان هو الانسان، ما تحطش عينك على حد، من اول الخدام الكبار لاصغر واحد. الانسان انسان، ما فيش انسان كامل وما فيش مثال كامل. خلي عينك على الرب مش على الناس. رقم اتنين، الحساسيه نعمه ونقمه. ميزة يكون الإنسان حساس فبيشعر بالآخرين ما يجرحهمش، لكن مشكلة الحساس إنه أقل حاجة بتعلم فيه، أقل حاجة بتجرحه، أقل حاجة بتضايقه. فبلاش تكون حساس زيادة عن اللازم، علشان ده ما يعملكش وجع في نفسيتك من كل حد أنت بتتعامل معاه. رقم ثلاثة، أنا محتاج في بعض المواقف لما أجرح أو لما حد يضايقني أو حد يزعلني إني أتكلم معاه، إني أواجه، إني أحكي، إني أقول له أنا زعلان من واحد اتنين تلاتة. قد يكون في مواقف أنا فهمت غلط، ولو أنا ما فهمتش غلط والشخص اللي قدامي هو اللي غلط، على الأقل يعرف غلطه. فلازم أواجه، بس أنا تعبت واجهت واحد واتنين، إن شاء الله أواجه عشرة. الصح صح والغلط غلط. فرقم واحد، افتكر إنه هو إنسان والإنسان طبيعته النقص. رقم اتنين، طول ما احنا في الجسد، طول ما احنا في الحياة، احنا معرضين نتقابل مع الكويس ونتقابل مع الوحش. في ناس محتاجين نقرب منهم اكتر، وفي ناس نبعد عنهم تماما وفي ناس نحط بيننا وبينهم بعض الحدود.
1: عندنا كلام بقى كتير في الحكاية دي، بس أنا عايزة أرجع تاني لسؤال الأخ مدحت. بس خلينا ناخد الأخت سيلة على التليفون بقى لها شوية منتظرة، وبعدها بنت الرب، ونرجع تاني لسؤال الأخ مدحت. أخت سيلة أهلا بيكي، حضرتك على الهواء.
3: معك أخت الغالية.
1: أخت سيلة
3: سلام المسيح معك ومع حضرة الأسيس أمجد، ربنا يبارك حياتك. ممكن أسأل حضرة الأسيس سؤال؟
1: تفضلي. هو سامعك.
3: نحن نعلم أن محبة السيد المسيح له كل المجد محبة مطلقة، حتى لما كان في الجسد كانت محبته مطلقة فائقة العقل زي ما بيقولوا، لكن إحنا كبشر في المحيط الدائرة مثلا زي العيلة الشغل كده، لما بنحب إنسان أحيانا مش بناخد بالنا إن إحنا ناخد، لكن في أحيانا بنحب إن نلاقي يتقابل الحب بالحب. يعني إحنا بشر، ده حتى المسيح لما أحسن لتسعة لعشرة دي واحد غريب الجنس فكروا قال أين التسعة، ده المسيح نفسه. فما بالك إحنا برضو محتاجين إن نلاقي مقابل للحب ده، ولا إيه رأي سيادتك؟ وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا. بشكرك جدا. معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي بنت الرب.
4: ألو.
1: أهلا بيكي، تفضلي.
4: ألو.
1: إحنا سمعينك، أهلا وسهلا بنت الرب.
4: أيوه بنت الرب. أيوه بنت الرب معك.
1: إحنا سمعينك، تفضلي. بنت الرب حضرتك على الهواء، من فضلك اسمعينا من التليفون بس مش من التلفزيون. بنت الرب غالبا فقدنا الاتصال بيها. طيب بليز من فضلك عاوزي الاتصال بينا مرة تانية. سؤال الأخت سيلة بتقول احنا عايزين مقابل قدام الحب ده، احنا بنحب فلازم نلاقي مقابل. بس انا عايزة ارجع لسؤال اخ مدحت، ويمكن الاتنين يكونوا مكملين لبعض. سؤال الاخ مدحت مع الاخت سيلة، انه المحبة بتاعتنا لازم تكون غير مشروطة، لان ربنا بيطالبنا، يعني متهيألي ده اساس في علاقتنا مع الناس، احنا لازم نبقى واخدين بالنا منه. أنا مش أحب الناس بشروط، لكن أنا أحبهم لأن الرب قال كده، إنه إن كان الله أحبنا هكذا. يعني هو حبنا وإحنا مليانين بالضعف والتقصير والخطية، فهكذا ينبغي أن نحب بعضنا بعضا. إحنا ما عندناش اختيار تاني في موضوع المحبة غير إن إحنا نكون زي رب يسوع في المحبة بلا شروط. وده اللي يخلينا يا سيس، لان جالنا برضو السؤال ده، ليه محبتكم هي انعكاس لرائحة المسيح الزكية؟ ما في اديان تانية عندها اخلاقيات ومبادئ واحترام، والناس بتحترم بعضها البعض وبتحب بعضها البعض وتساعد بعضها البعض، فليه انتوا بتقولوا ان المسيح بس هو اللي بيديكوا هذه او له هذه الرائحة الزكية فتخرج محبتكم من خلالها للآخرين؟ لأن إحنا محبتنا غير مشروطة للآخرين. وده اللي إيه رأيك يا سيس؟
0: علشان كده بنقول إنه الإنسان الطبيعي ما يعرفش يعيش الكلام ده. الإنسان الطبيعي عايز واحدة بواحدة. الإنسان الطبيعي محبة بمحبة، أمانة بأمانة، عطاء بعطاء، نقص بنقص. لكن الإنسان اللي ليه علاقة مع الله ده يعتبر إنسان غير طبيعي، إنسان سماوي، إنسان عنده الروح القدس. والروح القدس من الثمار اللي فيه، من أول الثمار اللي فيه، محبة، فرح، سلام. أهل العالم بيحبوا بعض، بيحبوا بعض وبيكرموا بعض وبيقفوا في ظهر بعض، بس دي المحبة الطبيعية اللي هي محبة القرابة، المواقف، الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الحاجات الطبيعية. لكن محبة أولاد وبنات الله، حتى لو اللي قدامي أساء إلي، حتى لو اللي قدامي جرحني، حتى لو اللي قدامي زعلني، مهما حصل أنا معرفش غير إن أنا أحب. لأنه المحبة ما بقتش صفة، لكن بقت

0: طبيعة أنا اكتسبتها لما نلت الولادة الثانية والروح القدس سكن فيا. فبسكن الروح القدس بقى الطبيعي بتاعي أني أقدم حب. طبعا ما ينفعش أقارن بين محبة الله للناس والعالم والخضاء بمحبتي أنا، لأنه ده الله والله محبة وأنا إنسان أنا محدود. بس علشان أقدر أعكس رائحة المسيح الزكية، عشان أقدر أعكس محبة الله للعالم والخطاة والأشرار، زي ما قلت لازم أكون مرتبط دايما بالنبع، بالمصدر. مين المصدر؟ شخص الرب. دايما أي بيت فيه حنفيات مية كتير ومية في كل حتة فيه، لما ندور المية دي كلها جاية منين، في ماسورة داخلة من الشارع بيسموها الماسورة الأم، دي الماسورة الأساسية اللي بتغذي كل مصادر المية في البيت. الماسورة الأساسية مصدر المحبة الله، ولما بنحبه نقدر نقدم ونوصل محبة للآخرين. فلو أنا ما عنديش علاقة مع النبع، عمري ما هيكون لي علاقة مع المصب، مع الناس الآخرين. العلاقة دايما علاقة ثلاثية، رقم واحد علاقة رأسية، رقم اثنين علاقة داخلية، رقم ثلاثة علاقة أفقية. العلاقة الرأسية علاقة الإنسان بالله، يتولد عنها علاقة داخلية، أحب نفسي وأقبل نفسي، يتولد عنها علاقة أفقية، أقدر أقدم حب للآخرين. لو أنا فقدت العلاقة الرأسية مع الله لن أستطيع أقبل نفسي، ولو أنا ما قبلتش نفسي، مش حابب نفسي، عمري ما هقدر أكون متصالح ولا أقدم محبة للناس اللي حوالي.
1: إحنا بنحب بلا شروط، بنحب الآخرين بلا شروط، مش عشان هم كويسين أو حتى إن إحنا ضمنين إن هم هيبقوا كويسين، لكن بالزبط. ربنا عايزنا إن إحنا نحبهم
0: بالزبط.
1: مغفراننا ليهم لازم يكون بلا شروط أيضا. أنا عايزة أروح لحتة الغفران دي، واللي هي يعني بتتعب أو متعبة أو معضلة قدام ناس صحيح. كتير، إن أنا أغفر بلا شروط حتى لو الشخص ده ما جاش يعتذر، لأن الناس أوقات أنا مش هغفر له إلا إذا جه اعتذر.
0: صحيح.
1: لكن لا، أنا هغفر حتى لو الشخص ده ما اعتذرش، لأنه أنا بغفر علشان علاقتي أنا مع الله ومع نفسي ما يكونش فيها مرارة. إيه رأيك يا أسيس؟ وكمان الحتة اللي قالها الأخ مدحت، إنه هو ابتدى يعني زي اللي اتلسع في الشوربة بقى، أنا مش هعمل علاقات، أنا بقيت خايف أعمل علاقات في الشغل مع حتى مع بيقول بعض أفراد الأسرة، أنا خايف أعمل علاقات في الكنيسة لألا هتجرح قدامها، فأنا أقرر أن أنا أحمي نفسي
0: فهبعد
1: ومش هعمل علاقات علشان أنا عايز أحمي نفسي عشان خايف أتوجع.
0: تمام.
1: فنفسي تكلمنا في النقطتين دول، الغفران والاعتزال علشان أحمي نفسي، وده مختلف تماما متهيألي عن الحدود في العلاقات، وإحنا هنتكلم في الحكاية بعد شوية.
0: ده صحيح. أول حاجة الغفران هو أكبر محك للحب، هو الغفران. يعني أنا سهل أقول على أي حد أنا بحبه، عادي أي حد بيحب حد، بس إمتى تكون المحبة دي حقيقية؟ لما يكون عندي استعداد إن أنا أقدم غفران. التلاميذ لما قالوا للرب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه، قال لهم أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، إلى آخر هذه الصلاة. العبارة الوحيدة اللي الرب علق عليها في الصلاة هي عبارة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بعد ما خلص قال لهم إيه؟ لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتكم لن يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم. فمعناها ببساطة أنت بتحب اغفر، أنت بتحب اصفح، بس أنا مش قادر أغفر. خد بالك إن أنت لازم تغفر، لأن أنت كمان اتغفر لك. أنت هنا مش بتقدم، أنت بترد. أنت مش بتقدم حاجة جميلة للي قدامك، ده أنت بترد اللي تقدم لك في الصليب. عشان كده الإغفروا يغفر لكم. أنا بغفر وبقدم حب لأن أنا كمان اتحبيت واتغفر لي. علشان كده دايما بنقول إن الغفران قبل ما يكون بيطلق الشخص اللي أساء إلينا، الغفران بيطلقنا إحنا. الاحتفاظ بالإساءة لا يؤذي الشخص المسيء، لكن يؤذي الشخص الذي أسيء في حقه. أنا لما بحتفظ بالمرارة أنا اللي بتعب، واللي سبب لي المرارة عايش حياته، اللي سبب لي المرارة بيأكل وبيشرب ويمكن مش شاعر بيا ويمكن شمتان فيا،

لكن أنا اللي بحتفظ بالمرارة زي واحد بيحتفظ بكورة نار مسكها في إيده وقافل عليها وهو من جواه شاعر بالألم من الشخص اللي أساء لي، أنا اللي هتحرق مش هو. فلما أنا بأطلق غفران وصفح وحب ده بيريحني أنا، وده بيخليني عندي استعداد أقبل وتعامل مع الآخر مرة تانية وتالتة ورابعة. بس علشان ما احتفظش بالمرارة والألم وكورة النار في إيدي، لازم أتذكر أن الشخص الذي أساء إلي في

0: متقلب ومتغير المشاعر.
1: صحيح.
0: حاجة تانية، ما أنا كمان إنسان، ما أنا ياما بغلط، ما أنا ياما أذيت مشاعر ناس. صحيح. ما أنا ياما كسرت ناس. وده يوصلنا أو ياخدنا لفكرة وسؤال أخونا مدحت، مش معنى كده أني أبعد تماما. القرب التام خطأ والبعد التام خطأ، لكن يفضل تكون في مرحلة متوسطة في العلاقات.
1: أنا هرجع تاني للنقطة دي بس ناخد تليفونات كمان. معانا الأخ ممدوح من مصر، أهلا بيك أخ ممدوح. أسفين جدا فقدنا الاتصال، أستأذنك تعود الاتصال بينا. معانا بنت الرب من مصر.
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا سأل حضرتك ممكن أسأل بس حاجة؟
1: فضلي.
2: هو أنا عندي مشكلة بس أني يعني أنا يعني متجوزة من زمان 20 سنة كده، أنا أعرف الرب من وأنا صغيرة يعني وأنا في الإعدادي، بس هي الفكرة أني أنا واخدة جوزي عن عدم اقتناع وعندي رفض ليه، فأنا مش عارفة أعيش معاه يعني. آه لينا فترة كبيرة بس أنا لسه المشاعر دي جوايا، أنا مش عارفة يعني. أنا الموضوع ده تعبني نفسيا يعني. فالمبدأ أصلا أنا يعني أصلا أنا عندي رفض ليه، مش موضوع حب ولا، أنا أصلا عندي رفض. أنا مش عارفة أعمل إيه، والمشاعر دي بتروح وتيجي، المشاعر دي بتروح وتيجي، المشكلة فيا مش فيه خالص. وبعد كده اتكلمت مع ناس كتير، الواقع حاجة ولما تكون جوه المشكلة تبقى حاجة تانية، لازم تقبله ولازم ترضي. طب أنا جوايا رفض أصلا من الأول، المبدأ أصلا أنا عندي رفض ليه. فأنا مش عارفة بقى ليه شهر كده أنا حتى مش عارفة أقعد من الرب، نوم الرب ولا عارفة أصلي، مش عارفة ملخبطة. وأسأل بس الرب، هو ليه يا رب أنت سمحت بالأمر ده؟ بس هو كمان حد مش مؤمن، ده برضو نقطة أنا بعاني منها. لو أنا اتجوزت في الصعيد واتجوزت صغيرة، فوقتها ما كنتش عارفة أختار، أو اللي هو ما كنتش عارفة أخد قرار صح، مش عارفة يعني الدنيا ملخبطة معايا خالص.
1: أوكي حبيبتي خليكي معانا، الأسيس هيرد على سؤالي.
0: هو الرب يسوع قال أحبوا أعداءكم. أنا مش بقول لها إنه أنا بقول لها جوزك ما وصلش لمرحلة إنه يكون عدوك. لكن النعمة اللي قالت لنا حبوا أعداءكم حتى لو ده صعب، تقدر تدينا قدرة إن احنا نحب الناس اللي معانا حتى لو احنا رافضينها. بس عايز أقول لها على حاجة، أنت قبل ما تكوني رافضة جوزك أنت رافضة وضعك، أنت رافضة حياتك، أنت رافضة نفسك. ولانك رافضه نفسك ورافضه انك اتجوزتي بدري وشاعر انك اتظلمتي، فده مخليكي كمان حتى مش قابلاه. هو احنا مش عايزين نظلمها، قد يكون هو فعلا شخص لا يقبل وعندها اسباب للشعور بالرفض، وناس كتير عندها الشعور ده. بس خلينا مش نعالج العرض، نعالج المرض، مش نعالج رفضها للزوج، نعالج هي ليه رافضه وضعها عموما. الفكره اني انا لما بقبل الرب يسوع مخلص شخص لحياتي وأؤمن أنه الله أعد لي خطة، الخطة دي مرات بيكون فيها مشاكل بسبب اختياراتي بسبب قراراتي، وما ينفعش حد يقول لها ده صليبك، لا ده مش صليبها. الرب لما قال احملوا صليبي ما كانش يتكلم على الجواز، كان يتكلم عن التبعية وإنكار الذات. لكن إيه الحل؟ ما ينفعش نقول لها انفصلي، ما ينفعش نقول لها اتطلقي، ما ينفعش نقول لها سيبيه. ينفع نقول لها انسي تماما، اشتغلي على نفسك، على علاقتك أنت مع ربنا، ارضي بالوضع اللي موجود، انه ربنا يقدر يغير يقدر يصلح. بس قبل ما نصلي ربنا يصلح شريك الحياة، يصلحنا احنا، يشتغل فينا احنا، يدينا قبول لنفسنا، انه ربنا يقدر في يوم الايام يتعامل معاه ويغيره. والشخص اللي كان مرفوض تماما ربنا يفتح قلبي ليه من جديد. دايما بتحضرني قصة داود. داود لما كان في جبل الزيتون وكان مطارد من ابنه أبشالوم، طلع واحد اسمه شمع بن جيرة قعد يسب ويلعن ويشتم ويرجم داود ورجال داود، لدرجة أنه يؤاب أحد القادة قال لداود من هذا الكلب الذي يسب سيد الملك؟ مين ده اللي ملوش لازمة اللي بيسب الملك؟ دعني أعبر وأقطع رأسه. داود وقتها كان قوي روحيا لأنه كان مكسور وكان متألم وحزين، فكان متذلل أمام الرب وفي حالة روحية عالية. قال له إيه؟ أتركه، الرب قال له صب داود. جت على ده، ما ابني اللي من صلب مبهدلني، يعني جت على الراجل ده وقدم غفران ومحبة بشكل غير عادي. داود لما ضعف روحيا في آخر أيامه قبل ما يموت قال لسليمان، قال له الراجل اللي اسمه شمع بن جيرة ده اللي سبني ولعني اوعى تسيبه، عايزك تخلص

0: عليه. ليه يا داود؟ ما انت من فترة قدمت غفران قلت سيبوه، ليه النهاردة قبل ما تموت افتكرته عايز تخلص عليه؟ داود لما بيبقى فوق روحيا قادر يقدم حب صفح غفران، داود لما نزل روحيا عايز ينتقم وعايز يقضي على هذا الشخص. إذن مشكلتي مش مع شريك حياتي اللي مش قادر أقبله، ولا مع صاحبي ولا شريكي ولا جاري ولا سلفتي ولا مرات ابني، أنا مشكلتي معي أنا. أنا لما بتصلح روحيا، أنا لما بشبع روحيا، أنا لما بشبع بكلمة الله وأبقى فعلا مغمور بكلمة الله وروح الله مليني، بسهولة جدا أقدم غفران واختبر قول الكتاب وصاياه ليست ثقيلة. ليه؟ أنا شبعان بكلمته. لكن لما بنضعف روحيا، لما بننزل من فوق الجبل، لما بنتعب روحيا، للأسف مش نقدر نقدم لا حب ولا غفران ولا صفح للآخرين.
1: يمكن هي قالت، أنا مش عارفة هي قالت هو شخص مؤمن ولا لا.
0: لا مش مؤمن.
1: هي قالت مش مؤمن. لكن هي قالت بقى لهم فترة طويلة قوي، 20 سنة متزوجين. أكيد هي اتغيرت من 20 سنة، اتغيرت كتير جدا. وأكيد هو كمان اتغير كتير جدا، لأن كلنا بنتغير. والظروف بتشكل فينا، والحياة بتشكل فينا، والله بيشكل فينا.
0: صحيح.
1: يعني الله، لأن هي بنت لله، فالله بيشكل في حياتها، فهي كمان بتتغير.
0: مزبوط.
1: يمكن هما الاتنين مش بيتغيروا مع بعض أو بنفس الطريقة أو على نفس السكة، لأن كل واحد في سكة. لكن هي ممكن تكون اللي بتقدر تبرجني الجسر.
0: مزبوط.
1: للشخص ده.
0: تحقيق.
1: أنا شايفة يعني بنت الرب، طبعا الموضوع زي ما قال الأسيس يبتدي من عند ربنا وعلاقتك بيه والصلاة والقبول ليه، لأنه أنت بنت للرب والمفروض أن أنت تقبليه، لأنه مش بس لأنه هو الآخر المفروض أقبله، لأنه هو كمان شريك حياتي، وأنا دخلت معاه في عهد قدام ربنا لما ارتبطنا، فأنا في عهد وما ينفعش أكسر العهد، فأنا لازم أعمل وابني هذا الجسر. حاجة تانية، أنت محتاجة تروحي لحد يساعدك في الكنيسة، راعي، أم في الكنيسة، تحكي معاها، تاخدي نصيحة منها. تقدري تعملي كده، تقدري تتصلي بينا كمان في قناة الكارما، في أحباء كتيرين على التليفون ممكن يساعدوكي ويصلوا معاكي ويتكلموا معاكي. لكن ما تسيبيش الموضوع والفجوة تزيد، ولازم ترجعي تاني تصلي وتاخدي مكانك المظبوط مع ربنا. معانا الأخ ممدوح من مصر، أهلا بيك أخ ممدوح. أخ ممدوح أهلا بيك. غالبا فقدنا الاتصال مرة تانية. معانا الأخت نيفين من لندن.
2: ألو، سلام المسيح.
1: أهلا وسهلا.
2: سلام المسيح يا أخت منال، ودايما جميلة ومتألقة، والبرامج بتاعتك دايما جميلة جدا جدا.
1: أشكرك، الرب يباركك حبيبتي، تفضلي.
2: وسلام المسيح للأسيس أمجد.
0: أهلا وسهلا بيك.
2: والحقيقة دايما السيد المسيح كان بيقول أي فضل ليكم لو بتحبوا الذين يحبونكم، لكن أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل المسيئين إليكم. ففي العالم اللي احنا عايشين فيه ده، احنا يعني العالم بيحب اللي بيحبه، لكن اللي ما يحبوش طبعا دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فالمحبة نبع من شخص السيد المسيح. لو أنا بحب الرب يسوع جدا جدا هحب كل الناس. لكن أنا في حياتي تعرضت لمشاكل كتير، في ناس كتير خانتني، وخدام للرب، خدام معروفين جدا اتكلموا عني كلام وحش، وعن ابني سايمون. وابني سايمون ده خادم للرب من هو عنده 12 سنة، وشاب جميل جدا جدا، لدرجة ان في خادمة قالت ده سايمون مات في حادثة. أنا حزينة جدا ومش قادرة أغفر للخادمة دي. إذا كنت أنا أسأت ليها تشتم فيا، أنا بتشتم بسايمون ليه وتقول إنه مات وهو الابن الوحيد اللي عندي؟ أنا مشكلتي ده مش بقدر أغفر للناس، مش بقدر أغفر خالص، حتى لو المشكلة دي من 20 سنة. أعمل إيه للأسيس أمجد ينصحني أعمل إيه عشان خاطر أقدر أغفر للناس؟ وبشكركم جدا جدا والرب معاكم.
1: لا خليكي معانا، ما تقفليش الخط، الأسيس هيرد ويصلي معاكي. خليكي معانا.
0: أمين. خلينا رد ببساطة. في عبرانيين 11 ربنا كلمنا عن، أو الرسول بولس لما كتب كلمنا عن سحابة الشهود. سحابة الشهود كان فيها قيمة.

0: من الكتاب المقدس كان فيها إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، نوح، داود، صموئيل، يفتاح، شمشون، اتكلم عن قمم. طب ايه رأيك مين فيهم نركز معاه، مين فيهم نخلي عنا عليه، مين فيهم نتعلم منه؟ قال ولا واحد. يجي في الإصحاح اللي بعده على طول عبرانين 12 يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ايه معنى الكلام ده ببساطة؟ مهما كانت الأسماء لامعة، مهما كانت القامات عظيمة، مهما كانوا الخدام مشهورين، مفيش مثال كامل
1: طبعا،
0: مفيش حد كامل. النموذج الكامل الوحيد هو الرب يسوع.
1: أسيس ده يهوذا عايش مع المسيح، شاف المحبة، شاف المعجزات، شاف كل حاجة، وبالرغم من كل هذا
0: بالزبط.
1: خان المسيح
0: بالزبط. عشان كده قال الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في ترنيمة جميلة قول المرنم شلت عينيا من على الناس.
1: أيوة.
0: خلينا نشيل عينينا من على الناس، لأنه طول ما عيني على الناس أنا للأسف هفقد كل حاجة اسمها تعزية وفرح، لأنه الناس مرة تطلعك السماء ومرة تنزلك تحت المداس. طبيعة الناس متقلبين، متقلبين المشاعر، متقلبين المصالح، متقلبين الميول. فالناس كمان بتحكم حسب الظاهر، مش بتحكم حسب الداخل.
1: تمام.
0: ده الناس في يوم من الأيام قالوا إن بولس ده عامل عملة وعامل مصيبة وده راجل في شيطان، وبعدها بلحظات سجدوا قدامه لما نفض الأفعى من إيده. فبلاش أحط عيني على الناس حتى لو كانوا قامات، حتى لو كانوا خدام، خلي عيني بس على شخص الرب لكل المجد.
1: يس.
0: لو تحبي أصلي معها. أمين.
1: أنا عايزك تصلي مع الأخت نيفين، هي بتقول أنا مش بقدر أغفر أبدا، ممكن الإساءة الموضوع يفضل جوايا 20 سنة.
0: أيوة.
1: ده هي عايشة، هي اللي تعبانة.
0: أيوة ده صح.
1: أكيد. وممكن كثيرين النهاردة بيتفرجوا علينا في نفس الحالة، مش قادرين يغفروا أبدا. حضرتك قلت نقطة مفتاحية مهمة جدا، أول حاجة افتكر دايما أنهم بشر.
0: صحيح.
1: هم مش آلهة، حتى لو كانوا هم خدام أو whatever اللي هم الحالة اللي هم فيها. حاجة تانية أنا عايزة أقولها برضو، أنه أي حد بيجرح وبيقلم الآخرين صدقوني ده شخص غلبان جدا.
0: مسكين.
1: هو أكيد اتجرح قبل كده من ناس تانية ومتعور من جواه، فبالتالي هو بيجرح وبيقلم الآخرين.
0: صحيح.
1: فإحنا لازم نفترض هذا الأمر ونشوف يعني نشوف الناس بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: مفيش آلهة، إحنا مش حتى الخدام مش آلهة، الخدام دول بشر معرضين للخطية ومعرضين للضغوط ومعرضين لكل حاجة، ونعمة ربنا هي اللي بتغطيهم وبتسترهم علشان يكملوا في خدمتكم.
0: صحيح.
1: في خدمتهم. لكن لازم نكون شايفين الرب يسوع وحده بس هو المنزه عن كل خطأ.
0: صحيح.
1: هو الوحيد اللي بلا خطية، وهو الوحيد اللي يدينا القدرة على الغفران. هو الوحيد اللي يقدر يعمل المعجزة دي فينا بروح قدس. وانس فتحنا القلب ده لروح قدس انه يعملها فينا.
0: صحيح.
1: ان روح قدس صدقوني بمعجزة بعملية كده جراحية جوه القلب. صحيح. والنفس هيجي ويشيل كل مرارة ويخلينا نغفر، بس احنا نيجي لمحضر ونقول رب خلينا نغفر.
0: صحيح.
1: وما نشيلش يعني ما نطلعش من محضر ربنا احنا واحنا شايلين الحمل ده تاني معانا مرة
0: تانية.
1: فضل حضرت الاسيس.
0: امين. يا رب انا بصلي لاجل اختنا نيفين، بصلي من خلالها من اجل كل المتألمين واللي صعبان عليهم، ولاجل كل المجروحين، كل اللي تواجعوا من خدام، كل اللي تواجعوا من مخدومين، كل اللي تواجعوا من قرايب، كل اللي تواجعوا من حبايب، في اسم يسوع لمسة شفاء لكل مشاعر مجروحة. يا رب لما أول مرة فتحت السفر في الهيكل عشان تقرأ قلت أن روح السيد الرب علي لأنه مسحني.
1: نعم.
0: أرسلك علشان تنادي للمأسورين بالحرية.
1: نعم.
0: لتعصب منكسر القلوب، تجبر كسرهم. كل حد مكسور في علاقة، مكسور من مشاعر، مكسور من كلمة مش قادر ينساها، مكسور من موقف اتخزى واتخزل فيه من حد، انت وحدك اللي تقدر تشفي المشاعر المجروحة.
1: يا رب.
0: انت اللي تطبطب على كل حد نفسيته تعبانة، كل حد مش قادر يقدم حب انه قدم حب واتكسر واتوجع، انت وحدك اللي تشفي المشاعر دي. ودايما فكرنا انه شخصك الكريم وحدك المثال الكامل، ويظل الإنسان إنسان بكل ما فيه من نقص، بكل ما فيه من ضعف، لأنه فعلا هش من الداخل.
1: نعم يا رب.
0: يا رب ادينا نعمة في كل مرة نتكسر ونتوجع نجري ونقعد عند رجليك وعند صليبك ونصدق في كلام عبدك كل إساءة لم تغتفر.

0: وجرح في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك. أنت يا معين أنت اللي جربت الجرح والوجع والألم، ويوم ما جرحت جرحت في بيت أحبائك، وإحنا كتير اتجرحنا من الكبار ومن الأحباء، لكن أنت وحدك اللي تقدر تشفي وتسند وتعزي، ولكل المجد. آمين آمين
1: آمين آمين آمين يا أسيس. أنا هناخد تليفون كمان، وممكن هدي التليفونات شوية. بعتذر قوي، أنا عارفة أن في ناس كتير على الخطوط، لكن محتاجين نستكمل الموضوع مع حضرة القسيس، وناخد النهاردة أكبر قدر من كلمة المنفعة ومن كلمة ربنا اللي نستخدمها الأيام الجاية في موضوع علاقتنا بالآخرين. معنا الأخ مجدي من مصر، أهلا بيك أخ مجدي.
2: أهلا
1: وسهلا.
2: أنا سعيد إن حضرتك صديقة ليا على الفيس، ومن ركنين سعيد وجود الأسيس أمجد مع حضرتك.
1: أهلا بيك.
2: من قدام المميزين الفاضل اللي أنا تعتزت به جدا وحب أسمعه كتير، وحتى قلت ده الخادم أو رجل الله الواعد للمستقبل في مصر.
1: شكرا أهلا بيك يا أخ مجدي، تفضل.
2: تحياتي لحضرتك والأسيس أمجد.
1: أهلا بيك يا أخ مجدي، ربي يباركك.
2: لما اقول لحضرتك انا يعني انا مبسوط جدا من البرنامج والكلام اللي بسمعه، بس اللي بنشوفه مع تقدير حضرتك الاكيد الواقع العملي شيء والكلام النظري شيء اخر. الناس مجروحه
1: صح،
2: والناس لازم جروحها تشفى بطريقه ايجابيه، مش مجرد ان انا اقول له كلام، يعني كلام سهل جدا
1: صح.
2: يعني الناس محتاجه ان حد يطبطب عليها في الايام دي، وفي كم من الغفران للآخرين، وفي شفاء لجروح الآخرين، ووصول لناس مش مجرد كلام ولا كلام كتير على المنابر، ولا أنا ضد هذا الكلام، لا أنا مش ضده، بس احنا عاوزين الغفران والتصالح ووصول للناس يكون بطريقة إيجابية، بحيث إنها تشفي جروح الناس عائليا وكنسيا، لأن في سامحيني في مرار أو مرارة جوه قلوب الناس.
1: صح،
2: حضرتك صلي والأسيس يصلي.
1: أمين.
2: والرب يساعدنا عشان أصلي إن الرب يعالج كل هذه الأمور.
1: أمين.
2: وأشكرك جداً جداً.
1: أنا اللي بشكرك جداً يا أخ مجدي، وبتفق معاك جداً جداً، والأسيس كمان بيتفق معاك أكيد
0: طبعاً.
1: في الكلام اللي حضرتك قلته، إن فعلاً الواقع العملي أمر مختلف، لكن في قضية الغفران دي وهنسمع تاني من الأسيس إنه ما فيش حد يقدر يتعامل معانا فيها غير الروح القدس نفسه، لأنه هو اللي يقدر يشفي أعماقنا. ما فيش ولا حد فينا متهيألي ما تعرضش للأذى، لكن الروح القدس نفسه هو اللي يجي فعلا ويعمل القضية دي جوانا، ما دمنا أمناء وبنحب ربنا ومش عايزين نعيش بمرارة. يمكن ناس كتير ممكن تكون متجرحة أو واخدة يعني صدمات، ممكن من ناس كبيرة من أسماء كبيرة. أنا ممكن أحكي ده عن نفسي. أنا في مرة تعرضت لعصرة جامدة جدا جدا من خادم كبير جدا جدا، وكنا بنخدم لسنين طويلة مع بعض، لدرجة في وقت الشخص الكبير قوي قدام عيني ده اللي كان ربنا بيستخدمه بأمور عجيبة وعظيمة، الشخص ده نفسه في يوم شكيت ان الشخص نفسه يعرف الرب، درجة انا بقيت اسأل نفسي واسأل اخرين قريبين منه ومننا، هل الشخص ده فعلا يعرف الرب؟ يعني وصل بيا لهذا الامر. لكن وجرحت جرح كبير قوي قوي قوي، لكن جيت في يوم قدام الرب قلت له رب انا فعلا اتوجعت، بس مش عارفة اتصرف، مش عارفة اعالج الامر ده ازاي. لكن جيت قلت للرب أنا مش هخرج اليوم ده، قعدت في البيت اليوم ده كنت لوحدي، ومش هخرج من البيت ده من البيت النهاردة غير لما تتصرف فيا. يا روح الله تيجي تتصرف فيا، تتصرف معايا، أنا اللي محتاجة أتفك وأتحرر.
0: صحيح، ده حقيقي.
1: حقيقة أنا قعدت وصليت اليوم ده، وقعدت قدام الرب وبكيت بمرارة قدام الرب، لأنه من كتر المحبة الكبيرة ومن كتر الثقة، وإحنا هنروح لفقدان الثقة، ومن كتر أنه شخص فعلا قد كده كبير كان في علاقته مع ربنا والرب بيستخدمه، لكن

0: الرب عمل حاجة فوق توقعاتي أنا. شكرا. ومن اليوم ده أنا أدركت أن عملية الغفران دي هي في إيد اتنين، في إيدي أن أنا بقرر أجي بإيجابية قدام الرب، صحيح. وفي إيد الروح القدس اللي بيجي يشفي ويحرر ويخلع المرارة اللي جوانا. وفعلا ده اللي الرب عمله معايا، زي ما يكون الرب جي عمل، عارف لما تعمل سويتش أوف وسويتش أون
1: جديد،
0: بس الرب زي ما يكون طفى زرار، دافع زرار وولعه مرة تانية. ده اللي حصل، عمل ريستارت لقلبي والمشاعر ناحية الشخص ده، ما بقاش جوايا أي مرارة عليه.
1: صحيح.
0: أول مرة شفت الشخص ده بعد الغفران، بعدها فترة طويلة، أنا اللي بادرت، هو ما كانش قادر يسلم عليا، وأنا اللي بادرت ورحت سلمت عليه وأخدته بالحضن،
1: لأنه تشافيتي،
0: لأني مشفية تماما، وبقيت شايفاه من خلال الرب يسوع.
1: صحيح. صحيح.
0: وبقيت بصلي له أن ربنا يستخدمه، وربنا يعمل في أمور عظيمة في حياته، ويرجع يستخدمه بمجد عظيم. صحيح. زي ما كان الرب بيستخدمه بالأول. فأنا بحكي ده لي علشان أقول أنه الموضوع في إيدي، في إيدي وفي إيدي الروح القدس.
1: ده حقيقي.
0: نيجي لروح القدس وما نسيبش المرارة
1: بالزبط.
0: تاكل فينا.
1: بالزبط.
0: ما نسيبش عدم الغفران ياكل فينا. عدم الغفران بيضيع حياتنا، بيدمر حياتنا، بيخلينا مش مرتاحين، مش سعداء، مش فرحانين،
1: بيعطلنا.
0: أنا أسف أنا طول.
1: لا خالص خالص،
0: بس أنا حبيت أحكي الاختبار ده لأنه عايزة أكد الموضوع في إيدك وفي إيد الرب تماما.
1: ده حقيقي.
0: في حتة الغفران.
1: حقيقي.
0: أنا عايزة أرجع للحتة بتاعة فقدان الثقة. وإنه كتاب قال إن إحنا نكون صادقين في المحبة، وعكس الصدق في المحبة، لو إحنا مش بنحب بصدق فإحنا بننافق.
1: صحيح. ده حقيقي.
0: لكن إحنا عايزين نكون مشفيين في محبتنا، صادقين في محبتنا.
1: بالضبط بالضبط. دايما علشان الموضوع يتحل ببساطة لازم أفهم حاجة، إطلق تطلق.
0: أيوة.
1: أربط تربط.
0: صح.
1: اللي يطلق الآخرين هو بيطلق، اللي بيربط ويمسك حاجة على الآخرين مش قادر يغفر هو اللي بيتربط قبليهم هم.
0: صحيح.
1: كمان الأخ مجدي قال فكرة عجبتني، قال إن احنا بنقول كلام حلو. صح. وبنسمع كلام حلو والوعظ كتير، بس احنا مش بنطبق ده بشكل عملي. فليه مرات كمان الناس العادية مش قادرة تحب بعضها بجد؟ ليه الناس العادية مش قادرة تغفر لبعضها بجد؟ لأنه مرات كتير احنا اللي بنعلمهم كخدام مش بنمارس ده مع بعض.
0: أيوة.
1: بنمسك زلات على بعض، أخطاء على بعض، بندين بعض، بنأيد بعض، فيجي هو نفسه كمان مش قادر يمارس ده مع الناس اللي بره، لأنه شايف إنه اللي بيعلمه الكلام ده مش بيعمله. فمحتاج الغفران والقبول والصفح يبدأ من الكنيسة، يبدأ من المنبر قبل المقعد، يبدأ من الخدام قبل المخدومين. والغفران والمحبة دول بيكون أساسهم زي ما قلنا إن أنا لي علاقة وثيقة مع الله بالروح القدس، ساعتها أقدر أقدم غفران وحب للآخرين.
0: أيوة. yeah. صحيح. أنا عايزة أروح لحتة تانية وهي بنواجهها كتير.
1: yeah.
0: وما يسمى بالعلاقات السامة والمؤذية في حياتنا.
1: yeah.
0: وعايزة أربطها بعد كده نتكلم عن الحدود في العلاقات وأهمية الأمر ده. بس العلاقات السامة في حياتنا واللي أوقات إحنا بنسيبها تاكل في حياتنا.
1: yeah, yeah.
0: وما بيكونش عندنا وعي ليها ونفضل مستنزفين.
1: yeah.
0: وأوقات مستنزفين غصب عننا.
1: yeah.
0: وأوقات مستنزفين بإرادتنا، لأن أنا عايز أنا اللي مستسلم لهذه العلاقة السامة إن هي تبهدل في حياتي.
1: صحيح.
0: بالطريقة.
1: صحيح.
0: دي إزاي نتعامل مع العلاقات السامة وناخد موقف صحيح ضدها؟
1: العلاقات السامة هي العلاقات الانتهازية، العلاقة اللي زي ما قال الكتاب للعلوقة بنتان، هات هات، حد بيدخل معاي في علاقة مش تبادلية، هات وخد، خد وهات، لكن علاقة أخذ أخذ أخذ مستمر، واستنزاف استنزاف استنزاف. بس غالبا هذه العلاقات السامة لا تبدأ بالاستنزاف اللي يسموها توكسيك، هي بتبدأ إنه الشخص بيدي بيدي بيدي بيدي، وفجأة بعد ما يضمن الضحية ويمسكها في إيده بيتحول من شخص دائم العطاء إلى شخص دائم الأخذ. بيكون في الوقت ده الطرف الثاني مش عارف يستغنى عنه، مش عارف يبعد عنه. ليه؟ لأنه هو ربطه بحبال، وبعد كده بدأ الشخص الآخر الضحية هو اللي بيلهث ويجري

0: وراء الشخص اللي هو استغله. هذه العلاقات تحتاج إلى شفاء، لأن دي عبارة عن قيود. هذه القيود تحتاج إلى تحرير في محضر الله. وبعد ما اتحرر لازم أتعود أفطم نفسي، أفطم روحي، لأن أنا لو ما اتفطمتش أنا هكمل في الخطية، هكمل في الغلط، هكمل في الاستعباد، لا الاستعباد لخطية بل أستعبد لأشخاص، والأشخاص دول بيضرونا، فتتحول إلى علاقات سامة بتأذي الشخص. إيه الحل في الحالة دي؟ أني أضع ما يسمى بالحدود، الابتعاد الدائم ولا الاقتراء بالدائم، أضع حدود بيني وبين الأشخاص. دايما العلاقات عبز العربيات، كل ما كانت العربيات قريبة من بعض كانت أكثر عرضة إلى الاحتكاك والاصطدام. كل ما كان في مسافة في العلاقات، هذه المسافات تضمن التقدير وتضمن الاحترام. لو قالوا الواحد أنت تفضل أنك تتحب ولا تحترم، ولا تحترم ولا تحب، لا الناس تفضل أنك تحترميها وما تحبهاش على أنك تحبيها وما تحترمهاش. فالإنسان يحتاج إلى تقدير، والتقدير نابع من الحب. لكن لو ما عندكش حب على الأقل قدم احترام. إيه اللي يضمن الاحترام؟ وضع حدود في العلاقات. وده اللي في تكوين 14-8 لما حصلت مشكلة بين رعاة مواشي إبراهيم ورعاة مواشي لوط، مين اللي طلب الانفصال؟ إبراهيم. قال له اعتزل عني، نحن أخوان، لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، احنا أخوات، عشان كده الأرض واسعة قدامك، إن ذهبت أنت يمينا فأنا شمالا، شمالا فيمينا، مش عايزين مشاكل، نحط حدود عشان نفضل بنحب بعض وبنحترم بعض.
1: يس. والحدود دي حاجة مهمة جدا جدا، وللأسف طبعًا. إحنا أوقات مش بنهتم قوي بالأمر ده.
0: صحيح.
1: لما العلاقات بتبتدي بمحبة كبيرة ومحبتنا مع بعض لبعض تكون كبيرة. صحيح. بننسى الحدود، فبالتالي العلاقات بيحصل فيها اصطدام كبير. حقيقي. لكن حدودنا، الحدود اللي بنحطها مع المحبة هي اللي بتحفظ العلاقة دي. بالزبط. وبتخليها تدوم.
0: بالضبط. ده حقيقي، ده حقيقي.
1: يعني أنا يعني متهيألي أي علاقات بنلاقيها بتدوم لسنين طويلة أساسها احترام.
0: بالضبط.
1: وحدود.
0: صحيح.
1: لأنه الحدود فعلا بتخلينا إن إحنا نكون باستمرار قادرين نقيم علاقتنا، قادرين نقيم تصرفاتنا، فبالتالي نكون قادرين نحترم بعض ونحب بعض بطريقة مظبوطة. أنا عايزة أروح لحتة مهمة قوي، وهي حتة روحية برضو، لكن عايزة أتكلم على استراتيجيات العدو في أنه يضرب العلاقات.
0: نعم.
1: لأنه الوقت ده إحنا بنفتكر بس لأنه الناس وحشة، الناس سلبية، الناس ما عندهاش مسؤولية في العلاقات تجاه بعضها البعض، فبالتالي أنا ما عنديش مسؤولية ناحية أخويا، فأنا مسؤوليتي ناحيته إني أحبه وأبنيه نفسيا روحيا وأدفعه لقدام. وده يمكن إحنا بنقول للعلاقات السامة، أنت لو مش لاقي إن العلاقة دي بتبنيك وبتزقك لقدام في حياتك مع ربنا، في حياتك العملية، بالتالي لازم تاخد خطوة لورا وتحط حدود للعلاقة دي وتتعامل من خلال هذه الحدود.
0: صحيح.
1: باحترام ومحبة. نعم. للآخر، لكن مع الحدود.
0: بالضبط.
1: استراتيجيات العدو في أنه يبوظ العلاقات، أنه يزرع الخصومات بين الإخوة، أنه يدمر العلاقات، أنه يعزلنا.
0: صحيح.
1: أنا عايزة نتكلم على استراتيجية العدو ومدى الخطورة اللي احنا بنخضع ليها أو بنتعرض ليها بسبب ان احنا لا نجهل افكاره.
0: صحيح. صحيح. ابليس من ضمن الاسماء اللي تتقال عنه ان هو المشتكي، ومن ضمن الناس اللي بيشتكي عليهم المشتكي على اخواتنا. لازم نفهم انه ابليس بيغير من اي علاقه ناجحه، سواء كانت هذه العلاقه علاقه خادم ومخدومين او مخدومين مع بعض، او علاقه شركاء خدمه، او علاقه شريك حياه، او علاقه اخوات في الجسد، او علاقه اصدقاء. لأنه عدو كل بر وعدو كل خير، أي علاقة ناجحة مستهدفة من إبليس. هو مفرق الجماعات. هو مش عايز اتنين بيحترموا بعض، هو مش عايز اتنين بيحبوا بعض، هو مش عايز كنيسة دايبة في بعض وبيحبوا بعض
1: ومتحدة
0: ومتحدة بعض.

0: بعض. هو إبليس عايش بس عشان فرق تسد، يفرق الكنيسة، يفرق البيت، يفرق الرجل ومراته، يفرق الإخوات على بعض. هو عايش علشان يمزع وينزع ويكسر هذه العلاقات. أنا لازم زي ما حضرتك قلتي الكتاب لا نجهل أفكاره، هو عايش عشان يعمل كده. من يوم ما شاف آدم وحواء مرتبطين بالرب، خدهم من الرب، اطردوا من الجنة. فأي اثنين، أي ثلاثة، أي جماعة، أي كنيسة، أي عيلة، أي صداقة مرتبطين ببعض، هو بيجتهد ويشتغل إزاي أكرههم في بعض، يغيروا من بعض، يغيروا من نجاح بعض، يغيروا من جمال بعض، يغيروا من محبة الناس للبعض فيهم. بس أنا هنا لازم أفهم حاجة، مش بس إنه إبليس استراتيجيته إنه يلعب على العلاقات ويدمرها، لكن كل علاقة ناجحة وراها مجهود من كل الأطراف. لا توجد علاقة ناجحة بين أي اثنين أو أي عيلة أو أي جماعة أو أي كنيسة إلا عندما يكون هناك شخص يبذل مجهود. مرة واحد قال المحبة التي لا تتعب تلعب. لازم عشان أحافظ على العلاقة لازم أبذل مجهود. الزوج والزوجة لازم يبذلوا مجهود عشان العلاقة تنجح. في الكنيسة لازم الإخوة يبذلوا مجهود. أي علاقات فيها صداقة لو ما فيهاش مجهود في يوم من الأيام هتحط لها حدود. بمعنى أنه كل ما أتعب عشان اللي قدامي أصلي له، أدعمه ماديا، أدعمه نفسيا، أدعمه عاطفيا، لازم أعمل حاجات تشغل العلاقة. لكن تخيل حضرتك لو اتنين في علاقة، واحد بيدي بيدي بيدي، بيتنازل، بيتساهل، بيعمل، بيروح، بيجي، والتاني واقف محلك سر. هيجي يوم واحد يصاب باليأس والتاني هيفضل زي ما هو، خسر الشخص الآخر. أي علاقة حقيقية ناجحة في العائلة، في الكنيسة، في أي مكان، تتطلب مجهود من كل الأطراف.
1: أنا عايزة أروح لحتة الشكوك والظنون اللي بيرميها العدو على أولاد الرب وعلى أعضاء الجسد الواحد من ناحية بعض،
0: نعم،
1: وبالتالي يهدم الثقة بينهم.
0: نعم.
1: إزاي نتعامل مع الشكوك والظنون؟ ده تصرف بطريقة دي، أكيد كان يقصد كذا كذا. إزاي إحنا نتعامل مع الشكوك والظنون اللي بيرميها العدو جوه أذهاننا تجاه العلاقات، وإزاي نكون عندنا وضوح في علاقاتنا مع الآخرين علشان نقفل الباب على عدو الخير؟
0: yes, yes.
1: إحنا عايزين نقفل الباب النهاردة على العدو إنه ما يجيش ويزرع خصومات بين الإخوة وبين الجسد.
0: yes. كلمة الله بتعلمنا نمتحن الأرواح. يعني نمتحن الأرواح، يعني لما يجي حد يكلمني على أخت منال، أول حاجة لازم أعرف اللي بيكلمني ده بيكلمني ليه، وليه بيتكلم عنها كلام سلبي. طب لو أنا الشخص ده بثق فيه وكلامه قد يكون كلام صحيح، طب ما أروح لمنال وأتكلم معاه. أنا سمعت واحد اتنين تلاتة، المواجهة بدل ما أخزن جوايا، وبدل ما أتكلم عنك أتكلم معاكي. أغلب العلاقات اللي انكسرت سببها إن إحنا بدل ما بنتكلم مع بعض إحنا بنتكلم على بعض
1: أو على الفيسبوك بقى.
0: بالضبط كده، نكتب كلام عن بعض، نلقح على بعض، واكتب كلمة سلبية وابعتها له، يعني كلمتين أضربهم على أي حد وأقصد بيهم حد، وانكش فلان وغيظ فلان. احنا مش بنرمي كلام على بعض، ده احنا بنرمي آيات على بعض، ده احنا بنرمي وعظات على بعض للأسف. وده من الحاجات، السوء استخدام السوشيال ميديا، انه بنقطع بعض بطريقة إلكترونية، بنقطع بعض باللايك والكومنت النهاردة. بس ده بيقول انه في ايه، في فقر روحي، في عجز روحي. اسهل حاجة من ده كله اجي واجه الاخت منال، حضرتك انا سمعت واحد اتنين تلاتة، وانا بقول لك لان انت غالي عليا وانا خايف عليكي، فانا بنصحك وعايز اسمع منك. في حاجات لما نسمعها من اصحابها غير تماما لما نسمعها من شخص اخر. وعايز اقول لناس كتير بتدي ودانها لناس، اللي بيتكلم ليك هيتكلم عليك. زي ما بينقل كلام ليك فلان قال، سهل جدا لما انت تقول هينقل عنك انت كلام. فمحتاج اكون حريص ويكون عندي حاجه اسمها المبادره والمواجهه عشان اقطع اي اثر لاي كلمه سلبيه.
1: يس. معانا تليفون، استاذنك يا سيدي ناخده. معانا الاخت حنان من كاليفورنيا، اهلا بيكي اخت حنان.
2: ازيك اخت منال،
1: اهلا بيكي.
2: البركه الجميل.
1: أهلا.
2: حقيقة أنا كمان بحيي أخويا القسيس المبارك أمجد خليل، اللي بنستنى كل مرة كده حد نسمع خدمته. أهلا بيك حضر القسيس، مش عايزة أطول عليكم، لكن فعلا موضوع شيق جدا، المحبة.

0: المحبة، المسيح هو أساس كل حب. فمكتوب كده عن الرب فعلا الله محبة. وكمان أنا اتعلمت حقيقي، كان ليا أم فاضلة مامتي كانت دايما تقول لي كده، يا حنان فيني أنا نفسي، شوف ما عملت أي حاجة مش علي، بصي على ربنا. طب لو شفتي في الأخير حاجة، لا بل سعيد ده بركة، ده حبيبي. قالت لي أيوة، ما هو بركة وجميل، وأي حد حتى أي حد أنت واخدة قامة كبيرة برضو بصي على الرب. فالحافظ عزيز أمجد قال كده، قال ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. حقيقة أنا مش هعرف أعمل ده بذاتي، لكن الروح القدس يا منال زي ما أنت قلتي وحضرتك أسيس أمجد قال كده، إن الروح القدس هو اللي بيدي الغلبة. وكمان العلاقة الحميمة القوية مع الرب هي دي اللي بتخليني أعرف أخسر وسامح. صعب، أيوة صعب، أيوة جروح، أيوة جروح، لأننا فعلا إنسان. لكن كمان الرب يسوع هو مصلوب على عود الصليب، قال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
1: صحيح.
0: فأنا كمان أتعلم من مين؟ من سيدي. طب أتعلم إمتى؟ لما أكبر. يقول كده لما كنت طفلا كنت أتكلم كطفل، ولما صرت رجلا فأفكر كرجل. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، لأن محاربتنا ليست مع جسد،
1: مع ولا
0: جسد ولا
1: ليست مع دم ولا
0: مع جسد أو لحم، لكن مع أجناد الشر. وهي لما فضل حضرتك قال إن إبليس فعلا بيحاول يخرب، بيحاول يفسد حتى العلاقات، مش بس بين الزوج والزوج، لكن مش بس بين العائلات كمان، مش بس بقى في الشغل في الأشغال، لكن كمان عايز يدخل جوه أعضاء الكنيسة من جوه ويخطف المحبة ويزن الزنون. لكن أنا عايز أقول حتة مهمة قوي، حضر أسيس أمجد المبارك اللي قال كلمات جميلة حقيقة، مش كلام كده، لا ده كلمة حية، وكلمة الله الحية دي بتدينا إحنا كمؤمنين ومؤمنات نعيش الصح زي ما سيدي عاش الصح. كمان أنكر نفسي، أنكر ذاتي. أنا بقول إنكار الذات حاجة مهمة جدا، وده أتعلمه عند رجلين الرب. ولما فعلا الروح القدس أتملي بالروح القدس وأجلس قدام الرب، فعلا أنا حصل لي اختبارات كثيرة لكده، ومازال أقول له اديني قوة يا روح قدس الله لكي أخسر. أنا
1: بشكرك جدا يا أخت حنان، الرب يباركك ويستخدمك، بشكرك جدا على كلامك الرائع. سيسة أنا إحنا فضلنا تقريبا وقت قليل جدا على الحلقة، بس أنا عايزة نروح ونتكلم النهاردة على خطوات عملية إزاي نبني علاقات سليمة مع إخواتنا في الجسد، مع أصدقائنا في العمل، مع الجيران، برائحة المسيح. يعني مش بس كوني موجود على الأرض فأنا مسيح موجود على الأرض، وده ما يتوقعه مني الرب. أنا مش مجرد إنسان موجود على الأرض وخلاص، لكن أنا بنشر رائحة المسيح، أنا بعلن حضور الله في كل مكان وفي كل الناس اللي حواليا، سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة. أنا علي مسؤولية لأن أنا إنسان الله. حنان قالت إنه لما هنبقى في علاقتنا أقوياء مع الرب كل حاجة علاقتنا هتتزبط، وأنا فعلا بحط 100 خط

0: مع حضرتك ومع الكلام اللي قلته تحت الأمر ده، لأن أنا كل ما هتغرس مع الرب،
1: صحيح،
0: كل ما هجو ديب في علاقتي مع ربنا،
1: حاضر،
0: كل ما التواضع هيزيد،
1: يس،
0: كل ما محبتي للآخرين هتزيد،
1: صحيح،
0: كل ما هشوف قد إيه أنا محتاج لربنا والغفران والغطاء لحياتي طول الوقت، كل ما هحس إن أخويا محتاج لي، وكل ما هقدر أقدم الآخر على نفسي، كل ده هيجي مش مجرد يعني
1: صحيح.
0: حاجات أنا هعملها وبس، لكن ده هيجي من علاقة عند أقدام الرب.
1: صحيح صحيح.
0: وبتشكيل من الرب لحياتنا.
1: بالظبط بالظبط.
0: لكن كمان أنا عايزة أروح للدور العملي اللي ربنا عايزنا نقوم بيه كأولاد لله. في 3 دقايق عايزة أخد خطوات عملية في بناء علاقتي بالآخر.
1: أول الخطوات العملية، الخطوات العملية تبدأ من محضر الله، من عرش النعمة. احنا متفقين انه المشفي بيشفي،
0: صح،
1: والمأذي بيأذي، والمجروح بيجرح،
0: صح،
1: والشبعان بيشبع،
0: صح.
1: فلازم اول خطوة عملية ابدأها من العلاقة مع الرب يسوع، ده المنبع وده المصب، فانا باخد منه وبشبع منه واقرأ كلمته. كل ما اقرأ الكتاب، كل ما اشبع بيه، كل ما يملاني حب، اقدر اوزع حب للناس كلها والدنيا كلها.
0: تمام.
1: في يوحنا 12 لما حبت مريم انها تجيب قارورة الطيب وكسرتها عند اقدام المسيح، ما كانش في ذهنها ابدا انه يمتلئ المكان رائحة الطيب، كان كل اللي فارق معاها رجلين المسيح بس. دون ان تدري وهي بتقعد عند رجليه، الريحة عملت ايه؟ ملت المكان كله. انا مش محتاج الف على الناس اوزع حب وغفران، انا محتاج اقعد عند رجلين الرب اخد حب وغفران، لما دول بيملوني هكون فعلا رائحة المسيح الزكية. في كلامي هيبان الحب، في معاملاتي، في معاملاتي المادية، في الهزار والضحك بتاعي، في الشركة، في أي حاجة هيبان فلان ده متغرق ومليان حب. ولأن أنا مشفي قادر أشفي، مش بس أشفي، والتمس العذر للي بيجرح. زي ما حضرتك قلتي، اللي بيجرح ده غلبان، اللي بيجرح ده مسكين. دايما بقول أنا لو جبت إزازة وكسرتها نصين، بعد ما كسرت الإزازة طبطبت عليها هتعورني ليه؟ رغم ان انا بطبطب عليها لان هي مكسوره، فالمكسور بيوجع والمكسور بيجرح. يا ما ناس كلامهم صعب جدا، بس لما نيجي نقعد معاهم اغلى من الغلب. ليه؟ هم اتوجعوا. فلازم تدرك انه اللي بيجرحك اللي قدامك ده هو نفسه متعور، هو نفسه مجروح، فمستني شفاء منك. ما يبقاش هو مجروح ويجرحك ونكمل على بعض. ما انا لو ضربت اللي قدامي بجرح وهو رد علي بجرح هنبهدل بعض. انا محتاج في وقت معين الجواب اللين يصرف الغضب، أرد الإساءة بكلمة حلوة، يقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فأول خطوة عملية علاقة مع الرب، قاعدة عند رجليه. رقم 2، أفهم أنه الإنسان ده مسكين والإنسان ده بسيط، وممكن كلمة بسيطة أقولها، كل كلمة حلوة توقف كل نزيف الهجوم والجروح والكلمات المؤذية اللي عمالة تترمي عليا من الآخرين. رقم 3، في وقت معين محتاج أواجه، مش أسامح من بعيد واغفر من بعيد، لازم مواجهة. طالما في حب، على فكرة أول ما يوقف العتاب يبقى الحب وقف، طالما بنعاتب لسه بنحب، طالما أنا باقي على حد لسه بعاتبه، يوم ما أخد قرار إني مش هعاتب يبقى خدت قرار إني مش أحب. فالعتاب مرات كتير بيقرب وجهات النظر وبيدوب كل الفروق وكل الخلافات.
0: بس عتاب بطريقة مظبوطة، مش مش نهيج المشاعر والجروح اللي جوانا، لكن الهدف ايه؟ الهدف من العتاب
1: احنا يعني بنعاتب ليه؟ عشان نرجع تاني. بنعاتب ليه؟ عشان نفضل حبايب. بعاتبك ليه؟ لان انا باقي عليك. بس ياما ناس بتضيع حقها باسلوب عتابها. يعني ممكن واحد يجرح واحد باسلوب العتاب، لازم اسلوب العتاب يكون فيه كمان حكمه.
0: أيوة.
1: ويكون فيه بساطه، ولازم اللي انا بعاتبه من جواه عارف ان انا بحبه. انا مش بعاتبك عشان اغلطك قدام الناس، انا مش بعاتبك عشان اكسر نفسك، انا مش بعاتبك علشان اجرحك، انا بعاتبك لاني بحبك. فمن الذوق العام والاداب والشياكه في الحديث والايمان طبعا قبل ده كله، اني حتى لما عاتب استخدم مفردات، ما اروحش اقول له ايه عارف انت ما تستاهلش، بس انا جاي لك، انا جاي لك لان احسن منك. لا، انت مش جاي تعاتب، انت جاي تتخانق من جديد. انا لازم اقدم حب وأقدم غفران ويبان جوايا إن أنا بحبه.

0: وعشان كده أنا جاي عاتب لأن أنا باقي عليه ومش عايز أخسر هذا الشخص.
1: أنا عايزة في أقل, إحنا تقريبا خلصنا بس ممكن يعني ناخد ثواني.
0: أمين.
1: المحبة تسطر كثرة من الخطايا.
0: نعم.
1: وعايزة في حضرتك في كلمة سريعة عايزين نقول إنف تشهير بقى.
0: صحيح.
1: ببعض.
0: صحيح.
1: الموضوع بقى سخيف وزاد. صحيح. زاد عن حده قوي.
0: ده حقيقي.
1: قوي قوي قوي.
0: ده حقيقي.
1: عمالين نقتل ونجرح ناس ونعور ناس ونموت ناس.
0: ده صح.
1: وإحنا مش حاسين, بمجرد إن أنت قاعد ماسك التليفون بتاعك بتكتب كلمتين وبتبعت كومنت.
0: صحيح.
1: فأنت في كل كومنت لازم تعرف إن أنت بتقتل نفس.
0: صحيح. زمان الكتاب قال إنه الحرف يقتل.
1: يس.
0: كان بيتكلم عن الناموس. النهاردة بقول للناس اللي قاعدة على الكيبورد برضو الحرف يقتل, لأنه يا ما ناس بتكتب بس أنت فاكر أن أنت بتكتب حروف, أنت بتضرب رصاص, أنت بتخرب بيوت, أنت بتكسر ناس, أنت بتهدم علاقات. بس الكتاب مرة قال ويل لك أيها المخرب, لأنك بعد ما تنتهي من التخريب ستخرب, لأنه برضو الموضوع ده في زرع وحصاد. زي ما أنا بشهر بفضح بكسر بضايق ناس, هتلف الأيام وأنا بتكسر وأنا هتجرح, وفي اللي ممكن يقول عني كلام سلبي. فخليني أستر, خليني أطبطب, خليني أقدم حب, خليني أقدم غفران عشان ربنا يغفر ويستر ويبارك حياتي, وما كنتش أداة في إيد إبليس لكن أكون أداة في يد الرب, سبب بركة للآخرين وسبب تشجيع.
1: أمين أمين. بشكرك جدا يا سيس, ربي يباركك ويستخدمك ويستخدمك بركة في كل مكان.
0: شكرا.
1: أحبائنا, في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة. بعتذر لكل الأحباء اللي فقدنا التواصل معهم من خلال التليفون. بشكركم جدا وربي يكون معاكم, وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

مسرحية مكتوبة منذ القرن الثامن عشر أشعلت جدلا منذ كتابتها إلى اليوم، ممنوعة في العالم العربي. ترجموا أعمال فولتير كلها إلا هذه المسرحية. مجرد قراءتها في أوروبا أثارت احتجاجات المسلمين. مسرحية محمد نسلط عليها الضوء في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم عن مسرحية محمد أو التعصب، هكذا اسمها. مسرحية كتبها فولتير، الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهير الذي يعتبر أحد أهم أعمدة التنوير في أوروبا. مسرحية تسلط الضوء على كيف يتحكم الشخص باسم الله في الآخرين ويدفعهم لارتكاب أفظع الجرائم باسم الله. مسرحية تم تأليفها قبل أن تكون هناك تهمة الإسلاموفوبيا، وقت كان الأوروبيون يقولون رأيهم في الإسلام بصراحة ودون لباقة سياسية political correctness. هذه المسرحية لم تشتهر في العالم العربي والإسلامي، تم التعتيم عليها، تم تجاهلها في الترجمة لأنها تمس جوهر العقيدة الإسلامية، لأنها تعري الدين الإسلامي في جذوره، لأنها تكشف خطره بطريقة مسرحية. في هذه الحلقة سأشرح لكم كل شيء متعلق بهذه المسرحية. أعد كل من شاهد هذه الحلقة أن يصير بعدها عارفا بكل تفاصيل المسرحية. الغرض هو تسليط الضوء على المسكوت عنه، على الممنوع، على الأعمال التي كان من المفروض أن تنتشر وترى النور. مسرحية فولتير في نظري أخطر من رواية سلمان رشدي، آيات شيطانية. قد كان فولتير سباقا في فضح جوهر العقائد الإسلامية بطريقة فنية وبطريقة تجمع بين المسرح والخيال والتاريخ. دعونا دون إطالة ندخل في الموضوع وكل ما يتعلق به من تفاصيل مسرحية محمد بكل وضوح. إذا مسرحية محمد للكاتب فولتير، خلينا بداية أقول لكم أنه في 2005 مجرد قراءة المسرحية في فرنسا أثارت احتجاجات المسلمين، وحتى في سويسرا على فكرة، يعني كان الجمعيات الإسلامية والأئمة أثاروا الرأي العام. وانتم فاكرين أنه 2006 كانت الرسوم الكاريكاتيرية بعدها، فالموضوع أشعل احتجاجات كثيرة في 2005. توفيق الحكيم الكاتب والمسرحي الشهير المصري كتب ضد هذه المسرحية، مع العلم أنه كمسرحي المفروض أنه يكون مبسوط من مسرحيات فولتير، إلا أن هذه المسرحية أخرجته عن طوره. قال: قرأت لتسع سنوات مضت قصة فولتير التمثيلية محمد، فخجلت أن يكون كاتبها معدودا من أصحاب الفكر الحر. فولتير مفكر حر ورائد التنوير، إلا أن يكتب عن محمد، هنا توقف الأمر. فقد سب النبي فيها سبا قبيحا عجبت له وما أدركت له إلا. يعني لو كتب فولتير عن أي شيء، عن نملة، عن الصرصار، عن أي شيء، عن الإسكندر، عن المسيح، عن موسى، عن أي شيء، ما عندوش مشكلة، سيكون كاتبا عظيما. لكن

بعد ما كتب محمد سبه سبا قبيحا عجبت له. هذا يوريك بانه في تعصب كبير حتى بين الكتاب اللي بنعتبرهم مثل توفيق الحكيم، ممكن تعتبره من الكتاب المستنيرين، لكن حين يتعلق الامر بالدين تنتهي الاستنارة. منذ ذلك الحين يقول: وفولتير عندي متهم ولن أبرئه أبدا ولن أعده أبدا بين أولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر. خلاص جرد فولتير من كل شيء لمجرد أنه كتب مسرحية عن محمد، وأحسب أن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم فينتقم للحق بما افتراه على نبي كريم ظلما وزورا. ينتقم للحق، يعني لازم يسبوا فولتير ويشتموا فولتير ويلعنوا فولتير، والتاريخ يفعل كده عشان يستريح توفيق الحكيم. توفيق الحكيم هو نموذج بسيط مما نعانيه في الشرق الأوسط، التعاسة الفكرية. إذا كان هذا رأي واحد أديب مفروض أنه ينتصر للأدب قبل كل شيء، فما بالك بالمواطن العادي؟ يعني من هو فولتير؟ ولد فولتير في أواخر القرن 17 1694 في باريس، توفي أيضا في باريس سنة في القرن أواخر القرن 18 1778. عاش حوالي 83 سنة، وهي عمر يعني طويل جدا خاصة بالنسبة للتقدم الطبي آنذاك، فهو عمر طويل جدا. الآن يمكن يبان أنه عمر حتى الآن يعني هو عمر جيد جدا، لكن بالنسبة لذلك الوقت كان عمر طويل جدا. حصلت بعده الثورة الفرنسية، لم تحصل في وقت فولتير، حصلت بعد وفاته ب11 سنة، ويعتبر هو ملهم، واحد من الشخصيات التي ألهمت الثورة الفرنسية، يعني ده يعرفه الصغير والكبير. في مكان يقال بأن عاش فيه فولتير في فرنسا، والآن تحول إلى مطعم رقم 27 في رصيف أو كورنيش فولتير، والمطعم اسمه لو فولتير، مطعم راقي شيك، ممكن على نهر السين قريب من متحف اللوفر، ممكن تذهب إليه وتشوف فين عاش فولتير. ودي في إحدى زيارات الباريس قمت بأخذ صورة هناك حتى يعني للذكرى، مع مكان عاش فيه هذا الفيلسوف العظيم. من هو فولتير؟ فولتير ده مش اسمه على فكرة، ده pen name، يعني اسم شهرة، اسم كتابة. هو اسمه فرانسوا ماري ماغي أغوي، لكن لو عايز تقوله بالعربي فرانسوا ماري أروي. اسم الشهرة فولتير، يقال بأنه حاول غير ترتيب الحروف لأروي لجينيور، يعني لجون لجينيور، أروي لجون، جي كانت بتتكتب اي، فهو حول ترتيب الحروف فصارت فولتير. وعملها بعد ما صار تقريبا 24 سنة بعد ما خرج من السجن، اختار انه يطلع يكتب باسم تاني فولتير، وهو اعادة تركيب لاسمه اللي بيعتبر فرانسوا، يعني اروي الابن او اروي الصغير، أو يعني إعادة ترتيب حروف اسمه كما كان ينادى. إذن هو كاتب وفيلسوف فرنسي، يعتبر من رواد حركة التنوير كما قلت، وعنده أفكار لازم نعرفها ببساطة، يعني نحن نختصر أفكاره، عنده أفكار كثيرة، لكن ممكن أهمها هو كان ضد فساد المؤسسة الدينية. وينبغي هنا أن أقول كلمة واضحة كل الوضوح، لأنه كثير من العك ينتشر على السوشيال ميديا وعند الناس اللي بيطلعوا في اليوتيوب، بيقول لك كان ملحد وضد الدين ويكره الكهنة ويكره الدين ويكره كذا ويكره المسيحية، وقال وقال وقال. أغلب هذا الكلام ملوش أي أساس من الصحة.
فولتير بالحرف كان ضد

فساد بعض رجال الدين ضد فساد المؤسسة الدينية، لكن في نفس الوقت كان يدعم رجال دين آخرين ويعاملهم باحترام ويمدحهم للفضائل اللي كانت عندهم، بل وكان يتبرع من أمواله لأجور بعض الكهنة ورجال الدين وحتى للكنيسة. يعني ده لازم يكون واضح.

ما كانش ممكن تقول عليه ربوبي، ممكن تقول عليه مؤمن ببعض عقائد المسيحية ومنكر لبعض عقائد المسيحية. مثلا كان ينكر المعجزات، كان ينكر بعض الحقائق في المسيحية، لكن كان مؤمن بالله بطريقته الخاصة خارج الإيمان المسيحي الكلاسيكي، لكن مش بالطريقة اللي بيروج لها الآخرون. نادى بإعمال العقل والعلم كأصحاب الفكر التنويري اللي شاع في أوروبا في ذلك الوقت، نادى بفصل المؤسسة الدينية عن الدولة، وكان مع الحرية الدينية وحرية التعبير، وتعرض بسبب أعماله للكثير من الاضطهاد والسجن والكثير من الأمور. دي تقريبا ملخص للأفكار اللي نادى بها فولتير. وطبعا عنده أعمال كثيرة، هو كتب بغزارة، وعنده واحد من أشهر أعماله مثلا كانديد أو الساذج، كان ضد التفاؤل الفلسفي. قاموس الفلسفي واحد من أشهر أعماله، عبارة عن مقالات في 1764. رسائل عن الإنجليز، لأنه كان لما نفي ذهب إلى إنجلترا وعاش هناك، ولما رجع كتب رسائل عن الإنجليز. كان معجب بالتجربة البريطانية في طريقة الحكم، في الحريات، في تقدمهم في حرية التعبير وحرية الكتابة والحرية الدينية. وكتب أيضا رسالة في التسامح، ودي واحدة من الأدلة على أنه كان مش ضد الدين، لأنه دي كانت دفاع عن رجل بروتستانتي اتهم بأنه قتل ابنه في حين أنه ابنه كان انتحر، واتخذت التهمة ضده لقتله لأنه اتهموه بأن ابنه كان يريد أن يصير كاثوليكيا وأنه قتل ابنه، فراحوا اضطهدوا الرجل البروتستانتي. فهو كتب رسالة في التسامح دفاعا عن هذه القضية. يعني فولتير ما كانش ضد المتدينين والتدين بصفة عامة، لكن كان ضد أنواع التدين اللي هي التعصب، اللي هي التسلط، اللي هي التسلط السياسي باسم الله. كل هذه الأمور هو كان يرفضها. وعنده طبعا مسرحية محمد اللي اتكتبت في 1741 ضد التعصب الديني. دي واحدة طبعا، ده لا يختصر كل أعمالي وكل إنجازاتي، لكن أنا ذكرت بعض من أهم أعمالي. تأثر فولتير ما نزلش من المريخ لوحده، تأثر بفلاسفة كبار مثل جون لوك والفلسفة بتاعته، هو ذكر ذلك. وبما أنه مطلع، لأنه هو كان رجل قارئ يتقن اللغات، كان يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة اللاتينية، كان مطلع جيد على الكثير من الأعمال، وكان طبعا قارئ. وعلى فكرة الناس الذين يقولون هو ملحد، هو على فكرة كل دراساته هي تمت في مدرسة يسوعية كاثوليكية، تعلم فيها اللغات، تعلم فيها المسرح، طلع فيها على كل أعمال أدبية، وهي اللي فتحت له المجال في التعرف على الأدب وعلى الكتابة المسرحية أصلا. فإذا تكوينه أتاح له الاطلاع، فاطلع على فلسفة جون لوك، واللي هي كانت بداية أفكار الدولة الحديثة وطريقة الحكم وفصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة عن مؤسسات الدولة وعن الحريات لا ليبرتي. وتأثر طبعا بإسحاق نيوتن في المجال العلمي، إعمال العقل. وتأثر باسكال اللي هو الريادي والفيلسوف الفرنسي، وتأثر بديكارت أيضا في منهج الشك والعقلانية. فهو تأثر بكل هؤلاء، ممكن أن ترى هذا في أعماله بكل وضوح. نيجي لفكرة، أنا قبل ما أدخل في مسرحية فولتير، في ناس كثيرة بتاخد شمال ويمين والتنوير وما التنوير، وكل شوية واحد يوتيوبر في العالم العربي مسك لي كاميرا وميكروفون وحطط لي تليفون ويقول لك التنوير وما التنوير والتنويري وما التنويري والأقرشين مش تنويري. ليه؟ لأنه كل هم التنوير بالنسبة لهم يساوي الإلحاد ولا ديني. ده واحد مستنير وده تنويري. أي واحد متدين، لا ده مستنويري. فالتنوير عندهم
هو تكون ملحد وتكون غير متدين. لكن لو أنت متدين

وتنادي بالتنوير الحقيقي، فأنت مش تنويري. فإذا حتى أوضح المفاهيم لكم، حتى اتركوا العك جانبا لأنه في كثير من العك لا يستحق الرد حتى أحيانا. التنوير ليس مرادفا للإلحاد، ليس مرادفا للادينية، ليس ضد الدين، دي ليس ضد الله، دي لازم نعرفها. التنوير هو حركة من 1680 إلى 1800 تقريبا، ظهرت 120 سنة. التنوير هو دعوة إلى استقلال الفرد في استخدام عقله، ما تعطيش عقلك لا للشيخ ولا للقسيس، ما يقررش عنك، ما تكونش من القطيع، تقرر لنفسك عايز تكون متدين، عايز تكون ملحد، عايز تكون لا أدري، عايز تكون. المهم أنت ببحثك وقناعاتك تتوصل للقناعة اللي أنت شايفها صح. ده التنوير، استقلالية العقل، استخدم عقلك بنفسك، ده شعار التنوير. مش تقصي من خالفك الرأي وصار متدين تقول له لا أنت مش تنويري، والأخ رشيد بعيد عن التنوير، هذا مش تنوير، هذا تنويرك أنت. على العموم، حتى أقول بأن فولتير كان يعني لا يمانع في المشاركة حتى في بناء كنيسة. هو بنى كنيسة في فيرني فولتيغ في على الحدود الفرنسية السويسرية، ومكتوب عليها أنه أقامها فولتير لله، بناها فولتير لله، في كنيسة تحمل اسم فولتير. طبعا في قيل وقال على هذه الكنيسة، حتى أكون صادق معكم، في بعض الناس قالوا لا أجبرته الكنيسة أو ضغطت عليه أو كذا. لا أعتقد شخصيا بأن هذا حصل، لأنه فولتير لما تقرأ هو كان معجب بشخصية المسيح، معجب بالمسيحية، معجب بمبادئ المسيحية، لكن كان ساخط جدا على استخدام المسيحية لاستغلال الناس، على استخدام المسيحية في التفاهات والجدال البيزنطي اللي ملهوش نهاية، على سوء استخدام الدين في اضطهاد الناس وفي محاكم التفتيش وفي التفتيش على نواياهم ماذا يعتقدون. كان هو ضد هذه الأمور، لكن ولا مرة قرأت بأنه كان ضد المسيح أو أفكار المسيح، بل كان يعتبر المسيح، رسالة المسيح سامية جدا، فيها الكثير من التسامح وفيها مبادئ رفيعة جدا. ولذلك لا أعتبر فولتير كان ضد المسيحية أنا شخصيا. يعني في عبارات على النت وحتلاقي مسلمين وغير مسلمين بيعملوها، وكثير من التيار الإلحادي في وطننا العربي الكريم وفي شرقنا الأوسط الجميل بتلاقي يحطوا لك عبارات وكأنهم عباقرة وكأنهم قرأوا أعمال فولتير. هو يمكن بالأمس كان بيعتبر فولتير ديزرت بعد الأكل، ما كانش عارف حتى هو من فولتير. فبيقول لك واحدة من العبارات بيبعتوها لي كتير، سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، عبارة زور ما قالهاش فولتير، دي من كيس هؤلاء. أي واحد يقولها لك قول له دي من كيسك، يعني أنت مطلعها منين يا حبيبي؟ من فولتير اللي تحت بير السلم؟ قد أختلف معك في الرأي لكنني مستعد أن أموت دفاعا حقك في التعبير عنه، ما قالهاش فولتير. فين المصدر؟ ولا شيء. هم يرددون هذه الأمور. واحدة من العبارات اللي بيبعتوها لي حتى على الفيسبوك في هذه الحلقة، واحد من المسلمين الغيورين عوض أن يرد على المسرحية ويقول لي قرأتها وأفندها والدليل كذا والدليل كذا، قال لي فولتير قال لدي 200 مجلد في اللاهوت المسيحي وقرأتها كلها وكنت كأنما تأجول في مستشفى الأمراض العقلية. وعندها فيرجنز، يعني عندها رواية، وفي رواية مستشفى المجانين، وفي رواية أخرى، كل روايات زائفة زورا لم يقلها فولتير. أنا بقول لكم فولتير درس في مدرسة مسيحية، في مدرسة يسوعية، كل ما تعلمه فولتير هو مديون به لمدرسة مسيحية ولمدرسين مسيحيين، حتى اللغات، حتى المسرح، حتى الأدب، حتى شطارته في الكتابة مديون به.

مدرسين مسيحيين وللمدارس المسيحية، واللي ما كانش ممكن ياخده في أي مدرسة إسلامية. هم اللي عرفوه على الأدب، وهم اللي عرفوه على المسرح وأنواع الكتاب والتراجيديا والكوميديا وغيره وغيره وغيره. ده كان يدرس في المدارس المسيحية في وقت ما كانت المدارس الإسلامية بتعلم فقه أبو هريرة وبتمسح بكم حجرة، 3 أو أقل. عبارات قالها فولتير حرفيا، دي قالها فعلا، لأنه أنا بحط لكم حتى المصدر. لو لم يكن الله موجودا لكان من الضروري اختراعه. ودي على فكرة مش بالفكر بالمعنى السلبي الذي يروج له البعض برضو. Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer. لو الله لم يكن موجود لكان من الواجب أن نخترعه. لماذا؟ يقول لك بأن الدين ضرورة أخلاقية للمجتمع. فكر أنه نيسيسيتي، ضرورة، مش أنه بيقول لك لازم نخترعه حتى نخضع الناس. لا، أنه حتى لو هو يفترض لو لم يكن الله موجودا، لكن هو طبعا الحال يؤمن بوجود إله. أنا قلت لكم هو كان شبه ربوبي، ممكن تحطه في الربوبي، الذي يؤمن بنوع من المسيحية خالية من بعض الأشياء. الكون، قال الكون يربكني ولا أستطيع أن أتخيل أن هذه الساعة موجودة بلا صانع ساعات. وده ممكن تجده أيضا في المصدر. دي أقوال قالها فولتير. طبعا في الشرق الأوسط ترجموا، طه حسين مثلا ترجم لفولتير رسالة في التسامح، ترجمت لفولتير الكثير من الأعمال، ترجمت لفولتير إلا مسرحية محمد طبيعة الحال ما ترجموش. إلى حد الآن لا توجد ترجمة رسمية ولا واحد. أنا شفت واحد تطوع اسمه ابن المقفع، دورت عليه قرأتها، ترجمة غير دقيقة. لكن الآن مع الـ AI ممكن أي واحد يعمل داونلود للبي دي اف وموجود بالفرنسي ويعمل ترجمة نستفيد منها جميعا، تكون متاحة للناس حتى يقرأوا. في زمن الإنترنت، في زمن المنع والرقابة، قد ولى أي واحد ممكن يعمل لها داونلود، وأرجوكم أن تفعلوا ذلك، لأنه لحد الآن لا توجد ترجمة عربية لهذه المسرحية، ممنوعة كليا في العالم العربي. أهي الأصل بتاعها؟ لفاناتيزم اللي هو التعصب، أو ماهومي. كان الفرنسيون كانوا بيسموا محمد ماهومي البروفيت، une tragédie، تراجيديا، يعني في الكتابة المسرحية في التراجيديا أيضا اللي بتنتهي نهاية مأساوية. لفولتير عنوان الرواية التعصب، أو النبي محمد تراجيديا. في بعض النسخ ترجمت لاحقا ماهومي امباستر اللي هو الدجال، المدعي، ممكن تسميها الكذاب، المدعي اللي ادعى النبوة. امباستر هو مش نبي، لكن هو أخذ صفة المنتحل، زي منتحل صفة نبي. تقسيم الرواية، الرواية عبارة عن 5 فصول. كتبت سنة 1736، لكن ابتدت تخرج للعلن ويتم تمثيلها سنة 1741. فالكتابة حرفيا انتهى من كتابتها 1736، لكن انها تخرج وتصير مسرحية للناس في 1741. وهي عبارة عن 5 فصول، يعني لو حطيتها في PDF لا تتعدى ما بين 60 إلى 70 صفحة، 60 إلى 70 صفحة، مش كبيرة، يعني ممكن الواحد يقرأها في جلسة واحدة حتى. ماذا قال فولتير عن محتواها؟ في رسالة بعت بها في 1745 للبابا بنديكت الرابع عشر، قال فيها: أيها الأب الأقدس المبارك، إن قداستكم ستسامحني على الحرية التي تجرأ بها واحد من أقل المؤمنين شأنا. وبيتكلم عن نفسه كمؤمن، وبيقول أنا واحد من أقل المؤمنين التابعين للكنيسة،
الكاتوليك.

الكاثوليكية، لكن شديد الغيرة على الفضيلة حين يرفع إليكم أهداها، أهدى هذه المسرحية لبنديكت الرابع عشر، قال له حين يرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق، سمى المسيحية الدين الحق. هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف وهمجي، بيتكلم عن محمد. ممكن واحد يقول لي لا هو اضطر، ما فيش حد أجبره. فولتير كان معروف بشراسته في الهجوم، بسخريته اللادعة، أنه ما بيخافش، أنه بيدخل السجن ويطلع ويدخل تاني. ما فيش حد اضطره أنه يهدي مسرحية بهذه الكلمات لبنديكت الرابع عشر. ما فيش أي حاجة تبرر أنه يكون متملق أو محابي أو يدور على أي شيء. قال أيها الأب الأقدس المبارك إن قداستكم ستسامحني على الحرية، لكن بيقول أرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف وهمجي. في بعض الناس بيقول لك مسرحية محمد كتبت لكن فيها نوع من المعاريض، كتبها عن محمد وعن الإسلام، لكن هو يقصد الكنيسة الكاثوليكية. غير صحيح. من خلال قراءتي لها وكل ما كتب عنها تقريبا والنقد الموجه لها، أنا لست مع هذا الرأي واعتبره رأي غير صائب. هو ضد التعصب مجملا سواء كان في الإسلام أو غير الإسلام، حتى في المسيحية هذا شيء مفروغ منه، لأنه التعصب مرفوض عند فولتير، وأنه يريد من خلال المسرحية أن يحارب التعصب الموجود في وقته، هذا ما فيش شك. لكن هل قصد رسول الإسلام والإسلام؟ حتما قطعا. هنشوف لماذا كتب فولتير هذه المسرحية. يقول في مقدمة طبعة أخرى في 1942 لملك بروسيا فريدريك الثاني وقتها، قال له غير الرسالة اللي بعت بيها لبنديكت الرابع عشر، دي لملك بروسيا، وكان هو معجب ملك بروسيا، كان شايف أنه منفتح ومستنير إلى غير ذلك. قال جلالتكم تعلمون أي روح كانت تحركني وأنا أؤلف هذا العمل، إن محبة الجنس البشري وكراهية التعصب، وهما فضيلتان يليق بهما أن تكون دائما إلى جوار عرشكم، هما اللتان قادتا قلمي. كان هو يريد محاربة التعصب. لقد كنت أؤمن دائما أن التراجيديا المسرحية لا ينبغي أن تكون مجرد عرض يلامس القلوب دون أن يهذبها ويصلحها. فما الذي يهم البشرية في شهوات ومآسي بطل من أبطال العصور القديمة إذا لم تكن تلك القصص وسيلة لتعليمنا وإرشادنا؟ كان الهدف هو محاربة التعصب في وقته، لكن أخذ قصة من الماضي، قصة محمد وقصة الإسلام، كدليل على أن التعصب ممكن تحت اسم الله وتحت اسم الفضيلة يخرب بشر ويدفعهم لارتكاب جرائم وفظاعات، وهم يعتقدون أنهم يخدمون الله. دي فكرة المسرحية. شخصيات المسرحية: شخصية رئيسية محمد، ماهومي. محمد عند فولتير في هذه المسرحية شخص مدعي نبوة، يستغل الدين في التحكم في الأشخاص. الزبير شخصية معارضة لمحمد وهو قائد مكة، طبعا هو تلاعب بالاسم. الزبير في التاريخ الإسلامي هو تابع للإسلام. هل كان فولتير مدركا لذلك؟ حتما، سأعطيكم الدليل. هو يقصد بالزبير أبو سفيان، سيقول ذلك بفمه في مقدمته اللي بعت بها لملك بروسيا، لكن حط اسم قائد مكة اسمه الزبير. زيد عبد لمحمد، شخص تابع متحكم به من طرف محمد، ضحية. هو عبد لمحمد لكن متحكم فيه، هو نايف زي ما بنقول، ساذج، بيصدق ومؤمن بكل شيء بيقوله محمد، ولو قال له

يموت يموت. ده نوع من الأتباع اللي عرضهم بالميرا، ويقال بأنها ترمز إلى زينب بنت جحش، لكن هو مسميها بالميرا. بالميرا هي يعني في عند الأوروبيين رمز للجمال، أنت عارفين هي المدينة القديمة السورية تدمر، لم يعد لها وجود، لكن بالميرا في المخيال الأوروبي، ليه هو حط بالميرا؟ في المخيال الأوروبي هي الشرق، هي الجمال، هي الحكمة، هي الأناقة، هي كل الأمور الجميلة، فهو سماها بالميرا. جارية عند محمد مرتبطة عاطفيا بزيد، هتكون في علاقة عاطفية ما بين زيد وبالميرا، وهنشوف الحبكة فيها مشكلة. عمر قائد في جيش محمد، عارف انه محمد نصاب وعارف انه مدعي، لكن بينفذ له الأوامر، هو ذراعه اليمنى في تنفيذ كل الدسائس. عكس زيد اللي هو مؤمن أعمى. يعني انتم شايفين كيف بيعرض الشخصيه. ثم شخص ثانوي اسمه فانور او فنار بحسب الترجمات، لكن هو في الترجمه الفرنسيه في الاصل الفرنسي فانور، شيخ من شيوخ مكه، هتلاقي في الحوار. دي شخصيات الرئيسيه، يعني ممكن تحطها ست شخصيات تقريبا في المسرحيه، والمسرحيه تدور حول هذه الشخصيات. وممكن احطهم لكم بالذكاء الاصطناعي. بالميرا، الزبير اللي هو يرمز الى ابي سفيان، سيد زيد هو كاتبه سيد، عمر ماهومي محمد. طبعا فانور ده شخصية ثانوية زي ما قلت، هي خمس شخصيات رئيسية، خمس فصول، لكن في فانور ممكن تقول شخصية سادسة زائدة. عرفنا الشخصيات، زينب، أبو سفيان، زيد، عمر، محمد، سهل. الحبكة مسرحية بتدور حول إيه؟ هي دخول محمد لمكة، في فتح مكة، العرض يقع في مكة، فتح مكة، يعود محمد لمكة، بيحاول إقناع الزبير اللي هو أبو سفيان بالاستسلام، لازم تستسلم قبل ما ندخل نحاصر ونبتدي الحرب ونهلك الجميع، ففي مفاوضات. الزبير يفضل المواجهة على الاستسلام في الحوار، بيقول له لا أنا أبدا ما أستسلم، وأنا أبدا، لأن أنا عارف أنك نصاب وأنك كذا وأنك كذا، أنا لا أؤمن بأنك نبي، وفي مواجهة. طبعا في هذا الوقت كانت جات زينب بالميرا، جات مع الجيش المحمدي، هم في يعني في جوانب مكة، ما دخلوش لسه، ما هاجمش الجيش، في عمر وفي محمد محاصرين مكة. جات زينب أو بالميرا، أخذها الزبير كرهينة أو سجينة أو أسيرة، هي جارية أوريدي عند محمد، لكن هو لما جو أخذها كرهينة. زيد أيضا لما راحوا المفاوضات أخذوا الزبير كرهينة اللي هو أبو سفيان. يوظف محمد أحد أتباعه المخلصين، زيد اللي دلوقتي هو رهينة عند الزبير، وظفه لقتل الزبير، ليكتشف في الأخير زيد أنه قتل أباه. هم أصلا مأخذين، هم صغار من أبوهم الزبير كعبيد. الابن والبنت الاثنين هم اخوه، ما بيعرفوش انهم اخوه، ما بيعرفوش انهم ابناء شيخ القبيله اللي هي مكه، اخذهم محمد وهو صغار ورجعهم معاه لسبب في عقله حتى يستغلهم يقتلوا ابوهم اللي هو في مكه. فكل الحبكه انه رغم انه الزبير اخذهم رهينه، مش عارف انهم ابنائه، فاكر انه مجرد عبيد عند محمد، ولكن عاملهم معامله حسنه، ما عذبهمش ولا اي شيء، وكان يريد فقط من محمد ان يبتعد عن مكه، لكن في الاخير سيتم توظيف الاثنين لقتل ابيهم. دي الحبكه. يتخلص محمد في الاخير من زيد عن طريق السم. بعد ما قضى زيد كل شيء وقتل والده، واكتشف انه قتل والده وهو يموت،

اكتشف أنه قتل والده، راح محمد قال أنا لم أمره بذلك، وأمر عمر يضع له السم وتخلص منه، وادعى الفضيلة أمام الناس. التراجيديا في الفكرة أنه محمد كان قد أخذ أولاد الزبير وهم صغار واستعبدهم، زيد وأخته بالميرا زينب، لكنه أخفى عنهم هذه الحقيقة. زيد كان يحب بالميرا ولم يكن يعرف أنها أخته، ومحمد كان يحب بالميرا ومخلي زيد يعتقد أنه في يوم من الأيام حيتزوجها، مخلي علاقة الحب وهو يشاهدها بتلذذ، وهو عارف أنه أخ وأخته، لكن هو مخلي لأنه عارف في الأخير حيتخلص من زيد، لكنه كان يتلاعب بالاثنين. حين قتل زيد أباه وتخلص منه محمد، بالميرا قتلت نفسها كي لا تمكن محمد من نفسها. دي خلاصة المسرحية. سوري لو أحرقت الفيلم عليكم، لكن قراءتها ستبقى جميلة وممتعة، لأنه الحلاوة واللذة هي في الحوار. ماذا يريد فولتير أن يقول لنا من خلال الشخصيات؟ ماذا يريد أن يوصل لنا في الحوار؟ فولتير مش شخص ساذج، مش شخص عامي، مش شخص جاهل. أنا بقول لك واحد قرأ للفلاسفة الكبار، بقول لك واحد مدرك للأدب ومدرك للفن وقرأ كل شيء. مش مستحيل إنه كان مثل ما قال عنه توفيق الحكيم إنه كان يعني لا نعده من كبار المفكرين. فين توفيق الحكيم وفين فولتير؟ فرق السماء مع الأرض. ماذا قال في المقدمة؟ تعالوا نشوف. اتكلم عن جورج سال اللي ترجم القرآن للإنجليزية. قال ده فولتير بنفسه في مقدمة المسرحية، يقول السيد سال الذي قدم لنا ترجمة ممتازة للقرآن للإنجليزية، معناه أنه فولتير قرأ القرآن كاملا، قال بأن جورج سال يريد أن يصور محمد على أنه شبيه بنوما أو بتيسيوس. نوما تاني ملك روماني اللي بيعتبروه وضع القانون الأساسي لروما، فنوما بيفتخر به على أنه مؤسس قوانين روما. وتيسيوس هو في الميثولوجيا الإغريقية هو اللي ضحى من أجل الوطن، يعني دول شخصيات بيحتفل بها أنه أبطال. فقال أنه جورج سال ترجم القرآن الإنجليزية لكن صور لنا محمد على أنه شبيه بنوما وتيسيوس، واعترف أنه كان يستحق الاحترام لو أنه، بيقول لو محمد كان يستحق الاحترام لو أنه في شرط، بصفته أميرا شرعيا لو كان أمير شرعي، أو قد دعي إلى الحكم بإرادة قومه نصبه قومه، أو سن قوانين سلمية مثل نوما، عمل قوانين زي روما مثلا، أو دافع عن أبناء وطني كما يقال عن تيسيوس، يعني لو كان دافع عن وطنه، في حد مهاجم عليه ودافع عن وطنه كان محمد حيبقى بطل. أما أن يقوم تاجر جمال بإثارة الفتنة في بلدته الصغيرة، وأن يتحالف مع بعض القرشيين التعساء ويقنعهم بأنه يتحدث مع الملاك جبريل، ويتفاخر بأنه صعد إلى السماء وتلقى هناك جزءا من ذلك الكتاب غير المفهوم الذي يجعل العقل السليم يرتجف من كل صفحة فيه. كلام قوي من فولتير، بيقول لك العقل السليم يرتجف من كل صفحة في القرآن، ثم لكي يفرض احترام هذا الكتاب يحمل إلى وطنه السيف والنار ويذبح الآباء ويختطف البنات ويخير المهزومين بين اعتناق دينه أو الموت. فهذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يبرره إلا إذا كان قد ولد مسلما وكانت الخرافة قد أطفأت فيه كل نور طبيعي للعقل. أقوى كلمات ممكن تسمعها في حياتك من مقدمة فولتير لمسرحيته عن محمد. فينك يا توفيق الحكيم؟ ليه ما ردتش على هذه الكلمات؟ تفتكر أنه ما قرأش القرآن؟ ما قرأش السيرة؟ هو بيعطيك بالتفاصيل لماذا يرفض محمد. قال
وأنا أعلم أن محمدا لم يدبر تحديدا نوع الخيانة التي تقوم عليها هذه التراجيديا. قال أنا أعلم أنه هذه المسرحية مش هي التاريخ الحقيقي للإسلام، أنا أعلم ذلك، ما أنا مسرحي، أنا مؤلف، أنا

المؤلف بيخلط الحقيقة بالخيال عشان يوصل لك المورال برينسيبلز، المبادئ الأخلاقية. فالتاريخ لا يقول إلا أنه أخذ زوجة زيد. هو عارف قصة زيد وزينب، بيقول لك التاريخ ما قالش أنه كان في واحد في مكة اسمه الزبير وأنه هو أخذهم منه، وأنه قال لك أنا عارف هذه الأمور. يعني ما تروحوا في بعض المسلمين بيقروا بيقول لك ما كانش عارف حتى تاريخ الإسلام. يا سلام، أنت فاهم أحسن من فولتير يا عم، ده هو قرأه وفلاه قبل ما تعرف أنت إيه هو الإسلام أصلا. فيقول التاريخ لا يقول أنه أخذ زوجة زيد إلا أنه أخذ زوجة زيد أحد أتباعه واضطهد أبا سفيان الذي أسميه هنا الزبير. هو بيقول هذا الكلام، لكن لاحظوا بيطرح سؤال: أليس من يشن الحرب على وطني باسم الله قادرا على كل شيء؟ بيقول لك حتى وإن أضفت هذه الأمور عشان تصير المسرحية تراجيديا وتتلعب على المسرح الخشبة ويتأثر الناس ويغيروا فكرهم عن التعصب، قال لك فرضا أنه هذه الأمور ما حصلتش، أنه فقط أخذ زوجة زيد واضطهد أبا سفيان، لكن اللي بيشن حرب على وطنه، وطنه الأم اللي ما عملوش شيء، مكة، باسم الله مش قادر على كل شيء أنه يعمل هذه الفضائح أيضا التي ذكرتها في المسرحية؟ لم أقصد أن أضع على المسرح حادثة حقيقية فحسب، أنا ما بجيبش الأحداث التاريخية على المسرح، بل أن أقدم أخلاقا حقيقية وأن أجعل الناس يفكرون كما يفكر البشر في الظروف التي يجدون أنفسهم فيها. وأنا أمثل في النهاية أبشع ما يمكن أن يخترعه الخداع، قدمت لكم أبشع ما يمكن أن يخترعه الخداع وأفظع ما يمكن أن ينفذه التعصب. فمحمد هنا ليس إلا تارتوف يحمل السلاح في يده، شخصية معروفة في الأدب الفرنسي تارتوف أنه شخصية منافقة، فقال لك أنه محمد يشبه تارتوف، ده في مؤلفات مولييخ، فبيقول لك محمد ليس إلا تارتوف يحمل السلاح في يده، منافق يحمل السلاح في يده بس. وسأعتبر نفسي، أجمل ما قاله فولتير، قال لك سأعتبر نفسي قد نلت أعظم مكافأة على عملي. ليه؟ إذا استطاعت إحدى تلك النفوس الضعيفة، لو واحد من الناس اللي بيتأثروا وبيصيروا متعصبين، المستعدة دائما لتلقي تأثير حماسة غريبة ليست نابعة من أعماق قلبها، أن تتحصن ضد تلك الإغواءات المدمرة من خلال قراءة هذا العمل. لو واحد قرأ هذا العمل وغير أفكاره أبقى أنا ربحت، بيقول لك أعظم مكافأة. وإذا قالت لنفسها بعد أن تشعر بالاشمئزاز من طاعة زيد العمياء التعيسة، لما تشوف الشخصيات وتشمئز وتبدأ في طرح الأسئلة، أكون أنا سعيد وأعظم مكافأة على عملي. بيقول لو تساءل المرء لماذا أطيع أناسا عميانا يقولون لي ابغض، اضطهد، اهلك كل من يجرؤ على ألا يشاركنا الرأي حتى في أمور تافهة لا نفهمها نحن أنفسنا. لو شفت أي واحد بيقول لك ابغض، اضطهد، اهلك اللي ما بيشبهناش، فده يخليك تفكر. حقتبس لكم شوية مقتطفات من الحوار. فانور واحد من شيوخ مكة بيخاطب رئيس مكة الزبير أبو سفيان: لقد بدا لكم محمد، بيقول له حين كان مجرد مواطن هنا في مكة، مبتدعا غامضا ومحرضا وضيعا. كان محمد عندكم في مكة مجرد مبتدع غامض ومحرض وضيع، أما اليوم فقد صار أميرا. بيقول له فانور فكر شوية يا زبير، ادي مكة، ده صار أمير ينتصر ويهيمن، هو دجال في مكة لكن نبي في المدينة. بيقول له هو دجال عندنا احنا بنعرفه، لكن هو صار نبي في المدينة، وقد عرف كيف يجعل 30 أمة تعبده. بيتكلم على الأمم اللي كان في وقت فولتير، بيقول خلى 30 أمة تعبده. فولتير عارف أنه ما بيعبدوش محمد، يعني العبادة الحرفية، لكن عارف أنه بيعبده محمد بطريقة أخرى. محمد مخاطبا الزبير، لما تقابل محمد مع الزبير وهو محاصر مكة، قال أنا أزرع الرعب في مكة وأحكم المدينة، أنا مخوفكم وتحت المدينة، فآمن بي واقبل السلام إن كنت تخشى الهلاك، خاف على نفسك. ده تقريبا هو نفس

التهديد اللي جاء لأبو سفيان لما دخل محمد مكة. الزبير مخاطب محمد، الزبير لما رد على محمد قال له تريد وأنت تجلب المذابح والرعب أن تفرض على البشر أن يفكروا مثلك، أنت عايز تعملها ديانة واحدة، مكة فيها أديان كثيرة، أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه، مش ده اللي بيفعلوه لحد دلوقتي لمتزعمين هذه الحركات الإسلامية؟ أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه. الزبير مخاطب عمر اليد اليمنى لمحمد، رئيس مكة بيخاطب اليد اليمنى لمحمد، لن أنكر عليك أن هذا المخادع المتعجرف محمد يملك قدرا كبيرا من الحكمة والشجاعة، ما فيش مشكلة، وأنا مثلك أعرف مواهب سيدك، بعرف عنده مواهب، لكن هو مش فاضل، لو كان فاضلا ربما كان بطلا عظيما، لكن هذا البطل يا عمر خائن ومتوحش، وهو أكثر الطغاة إجراما. الكلمات على لسان واحد من الأبطال حطها فولتير. الزبير مخاطبا عمر مرة أخرى قال له كف عن إعلان رحمته المخادعة، اللي بيقولوا لنا رحمة للعالمين، قال له كف. فالفن العظيم الذي يتقنه هو فن الانتقام، محمد ما بيتقنش أي حاجة إلا الانتقام. دي على لسان زعيم مكة مخاطبا الرئيس العسكري لمحمد. عمر مخاطبا الزبير، إن الناس العميان والضعفاء خلقوا من أجل العظماء، الناس اللي تابعيننا هم خلقوا من أجلنا لكي يعجبوا بهم ويؤمنوا بهم ويطيعوا، اتعملوا عشاننا عشاننا. الزبير مخاطبا زيد، زيد اللي هو يطيع أعمى جاي بس كأنه مخدر، قال له يا بني لأي ضلال مؤسف تسلم نفسك، لقد سحر فكرك بتعاليم طاغية حتى أصبحت تظن أن كل شيء جريمة إلا أن يكون الإنسان مسلما، كل شيء في العالم حرمته، كل شيء جرمته، كل شيء كفرته إلا أنك تكون مسلم، وبطاعة عمياء قاسية لتعاليم سيدك أبغضتني قبل حتى أن تعرفني. مش ده اللي بيعمله الإسلام، أنك تبغض واحد أنت بتعرفوش أصلا. فقد كبل قلبك البريء تحيز مرعب كنير من حديد وأوقعه في هذا الفخ. إني أعذر الأخطاء التي يدفعك إليها محمد، لكن هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ يا له من سؤال. هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ قال لك فولتير مش عارف الإسلام، فولتير عنده ثقافة سطحية عن الإسلام، ده عارف مخ الإسلام، لب الإسلام، لغاليغ الإسلام هي الكراهية. زيد في لحظة تساؤل قبل أن ينفذ القتل بتاعه قال كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر، لأنه محمد قال له الله قال لك تقتل الزبير، قال كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ يريد كل واحد إرهابي يسأل نفسه هذا السؤال، كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ زيد بعد قتلي لوالده لقد ألهمني حب الواجب والوطن. يعني زيد كان مسكين بحب الواجب بحب الوطن ومطيع وبحب الله وبحب الدين، لكن قتل والده. قال لقد ألهمني حب الواجب والوطن والامتنان والدين وكل ما يراه البشر أقدس ما في الحياة، ألهمني إيه؟ أن أرتكب أبشع الجرائم وأكثرها فظاعة، أن تقتل والدك بنفسك. شوف كيف ممكن شيء فضيلة مثل الدين، الدين فضيلة، التدين الجميل فضيلة، حب الوطن فضيلة، حب الواجب فضيلة، حب الله فضيلة، لكن كيف حول محمد هذه الفضيلة إلى التحكم في مشاعر شخص ودفعه للقتل؟ دي هي الجريمة. ففولتير بيقول لك الدين مش المشكلة، التعصب في استخدام الدين هو المشكلة، حب الواجب والوطن مش هو المشكلة،
استغلال هذا الحب.

بلاد الناس، النايفتي بتاع الناس، السذاجة بتاع الناس استغلالها وجعلهم أتباع عميان مطيعين خانعين ينفذون الأوامر دون تساؤل دون إعمال للعقل دون أسئلة، دي هي الجريمة. بالميرا اللي هي زينب مخاطبة محمد بعد ما طعنت نفسها، لأنه في الأخير ما حبتش، بعد ما اكتشفت كل شيء أنه ده أخوها اللي مات بالسم وده أبوها اللي قتلوا أخوها وهي كانت مساهمة بنوع ما في في في هذا القتل، لأنه كانت بتساند حبيبها ومش عارفة أنه أخوها، طعنت نفسها بنفس الخنجر وقالت لمحمد إنني أموت ولن أراك بعد الآن أيها الدجال الملعون، وأنا أواسي نفسي بينما أحتضر بأن هناك إله أكثر عدلا من الإله اللي يعني جايبه أنت، قد أعد مستقبلا للقلوب البريئة، في إله عادل وجعل مستقبل للناس البريئة، أما أنت فلك أن تحكم، احكم، فالعالم صنع للطغاة، أنا حموت وبؤمن بإله عادل لكن أنت حكم، فأنت طاغية دجال ملعون. شوف الكلمات اللي قالتها في الأخير، تأمل حال ده، اتكتب تقريبا 3 قرون هذه المسرحية، 3 قرون مضت، 300 سنة تقريبا، هذا الكلام كتبه فولتير في أوروبا. تخيل الآن بعد ما شفنا داعش والقاعدة والإخوان وبوكو حرام وحزب الله والحوثيين وكل هذه الحركات الإسلامية وجبهة النصرة وجبهة مش عارف إيه، كل هذه الأمور، ألا يمكن أن نقول نفس الكلمات، نفس الكلمات نكررها اليوم في الختام، في ختام المسرحية، آخر سين حتشوفها بعد ما اكتشف محمد ومكة كلها عرفت إن هو اللي حرض الولد على قتل أبيه وتفضح أمام الجميع، توجه إلى عمر خادم الأمين كاتم لأسرار ودراعه اليمين لعارف كل شيء لكن رغم ذلك ينفذ، وده الفرق ما بين زيد وعمر، زيد الساذج العبيط اللي بيتبع أوامر الدين من غير تساؤل من غير أي شيء وبينفذ، وعمر اللي فاهم ورغم ذلك مطيع وبينفذ وبيتآمر معاه وبينفذ له الأجندة بتاعته. محمد توجه إلى عمر، أنا شفت دي عبقرية من فولتير، هقول لكم ليه. محمد توجه إلى عمر وقال له وأنت أي المسلم المدافع عن الإسلام، العمر أي عمر، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، نقي كل هذه الأمور اللي أنا فعلتها، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، أنني أنا اللي حررت وأنا اللي عملت وأنا اللي أخفيت، أمحو، أستر عيوبي على الأقل، شيل شيل شيل، وأنقد ما بقي من هيبتي، انقد هيبتي، يجب أن أحكم العالم المخدوع باسم الإله، لازم أحكم، نقي سيرتي، شيل، فإن عرف الجانب البشري في انهارت إمبراطوريتي. عبقرية الكلام فين؟ أنه آخر الكلمات اختركها محمد لأتباعه اللي عارفين بعض الأمور في السيرة، اللي عارفين إيه اللي حصل، عارفين الاستغلال، عارفين أنه استغل الدين للحصول على شهواتي، مش المطيع المتعصب الأعمى اللي مش فاهم، لا لا لا، اللي فاهم قال له رقع، شيل، نقي، ما تخليش الناس يركزوا على بشريتي، ضعفي، عيوبي، سقطاتي، لا لا لا لا، شيل، انقذ هيبتي، لأني لازم أحكم العالم باسم الإله، ما يركزوش على بشريتي، لو عرف الجانب البشري فيه ضاع الإسلام، ضاع الإسلام، لن يحكم الإسلام، ده اللي بيقوله فولتير،
ده بيقول

هنا انك لو شفت محمد من الجانب البشري، مش انه لو شلت القداسة انه النبي الموحى له من الله اللي ما بيخطئش اللي معصوم اللي مش عارف ايه، كل دي عشان ستر العيوب. لا لا لا، اللي اخذ عائشة وهو صغيرة، اللي طلق زيد من زينب واخذها لنفسه، اللي قتل كل واحد انتقد وبعت له اللي بيغتاله، اللي طرد واخذ الاطفال والصغار واستعبدهم، اللي قتل ودبح، لو عرف هذا الجانب سقط الاسلام. واعتقد ده اللي بنعمله في كل وضوح. احنا بنحاول نسلط الضوء على الجانب اللي بيحاولوا يخفوه. ده اللي بنحاول نبينه بكل وضوح. هل نجح فولتير؟ أعتقد المسرحية نجحت نجاحا باهرا في تجسيد كيف يحول أي إنسان يريد أن يستغل الدين، يحول إنسان جميل نقي إلى وحش مفترس بالتلاعب به عن طريق الفضاء اللي بيؤمن بها، زي ما استغل محمد زيد في قتل والده الزبير. مسرحية محمد لفولتير على كل واحد يبحث عن الحقيقة أن يقرأها. سأحاول من خلال مجهوداتكم، لو حصلت على أي ترجمة باللغة العربية سأضعها على الموقع أو حطها على السوشيال ميديا حتى كل واحد يستفيد منها. أتمنى أني أكون قد عرضت المسرحية بشكل جيد، بينت شخصياتها، بينت الهدف منها، بينت الحبكة والتراجيديا فيها. لكن الهدف في الأول والأخير أنه نسلط الضوء على عمل لم يرى الضوء في عالمنا العربي، لأنه إحنا لازلنا نعيش تحت عصر الرقابة، ولازال الناس يريدون أن يمنعونا من المطالعة على أعمال عظيمة جدا فضحت الإسلام وعرته بالكامل. مسرحية محمد لفولتير، أتمنى كل واحد يقرأها. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم يوم الخميس كالعادة، وإلى اللقاء.

لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعزة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا للسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة، نتكلم عن أمثال المسيح وليه المسيح تكلم بالأمثال، وشو هي أسرار الملكوت اللي المسيح عم بيعلنها للتلاميذ. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دايماً باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال، والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها، أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح تكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند أو مساعد، يعني الكلمة بتاني أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن الجدير بالذكر رغم إنه المسيح تكلم بالأمثال، لكن أمثاله ما كانتش أمثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط كتير بيتخللها خرافات وأشياء سخيفة أو على قول المثل أو كذا، لا، أمثال المسيح إلها بعد، إلها عمق، إلها تفكير.

تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام مش بأي تشويش. أمثال مهدفة محددة لتفسير تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إن من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولاً البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت تتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما إله معنى ولا إله ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص. بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى الناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة، لأنه كلماته إلهية. مكتوب: يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب، روح الحكمة. فكان الكلام بالحكمة. والجدير أنه بولس لما كان بيعلم كنيسة كورنثوس كان يقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذا كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت، هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية تلقائية بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جدا، دايما بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال إنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية.

السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب إنه استخدم قارب حتى المنظر وإن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبيخصص إنجيل متى إصحاح

13 بيتكلم عن أمثال المسيح، وابتدأ المسيح بالمثل الأول هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق، ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة، والبعض الآخر في الشوك، وطبعاً أخيراً نزل الـ

على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البزار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجزة المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح: لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذا تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه مفتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بشوف، مش عم بيبصر. والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شيء ثاني أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة: لألا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. بتتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح، مع أنه المعجزة واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح تكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق، في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئا للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضا هذه الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية. هذا الشيء بتم عن طريق إعلان. فمثلا في قيصرية فيلبس لما قال بطرس: أنت المسيح، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السموات. مكتوب أيضا: والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذا المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية
لها معنى

ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلاً كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وإلعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة إنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم إنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وإنه الغني كان بيتوسل حتى أخيراً طلب إنه واحد يروح يخبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي، إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلاً ماذا أعمل، أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي، ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء، يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا. ثم نعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه وراح بذرها بعيش مسرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطاياه. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت.

منشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ إنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، إنه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة، في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى، أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية، في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله

تبتدي مثل بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب، لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السموات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان، عندما تطلب من الله وتقول له يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي. تنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي في أمثال المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وأنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل، مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع الذي عنده وصاياي يحبني، ثم قال إن أراد الإبن أن يعلن له فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذا هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلاً الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلاً لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم إن الرب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس. وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار أسبوع. فخلال هذا الأسبوع إحنا منتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.

إنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وإنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، إن هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين. شيء مهم جدا، أنا بدعوك إنك تقرأ تعليم يسوع واقرأ سفر طبعا إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بنعمة وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشي عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل، نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جدا، لكن مواصفات المعلم الحقيقي انه بياخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود أنه كل إنسان فعلاً بيتعلق القرار فيك أنت، فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، أنا عاوز أختبرك في حياتي. وأكيد هاي الأسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي أنت عم بتعلمها وبتبسطها، أنت عم بتعلمني شيء خاص، إنه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء. وأنا عاوز أحط إيدي في يد الله اللي إله السيادة والسلطان على كل البشر، ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول له يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدينا أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.

أعزائي المشاهدين من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا، بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم الفيفا انتركونتيننتال اللي بيتلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مبسوط إن احنا بنتقابل مع بعض في برنامج خاص بعنوان الكأس لمين. ده السؤال اللي كل الناس بتطرحه، يا ترى الكأس لمين؟ والسؤال ده دايما بيتجاوب مع ناس كتيرة قوي. الناس عمالة تسأل يا ترى الطريق ده الصح ولا الطريق ده الصح، يا ترى الإيمان ده الصح ولا الإيمان ده الصح، يا ترى الأهلي هو اللي هيكسب ولا الوداد اللي هيكسب ولا أمريكا اللي هتكسب. دايما احنا مشغولين بمين اللي هيربح الكاس في النهاية، مين اللي هيربح الكاس في النهاية. الاستاد اللي ورايا ميت لايف ده الاستاد اللي هيتلعب عليه المعركة قبل الأخيرة، ده هيتلعب فيه السيمي فاينل مش الفاينل، هيتلعب فيه السيمي فاينل اللي هي الدرجة اللي خلاص اللي هيكسب منها، واحد من اللي هيكسب منها هيطلع للفاينل. لو انتوا شايفين الاستاد من ورايا، الاستاد ده بيساع 80,000 متفرج. تخيل كده معايا عزيزي المشاهد، 80,000 واحد من بلاد مختلفة هيجوا علشان يتفرجوا على مباراة لمدة 90 دقيقة، لمدة 90 دقيقة. بس أنا عايز أخطك شوية لكرة القدم. اللي انت هتشوفه في المباراة حاجة غريبة جدا، 22 لاعب بيلعبوا ضد بعض، 11 و11، وثلاثة بس الحكام، الحكم الرئيسي والاثنين لاين مان اللي بيقولوا اوفسايد ومش اوفسايد وبيحكموا المباراة كلها، و 80,000 متفرج غير الملايين اللي بتتفرج في التلفزيون. فتخيل ان انت ممكن تكون واحد من الثلاث انواع من الناس دول، ممكن تكون لاعب ليك دور اساسي في الحياة، ليك تأثير، ليك امباكت كده بتعمله في الحياة، او ممكن تكون من ضمن التلاتة اللي مقضي عمرك كله بتبس بتصفر وتطلع بطاقة حمراء وبطاقة صفراء على طول بتحكم على الناس، او تبقى من العامة بتاعة الناس اللي 80,000 مشاهد قاعد على الكرسي بيشاهد. الحلقة بتاعت النهاردة كل هدفها ان انا اقولك ان حياتك اثمن من انك تضيعها انك قاعد بس في المدرجات في كرسي المشاهد وبتشوف الحياة بتعدي من عليك وبتعدي من قدامك وبتعدي من وراك. انا النهاردة ربنا شغلني ان انا اكلمك على انك ازاي تكون مؤثر في الحياة دي، ازاي تكون ليك دور مؤثر في هذه الحياة. الله ما خلقكش علشان تعيش حياة وتبقى حاسس انها ايام بتعدي من قدام عينيك. المشاهد قاعد بيتفرج على الحكم، بيتفرج على اللعيبة، بيتفرج على الاجوان، بيتفرج، لكن دوره كله برغم انه بيدفع فلوس انه متفرج. وفي ناس بتقضي حياتها على الارض سنين طويلة لغاية ما تموت وترحل، كل اللي بتعمله ان هي بتتفرج. يكلمنا الكتاب في العهد القديم عن واحد يقول عاش 937 سنة ومات. تخيلوا كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عنه سطر واحد، عاش 937 او 900 وكذا سنة ومات، ملقوش حاجة تانية يقولوها عنه. برغم ان ممكن واحد تاني زي ابراهيم مثلا ابو الانبياء او موسى عاش مدة اقل من 900 سنة دول، لكن الحياة بتاعته كانت مؤثرة. وربما نقف هنا دلوقتي عن الرب يسوع المسيح اللي عاش على الارض 33 سنة، لكن في الثلاث سنين والست اشهر الاخيرة اللي من حياته اللي ابتدى يعلم فيها ويعمل المعجزات، الثلاث سنين دي مش بس غيرت العالم، غيرت ناس حواليه، دي غيرت العالم كله. بل اكتر من، يعني استطيع ان اقول بايمان وثقة انه سنين المسيح دي برغم قصرها مش بس غيرت العالم، غيرت ابدية العالم، ابدية العالم. العالم قبل المسيح كان محكوم عليه بالنهاية، محكوم عليه بجهنم، محكوم عليه بانه هيروح للفناء. لكن لما جه المسيح ووضع حياته على

الصليب وأعطى الناس فداء، ادانا كمان رجاء في حياة أبدية. فمش بس غير حياتنا على الأرض، لكن كمان غير أبديتنا. انت النهاردة واحد زيي، برغم كل ما فيه من عيوب أو برغم ما كل فيه من ضعفات، أنا النهاردة واقف قدامكم متأكد أن أنا لو غمضت عيني دلوقتي هفتح عيني ألاقي نفسي في السماء. مش لأن أنا كويس ومش لأن أنا بعمل أعمال كويسة أبداً، لأن يسوع على الصليب دفع الثمن. عشان كده عايز أقولك النهاردة أنه حياتك غالية جداً، وعشان الله يشتري حياتك دفع حياة الرب يسوع على الصليب. فحياتك مش رخيصة، أنت مش مجرد رقم، مش مجرد رقم، مش مجرد عدد، مش مجرد نفس عايش وخلاص. أنت إنسان اتدفع فيك ثمن غالي جداً. عشان كده بيقول لأنه ذبح واشترانا، اشترانا من كل قبيلة وأمة ولسان، بس اشترانا بدم المسيح، اشترانا بالدم اللي اتسفك على الصليب. عشان كده اوعى تبص لنفسك على انك قليل، اوعى تبص لنفسك على انك ملكيش قيمة، مهما العالم بيقولك انت درجة تانية، انت ست خليكي ورا شوية. ده وجهة نظر العالم، لكن في وجهة نظر الله تخيل كده، وتخيلي كده عزيزتي المشاهدة، ان الله لما خلق آدم وحواء ما كانش في فرق بينهم، ما كانش آدم أعظم من حواء ولا حواء أعظم من آدم، ما كانش آدم، ما كانش حواء ناقصات عقل وتستني أنت ورا ملكيش قيمة أبداً. ده يقول الكتاب في سفر التكوين، أول سفر من أسفار الكتاب المقدس، إنه على صورة الله خلقهما ذكراً وأنثى، على صورة الله خلقهما. فزي ما آدم مخلوق على صورة الله، أنت كمان كحواء مخلوقة على صورة الله. فانت مش اقل من ادم، وانت يا ادم ما حياتك ليها معنى وقيمه كبيره جدا، اكتر من اللي انت مديها لنفسك واكتر من اللي العالم اديها لك، لان الله بيحبك. لما بيقول كده الايه المشهوره في يوحنا 3:16، انجيل يوحنا الاصحاح الثالث وعدد 16، لانه هكذا احب الله العالم، انت الله بيحبك. طب يا رب بتحبني لدرجه ايه؟ بتحبيني ازاي؟ يقول حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فتخيل ان الله في محبته ليك خلى ابنه الوحيد يتجسد وياخد صورة انسان، ووضع نفسه حتى الصليب، حتى الموت، موت الصليب، وقام في اليوم الثالث عشان يقول لك ويقول لي ويقول للعالم كله انا بحبك. فما ينفعش قدام المشهد ده تبقى مجرد متفرج. الله مش عايزك متفرج في الحياة. الله ما خلقكش علشان ده. انتوا فاكرين لما الله خلق آدم كان هدف الخليقة ايه؟ قال له ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. الله من ساعة خليقة آدم وخلق آدم لكي يكون مؤثر في الحياة، مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم اللي هو عايش فيه. فأنا بدعوك النهاردة ان انت تبقى مؤثر. وربما تسألني تقولي طب يا هشام أبقى ازاي مؤثر؟ أنا عايش عندي 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، ازاي الأيام اللي فاضلة من عمري أعيشها مؤثر؟ خليني أقولك شوية خطوات. نمرة واحد، أنا بشجعك النهاردة دلوقتي وانت بتتفرج على الحلقة دي، انك تغمض عينيك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك. دي بداية رحلة التغيير. الرحلة مع الله بتبدأ من نقطة بداية. نقطة البداية بتاعتها هي انك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح فيغير حياتك، زي ما نيقوديموس اتقابل مع المسيح، زي ما زكا اللي كان فوق الشجرة اتقابل مع المسيح، زي ما مريم اتقابلت مع المسيح. في نقطة زي ما السامرية اللي كانت ليها 5 أزواج وعايشة حياة تعيسة جدا اتقابلت مع المسيح. في نقطة في حياتك بتعمل تغيير، بتعمل شيفت غير عادي في حياتك وتحولك من مشاهد إلى مؤثر. وده اللي حصل في السامرية. المرأة السامرية كانت جاية تجيب مية والرب يسوع قابلها، قعد 6 ساعات بيمشي عشان يتقابل مع السامرية، زي ما هو بيدور عليك وبيخبط على باب قلبك وبيخبط على باب العالم كله. ولما تقابل مع السامرية وتناقش معاها وابتدت حاولت هي تاخده لحوار، يا ترى اليهود أحسن ولا المسيحيين، يا ترى الجبل ده ولا الجبل ده، يا ترى نصلي للشرق ولا نصلي للغرب، يا ترى نعمل كذا. الأسئلة اللي حطوها للأسف
رجال الدين

علشان يبعدونا عن هدف مجيء المسيح. فالمسيح قال لها: يا امرأة، اللي بيكلمك هو، انت مش محتاجة تدوري على حد تاني، مش محتاجة تدوري على مية في حتة تانية. ولما اتفتحت عينيها وعرفت ان هو المسيح وقبلت المسيح والمسيح غير حياتها، يقول الكتاب انه في لحظة واحدة ابتدت تجري في البلد بتاعتها وتقول لهم: تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. اتحولت من شاهد، من مجرد متفرج، الى شاهد مؤثر. ويقول الكتاب: وامن كثيرون في البلد بتاعتها بسبب كلامها، بسبب ايمانها، بسبب حياتها اللي اتغيرت قدام عينيها. انت النهارده تستطيع انك تبقى شخص مؤثر في عيلتك، وشخص مؤثر في مجتمعك، وشخص مؤثر لو انت في الجامعه او في الشغل، في الناس اللي حواليك، بس في اللحظه اللي بتتقابل فيها مع يسوع ويغير ويعمل هذا الشيفت في حياتك. الست دي كانت خاطيه جدا، كانت عايشه حياه كلها زنا وعايشه حياه كلها مرار، لكن المسيح بس هو اللي يقدر يقابلك النهارده ويحط عينه في عينك ويقول لك: مغفوره لك خطاياك. تخيل كل خطايا الماضي اللي انت عملتها، كل خطايا الماضي اللي انت ارتكبتها وكمان هتقع فيها في المستقبل، لما بتتقابل مع المسيح بيغفر ليك خطاياك. ولما بتبقى حر ويغفر ليك خطاياك، حينئذ بتستطيع انك تتحول من مجرد متفرج قاعد بيتفرج على ناس بتجري وناس بتعمل وعمال يتفرج عليهم، الى شخص مؤثر. ال 22 لاعب في الملعب هم المؤثرين، بس هم اللي بينتجوا الكاس او هيخسروا الكاس، صح؟ هم اللي ليهم دور في المجتمع. انت بقى اللي قاعد عمال يسقف ويرفع لافتات بعد ما المباراة خلصت، كل واحد بيرجع تاني لحياته. الله مش عايزك تبقى مجرد متفرج، الله عايزك تتحول من متفرج الى شخص مؤثر. فالخطوة الاولانية عشان تبقى شخص مؤثر في الحياة وليك تأثير في الحياة، انك تتقابل مع المسيح. تتقابل مع المسيح. في ناس بتدور على المسيح، بتدور على ربنا، بتقولك: هو ربنا فين؟ هو ربنا هنا ولا ربنا هنا؟ انا عايز اقولك حاجة: اتقابل مع يسوع النهاردة. حتى لو انت مش مسيحي، تقدر تغمض عينيك لو انت بتسمعني وتقول: يا رب، لو المسيح ده حقيقي ورهوني. واوعدك هيبان لك في حلم، هيجي لك في رؤية، هيجي لك في شخصية، في حد هيكلمك. الله بيدور عليك، الله بيدور على كل نفس تايهة في الحياة، على كل نفس بتدور عليه، على كل نفس حيرانة في الحياة، الله بيدور عليه. عشان كده بشجعك النهاردة ان انت تتقابل معاه، انك تتقابل معاه. واوعدك ان حياتك في اللحظة دي مش هتبقى زي اللي فاتت. تسألني ازاي؟ هقول لك: جرب زي ما حصل في حياتي وزي ما حصل في حياة ملايين من الناس لما تقابلوا معاه. اقرأ كده في سفر الأعمال، واحد من الكتب الأسفار في العهد الجديد اسمه سفر الأعمال، يتكلم عن واحد زي بولس. بولس كان زي بتوع داعش بالظبط، سوري ان انا بستخدم اللفظ ده، زي بتوع داعش بالظبط. كان بيقتل، كانت كل تفكيره انه لما يقتل المسيحيين ويوديهم السجن هو كده بينتصر لربنا بتاعه. الى ان كان ماشي في دمشق ورايح علشان يسجن المسيحيين اللي هناك، وظهر ليه الرب يسوع في الطريق وقال له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ زي ما انا بصلي من كل قلبي من اجل كل الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين وبيضطهدوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسة، انا بصلي من كل قلبي انهم يتقابلوا مع المسيح. انا عكس الناس كلها، انا ما بصليش انهم يتأذوا ولا ربنا يعمل فيهم حاجة وحشة. انا بصلي ان عينيهم تتفتح ويتحول شاول الترسوسي، شاول اللي كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيح ومضطهد المؤمنين، الى بولس الرسول، اعظم رسول اللي اتسجن واتجلد واتضرب علشان خاطر المسيح وبقى شخصية مؤثرة. اقرأ شوف كام واحد في العالم كله جم للمسيح واتغيرت حياتهم بسبب تعليم بولس. ايه اللي عمل الشفت ده؟ ايه اللي حول بولس التحويل ده؟ لما اتقابل مع المسيح. انت كمان النهاردة وانت كمان النهاردة تقدر تتقابل مع المسيح فيحولك من مجرد متفرج في الحياة، من مجرد الحياة بتعدي قدام عينيك وبتنتهي، الى شخص مؤثر تكون سبب بركة لناس كتيرة. الخطوة الاولانية تقابل معاه. الخطوة التانية اللي بشجعك عليها انك تفتح قلبك وتقبل الروح القدس. بصوا، مفيش مسيحي يقدر يعيش المسيحية الحقيقية ويختبر عمق الإيمان المسيحي من غير الروح القدس، من غير ما تمتلك

مليء بالروح القدس. انا ما اعرفش انت بتروح كنيسه او ما بتروحش، طائفتك بتقول الروح القدس ايه، انا ملياش دخل. وانتوا عارفين اللي بيتابعني في العالم كله يعرف ان انا ملياش دخل في تعليم الطوائف، انا ليا دخل بالكتاب المقدس اللي بيتكلم. اذا عايز تختبر قوه الحياه المسيحيه، اذا عايزه تختبري قوه المسيح في حياتك، فما قدامكش غير دلوقتي غير انك تفتح قلبك وتقول له يا روح الله تعالى املاني، تعالى يعني تعالى املى قلبي واملى حياتي. والرب يسوع في اخر حديث ليه مع التلاميذ قبل ما يصعد للسماء قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل. ويجي في اعمال 2 يقول لهم ولكنكم ستنالون في اعمال في سفر الاعمال صحة 1 و2 يكلمهم عن ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. في قوه، في باور مختلف بيفرق جدا في حياه المسيحي لما يحل الروح القدس عليك، وده اللي اختبروه التلاميذ في صحة 2 لما الروح القدس حل عليهم. هديكم مثل الرسول بطرس، واحد من الناس اللي كان متفرجين. ازاي يا أسيس بتقولي او يا هشام بتقول انه كان متفرج؟ فاكرين في انجيل لوقا لما كان الرب يسوع بيوعظ للناس كان بطرس واقف بيصلح الشبكه بتاعته، كان كل اللي بيعمله انه بيصلح الشبكه. ايوه سامع عن المسيح، سامع عن المسيح بيوعظ، لكن هو متفرج، شايف ناس قاعده بتسمع وهو متفرج بيصلح الشبك بتاعه والكلام مش معدي عليه. وبعد ما خلص الرب يسوع الحديث قال لبطرس يا بطرس ايه رايك ادخل الى العمق والقي الشبكه. فبطرس يبص له كده ويقول له يا معلم احنا اساتذه صيد، احنا معلمين صيد، احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، ده احنا البروفيشنال. وقد انت فاكر نفسك بروفيشنال، دكتور او مهندس او اي حاجه شغلانه، فاكر نفسك بروفيشنال مفيش زيك. عايز اقول لك بتيجي لحظه انت محتاج يسوع في حياتك ومحتاج الروح القدس في حياتك. فربنا فالمسيح قال له معلش ادخل الى العمق والقي الشبكه. طول الليل لم يصطاد شيء، لكن لما المسيح قال له ادخل الى العمق دخل ورمى الشبكه والشبكه بتاعته اتملت لدرجه ان السفينه بتاعت بطرس اتملت، ونادى على سفينه يوحنا كمان جت واتملت، اتملت السفينتين بالسمك الكتير قوي. والرب يسوع يتقابل مع بطرس ويقول له شفت بقى ازاي انت تحولت من من متفرج لشخص مختلف. قال له من الان تصطاد ناس، انت من النهارده ليك امباكت عايز استخدمك فيه مع الناس. انا مش عايزك تبقى واقف بتصلح شبك وحاسس بالفشل وحاسس بالاحباط. وانا النهارده بوجه كلامي لكل انسان حاسس انه فاشل، حاسس انه ملهوش قيمه، حاسس انه محبط، حاسس ان العالم داس عليك. عايز اقول لك لا، النهارده تقدر لما تتقابل مع المسيح وتقبل الروح القدس تتغير حياتك. يجي بطرس ايام الصلب وواقف قدام جاريه وبتقول له انت تعرف المسيح، وكلنا عارفين القصه لما بطرس انكر المسيح، لما بطرس انكر المسيح قدام جاريه قدام خدامه قدام عبده قدام حد ما كانش ممكن يخوفه. لكن بطرس بعيد عن الروح القدس بقى انسان خواف. عشان كده الكتاب لما بيقول ستنالون قوه، في باور، في قوه غير عاديه النهارده ممكن تغمر قلبك وتغمر حياتك. بطرس انكر قدام الجاريه، لكن بعد اعمال 2 لما الروح القدس حل على بطرس يقف يقول الوعظه المشهوره قوي بتاعته، يقول لهم بيكلم رؤساء اليهود والكهنه والكتبه والفريسيين وبيكلم كل الناس اللي ترعب بحقيقي، مش جاريه بقى، ناس ترعب بجد، يعني واقف قدام امن الدوله بتاعت اليهود، واقف قدام الناس اللي ممكن يعدموه في لحظه. وقف يقول لهم ان يسوع المسيح الذي صلبتموه انتم، وبيشاور عليهم. تقول يا بطرس انت جبت الجرأه دي منين؟ انت ازاي جريء كده؟ ازاي واقف قدام الناس العظيمه دي كلها وما انتش خايف؟ يقول لا لا لا، اصل انا دلوقتي ما بقتش بطرس، انا دلوقتي اتمليت بالروح القدس. انا لما الروح القدس ملاني، لما الروح القدس ملاني اقدر اقف قدام العالم كله، انا مش هفضل متفرج، انا من النهارده هبقى مؤثر. تخيل عزيزي المشاهد ان في الوعظه بتاعت بطرس دي اللي يمكن وعظ 3 دقايق ولا 10 دقايق بس وعظها بسلطان وقوة الروح القدس، 3000 نفس جم للمسيح وعرفوا المسيح في يوم واحد في وعظة واحدة، لأنه كان ممتلئ بالروح القدس. أنا بشجعك النهاردة مكان ما أنت، إذا كنت خادم، إذا كنت مرنم، إذا كنت بس بتحضر الكنيسة، إذا كنت ما تعرفش المسيح،
لما تتقابل مع المسيح مقابلة خاصة

فرصه وتفتح قلبك وتقبل الروح القدس هيحولك تماما. هتلاقي نفسك بتتكلم بكل جرأة، هتلاقي نفسك بتقول ماذا يصنع بي إنسان إذا كان الله معايا، إذا كان الروح القدس جوايا، إذا كان الروح القدس مليني، إيه اللي ممكن يصيبني. بطرس وقف قدام الناس دي كلها وقال لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، ودي كانت تهمة كافية إنها تودي بطرس السجن، كافية إنها تودي بطرس إنه يتعدم زي ما يتعدم من اليهود أو من الرومان. بطرس وقف بكل جرأة لأن الروح القدس كان مليه، وواقف عينه في عينيهم، واقف بيشهد ليهم عن قيامة المسيح. ده اللي الروح القدس وقوة الروح القدس ممكن تعمله في حياتك. مش بس كده، هتختبر آيات وعجائب، هتختبر آيات وعجائب. بطرس كان طالع الهيكل، كان طالع الهيكل يصلي، وبعدين لقى واحد قاعد يستعطي قدام باب الهيكل، قاعد كل أمله في الحياة إنه حد يديله قرش، قرشين، 10 ساغ، يديله أي فلوس. نشكر ربنا ان بطرس ما كانش معاه فلوس. بطرس بصله كده وقال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب. العالم ممكن يديك فضة ويديك ذهب ويستعبدك ويعاملك كشحات ويعاملك كراجل فقير ويعاملك باستهانة. انا ما عنديش الفضة والذهب اللي العالم عايز يديهم لك، بس انا عندي حاجة، والحاجة دي من حقك تبقى عندك النهاردة. انا عندي حاجة العالم كله ما عندهاش. فالراجل بصله كده، عندك ايه تدهوني؟ العالم ما يقدرش يدهوني الفضة ولا الذهب. قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب ان الراجل قام في الحال، قام في الحال. المعجزة دي معجزة غيرت تاريخ حياة ناس كتيرة قوي، لانه بطرس الشخص اللي كان صياد سمك، اللي كان متفرج، اللي قاعد في المدرج كان متفرج، اتحول بقوة الروح القدس انه مش بس يبقى شاهد لكن كمان يقدر يعمل معجزات. قال له باسم يسوع المسيح بالقوة الممنوحة بالروح القدس قم وامشي. الراجل ده ما بقاش شحات انيمور، الراجل ده قام، الراجل ده قام ووقف على رجليه، الراجل ده قام وروح بيته، الراجل ده قام ونزل يشتغل، الراجل ده قام وحياته هو كمان اتغيرت. حبيبي وحبيبتي، احبائي اللي بيشاهدوني النهاردة، انت ممكن تكون سبب بركة وتغيير وانك تعمل حاجات زي اللي عملها الرسول بطرس وتغير حياة ناس حواليك. مش لازم يكون مقعد ومشلول عشان تقومه. ممكن تقابل شخص محبط، شخص مريض، شخص مسكين، شخص فاشل، شخص حاسس بحاجات. مجرد انك تطبطب عليه بس وانت مملي بالروح القدس، مجرد انك تقول له كلمتين وانت مملي بالروح القدس، هيقوم تماما، يقوم من فرشته ويقوم من كسله ويقوم من وجعه ويقوم من كل الاحباط اللي هو فيه. ايها الاحباء، قدامك تبقى واحد من ثلاثة، يا بتلعب وتبقى مؤثر، يا تبقى حكم عمال تحكم الديانة دي صح، لا الديانة دي غلط، لا اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا. وفي ناس كتيرة مليين الكنائس، بيروحوا الكنائس بس عشان يحكموا على اللي حواليهم. بص ده بيبص كذا، بص دي لابسة كذا، بص ده بيصوم كذا، بص ده ما بيصومش. من فضلك ما تبقاش حكم. انت مش دورك انك تبقى حكم على الناس، مش دورك. انت ما اتخلقتيش عشان تحكمي على تصرفات الناس ولا على ايمانهم، وربنا مش عايزك مشاهد. فما قدامكش غير انك تبقى لاعب مؤثر في الحياة، تبقى مؤثر وليك امباكت في حياتك. انا بشجعك النهاردة، نمرة واحد انك تقبل يسوع، بشجعك نمرة اتنين انك تطلب ملء من الروح القدس عشان تبقى مؤثر في الحياة. بشجعك تكتب لنا لو عندك اي سؤال، لو محتاج كتاب مقدس، لو محتاج كتب من كتبي اللي انا كاتبها، اكتب لنا على العناوين اللي بتشوفها على الشاشة، اتصل بينا وانا اوعدك ان انا هرد عليك، واوعدك ان انا هبعت لك كتاب من كتبي يباركك وتكون سبب بركة لحياتك. بس اوعى تقضي الايام اللي باقية من عمرك في المتفرج. المتفرج جاي يدفع فلوس وانتهى الموضوع على كده، لكن اللي هيفضل مؤثر هو اللي بيلعب وبيجيب جون، هو اللي لعب وجاب جون، هو ده اللي الناس في النهاية هتنادي باسمه لأنه جاب جون، لأنه جاب جون. اعمل كده وربنا هيغير حياتك وهتبقى حياتك لها معنى وقيمة. اقبل يسوع، امتلي بالروح القدس، حياتك هتتغير وربنا يباركك، ونشوفك في حلقة جديدة.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا.

خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب، إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح. الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد، مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله، ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: أنت الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر الاسم الذي به ينبغي

أن نخلص. الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك، وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع

نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن أنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء، ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ولا حد يقعد، لا يقف ولا يقعد رجاء يعني. يلا شكرا ليك. ممكن نقفل الموبايلات عشان الذبذبات بتاعه الموبايلات بتاثر على البث بتاع القناه الكارما، فرجاء يعني نقفل الموبايلات. شكرا ليك. خلاص يا ميرنا ولا لسه؟ طيب انت قلتي لي دقيقه. لا خمسه، لا هنبدا على طول.

0: مساء الخير، قد ايه مبسوطين جدا جدا لجود حضراتكم، وقد ايه الرب ادانا يوم امبارح غير عادي. امبارح كان ناس كتير قوي بتعبر شعار الايام، العبور من الظلمة الى النور. امبارح كان في ناس فعلا بتعبر وبتدي حياتها. عشان تعبر لازم تاخد قرار. الابن الضال كان لازم يعبر، بس كان مكتوب كده، قال في نفسه اقوم وارجع الى ابي. لو فضلت في نفس الحتة اللي انت فيها هتفضل طول عمرك في الضلمة، مش هتعبر، مش هتقدر تعبر، لازم تاخد قرار. النهاردة ربنا مش جايبك صدفة، ربنا جايبك النهاردة عشان يقول لك قوم، كفاية الموت اللي انت فيه. أخرت أعادك في المكان الضلمة اللي انت فيه ده هيوديك للموت، يوديك للهلاك. عارفين الضلمة؟ تلاقي الواحد بيلوش مش شايف حاجة، لكن النهاردة جاي ربنا جايبك عشان ينور حياتك. النهاردة يوم مليان مفاجآت جميلة، يوم رائع بحضور ربنا. شكرا لأجل كل حد حط على قلبه نيجي يحضر معانا، كل اللي بيشاهدونا على الشاشات. بصلي من كل قلبي ان يبقى يوم فارق معاك جدا جدا. دلوقتي وقت تسبيح تفرح فيه وترنم فيه، ونرفع ذبيحة شكر وحمد مع المرنمة الرائعة الأخت سارة معروف. عايزين نديها تحية كبيرة ونكون بنرنم معاها ونشاركها التسبيح. تفضلي يا اختصار.
1: مساء الخير. لا انا مستمعاكم. مساء الخير. ربنا يفرح قلبكم النهارده بيه هو شخصيا، ويجعل دايما نور في حياتنا كلنا. انا يعني باركني ربنا ان انا ابقى وسط القديسين كلهم وافرح بربنا معاكم، وانتوا السبب النهارده في فرحتي. يعني فدايما اقول في كل خدمه بروحها نستفاد بالوقت بتاع ربنا ازاي. ولا شايف مين بيرنم، ولا شايف مين قاعد جنبي، انا شايف المسيح بس، علشان اخد من النور بتاعه وافيض بيه لما اروح، لما اقابل حد في الشارع. واخد معايا النور، فانا هبقى منور، فالناس هتشوف فيا المسيح. جميل قوي ان احنا نخدم ربنا بالترانيم، ويبقى هدفنا بس ان احنا مش مجرد بنسمع ترانيم، لا احنا عايزين هدفنا نفرح قلبك يا رب، زي ما انت طول الوقت وكل يوم بتفرح قلبي يا رب. مين كل يوم ربنا بيفرح قلبه؟ كلنا صح؟ نفسنا مرة نفرح قلب ربنا، على الاقل النص ساعة دي أو الساعة اللي هنعيشها معاه. قول له أمنية النهاردة يا رب، أنا مش هطلب منك كتير، أنا أمنيتي النهاردة يا رب إن أفرح قلبك. وأنا نفسي النهاردة فعلا، أنا كمان جاية نفسي أفرح قلبه، وأقول له حقك عليا يا رب على كل الفوضى اللي في حياتي، وكل الخطايا اللي في حياتي، وكل مر في حياتي، وكل مر بدوقه لك. أنا رب عايز أخدك النهاردة علشان أبقى نور قدامك وقدام نفسي وقدام الناس، وفيض بنورك ده على كل اللي بشوفه. اول حاجه احب النهارده ابتدي يعني معاكم بيها ايه من الكتاب المقدس في يوحنا 8 ايه 12. قال ايه؟ ثم كلمهم يسوع وقال انا هو نور العالم. انا هو، قولوا معايا، انا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمه، بل يكون له ايه؟ نور الحياة. أمين؟ النهاردة أقول يا رب أنا عايز أخرج مليان وفرحان بنورك يا رب، عايز أعيش في النور. أنا يا رب مش عايز أعيش في ظلمة تاني. في ترنيمة حلوة يعني لو نقف نصليها مع بعض ونقول بالأحضان الأول، أنا النهاردة يا رب جاي عشان أخدك وارجع بيك، راجع للآب الحنان، واثق إن أنا ليا مكان. حتى يا رب لو عشت كتير في الظلمة، أنا النهاردة أوعدك يا رب نعيش في نور وأبقى ابنك. تعالوا نصليها مع بعض.

0: تفضل.
1: اخويا البير اللي ربنا مديله النعمه الجميله، ربنا يفرح قلبك. مفيش اجمل من وش المسيح، صح؟ تخيلوا ان انا من وانا صغيره وربنا اداني النعمه اني اخدم، دايما اقول التامل ده، اقول لو كلنا نتخيل يمكن شويه احنا قاعدين بره يعني وبس اي حته بنسبح فيها تبقى هي ايه؟ السماء. تخيلوا كده، انا دايما اقول ما ينفعش الواحد يرنم وهو قاعد زعلان، لان في السماء كل الفرح. مفيش حد بيتهيألي فاكر مشاكله وفاكر ضيقاته وفاكر خطاياه في السماء. فدايما احب اقول ان احنا لازم واحنا بنرنم كلنا بنضحك، لان مين اللي قدامك؟ المسيح. هل لو المسيح قدامك هتبقى مكشر؟ ها؟ ده انت هتقول له بص يا رب بقى انا ايه؟ ما صدقت لقيتك يا رب. وحتى لو عندي ايه؟ هتلاقوا وشنا ده بيضحك لوحده، صح؟ لان مفيش احلى منه. وكل واحد متاكد ان المسيح قاعد جنبه وحاطط ايده عليه وبيقول له يا رب انا فرحان ان انت النهارده معايا، وانا فرحان ان انا معاك. قبل ما نبدا في ترانيم الموضوع، احنا قلنا الاول راجع للاب. انا جاي النهارده يا رب عشان انا عايز ارجع فعلا ابقى ابن ليك واعلي من شانك يا رب زي ما انت طول الوقت بتعلي من شاني. تاني ترنيمه انا اقولها يا قاري كل تفاصيلي وعارف كل اللي جواي. قاري وعارف. عارفين دايما اقول ايه؟ ممكن لما اجي اشكي لحد مشكلتي اللي قدامي ممكن يحس بيا، لكن انه يسمع انات قلبي مستحيل. لكن اللي يسمع انات قلبي هو مين؟ ربنا. ربنا فاحص القلوب وفاحص الكلى. تعالوا نصلي الترنيمه دي ونقول له لو قصرت يا رب في امانتي انا عارف ان انت هتبقى امين، ولو ساءت في يوم حالتي ايديك يا رب بتعين. ارجوك يا رب انا مش عايز منك النهارده اي حاجه غير انك تعيني. انا يمكن يا رب مش عارف اجيلك، بس انا متاكد ان انت يا رب زي ما جيت للسمرية وجيت لزكى العشار وجيت لكل اللي كان معرفوش عنك حاجه يا رب، انت بنفسك بمهابتك وعظمتك وجلالتك جيت لغايه عندهم. انا يا رب نفسي النهارده انا مش

الحلال يا رب، وطلعني من ظلمة قلبي وحياتي لنورك يا رب، لأن زي ما داود قال بنورك يا رب نعاين النور. يلا نصلي مع بعض.

عشان انت يا رب نور، وانا عايز يا رب اعيش معاك في النور. انا مش احتاج لحد يا رب خالص. انا شلت عيني يا رب من على اي حاجه، ونفسي يا رب يبقى انت هدفي، ونفسي يا رب عيني تبقى عليك. شلت عيني من على الناس، عشان الناس حبال بتدوب. رغم ان احنا على فكره عشان احنا اولاد ربنا بنحب بعض ومرتبطين ببعض وبنكن لبعض كل حب واحترام، بس مهما نلف ومهما يعني نشوف مش هنلاقي زي ايد ربنا ابدا، اللي عمرها ما تخزل، وقلب ربنا اللي بيحبنا ويتعامل معانا بشياكه وبلطف وذوق مفيش احن منك يا رب. لان انا يا رب عايز اشيل عيني، لان انت يا رب هي التريمه بتقول بألف حبيب، لكن انت يا رب بمليون الف حبيب بالكون كله يا رب. تعالوا نقول شلت عيني من على الناس، شكرا يا رب عشان قبلتني، وشكرا يا رب عشان عمرك ما رفضتني رغم الضعف ورغم الضيق ورغم كل يا رب حاجه فيا يعني تكون بتبعدني ان انا اكون ابنك يا رب. شلت عيني يا رب من على الناس. تعالوا نصليها. وكل واحد حاسس ان ممكن يكون حد بيتكلم عليه، حاسس ان ممكن يكون مرذول ومخذول من الناس، انا ايه اللي يهمني يا رب؟ ده انا معايا سيد الكون كله يا رب، معايا واحد يعني مفيش زيه ولا هيتعامل زيه ولا حصل زيه ابدا، ابويا وحبيبي وصديقي ورفيقي. انا شلت عيني يا رب من على الناس. وانا النهارده يمكن ربنا اداني النعمه ان نختار الترنيمه دي عشان الايام اللي احنا عايشينها دي ايام صعبه. نفتح الفيسبوك نلاقي اخبار وحشه، حتى الكنيسه بتتحارب، حتى اولاد ربنا بيتحاربوا، حتى بقت حرب، ما بقى الواحد ما بيستفدش من حاجه زي الفيسبوك دي انه ينشر ايه حلوه، ينشر المسيح، يكرز بالمسيح. لا، ده بيدور على غلطات، ده وده بيدور على غلط. عيون الناس ما بتنقيش غير العيوب، لكن عيون ولاد ربنا ما بتنقيش غير المسيح، ما بتنقيش غير النور اللي في المسيح. امين. تعال نقول يا رب احنا مش عايزين نحط عيننا على الناس خالص يا رب. احنا مبسوطين يا رب ان لينا اب حنين، اب بيورينا فعلا ان احنا رغم الظلمه احنا موجودين في النور يا رب، وعايشين بالنور اللي فيك واللي انت مديه لينا بنعمتك يا رب. تعالوا نصلي الترنيمه دي.

بحبه بقلب حبيب. عشان كده يا رب أنا عايز أحط عيني على النور، حول عيني وحول فكري من على كله سواك. دي الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك.

0: مستقبلنا يا رب كله نحطه بين ايديك يا رب. انت الفرح وانت النور وانت البهجه وانت كل حاجه يا رب. في تديمه جميله علشان وقت القسيس اللي انا بعتبره ابويا. طيب عشان الوقت القسيس فتعالوا ناخد الترنيمه دي بعد بنعمه ربنا كلمه ربنا الجميله ونكمل باقي اليوم ترانيم بنعمه ربنا.
1: شكرا اخت ساره. تعالوا نحييها تحيه كبيره. ودي انا بشكر ربنا لاجل اخويا البير الفنان الجميل ده. على فكره هو ما بيعرفش يرسم الا على الترانيم، يعني وحي الترانيم بتاع وقت الرسم كله من خلال الترانيم. لو ما سمعش ترانيم مش بيعرف يرسم. يعني ربنا مديله موهبه دي. والغريب اللي بيرسم بالمشقلب، يعني ما اعرفش بيرسم ازاي، لكن ربنا مديله نعمه ونور كده عجيب. فتحيه كبيره ليك يا اخويا البير، شكرا ليك. قد ايه مبسوطين جدا جدا الوقت اللي جاي معانا شخصيه جميله. انا شخصيا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي. هو أب للكل ومحب للكل وجميل قوي، وربنا بيستخدمه في أماكن كتير حوالين العالم. الدكتور القس الجميل المحبوب لدى الكل بجد، يعني أنا بحبه جدا جدا جدا. تعالوا نحييه نديله تحية كبيرة. واثقين ربنا هيكلمنا من خلاله وهيدينا وقت رائع جدا جدا جدا. اتفضل يا دكتور.
2: اولا مساء البركه عليكم جميعا. يا رب الصوت يكون واصل للكل. الكل سمعني؟ لو سمعني ارفع ايدك كده اطمئن. بس طب كويس، نشكر ربنا ان الصوت واصل للكل. اولا انا بشكر ربنا جدا انه هيئ الفرصه دي، لكن عايز قبل ما ابدا كلمتي وانا هلتزم بوقتي تماما، اول حاجه نفسي ندي تحيه كبيره جدا لمرنمو مصر. ايه رايكم؟ بجد خدمة مرنمو مصر عاملين شغل عالي عالي. من قلبي بحييهم وبصلي مزيد من البركة والنعمة.

النعمة والامتداد باسم يسوع، باسم يسوع. التحية التانية اللي نفسي نديها لقناة الكارما، تحية لقناة الكارما. الرب شاهد بقول ده من قلبي، عارفين ليه؟ قناة الكارما دخلتنا بيوت عمرنا ما كنا نحلم اننا ندخلها، وصلتنا الاماكن يعني كان مستحيل نوصل للاماكن دي. فمن قلبي بصلي نعمة وبركة وامتداد لقناة الكارما، نقول امين، امين باسم يسوع. التحية الثالثة لسارة معروف الجميلة. يا سارة ربنا يباركك، ربنا يباركك وربنا يستخدمك ويحفظك باسم يسوع. الموضوع بتاعنا العبور، وانا قاعد اسمع اخر ترنيمة سارة بتقول تقودنا فيها، صدقوني الايام بتجري، فاتمنى اليوم ما يعديش النهاردة من غير ما تكون عبرت. الكل سمعني؟ قول يا رب باسم يسوع اعبر. ولما بتكلم عن العبور باسم الرب يسوع، كل الحضور هنا نعبر من الخوف الى الاطمئنان، امين. نعبر من القلق للشعور بالامان الحقيقي في يسوع المسيح. نعبر من الموت الى الحياة. صدقوني كلنا الحضور وانا اولكم محتاجين نعبر. مين نفسه يعبر النهاردة؟ مين يقول له يا رب امسك بايدي اخد خطوة واعبر النهاردة؟ مفيش حد فينا مش في ازمة، مفيش حد فينا مش في ضيقة، لكن انا بصلي باسم يسوع ان الايام دي تكون ايام عبور، وتشهد ان كل واحدة وكل واحد فينا باسم يسوع عبر. قبل ما ابدأ كلمتي نفس الكل يرفع معايا قلبه قدام ربنا في الصلاة. الصلوة دي عايزك تنسى اللي على يمينك واللي على شمالك، وقول يا رب انا عايز كلمة من السماء ليا، انا عايز كلمة بالروح القدس ليا، اتوسل اليكو. انا جاي وبقول يا رب انا سايب نفسي بين ايديك، انا عايز اختبار جديد من مسحة الروح القدس عشان كلمة بالروح القدس توصل لكل واحد موجود معنا هنا ولكل حد بيتابعنا على الشاشات، امين. ارفع قلبك معايا في الصلاة. سيدنا الرب بنباركك من كل القلب يا رب لاجل اعظم امتياز ان احنا موجودين في محضرك. انا اؤمن يا رب انك الان انت في هذا المكان. انا بصلي من كل قلب يا رب ان الكل يتلامس معاك الليلة. بصلي من كل قلب يا رب محدش يمشي من المكان ده زي ما جه المكان ده، لكن اللي جاي مكسور، اللي جاي في محنة، اللي جاي في ازمة يطلع الليلة مشفي، يختبر لمسة ايدك الحنينة يا سيدنا الرب. يا رب منا اللي جاي بمرض اصلي من كل قلبي شفاء، منا اللي جاي خايف اصلي من كل قلبي اطمئنان، منا اللي جاي في ضيقة سواء مالية او نفسية او اجتماعية، انت اللي تفتح الابواب قدام الكل. بصلي كلمة بالروح القدس لكل الحضور ولكل المشاهدين يا سيدنا الرب، ليك كل الإكرام وكل المجد، آمين آمين. مشغول أبدأ معاكم بنص معروف لينا كلنا من سفر المزامير مزمور 103. يا رب يطلع قدامنا على الشاشة. أعتقد كلكم فاكرين مزمور 103. مش هاخد كل المزمور، هاخد بعض الآيات منه، عايزكم تتابعوا معايا بدقة الكلمات دي. داود يقول في مزمور 103: باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. بصوا الآيات اللي جاية، عايزكوا تتأملوا في خمس أفعال داود بيتكلم عنهم. بصوا لكل فعل في الآيات اللي جاية. يقول أول فعل: الذي يغفر جميع ذنوبك. يغفر كم ذنب يا حبايب؟ نعم الشاشة كويس اهو، حلو قوي. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي، يشفي كم مرض؟ يشفي كل أمراضك. الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. عارفين قبل ما أكمل الكلمات بتاعتي هقول كم فكرة صغيرة عايزهم يفضلوا معانا. أول فكرة، كل الكتاب أجمعوا إن داود كتب الكلمات دي في أواخر أيامه،
عارف ايه اللي

عايز اقصده وانا بقول في اواخر ايامه، اللي يتتبع رحلة حياة داود يعرف ان حياته كانت مليانة ازمات. ولو فتحنا هنا عند داود هنلاقي القلب ده كان مليان جروح. عارفين من بعد انتصاره على جولياط الجبار، فاكرين انتصاره على جولياط الجبار؟ يوم ما وقف قدام جولياط وقال له انت تأتي الي بسيف وترس ورمح وانا آتي اليك باسم رب الجنود. بعد الانتصار ده دخل في عدة محن. يكفي ان شاول الملك كان بيطارده ب3000 مقاتل. متخيلين شاول الملك كان هو الملك وبيطارد شاب اعزل؟ سنين من الرعب، سنين من الرعب. اللي يدرس حياة داود يعرف ان داود تعرض ل 12 محاولة اغتيال. اقول تاني، 12 محاولة اغتيال. داود بعد كده لو انتوا فاكرين بنته ثامار حصل لها ايه؟ اغتصبت. فاكرين ابنه امنون حصل له ايه؟ قتل. فاكرين ابنه ابشالوم حصل له ايه؟ قتل. انا بقول ده ليه بالاختصار الشديد. متخيلين واحد بنته اغتصبت، 2 من اولاده قتلوا، ظروف قاسية جدا تعرض ليها، 12 محاولة اغتيال، الا انه في اواخر ايامه. عارفين لما بيتقدم بينا السن مرات بنعمل ايه؟ قاعدين نفتكر ونكتر كل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها. واي واحدة واي واحد لما بيتقدم بيه السن يقعد يقول لولاده انت ما تعرفش انا مريت في ايه والظروف كانت ايه والمحن كان شكلها ايه. لكن داود في اواخر ايامه شايفين بيقول ايه في مزمور 103؟ باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني. عارفين الفعل باركي جه كام مرة في المزمور اللي قدامنا؟ 7 مرات يكرر الفعل باركي. كل اللي كان مالي قلب داود انه مليان بالامتنان للرب والشكر للرب. داود في المزمور ده ذكر اسم الرب 11 مرة غير اسم الموصول الذي يعود على الرب لما يقول الذي يغفر جميع ذنوبك. يقصد مين بالذي؟ يقصد الرب. الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك. يعني 16 مرة بيذكر اسم الرب. مين مركز حياته؟ الرب. مليان بالامتنان للرب. عارفين أول فكرة عايز أقولها للكل إيه؟ أرجوك وأرجوك بلاش تكتر ذكريات الماضي المرة. ما فيش حد موجود وسطينا هنا الليلة إلا لو بص في ماضيه هيلاقي إما في خسارة كبيرة أو ظلم كبير أو غدر كبير أو إساءة كبيرة وقعت عليه. عارفين في مرات عدو الخير بيعمل فينا إيه؟ يحيي الجراح القديمة. أرجوكوا اسمعوا الجملة كويس جدا. يجي عدو الخير ويحيي الجراح القديمة. عارف لما يحيي الجراح القديمة يعمل فيك ايه؟ يضيع مش بس نص يومك، نص عمرك. تضيع وانت قاعد تفتكر اللي غدر بيك واللي خانك واللي ظلمك والفقد اللي فقدته. اقول للكل الليلة اتمنى يبقى عندنا قلب داود. اتمنى كل الحضور الليلة ترفع قلبك كده للرب وتقول باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. أقول الصدق في المسيح، اللي يعرف بركة الامتنان، الامتنان يخلينا ننطلق، الامتنان يشفينا. طول ما عيني على الرب خلي الرب مركز حياتك، خلي يسوع هو هدف أيامك، وانت هتشوف الرب هيعمل بيك ايه ويشتغل بيك ازاي. عشان ما طولش عليكم، داود في المزمور اللي قدامنا اتكلم عن 5 أفعال. ده انا لو اسيب نفسي اتكلم في المزمور احتاج اسبوع متواصل اتكلم فيه. في المزمور اللي قدامنا في اول ايات اتكلم عن 5 أفعال. اول فعل يقول الذي يغفر جميع ذنوبك، يكمل الفعل بعده يشفي كل أمراضك، يفدي من الحفرة حياتك، يشبع بالخير عمرك، يتجدد مثل النسر شبابك، يكللك بالرحمة والرأفة. أول حاجة
عايزكم تاخدوا بالكم من الأفعال الخمسة دول، وأنا هقول جمل سريعة.

سريعه جدا علشان نرنم ونصلي ونخلي عينينا على الرب. اول حاجه، هل تعلموا ان الخمس افعال في صيغه المضارع؟ عارفين يعني ايه خمس افعال في صيغه المضارع؟ لما يقول الذي يغفر، يغفر يعني غفر وبيغفر وهيغفر. ايوه، لما يقول الذي يشفي يعني شفى وبيشفي وهيشفي. انا عايز اقول لكل الحضور واقول لكل المشاهدين، يسوعنا مسيحنا القدير الحي غفر وبيغفر وهيغفر. يا كل اللي بتشوفني، يا كل اللي بتسمعني الليلة، مهما كانت خطيتك مفيش خطية أكبر من نعمته. أقول الصدق في المسيح، أيا كانت سقطتك، فاكرين من أمسكت في ذات الفعل؟ فاكرين المرأة السامرية؟ أتوسل لكل واحدة ولكل واحد تعالوا الليلة بتوبة. واحد من أباء الكنيسة قال جملته المشهورة، ألا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أقول الجملة تاني، لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. يعني مهما كانت خطيتك، مجرد تقول له اغفر لي، مجرد تقول له سامحني، ستغفر في الحال. القديس أغسطينوس من جمله الجميلة يقول إبليس ما يهموش إن أنت تقع في الخطية، لكن يهمه ان انت تقع في الخطية التانية. اسمعوا الجملة كويس، لما يقول ما يهموش ان انت تقع في الخطية، تلاميذه كانوا مذهولين. ازاي؟ قال لانه عارف انك ممكن تقوم من الخطية بالتوبة. قالوا له امال ايه الخطية التانية؟ قال الخطية التانية اليأس. قال ابليس يهمه مش انك تقع في الخطية، لكن انك توصل لمرحلة اليأس. اما تيأس من رحمته أو تيأس من نفسك. يعني إيه تيأس من نفسك؟ يعني مرات الإنسان مع كتر تكرار الخطية يقول أنا ما فيش مني أمل، أنا ما فيش مني رجا تاني. أو تيأس من رحمته تقول خلاص هو قرفان مني، هو يأسان مني، أنا تعبته معايا. عايز أقول للكل، لو أنت يأسان من نفسك هو مش يأسان منك، لو أنت قرفان من نفسك هو مش قرفان منك. أقول الصدق لكل اللي بيشوفوني الوقت واللي بيشوفوني على الشاشات، يسوع فاتح إيديه ومستنيك. يسوع مازال بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الفعل الأول الذي يغفر، هقول تاني، غفر وبيغفر وهيغفر، شفى وبيشفي وهيشفي. أنا هوقفكم قدام جملة واحدة صغيرة من بين البركات اللي هو بيقولها والأفعال دي، يقول الذي يفدي من الحفرة حياتك. إيه اللي كان يقصده بيفدي من الحفرة حياتك؟ الكلمة الحفرة قعدت أدور عليها في الأصل وأطلع إيه اللي يقصده بكلمة الحفرة. كان يقصد بالحفرة ثلاث حاجات، هقولهم بسرعة في دقايق قليلة. أول حاجة يقصد بالحفرة، يقصد بيها مؤامرات الأعداء. لما يقول الذي يفدي من الحفرة، الفعل يفدي غير يغفر غير يخلص. لما يقول يفدي من الحفرة حياتك، مش بيتكلم عن الفداء اللي هو من خلال صليب المسيح، ده قاله في الفعل يغفر. لكن لما يقول الذي يفدي من الحفرة، الفعل يفدي هنا معناه ينقذ، يسترد، يخلص، يعوض. أقول تاني، ده الفعل يفدي. كلمة الحفرة بقى أول معنى من معانيها إن يفدي ينقذنا من مؤامرات الأعداء. هوريكوا آيتين وكل آية تؤكد لنا إن كلمة الحفرة تعني مؤامرات الأعداء. في مزمور 35 آية 7، يا رب تطلع قدامنا على الشاشة، بصوا معايا في مزمور 35 آية 7، بصوا الكلمات اللي جاية، يقول كده، لأنهم بلا سبب، شايفين هتطلع قدامنا، بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي. أقول تاني، هو بيقول يفدي من الحفرة. لما يقول حفروا لنفسي، مين دول؟ يقصد مين؟ فيه ناس يا حبايب ما تعرفش تنام الليل إلا لما تحفر للآخرين حفرة. صدقوني، شخصيات مريضة نفسيا هي تعودت على كده، هو مش هينام إلا

إذا حفر لك حفرة. لكن شوفوا داود هنا بيقول ايه، اقول تاني، بلا سبب، انا ما عملتش حاجة، لكن بلا سبب حفروا لنفسي. بصوا في مزمور 57، فمزمور 57 آية 6، وبيأكد تماما لينا ان كلمة الحفرة تعني مؤامرات الاعداء. يقول في مزمور 57: هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي. شايفين يقول ايه؟ حفروا قدامي حفرة، سقطوا في وسطها. أنا عايز أقول لكل الحضور النهاردة، وبقول الكلمات دي من قلبي صدقوني، اوعى تخاف من إنسان بيحفر لك حفرة. يا كل اللي بتشوفني دلوقتي، دلوقتي أنا متأكد إن يمكن أنت قاعد وخايف إن عندك زميل في الشغل بيحفر لك حفرة، حد قريب بيحفر لك حفرة ويتمنى إنك تقع فيها وإنك تتكسر، بل تتكسر رقبتك كمان. عايز أقول للكل، اقروا الآية وتأملوا فيها كويس. يقول حفروا قدامي حفرة، إيه اللي حصل؟ مش هتقع فيها، هم واللي سقطوا، وسقطوا فين؟ في وسطها. هقول للكل صدقوني، بقول ده من قلبي والله يشهد. طيب هل ممكن الأعداء يعملوا لي حفرة وينجحوا في كده؟ كتابيا أيوة ينفع، كتابيا خدوا بالكم اللي هقوله، أيوة ينفع. ياما مرات ناس أشرار بيعملوا حفرة وينجحوا ويعملوها بخبث شديد والإنسان يقع في الحفرة. لكن كل اللي أبشرك به النهاردة، حتى لو العدو عمل حفرة ونجح إن أنا أقع فيها، ثق إن إلهك هينقذك منها، ثق إن إلهك هيعوضك عن كل خسارة، ثق إن إلهك هيستخدمها لخيرك. طب هل أقدر أدلل على ده؟ أيوة. عارفين أدلل إزاي؟ إخوات يوسف حفروا ليوسف حفرة، نجحوا في الأمر ولا لا؟ نجحوا، نجحوا. لكن رغم إن هم نجحوا وقدروا يمسكوه ويرموه في البير ويبعوه والحفرة نجحت، لكن تمر الأيام وحصل إيه مع يوسف؟ فاكرين قال لهم إيه؟ أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد به خيرا، والرب استخدم الحفرة لخيره. فبقول للكل، بقول للكل، اوعى تخاف، اوعى تخاف. يا كل اللي بتشوفني النهاردة، عارف بقول لك ليه اوعى تخاف؟ يشهد الرب يسوع على كل كلمة بقولها. إيه اللي بيملاني شعور بالأمان والسلام؟ يمكن أقول أول حاجة إيماني في سلطان الله. أنا مش ريشة في مهب الريح، أنا مش خايف من شيء هيقابلني بكرة، أنا مطمئن تماما إن حياتي وحياة ولادي وكل أيامي مضمونة، لأن هو اللي ليه كل السيادة والسلطان، وإن أي حد محدش يقدر يقرب مني إلا إذا هو سمح. بل اللي يدرس الكتاب المقدس كويس يعرف إن حتى الشيطان تحت سلطان الله. فاكرين في تجربة أيوب؟ هل الشيطان كان حر إن يجرب أيوب كما يشاء، ولا الأول استأذن من الرب؟ أقول تاني، الكل تحت سيادة وسلطان الله، وإن نجح عدوك في حفر حفرة ليك، ثق إن الله هينقذك، هيعوضك، هيستخدمها لخيرك. أحكي لكم حكاية من الحكاوي اللي عملتها فيديو. في شاب كان نشيط وشغال بكل أمانة وبكل ضمير في شغله، كان اسمه ولس جونسون. ابقى امشوا ورا الاسم ده وابحثوا عنه. عارفين ولس جونسون كان شغال في ورشة أخشاب، وكان شغال بكل أمانة بضمير صالح، إلا إن كان ليه زميل شرير جدا وفضل يديله زنب عند مدير الشغل، لغاية لما في آخر أسبوع، في أسابيع من أسابيع شغله، مدير الشغل بتاعه اداله المرتب بتاع الأسبوع وقال له من بكرة ملكش مكان عندنا. ولس جونسون بيحكي بيقول: أنا خرجت من الشغل الدنيا سودة قدامي، وأقول لنفسي هعيش إزاي؟ هصرف على مراتي وولادي إزاي؟ طب مصاريف المدارس؟ طب الكهرباء؟ طب المية؟ طب الفواتير؟ أعمل إيه؟ أروح فين؟ بيقول: ما كنتش شايف قدامي وأنا مروح. بعد ما روح وإحباط شديد ودموع قدام الرب أهداه تفكيره. عارفين عمل إيه؟ بيقول بعد صلوات ودموع وغيره، كل اللي عمله بيقول كان البيت الصغير اللي ساكن فيه رهنه، وبعدين جاب قرض من البنك
وقدر يشتري بيت صغير قديم.

قديم قديم. وانتوا عارفين في امريكا لما يشتري بيت مجرد بيدفع جزء صغير والباقي اقساط على 30 سنة من البنك. بيقول خد البيت وصلحه وباعه وكسب فيه. بيقول وعمل كده في بيت تاني وبعد شوية في بيت تالت وبيت رابع. عارفين بعد مضي السنين مين ولس جونسون؟ صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن على مستوى كل العالم. عارفين ولس جونسون كتب إيه في مذكراته؟ كتب كده قال أنا لو أعرف بيت الراجل اللي تسبب في فصل من الشغل أروح له وأشكره في بيته. وبيقول أدركت الآن أنه لو كان الرب كان بيقفل قدامي باب ده علشان يفتح قدامي طريق واسع جدا. أقول تاني الكل بيسمعني صدق صدق وقول مع داود النهاردة الذي يفدي من الحفرة حياتي. مش هخاف من إنسان بيحفر لي حفرة. أنا مصدق في سلطان الرب، مصدق في إنقاذه، مصدق في تعويضاته، مصدق إن ممكن يستخدم كل باب اتقفل قدامي لخيري. مين مصدق في الرب النهاردة؟ مين يقول له مصدق فيك يا رب وبسلمك كل أيام اللي جاية؟ خليني أجيلكم لحاجة تانية. عارفين كلمة الحفرة معناها إيه؟ مش بس مؤامرات الأعداء، لكن معنى تانية من معاني الحفرة جاية بمعنى الموت. الموت، وهوريكم آية صغيرة. طبعا في ترجمة كتاب الحياة جاية الذي يفدي من الموت حياتك، دي ترجمة كتاب الحياة. لكن في مزمور 30 آية 9، بصوا في مزمور 30 آية 9 وانتوا تعرفوا ان الحفرة مش بس مؤامرات الأعداء لكن الموت. الموت في مزمور 30 آية 9، ما الفائدة من دمي إذا نزلت لفين؟ للحفرة. يقصد ايه بالحفرة؟ القبر، الموت. وهو بيقول يفدي من الحفرة حياتي. داود كان عايز يقول ياما مرات كان بيني وبيت بيني وبين الموت أشبار وهو أنقذني. أقول الصدق في المسيح والله شاهد على كل كلمة. لما بسترجع مسيرة حياتي وأيامي، أنا عن نفسي مرت علي مواقف يشهد يسوع كان بيني وبين الموت أشبار. ومين أقامني؟ مين أنقذني أمام يسوع؟ أو هو هو اللي ليه كل المجد. أنا بقول ده ليه؟ إلهنا بيشفي؟ بيشفي. إلهنا بينقذ؟ بينقذ. ولي أصدقاء خدام وشفتهم ومعانا هنا في قلب المكان ده كان بينهم وبين الموت شبر، لكن مين أنقذهم؟ مين أقامهم؟ مين يقول الليلة الذي يفدي من الحفرة حياتي؟ يا كل اللي بتسمعني، هو اللي ليه كل السيادة والسلطان. وداود هو بيقول الذي يفدي من الحفرة حياتي، 100% كان بيفتكر يوم مشاول. اللي فاكر قصة داود، يوم مشاول شرع الرمح ناحية داود ومين أنقذه؟ الرب. أكيد بيفتكر يوم ما كان جوه المغارة، يوم ما كان جوه، فاكرين لما كان مستخبي جوه المغارة وشاول الملك دخل عليه المغارة لكن ما شافوش؟ مين أنقذه؟ مين أنقذه؟ الرب. يوم ما تعرض للدب والأسد مين أنقذه؟ يوم ما وقف قدام جوليات الجبار، ده يوم ما وقف قدام جوليات الجبار شاب أعزل وما شاء الله جوليات زي الحيطة ورجل حرب منذ صباه، مين ده اللي واقف قدامه؟ أقول للكل قول الليلة الذي يفدي من الحفرة حياتي. قول مش هخاف من بكرة، أنا مطمئن لكل أيام اللي جاية لأن معايا سيد كل الأرض. عشان ما طولش عليكم وأختم وقتي، كلمة الحفرة كمان جاية بمعنى الهاوية. الهاوية كلام مسيحي في ترجمة من التراجم جاية كده بالحرف الذي يفدي من الحفرة الجهنمية حياتي. أقول تاني، يفدي من الحفرة الجهنمية حياتي. معقولة؟ إيه اللي أقصده بده؟ إيه اللي أقصده؟ يا كل مؤمن موجود هنا، المؤمن لن يمر على دينونة. اللي يعبر الليلة، اللي يعبر الليلة لن يمر على دينونة. سمعيني كويس؟ أقصد إيه باللي يعبر الليلة؟ اللي يقبل الرب يسوع مخلص شخصي لن يمر على دينونة. يعني لن يمر على دينونة؟ أيوة، واحدة من الآيات الجميلة اللي قالها الرسول بولس، اسمعوا الآية كويس، لا شيء من الدينونة
الآن على الذين هم في المسيح يسوع.

ممنوع. أقول الآية تاني، لا شيء من الدينونة الآن. يعني إيه؟ تقول لي يعني إيه يا قسيس؟ أقول لك أن ما فيش دينونة. يوم ما تغمض عينك هنا تروح الفردوس عند يسوع مباشرة. الرب يسوع بلسانه في يوحنا 5 عارفين قال إيه؟ إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. معقولة؟ أيوة معقولة، أيوة معقولة. عملت فيديو أعتقد البعض هنا سمعه وأنا قربت أخلص كلمتي. الفيديو اللي عملته ده اللي أعتقد عدد كبير سمعه، في يوم كنت قاعد كده وأنا بتفرج على فيديوهات معينة لقيت مذيعة بتعمل حوار مع الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وكان قبل سهير البابلي ما تموت يمكن بثلاث أسابيع. فالمذيعة بتسأل سهير البابلي بتقول لها، قلت لها أستاذة سهير هل أنت خايفة من الموت؟ فقالت لها لا طبعا مش خايفة من الموت، الموت علينا حق، كلنا هنموت. صدقوني يوم ما سمعت الجملة دي أنا ذهلت. لكن بعدها بلحظة، عارفين بعدها بلحظة قلت لها ايه؟ قلت لها بس انا مرعوبة من الحساب. خدوا بالكم من الكلام، الموت علينا حق، كلنا هتموت، دي الجملة اللي قالتها، لكن مرعوبة من الحساب. عارفين عملت فيديو قلت ايه؟ قلت يا كل اللي مرعوب من الحساب فيه واحد دفع الحساب. اقول تاني، يا كل اللي مرعوب من الحساب فيه واحد دفع الحساب. مزمور 32 مين فاكر؟ طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطياته، طوبى لرجل فاكرين عليه لا يحسب له الرب خطية. ليه لا يحسب له الرب خطية؟ لان في واحد دفع الحساب. اخر صرخة صرخها يسوع وهو على الصليب فاكرين عليه؟ القد اكمل. قد اكمل في اللغة اليونانية تتلستاي. يعني ايه تتلستاي؟ عارفين لما تاخد فاتورة من مكان اشتريت منه حاجات مختومة بخالص؟ تتلستاي معناها خالص، معناها دفع كل التمن، لا يوجد حساب مرة أخرى. مين يقول النهاردة يقول له أنا مصدق يا رب إنك دفعت كل التمن، دفعت كل التمن. فلما يقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، يعني يفدي من الهاوية، يفدي من الجحيم. عارفين المؤمن يا حبايب، عشان ما طولش عليكم، عارفين المؤمن، المؤمن لحظة ما تجيله لحظة الانتقال بيحصل ايه؟ اقول الصدق في المسيح وعندي كل الادلة على كل كلمة هقولها بالادلة الكتابية، مع اخر نفس للمؤمن، اخر نفس اول منظر هتشوفه عين المؤمن هو الرب يسوع المسيح. انا هتكلم انا عن نفسي وانا واقف قدامكم، يا لو ده اخر نفس انا باخده. عارفين اغمض عيني هنا افتح عيني مباشرة على شخص الرب يسوع المسيح. طب ايه الادلة على كده؟ استفانوس، مين فاكر استفانوس؟ استفانوس كان بيرجم والحجارة نازلة عليه وهو بيرجم، فاكرين استفانوس يقول ايه؟ ها انا ذا ارى السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ وكأن يسوع واقف يقول له استفانوس تعالى لحظة وهتكون عندي. هيفتح عينه على مين؟ على يسوع المسيح. بل عايز اقول لكم لحظات النزاع اللي بين الجسد والروح، عارفين اللحظات اللي فيها الروح بتطلع من الجسد، يسوع بنفسه بيشرف على رقاد اولاده ويبقى هو اللي مالي المشهد. يشهد الرب أنا في قناعتي الداخلية إن 21 شهيد اللي ماتوا في ليبيا، 21 شهيد، إحنا رحنا زرنا بلدهم في صملوط في المنيا وزرنا العائلات دي، وبعض العائلات قالوا ابننا كان جبان جدا، إزاي شفناه زي الأسد؟ عارفين ليه؟ أنا في يقيني إن يسوع كان مالي المشهد قدامه، وزي استفانوس بيقول له لحظات وهتكون عندي. فأنا بقول للكل اللي يؤكد لي كتابيا، كتابيا ان يسوع بيشرف على رقاد اولاده. عارفين في تسالونيك الاولى 4 يقول ايه؟ يقول ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه. لما يقول الراقدون بيسوع في معظم الترجمات الراقدون بواسطة يسوع، يعني يسوع بنفسه هو اللي بيشرف على رقاد

0: وفاتهم وانتقالهم ونكون مع يسوع. أي مجد أعظم من كده؟ أي امتياز أعظم من كده؟ فقول لنفسك: الذي يفدي من الحفرة حياتي. يعني يفدي من الحفرة؟ يعني يفدي من مؤامرات الأعداء. مش خايف من أي إنسان بيدبر ليا مؤامرة، بيحفر ليا حفرة، لأن مصدق في سلطان الله، مصدق في تعويضاته، مصدق أن يقدر يستخدم أي شر ضدي للخير. بقول تاني: للخير. مش خايف من الموت، يفدي من الموت حياتي. مش خايف من الأبدية الهاوية، لأن أول ما غمض عيني هنا هكون عند يسوع. وعارفين لحظة مجيء المسيح لاختطاف كنيسته؟ أقول لكم آخر آية دي. لحظة مجيء المسيح لاختطاف كنيسته، كلنا، لما أقول كلنا أقصد كل الكنائس، كل الطوائف، بنؤمن بقيامة الأجساد. إيه اللي أقصده؟ لحظة مجيء المسيح لاختطاف كنيسته هنلبس أجساد ممجدة ونقضي بيها الأبدية كلها مع الرب. آية مهمة جدا لازم تذكروها كويس، فيلبي 3:21. يا رب تطلع قدامنا. عارفين فيلبي 3:21 يقول ايه؟ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. في معظم الترجمات زي ترجمة كتاب الحياة، عارفين جاية ايه؟ الذي سيغير جسدنا الوضيع، الجسد ده، ليكون على صورة جسده المجيد. يعني يوم ما يجي يسوع لاختطاف كنيسته هنلبس أجساد ممجدة زي جسد يسوع اللي قام بيه من الموت. اللي عايزك تطلع بيه النهاردة، تطلع كده تقف بفخر، بفخر. وأتوسل لكل واحدة ولكل واحد، اوعى تكتر ذكريات الماضي المرة. أنا قلت داود كتب المزمور في أواخر أيامه وقاعد مال كل قلبه مليان امتنان للرب، ويقول باركي يا نفس الرب، وختم المزمور بنفس الجملة باركي يا نفس الرب، يقول ولا تنسي كل حسناته. ده بيغفر، ده بيشفي، ده بيفدي، ده بيكلل، ده بيجدد مثل النسر شبابك. فقول لنفسك: أنا هظل أبارك الرب ليقيني أن الرب صالح، أنه إله كل نعمة، أنه إله أمانة لا جور فيه البتة، وإلهي ده رفيقي في كل رحلة حياتي. مين يقول بإيمان رفيقي في كل رحلة حياتي؟ مش هيسيبني لحظة في كل سنين اللي جاية. وتقول لنفسك: الذي يفدي من الحفرة حياتي. إيه الحفرة؟ مؤامرات الأعداء، الموت، الهاوية. هو معايا في كل الرحلة. خايف أكون طولت عليكم، لكن نفسي في سهرة الجميلة تيجي نرنم ترنيمة نصلي بيها. مش عايزك تطلع من هنا إلا لما تكون اختبرت الاختبار ده، وتقول يا رب الليلة املاني باليقين ده. أقول بإيمان، تقول بإيمان الليلة معانا: الذي يفدي من الحفرة حياتي. أنا مطمئن، أنا في المسيح، أنا لي حياة أبدية، أنا مش خايف من الموت. ما تفوتش الليلة إلا لما تكون عبرت، عبرت. هقول تاني الصدق في المسيح. كلنا في ضغوط، كلنا في أزمات. شوف النهاردة نفسك تعبر في أي منطقة بالظبط، في أي منطقة. يمكن تكون جاي خايف، يقدر يعبر بيك. يمكن تكون في أزمة مالية، يقدر يعبر بيك. يمكن تكون في أزمة صحية، مرض، يقدر يعبر بيك. أيوة، أيوة، إلهنا إله الإنسان كله، جسدا ونفسا وروحا، ويقدر يعبر بيا. تقول لنفسك الخمس أفعال اللي بيغطوا كل جوانب الحياة: الذي يغفر جميع ذنوبك، يشفي كل أمراضك، يفدي من الحفرة حياتك، يكللك بالرحمة والرأفة، يشبع بالخير عمرك. تعالوا نرنم مع سارة نعم. هايل هايل.
1: تعالوا نصلي. امسك بإيدي يا رب وخدني من ضعفي.
0: أنا عايز أستأذنكم نقف كده ونقول الترنيمة دي مع سارة ونصليها. صليها، ما تفوتش الليلة حبايب. الأيام بتجري، صدقوني الأيام بتجري، وما نعرف الفرصة دي هتتكرر تاني ولا لا. ويا كل اللي موجود وسطينا، أنا مش متشائم، لكن أنا بقول الواقع

انا معرفش الفرصه دي هترجع تاني ولا لا، فاوعى تفوت الفرصه. الرب ما جابكش هنا بالصدفه، الرب جايبك علشان عنده رساله ليك، وبيقولك الليله ما تروحش غير وانت واخد يسوع معاك. يسوع صديقك، يسوع رفيقك، يسوع يعبر بيك الليله باسم يسوع.

مين يصلي معايا الليلة ويقول له امسك بإيدي؟ أتوسل لكل واحدة ولكل واحد، قل له امسك بإيدي، قل له امسك بإيدي، قل له أنا مش قادر على نفسي يا رب، قل له أنا مغلوب يا يسوع، لكن أقول الصدق في المسيح. يوم ما تقول له أنا مغلوب، أنا بستند على نعمتك، أنا بستند على نعمتك، على قوتك، صدقوني بيغير. أعلن الليلة إن يسوع بيغير. القديس أغسطينوس في اعترافاته بيقول أنا علمت الشيطان خطايا. مين حول أغسطينوس يبقى القديس العظيم؟ يسوع. يسوع بيغير؟ أيوة بيغير. بيشفي؟ أيوة بيشفي. تعالوا الليلة، اوعى تفوت الفرصة. فاتح ايديه للكل، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. ارفع قلبك وقول له امسك بإيدي يا رب. مين يصلي يقول له اغفر خطيتي، اغفر خطيتي يا يسوع.

0: أأكد تاني وأقول مفيش خطية أكبر من نعمته. جات اللي أمسكت في ذات الفعل يقول لها اذهبي بسلام. معقولة يا يسوع تذهب بسلام؟ معقولة؟ أيوة، لأن أنا هدفع التمن على الصليب. هو دفع التمن. قل له آجي وأعترف. مين يقول له كده؟ يقول له قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي. قل له الخطية تعبتني، الخطية وجعتني، قل له الخطية شوهتني، قل له رب أنا جاي أحتمي فيك. مين يجملك الليلة؟ يسوع. مين بياخد قبح شخصيتنا ويدينا جمال شخصيته؟ يسوع. قل له خد أفكاري واديني أفكارك، خد قبح شخصيتي واديني جمال شخصيتك. تعالى وأصرخ، أصرخ. أقول تاني، بيشفي، بيشفي الجسد، بيشفي النفس، بيشفي الروح. هو بيطهر، هو بيقدس، وفوق الكل بيرسل، بيرسل. بطرس يوم ما وقف قدام جمال يسوع قال له اخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. يجي يسوع يقول له من الآن تكون صياد الناس. مين نفسه يسمع الجملة دي من يسوع؟ يقول له من الآن ستكون صياد الناس. إشعياء في حضرة الرب صرخ قال ويل لي إن هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين، ساكن وسط شعب نجس الشفتين. يقول فطار واحد من الصرافيم بيده جمرة من على المذبح، وعمل إيه؟ يقول ها قد انتزع اسمك وكفر عن خطياتك. ارفع قلبك معايا. سيدنا الرب أنا جاي أنا وكل إخوات يا رب، وقول لك اغفر خطايانا يا يسوع، طهرنا من كل شر يا سيدنا الرب، قدس أفكارنا، قدس دوافعنا، قدس إيدينا يا رب لا تمتد إلا بالخير لكل الناس، قدس عينينا يا يسوع لا تختلس النظرات، قدس رجلينا يا رب ما تمشيش إلا في سكتك، قدس اللسان يا رب يكون فقط لسان تسبيح ولسان حمد ولسان شكر. قدسنا بالكامل نعيش لك حياة مقدسة يا سيدنا الرب. أتوسل إليك يا رب، امسك بإيدين كل واحدة وكل واحد فينا، أعبر بينا يا رب من الضلمة للنور، أعبر بينا من الموت للحياة، أعبر بينا من الخوف للأمان. أصلي من كل قلب يا رب أعبر بينا من العالم بكل ضغوطه إلى يسوع المسيح. عايزينك أنت يا يسوع تكون وطننا، أنت يا يسوع تكون سيد رحلتنا كلها على الأرض. أصلي من كل قلب يا رب الليلة ناس تختبرك وتعبر بيهم يا سيدنا الرب. ليك كل الإكرام وكل المجد. آمين آمين. تعالوا نكمل مع سارة،
1: تعالوا نكمل آخر جزء ونقول

0: مصدقين ان احنا النهارده بنعمته. انا عارف يا رب ان انا كل اللي انا فيه ده انا امير عندك يا رب، وانا اكتر واحد يا رب متشال في عينيك وجوه قلبك. تعيشوا وتفرحوا قلب ربنا بتسبيحكم الجميل. انا سعدت ان انا النهارده وبسطت ان انا كنت جزء بسيط ان ربنا يستخدمني في يوم زي ده. ربنا يفرح قلبكم.
1: امين. شكر خاص للاخت ساره معروف، شكرا ميرسي ليكي، وشكرا جدا للخدمه اللي قدمها الدكتور القصه عزه شاكر. تعالوا حقيقي كمان زي ما سمعنا في الكلمات التريمة، امسك بايدي. كم حد بيقول يا رب امسك بايدي؟ هو يقدر يعديك ويقدر يمشيك على كل الصعاب. دلوقتي وقتنا مع الضيف العزيز الجميل اللي رب مستخدمه في كل العالم، القسيس ديفيد ارسن. تعالوا نديله تحية كبيرة، نقول له اهلا بيك.
2: Hallelujah. Oh, that's yours? I'm sorry. I am so excited to be here this evening.
3: أنا متحمس جدا إن أنا أكون معاكم النهاردة.
2: The Lord is going to do some amazing things to you this evening.
3: الرب سيصنع أمور عجيبة معنا في هذه الأمسية.
2: But I want to first welcome everyone watching on Karma TV.
3: وفي الأول عايز أرحب بكل المشاهدين اللي أمام شاشات الكارما.
2: You are not watching this by accident.
3: أنتوا مش بتتفرجوا على الحدث ده بالصدفة.
2: I ask you to watch the entire message tonight.
3: لكن من فضلكم كملوا الرسالة النهاردة معانا للآخر.
2: And I want to thank Pastor Romani and Tamer.
3: وعايز أشكر الأسيس روماني وعايز أشكر الأخ تامر.
2: Thank you for all of your hard work in putting on this event.
3: شكرا لكم من أجل المجهود الرائع الوفير اللي بذلتوه من أجل هذا الحدث.
2: And I also want to thank the worship team for amazing worship this evening.
3: وعايز أشكر كمان فريق العبادة المدهش اللي بيساعدونا في الخدمة في هذه الأمسية.
2: And also the artist.
3: وكمان الفنان أو الرسام اللي كان موجود معانا هنا.
2: I just have to say wow.
3: انا بجد اندهشت جدا من الرسم بتاعه.
2: My 10-year-olds are better artists than I am. My 10-year-olds are better artists than I am.
3: ابني اللي عنده 10 سنين احسن مني في الرسم بكتير.
2: So that stuff amazes me.
3: فالراجل الفنان والرسام اللي كان معانا ده ادهشني كتير جدا.
2: Well, I want to say first that I love Egypt.
3: عايز اقول اول حاجه ان انا بحب مصر.
2: This is my third time here.
3: ودي تالت مره ليا هنا.
2: And I really hope it's not my last.
3: واتمنى انها ما تكونش اخر مره ليا.
2: The people are here are very kind.
3: الناس هنا في مصر طيبين جدا.
2: Very hospitable.
3: وعندهم كرم ضيافه رائع.
2: And they, you have amazing food.
3: وعندكم كمان الأكل بتاعكم طعمه مدهش جدا.
2: I have been all over the world.
3: أنا لفيت في العالم كله.
2: I've been to Nigeria.
3: أنا رحت نيجيريا.
2: I don't like their food.
3: ما حبيتش الأكل بتاعهم.
2: I've been to Bangladesh.
3: رحت بنجلاديش.
2: I don't like their food.
3: ما حبيتش الأكل اللي هناك.
2: I've been to Pakistan.
3: رحت باكستان.
2: I don't like their food.
3: وما حبيتش الأكل بتاعهم.
2: But Egypt.
3: لكن مصر.
2: I love your food.
3: بحب الأكل بتاعكم قوي يا مصريين.
2: And I love your people.
3: وبحب شعب مصر.
2: And more importantly.
3: والأكثر أهمية.
2: The Lord Jesus loves you.
3: الرب يسوع بيحبكم.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: So tonight I'm going to tell you about my very best friend.
3: النهاردة عايز أكلمكم عن أفضل صديق في حياتي.
2: And I'm going to try to keep it very short.
3: وأحاول إن أنا ما أطولش عليكم.
2: Because we have a time limit with the TV.
3: لأن عندنا وقت محدد في البث.
2: But after I'm done.
3: لكن بعد ما أخلص.
2: My co-evangelist Brett.
3: عندي صديقي Brett.
2: He will be praying for the sick.
3: هو هيصلي من أجل المرضى.
2: So I don't want anyone to leave when I am done.

0: فمش عايز اي حد بعد ما انا اخلص يغادر هذا المكان مش عايز حد يغادر
1: Even you watching on TV, I don't want you turning the channel.
0: حتى المشاهدين امام الشاشات من فضلكم ما تحولوش القناة
1: Last night there was many mighty miracles that happened.
0: لان الليلة اللي فاتت في معجزات قديرة حصلت
1: And there will be more miracles tonight.
0: وفي المزيد من المعجزات ستحدث اليوم.
1: But you got to stay tuned.
0: لكن لازم نفضل مركزين.
1: So I'm going to pray.
0: عايز أصلي.
1: Holy Spirit.
0: يا روح الله القدوس.
1: I invite you to come tonight.
0: أدعوك أن تأتي الليلة.
1: I ask you for open heaven.
0: يا رب افتح طاقات السماء.
1: I ask for all demonic influence to be gone in Jesus' name.
0: بصلي من أجل تأثير في اسم يسوع المسيح.
1: And I ask for your Holy Spirit to be present tonight.
0: وأطلب من روح الله القدوس أن يكون حاضر في الوسط الليلة.
1: In Jesus' mighty name.
0: في اسم يسوع القدير.
1: Amen.
0: آمين.
1: My friends, it's not an accident that you are here this evening.
0: أحبائي وإحنا النهاردة في هذا المساء
1: It's not an accident that you're watching on TV right now.
0: إحنا مش موجودين هنا صدفة ولا المشاهدين بيشاهدونا صدفة
1: The reason why you're watching or present here tonight.
0: السبب اللي مخليك موجود هنا أو بتشاهدنا النهاردة
1: Is because you need to know who Jesus is.
0: السبب هو إنك محتاج تعرف مين هو يسوع
1: Hallelujah. And I'm going to tell you all about him.
0: وأنا أكلمكم في كل حاجة تخص يسوع.
1: And there's one famous story in the Bible.
0: وفي قصة شهيرة في الكتاب المقدس.
1: Of a blind man.
0: عن رجل أعمى.
1: Now this man was born blind.
0: هذا الرجل ولد أعمى.
1: And it says in the Bible he sat on the road.
0: والكتاب المقدس بيقول إنه كان يجلس على الطريق.
1: And he begged all day.
0: وكان يستعطي طول الأيام.
1: He was begging for food.
0: هو كان بيستعطي الأكل.
1: He was begging for money.
0: وكان بيستعطي الفلوس.
1: He was begging for water.
0: وكان بيستعطي الماء.
1: Now we don't know how old this man was.
0: ما نعرفش الراجل ده سنه كان كام سنة.
1: But we know it was a fully grown man.
0: ولكن عرفنا إنه هو شخص بالغ كبير. شاب يعني أو بالغ في السن.
1: And I would imagine because he could not see.
0: وممكن أتخيل إنه لأنه مش بيقدر يشوف.
1: He could not work.
0: إنه ما يقدرش يشتغل.
1: And because he could not work.
0: ولأنه ما بيقدرش يشتغل.
1: He had to beg.
0: كان لازم يتسول ويستعطي.
1: Imagine begging for your entire life.
0: خلينا كده نتخيل شخص بيستعطي طول أيام حياته.
1: All because you were born blind.
0: لأنه ولد أعمى.
1: But then one incredible day came.
0: لكن في يوم مدهش جاء إليه.
1: This man heard a bunch of people coming.
0: الراجل ده سمع في دوشة وناس كتير جاية.
1: And he heard it was Jesus.
0: وسمع إن في يسوع جاي.
1: Now this man had heard about Jesus before.
0: الراجل ده سمع عن يسوع قبل كده.
1: He had heard that he has risen the dead.
0: وهو سمع إن يسوع أقام الموتى.
1: He has heard that he healed blind eyes and deaf ears.
0: وسمع إنه شفى أعمى قبل كده.
1: And he heard that some people even called him the Messiah.
0: وسمع كمان إن في بعض الناس بتسميه المسيح.
1: And so he started crying out to Jesus.
0: عشان كده بدأ يصرخ ليسوع.
1: He said, Jesus.
0: قال له يسوع.
1: Have mercy on me.
0: يسوع ارحمني.
1: Jesus.
0: يسوع.
1: Have mercy on me.
0: يسوع ارحمني.
1: And then his disciples came to him.
0: فجه تلاميذه.
1: And they said, Be quiet.
0: قالوا له اهدى وطي صوتك.
1: Jesus does not want to talk to you.
0: يسوع ممكن مش عايز يتكلم معاك.
1: Jesus is too busy.
0: يسوع مشغول جدا.
1: He has to keep his schedule.
0: هو عنده جدول لازم يحققه.
1: But this blind man knew who Jesus was.
0: لكن الراجل ده كان يعلم يسوع من هو.
1: This man, the blind man knew that Jesus was a merciful God.
0: هذا الرجل الأعمى كان يعلم أن يسوع هو الإله الرحيم، إله الرحمة.
1: And so he did not listen to what the other people said.
0: لذلك لم يسمع للناس اللي من حواليه.
1: He did not listen to what his friends said.
0: ما سمعش أصحابه بيقولوا له إيه.
1: This blind man did the exact opposite.
0: لكن الراجل الأعمى ده عمل عكس كل كلامهم تماما.
1: He yelled even louder.
0: فضل يصرخ بصوت أعلى.

0: عمل اللي الأطباء قالوا عليه مستحيل.
1: And he completely healed this man's eyes.
0: وهو شفى عين هذا الرجل تماما.
1: My friends, I serve the God of the impossible.
0: أحبائي أنا أخدم الرب بالمستحيلات.
1: And my friends, you too.
0: أحبائي وأنتم أيضا.
1: Tonight.
0: الليلة.
1: Jesus is coming to this meeting.
0: يسوع موجود في هذا الاجتماع.
1: Tonight Jesus is coming to your living room.
0: يسوع النهاردة جاي للمشاهدين في مكانهم.
1: And I want you to think, how are you going to ask Jesus?
0: وعايزكم تفكروا ايه اللي هنطلبه من يسوع.
1: Are you going to say, Jesus?
0: هل هتقول له كده يسوع؟
1: Please.
0: يسوع من فضلك.
1: Maybe.
0: ربما.
1: Potentially.
0: يعني ربما احتمال.
1: Can you maybe heal me?
0: احتمال يعني ممكن يعني تشفيني.
1: Can you maybe touch me?
0: احتمال انك تقدر تلمسني.
1: My friends, don't ask like that.
0: احبائي ما حدش يطلب بالطريقه دي.
1: Because he is willing to save you tonight.
0: لانه هو عنده الاراده انه يخلصك الليله.
1: He's willing to save to heal you tonight.
0: لانه هو عنده الاراده انه يشفيك الليله.
1: And my friends, I'm talking about two different things.
0: احبائي انا بتكلم عن امرين مختلفين.
1: Yes, I'm talking about your physical healing.
0: أيوة بتكلم عن شفاء جسدنا.
1: But more importantly, I'm talking about your spiritual healing.
0: لكن الأكثر أهمية أنا أتحدث عن شفاء الروح.
1: Now here is an amazing fact.
0: وهنا حقيقة مدهشة.
1: That every time in the Bible.
0: إن في كل وقت في الكتاب المقدس.
1: That a person cried out for mercy to Jesus.
0: إن كل شخص صرخ فيها وطلب الرحمة من يسوع.
1: Jesus had mercy on that person.
0: يسوع رحم هذا الشخص.
1: There was only one person who he did not have mercy on.
0: في واحد بس هو لم يرحمه.
1: And that person was already dead.
0: وهذا الشخص كان مات بالفعل.
1: And there's a story in the Bible of a man who died.
0: والقصة في الكتاب المقدس بتقول انه مات.
1: And he was in hell.
0: وهو كان في الجحيم.
1: And he cried out to Jesus.
0: وصرخ ليسوع.
1: Have mercy on me.
0: ارحمني.
1: And Jesus said, "Sir, you're too late."
0: يسوع قال له أنت متأخر جدا.
1: But my friends, you here tonight.
0: أحبائي أنتم هنا الليلة.
1: It is not too late for you.
0: لكن الوقت مش متأخر أبدا عليكم.
1: You watching on TV.
0: واللي بيشاهدونا أمام الشاشات.
1: It's not too late for you.
0: الوقت ليس متأخر عليكم.
1: Now some of you may be wondering, who is this Jesus?
0: ربما البعض يتعجب ويتساءل من هو يسوع.
1: I heard he was just a prophet.
0: أنا سمعت إنه مجرد نبي.
1: I heard that Jesus cannot forgive sins.
0: أنا سمعت إنه يسوع لا يستطيع أن يغفر الخطايا.
1: Well, let me tell you about the Jesus of the Bible.
0: لكن خليني أكلمكم عن يسوع الكتاب المقدس.
1: Jesus is God.
0: يسوع هو الله.
1: And God became a man.
0: والله أصبح إنسان.
1: And he lived a perfect life that I could not live.
0: وعاش حياة كاملة مثالية ولنا ولا أنتم تقدروا تعيشوها.
1: And he lived a perfect life that you could not live.
0: وعاش حياة كاملة مثالية لا نستطيع نحن أن نحياها.
1: Now think about that for a moment.
0: خلينا نفكر في الموضوع ده اللحظة.
1: He lived a perfect life.
0: هو عاش حياة كاملة مثالية.
1: Jesus never lied or stole.
0: يسوع لم يكذب أبدا ولم يسرق أبدا.
1: He never had pride or bad thoughts.
0: عمره ما فكر أفكار شريرة.
1: He was 100% perfect 100% of the time.
0: كان 100% مثالي وكامل 100% كان حسب زمن.
1: But then Jesus died on the cross.
0: وبعدها مات يسوع على الصليب.
1: And when he was on the cross.
0: وهو على الصليب.
1: The Bible says that he became our sin.
0: الكتاب بيقول انه كان يحمل خطايانا.
1: He became my lust and your anger.
0: اصبح هو خطايانا واصبح مكان الغضب المحتوم علينا.
1: He became your lying and my cheating.
0: هو أصبح سبب لكذبنا وأصبح سبب لغشنا.
1: He became the sin of the whole world.
0: هو أصبح مكان خطية كل العالم.
1: And he died the death that I should have died.
0: وهو مات بدلا عني، مات الموت اللي كان يجب علي أن

0: اني اموت.
1: And he died the death that you should have died.
0: وهو مات الموت اللي كان يجب عليك انت تموته.
1: But my friends, I got some good news for you.
0: لكن احبائي عندي اخبار ساره ليكم.
1: After 3 days.
0: بعد 3 ايام.
1: Jesus rose up out of the grave.
0: يسوع قام من القبر.
1: And he conquered sin.
0: وهو هزم الخطية.
1: He conquered hell.
0: وهزم الجحيم.
1: And he conquered death.
0: وهزم الموت.
1: But my friends, it only comes through Jesus.
0: أحبائي كل هذا يأتي فقط من خلال يسوع.
1: And the Bible says if you repent and believe.
0: والكتاب المقدس بيقول إذا كنت تتوب وتؤمن.
1: That you too can have everlasting life.
0: أنت أيضا يكون لك الحياة الأبدية.
1: And you too will rise from the dead.
0: وأنت أيضا تقوم من الأموات.
1: But you have to repent and you have to believe.
0: لكن عليك أن تتوب وأن تؤمن.
1: I'm going to break those two words down for you.
0: وأنا هوضح الكلمتين دول لحضراتكم.
1: So you have to believe everything I just said about Jesus.
0: لازم تصدقوا كل حاجة بقولها لكم عن يسوع.
1: That he is God.
0: إنه هو الله.
1: That he lived a perfect life.
0: وإنه عاش حياة كاملة مثالية.
1: That he died on the cross for our sins.
0: وإنه مات على الصليب من أجل خطايانا.
1: And that he rose from the dead.
0: وإنه قام من الأموات.
1: And then you have to repent.
0: وعليكم أن تتوبوا.
1: That literally means you change your mind.
0: وهذا حرفيا يعني أن نغير اتجاه فكرنا.
1: The simplest way I can explain that is this.
0: وأبسط طريقة أوضح بيها الكلام ده.
1: You are now changing your mind to serve to make Jesus your Lord and Savior.
0: إن أنت تغير دلوقتي فكرك وتخلي يسوع هو مخلصك.
1: And you're saying no to any and all other gods.
0: وتقول لا لأي إله آخر.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So I want to share a story.
0: عايز أشارككم قصة.
1: This is a story of my mentor. Of a friend. It's a story from a friend of mine.
0: القصة دي عن واحد صديقي.
1: So my friend was doing a big event similar to this in India.
0: صديقي ده كان عنده حدث كبير في الهند.
1: And after the event, it was very late at night.
0: وبعد الحدث اللي قام بيه ده كان الوقت اتأخر عليه جدا بالليل.
1: And my friend was very hungry.
0: وصديقي كان جعان جدا.
1: And there is only one restaurant open in this village.
0: وما لقاش غير مطعم واحد بس هو اللي فاتح في القرية هناك.
1: And so he went to the restaurant.
0: عشان كده راح المطعم ده.
1: He opened up the menu.
0: وفتح المنيو اللي يختار منها الأكل.
1: But this menu was not in English.
0: لكن المنيو ما كانتش مكتوبة بالإنجليزي.
1: And this menu had no pictures.
0: وحتى المنيو دي ما كانش فيها صور للأكل.
1: So he had no idea what the menu had.
0: فعشان كده ما كانش عنده فكرة المنيو دي مكتوب فيها أنواع طعام إيه مش عارف إيه الأكل اللي فيها.
1: Now my friend is very adventurous.
0: لكن صديقي ده مغامر جدا.
1: He closed his eyes.
0: راح مغمي عينه.
1: He took his hand.
0: ومسك عمل صبعه كده.
1: And he pointed at the menu.
0: وراح حاطط صبعه في المنيو واختار حاجة.
1: And he said, "Waiter, I will have this."
0: وقال للجرسون يا جرسون من فضلك أنا هاخد الأكلة دي.
1: And the waiter said, "Sir, that's an amazing choice."
0: الجرسون قال له أنت اخترت أكلة رائعة جدا مدهشة.
1: But unfortunately, we don't have any of that today.
0: لكن لسوء الحظ الأكلة دي مش متاحة عندنا النهاردة.
1: Now my friend did not care.
0: صديقي ما اهتمش.
1: Because he did not even know what he was ordering.
0: لأن هو ما كانش عارف أصلاً هو كان طالب إيه الأكل.
1: So he closed his eyes again.
0: راح قافل عينه مرة تانية.
1: He took his finger.
0: وعمل صبعه كده تاني.
1: And he pointed to the other side of the menu.
0: وراح مشاور في الناحية التانية في المنيو.
1: Said, "Sir, I will take this."
0: وقال له من فضلك طب أنا عايز الأكلة دي.
1: The waiter once again said, "Sir, that's an amazing choice."
0: الجرسون قال له مرة تانية ده اختيار مدهش جدا أكلة رائعة.
1: But unfortunately, we don't have any of that this evening as well.
0: لكن لسوء الحظ الأكلة دي مش متاحة عندنا النهاردة.
1: So my friend decided to ask a different question.
0: عشان كده صديقي قرر إن هو يسأل أسئلة مختلفة.
1: He said, "Sir, give me the best item, the best dish you have on the menu."
0: فقال له طيب من فضلك اديني أفضل أكلة عندكم مكتوبة في المنيو دي.
1: And this waiter, his eyes lit up.
0: والجرسون عينه لمعت.
1: He was very excited.
0: وكان متحمس جدا.
1: And he said, the waiter said to my friend.
0: والجرسون قال لصديقي.

0: come from all different villages for this one dish.
1: قال له انت فعلا كل الناس بتيجي من كل القرى ومن كل الاماكن عندنا في المطعم عشان ياكلوا الاكله دي.
0: He said this is a very famous dish.
1: وقال له ان الاكله دي اكله مشهوره جدا عندنا.
0: But unfortunately, sir,
1: لكن لسوء الحظ يا سيدي,
0: we do not have any of that tonight either.
1: الأكلة دي مش متاحة عندنا النهاردة دي كمان.
0: And my friend learned a very valuable lesson.
1: وصديقي تعلم درس له قيمة عظيمة.
0: You cannot give what you do not have.
1: أن فاقد الشيء لا يعطيه.
0: And I'm going to say that again because it's very important.
1: وانا عايز اقول الكلام ده تاني لانه مهم جدا.
0: You cannot give what you do not have.
1: لا يمكنك ان تعطي ما لا تمتلكه.
0: And I'm going to say it again in a few minutes.
1: عايز اقولها هقولها تاني بعد شويه.
0: But I have many people come up to me.
1: لكن في ناس كتيره بتجيلي.
0: And they say, David.
1: ويقولوا لي يا ديفيد.
0: I don't like Christianity.
1: أنا مش بحب المسيحية.
0: And I say why?
1: فأقول لهم ليه?
0: And they say because you Christians.
1: لأن بيقول فقال لي أنتوا يا مسيحيين.
0: Think that you are the only way to get to heaven.
1: بتفكروا إن عندكم الطريقة الوحيدة للوصول للسماء.
0: They say to me. There's other gods who can get you to heaven as well.
1: بيقولوا لي في إله تاني ممكن يوصلنا للسماء.
0: But this is what I say to them.
1: لكن هو ده الرد اللي أنا بقوله لهم.
0: You cannot give what you do not have.
1: إنك لا تستطيع أن تعطي ما لا تمتلكه.
0: Other gods have a menu as well.
1: في آلهة تانية عندها منيو.
0: Imagine this being a menu.
1: تخيلوا ان دي المنيو قائمة الطعام.
0: Other gods will come and show you their menu.
1: في آلهة تانية ممكن تيجي وتوريك المنيو اللي عندها.
0: Other gods will say, "Look what I can offer."
1: في آلهة تانية ممكن تقول لك تعالى بص انا بعرض عليك ايه.
0: But my friends, they don't have it to give.
1: لكن احبائي يقولوا لكن ما عندهمش حاجة يدوها لك.
0: You may be able to read it on the menu.
1: ربما تقدر تقرا الحاجات دي موجودة في المنيو.
0: But when it comes time to ordering.
1: لكن لما يجي الوقت اللي تطلب فيه حاجة منها.
0: When it comes time to deliver.
1: لما يجي الوقت عشان يوصلوا لك الحاجة اللي طلبتها.
0: They cannot give it to you.
1: لا يستطيعوا أن يعطوك إياها.
0: Because they do not have it to give.
1: لأنهم لا يمتلكوها أصلا عشان يدوها.
0: And my friends, there's only one God who has salvation.
1: أحبائي هناك إله واحد لديه طريق للخلاص.
0: There's only one man who came from heaven to earth for you.
1: هناك إنسان واحد جاء من السماء إلى الأرض من أجلك.
0: There's only one God that lived a perfect life for you.
1: هناك إله واحد عاش حياة كاملة مثالية لأجلك.
0: There is only one God that came to the cross for you.
1: هناك إله واحد جاء على الصليب من أجلك.
0: There is only one God that took upon the sins of the world for you.
1: هناك إله واحد حمل خطايا كل العالم من أجلك.
0: There's only one God that died your death for you.
1: هناك إله واحد مات لأجلك.
0: There's only one God that rose from the dead for you.
1: هناك إله واحد قام من الموت لأجلك.
0: There's only one God that ascended into heaven for you.
1: هناك إله واحد صعد إلى السماء لأجلك.
0: My friends, his name is Jesus.
1: أحبائي اسمه يسوع.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: My friends, I could care less if you remember my name.
1: أحبائي ممكن لما أمشي ما تفتكروش اسمي.
0: I don't care if you remember my stories.
1: وما يهمش لو ما مش فاكرين القصص اللي أنا حكيتها.
0: I don't care if you remember how tall I am.
1: وما يهمش لو تعرفوا طولي قد إيه.
0: I want you to remember the name of Jesus.
1: لكن عايزكم تتذكروا حاجة واحدة بس، اسم يسوع.
0: I want you to remember that he is the savior.
1: عايزكم تعرفوا انه هو المخلص.
0: And if you call upon his name.
1: وكل من يدعو باسمه.
0: You shall be saved.
1: ان كل من يدعو باسمه يخلص.
0: There's a very famous verse in the Bible.
1: هناك آية شهيرة في الكتاب المقدس.
0: It says anyone

0: Lord.
1: تقول ان كل من يدعو باسم الرب
0: shall be saved.
1: يخلص.
0: You know, honestly, I'm not the smartest kid on the block.
1: بأمانة يعني مش أنا أذكى واحد ولا أشطر واحد.
0: I did not do very well in school.
1: وما كنتش أنا أشطر واحد في المدرسة يعني.
0: I don't know much about math or science.
1: وما كنتش أعرف كتير في الرياضيات وفي العلوم.
0: But I know who Jesus is.
1: لكن كنت أعرف مين هو يسوع.
0: And I know that anyone who calls on his name.
1: وأعرف إن أي حد يدعو باسمه.
0: Shall be saved.
1: يخلص.
0: You know, I looked up one day.
1: مرة بحثت كده ودورت
0: in the Greek and the Hebrew.
1: دورت في المعاني في معاني الكلمات اليونانية والعبرانية
0: What does the word anyone mean?
1: كلمة الجميع أو أي أحد معناها إيه في اليوناني والعبري
0: and to my surprise,
1: والشيء اللي أدهشني
0: the definition of anyone.
1: إن تعريف كلمة أي أحد أو الجميع
0: anyone.
1: معناها الجميع أو أي أحد حرفيا.
0: It doesn't matter if you're 100 years old.
1: ما يهمش إذا كان عمرك 100 سنة.
0: It doesn't matter if you're a little child.
1: ولا يهم إذا كان عمرك لسه طفل صغير.
0: You might be the worst sinner this world has ever seen.
1: ربما تكون أسوأ خاطي في كل العالم.
0: You may have murdered many people in your life.
1: ربما تكون شخص قاتل وقتلت الكثيرين في حياتك.
0: You may have raped many women in your life.
1: ربما تكون شخص مغتصب وقمت بهذا الفعل الشنيع
0: but anyone means anyone.
1: لكن الجميع أو أي أحد معناها الجميع
0: and maybe you've already, maybe you've also been raised in a different religion.
1: ربما تكون جيت من خلفية دينية مختلفة
0: It does not matter.
1: هذا لا يهم
0: anyone means anyone.
1: الجميع تعني الجميع.
0: So if anyone calls upon the name of the Lord,
1: فبيقول الكتاب المقدس إن كل من يدعو باسم الرب,
0: you shall be saved.
1: يخلص.
0: Now the question is, who is the Lord?
1: والسؤال هنا من هو الرب؟
0: I think I've made it very clear who he is.
1: وأعتقد كان الأمر واضح جدا من خلال كلامي من هو الرب.
0: The Lord is Jesus.
1: الرب هو يسوع.
0: You cannot call upon any other God.
1: لا يمكن أن ندعو باسم أي إله آخر.
0: Because no other God is able to deliver what Jesus has.
1: لأنه لا يوجد إله آخر يستطيع أن يعطيك ما أعطاه يسوع.
0: And you shall be saved.
1: فتخلص.
0: You will be saved from your sin.
1: تخلص من خطاياك.
0: You will be saved from hell.
1: تخلص من الجحيم.
0: And you will have everlasting life.
1: ويكون لك الحياة الأبدية.
0: Though every single one of us are going to die one day.
1: في يوم من الأيام كل الناس هتموت. كل واحد هيموت.
0: And we will either go to heaven or we'll go to hell.
1: ويا إما هتروح السماء يا إما هتروح الجحيم.
0: But if you have given your life to Jesus,
1: لكن لو كنت سلمت حياتك ليسوع,
0: you will become a new creation.
1: ستصبح خليقة جديدة.
0: The old you will be gone.
1: القديم قد ذهب, كل العتيق قد ذهب.
0: And the new you will come.
1: وأنت الجديد ستصبح هكذا الكل قد صار جديدا.
0: So my friends, I got one more story for you.
1: أحبائي عندي قصة كمان ليكم.
0: And if I could have the piano player come up here.
1: في الأخ اللي بيعزف على البيانو موجود؟
0: If he's here, please come up. Please come up.
1: أوكي أخونا اللي بيعزف على البيانو.
0: This is a true story of a friend of mine.
1: في قصة حقيقية عن أحد أصدقائي.
0: They went on a family vacation.
1: وهو كان رايح في أجازة مع الأسرة بتاعته.
0: His girls were out swimming too far in the ocean.
1: وهو مع أسرته كانوا بناته وراحوا الشاطئ وبناته كانوا بيعوموا في البحر.
0: And the girls, one of the girls began to drown.
1: وواحدة من بناته وهي بتعوم بدأت تغرق.
0: The girl was caught in an undercurrent.
1: والبنت بدأت تنزل تحت المية خلاص بدأت.
0: And she was screaming out.
1: وهي كانت عمالة تصرخ.
0: Father.
1: يا بابا.
0: Save me.
1: الحقني أنقذني.
0: Father.
1: يا بابا.
0: The father heard the voice.
1: الأب سمع الصوت.
0: And he went and swam as fast.

0: وبسرعة راح عشان يعوم عشان ينقذ البنت.
1: And he swam under the water.
0: وبدأ يعوم ويغطس جوه المية ويروح.
1: And he pushed his daughter up.
0: وراح وصل لها ونزل من تحت المية وراح زايقها لفوق.
1: But because the daughter, because he was pushing up.
0: وهو بيرفعها لفوق.
1: He got swept in the undercurrent.
0: هو غطس جوه المية وما قدرش يطلع.
1: And he drowned.
0: وهو غرق.
1: And he died.
0: ومات.
1: To save his daughter.
0: عشان ينقذ حياة بنته.
1: Now I say that for two reasons.
0: وبقول لكم الكلام ده لسببين.
1: One, Jesus died in our place.
0: أول واحد إن يسوع مات مكاننا.
1: And he let us live.
0: عشان يعطينا الحياة.
1: But two is this.
0: ورقم اتنين.
1: You never know when you're gonna die.
0: أنت مش عارف ميعاد انتقالك إمتى.
1: You never know when your last day will be.
0: انت مش عارف اخر يوم ليك على الارض دي هيكون امتى.
1: You could die in a car accident tonight.
0: ربما حد يحصل له حادث سيارة اليوم.
1: You could have a heart attack or stroke.
0: ربما حد يجيله ازمة قلبية او جلطة في المخ.
1: If you go to the graveyard.
0: لو رحت عند المقابر.
1: You see there's people of all ages who've died.
0: هتشوف في المقابر اسماء ناس كتيرة من كل الاعمار وهي ماتت.
1: My friends, you're not guaranteed tomorrow.
0: احبائي ما حدش ضامن بكرة.
1: If I could have everyone stand up.
0: لو ممكن نقف كلنا, ممكن نقف كلنا.
1: Now this is the most important time of the entire night.
0: ده اهم وقت في ليلتنا كلها.
1: Even you watching on TV right now.
0: حتى المشاهدين أمام الشاشات الآن.
1: Do not turn the channel.
0: من فضلك ما حدش يغير القناة.
1: This is important for you as well.
0: لأن الكلام ده مهم جدا ليكم أيضا.
1: So my friends.
0: أحبائي.
1: If you have never before given your life to Jesus.
0: أي حد ما سلمش حياته ليسوع قبل كده.
1: And you want to give your life to Jesus tonight.
0: وعايز تسلم حياتك ليسوع الليلة.
1: I invite you to come forward right here right now.
0: بدعوك من فضلك تعالى هنا قدام, تعالى قدامنا هنا.
1: Come to the front right now.
0: تعالوا يلا كل اللي عايز يقبل يسوع ويسلم حياته للمسيح. يجي قدام هنا تعالى.
1: Even if you're a child.
0: لو كنت طفل صغير.
1: Come to the front.
0: تعالى قدام.
1: Even if you're 100 years old.
0: حتى لو كان عمرك 100 سنة.
1: Come to the front.
0: تعالى قدام هنا.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: Now is the time.
0: الآن هو الوقت.
1: I want to shake your hand.
0: أنا عايز حد يجي هنا وأسلم عليه, أمسك إيديه.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: There's many of you here tonight that need to give your life to Jesus.
0: في ناس كتيرة هنا يمكن ما سلمتش حياتها ليسوع.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: And you're coming up front to give your life to Jesus.
0: وكل اللي هيجي هنا قدام يجي عشان يسلم حياته ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعالى ليسوع.
1: And I'm going to pray for you all very soon. Come to Jesus. Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Keep on coming.
0: كل اللي عايز يجي, كل اللي عايز يسلم حياته للمسيح يجي. تعال من فضلك.
1: Even if you're in the very back.
0: حتى الناس اللي ورا خالص.
1: Come forward.
0: تعال قدام.
1: Even if you're listening on the rooftops.
0: حتى الناس اللي لو في حد بيشاهدنا من فوق, تعال.
1: Come on down and come forward.
0: من فضلك تعال, تعال قدام هنا.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: He is here to save you tonight.
0: يسوع النهاردة موجود عشان يخلصك ويخلصك.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: My friends, I spent a lot of money on this event.
0: أحبائي أنا صرفت فلوس كتيرة في أحداث كتيرة.
1: I've been planning this event for a year and a half.
0: أنا قضيت سنة ونص.
1: And the reason why I did.
0: والسبب اللي خلاني أعمل كده.
1: Was for this right here.
0: من أجل كل هؤلاء الموجودين هنا عشان يعرفوا يسوع.
1: Come to Jesus.
0: تعال ليسوع.
1: Do There's still people.

0: come forward.
1: لسه حاسس ان في ناس محتاجة تيجي تسلم حياتها ليسوع، تعالى من فضلك.
0: Come to Jesus.
1: تعالى ليسوع.
0: And in just a few minutes, my friend Brett's going to come and pray for the sick.
1: بعد شوية هيجي صديقي بريت عشان يصلي من أجل المرضى.
0: So I don't want anyone to leave or change the channel.
1: فمن فضلكم مش عايز أي حد هنا من الحضور يمشي ولا المشاهدين حد يغير القناة.
0: But I want everyone to come forward who wants to give their life to Jesus tonight.
1: لكن عايز كل اللي عايز يسلم حياته ليسوع يجي قدام الليلة.
0: Or maybe you know that maybe you need to rededicate your life.
1: ربما تكون محتاج تكرس حياتك.
0: Maybe you've given your life to Jesus a long time ago.
1: ربما تكون سلمت حياتك ليسوع من سنين كتير فاتت.
0: But you know you've drawn away from God.
1: لكن الظروف والحياة خدتك بعيد عن الله شوية.
0: And if you want to recommit your life to Jesus, come forward right now.
1: لو عايز ان انت تنهض تعهداتك من جديد، تعالى وصلي من اجل تجديد عهودك الآن.
0: My friends, don't hear the word of the Lord.
1: من فضلكم اسمعوا كلام الرب وما تسمعوش كلام العالم.
0: And then harden your hearts. And then harden your hearts.
1: وما حدش يقسي قلبه.
0: People are still coming. Hallelujah.
1: أنا لسه شايف في ناس بتيجي. Hallelujah.
0: I don't want to. I'll give it one more minute.
1: هديكوا دقيقة كمان لكل اللي عايز يطلع قدام.
0: I want you all to look at your neighbors right now.
1: كل واحد يبص للي جنبه دلوقتي.
0: And I want you to ask, say neighbor.
1: اسأل اللي جنبك وقول له حبيبي.
0: Look to your neighbor, say neighbor.
1: قول له يا حبيبي يا صديقي يا جاري.
0: Say, do you need to be down here?
1: قول له هل انت محتاج تطلع قدام هنا تسلم حياتك؟
0: Look at your neighbor and ask them if they need to be down here.
1: من فضلك بص للي جنبك وقول له لو عايز تطلع قدام اطلع.
0: If your neighbor says yes.
1: لو اللي جنبك قال لك ايوه انا عايز اطلع.
0: I want you to take them by the hand.
1: عايزك من فضلك امسك ايده.
0: And I want you to walk down to the front with them.
1: وامشي معاه ووصله هنا عندنا قدام.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Come to Jesus.
1: تعالى ليسوع.
0: Come to Jesus.
1: تعالى ليسوع.
0: So my friends, I want to lead you. Hallelujah.
1: أحبائي هalleluya.
0: I want to lead you through a prayer.
1: عايز أقودكم في صلاة.
0: But I want to make this very clear.
1: لكن عايز أوضح لكم الموضوع جدا.
0: Is that this prayer will not save you.
1: إن الصلاة دي مش هي اللي هتخلصكم.
0: There's no magical words or magical formula that can save you.
1: مفيش كلمات سحرية هنقولها ولا وصفة سحرية هنعملها لحد.
0: Only Jesus can save you.
1: لأن يسوع وحده الذي يستطيع أن يخلصكم.
0: Only you truly repenting and believing can save you.
1: إذا تبت من قلبك يستطيع يسوع أن يخلصك.
0: And here's some news.
1: وهنا الأخبار.
0: Jesus does not speak English.
1: يسوع مش بيتكلم انجليزي.
0: Jesus does not speak Arabic.
1: ويسوع مش بيتكلم عربي.
0: The language that Jesus speaks.
1: لكن اللغة اللي يسوع بيتكلمها
0: is hearts.
1: هي لغة القلب، لغة الحب.
0: He knows your hearts.
1: هو يعلم قلبك.
0: And my friends, he's here tonight to set you free.
1: أحبائي هو موجود الليلة هنا عشان يحرركم.
0: So I want everyone to repeat these words after me.
1: عشان كده عايزكم جميعا تكرروا الكلام اللي هقوله ده ورايا.
0: Even if you're in your living room right now.
1: حتى الناس اللي موجودة أمام الشاشات الآن.
0: I want us all to lift our hands in the air.
1: عايزكم كلكم ترفعوا ايديكم فوق في الهواء.
0: Even in the back, I want you to lift your hands in the air.
1: حتى الناس اللي قاعدة ورا من فضلك ارفع ايدك فوق.
0: And I want everyone to repeat after me.
1: وعايز الجميع يكرر ورايا.
0: And I want you to do it loudly.
1: وعايزكم تقولوها بصوت عالي.
0: So the devil can hear you.
1: عشان تسمعوا الشيطان صوتكم.
0: Say Jesus.
1: قول يسوع.
0: Tonight I give you my life.
1: الليلة بسلمك حياتي.
0: Thank you for dying on the cross for me.
1: بشكرك لأجل موتك على الصليب من أجلي.
0: Thank you for rising from the dead for me.
1: بشكرك من أجل قومك من الأموات لأجلي.

0: I live for you.
1: الليلة أسلم حياتي لك وأعيش لك.
0: Tonight I repent and I believe.
1: الليلة أتوب وأؤمن.
0: I believe that you are God.
1: أنا أؤمن إنك أنت الله.
0: I live for you and you alone.
1: أنا أعيش لك ولك وحدك.
0: In Jesus' mighty name.
1: في اسم يسوع القدير.
0: Amen. Amen.
1: آمين وآمين.
0: Let's put our hands together for Jesus tonight.
1: سقف كبير ليسوع.
0: I want to say one more thing.
1: عايز أقول لكم حاجة كمان.
0: You were all given this book when you came in.
1: كلنا اتوزع علينا الكتاب ده لما دخلنا.
0: If you do not have it, we will get you one.
1: من فضلك لو مش معاك اطلبه هنديك واحد.
0: This book was co-written by my friend.
1: الكتاب ده كتبه أحد أصدقائي.
0: It's called Now That You Are Saved.
1: وعنوانه أنت الآن مخلص.
0: This gives you the basic understanding of what to do next.
1: وبيعلمنا الأمور الأساسية إيه اللي علينا نعمله في الخطوة الجاية.
0: But also at the back of the book.
1: لكن في نهاية الكتاب من ورا.
0: There's a page that looks like this.
1: في صفحة تلاقوها بالشكل ده.
0: There will be ushers around who have pins.
1: في إخواتنا المنظمين للحدث هنا معهم أقلام.
0: And we want you to put your name and phone number and address in here.
1: من فضلك اكتب اسمك ورقم تليفونك وعنوانك في الجزء ده.
0: And then you can rip it out.
1: وبعدين تفكها من الكتيب.
0: And give it to one of the ushers who are wearing these special shirts.
1: وتديها لحد من إخواتنا المنظمين لابسين تيشيرتات هم معروفين.
0: Because we want to get you connected to a local church.
1: عشان نقدر نوصلك بكنيسة محلية في المنطقة بتاعتك.
0: We want to make sure that you have a Bible.
1: عشان نقدر نوصل لك رسائل الكتاب المقدس.
0: We want to make sure that you get water baptized.
1: وعايزين نتأكد وإن أنت اتعمدت.
0: And if you're watching on TV right now,
1: ولو انت بتشاهدنا امام الشاشات الان,
0: I want you to Google the closest local church to where you live.
1: عايزك تدخل على جوجل وتبحث عن الكنيسة في المنطقة اللي انت ساكن فيها.
0: And go to that church.
1: واذهب لكنيسة محلية في المكان اللي انت ساكن فيه.
0: And tell them what happened to you.
1: وقول لهم ايه اللي حصل معاك.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So my friends, I want to invite my good friend Mr. Brett.
1: أحبائي بدعو دلوقتي صديقي الصالح صديقي الحلو بريت.
0: This man has seen so many people get healed.
1: صديقي هنا شاف ناس كتيرة وهي بتشفى.
0: Hundreds, probably thousands of people.
1: مئات ويمكن الآلاف شافهم وهم بيشفوا.
0: And many of you are going to be healed tonight.
1: واليوم والليلة في ناس كتيرة تحصل على الشفاء.
0: So here it is.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: I want us to just, for 1 minute,
1: أنا عايز أقترح عليكم لدقيقة
2: I want us to just close our eyes
1: إن احنا نغمض عينينا
2: and worship Jesus
1: ونعبد يسوع
2: on TV
1: أو على التلفزيون كمان اللي أمام الشاشات.
2: If you're watching online,
1: لو بتشاهدنا على النت,
2: if you're right here and you need healing, a miracle in your body,
1: والناس اللي موجودة معانا هنا لو محتاج معجزة, معجزة شفاء في جسدك,
2: I want you to know I cannot heal you.
1: أنا شخصياً ما أقدرش أشفيك.
2: None of us can help you.
1: ولا أي حد فينا يقدر يساعدك في الموضوع
2: But
1: ده.
2: I came all the way from America to tell you I know someone who can.
1: لكن أنا جيت طول الطريق من أمريكا لهنا عشان أقول لك إن في شخص يقدر يشفيك.
2: And his name is Yeshua.
1: واسمه يسوع.
2: His name is Yeshua HaMashiach.
1: اسمه يسوع.
2: Let's worship him for 1 minute. Close your eyes, please.
1: خلينا نغمض عينينا ونعبده دقيقة من فضلك غمض عينك.
2: This will not take long.
1: مش هناخد وقت كتير.
2: And if you need a miracle, just look upon Jesus.
1: ولو محتاج معجزة ثبت نظرك على يسوع.
2: The man who hung on the cross.
1: اللي مات على الصليب.
2: The one who died in your place.
1: اللي مات بدالك.
2: The one who shed his blood.
1: اللي سفك دمه.

0: right now.
1: God's presence is here. And where his presence is.

0: Give him praise.
1: يلا خلينا ندي المجد للرب. ندي المجد للرب.
0: He's the true and the living God.
1: إنه الإله الحق الحي.
0: He's the one who died but he rose again.
1: هو الذي مات وقام مرة أخرى.
0: And if he rose again, that means he's alive.
1: ولا إنه قام من الأموات فهو حي.
0: And if he's alive, that means everything he said and promised is true.
1: وما دام حيا فكل شيء قال ووعد به فهو حق.
0: So if you're here, just wait one more moment. We're about to pray.
1: فاحنا في خلال دقيقة هنصلي.
0: And if you've never seen miracles, tonight you're going to see miracles.
1: ولو عمرك ما شفت معجزات الليلة سترى معجزة.
0: Today is your day of salvation.
1: اليوم هو يوم خلاصك.
0: But it's also the day of freedom and miracles.
1: وإنه أيضا يوم حريتك ويوم المعجزات في حياتك.
0: Amen.
1: أمين.
0: I just have a very quick story. It's very short.
1: عندي قصة سريعة وقصيرة جدا.
0: It's very short.
1: قصيرة جدا.
0: I want to tell you.

0: The story of a lady in the Bible.
1: عايز احكي لكم قصة سيدة في الكتاب المقدس.
0: Just stay where you are for one minute.
1: وخليكم معايا دقيقة.
0: But this lady was actually Egyptian.
1: هذه السيدة كانت مصرية.
0: And her story is found in Genesis 16 and 21.
1: وبنشوف قصتها في سفر التكوين الإصحاح 16 وعدد 21.
0: Her name is Hagar.
1: اسمها هاجر.
0: And she was an Egyptian servant.
1: وهي كانت خادمة مصرية.
0: To Abraham and Sarah.
1: كانت تخدم إبراهيم وسارة.
0: And this woman, she was misused and mistreated.
1: وهذه السيدة أسيء معاملتها.
0: You see, Sarah could not have children.
1: سارة ما كانش عندها أطفال.
0: She had a problem. She was barren.
1: كان عندها مشكلة كانت عقيمة.
0: So she gave Hagar to her husband to have a child.
1: عشان كده أعطت الخادمة بتاعتها هاجر لزوجها.
0: And then Hagar got pregnant.
1: وهاجر حبلت.
0: And when she got pregnant.
1: ولما حبلت.
0: And had this boy.
1: وولدت هذا الطفل.
0: Sarah became jealous.
1: سارة حقدت عليها.
0: And she began mistreating her.
1: وبدأت تسيء معاملتها.
0: So Hagar was used.
1: عشان كده هاجر تم استخدامها.
0: She was mistreated.
1: كان تم الهجوم عليها وأسيء معاملتها.
0: And she was rejected by man.
1: وكانت مرفوضة كمان.
0: But she realized she became the first person.
1: لكنها أصبحت أول شخص.
0: Or the first woman we see in the Bible, I would say.
1: أو أول سيدة نراها في الكتاب المقدس.
0: That had a divine encounter with Yahweh.
1: إنه سمعت صوت إلهي.
0: She realized that she was loved by God.
1: كان أدركت إن الله يحبها.
0: That God saw her.
1: إن الله رآها.
0: You see, she ran away, Hagar, to the desert.
1: عشان كده هي هربت وراحت للقفر للصحراء.
0: And in the desert, she was probably going to die.
1: وفي الصحراء أو في البرية كانت على وشك إنها تموت.
0: But then the angel of the Lord came to her.
1: لكن ملاك الرب جاء إليها.
0: And she had a divine encounter with God.
1: وكان لها مواجهة إلهية، مواجهة مع الله.
0: And the angel spoke to her.
1: والملاك تحدث إليها.
0: And then she named God. She gave God a name.
1: وسمت الله أو قالت لله اسم في ذلك اليوم.
0: She called him El Roy.
1: سمته الله رائي.
0: It means the God who sees me.
1: معناها إن الله يرى.
0: And then she named her son Ishmael.
1: فسمت ابنها إسماعيل.
0: You might know that name.
1: وربما تعرفوا اسم إسماعيل.
0: But that name means God who hears me.
1: وهذا الاسم إسماعيل معناه إن الله يسمع.
0: So I have good news for you tonight.
1: لذلك عندي لكم أخبار سارة الليلة.
0: The creator of heaven and earth, he sees you.
1: أن خالق السماء والأرض يراك.
0: He sees you.
1: يراك.
0: And he hears your prayers.
1: ويسمع صلاتك.
0: He sees your pain.
1: ويشعر بألمك.
0: And he knows what you're going through.
1: وهو يعرف ما تمر به.
0: Whatever sickness and pain you have.
1: مهما كان المرض أو الألم اللي بتمر
0: به. And I have even better news for you tonight.
1: عندي أخبار أحسن ليكم كمان النهاردة.
0: God is the God who hears us. But he's also the God who heals us.
1: الله هو الإله الذي يسمعنا مش بس بيسمعنا ولكن يشفينا أيضا.
0: In Exodus 15:26.
1: في خروج 15:26.
0: God said, "I am the Lord who heals you."
1: الله بيقول أنا الرب شفيك.
0: I am the Lord who heals you.
1: أنا الرب شفيك الذي يشفيك.
0: You see, I met a man one time.
1: قابلت أحد الأشخاص في يوم
0: من الأيام. I was in Africa and Tanzania.
1: كنت في تنزانيا دولة أفريقية.
0: I'm ending now in one minute. I'm ending and we're gonna pray.
1: خلاص أنا هختم معاكم في خلال دقيقة وهنصلي مع بعض.
0: This man, he was born deaf and mute. He could not speak or hear.
1: الشخص ده اتولد أصم وأبكم ولا بيسمع ولا بيتكلم.
0: And I was praying the night before and God told me, the next day you're gonna see the deaf here.
1: سمعت صوت الرب ليا بيقول لي كده هتشوف الأصم والأبكم ده وهو بيسمع وبيتكلم.
0: This man never spoke or heard in his life.
1: الراجل ده طول حياته ولا سمع ولا اتكلم.
0: And the next day we went to a marketplace to pray for people.
1: في اليوم التالي رحت لي في مكان في سوق عشان أقابل بعض الناس.
0: In Tanzania, Africa, in 2021.
1: كنت في تنزانيا في 2021.
0: And there was a man walking around in the marketplace mumbling.
1: وكان في شخص ماشي في السوق وعمال يقول كلام كده.
0: And I saw this man and I took my friend. He was a pastor. I said, "Let's go pray for him."
1: فقلت للأسيس من فضلك تعالى نصلي من أجل الشخص ده.
0: My other friends, they were preaching the gospel.
1: كان صديقي في صديق تاني معايا كان بيعز بكلمة الله.
0: But when we saw this man,
1: ولكن عندما رأينا هذا الشخص,
0: I said, let's go.

0: pray for him.
1: قلت له تعال نصلي من أجل هذا الشخص.
0: And me and my friend, as we walk closer to him,
1: وإحنا لما قربنا منه,
0: before we could even touch him,
1: وقبل ما نلمسه,
0: the power of God hit this man.
1: قوة الله لمست هذا الشخص.
0: He fell on the ground.
1: وسقط على الأرض.
0: Nobody even touched him.
1: ما حدش لمسه أبدا.
0: Nobody even prayed for him.
1: ما حدش كان صلى لي.
0: The power of El Shaddai.
1: لكن قوة إلهنا.
0: The Lord Most High.
1: الله الأعلى.
0: The Great I Am that I Am.
1: الإله الذي قال أنا هو الله.
0: يسوع المسيح touched him.
1: يسوع المسيح لمسه.
0: He fell on the ground.
1: سقط على الأرض.
0: And when we picked him up.
1: ولما قومناه.
0: Guess what happened?
1: ده اللي حصل.
0: This man began to hear.
1: الراجل ده بدأ يسمع.
0: This man began to speak.
1: وبدأ يتكلم.
0: He began screaming.
1: وبدأ يصرخ.
0: And he was running around the marketplace.
1: وفضل يجري في السوق اللي كنا فيه. شوفوا أنا سامع.
0: And we told him, you know, we told him.
1: وقلنا له.
0: Yeshua healed you.
1: يسوع اللي شفاك.
0: Yeshua touched you.
1: يسوع لمسك.
0: My friends, right now we're gonna pray.
1: أحبائي هنصلي دلوقتي.
0: If you're still watching on TV,
1: واللي مشاهدينا أمام الشاشة.
0: I want to tell you, if God can hear the cries of a man who cannot speak,
1: إذا كان الله يستطيع أن يسمع صرخات شخص لا يتكلم,
0: then surely He hears your cries.
1: فأكيد هو يسمع كل صيحاتكم وصرخاتكم.
0: If God can see a man who cannot even hear,
1: إذا كان الله يرى شخص لا يستطيع أن يسمع أصلاً,
0: then God sees you.
1: فالله يراك.
0: So right now I want you to close your eyes.
1: ودلوقتي عايزكم تغمضوا عينيكم.
0: We're going to pray right now.
1: هنصلي دلوقتي.
0: If you're watching on TV.
1: واللي بيشاهدونا امام الشاشة.
0: I want you to know the Lord has looking upon you right now.
1: الله يشاهدك ويراك الآن.
0: Jesus's eyes of fire are looking at you right now.
1: يسوع بناره والأكلة يراك الآن.
0: He sees your pain, your suffering, your sickness, your problems.
1: الله يرى كل معاناتك وكل أمراضك وكل مشاكلك.
0: And I want you to do something by faith really quickly.
1: وعايزك تعمل حاجة بالإيمان.
0: Wherever your pain or your sickness is.
1: في المكان اللي فيه الألم أو المرض اللي في جسمك.
0: I want you to just take your hand and put it on your body wherever your pain is.
1: حط إيدك في مكان الألم اللي عندك في جسمك.
0: If your shoulder has pain, put your hand there. If your knees.
1: لو في ألم أو مرض في كتفك في ركبتك حط إيدك على مكان الألم.
0: If you have problems in your breathing or your chest, put your hand there.
1: لو حد عنده مشاكل في التنفس أو في الصدر من فضلك حط إيدك مكان الألم.
0: If you have too many problems, all kind of sickness, just put your hand on your
1: head. لو عندك مشاكل كتيرة في جسدك حط إيدك على رأسك.
0: And we're gonna pray right now.
1: وأنا أصلي الآن.
0: I want to remind you, I'm not your healer.
1: عايز أقول لك وأذكرك مش أنا اللي بشفيك.
0: Jesus is gonna touch you tonight.
1: لكن يسوع هو اللي هيلمسك الليلة.
0: Jesus is gonna heal you tonight.
1: يسوع هو اللي هيسمعك الليلة.
0: The one who has all power and all authority.
1: الله الذي له كل القوة والسلطان.
0: He's gonna touch you tonight.
1: هو الذي سيلمسك الليلة.
0: So let's close our eyes together.
1: خلينا نغمض عينينا مع بعض.
0: And I will pray.
1: وهصلي.
0: Heavenly Father.
1: أبونا السماوي.
0: I pray in the mighty and the powerful name of Jesus Christ.
1: بصلي في اسم يسوع القدير القوي.
0: And I plead the precious blood of Jesus over every person here.
1: وبحط دم يسوع الثمين على كل شخص هنا.
0: And I plead the blood of Jesus over every person watching on TV, watching online.
1: وبصلي وبضع دم يسوع المسيح على كل شخص يشاهدنا أمام الشاشة.
0: I pray the blood of Jesus will touch you right now.
1: بصلي إن دم يسوع المسيح يلمسك الآن.
0: God of heaven and earth.
1: إله السماء والأرض.
0: You see them.
1: أنت تراهم.
0: Hear their cries today.
1: يا رب اسمع صيحتهم الليلة.
0: Answer their prayers.
1: يا رب أجب صلواتهم الليلة.
0: Great I am.
1: أنت عظيم يا رب.
0: Release your healing power in this place.
1: يا رب أطلق قوة شفائك في هذا المكان.
0: Release your healing power in the name of Jesus.
1: يا رب أطلق قوات شفائك في اسم يسوع.
0: Now right now I pray in the name of Jesus.
1: في اسم يسوع الآن بصلي.
0: I pray that blind eyes be opened.
1: بصلي إنك تفتح عيون العميان.
0: Opened in the name of Jesus.
1: تفتح باسم يسوع.
0: Deaf ears and mute mouths be opened in the name of Jesus.
1: يا رب الأذان الصماء والأفواه البكم يا رب تتفتح اليوم.
0: Deaf ears right now.
1: يا رب كل الأذان الصماء تتفتح الآن.
0: Open in Jesus' name.
1: تتفتح في اسم يسوع.
0: If you have problems walking, anyone who's lame, I pray that you will get up right now in Jesus' name.
1: أي حد عنده مشكلة في

0: ماشي او عنده مشكله في العرق في اسم يسوع الانشفاء.
1: Knees be healed, legs be healed in Jesus name.
0: اسم يسوع كل مرض يشفى الان.
1: Blood diseases,
0: كل امراض الدم.
1: Diabetes,
0: السكر الدم.
1: I command it to go in Jesus name.
0: انا اؤمر باسم يسوع شفاء.
1: By the blood of Jesus be cleansed.
0: بدم يسوع المسيح نتطهر.
1: Bones and joints be healed in Jesus' name.
0: باسم يسوع نفرح وتتكسر القيود.
1: I pray for broken bones in this place.
0: بصلي من أجل كسر القيود.
1: Be back in place in Jesus' name.
0: في اسم يسوع يكون لنا قوة من يسوع.
1: Be restored in Jesus' name.
0: اليوم نستعيد شفائنا وعلاقتنا مع يسوع.
1: Be healed in Jesus' name.
0: في اسم يسوع شفاء.
1: Tumors and cancer.
0: كل الأورام والكانسر والسرطان.
1: Get out. Get out.
0: في اسم يسوع أخرج.
1: Be gone in Jesus' name.
0: في اسم يسوع انتهي.
1: And now I want to pray for barren women.
0: وبصلي من أجل كل حد من أجل فتح الرحم.
1: Any women who are barren.
0: كل سيدة تعاني من العقم.
1: Right now I pray.
0: بصلي الآن.
1: That you will be fruitful.
0: إن الرب يعطيك ثمر.
1: That the Lord will hear your cry.
0: إن الرب يسمع صرخاتك.
1: He will heal your wombs.
0: الرب سيشفي رحمك اليوم.
1: And every broken heart in this place.
0: وكل قلب منكسر في هذا المكان.
1: Be healed in Jesus' mighty name.
0: باسم يسوع شفاء باسم يسوع القدير.
1: Every sickness and pain right now.
0: كل مرض وكل ألم الآن.
1: Be healed in Jesus' mighty
0: name. باسم يسوع القدير شفاء.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now I want you to do something real quick. Hallelujah.
0: من فضلك نعمل حاجة بسرعة.
1: If you had a pain or problem, I want you to check. I want you to check your body.
0: عايز كل حد كان عنده ألم إن هو يفحص جسمه كده.
1: If you couldn't walk, I want you to get up and walk in Jesus' name.
0: لو في حد ما كانش بيقدر يمشي من فضلك قوم وامشي.
1: I want you to try to do something you couldn't do.
0: عايزك تقوم تعمل حاجة ما كنتش بتقدر تعملها قبل كده.
1: And I want you to come up here and tell us what Jesus did for you today.
0: وعايز حد يجي يقول لنا اختباره يسوع لمسه وعمل ايه.
1: If you had problems with your arms, your shoulders.
0: لو حد كان عنده مشكلة في دراعه او في كتفه.
1: By faith begin to move.
0: بالإيمان دلوقتي وتحركت.
1: Begin to stretch it out. I want to see your arms and legs moving.
0: من فضلك عايزك تعمل كده تمدد دراعك وتورينا حركة جسمك.
1: God's presence is here.
0: يسوع حاضر هنا.
1: His spirit is here.
0: روح الله موجود في وسطنا.
1: And I want to see if you were touched tonight, if you feel something different in your body. I want you to raise your hand.
0: عايز اشوفك من فضلك ارفع ايدك لو الرب لمسك لمس جسمك لمس جسدك. ارفع ايدك.
1: Raise your hand. Keep your hands up. Keep your hands up.
0: ارفع ايدك. ارفع ايدك.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: كل اللي الرب لمسه ارفع ايدك في اسم يسوع.
1: Please, if you were healed, I want you to come up and tell us really quickly what Jesus did.
0: لو شفيت عايز حد بسرعة يطلع يقول لنا اختبار شفاء حصل مع الآن.
1: If you were healed, please come up and tell my friends really quickly.
0: لو حد حصل مع اختبار شفاء من فضلك تعالى قول اختبارك.
1: We want to hear your testimony.
0: عايز اسمع اختبارك.
1: Please come up quickly here.
0: من فضلك لو في حد بسرعة يجي.
1: My friend, just wave your hand. Wave your hand over there. Just go to my friend here. Go to my friend here.
0: في صديقه هنا هو بيشاور لنا.
1: And if you're watching online, if you're still on TV, and Jesus touched you, I want you to send a message to us, and I want you to tell everyone what Jesus did for you.
0: عايز من فضلك لو حصل معك معجزة شفاء ابعت لنا رسالة إن يسوع لمسك.
1: Before you go, I know some of you need to go.
0: أنا عارف إن البعض منكم لازم يمشي دلوقتي.
1: Before you leave.
0: لكن قبل ما تمشوا.
1: I want to remind you, tomorrow is our last day.
0: عايز أذكركم إن بكرة آخر يوم لينا.
1: Tomorrow, God always saves the best for last. Amen.
0: والرب دايما بيشيل الافضل للاخر.
1: God is going to do great things tomorrow.
0: الرب سيصنع امور عجيبه غدا.
1: Great miracles.
0: معجزات عظيمه.
1: The gospel is going to be preached.
0: الكتاب المقدس سيبشر بكلمه
1: so
0: الله غدا.
1: Come back tomorrow. Come back tomorrow.
0: فمن فضلكم تعالوا بكره.
1: And bring all your friends and family.
0: وكمان ادعوا كل اصدقائكم يجوا عائلاتكم.
1: Yes, come. Come.
0: Tiley,
1: bring her up. Bring her up.

ترى كيف تكون حالة غريب يطلق اللصوص الرصاص على بطنه عدة طلقات؟ هذا ما سنشاهده.

في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا كل مرة تهتموا تقعدوا تكتبوا لينا سواء قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة أو مجرد تعليق أو فيدباك عن البرنامج. بنكون سعداء جدا. ارسل لينا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب. تقدر كمان عن طريق قناتنا على اليوتيوب تتابع كل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق التويتر. بكل الطرق أحباء المشاهدين عايزين نستلم منكم رسائل وقصص حقيقية أو قصص قرأتها. قصتنا النهاردة من أروع وأطيب وأغلى القصص على قلبي مطلقا. قصتنا النهاردة بعنوان اختبار أخونا يعقوب سليمان. أخونا يعقوب سليمان هو مش قسيس لكنه كأنه راعي للكنيسة العربية في هايتي. شرفني الرب أن يكون في هايتي. ولما نزلنا في بيته بجد وإحنا مش ممكن الحلقات تكون مجاملات لحد لكني لمست حضور الرب طوال الفترة. حياته، حياة زوجته، حياة بنتينه، والجو الروحي، الصلاة الصبح والظهر والعصر، جو مبارك. وبصراحة يعني مش الفضول لكن يعني سألته قلت له يعني هل أنت باستمرار أنتوا عايشين العيشة دي؟ ومش هو بس، يعني كل الإخوة اللي زرتهم في هايتي كانوا بيشهدوا عن عمل الله في حياته. وقلت له أنت قبلت الرب إزاي واختبارك؟ في حكالي هو قبل الرب في سن مبكر في سوريا في قرية بملكي، وكانوا الخدام العظماء الأسس، وكان سبب كانوا سبب بركة لي. ولما جه زي الأسيس فريد خوري اللي وصل السماء، ولما قبل الرب وعاش في سوريا في بملكي عيشة حلوة للرب، جه هايتي علشان يعمل هو وزوجته. وقال لي كنت عايش حياة مسيحية بس مؤمن مش تلميذ. هو قال لي كده وأنا هقول لك إيه المعنى. يعني مسيحي بس عايش زي أي حد عايش، بحاول يعني أعمل كلام ربنا في الكتاب، عايش عيشة عادية مسيحية، كل يوم حد أحاول أروح كنيسة. أو إلى أنه في يوم من الأيام كان عنده متجر صغير هو وشريكه، دخل لصوص سود من الجزيرة، جزيرة هايتي، وأطلقوا الرصاص على بطنه عدة طلقات في الحال.

فتحت بطنه دماء غزيرة سالت، أخذوه على المستشفى وكانت حالته متأخرة جدا جدا. أقرب حاجة لهايتي هي مدينة ميامي، حوالي ساعتين أو ساعة ونص بالطيران. بسرعة اتصلوا بميامي علشان طيارة تجيله. هو دخل مستشفى في هايتي، طبعا إمكانيات ضعيفة، فحاولوا يربطوا له بعض الأمعاء ويقللوا النزيف، بس بينزف.

وجات الطيارة من ميامي علشان تنقله، وركب الطيارة طيارة إسعاف يعني، ركب الطيارة والطيارة عطلت. وفي وقتها كان في وقت عصيب، يقول له يا رب أكيد أنت عايز تقول لي حاجة. المهم قضى طول الليل من غير ما يبعتوا طيارة تاني، وكان خلاص بينزف وراح من الوعي طبعا. تاني يوم في الصبح بعتوا طيارة أخرى، كان هو خلاص بيحتضر، لكن الطيارة التانية نقلته إلى ميامي. وفي ميامي مدير المستشفى كان اسمه الدكتور كوهين. دكتور كوهين ما بيعملش عمليات، وانك توصل له ده شيء صعب جدا، لكنه استغربوا الناس ان دكتور كوهين قال ده مريض شخصي. ومراته حكت لي انه طلعوا لكل الدكاتره الكبار والممرضين يقولوا لها هو وزير، هو جوزك وزير، هو جوزك رئيس دوله. فقالت له لا ده ده ده تاجر بسيط، انا الدكتور كوهين شخصيا قال انا اللي اعمل دي عمليتي انا. واشرف الدكتور كوهين عليه، والرب استخدم الدكتور كوهين في انقاذ حياته. طبعا بعد كده عرفوا من دكتور كويتي ان الدكتور كوهين، لانه اسمه يعقوب سليمان، اسم يهودي، فالدكتور كوهين يهودي، واعتقد ان ده من بني جنسه، فقال لا ده له. المهم ربنا نجاه، وبعد ما فاق من العمليات مراته دخلت له وقالت له عايز احترف لك بحاجه. قال لها اتفضلي. قالت له انا عهدت ربنا انك لو خفيت هندفع العشور عن كل قرش يدخل لنا، عن كل جنيه، وعايزين نعيش بامانه. قال لها حسنا ما فعلتي، وانا عهدت ربنا وانا بموت في هايتي قبل ما الطياره تاخدني اني ما اعيش مجرد مؤمن مسيحي، لكن اعيش تلميذ. واشهد الرب يسوع مره اخرى، ان كنت بتقابل اخي يعقوب مع اسرته بتشوف يعني ايه تلميذ حقيقي في الصبح في الظهر في الليل، ملهوش غير اسم يسوع، مجرد ما بنصلي يقول مجدا لاسم يسوع، تحسها طالعه من القلب. ساستكمل معك هذا الاختبار الجميل بعدما نستمتع بترنيمه ولا اعظم مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر انيس. ابقى معي الى بعد الترنيمه.

أحتاجك لنجدتي. كانت هذه ترنيمة اللي فيها بنسميها تجديد وعد، قالها وعدي وهو عهدي في نفس الوقت، إني يا رب أرجع من جديد وعيش لك بكل أمانة. هذه الترنيمة اللي ألفتها أخونا أختنا سعاد مكتبي، ولحنها أخونا هاني بلدي، ورنمها لينا بصوت رائع جميل مع العزف البارع الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن حياة أخونا يعقوب سليمان، كيف تغيرت حياته، مؤمن حقيقي، بس إزاي صار مؤمن مكرس، مؤمن تلميذ. ويا رب أهدي هذه الحلقة إلى كل مشاهد ومشاهدة، يا رب النهاردة يحصل تغيير في حياتك وفي حياتك، ما نعيش مجرد ناس عاديين. احنا سفراء عن المسيح، احنا تلاميذ لذاك، احنا ناس جايين في الارض علشان نكون شهادة، كما هو مكتوب انتم شهودي يقول الرب. عايز اتكلم في ثلاث كلمات مع كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني. عايز اتكلم عن معاملات وتعليم، وعايز اتكلم عن الطبيب العظيم، ثم عايز اختم كلامي بكلمة عن تلميذ قديم. وكلمة تلميذ قديم هي كلمة موجودة في الكتاب المقدس، مش أنا مخترعها. المعاملة وتعليم، لما تنظر لرسالة العبرانيين وأصحاح 12 بيتكلم على معاملات الله، معاملات الله مع المؤمن الحقيقي. بيقول مثلا: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. وهنا أدبه مش لازم يعني لصوص يضربوه بالبندقية فيفتح بطنه واللصوص، لا، تأديب ممكن بالصوت، يعني ممكن ربنا يكلمك من خلال وعظة، من خلال برنامج، ممكن ربنا يستخدم الرصاص واللصوص دولة، ممكن يستخدم ظروف أسرية معينة تتعرض ليها، كلها ضغطات بتاعة الفخاري علشان أتعلم. إن كنتم تحتملون التأديب، يبقى أول حاجة لازم تحتمل التأديب. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. يعني اللي بيتأدب الابن، عارفين طبعا القصة القديمة لما الأم لقيت ابنها متوسخ في الطين وبيلعب مع ابن الجيران، مسكته كده خد ضربته على إيده، أدخل جوه يبكي. بعدين خلاص قالت له: خلاص أنت غلطت وأنا ضربتك، بتبكي ليه؟ قال: أنا مش ببكي عشان ضربتيني. بتبكي ليه يا حبيبي؟ ببكي عشان شمعنا ضربتيني، انا ما ضربتيش الواد التاني، ما هو كان معايا في الطين. قالت له: حبيبي انت ابني، هو الواد ده ولا ابن الجيران ابن الشارع، انا مالوش دخل بيه. فنفس الفكره، لو انت مش بتتادب انت مش مش مش ابن ربنا. يعني لما تحس معاملات الهيه معاك وتاديبات، اعرف انك ابن. ان كنتم بلا تاديب قد صار الجميع شركاء فيه، فانتم نغول وليس بنون. ان كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين، أبويا الجسدي بيزعق لي بيمنع عني حاجة، وكنا نهابهم. يا رب الأولاد يهابوا أبائهم دلوقتي. أفنا نخضع جدا بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ اسم الله اسم جميل، أبو الأرواح. كان أبويا الجسدي بيأدبني وأنا بهابه. هكذا أبويا الروحي، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة. آدي البركة، التأديب بيجيب منفعة. ليه؟ لكي نشترك في قداسته. التأديب بيدل ان انا ابن لله، التأديب بيجي بمنفعة، ثم التأديب بيأتي بالقداسة. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى

يرى أنه الفرح بل الحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. التأديب دليلنا أنا ابن الله. التأديب بيجي منفعة. التأديب بيخلينا شركاء في قداسة الله. التأديب بيخليني أجيب ثمر. ثم التأديب بيعيشني في سلام لأن الحاجات الغلط الزغل اللي جوايا بيطلع. زي الذهب لما يولع الراجل الجواهرجي يولع النار تحته وينفخ كده يجي السلام. ثم لهذا قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. تأديب لي منافع كثيرة. ولكن زمان وأنا صغير سألت خادم كبير قلت له طب يعني أنا بخاف من تأديب ربنا بصراحة. صدقني كنت صغير في الإيمان. طب أفرض أنا بدل ما ربنا يأدبني مثلا بلصوص يضربوني بالرصاص وبطني أو بحاجة, أفرض أنا التأديب اللي ربنا عايز يوصله لي وصله لي في الصلاة أو من الكتاب لازم يعني؟ قال لي لا طبعا. المهم الغرض, عرفت الغرض عن طريق الصلاة والكتاب بركة. ما عرفتش لابد من ناس سود معهم بنادق يعملوا حاجة. لازم مرات يضطر الرب الفخار الأعظم إنه يدخلنا في حاجات صعبة جدا جدا جدا. في النهاية إذا أنا بستجيب بتكون بركة عظيمة. ده تأديب وتعليم. قل له يا رب أنا قابل بس يا رب خليني عندي حكمة واديني ذهن متفتح يا رب علشان أستقبل تعليمك واشترك في قداستك. هذا ما تم مع أخونا يعقوب سليمان في هايتي. لكن كلمة تانية الطبيب العظيم. تأديب وتعليم ثم الطبيب العظيم. دكتور كوهين ربنا بعت هو لا قريب ولا بتاع بس هو الدكتور كوهين. وبالمناسبة الأخ يعقوب سليمان قال لي بعد ما خفيت خلاص فاضل يوم وطالع مستشفى حددت معاد. اللي يدخل الدكتور كوهين ده حكاية لأنه مكتوب باسمه في طرق عمليات موجودة باسمه يعني في العالم الطب. يعني راجل علامة كبير وكم الكتب اللي عاملها وطرق للعلاج شخصية باسم كوهين. فقال لي عدت بقى وقالوا لي أخيرا هيقابلك. ولكن في اليوم اللي أنا قابل فيه الدكتور كوهين حصل موقف والدكتور كوهين اتأخر وأنا كانت طيارتي ثابتة. قالوا لي اتأخر ساعة. قلت لا لازم ألحق الطيارة وارجع وما قابلتش كوهين. قلت له طب ويا أخي يعقوب إيه الدرس؟ قال لي الدرس إن ربنا كان عايز يقول لي إن الدكتور كوهين ده مجرد وسيلة لي. أنا الطبيب أنا اللي شفيتك أنا استخدمت الدكتور كوهين. أهو كده الطبيب العظيم يسوع المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد. أخويا وأختي أطلب الرب. مكتوب صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. مرضا ما مما جعلته على المصريين لا أضع عليهم. نقضي نص دقيقة دي صلي لأجل المرضى عندك يا رب. كل مريض بيشاهدني أو كل مشاهد لي حد مريض غالي عليه تنازل يا رب بالصلاة. نصلي تنازل بالشفاء يا رب. على فكرة احنا بنطلب الرب. هتقولي طب والحلقة دي ما هتتذاع في أوقات مختلف. أيوة في أوقات مختلفة ربنا لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ويستجيب أيضا الصلاة. لكن أختم كلامي بتلميذ قديم في سفر الأعمال صح 21 وعدد 16 يقول وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون وهو رجل قبرصي. أيوة تلميذ قديم لننزل عنده. نزلوا الرسول بولس وبعض الإخوة منهم لوقا الطبيب عند تلميذ قديم اسمه ياسون. ونزلنا نحن أيضا في رحلتنا إلى هايتي عند تلميذ قديم هو يعقوب سليمان. يعني تلميذ قديم يعني يعيش شروط التلمذة الحقيقية اللي وضعها الرب يسوع أغلبها في لوقا 14. أن أحب المسيح محبة قدسه أكثر من أبويا وأمي وأخويا أختي. أن أتبع المسيح تبعية قلبية. أن أنكر نفسي. أن أحمل الصليب. أن أترك جميع أموالي. دول الخمس شروط للتلمذة الحقيقية في لوقا 14. ثم أن أثبت في كلامه حسب يوحنا 13 وأن أثبت في المحبة وأن أحب جميع الإخوة. يوحنا 13 ويوحنا 8 و13 و15 بيتكلم عنها. تلميذ قديم قل له يا رب اديني أدفع العشور بجد زي ما هذه الأخت ريما الرب يباركها قالت لزوجها وعدت ربنا وبتعمل.
اديني يا رب اعيش حياه القلب.

0: قداسة كل يوم وعيش تلميذ قديم مضيف للغرباء مثل ياسون ومثل يعقوب سليمان ومثل كثيرين جدا الرب أقامهم شهادة في هذه الأيام. أتركك وأنت في هذه الأجواء، أجواء التلمذة الحقيقية الرائعة، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

في بداية خدمته على الأرض دخل يسوع المسيح المجمع في مدينة الناصرة وقرأ الآيات دهيا اللي كانت نبوة عنه هو شخصيا. الآيات بتقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.

معظمنا كمسيحيين نعرف ان المسيح جه علشان يدفع الدين بتاع الخطية بتاعتنا تجاه الله، علشان بسبب دفع وثمن خطيتنا نقدر نعيش في علاقة حية وحقيقية مع إله قدوس. لكن كتير مننا فاكرين ان هي دي كانت مسؤولية المسيح الوحيدة، ان هو جه عشان يدفع الثمن دون ام نقدر نتحرر من خطيتنا. في مقولة اعتقد انها مقولة حقيقية بتقول ان في كتير جدا مسيحيين رايحين السماء لكن حياتهم على الأرض نوع من الجحيم. ده شيء مؤسف جدا، ان يعني انا اكون عارف ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي لكن مش مخليه يعمل اي حاجة تانية في حياتي، فمنعيش مقصورين لمشاعر صعبة، لاكتئاب، لمرارة، لارتباك، لضغوط، حتى ساعات لإدمان، بالرغم ان احنا مفروض نعيش بحرية كناس مسيحيين. ليه بيحصل كده؟ ان احنا بنقبل ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي لكن مش بديله اي فرصه ان هو يكون رب وسيد على حياتي، وان بسبب انه يكون رب على حياتي يقدر ان هو يحررني من حاجات مسكاني ومقيداني في الحياه. احنا بنتكلم اليومين دول في برنامج بنت الملك على ازاي نعيش في حريه، ازاي الحريه دي تكون نابعه من جوانا، احنا من جوا نكون متحررين بالمسيح يسوع. هو قال لنا بنفسه انا جيت علشان أطلق المنسحقين في حرية، جيت علشان أكرس بسنة الرب المقبول، علشان أشيل العمى الروحي اللي على عينين الناس عشان يقدروا يعيشوا بحرية حقيقية في كل خطوة. لما نتكلم على الحرية دي هي إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نتحرر منها؟ ليه محتاجين الحرية؟ إبليس بيكره حياتك، بيكره حياتك وبيحاول بكل مستطاع أن هو يضغط علينا بأرواح شريرة ضد روح الله. الأرواح دي بيحاول ان هو ينغص علينا، ان هو يشيل مننا متعة الحياة، يشيل مننا فرحنا وسلامنا. في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس الأرواح دي اللي هي ضد روح الله اللي بيهاجمنا بيها. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة للأرواح الشريرة اللي إبليس بيهاجمنا بيها. في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 18 وعدد 22 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح كذب، يعني إبليس بيوشوشنا بأكاذيب، حاجات ضد كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيقول ان هو الكذاب وابو كذاب. ابليس بيهاجمنا كتير جدا بأكاذيب ضد كلمة ربنا وضد وعود ربنا لينا. الكتاب المقدس بيسميها روح الكذب. روح تاني بيهاجمنا بيه ابليس هو روح الخوف، ودي حاجة منتشرة جدا في وسط الناس، لسه بقى خايفة وقلقة جدا. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول إن الرب ما اداناش روح الجبن أو روح الخوف بل روح القوة والمحبة والنصح. إبليس بيهاجمنا كتير بروح الخوف. في هوشع 4 وعدد 12 الكتاب بيكلمنا عن روح الزنا. روح الزنا دي مش بتخلي واحد بس يزني بجسده لكن بيخليه يزني بأن هو يترك الإله الحقيقي ويعبد ويعطي نفسه لأشياء تانية زي الفلوس، زي الأشياء، زي الأشخاص. روح الزنا إبليس بيهاجمنا بيها. في إنجيل لوقا أصحاح 13 وعدد 11 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح ضعف أو روح مرض. بيقول إن المسيح تقابل مع سيدة كانت منحنية بقالها 18 سنة، عيانة بقالها 18 سنة بسبب روح ضعف أو روح مرض. روح المرض ده ممكن يجيب أمراض جسدية، في الأغلب الأمراض ملهاش تفسير، ممكن يكون منبعها روحي. إبليس بيهاجمنا بروح ضعف أو روح مرض. في سفر إشعياء أصحاح 1

0: 66 وعدد 3، الكتاب المقدس بيكلمني عن روح يأس اللي هي روح الاكتئاب، ان انا الاقي نفسي مش قادر اكمل مشواري في الحياه، ان انا تعبان، ان في ثقل عليا، مكتئب، حزين طول الوقت، روح يأس او اكتئاب. الامثله دي كلها بتبين لنا انه ساعات ابليس بيهاجمنا هجوم روحي باسرحه روحيه هي عباره عن ارواح من الشرير ضد روح الله اللي فينا. عشان كده لازم نعرف ازاي نواجه الهجوم الروحي بتاع ابليس باسلحه روحيه. في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 10 وعدد 4 بيقول اسلحه محاربتنا ليست جسديه، يعني مش اسلحه طبيعيه، دي اسلحه روحيه قادره بالله على هدم حصون روحيه بيحاول ابليس ان هو يبنيها في حياتنا. اسلحه محاربتنا لازم تكون روحيه. طب ازاي نحارب الحرب الروحيه دي؟ هي ازاي ننتصر في الحرب الروحيه؟ اولا ابتدي بان انا ادرك ان في حرب روحيه، ان في حاجه اسمها ابليس، وابليس دون واقف ضدي كل يوم وبيكرهني وعايز يدمر حياتي. الكتاب المقدس بيقول ان هو جه عشان يقتل، عشان يسرق، عشان يدمر حياتنا، وان ابليس بيسلط اسلحه روحيه ضدي بشكل مستمر. ادراك ان وجود حرب روحيه دي اول خطوه. تاني خطوة هو ان انا اعرف ازاي احارب، ازاي احارب بطريقة روحية، يعني ازاي اجي ربنا اقول يا رب انا مش عارف بالظبط احل المشكلة دي ازاي، لكن اعرف ان منبعها روحي، يمكن في روح يأس، روح مرض، روح كذب، اي حاجة من الحاجات دي هي بتهاجمني، وقول يا رب انا حاسس ان في حاجة جاية ضغط عليا، علمني ازاي اقاومها. فمثلا لو لقيت ان ربنا موريني في صلاتي ان في روح يأس او روح اكتئاب جاية ضدي، اقول يا رب أنا في اسم يسوع المسيح وبسلطان المسيح أنا هقف النهاردة وهنتهر روح اليأس وروح الاكتئاب دي. هي يا ربي أنا هرفضها، هكسرها، همنعها من أنها تضغط عليا، أخلي صلاتي بالطريقة دي هي إن أنا أخد سلطان على الروح اللي جاي ضدي. الخطوة الثالثة هي إن أنا أكمل في سكة الحرية، ان انا كل يوم اطلب من ربنا ان هو يساعدني، بالذات لو عارف ان في حاجه بالذات ابليس بيهاجمني بيها، سواء كانت روح اكتئاب، روح يأس، روح خوف، اي حاجه من الحاجات دي، هنا لو ميزتها اقول يا رب بعد المسافه اللي ما بيني وبين الشيء ده في اسم يسوع المسيح. كل يوم اطلب ان نعمه المسيح تغطيني واكون واعي لاساليب ابليس. لو هاجمني تاني بالروح دي هي نقول لا، انا اؤمن بالمسيح واؤمن ان ليا نعمه وليا سلطان على الروح دون، وانا اختار النهارده ان انا اسلك بحريه في المسيح يسوع خطوه بخطوه. ساعات الموضوع اخذ مننا سنين عشان نقع اسرى للارواح الشريره دي حيا ونكون تحت وطئها، ساعات اشواط طويله جدا من الخوف او التعب او الياس او المرض او المراره او ايا كانت الروح اللي جاي ضدنا، الموضوع اخذ مننا كتير قوي عشان نقع تحت عبوديه الروح دون. فقد ياخذ مننا وقت عشان نتخلص من الموضوع ده. ممكن مشوار الحريه ياخد مننا شويه، مش تبقى حاجة فورية. أي نعم أنا بعناية شفت في أوقات ربنا حرر ناس في لحظة، حررهم في لحظة، لكن في بعض الناس الموضوع أخذ منهم وقت شوية. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا نثابر، إن أنا بديش لإبليس فرصة إن هو يضغط عليا، بل بالعكس كل ما أشوف هجوم منه أقول يا رب لا، أنا النهاردة هاخد خطوة جديدة في سكة الحرية، أنا النهاردة هرفض عمل إبليس بالإيمان بيسوع المسيح وبممارسة سلطان المسيح اللي أعطاه ليا. ربنا عايز كل واحدة مننا، وعايز كل واحد مننا يسلك بانطلاق وبفرح وبسلام وبحرية حقيقية في المسيح يسوع. اديله فرصة النهاردة ان هو يحررك. لا تجهل ان ابليس بيجي ضدك كل يوم، كل يوم بيحاربك، كل يوم عايز يوقعك، لكن الرب القدير معاك كل خطوة في الطريق. ثق فيه النهاردة، حط قلبك وحط حياتك ما بين ايديه، رب هيدي لك حرية حقيقية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال النهاردة بيقول: الناس عموما بتفضل المرأة الهادية الخدومة. الإحصائية بتاعتنا بتقول النساء قالت شبه إجماع على الموافقة، لكن 22% مش موافقين و16% بين البنين. أما الرجالة فالموافقين أغلبية، 13% مش موافقين و35% بين البنين. رأي النساء في الموضوع ده كان الخدومة ممكن تكون مطلوبة، أما الهادية فأصبحت مملة. الرأي التاني بتاع النساء بيقول كان زمان الراجل يحب الست الهادية اللي تخدمه، لكن دلوقتي ظهر أن الوضع تغير. رأي واحد من الرجال بيقول المرأة النخشة مطلوبة وأنا موافقة. عموما في مقولة مشهورة جدا بتقول لتكن زينتكم زينة الروح الوديع الهادي. ياريت ياريت تبقى زينتنا كلنا الروح الوديع الهادي.

تغلب على صعوبة الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي أو الإساءة الجنسية، مسألة بتتحدى فتيات كثيرات. ويبدو أن في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في المنطقة العربية الإساءات الجنسية تتزايد، وربما يظن الناس أن المجتمع يميل الآن إلى مزيد من التدين ومزيد من المحافظة، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه الإساءة اللفظية البنات بتتهان وبتتعاكس، والإساءة البدنية البنات بيتم انتهاك أجسادهم، وحتى الاغتصاب يتزايد بدلا من أن يقل. وكل ما يحاول المجتمع أنه يضع حدود أكثر على وجه الفتاة وعلى جسدها، ويحاول أن يحد من حركتها ويجعلها أكثر محافظة، لا يحل مشكلة الإساءة الجنسية بل ربما تزداد. ليه؟ لأن في جوهر الإساءة الجنسية اتهام للفتاة، وده اللي بيخليه صعوبة. يعني ايه؟ يعني الواحدة تروح تبلغ ان فلان اعتدى علي بالقول او بالفعل، هي اللي كأنها هي اللي بتتهم، كأن هي اللي دعته الى ذلك، او كأن هي اللي يعني تسببت في هذا بشكل مباشر او غير مباشر. وهذا يجب ان يقف، هذا الكلام الفارغ يجب أن يتوقف. إن لم تتكلمي لن يتوقف هذا، ويجب أن أتكلم أنا ويجب أن يتكلم غيري لكي نوقف هذه المهزلة. الإساءة الجنسية أيضا يسهل إنكارها، أنت عملت لا ما عملتش، لأنه غالبا تحدث في الخفاء، غالبا ما تحدث بعيدا عن الأعين. ولكن المؤسف أنه حتى الآن في الشارع بقت البنات بتتعاكس ومحدش يوقف الناس اللي بتعمل كده، بينما في طفولتي أنا لو كان في شاب بيعاكس فتاة كان المارين في الشارع ينتهروه، وربما حتى يعني يتدخلوا بدنيا لإيقافه. فإذا المجتمع يجب أن نعود لكي نناضل، لكي يتوقف هذا السيل من الإساءات الجنسية المتزايدة. لكن النقطة الثالثة كمان هو خوف الفتاة من الفضيحة، كأن هي لما تحكي أن فلان اعتدى علي، أو حتى تحكي لأمها لو هي صغيرة في السن أن فلان اغتصبني، كأن دي فضيحة، والفضيحة دي بترتبط باسمها ومحدش هيدور بعد كده، ويسهل لوم الفتاة. كل هذه صعوبات حقيقية، وخاصة في السن الصغير فتيات كثيرات يتعرضن للاعتداء الجنسي من أقرب الناس إليهن، من عم، خال، ابن عم، أب أحيانا، أخ أحيانا، وبيخشين خشية بالغة من إن هم حتى يقولوا للأم. لكن يجب أن تتكلمي، يجب أن تتكلمي، ويجب أن تتكلمي ثانية وثالثة، وهناك اعتداء من قادة دينيين ومن خدام، ويجب أن تتكلمي، ويجب أن توقفي هذا الأمر. وحتى لو في النهاية لم يوضع الاتهام، يعني لم يثبت الاتهام، المعتدي غالبا ما يخاف بمجرد أن تتكلمي لآخرين. إذن وقف الإساءة الجنسية والاعتداء الجنسي يتطلب الإبلاغ والإبلاغ المستمر. ولكني أخاطبك أيضا حتى لو لم تتعرضي للإساءة الجنسية أن تبدأي في حشد، وأخاطبك أنت أيضا أن تبدأ في حشد الرأي العام. نحتاج إلى مؤسسات وإلى خدم، إلى خدمات مسيحية تقول لا للإساءة الجنسية، وتبدأ في التحرك في وسط المجتمع للمناصرة ولكسب التأييد للأدفوكسي أن توقف الإساءة الجنسية، لأن هذا الأمر ضد كل حقوق الإنسان ويجب أن نتكلم كلنا فيه. وهذا الأمر ضد الكتاب المقدس، ضد المحبة، ويجب أن يثقل الرب قلوب خدام وقلوب خادمات بأن تتحرك لوقف هذا الأمر ولتمكين المعتدى عليهن من الكلام ومن أخذ حقوقهن. يجب أن توقفي الشعور بالذنب أنت بنفسك، كما لو كان المجتمع بلغك أنه ربما أنا المذنبة. حتى الطفلة الصغيرة تفكر أنه ربما أنا المذنبة. وأنا تحدثت إلى كثيرات اللي اعتدي عليهن في الطفولة، سن 4 سنين، سن 3 سنين، وتقول ربما أنا اللي في شيء سيء اللي خلى هذا الرجل يعتدي علي، أو هذا الشاب يعتدي.

0: تعتمدي عليه، وهذا وهم. يجب أن تنفضي عنك هذا الوهم وتعرفي أنك غير مخطئة، حتى لو كان هناك مودة، حتى لو كان هناك الاعتداء، اعتداء، الاعتداء من طرفه اعتداء، حتى لو كنت أنت ابتديتي كلام ولكن هو أساء تفسيره وأخذه إلى أكثر ما يحتمل، أنت بريئة. فإذا يجب أن تتكلمي، ويجب أن تعود لك قدرتك على احترام نفسك وقدرتك على احترام حقوقك، فتكلمي من فضلك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
2: تعددت السلع المعلن عنها، ولكن عنصر الجذب واحد، جسد المرأة. لا توافقي.

نشكركم لمتابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي نسمع منكم، لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبولنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمه في كل العالم، لكم لقاء جديد النهارده يوم الجمعه 26 يوليو. والحقيقه عندنا النهارده كان في طبعا انتشر في الساعات الاولى من الصباح النهارده اخبار عن موضوع فيها تفاصيل لدير حادث دير الملاك، وبعدين الحمد لله الداخليه اصدرت بيان فهمتنا اللي حصل، لانه كان الفيديو ده منتشر مع طبعا ابونا يوستوس مصاب دلوقتي اصيب بخرطوش، و الحمد لله هو في المستشفى وبنصلي من أجل إتمام الشفاء. وهنروح حضراتكم طبعا كل تفاصيل هذا الحادث معنا. كمان عندنا مطرانية دشنة بتوضح حقيقة واقعة الكنيسة ماري جرجس والسور، السور بتاع كنيسة ماري جرجس ده. الفيديو خلاص تعبونا، هنعرض كل تفاصيله بعد شوية. لكن عندنا المطرانية كان سور، مطرانية دشنة سور اتشال والمفروض ان هيتعمل مكانه، كان سور صاج هيتعمل مكانه سور طوب بقى وسور كويس يعني. كان اليومين اللي فاتوا برضو انتشر خبر عن غياب الطفل كراس، الحمد لله تم العثور عليه وبعد عدة ايام من اختفائه بأليوب. طبعا كارثة في فنزويلا، زلزلان مدمران كان بينهم وبين بعض حوالي 38 ثانية، 1.7 و2.1 1.7 و5 مقياس ريختر، ودمار كتير جدا، ولغاية دلوقتي 920 قتيل، وممكن احتمال كبير قوي يزداد عدد القتلى لأنه مباني هدمت بالكامل وفي بحث عن ناجين وناس لسه تحت الأنقاض. بالنسبة بقى لأوروبا، موجة حر قاتلة، 58 ضحية في فرنسا. أوروبا مش متعودين على الحر ده، لو قعدتوا نتكلم ونقول ايه ده يا جماعة انتوا بتقولوا 40 درجة ايه المشكلة، ده بصوا دول الخليج بتبقى ايه المشكلة، ان الدول دي أوروبا مش متعودة على الدرجات دي ابدا، فدي بالنسبه لهم طبعا كارثه الحقيقه. ويعني طوارئ في المستشفيات، وهنتكلم على موجه الحر برضو بتفصيل اكتر. حاجه بقى بنتكلم طبعا عن امور كتيره ليها علاقه بكاس العالم، لكن كان في مشهد صعب قوي، سياره دهست حشد من المحتفلين بتاهل منتخب المكسيك لدور ال 32، والسياره دي كانت في كاليفورنيا واصابه 17 شخص. وطبعا مباراة مصر النهارده هتكون وإيران إن شاء الله هتكون الساعة 8 مساء بتوقيت كاليفورنيا وتوقيت سياتل، هتكون الساعة 6 الفجر السبت. احنا النهارده الجمعة، لسه هتكون السبت 6 الفجر بتوقيت مصر. بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري، وهنتكلم برضو عن مين اللي تصعدوا وشوية معلومات كده مهمة بالنسبة لكأس العالم، وطبعا فكرة برضو أعلام المثلية وإنه إيران ومصر هينسحبوا والكلام ده كله. طبعا انسحابات ايه يا جماعة اللي كانوا بيتكلموا عنها في الفيسبوك دي غريبة قوي.

عندنا كمان روسيا واوكرانيا، قصف روسي يستهدف مدينه زابوريتشيا جنوب شرقي اوكرانيا ويسفر عن اصابه 6 اشخاص، والحياه مسيرات كثيره جدا من اوكرانيا بتقع في الجانب الروسي وقريب من موسكو، وروسيا دلوقتي بتحاول ان هي توقع كل هذه المسيرات قبل ما توصل. روتا كان في زياره من يوم الاربعاء للولايات المتحده الامريكيه، وبصراحه عمل حركه معلمين، يعني حاول ان هو يخاطب الايجو الخاص بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهو كان بيحاول يبحث الخلافات قبل القمة المرتقبة إن شاء الله في أنقرة خلال الأيام اللي جاية. عندنا كمان مضيق هرمز، طبعا مازال هو الحديث بالنسبة للتفاوض، بالنسبة لكل حاجة بنشوف دلوقتي إيه السفن اللي عدت، إيه السفن اللي لسه معدتش. كان في حادث برضو أصاب سفينة في المضيق عند عمان، كل ده هنتكلم عليه عنه النهاردة. ولكن الحدث الأهم الحقيقة، وكان في بيان أمريكي خليجي مارك روبيو كان في جولة الخليج وانتهى، كانت اختتمت في المنامة باجتماع أمريكي مع دول ممثلين عن دول الخليج. الممثل الأمريكي كان روبيو، وفي بيان مهم جدا جدا. ولكن النهاردة الحقيقة لقينا أنه الاتفاق الإيطاري بين لبنان وإسرائيل، هذا الاتفاق النهاردة يا جماعة كان حدث هام جدا جدا، اتفاق خلاص توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل. هنتكلم عن المتاح معنا لغاية دلوقتي لأنه لسه الاتفاق ده تم توقيعه من كام ساعة. إسرائيل ولبنان بيتكلموا برضو عن أنه في فجوة بين مفاوضات واشنطن والواقع في الجنوب. أيضا كان في كواليس مكالمة هاتفية صادمة كانت، وغضب ترامب قال له الناس سئموا منك يا نتنياهو. كمان في الجيش الإسرائيلي أعلن ضبط مخزن أسلحة داخل بئر مياه في بلدة الجيب شمال غرب القدس، وفي برضو اشتباكات يعني حصلت واستهداف لعربية في قطاع غزة. ترامب قال نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. مأساة في البرازيل، كان في منطاد والحقيقة أن المنطاد ده سقط، اتحرق في الجو بعد كده سقط وأودى بحياة 8، والحقيقة طبعا كان حادث مؤسف جدا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليومين دول كلام كتير خالص عن الاحتيالات اللي تمت، وكان أبرز هذه الأخبار عن الاحتيالات بالنسبة للتأمين الصحي والميديكال والميديكير كان القبض على إبراهيم حلمي في قبضوا عليه في تركيا، واحتال بقيمة قيمته 3.7 مليار دولار. وهنشوف باقي أيضا الاحتيالات. الاف بي اي بيدرك سيدة أعمال على قائمة أخطر المطلوبين بعد احتيال ب 142 مليون دولار، بس دول ما يجوش حاجه جنب المليارات بتاعه الاخ ابراهيم وغيره. ومواضيع الملفات دي مفتوحه بشكل كبير جدا في الولايات المتحده الامريكيه هذه الايام. عندنا السودان بقى قوات الدعم السريع بتحاصر الابيض للاسف، مما ينذر بظهور الفاشر الجديد. وطبعا محاولات من امريكا، والبرهان النهارده قال مش نشارك في مفاوضات الا لو في تعهدات بانه يتم سحب السلاح من كل الميليشيات اللي بتحارب السودان والجيش السوداني. الأزمة بتاعة البحارة المصريين لغاية دلوقتي يا جماعة ما تحلتش، والحقيقة كان في أخبار بتقول إنه ممكن يموتوا خلال 3 أيام، ربنا ما يسمحش يا رب. وفي كمان إن هو شقيق واحد من المحتجزين بيقول إنه تطورات خطيرة في موقفهم، وطبعا الحالة الإنسانية صعبة جدا جدا، وما فيش أي حد لغاية دلوقتي حل المشكلة. في بنت اسمها نورهان كانت قتلت مامتها هي وعشقها، الكلام ده من 3 سنين تقريبا، اتنفس حكم الاعدام، بس في جدل كبير يا ربي وقتنا يسمح ونقول لحضراتكم تفاصيل هذا الجدل بسبب ايه بعد ما اعدمت عشان قتلت امها، هنشوف ونفهم ايه اللي حاصل. صندوق النقد بيتكلم عن 1.6 مليار دولار في الطريق لمصر. وفي عندنا كمان موضوع ايبولا، بيقولوا في حاله سجلت في فرنسا لطبيب عائد من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه وقلقانين من انه ينتشر، لكن منظمه الصحه العالميه بتقول لغايه دلوقتي يا جماعه ما فيش خطر في العالم كله. كان في برضو حادثة صعبة حصلت برضو في براديش، ولاية براديش في الهند، كانت جسر انهار وهو بتعدي عليه ناقلة. في كمان انتوا عارفين طبعا انه ناس كتير عرضوا استثمارات بعد ما الرئيس الشرعي دلوقتي حكم طبعا سوريا لاكثر من عام اهو. من ضمن المستثمرين لقينا نجيب ساويرس الحقيقه في زياره لسوريا والتقى بالرئيس الشرعي، وكان بيقول ان انا جيت علشان وانا جيت ولازم تيجوا كلكم للمستثمرين. وساويرس كان بيقول اشارك الشعب السوري فرحته بالتخلص

من العصابة اللي كانت بتحكمه، وسعيد جدا أني أكون من منظومة سوريا المستقبلية بالنسبة للاستثمارات. هو بيشجع كل رجال الأعمال أنهم يروحوا يستثمروا في سوريا الجديدة. ايه اللي حصل بقى في حادث دير الملاك؟ زي ما قلت لحضراتكم الصبح كده في ساعات يعني الصبح بدري بتوقيت مصر، قلنا فهمنا انه يا جماعه ده في الفجر الجمعه النهارده كان في ملثمين وهاجموا الدير وابونا يوستس اصيب واطلاق ناري وحاجات كده. طلع ان هو اطلاق خرطوش، اطلاق ناري بالخرطوش. والحقيقه حقيقي، وطبعا كان منتظرين، الكل كان منتظر انه يكون في بيان من الدير، بيان من الداخليه. كل اللي انتشر الصبح كان الفيديو ده، وحتى لو سمعتوه بالصوت طب احنا نعرف نعمل ايه؟ ابونا كان فيديو مدته 7 ثواني، ممكن نشوفه كده مع حضراتكم، وبعدين طبعا هنقول لكم بيان الداخليه اللي شرح لنا ايه اللي حصل بالظبط. كان في صفحة اسمها عيون الفيوم، الحقيقة كانت نقلة الحادث كده عبارة عن سطرين، والصفحة دي كده لأن الناس كانوا بيقولوا في الساعات الأولى من فجر الجمعة يعني، لكن الحقيقة هو شكله كان حصل مساء الخميس، بس هو البيان برضو جايب إنه الجمعة. أثناء سير الراهب يوستس النقلوني والراهب عازر النقلوني خارج الدير، هنا برضو وضحنا نقطة إنه ما كانش اعتداء جوه الدير يا جماعة، ولا كان مسلحين ولا ملثمين دخلوا الدير. إحنا عارفين قصة الدير، الدير الملاك ده في دير الملاك ابو خشبه بالفيوم، فاكرين الارض اللي هم من فتره كده كانوا راحوا علشان قالوا ان الارض دي مش تبع الدير، وانه هيئه المجتمعات العمرانيه التابعه للفيوم راحت وشالت بعض الزراعات، ومشهد شهير جدا كان الراهب وهو واقف كده فوق البلدوزر، وبعدين تم ازاله حتى اشجار زيتون، وساعتها الاستاذ نادر شكري راح الدير وقال مش معقول يا جماعه الاشجار دي هم تعبانين من 2015 فيها، وعاملين طلب علشان يتم تقنين اوضاع الاوراق الارض دي عشان تتضم للدير، فازاي يهدموا وازاي يعملوا كل ده. اتضح ان في حراسه كانت للدير ده، الحراسه دي للاسف شكلهم هم اللي عملوا كده. فقال لك ان هم الراهبان، الراهب يوستس والراهب عازر، كانوا في الطريق الترابي بجوار الارض اللي سبق ازاله الزراعات بها، يعني ما كانش جوه الدير، واللي طبعا الارض دي ما زالت متنازع عليها مع هيئه المجتمعات العمرانيه والدير، والدير بيسعى لتقنينها، فهم في الطريق ده اعترضهما شخصين، وطبعا قالوا اتضح ان هم ما كانوش ملثمين ولا اي حاجه، وهم الغفر بتوع الارض. واحد منهم راح اطلق سلاح خرطوش اصاب سائق الراهب يوستس. طب انت بتطلق السلاح ليه برضو؟ دي غريبه جدا. يعني هو مثلا الراهبان دول جايين هيروحوا يحطوا ايديهم تاني على الارض؟ مش معقول. طبعا الراهب تواصل بالرهبان الباقيين، عشان كده المشهد ده بقى، فاسرعوا وخرجوا من الدير ووصلوا للمنطقه دي، وتم الاتصال بالاسعاف، وتم نقل الراهب الى مستشفى الراهب يوستس الى مستشفى الفيوم العام، وتم استخراج الخرطوش وهو بصحه جيده. طبعا طلعت اشاعات انه ثلاث اصابات، ثلاث رصاصات، وان هو في العنايه المركزه والموضوع، لكن حقيقه الامر خلاص كده. وطبعا ده كمان تماشيا مع بيان الداخليه نفس اللي اكده محامي الدير. والرهبان مسكوا واحد من الاشخاص ليه ارتباط بالاثنين دول، وكان برضو مكلف بحراسه الارض المتنازع عليها من قبل جهاز المدينه، وتم تسليمه للشرطه، وبعد كده الشرطه قبضت على الاثنين الغفر اللي هم اطلقوا النار، وتم احاله الامر للنيابه اللي بتحقق دلوقتي وتستمع لجميع الاطراف. الدير بخير، محدش هاجمه، الحادث وقع خارج الدير عند منطقه الارض دي اللي عليها النزاع، ومطلق الرصاص واحد من الاثنين الغفر او الاثنين الغفر اللي قبضوا عليهم. في الاول ما كانوش عارفين مين هم وايه اللي حاصل، لكن دلوقتي طبعا عرفنا الموضوع. طبعا هيئه المجتمعات العمرانيه اللي بتخضع لمدينه الفيوم الجديده هي اللي اجرت اشخاص من احدى القرى عشان حراسه الارض براتب مالي بعد إزالة الزراعات، كان قبل شهرين، وفي نفس الوقت كمان إن الدير كان بيزرعوا الأرض دي من 2005 مش 2015، 2015 كانوا تقريبا بعتوا الطلب لإنه يتم إضافة الأرض دي للدير،
والطلب ده قوبل بالرفض وقدموا طلب تاني وهكذا، ولغايه دلوقتي ولما حصل حتى الامور دي قدموا بيان، قدموا طلب تاني. فان شاء الله يا رب ينظر لهذا الطلب بتقنين اوضاع الارض ويتم ضمها للدير. وزاره الداخليه هقرا لحضراتكم برضو البيان علشان حضراتكم كده تبقوا، لا مش الصوره دي معلش انا اسفه، صوره البيان ايوه هي دي. بالنسبه ليه في اطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو

اللي احنا شفنا طبعا الفيديو من شويه بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام 2 ملثمين باطلاق اعيره ناريه على احد الاديره واحداث اصابه احد الرهبان. بالفحص تبين انه بتاريخ اليوم تبلغ القسم الشرطه الفيوم. شكله الحادث حصل في الخميس متاخر في قبل الساعات الاولى على طول من دخولنا في اليوم الجمعه، انه استقلال 2 من رهبان احد الاديره الكائنه بدائره القسم اللي هو دير الملاك ابو خشبه، ان هم وحال مرورهم

تيار ناري من بندقية خرطوش تجاه إيما، ما أسفر عن إصابة أحد مستقل السيارة برش خرطوش بقدم اليسرى اللي هو أبونا يوستوس. أمكن تحديد وضبط المشكو في حق إيما واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، وتولت النيابه العامه التحقيق وجاري استكمال التحقيقات التحريات والتحقيقات بشان الواقع. هو عايزين نفهم، طب هم ضربوا عليهم النار ليه؟ يعني هم اكيد شايفين اتنين رهبان، يعني ابونا يوستس والراهب التاني اللي معاه رهاب العزر، طب انتوا ضربتوا النار ليه؟ فبالتالي عشان كده يعني بنشكر الداخليه، لكن محتاجين طبعا نعرف ايه الدنيا. الراهب يوستس طبعا كان تم نقله للمستشفى وطلبات صلاه كتيره جدا جدا، بس لغايه دلوقتي لسه في صوره ليه وهو لابس لبس لبني كده وفي مستشفى وكاتبين عليها ان هو اصيب بثلاث طلقات. الموضوع يا جماعه لا، هو اصيب بخرطوش، وحتى رجله بس هي اللي فيها زي الشاش كده، ده كان خرطوش في رجله في قدمه اليسرى، رصاص أصيبة بالخرطوش. بنصلي من أجله ربنا يتمم شفائه، وما فيش أي إصابات تانية، هو بس اللي كان أصيب الراهب أبونا يوستس. إن شاء الله تعدي الأيام دي على خير، لأن بصراحة كان في انزعاج كبير جدا إنه لو هجوم على دير والكلام ده كله. لكن برضو إيه التبرير؟ لسه معرفناش إيه المبرر إنه الاثنين اللي في الحراسه والغفر دول يطلقوا النار على عربيه فيها اتنين رهبان جنب الارض، ما فيش اي حاجه، يعني مش هيعملوا حاجه يعني الاثنين الرهبان دول. نتمنى نفهم الاسباب. بالنسبه لمطرانيه دشنه والسور بقى، الواقعه دي هي سموها بس واقعه كنيسه ماري جرجس، لكن الحمد لله في بيان نزل من المطرانيه على طول بيبين الموضوع، لانه كان في الكنيسه دي كان متحوط بيها سور، ده كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس. والحقيقه انه اللي حصل انه كان ازاله الحاجز المؤقت المصنوع من الصاج اللي كان تم تركيبه في وقت سابق بهدف تامين وحمايه الكنيسه، والموقع مكشوف طبعا عشان وهم قالوا كده. بتؤكد المطرانيه ان ما حدث بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بدشنه اقتصر على ازاله حاجز من الصاج وتحطيمه، وهو الحاجز اللي كان بيستخدم بشكل مؤقت لتامين وحمايه حرم الكنيسه. طبعا لما اتسال السور ده الناس كلها انزعجت، وفي ايه والكنيسه كده مكشوفه، الموقع مكشوف من الجهه الخلفيه، وطبعا عشان كان السور ده محطوط حفاظا على سلامه المواطنين. المطرانيه بتقول انها تسير منذ بدء الاعمال وفق الاجراءات الرسميه والقانونيه المعتمده، حيث تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمه بما في ذلك الحصول على رخصه الهدم والتصريح الخاصه بالاشغالات، وذلك تمهيدا للبدء في بناء سور دائم طبقا لاحكام القانون. وتؤكد الكنيسه ثقتها الكامله في قيادات الدوله، وتثمن الجهود المبذوله من قبل الجهات المختصه في دعم سياده القانون وتحقيق الصالح العام وسلامه الجميع. وبالتالي كده يا جماعه ختام في ختام البيان، اعربت الكنيسه عن ثقتها الكامله في قيادات الدوله ممثله في الجهود اللي بتبذلها الجهات المعنيه في دعم سياده القانون والعمل على تحقيق الصالح العام بما يخدم المواطنين كافه. وحلو قوي انه طلع بيان اهو، وطمنوا يا جماعه وان شاء الله يبتدي بقى يعني نشوف بسرعه كده ان شاء الله السور الدائم، علشان خاطر انه زي ما اتقال في البيان الكنيسه مكشوفه، فبنتمنى يكون في سرعه انشاء هذا السور. نشكر ربنا عودة الطفل كراس ناجي بعد أيام من اختفائه، اللي كان كاتب الخبر الحقيقة كان على كذا صفحة، لكن رمزي الشعر رمزي بشارة هو اللي قال أنا بعرف والده الأستاذ ناجي، وإنه الكراس عنده 14 سنة وكان مختفي من مساء الأحد 21 يونيو أثناء توجهه إلى الكنيسة المشاركة في أنشطة النادي الصيفي. طبعا أسرته حررت محضر بتغيبه وإطلاق مناشدات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله تم العثور على الطفل في مدينة أليوب بمحافظة الأليوبية. وأكد والد الطفل أنه الطفل بخير، كراس بخير، وشكر وجه الشكر لكل من ساهم في طبعا من كل من نشر مناشدات، وأيضا شكر طبعا كل من شارك في البحث أو نشر الاستغاثة، وتمام الدعم الكبير كمان اللي حظيه بيه. فالحقيقة بنشكر ربنا على عودته، وربنا يحافظ. ما تقلش يا جماعة عشان ما حدش يسأل طب هو كان فين، هو كان مختفي ليه، طب الدنيا ايه، ما تكتبش أي تفاصيل غير أن أسرة الطفل بتشكركم كلكم اللي قعدتوا نشر الخبر، وأنه الحمد لله كراس بخير.
زلزالان مدمران، عندنا كم مشاهد يا جماعة للزلازل دي غير طبيعي، مشاهد وقت ما حصل الزلزال وشاهد مشاهد للدمار اللي حصل، فزميلنا كده عرضهم على بعض على طول. احنا طبعا اللي حصل في الأول مرة واحدة عاجل

تحول المشاهد المطار، وان المطار اتهدمت في اماكن مناطق كتيره جدا، وطبعا الناس انزعجت وخرجت بره المطار زي ما انتم شايفين، والزلزالين كانوا 7.2 من 10 و7.5 من 10، فرق بينهم 38 ثانيه، دمار في كل حته، رعب في كل مكان. مشاهد بقى بدات تنتشر من جوه البيوت، من كاميرات اللي هي موجوده في البيوت، من كاميرات الشوارع، الابنيه وهي بتهتز، الناس وهم طالعين كلهم في الشارع. كان في حتى هم موجودين في استاد باين مجموعه كده، راحت نزلوا للحته اللي في النص في الاستاد، لانه محدش كان طبعا الاهتزازات كانت كبيره جدا جدا بشكل غير طبيعي. ضرب زلزالان قويان شمال فنزويلا بفارق 39 ثانيه في ظاهره نادره تعرف بالزلزال المزدوج. وقع الزلزال الاول قوه 7.2 من 10 درجه، وكان مركزه غرب مدينه مورون وعلى عمق 22 كيلو متر. اعقبه الزلزال الثاني والاقوى بعد 38 ثانيه على طول، او 38 39 ثانيه، بقوه 7.5 من 10 درجه مقياس ريختر، تمركز على بعد 16 كيلو متر جنوب غرب مورون وعلى عمق 10 كيلو مترات. الزلزالان وقع بالتوقيت المحلي لفنزويلا مساء الاربعاء. حتى الان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللي ضربة، طبعا يعني بعد ما خلصنا معاكم الحلقة كده، الزلزالين دول بالتوقيت فنزويلا حصلوا وفوجئنا زي ما انتم شايفين، شايفين مشاهد اماكن كتيرة جدا، بنايات وقعت على الناس اللي فيها، لانه مرة واحدة بالليل وناس كتيرة في بيوتها. فاللي حصل طبعا انه كل شوية من الاول كده كان في الضحايا عدد قليل، بعد كده زادوا زادوا لغاية لما بنتكلم النهاردة اخر حاجة قبل ما ادخل معاكم كانت 27، ممكن تكون اتغيرت دلوقتي، بالاضافة ل 3300 مصاب. هذا التقرير اللي هنسمعه مع حضراتكم عشان نبقى موضحين، بيقول ان ممكن الضحايا يوصلوا للعدد الكبير ده، ممكن يوصلوا ل 10,000. ليه؟ علشان خاطر لا طبعا هو 100,000 مبالغه شويه، يعني الفكره انه مباني كتير جدا اتهدمت، ناس كتير مفقودين، في طبعا ناس كتير تحت الانقاض، كان في امل، جابوا مشهد لطفل وهم بينقذوه، جابوا مشاهد تانية لاصوات ناس من تحت الانقاض، اهاليهم بتكلمهم وقالوا لهم اسكتوا عشان ما يعني النفس بتاعكم وصوتكم ما يروحش، عشان نقدر، لانه بصوتكم هنقدر نجيبكم. فالحياه وضع صعب، وضع صعب جدا جدا. فاكرين زلزال اسطنبول تقريبا اللي كان كبير ده؟ شكله طبعا يعني اعنف بكتير، والدنيا هنا مباني منظرها غير طبيعي، مباني اتهدمت باكملها. عشان كده بيقول لنا هذا الكلام انه ممكن يكون الاعداد تزيد بشكل كبير قوي قوي. التلفزيون الرسمي طبعا نقل عن وزارة الداخلية الفنزويلية ان مباني تعرضت للانهيار في كاراكاس، وانه كان برضو نظام الانذار الامريكي كان حذر من تسونامي، لكن اعتقد الدنيا هديت خلاص، كانوا محذرين من تسونامي يضرب بورتوريكو وجزر العذراء، ولكن الحمد لله الدنيا ما حصلش فيه اي تسونامي. اللقطات الجويه بقى اللي بتظهر الدمار طبعا، يعني كل الناس كانت بتجري من كل حته اهو، كاميرات مراقبه كتير قوي قوي، الناس بعد ما هديت والزلزال خلاص بقى راح، لقينا كاميرات مراقبه كتير. زوج كان كبير في السن وكان يعني اول ما حس بالاهتزاز وزوجته قاعده على كرسي راح لها كده ومسك في ايديها، ويعني بجد مشاهد كلها كانت صعبه قوي قوي. وزي ما بقول لكم طيارات درون بقى طلعت وبقت، ده طفل تقريبا كان تم انقاذه اللي احنا شفناه من شويه، كاميرات درون وطلعت وشهدت بقى المشاهد من فوق اللي حاصل، مناطق كتير اهو. ده الراجل اللي يعني بجد حاجه يعني مش عارف يعمل ايه لزوجته، فراح عند الكرسي بتاعها والدنيا بتتهز ومسك في ايديها كده وفي الكرسي، ويا حرام يعني طبعا كان مشهد صعب خالص، هما الاثنين كده مع بعض. بصوا الاهتزازات قد ايه، الاهتزازات شايفين الصور وشايفين هما بيهتزوا ازاي من قوه الزلزال، 7.2 من 10، 7.5 من 10، مشاهد كبير كتير قوي زي ما قلت لكم، كانت جايبه الدمار من فوق بقى، يعني مباني كتير اللي اتهدمت، سواء مثلا المشاهد دي وكاميرا وناس ماشيين في الشوارع، او مشاهد جويه لمباني سكنيه منهاره بالكامل، حمامات سباحه محاطه بالركام، شايفين يا جماعه يعني شايفين المنظر. عشان كده انا في الاخر هعرض لكم التقرير بس عشان ما تتخضوش، هو بيتكلم بس مبالغ شويه، لكن عدد كبير هيبقى، في عدد كبير للاسف. احنا لغايه النهارده هو وصلنا تقريبا ل 1000،
فأعتقد إن هيكون في عدد كبير راحوا ضحية هذا الزلزال، منطقة لاجوايرا الساحلية، ودي طبعا بصوا على البحر على طول. في كمان مسافرون كان داخل طيارة تجارية، ده برضو ناس عرضوا وهم جوه الطيارة، بصوا برضو بيتهزوا ازاي والصوت السري

0: التاريخ والدنيا طبعا صعبه جدا. دي لحظات من رعب عاشها مسافرون من داخل طائره كانت من مطار ماكاتيا الدولي، اللي هو شفنا برضو اول مشاهد ليه، كانت اول مشاهد نزلت عن الدمار اللي حصل كانت في المطار، وطبعا المطار اغلق الى اجل غير مسمى. لحظه برضو هروب السكان اثناء انهيار مبنى في لاجوايرا برضو الساحليه، انتشال الطفل زي ما قلت لكم. عندنا كمان طبعا فرق الانقاذ بتحاول الوصول لعشرات المحاصرين تحت الانقاض، وشفنا الطائرات من الولايات المتحده والمكسيك واسبانيا وقطر في طريقها لفنزويلا لانقاذ الاشخاص المتضررين من الزلازل. طبعا رئيس البرلمان والرئيسه المؤقته. الغريب ان وسط الاخبار دي كلها سمعت ان لامدو بتاع ده الراجل اللي هو حاكم اللي قبضوا عليه في موجود في السجون الامريكيه دلوقتي كان بيقول للناس تماسكوا وخلوا ايديكم في ايدين بعض مادورو. فمش عارفه بصراحه ايه ده، يعني انا وقفت كده قلت اتقال في القناه العربيه يعني انه مادورو من محبسه بيرسل رساله للشعب الفنزويلي بيتعاطف معاهم وبيقول لهم يجب ان تتماسكوا في مثل هذه الاحوال. شكرا يا مادورو، يعني وانت في السجن عادي يعني جدا. لكن الرئيسه المؤقته برضو طلعت بيان، رئيس البرلمان طلع بيان، الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال قال ان الزلزالان الكبيران اللذان ضرب شعب فنزويلا العظيم للتو كان هائلين في حجمهما وقد خلف عددا مروعا من الوفيات. الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على المساعدة. لقد وجهت جميع الوكالات الفيدرالية الاستعداد للتحرك بسرعة، سنكون إلى جانب أصدقائنا الجدد والعظماء. فبالتالي زي ما شفتوا كده خلينا التقرير ده نشوفه مع حضراتكم من يعني بس معلش أنا مش حاسة أنها 100,000، لا ممكن توصل مثلا 10,000 9 8 من 8 ل 10 مثلا، وهنتابع معاكم في الاسبوع اللي جاي طبعا.
1: قتيل. أسوأ سيناريو مطروح فوق أنقاض فنزويلا تحذر منه التقديرات الأمريكية بعد الزلزالين. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقول إن عدد الضحايا قد يرتفع إلى ما بين 10,000 و100,000 شخص بناء على نموذج احتمالي يعتمد على قوة الزلزالين وعدد السكان وهشاشة المباني في المناطق المنكوبة. ففنزويلا لم يضربها زلزال واحد بل زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات خلال 39 ثانية فقط. الضربة الثانية كانت أقوى وأقرب إلى سطح الأرض وضربت مباني تضررت قبل ثوان ولم تعد قادرة على الصمود. وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية. مناطق كاملة قرب كاراكاس لم تصل منها البيانات النهائية بعد. عالقون ما زالوا تحت الأنقاض ومبان غير مسلحة انهارت وأكثر من 20 هزة ارتدادية تهدد بإسقاط ما بقي واقفا. ومع انقطاع الكهرباء والاتصالات وخطر الانزلاقات الأرضية وتسيل التربة قد يحتاج العالم إلى أيام لمعرفة الرقم الحقيقي. الزلزال انتهى خلال ثوان لكن كارثة فنزويلا ربما لم تبدأ بعد.
0: يعني طبعا انتوا عارفين لما بتحصل اي حادثه كده في اي حاجه تبص لها حاجات كتير قوي، فمعرفش لقينا اخبار زلازل في ثلاث مناطق. اولهم كان زلزال ضرب كاليفورنيا، رئيس مقاطعه ميندوسينو قال ان في اصابات طفيفه دون تسجيل اي وفيات. اسم الزلزال بلغت قوته 5.6، ضرب شمال كاليفورنيا مما ادى انقطاع التيار الكهربائي عن الاف المنازل والحق اضرار واسعه النطاق وان بدت طفيفه. طبعا كاليفورنيا منطقه الزلازل دي معروفه، بس زي ما بقول لكم الاي بي 7 يا جماعه، يعني الزلزال زلزال جاب معاه يعني زلزال فنزويلا جاب وراه زلازل تانية. لقينا كمان في مشاهد طبعا للزلزال، يعني الزلزال ده 6 برضو ده يعتبر كبير. زلازل كتير بتحصل هنا بتتراوح ما بين 3-4 لكن ده 5.6، يعني يا جماعة كده ايه وقطع تيار في مناطق عن الاف المنازل. طب هو ده بس؟ لا ده زلزال كمان عنيف هز اليابان نروح بقى اليابان، وعطل القطارات، الزلزال برضو اليابان كان ب7.2، فايه اللي بيحصل؟ واليابان على فكره الايام اللي فاتت كذا زلزال برضو حصلوا، بس الحمد لله ما فيش اي حاجه يعني كبيره ولا تسونامي ولا حاجات من هذه الاشياء.

0: ادي كده حضراتكم، ده كمان ضرب اليابان. كمان لقينا زلزال النهارده ضرب سواحل جنوب الفلبين بقوه 6.7، وعلى مقياس ريختر قباله سواحل جنوب الفلبين بالقرب من مدينه سارانجاني عفوا في جزيره ميندانو. الهزه وقعت على بعد 65.7 كيلومتر وفقا لبيانات المعهد الامريكي، ولم تسجل اي خسائر بشريه فيما تواصل الجهات المختصه متابعه تطورات الامر. طبعا موضوع 6.7 اكيد هنلاقي طبعا خسائر ماديه، وده كله هيبان بقى على بال الاسبوع اللي جاي، هيكون عندنا اساس تقارير اخرى عن كل هذه الزلازل واللي خلفته. موجة حر قاسية تضرب أوروبا، لكن فرنسا بالتحديد فيها وفيات والدنيا كلها هناك طوارئ، ويعني فعلا الموجات الحر الشديدة حطمت الأرقام القياسية. هتسمعوا في كل التقارير اللي احنا بنقبل 40 درجة و38 درجة، بأكد عليكم مرة تانية، هتقولوا ايه ده الخليج 47 واحنا 50؟ صح، الخليج متعودين وعاملين حاجات في الشوارع والناس كل حاجة مكيفة جوه والدنيا كلها متجهزة، لكن حضراتكم بالنسبة لفرنسا وأوروبا كلها متجهزة ان هي بيبقى عندهم دفايات كلها في البيوت، مفيش التكييفات والدنيا دي، عمرهم ما كانوا بيعانوا من درجات الحرارة العالية دي في فترة الصيف خالص. فده طبعا ظاهرة النينيو اللي تسببت في كل ده. طبعا عندنا أسبانيا، بريطانيا، كمان في ألمانيا، طبعا التغير المناخي والمحرك الرئيسي لهذه الحرارة الشديدة.
1: أوروبا عانى هذا الأربعاء أكثر من 90 مليون شخص من درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية. في المملكة المتحدة تم تحطيم الرقم القياسي لشهر يونيو مع أكثر من 36 درجة، وشهدت إسبانيا أعلى متوسط درجات حرارة في يونيو منذ خمسينيات القرن الماضي. تعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم بمعدل يفوق ضعف المتوسط العالمي. يعود أحد أسباب ذلك إلى قرب القارة من الدائرة القطبية الشمالية التي تقلص فيها الجليد بشدة، هذا الأخير عادة ما يعكس أشعة الشمس ويعيد الحرارة إلى الغلاف الجوي.
2: يحل محل الجليد أسطح داكنة اللون مثل الغطاء النباتي والصخور. هذه الأسطح الداكنة تمتص طاقة شمسية أكبر مما يمتصه الجليد أو الثلج.
1: تفسير آخر محتمل هو أن التغيرات في أنظمة الضغط الجوي المرتفع تؤدي إلى صعود الهواء الحار من مناطق شمال إفريقيا.
3: أصبحت تيارات الهواء الجنوبية تتكرر أكثر خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية مسببة موجات الحر.
1: هناك عامل ثالث غير متوقع يتمثل في تحسن جودة الهواء، فقد كان لبعض الملوثات دور في الحد من نفاذ أشعة الشمس، إلا أن العامل الجوهري الكامن وراء كل ذلك هو التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. ويؤكد العلماء أن حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز والنفط هو المحرك الأول لتكرار وتيرة هذه الموجات الحارة واشتدادها.
0: طيب معلش كنت بسأل حضراتكم بس زمايلي ده رقم كام، عشان احنا طبعا زي ما اتفقنا عندنا الاحتباس الحراري والدنيا اللي أثرت في كل الدنيا، ولكن عندنا كمان طبعا الفرنسا بقى. فرنسا دي لوحدها كده عندها مشكلة كبيرة جدا، شبكة الكهرباء الفرنسية بتواجه مشكلة كبيرة جدا، وطبعا ضغوط متزايده بتهدد الاستقرار، ومع ارتفاع درجات الحراره المستويات قياسيه اعطال شبكه الكهرباء ازدادت، انقطاعات في اماكن كتيره، وطبعا مع وقت ارتفعت فيه استهلاك الطاقه مع تراجع الانتاج وخاصه في المحطات النوويه. وضع دقيق بيسلط الضوء على هشاشه البنيه التحتيه امام التغيرات المناخيه. ما هو انا لسه بقول لكم ان هم مش واخدين على كده، مش واخدين خالص على انه يكون في درجات 38 ولا 40، وان طبعا في كمان بيتكلموا عن 58 ضحيه. وفرنسا دلوقتي هل قادره على تامين احتياجاتها يا ترى من الكهرباء ولا لا؟ برضو طبعا في كمان ظواهر جوية متطرفة كده سموه حاجز أوميجا بيحبس الهواء الساخن فوق أوروبا. وطبعا وزيرة الصحة الفرنسية قالت كان في زيادة في مكالمات خدمات الطوارئ الطبية بنسبة تتراوح بين 20 و30% بسبب موجة الحر. كمان كان عشرات المواطنين توافدوا على النوافير المحيطة، ده بالنسبة للندن. خلينا معلش ثانية واحدة على لندن دلوقتي، احنا لسه كل ده في فرنسا. فرنسا بقى الناس رايحة للنوافير اللي عند برج ايفل، وبلغت 44 درجة مئوية في بعض المناطق، وأدت لإغلاق فرنسا، إغلاق مدارس، تفعيل خطة طوارئ صحية، إلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية لاستيعاب المصابين بالإجهاد الحراري.

0: كمان المدارس قفلوها، قفلت مدارس كتيره، كان برك الميه، كمان حظروا شرب الكحوليات خوفا من الضغط على المستشفيات وتصاعد اعداد الوفيات بسبب الاجهاد الحراري. المانيا ارتفعت الحراره ل 43 درجه، ومخاوف برضو من الضغط على المستشفيات، الغاء فعاليات فنيه ورياضيه السبت والحد اللي جايين. الكنائس فتحت ابوابها للراغبين في الاحتماء من اشعه الشمس. كمان ممكن تذاكر الطيران، قالوا ممكن لو في عفوا تذاكر القطارات غير المكيفه، برضو قالوا في المانيا ممكن الناس تسترد سعر التذاكر دي من غير غرامات، علشان خاطر طبعا انه من حقهم لو ما فيش قطارات فيها تكييفات. في كمان اهو انفجار حافله كهربائيه بعد تسجيل اعلى درجه حراره في لندن. كل دي مواضيع حصلت طبعا في فرنسا زي ما قلت لكم، يعني اوروبا كلها، لكن فرنسا بالتحديد بتعتبر طبعا مشكله، المشكله بتاعت الحر يعني، او عفوا مشكله الطاقه والكهرباء.
1: شبكة الكهرباء الفرنسية وهي الأكبر في أوروبا ضغطا شديدا بسبب موجة الحر وتقترب من حد الإنهاك. قرب مدينة بوردو يعمل فنيو شركة إنيديس على إصلاح عطل ميداني. منذ مساء الثلاثاء تتوالى انقطاعات الكهرباء، هنا تمددت الكابلات بفعل الحرارة الشديدة، وفي المنطقة حرم 10,000 مشترك من التيار.
2: الإصلاح في حد ذاته يستغرق عدة ساعات، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو أن نصلح بشكل جيد وسريع لتفادي حوادث جديدة وتأمين التغذية الكهربائية قدر الإمكان.
1: هذه المنشآت شديدة التأثر بارتفاع الحرارة، فعندما تصل الحرارة في الهواء الطلق إلى 40 درجة قد تبلغ حرارة الكابلات المدفونة 80 درجة، ما يؤدي إلى تعطلها. وفي قلب موجة الحر تستهلك المراوح وأجهزة التكييف التي تعمل طوال اليوم ما يعادل إنتاج 12 مفاعلا نوويا، لكن الإنتاج النووي نفسه تراجع هذه الأيام، فالمحطات تستخدم مياه الأنهار للتبريد، وعندما تتجاوز حرارة المياه 28 درجة يجب وقف المفاعل. وهذا ما حدث في محطة جولفش المتوقفة بالكامل منذ 3 أيام. أما محطة نوجون سيغ سان وبيجي فخفضت مستوى الإنتاج، فيما تخضع محطتان أخريان للمراقبة. فهل تكفي الكهرباء لتجاوز ذروة الحر؟ لا تتحدث الجهات المختصة عن خطر نقص في الإمدادات، فالطاقة الشمسية تعوض جزءا من الطلب خلال النهار، كما يكيف مشغل الشبكة مستوى الإنتاج.
3: نصدر كهرباء أقل، وخصوصا ابتداء من 6 أو 7 مساء وحتى صباح اليوم التالي.
1: بحلول عام 2040 ستستثمر إنيديس 15 مليار يورو لجعل شبكتها أكثر قدرة على مواجهة.
0: يعني في النهاية تغير المناخ تسبب في يعني كارثة وتوترات كبيرة جدا. حاجة غريبة بقى حصلت في بولندا، اطفال كانوا بيلعبوا عند نافوره وبعدين راحت في صاعقه نزلت، برضو ده محدش قال، يعني دي كاميرات مراقبه رصدتها، فبرضو محدش فاهم اذا كانت دي برضو ليها علاقه ايه الصاعقه اللي في بولندا دي، واحنا عندنا الجو كله مشتعل ودرجات حراره، فكانت برضو غريبه الى حد ما. نيجي بقى لكاس العالم، طبعا خلاص قربنا نخلص ال 48 وال 12 مجموعه، وبدأنا نعرف بقى مين اللي بدأ يتصعد لل 32، 32 يعني هيكون عندنا 32 فريق، وبأكد على حضراتكم ان الاول والثاني من كل مجموعه من ال 12، فكده 24، والثمانيه دول هيبقوا افضل توالت يعني، فمصر بنتمنى تكون منهم يا رب ان شاء الله. طبعا عندنا خلاص من الاوائل على فكره بالنسبه للمجموعات اللي هي افضل 8 من التوالد، فالحمد لله يعني، وربنا يكمل ان شاء الله. طبعا في كالكوليشنز حسبه كده بس انا يعني ما فهمتهاش قوي، لكن هنحاول يعني هنشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد مباراه اليوم ان شاء الله. طبعا عندنا كندا كده كانت مع جنوب افريقيا، وعفوا ده اللي هيبقى ابرز المواجهات اللي هي في الدور اللي جاي في الدور 32، فنفهم من كده بغض النظر عن المباريات دي الساعه كام ومين، كندا مع جنوب افريقيا يبقى دول الاثنين اتحددت المباريات دي، بس الفكره انه كده هم دول كده، بصوا كام فرقه، احنا معانا 8 اهو من ال 32. كندا هتلاعب جنوب افريقيا، اليابان هتلاعب البرازيل، المغرب هتلاعب هولندا، فبالتالي عندنا البوسنه والهرسج البوسنة والهرسج الولايات المتحدة.

المباراة الأولى بتاعت كندا هتكون بره، مش كده؟ بره كندا، خارج كندا يعني، كده مش هيبقى في كندا، هيبقى في أمريكا. انتوا عارفين طبعا إن احنا 3 دول، المكسيك وكندا وأمريكا، علي في طبعا كذا استاد هم اللي بياخدوا أو هم اللي متفقين معاهم علشان خاطر المباريات. هولندا كده فازت على تونس، تونس طبعا كل الناس بتقول دي هتبقى آخر ال 48، يعني لو احنا بنرتب ال 48 تونس هتبقى رقم 48، أداء مش حلو خالص. عندنا طبعا اليابان تعادلت مع السويد فكده تمام. اللي كانت برضو مفاجأة موضوع الإكوادور اللي فازت على ألمانيا 2-1، وكده الإكوادور تأهلت لدور 32. كوت ديفوار غلبت كوارسو، وكوارسو كده طلعت، ولكن بيقولوا برضو أدوا أداء كويس. عندنا تركيا حققت أول انتصار ليها في البطولة، زي بالظبط ما كده مصر كان أول انتصار، ولكن تركيا لم تتأهل يعني. لكن الحقيقة كمان استراليا هي اللي تأهلت رسميا، لكن زي ما بقول لحضراتكم فوز تركيا ده اداها زي ما مصر كده واحتفلنا، تركيا كانوا بيحتفلوا بأول فوز ليهم في مباريات كأس العالم. كولومبيا كانت فازت على الكونغو وتأهلت كده للدور ال 32. احنا خلاص فاضل لنا وقت قليل، وهنعرف طبعا يعني هتنتهي المباريات ال 48، وهيبقى هنشوف كل اللي تصعدوا لدور ال 32. اللي حصل برضو انه كانت الحقيقة انه برضو رئيسة المكسيك، هو المكسيك كان اول فريق تأهل لدور ال 32 يا جماعة، ولكن كمل في الانتصارات، وكانت رئيسة المكسيك الحقيقة مبسوطة ان هو كان فاز 3-0 وفاز على التشيك. فبرضو رئيسة المكسيك كلاوديا كانت بتشاركهم في كل هذه الأفراح. لكن المؤسف طبعا ان سيارة دهست حشد من المحتفلين بتأهل منتخب المكسيك، والمشاهد زي ما انتم شايفين مشيت دخلت في المشجعين بشكل غريب جدا. هل ده بقى كان متوتر نفسيا من الزحمه مش عارف يعدي، ايه اللي خلاه عمل الحكايه دي؟ واصيب 17، ما كانش فيه تفاصيل اكتر غير الفيديو وهو داخل في الحشد كده بسرعه كبيره. كان في برضو حاجه حلوه قوي قوي يا جماعه، ليهم فتره بيتكلموا عنها، ودي اللي هو مشجع فيديو لمشجع غاني كان بيثير الجدل بعد مشاهدته وهو ينفس مسحوق ابيض على حشد من المشجعين في بوسطن خلال مباراه غانا وانجلترا. لا، اللي مثير للجدل في شخص كده بيقولوا عنه في الكونغو بيقف طول الوقت رافع ايديه، ده اللي كان برضو اثار الجدل بشكل كبير. لكن الطقوس دي كانت برضو غريبه، موضوع الحاجه البيضه اللي نشرها دي. كان في برضو النرويج، نواب نرويجيون كانوا بيؤدوا حركه التجديف، والحركه دي كانت هي اللي الحقيقه اللي كان دايما فريق النرويج حتى في البرلمان كانوا بيعملوا حركه اللي هي كانهم بيجدفوا كده. دي برضو من الحاجات اللي انتشرت بشكل كبير جدا لابرز الملامح اللي كانت بالنسبه للكاس العالم. طبعا يعني دي كلها اسمها تجديف الفايكنج خلال مباراه المنتخب، وانتشرت بقى في كل العالم. كان في برضو بقى نروح لموضوع يا جماعه بقى، دي زي ما انتم شايفين دول مجموعه من الجراحين كانوا برضو بيشاركوا منتخبهم، فدي برضو حاجه جميله جدا. الاتحاد الدولي لكره القدم بقى يا جماعه، وموضوع رفع علم المثليه، انا بس عايزه اقول لحضراتكم معلومه بسيطه جدا. المجموعه اللي هم ال جي بي تي كيو او المثليين موجودين في الولايات المتحده الامريكيه، وعملوا نفسهم مجموعه واختاروا الشهر، اختاروا للاسف انا من ساعه ما اختاروا موضوع قوس قزح، الوان قوس قزح ليهم، وانا زعلانه جدا. وقوس قزح ده اللي كان اساسا ربنا يعني اظهره لنوح بعد فلك نوح، وان هو كان عهد بين ربنا وبين نوح ان هو مش هيعمل كده تاني في العالم، جم هم اختاروه للاسف. يعني المهم انه الشهر ده شهر يونيو، يعني هو برضو فيه قالوا فيه اختلاف شوية في العالم غير اللي هو قوس قزح نفسه، بس لما بيجي الألوان دي جنب بعض كل الناس خلاص دلوقتي في مخها للأسف ان هو بتاع المثليين. المهم في النهاية الشهر ده اللي هو شهر يونيو ده شهر بيعملوه للبرايد، الافتخار، بيفتخروا بنفسهم وان احنا يا جماعة بنعملش حاجة غلط واحنا لازم الناس كلها تعترف بينا، وبيعملوا زي راليز كده وتجمعات وواك كده يمشوا في أماكن سياتل.
من الولايات يعني ولاية واشنطن وبالتحديد سياتل من الأماكن اللي هي بتدعمهم بشكل كبير، ليبرال قوي وديمقراطيين بقى فبيدعموهم. فاللي حصل إن هم مختارين اليوم ده من زمان علشان ده يكون يوم البرايد ده اللي هو الفخر بتاعهم اللي بيعملوا بيه

فعاليات كتيره جدا. فراح اقول لك ايه، طب اي مباراه هتتعمل في اليوم ده هنعتبرها دي مباراه الفخر اللي هو البرايد ماتش. طبعا احنا بنتكلم، شوفوا القدر يعني، جاء الفريقين المسلمين اللي هو الفريق المصري والفريق الايراني، سنه وشيعه، انتشرت بقى على موقع التواصل الاجتماعي دول قاصدين عشان احنا والاسلام ومش عارف ايه، ولازم الفرق تنسحب ومصر تنسحب. وانت مين اللي ينسحب من ايه؟ وانتوا في ايه؟ وانتوا مش فاهمين ان دي يعني انتوا فاكرين ان اللي ينسحب ده هو هيبقى مستفيد يعني؟ وانسحاب تعبيرا عن الغضب؟ انتوا مالكوا يا جماعه؟ فكره اللي قال انسحاب ده حقيقي يعني غريب جدا. مفيش حاجه اسمها انسحاب من مباراه كاس عالم. انت لو انسحبت عليك اساسا غرامات وعليك حاجات كتير جدا، ومفيش حاجه اسمها فرقه تنسحب من بطوله العالم اللي زي كده اللي كل الناس بتنتظرها واي فريق بيشارك فيها دي بتكون حاجه كبيره. فالقصه كلها طبعا لا، ونخاطب والاتحاد ولازم ما يدخلوش الاعلام. وطبعا في النهايه قال لك يا جماعه دي فعاليات منظمها المدينه، احنا ما ينفعش نعمل اي حاجه فيها. وبعدين خالد منتصر يشكر بصراحه، الوحيد وسط اللي انا شفتهم في مصر بيعلقوا اللي بشكل عقلاني، ويمكن ابراهيم برضو، اسحاق ابراهيم تقريبا او اسحاق مش فاكره، حد من حقوق الانسان يعني، فاهمين الحكايه. يا جماعه انتوا نازلين تلعبوا كوره، مالكوش دعوه خالص بالمشجع اللي في الاستاد ده رافع ايه ولا عامل ايه. ومحدش طلب على فكره انهم يلبسوا الشارات اللي هي الالوان دي، محدش طلب منهم ده. فبالتالي اظن كده احنا فهمنا الموضوع، والموضوع ببساطه شديده جدا ان ده الشهر، شهر خمسة بتاعهم ده هم اختاروه يعني ان هم يعملوا الحاجات دي. وبالتالي الموضوع كده خلاص مصر. وقالوا ان حسام حسن كمان، هو كمان قال انه يا جماعه احنا هننزل نلعب وملناش دعوه باي حاجه خالص هتحصل في يعني ملناش دعوه خالص يعني. فبالتالي الحمد لله يعني الدنيا خلاص كده. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا طلب المطالب بتاعت مصر وايران اللي هم قالوا لهم ما فيش منع اقامه اي فعاليات او مظاهر بتدعم المثليين. فخلاص ما فيش الكلام ده، ما ينفعش، رفضوا لانه ما ينفعش، ما ينفعش. الفيفا دي حاجه ما ينفعش تجبر عليها مكان مستضيفاهم، هي مستضيفاهم دلوقتي سياتل واي ولايه تانية واي حاجه وحاجات كتير قوي. فزي ما بقول لكم الموضوع ملوش علاقه خالص بانهم اختاروا بالتحديد مصر وامريكا، مصر وايران، وانه مش عارف ايه ولازم ياخدوا موقف والكلام الفاضي ده كله اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بجد فعلا الواحد بيزعل من الدنيا دي اللي بتحصل دي كلها. المباراه النهارده باذن الله الساعه 8 توقيت كاليفورنيا توقيت سياتل، هتكون 6 صباحا بتوقيت مصر. وطبعا خلاص يا جماعه بسبب اللي انتوا عملتوه، المشجعين اللي هي في الفان زون او الفان اريا اللي في العاصمه الاداريه واتقبض على مجموعه منهم. طبعا ناس كتير بتقول لك مش كل دول، من دول مش 10 اشخاص خالص بس لوحدهم، احنا شفنا ناس كتير وحضراتكم كده ما فيش الشاشه الكبيره ولا في الدنيا دي علشان اللي اتعمل، اللي بالشكل اول حرف من اللي اتعمل ده هيه يعني كملوها انتوا بقى بصراحه يعني اللي اتعمل ده. وخليكم ما تحضروش الماتش مع بعض بالروح الجميله اللي كنتوا اللي كانت الناس كلها فيها. نتمنى كل التوفيق لفريق مصر النهارده في مباراته مع ايران في سياتل. بسرعه بقى الخص لكم موضوع الصراع الروسي الاوكراني، وصل لدرجه ان اوكرانيا دلوقتي معاها مسيرات بتعدي 2000 او بتعمل بيقدروا يطلقوها لمدى 2000 كيلومتر، فبدات تضرب في العمق الروسي. طبعا هم بيقولوا كمان وبداوا يضربوا في منطقه جزيره الكرم كمان. قال لك اصل جزيره الكرم دي بيجي دعم من خلالها لروسيا، فهم مش عايزين الدعم ده يوقفوه. طيب ضربوا ايه بالمسيرات دي كلها؟ ضربوا المناطق اللي فيها الطاقه، وقال لك عشان برضو نقلل التمويل اللي بيدخل عن طريق الطاقه ونعمل لهم ربكه لروسيا في الموضوع ده. روسيا طبعا ما سكتتش، ضربت سفينه، والنهارده كانوا من يوم الاربعاء برضو قالوا ان هم منظومات الدفاع الجوي التابعه لروسيا اسقطت يوم الاربعاء لوحده ودمرت 323 طائره مسيره خلال الليل، فيما اعلنت غرفه العمليات في مقاطعه بلغرادو مقتل شخص واصابه اخر بهجوم مسيره اوكرانيه. وعلشان يواجهوا تداعيات الضربات الاوكرانيه الاخيره اللي تسببت بنقص كبير في الوقود وانقطاع الكهرباء، روسيا اعلنت حاله طوارئ اقليميه في شبه جزيره الكرم. وجي قصف روسي استهدف مدينه زابوريجيا جنوب شرقي اوكرانيا واسفر عن اصابه 6 اشخاص. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال ان في وساطه مرتقبه للرئيس ترامب علشان تسويه الازمه الاوكرانيه والحرب الاوكرانيه اللي كلنا مش ناسيين. ترامب قال انا هخلصها في 24 ساعه ولغايه دلوقتي ما خلصهاش، بس قلنا ماشي هو انشغل بحرب ايران. الاتحاد الاوروبي كله مستني انه يبتدي الرئيس ترامب يحط في اولوياته هذا الملف. والاتحاد الاوروبي برضو اعلن ان هو مدد العقوبات

0: اقتصادية على روسيا لمدة عام آخر. عجباني قوي الحركه اللي عملها روتا الحقيقه. روتا واضح ان ناس كتير كده قالوا له ايه، انت علشان تكسب دعم الرئيس ترامب عشان يرجع يدعم حلف الناتو تاني، حاول تبين له قد ايه الانجازات. عارفين راح قايم عمل ايه؟ قايم على لوحه وجايب كل الانجازات بتاعت الرئيس ترامب يعني بشكل جميل جدا جدا. فبصراحه الامين العام لحلف الناتو مارك روتا كشف ما اسماه تريليون ترامب، أشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في دفع الحلفاء الأوروبيين إذا إلى زيادة إنفاقهم العسكري.
1: The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. But I just wanted to tell this story because, ladies and gentlemen of the American media, this is important. This is your president, but also the free world, taking the leadership role as is necessary.
2: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو، وكيف دفعت الحلف بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
1: I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
2: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحدا، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سببا في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
1: You have taken leadership here. Last week, you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able, therefore, to ramp up their defense production.
2: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف، وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه، ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
0: ده مش بس كده، ده بصوا يعني معلم بجد، يعني شاطر ودارس ويعني دبلوماسي كبير قوي. ده قال له على فكره امريكا محتاجه ان هي تدعم حلف الناتو، لان لازم نتكاتف كلنا امريكا واوروبا وكل الدول دي علشان احنا كمان نمنع وصول الغواصات النوويه الروسيه لشواطئ امريكا. واخد بالك يعني انت يا ريس يا ترامب كده لازم ان انت تشاركنا. طبعا ترامب كان زعلان من موضوع طبعا جورجيا ميلوني، وعشان كده عملوا كل ده، وبرده قرر ان هو لسه مازال كان غضبان منهم لانهم ما ساعدوهوش. ولكن اوروبا منحت الموافقه النهائيه للاتفاق التجاري مع الولايات المتحده قبل انتهاء مهله ترامب وسط توقعات بتهدئه التوترات الاقتصاديه. المفروض ان القمه اللي جايه هتكون 7 و8 يوليو المقبل، ودي قمه الناتو هتكون في انقره، واللي هتختبر تماسك الحلف اللي بيبلغ عمره 75 عام. بالنسبه بقى لجورجيا ميلوني، ارتفعت شعبيتها من 38 ل 40% خلال 48 ساعه بعد المواجهه مع ترامب، وفي تقارير بتقول ان ترامب انخفضت شعبيته. انخفاض اسعار الذهب يا جماعه لاول مره منذ 2025 الى دون ال 4000 دولار للوقيه. قوه الدولار وتزايد التوقعات باستمرار السياسات النقديه المتشدده من الحاجات اللي ساهمت في انخفاض الدولار، مما يعزز جاذبيه

السندات والاصول ذات العائد، وكان برضو صعود اسهم التكنولوجيا وتباطؤ مشتريات البنوك المركزيه وضغوط السيوله في الاسواق العالميه، كل ده تسبب في انخفاض اسعار الذهب. ناس كتير بتسال يشتروا ولا لا، وطبعا في ناس بينصحوهم برضو طبعا لما الذهب بيقل، لان الذهب حتى لو قل دلوقتي الذهب ملاذ امن دائما. مضيق هرمز اللي هو يعتبر اهم حاجه في المفاوضات مع جانب النووي طبعا. هرمز في اعلى مستوى لتدفق النفط منذ بدايه حرب ايران، وعشان كده احنا شفنا الاسعار النفط اللي قلت. عندنا كمان مدير المنظمه البحريه الدوليه بيقول 115 سفينه و2500 بحار غادروا مضيق هرمز منذ الثلاثاء الماضي، ولكن لسه 600 سفينه ما زالت بتنتظر التحرك. ايران كانت بتقول احنا مش هنضمن سلامه السفن اللي بتمر عبر المسار اللي حددناه في مضيق هرمز. جم بعد كده قالوا ايه، ايران اعلنت عن ان في خط اتصال مع واشنطن عشان تنظيم الملاحه في مضيق هرمز. مفيش صدقوني ساعه عدت او ساعتين وايران نفت. الحرس الثوري قال لك لا احنا مش هنتواصل مع امريكا لاي حاجه ليها علاقه بمضيق هرمز، مضيق هرمز ايراني ومفيش حاجه اسمها ان واشنطن يكون ليها اي دور في هذا المضيق. الحرس الثوري كان والستريت كان قال ان الحرس الثوري هاجم سفينه شحن بترفع علم سنغافوره، ومسؤولان امريكيين كانوا قالوا ايران اطلقت النار على سفينه الشحن. ما هو كده، ما هو الحرس الثوري بيقول لك الهرمز ده بتاعي انا مالكش انت دعوه بيه. الولايات المتحده بتحقق فيه الهجوم على السفينه، وكان في ما لا يقل اربعه مسيرات، والمهم قال ان يعني اللي حصل ده مش طبعا مش مظبوط اللي عملوه الحرس الثوري ده، يعني تصريحات ترامب. في بيان امريكي خليجي بقى حول ايران والملاحه، وان هم لازم مضيق هرمز ده مضيق دولي وما لهمش دعوه بيه، ومش مفروض ان ان هم اذرع ايران في المنطقه يكون ليها اي وضع. روبيو يا جماعه كان في جوله اليومين اللي فاتوا، ومن خلال الجوله دي اتكلم على موضوعات كتيره جدا، ونهى الجوله دي بالبيان اللي هو كان مع دول الخليج اللي بياكدوا فيه انه مضيق هرمز مضيق دولي. الحاجة التانية اللي قالها روبيو النهاردة بقى، روبيو بعد ما طبعا إيران انزعجت من البيان الختامي مش مشكلتنا، لكن النهاردة روبيو رجع أمريكا لأنه كان في الاتفاقية المهمة جدا بين لبنان وبين إسرائيل، وهذه الاتفاقية كانت جولات كتيرة خالص انتهت بهذا الاتفاق النهاردة، اللي بيأكد نقطة مهمة برضو قالها روبيو، أنه موضوع لبنان دي دولة لوحدها ملهاش وليها سيادة، وانه في نفس الوقت السلاح بتاع حزب الله ده في ايد يعتبر في ايد لبنان فقط لا غير، ولبنان هي اللي هتولى هذه المهام. هنشوف طبعا الفتره اللي جايه هنوصل لايه في الاتفاقيات والامور كلها بتاعه المنطقه، اللي برضو اسرائيل قالت مش هنسحب من المنطقه الامنيه في جنوب لبنان. بشكركم على متابعتنا، وان شاء الله هيكون عندنا المزيد من الاحداث وراء الاحداث الاسبوع القادم، انتظرونا.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

في آية اتقالت على لسان السيد المسيح وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها. الآية دي بتقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت لسبب والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يتكون كل يوم بتتسرق تتذبح وتهلك على إيد إبليس، يا إما يكون ليك حياة أفضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار إيه؟

الجيتارات، ومعانا سامر ورامي وآسر. شباب احنا بنشوف على الستيج او على المسرح ثلاث جيتارات، عايزين نعرف ايه احتياجنا للثلاث جيتارات. رامي

0: تعرفنا بالجيتار بتاعك بيعمل ايه وصوته بيطلع ازاي.
1: ده اسمه جيتار بيس، ده بيبقى بيشتغل مع آلات الإيقاع زي الدرامز، وصوته بيبقى كده.
0: نوتة واحدة
1: بيلعب نوتة واحدة زي تقريبا هي البيس درام بتلعب.
0: زي البيس درام بتلعب. آسر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
2: ده فوق جيتار، ده يعتبر من الآلات اللي تبع آلات الإيقاع، يعني ممكن الترانيم والناس اللي بترنم تعتمد فيه زي بدل البيانو ممكن يرنموا معاه، بيبقى صوته عامل كده.
0: يعني واحد من الفروقات اللي بينه وبين البيس جيتار ان ده بيلعب اكتر من نوتة،
2: الأوتار كلها مع بعض بالذات لو بيبقى ريدم كده،
0: انما انت بتلعب نوتة واحدة.
1: نوتة.
0: اوكي سامر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
3: ده اسمه إلكتريك جيتار، وهو جيتار بيعتمد على الكهرباء في شغله وفي الصوت، طريقه الصوت اللي بتخرج منه وكده. وعاده بيستعمل مع جهاز زي ده اللي ممكن يكون ليه اشكال تانية، ده بيغير الاصوات بتاعته كده. هو ممكن يستعمل زي جيتار آسر كجيتار ايقاعي، ممكن مثلا نسمع بس بطريقه مختلفه طبعا زي الترنيمه اللي فاتت، او ممكن يستعمل كآلة بتملى او بتلعب لحن معين مع الترنيم او مع الغنى، زي مثلا انها تعمل.
0: اللحن بتاعه حاد يعني دايما
3: لا لا هو الصوت بس اللي انا بستعمله ده كده، لكن احنا ممكن نرجع نستعمل اي صوت تاني فيبقى، او نستعمل صوت مثلا زي كده. بس هو ممكن يتغير الاصوات بتاعته باستعمال الجهاز ده اللي كذا شكل مختلف يعني.
0: طيب ينفع تسمعونا ترنيمة كلكم مع بعض؟

وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت لسبب، والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يتكون كل يوم بتتسرق بتتذبح وتهلك على إيد إبليس، يا إما يكون ليك حياة أفضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار إيه؟

كاس العالم خلص وايطاليا كسبت، وهم كسبوا بعد عناء في التمارين وكافحوا وتعبوا وواجهوا كل التحديات اللي كانت قدامهم، لان كانت فرق كبيره جدا بتنافسهم، وفي الاخر انتصروا. والانتصار ده نشوف بقى علاماته على وش اللاعبين، اخذوا الكاس اللي حضنه واللي باسوا واللي لف بيه الاستاد كله واللي حط عليه بورنيتا مكتوب عليها ايطالي، فخورين بيه جدا لانه انتصار بيحصل مره كل 4 سنين. لكن هل الانتصار ده مضمون انه ياخدوه او يفرحوا بيه بعد 4 سنين تاني؟ هل الكاس ده مضمون ان هم يربحوه بعد 16 سنه؟ انتصار غير مضمون ابدا. في انتصار من نوع تاني، هو انتصار انك تعيش بيه، فخور بيه لحظه بلحظه في كل ايام حياتك. ليه؟ لان مدفوع فيه ثمن غالي جدا، هو دم يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب. الرب يسوع مات عشان بيحبك انت محبه شخصيه جدا، محبه ملهاش مثيل، وهزم ابليس على عود الصليب عشان تعيش انت في انتصار دائم في حياتك. هل تحب تدوق حلاوه الانتصار النوع ده؟ ما عليك انك انت تركع على قدميك عند قدمي يسوع وتقول له يا رب يا رب توبني فاتوب، بعترف لك بكل الخطايا اللي عملتها في حياتي، وتكون عندك ايمان صادق صريح من قلب نادم بان دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه، وتعيش حياه حلوه مبنيه على ايمان قوي معاه كل يوم، الايمان اللي هيدي لك الانتصار والغلبه كل ايام حياتك. احب اشجعك بالايتين الموجودين في يوحنا الاولى 5:4-5، لان كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبه التي تغلب العالم، ايماننا. من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله؟ امين.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلتكم.
1: لا لا، انا مش قادر اشوف خير في الموضوع ده.
2: بالعكس، انا شايف انه في خير.
1: خير ازاي؟ ده موضوع صعب ومعقد. انا حاسس ان احنا هنخسر كل اللي معانا.
2: ايوه صعب علينا، لكن مش صعب على اللي معانا.
1: وانت مش شايف حد من ورايا؟
2: ايوه طبعا.
1: ايوه مش شايف حد من ورايا.
2: من زمان.
1: من زمان وليه فرحت تقولها لي عيني عينك؟ بقى سامي صاحبي، صديق عمري، بيخني ومن زمان.
2: اسمعني يا وجيه،
1: ومشارك فينا يا سامي طول الفترة اللي فاتت دي يا سامي. مشارك فينا يا سامي، بتشمل فينا الناس يا سامي.
2: ممكن تسمعني؟
1: مش هسمع، هتبرر موقفك تقول لي ايه؟ ده ابتزاز، ده ابتزاز، ده حقوق لأملاك غيرك، حقوق لأملاك غيرك دي. يا لهوي يا سامي، بتخني يا سامي؟
2: أنا عارف مين. معتز. مش معتز.
1: يبقى عزيز ابن طنط التخينه اللي بتقعد قدام في الكنيسه.
2: طنط ابتسام.
1: ايوه طنط ابتسام،
2: مش عزيز ابن طنط ابتسام.
1: يبقى ايمن.
2: ايمن مين؟
1: ايمن ابن عمه كمال.
2: مش ايمن.
1: ما هو اللي بيحوم حوالينا طول الفتره اللي فاتت ديت.
2: صدقني مش ايمن.
1: امال مين يا سامي؟ مين يا سامي اللي تدخلني معاه يا سامي؟
2: انزل من على المكتب وانا اقول لك.
1: مش هنزل يا سامي.
2: انزل من على المكتب.
1: مش هنزل غير لما اعرف يا سامي.
2: انزل. انزل من المكتب. انا هقول لك. انزل بقى.
1: اقعد. ها مين؟
2: ربنا هو اللي مشاركنا.
1: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله؟
2: ايوه ربنا.
1: مشاركنا هنا في الشركة؟
2: ايوه مشاركنا هنا في الشركة.
1: ده فهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
2: ممكن تفهمني؟ احنا من اول ما ابتدينا المشروع ده وربنا معانا شريك.
1: طب ربنا مع الكل يا حبيبي.

0: ايوه، بس انا في المشروع ده بالذات اول ما ابتدينا طلبت ربنا انه يكون شريك معانا، وهو موجود معانا من اول المشروع. فهمني ولا لا؟ افهم. احنا اول ما ابتدينا وانا طلبت من ربنا انه يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متاكد ان احنا هننجح.
1: ايمان؟ ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع، ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان؟
0: بس لسه امكانيات ربنا.
1: انت هتجنني يا ابني؟
0: صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد.
1: انا بستغرب على برودك وهدوءك ده، فعلا حته الثلجه قاعده معايا بجد، حته الثلجه قاعده معايا.
0: انت عارف يا وجيه انت ناقصك ايه؟
1: ناقصني يا استاذ؟
0: ناقصك شويه ايمان وثقه عشان تشوف الامور بشكل تاني.
1: طب الله يخليك، اديني اتنين ايمان وواحده ثقه. الله يخليك عشان محتاجهم. يا انا بتكلم بجد يا ابني، انا مش فاهمك انت تقصد ايه.
0: بص يا وجيه انا هحكي لك على حكايه. كان في مره ولد صغير، الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
1: احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي، ما خلاص ما وراناش الشغل، خلاص قعدنا وبنسمع حكاوي. احكي لي.
0: اسمع بس الحكايه دي، الحكايه دي فعلا لما سمعتها غيرت تفكيري بشكل مش معقول.
1: غير لي تفكيري.
0: الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي. باباه في يوم من الايام جاب اللوحه وشدها وجاب الوانه وابتدى يرسم.
1: فنان باباه.

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قول لي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر ملهمش اي معنى خالص. تضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحة بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحة ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كأنه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصورة جميلة. في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي، فاهم؟ واللوحة دي بعد ما كملت بقت أجمل لوحة رسمها الفنان ده، واللوحة دي هي اللي وراك. معقول؟ والولد الصغير ده كنت أنا، بس من ساعتها وانا ابتديت ابص بعينين ابويا الفنان.
2: هو ده الايمان يا وجيه، انك تشوف وتصدق اللي عينك مشافتهوش.

0: ضيف الحلقة صديق شخصي وقريب جدا مني، هو إيهاب عزت. إيهاب بيشتغل في مجال الدراما أو بيخدم في مجال الدراما بقاله فترة طويلة، قعد سنين بيمثل، وغير كده هو بطل بعض الحلقات بتاعت حواديت، بس مش حلقة النهاردة. أهلا بيك يا إيهاب.
1: أهلا يا هادي.
0: طيب إحنا شفنا قصة عن اتنين داخلين في مناقشة، واحد الناس بيقولوا عليه غرقان يعني في عالم الروح والروحانيات وبيقول ربنا مشاركني، واحد تاني بيقول له يا عم بس كلمني على أرض الواقع. إيه رأيك؟
1: الناس في الموضوع ده هادي اختلفوا. في ناس بتقول لك إنه من غير ربنا الشغل بيبوظ، وفي ناس بتقول لك ربنا في جنب والشغل في جنب. فده الواقع اللي احنا اتفرجنا عليه، ده واقع البشرية كلها. يا ترى ربنا داخل في شغلي ولا مش في شغلي؟
0: طيب انت ايه رأيك؟ يعني مين اللي يغلب؟ انهي وجهة نظر الأصح؟ هل وجود ربنا في حياتي كشخص يعرف ربنا كشخص مؤمن المفروض انه يعمل فرق في شغلي، ولا فعلا المفروض ان دي قصة ملهاش دعوة بربنا؟
1: القانون الطبيعي بتاع الشغل انه ان انت على قد ما بتشتغل بتجني منه. الموضوع مش مرتبط بولاد ربنا ولا مش ولاد ربنا، لان دي اكذوبة عايشين فيها كتير قوي من المسيحيين برضو، انه الناس بتفتكر انه لان انا ابن ربنا بالمفهوم الكنسي اللي بيتقال اذا ربنا هيديني بنطين زيادة عن اخويا التاني. لكن في حقيقة الامر ان انت لما بتشتغل بتجني، بتذاكر بتنجح.
0: ربنا موجود او مش موجود ما بتفرقش،
1: ربنا موجود بيبارك في اللي انت بتعمله، ربنا مش موجود انت بتعافر، بس انت بتشتغل فبتكسب.
0: طيب يعني لو مسكنا النظرية اللي كانوا بيتناقشوا فيها،
2: افهم، احنا اول ما ابتدينا انا طلبت من ربنا ان يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متأكد ان احنا هننجح.
3: ايمان؟ ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع، ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان بس لسه امكانيات ربنا، انت هتجنني يا ابني؟ صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد،
0: احنا داخلين على مشروع حاطين فيه كل اللي عندنا واللي عندنا مش مكفي. فهو بيقول له انا عارف ان ربنا هيكمل. فكره الايمان هنا. التاني بيقول له كلمني يعني اديني حسابات 1 2 3 عشان اعرف انت ناوي تعمل ايه، يعني ايه تقصد ايه بالايمان؟
1: ده مستوى تاني هادي من الكلام شوية. الموضوع هنا مش موضوع بس انه ربنا موجود في الشغل هكسب اكتر ولا هكسب اقل، لكن ربنا موجود في الشغل فدي حاجة مطمناني، دي حاجة انا انا انا انا مطمن وانا بشتغل، لان انا عارف كويس قوي ان ربنا يقدر يشيل الخسارة اللي جاية، يديني ان انا اتغلب على مشاكل ممكن تواجهني في الشغل، لانه انا عارف كويس قوي ان هو اللي عارف الصورة كلها، وده اللي شفناه في الفيلم.
0: فهو يعني بالمبدأ اللي هو كان بيقوله أنا مش بس ربنا موجود في حياتي، أنا ربنا موجود في شغلي، ده أنا مشاركه ومشاركه من زمان، يعني أنا مدخل ربنا شريك. المبدأ ده يفرق إيه عن إن أنا مؤمن عايش مع ربنا بحب ربنا وربنا بيبارك شغلي؟ تعال نفكر فيها بالمبدأ ده، أنا مدخل ربنا شريك، ده عملي؟ الكلام ده عملي؟
1: بص أنا أحكي لك قصة كانت بتتقال تملي تقريبا أنا على ما أتذكر عن شركة هوندا. تملي كان بيتقال انه من ساعه ما الشركه دي اتفتحت وكانوا بيقال انه الراجل دون كان لما يجي حد بيساله بيقول له انا شريك في الشركه انا مش صاحب الشركه، زي بالظبط الفكره بتاعت الفيلم دي اللي شغاله. وبعد كده بيقول كمان انا مش الشريك الاكبر، انا ليا 30% بس من الارباح. وفضلت النسبه بتزيد لحد لما بقى قال في الاخر انه الشركه كلها ده بقت ملك لشريكي الاكبر، فسالوه مين في الاخر، فقال له انا شريكي هو ربنا. وكان بيتكلم عن فرق البركة في حياته وفرق تسديد الاحتياجات اللي حصل لما كان بيشارك ربنا بنسبة 100%، وكان هو يدوبك موظف في الشركة في الوقت اللي كان فيه صاحب الشركة، وكان بياخد مرتب من ربنا على جميل. حد قول القصة يعني.
0: طيب جميل، تعال بقى ناخد الفكرة التانية، الموضوع الحوار أو موضوع الجدل اللي ما بينهم، فكرة الإيمان، فكرة أنه أنا لأني مشارك ربنا ولأنه ربنا جزء كبير ويمكن الجزء الأكبر هو الشريك بالنسبة الأكبر في شغلي في حياتي بقى في كل حاجة، هو شايف الصورة على بعضها ودخل على فكرة الرسام وابنه اللي شايف الصورة ناقصة وكمل الصورة. إلى أي مدى الكلام ده ممكن يتطبق في حياتنا؟
1: دون هيزنقنا في تعريف الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان زي ما قال الكتاب هو الثقة بما يرجى والإيقان

0: الأمور لا ترى. زمان واحد صاحبي كان تملي يقول لك إن الإيمان هو نطة في أوضة ضلمة.
1: اه في ناس بيقولوا قفزة في الظلام يعني.
0: بس أنا بعد كده اكتشفت إن الكلام ده مش مظبوط. هو مش قفزة في الظلام. لو كان قفزة في الظلام يبقى أنا فعلا مش عارف إيه اللي هيحصل. لكن أنا بقفز في الظلام وأنا عارف إن في حد شايلني. حد لو حصل لي حاجة هو بيحامي عني. عشان كده أنا عايز أقول إنه الإيمان هو إن أنا عارف إن الدنيا دي ليها كبير. إن الدنيا دي ممسوكة بخيوط في إيد فنان كبير، مش بس بيرسم لوحة بألوان بسيطة، لا ده راسم كل الدنيا وراسم كل الكون.
1: لو طبقنا الفكرة بتاعت الرسمة الكبيرة، هو شايف الرسمة على بعض، الولد دخل في وسط الرسمة ما بتكمل، واحنا مرات كتير بنبص على حياتنا بنلاقيها كده، أو زي ما حكيت أنا في الأول القصة بقول بحس إنها شوية حاجات كده ملهاش معنى، يعني بيض مضروب ني على لبن، الولد شافها ألوان غامقة، حاجة كده مش كاملة مش متظبطة، وببقى حاسس إنه ما يعني هوصل لإيه؟

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قول لي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر ملهمش اي معنى خالص. تضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحه بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحه ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كانه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصوره جميله. في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي، فاهم؟
2: فين دور ربنا في الوقت ده، وفين دوري انا، وايه موقفي انا لما ابص على حياتي والاقي شكلها كده باين ملوش ملامح؟
3: بص يا هادي، انت وانت بتتكلم انا في دماغي قوي شخصية يوسف. لما انت تشوف مسؤول في ارض مصر وسبب الخير اللي بقت في مصر، لو انت رجعت بالقصة لورا شوية هتلاقي فيه برضو بيض ولبن وشوية عك حصلوا في حياته غراب جدا، اخواته يرموه في بير. انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه الصورة بتترسم. يبقى موجود على ظهر جمل ومسافر لأرض مصر، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه شوية الصورة بتترسم. يخش السجن ويترمي والناس تنساه، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه الصورة بتتكمل. يطلع من السجن ونفاجأ بيه مسؤول في أرض مصر، الصورة كملت. أنا بشوف هو فين ربنا؟ هو ربنا فين؟ هو ليه هو ربنا مش شريكي؟ هو ربنا مش واقف معايا؟ هو ربنا مختفى عني؟ هو ربنا مش باين لي؟ عشان كده أنا عايز أقول جملة مهمة قوي، عايز أقول إن الإيمان في الوقت دون أنا عارف كويس قوي إنه أنا في البير هو معايا، وأنا على ظهر الجمل هو معايا، وأنا في السجن موجود في أرض مصر رومانسي ومحدش دريان بيا هو معايا.
2: طب أنا عايز بس أسأل سؤال أنا شخصيا بفكر فيه، وناس كتير بتقول طب أنا أعرف منين إن ده إيمان مش تهور؟ يعني منين نقدر نقول إن الراجل ده وهو داخل في مشروع كبير يمكن يكون متهور، يمكن يكون يعني مستني حاجة مش واقعية، عنده توقعات أو أحلام مش منطقية؟ أضمن منين أميز الفرق ما بين القفزة في الظلام دي والقفزة في الظلام اللي أنا متأكد إن في حد هيستقبلني فيه؟ أميز منين دي من دي؟
3: لو أنت داخل على مشروع، وليكن مثلا نتبنى مشروع الجواز، انا داخل على مشروع الجواز، ممكن واحد يقول لك انا هتعامل معها بختك يا ابو بخيت، يا رب انا عايز اتجوز وانت قلت ان احنا نتجوز، ويعني حلو انه ادم وحواء يبقوا شركاء مع بعض، فانت خدت من ضلع ادم، خلاص انا هتجوز مين؟

0: اللي مركبها في يونكه حمراء. لا ده مش ايمان، مش لو لقيت الست ام في يونكه حمراء يبقى انا هتجوز، ده مش ايمان، ده تهور، ده عدم حساب نفقه، انا مش حاسب حياتي مظبوط. لكن لو انت داخل على مشروع ولكن مشروع الجواز، انت بتصلي ربنا بكل قلبك، حاطط الموضوع قدام ربنا، مستني ان ربنا يشجعك ليه، ربنا اداك الضوء انك تمشي، خش في الموضوع. ساعتها بقى هو ده الايمان، يبتدي من بعد انه ربنا قال.
1: طيب ربنا قال، انت بتدخلنا في حتة صعبة يا إيهاب. ربنا قال دي اميزها ازاي؟ وهل ربنا بيقول مرات حاجات تخالف المنطق، تخالف المعقول والعرف اللي الناس متعودة عليه؟ هل ممكن ربنا يقول لي خش في مشروع جواز مثلا وانا اللي انا شايفه في ايدي النهاردة ما يكفيش كفلوس، بقى خلاص استقريت على العروسة؟ وبنشوف القصص دي كتير قوي، يعني انا قبل ما اتجوز ناس كتير قوي قعدوا يقولوا لي ما تقلقش بس انت خش وربنا هيسدد. يعني كلام جميل بس عمليا
0: مش
1: كنت مش
0: محسوب.
1: فاهم يعني ايه ربنا هيسدد، لغاية ما اتجوزت وشفت ازاي ربنا هيسدد. بس يعني اميز منين يعني؟
0: أميز منين؟ الشعب هو شعب الله موجود في أرض مصر. كان ربنا بعت لموسى عشان يخرجه، وهو في طريقه أثناء شق البحر. في الوقت ده الشعب قدامه حاجة من الاتنين، يا رب أنا عارف إنك أنت عايز تخرجني من أرض مصر، صح؟ وده كلام ربنا، وده اللي قاله موسى، وده اللي الشعب كله طالع بناء على كلام ربنا. الشعب مصدق ومآمن في هذا الإله اللي هيخرجه من أرض مصر. عند ما حك عمل زي ما انت بتتكلم، لقى ايه؟ لقى البحر قدامه، لقى ايه؟ لقى واقع قدامه صعب، لقى قدامه واقع يقول انه في مشكلة بتحصل. لكن في فرق بين الواقع والحقيقة. الحقيقة بتقول انه ايه؟ ان انا هخرجك، وان انا هحميك، وان انا همشي قدامك. فاللي حصل انه البحر اتشق.
1: فممكن ربنا يحطني في مواقف يبدو فيها ان الدنيا مقفولة،
0: مخالفة
1: ويطلب
0: للعقل
1: مني حاجة غريبة زي ما طلب من موسى انه يخبط البحر مثلا،
0: بالظبط.
1: اخبط البحر وبعدين هيحصل ايه في البحر؟
0: بالظبط، بس في الاول موسى كان سامع الكلمه انه ايه؟ روح للشعب، يا رب انا ثقيل الفم واللسان، روح وانا هكون معاك. طب يا رب عايز هارون، روح وانت اللي هتتكلم. يا رب ده فرعون، قول للفرعون كذا. السكه بدايتها انه كان موسى متاكد انه ربنا اللي بعته. عشان كده الايمان مبني على ان ربنا بعتك في السكه دي ولا لا.
1: طيب انا هسألك سؤال اخير بس ونختم. لو انا النهاردة مش الشخص الواثق من ربنا ده واللي عنده الايمان اللي هو في الاول بيقول انا مشارك، انا الشخص التاني اللي متشكك، تومة اللي طول الوقت كان شاكك وقلقان، طب وريني، طب اثبت لي، طب احط ايدي على المسامير. لو انا الشخص اللي متشكك واللي يمكن بسبب من كتر ما انا متشكك معرفتش اخد لغاية النهاردة خطوة ناحية ربنا، اي خطوة ناحية ربنا، تقول لي ايه؟
0: عايز اقول لك انه الكون ده ليه كبير، والكبير ده ظهر في مواقف كتيرة قوي، منهم مواقف لما البحر هاج سكت البحر، لما الناس عجزت ان هي تعمل حاجة لعازر، حتى اخواته الاتنين هو قومه من الموت. فانت الحياة بتثبت سواء من الكتاب المقدس او من خبرات ناس زي ما انت كنت بتتكلم ما كانش معاك حاجة تتجوز بيها واتجوزت وزي الفل. والحياة كلها بتثبت انه في الدنيا دي ليها كبير. فانت لو دخلت مع ربنا بعشم، الموضوع هيفرق قوي في حياتك. الموضوع مش موضوع بس ان هو ايه، ان هو انا هصارع وهكافح لحد ما اوصل للي انا عايزه. لكن لكل شخص متشكك في ربنا، لكل شخص حاسس انه هجيبها بدراعي، صدقني ما بتيجي بالدراع، هي بتيجي بان انت لو انت متاكد ان ربنا عايزك تعمل حاجه فلانيه، قول له يا رب انت الشريك الاكبر، وجرب ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه.
1: جميل إيهاب، أنت نورتنا، وهنبقى مع بعض في حلقات تانية أكيد.
0: مرسي.
1: الكتاب بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. يسوع هو أول واحد مثلنا، نموذج لينا في الإيمان، وإحنا عايزين نبقى دايماً بنبص عليه، بنبص على اللي علمنا يعني ايه ايمان، اللي فهمنا المبدأ، اللي ثبت وجهه نحو اورشليم منطلق. يا ترى عندك اهداف كبيرة، عندك احلام كبيرة؟ يا ترى عارف اذا كانت الاحلام دي والاهداف دي من عند ربنا ولا لا؟ اذا كان عندك حلم كبير، واذا كان عندك طلبة كبيرة، حطها قدام ربنا اولا وامتحنها، وقول يا رب الحلم ده من عندك ولا لا؟ واذا كنت عارف انه الحلم من عنده، حتى لو شايفه كبير، حتى لو شايف انها مستحيلة، صدق في ربنا، ربنا يقدر يعمل المستحيل. ربنا عايز يكمل الصورة اللي انت شايفها النهاردة.

0: نقص، يمكن حاسس انك حياتك لو قارنتها بحد تاني تحس انها بلا معنى. ما تقارنش، النهاردة مش وقت انك تقارن، النهاردة وقت انك تصدق في اللي شايف الصورة الكبيرة، في اللي عارف انه اللوحة اللي مليانة الوان غامقة دي في يوم من الايام هتبقى يمكن لوحة من احلى اللوح اللي هو رسمها. قصة اخيرة اختم معاكم بيها، فنان بص على صخرة مع واحد صاحبه، هو كان نحات، وبيقول صاحبه شايف ايه في الصخرة دي؟ قال له شايف صخرة. قال له انت شايف حاجة مختلفة عن الصخرة؟ الفنان قال له انا شايف منها تمثال جميل جدا، يمكن يكون احلى تمثال انا عملته. دي رسالة اللي يمكن ربنا عايز يوصلها لكل واحد فينا.
1: عينيا اللي عمرهم ما كتبوا عليكي ولا مرة.
2: بتقول له اشرب موز باللبن، قال لها لا شاي شاي.
0: يعني زي ما بيقولوا بتشتري منه يعني.
2: مين؟ وده بيرمز للثوابت اللي في حياتنا.
0: هل دي نهاية الدنيا؟ فانا محتاجة اقارن بالاصل.
2: هرتبط بحد هيجيبني لورا.
3: هجيب لك بكره كروم.
0: لو انا ميزت غلط فده مش عيب فيه هو؟
2: طب ما انا صليت وحصل كارثه،
4: ازاي اقدر اميز؟ صعب.
0: انا بس بحاول اوصل لحاجه عمليه،
2: ده صح ولا لا؟
3: حاجه غريبه قوي.
2: انا ابن مش عبد،
0: هقرر بقى اختار بنفسي.
3: ماشي يا عم، احنا مجانين،
0: عايز انجز يعني.
2: سمعنا كلام الام
5: ومن جوه يعلم الله.
2: ده له علاقه برضو بالتدريب اللي احنا قلنا عليه.
0: عروسه وجاي لها عريس كويس
5: قبل ما الفاس تقع في الراس.
3: انت اول حب واخر حب في حياتي،
0: والخبره المؤلمه دي
2: مين هو ربنا بالنسبه لي؟
0: ما بينفعش يتولد ما بين يوم وليله، صح؟
2: فبعرف اخد منه الصح.
6: اعزائي المشاهدين، انا متاكد انكم اتمتعتوا بالحلقه دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جايه في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه، واحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهده هذه البرامج. وعايز اشجعكم على الاتصال بينا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشه، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والايميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. ان كان عندكم احتياج للصلاه، اؤمن بكل قلبي الهنا قادر انه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي انا احب اصلي معاكم. ان كان هناك في سؤال في الحلقه أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. السؤال بيقول: لو أنت معك مصاري أو فلوس تكفيك مدى الحياة، إلى أي مدى ممكن أنك ما تشتغل؟ أوكي؟ لو أنت بتفضل أنك تشتغل حتى لو معك مصاري، رح تعطيني إجابتك 0%، لكن لو معك مصاري وما رح تشتغل أعطيني إجابتك 100%. تعالوا مع بعض نشوف إجابات المجموعة. حلو، طيب تامر وروز بتقولوا حتى، ومارك كمان، حتى لو معك فلوس هتشتغل برضو. نرمين بتقولي لو معك مصاري مش رح تشتغلي.
1: هو أنا مش هشتغل حاجة خالص عشان أفضي وقتي، عشان يبقى عندي وقت أصرف الفلوس.
0: أوكي تامر،
2: حتى لو الواحد معاه فلوس كتير هيعيش حالة فراغ. يعني أنا حاليا شغلي مش ثابت، فأنا زهقان قاعد في البيت، عندي حالة ملل. فالفلوس اللي هتجيلي دي هعمل بيها يعني حاجة أنا بحبها، يعني أعمل حاجة أنا بحبها. مثلا ممكن أمثل، أفتح قناة، يعني أعمل حاجة أتفرغ لها أنا في الوقت نفسه، ما بقاش بتعب فيها.
0: أوكي مارك،
3: انا شايف ان في حاجات تانية اعتبارات كتيرة غير الفلوس، يعني هي مش فلوسه بس، يعني مش كل حد بيشتغل عشان ياخد فلوسه بس. هو ده طبعا 90%، وانا لو هشتغل هشتغل 99% عشان الفلوس، لكن 1% هستمتع بيه. فانا حتى لو معايا فلوس هشتغل حاجة انا بحبها، يعني حاجة انا بستمتع وانا بعملها. حتى يا ربي لو شغلنا مش زهرة او مش مشهورة، لو شغلنا عادية خالص وانا بستمتع وانا بعملها هعملها وانا معايا فلوس.
0: اوكي روز،
4: شو رح اشتغل عشان الفلوس هيجي لها وقت وتخلص؟ يعني الفلوس مش هتفضل معايا على طول، فهيجي لها وقت وتخلص، بعدين انا لازم اخرج جوه واعمل كل حاجه عشان الفلوس تخلص. يعني فشور هي تخلص،
1: ولازم اشتغل معاكي اصلا. يعني
4: طيب مش
1: بعدين هي قالت ان الفلوس دي مش هتخلص. يعني
0: لا، لو مش، لو الموضوع مش انه المصاري رح تخلص، عندك مصاري من هون ل 80 سنه وانت عمرك مثلا 20.
1: حلو
4: قوي. لا مش هشتغل طبعا.
0: يعني رح يكون عندك لحد ما يكون عمرك 100 سنه مصاري، هل تشتغلي ولا لا؟ مش رح تشتغلي. اوكي يبقى نرمين، انت اللي مستمتعه في ال...
1: بس الدين انت.
2: الواحد اصلا ممكن يصرفهم ويبقى مستمتع. يعني ممكن لو انا معايا فلوس تكفيني لغايه 80 سنه، الشعور ده ما حصليش قبل كده. ممكن اصرفهم كلهم وانا بستمتع ان انا اصرفهم عشان ارجع تاني زي الاول.
0: اوكي قد ايه بتحسوا انه شغل تحقيق لذات البني ادم؟ يعني شخصيتك وكيانك، وعشان تخلي دماغك شغال، قد ايه هذا الموضوع

0: مهم، يعني نرمين انت راح تصرفي المصاري وما اسهل انك تصرفي المصاري، لكن عقلك وتحقيق ذاتك ما بتحسي انه بالشغل؟
1: ما هو الموضوع ده هيبقى لسه جديد عليا، فيمكن لو انا استمريت فيه بعد كده ارجع افكر بقى اقول لا ده انا الشغل احسنني، بس هو عشان جديد عليا ما انا عماله بشتغل اهو. عملت ايه؟
0: اوكي، حد معترض على نرمين؟
2: انا معترض يعني
3: كلنا تقريبا
2: يعني لا اصل هي انا زي ما قلت في الاول، هي الاعتبارات اللي بتحط كده قدام الواحد مش فلوسه بس، فلوس كده كده جايه، وكده كده الواحد يعني حتى لما بقاش مرتاح قوي هتجيله فلوس وهيعيش يعني عادي، لكن تحقيق حاجات تانية كتير زي ما بتقول ده شيء قوي جدا يعني في الشغل.
0: اوكي،
3: وبعدين كل الناس زي بعض، مفيش فرق ما بين انسان والتاني الا بشغله. يعني نجيب محفوظ مثلا، ايه اللي خلاه نجيب محفوظ؟ عشان هو معاه فلوس كتير؟ لا، عشان هو وصل للمرتبه العلميه دي عن طريق دماغه وعن طريق عقله، انت فاهمه الفكره؟ انما موهبته فبقى كده. انا دلوقتي معايا فلوس، اللي هيحترموني هم اللي عايزين مصلحتهم مني بس، ان مفيش حد تاني يحترمني الا اذا انا بشتغل، والا اذا انا يعني مبدع في شغلي على قد ما اقدر.
1: لا طبعا، الناس بتحترم اللي معاه فلوس.
3: لا بالنسبه لي
2: لا، مش مبدا يعني.
1: لا، بيحترموا اللي معاه فلوس.
3: ايوه، ما هو دول اللي عايزين منك مصلحه، اللي عايزين فلوس.
1: لا حتى مش عايزين مني مصلحه، برستيجي كده، ده يخلي الناس جازمه.
2: ايوه، ما هو اللي بيشتغل
3: يعني
2: ده
3: هيحترموا اللي معاه فلوس، ولا هيحترموا مثلا عالم او كاتب او فنان؟
1: هيحترموا ده وهيحترموا ده.
3: لا
1: تصدقني انت ما جربتش.
2: طب بفرض ان هم هيحترموا الاثنين، ليه اختار الطريق اللي هو
1: مش هختار كدا. هو ربنا بعت لي فلوس حلوه دي.
2: ماشي، ما هو احنا اتفقنا ان كلنا دلوقتي معانا نفس الفلوس، بس في حد هيشتغل ومعاه نفس الفلوس وحد مش هيشتغل.
1: انا مش هشتغل عادي.
0: طيب تعالوا نسمع مع بعض رأي مختلف.
4: أنا أعرف ناس كتير عندهم فلوس تكفيهم بقية حياتهم ومع ذلك بيشتغلوا وبيشتغلوا جامد كمان. ليه؟ لأن الشغل ده نوع من تحقيق الذات، نوع من التعبير عن نفسهم. بيستخدموا الشغل ده عشان ينموا أفكارهم، علشان يستخدموا الطاقات والمواهب اللي ربنا اداها لهم. احنا اتخلقنا عشان ننجز ونحقق حاجات كتيرة جدا. ليه؟ لان احنا اتخلقنا على صورة ربنا، يعني شبهه زيه، وهو اله مبدع وخلاق وبينجز الكتير قوي. لو ما اشتغلناش مش بس هنحس بالفراغ والملل عشان مش لاقيين حاجة تملى وقتنا، لكن كمان هنحس ان في حاجة ناقصة جوانا، حاجة مش مستخدمة، في طاقة جوانا مفروض نستخدمها ومش قادرين نستخدمها، وكمان مش قادرين نعمل اي تأثير في العالم اللي احنا عايشين فيه. الشغل مش لأكل العيش بس، الشغل طريقة نستخدم بيها الطاقة اللي جوانا، وكمان طريقة نلمس بيها المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ربنا خلق كل واحد وكل واحدة مننا لهدف والمصير، لحاجات احنا بس اللي ممكن نحققها كل واحد مننا، والشغل ممكن يكون طريقة قوية جدا نحقق بيها الهدف والمصير دوا. الشغل مهم قوي لحياة الإنسان والمشواره.

0: تعالوا مع بعض نتحاور وندردش بسؤال تاني. سؤال تاني بيقول: عادة الهدوم أو الأواعي الغالية بيكون سعرها فيها، بمعنى لو أنا بشتري تي شيرت أو بلوزة أو بنطلون، لو هو ماركة بيكون سعره أغلى بس بيكون نوعه منيح، لكن مصر معروفة بالقطن المنيح، فكثير مرات بتلاقي أواعي أو هدوم نوعها منيح لكن هي مش ماركة. السؤال: إلى أي مدى بتفضل إنه الأواعي اللي أنت بتلبسها تكون ماركة؟ وبتفضل كمان إنه تكون اسم الماركة على البلوزة من برا أو على التي شيرت مش بس من ورا. أوكي؟ لو أنت بتقول بيفرق معي، بدك تعطيني إجابتك 100%. لو أنت ما بيفرق معك، ممكن تلبس أي شيء طالما هو كويس نوعه، أعطيني إجابتك 0. معنا 20 ثانية نفكر في السؤال. مشاهدينا فكروا معنا عشان نعرف رأيك قريب من مين من الموجودين معنا. أوكي، نشوف إجاباتكم. تامر، أنت قلت إنه بيفرق معك، وكمان نرمين ومارك، وروز قلتي ما بيفرق كتير. تامر، وجهة نظرك إيش في الموضوع؟
1: بصي، مهما كان التيشيرت أو الهدوم عموما، مهما كانت متصنعة من خامة كويسة، لكن مش تديني الستايل اللي أنا عايزه زي الماركة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بحب مثلا ألبس هدوم ما يبقاش في حد لابسها، دي مش هتتوفر لي في الهدوم المصرية أو في الهدوم اللي بتتباع هنا أو في الهدوم الرخيصة. إنما من حيث إن الماركة تبقى مكتوبة بره التيشيرت، أنا مفضلهاش خالص. يعني أنا بحب ألبس التيشيرت مثلا، ممكن تكون غالي، ممكن تكون ماركة جامدة، لكن مش مكتوب عليه حاجة. أوكي. مش أنا مش ماشي أتمنظر بيه يعني.
0: أوكي.
1: فاهم قصدي؟
0: نرمين،
2: لا أنا بحب لو لابسة ماركة تبقى باينة عليها، عشان في حاجات تقليد زيها، فتفرق في إيه يعني إن أنا بقى لابسة الماركة أو مش ماركة.
0: أوكي.
1: مارك؟ مع الاحترام الشديد، اللي بيفهم هيعرف.
2: مش كل الناس بتفهم.
1: مش مهم، أنا يهمني اللي بيفهم بس.
0: مهم. أوكي، نسمع مارك.
3: انا رايي ان الماركه كويسه جدا وحلو، وكويس ان احنا نلبس ماركات كويسه، يعني ده انا حابه وشايف ان هو كويس جدا، لكن ده ما يمنعش ان انا لو لقيت حاجه مش ماركه وكويسه ومريحه وفيها كل وشكلي كويس فيها والستايل بتاعها شكله حلو، خلاص اوكي.
0: يعني انت بتفضل الماركات لكن ما عندك مشكله تلبس.
3: بفضل الماركات مش علشان تبقى الماركات، مش لهدف الماركات، لهدف انها تبقى في الغالب اريح والستايل بتاعها اشيك.
0: اوكي. روز،
4: مش لازم، انا عندي مش فارقه معايا،

0: هي تكون شيك وشكلها حلو يعني عليها، والناس لما تشوفها تقول البلوزة دي شيك أو التيشيرت ده حلو، بس مش فارقة يعني.
1: مش فارق معاكي الماركات. حد بيحب يضيف اشي تاني؟
2: انا كنت بقول 75% عشان انا بحب ممكن تبقى ماركه، بس في حاجات رخيصه بتبقى لقطه يعني، انت لو شفتيها ما تديهاش ثمنها او ما تديهاش ان دي مش ماركه، شايفه انها
1: قد ايه ضغط الشله واصحابكم اللي معاكم يجبروكم تدخلوا تقييم الماركه اكتر من تقييم الشكل؟ قد ايه ضغط الشله بيفرض عليكم هذا الشيء؟
2: لا ما بيفرقش،
1: ما بيفرضش،
3: مفيش ضغط، لان هي واضحه يعني كل واحد بيلبس على مزاجه يعني.
1: يعني لو الشله كلها لابسه ماركات، هل انت بتنضغط نفسيا عشان تجيب الماركه حتى لو اجبرت اهلك وضغطت عليهم عشان تجيب هالبلوزه او هذا التيشيرت؟
3: لو جايب حاجه ارخص من كل الناس يعني، لو كلهم لابسين ماركه معينه سعر التيشيرت فيها 100 جنيه وانا لابس نفس التيشيرت دوت ب 10 جنيه
1: بس مش ماركه،
3: مش ماركه بس مريحني يعني. طبعا
1: ما عندكش مشكله؟
3: طبعا ده في حاله يعني هي للاسف مش موجوده قوي يعني اقصد ان التيشيرت اللي هو ب 10 جنيه اللي احسن من اللي ب 100 دوت مش موجود، دي الفكره. عشان كده انا في الاول قلت خالص الماركه.
1: اوكي
4: تمام. بس المجتمع بيفرض فروض على الموضوع ده يعني، مش شرط اشتري الهدوم غاليه لكن لازم على الاقل على الاقل يكون فيها ذوق زي اصحابي يعني. انا مثلا اصحابي بيلبسوا هدوم غاليه وذوقها متوسط، انا اقدر اشتري هدوم ارخص شويه، ارخص شويه مش كتير، ارخص حاجات بسيطه بس ذوقها يكون احسن، لدرجه ان هم يعجبوا بهدومي ويقولوا لي لما تيجي تنزل تشتري لبس يبقى خدنا معاك عشان يعرفوا الاماكن اللي انا بجيب منها فين.
1: اوكي
4: كان عظيم.
1: مش عارفه اعزائي الشباب قد ايه بياثر عليكم هذا الموضوع، وقد ايه ضغط الشله بيخليك تجبر اهلك حتى لو انت عارف انه ما معهم مصاري كفايه انك تخليهم ينزلوا على السوق ويشتروا لك الماركه. تعالوا مع بعض نسمع راي اخر.
2: عايزه اديكم مثل، في دكتور مشهور بيحب يلبس دايما البلطو ويعمل عمليات، كل الدكاتره اللي حواليه عمالين تستنى فرصه تلبس في يوم البلطو بتاعه، واكن كل واحد لو لبس البلطو بتاعه هيحس بقيمته. يا ترى تعالوا نفكر، البلطو في قيمه في حد ذاته؟ لا طبعا، هو بلطو ابيض زي كل البلاطي. تعالوا بقى نرجع لموضوع الماركات، نفس القصه، مش الماركه هي اللي هتديك قيمه، انت وشخصيتك وشخصك ليك قيمه في حد ذاتك، فما تحاولش تدور على ماركه عشان تحسسك بقيمتك، دور على قيمتك، لاقي نفسك في عينين نفسك، شوف نفسك قيم، شوف حب ربنا ليك، شوف قيمتك في عينين ربنا قد ايه، واطمن لكده، فما تبقاش محتاج تعمل حاجه عشان تحس بقيمتك.

ربنا عايزني اتغير بجد، ولانه عايزني اتغير عايز يوريني حاجه ما شفتهاش قبل كده. فلما اخد خطوه بتبقى خطوه جديده لان اللي شفته جديد. مش عايز يقلب لي ضميري ولا هفضل بحاول اسكت ضميري، ولا عايزني اتحرك بانفعال عاطفي لان الخطوه اللي مبنيه على الانفعال العاطفي مش بتكمل. هتكلم في ايه جميله قوي بتتكلم عن التغيير في رساله روميا اصحاح 12 من عدد 1 ل 3. اطلب اليكم ايها الاخوه، بولس بيقول، برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه. كل ده لسه هقول لك، لسه اسمعني، عند الله عبادتكم العقليه. بعدين بصوا بقى، ولا تشكلوا هذا الدهر، بعكس ما الناس بتقول لي. الناس بتقول لي البس زينا، اعمل زينا، فكر زينا، عايزين نفكر زي بعض عشان ما تترفضش، عشان ما تبقاش غريب ويركنوك على الجنب. لكن هنا بولس بيقول العكس، الروح القدس بيقول العكس، ما تقلدهمش، لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. شرط هنا عشان اختبر مشيئه ربنا لحياتي الصالحه المرضيه الكامله اللي هي مشبعه قوي يعني وحلوه فعلا، ان انا اتغير. اول حاجه عن التغيير، التغيير صعب. كان حد بيقول لي انت متعود تلبس كده ومتعود تعامل الناس بطريقه فلانيه وطريقه لبسي وطريقه تعاملاتي مع الناس ناجحه، وحد يجي يقول لي غيرها. طب انا غيرها ليه؟ ما مش عايز اغيرها. حد بيقول لي انت عشت بطريقه الفلانيه، فكرت بطريقه فلانيه، وحد جاي يقول لي غير طريقه تفكيرك خالص عشان تختبر اراده ربنا، هقول له يعني انت عايز مني ايه؟ زي ما يكون كلام نظري ما ينفعش اعمله. في ظرف واحد بس، حاله واحده بس لو حصلت ليك او ليا نتغير، لو ما حصلتش مش بنتغير. ايه بقى؟ ان انا اجي في لحظه اكتشف واتاكد انه لو انا كملت زي ما انا مش هوصل لهدفي. لو كملت بنفس طريقه التفكير، بنفس الاختيارات، بنفس العلاقات، نفس طريقه العلاقات، نفس الناس اللي انا قريب منهم، نفس المبادئ اللي انا عايشها، مش هوصل اللي انا عايزه. انا عايز اعيش جواز مشبع، عايز ابقى في علاقات حلوه وليها معنى، عايز حياه مشبعه، عايز اعيش حياه فيها حريه، حر مش عبد، عايز اقرب من ربنا، عايز اعيش خطه ربنا لحياتي، عايز ابقى ليه معنى. امتى اتغير؟ لو لقيت ان اللي انا عايزه مش هيحصل لو كملت زي ما انا. راجل، اديكم مثال، راجل عايز ابنه يخف، وعشان ابنه يخف لازم يعمله عمليه غاليه في بلد بره، فلقى ان هو الفلوس اللي معاه ما تكفيش عشان الولد يعمل العمليه. اذا هو عنده هدف ان الولد يخف، ابنه يخف، لكن اللي معاه ما يكفيش. ساعتها يصرخ يقول انا الفلوس اللي معايا، امكانياتي، حياتي ما فيهاش ما يكفي عشان اوصل اللي انا عايزه. في اللحظه دي الناس تتالم قوي، واحد يتالم قوي، بس دي اللحظه اللي انا ينفع فيها اتغير. من غير ده صعب اتغير. شفت ناس كتيرة اتألمت، يعني أنا بسبب ظروف حياتي كنت موجود وناس بتتألم، وعند الألم الواحد يكتشف إنه هو عشان يطلع من الألم أو عشان يرجع لحياته أو يعرف يعيش الحياة اللي هو عايزها وهو متألم قوي لازم يتغير. وفي اللحظة دي بص تلاقيه اختار اختيارات جديدة، راح حتت مختلفة خالص،

مع فلان الفلاني يقعد يتكلم معاه يقول اعمل ايه انا تعبان، عمره ما كان يتكلم، عمره ما كان يعترف، عمره ما كان يطلع اللي جواه. راح يصلي مع حد، راح حضر في اجتماع كده مش عارف في حته معينه في كنيسه معينه بيسمع عنها، قرا كتاب وهو مش بتاع قرايه، اختار اختيارات جديده. ليه؟ لان هو تعبان قوي، ولان هو اتاكد انه انا لو كملت كده مش هاخد اللي انا عايزه، انا كنت عايز اعيش كويس، مش هعيش كويس لو كملت بنفس الظروف ونفس الشخصيه ونفس طريقه التفكير. من مصلحه ابليس انه ما يخلينيش اتاكد ان انا مش هوصل لو عشت زي ما انا عايش دلوقتي. في ناس تضحك على نفسها تقول لك ان شاء الله نبقى كويسين باذن الله قدام، الحاجه دي تحصل قدام. طول ما انا بخدر نفسي بان انا لو كملت هتيجي بس اكمل، طول ما انا مش هحس اني لازم اتغير. بس الحقيقه ان انا وانت لازم نتغير، والحقيقه ان اللي احنا عايشينه دلوقتي مش هيوصلنا لهدفنا، اللي انت عايشه دلوقتي مش هيوصلك للي انت بتحلم بيه. لازم تختار اختيارات جديده، تصلي صلوه عمرك ما صليتها قبل كده، تاخد خطوه عمرك ما خدتها قبل كده، تتكلم مع واحد ما كنتش ترضى تتكلم معاه، تقول الكلام اللي كان مستحيل تخلي اي ظروف مهما ضغطتك تخليك تقول الكلام ده، عشان تتغير. الرب عايزني اتغير عشان اختبر مشيئته لحياتي، وإلا مش اختبرها.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير.

في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. هو بيعلى، وكل ما هو بيعلى إبليس بيسقط، كل ما هو بيعلى إبليس سقط كالبرق. فاكرين لما دخل الهيكل حضوره داجون سقط. كل ما بنعلي الرب كل ما إبليس بياخد حجمه الحقيقي، وحجمه صغير جدا للأقدام تحت الأقدام. وبالتالي العبادة والتسبيح والتكريس رفع اسمه التواجد في حضوره مش حاجات بسيطة أو لذيذة أو معتادة أو إحنا بنحب التسبيح والعبادة فبنقعد فيه. نو، ده أحد أسلحة الزمن إن إحنا نتنقع في الحضور الإلهي. الآية اللي عمالة بتتردد جوايا من الصبحية، على جبل الرب نجاه. فاكرين الآية دي؟ الآية دي في عبيديا، على جبل الرب نجاه. وكان بيحكي عن الأزمنة الأخيرة، إن قالك فوق جبل الرب في نجاة في الأزمنة الأخيرة. طبعا ده مربوط بأشعياء 2 وبميخا 4 لما قال هلما نصعد إلى جبل الرب في أيام الأخيرة يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال، أثبت من باقي التلال. يعني في جبال أخرى وفي تلال أخرى، في جبال خوف، في جبال حرب، في جبال اقتصاد، في جبال مختلفة، لكن يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال أثبت. يعني في جبال، في تلال أخرى بس مش ثابتة، منظرها عالي بس هي مش ثابتة، ملهاش حق الثبات. فجبل الرب أعلى من باقي الجبال وأثبت من باقي التلال. فيقول الشعوب هلما نصعد إلى جبل الرب. حط بقى آية عبيديا ليه؟ لأن على جبل الرب في نجاة، في نجاة على جبل الرب. أيا كان ما يحدث، أيا كان ما يحدث، على جبل الرب في نجاة بتحصل لحياتك، لنفسيتك، لمواجهاتك، لصحتك. وفي الحضور الإلهي ده في قوة. أنا رايح معاكوا الحتة، حضور الإلهي ده في قوة، ولازم نرفع إيماننا إن الحضور الإلهي كافي جدا لكل احتياجاتنا. في الحضور الإلهي المعجزة طبيعية مش بالعافية. في الأجواء الطبيعية المعجزة بالعافية محتاجة. في الأجواء اللي مليانة حضور المعجزة طبيعية. يسوع لما كان بيعمل معجزات ما كانش لما بطرس بلاش يسوع عشان تقول ده ابن الله، أقول لك تمام هو ابن الله فعلا، لكن بطرس ويوحنا على باب الجميل المعجزة كانت طبيعية، الذي لينا إياه نعطيك، قوم. المعجزة طبيعية في الحضور الإلهي لدرجة أن الحضور الإلهي بيزداد. يعني لو مشيت في سفر الأعمال، مش دراستنا بس دي دراسة جميلة ممكن تعملها أنت لوحدك وتوعظها، تشوف ازدياد الحضور الإلهي على الكنيسة في سفر الأعمال. يعني بطرس ظله ما شفاش المفلوج، لكن ازداد الحضور الإلهي فظله بعد إصحاحين كان بيشفي المرضى. يعني الحضور الإلهي اللي على بطرس في أعمال 3 ازداد في أعمال 5 فضله كان بيشفي. سلام. إذن الحضور الإلهي في حياة حضرتك وحضرتك بيزداد طول ما أنت ماشي في محطات الإيمان ومحطات العبادة. كمل الدراسة بتاعتك بقى في سفر الأعمال، مش بس إزاي كان بيزداد الحضور في الكنيسة، لكن إيه المفاتيح اللي بتزود الحضور في الكنيسة. أنا في الأغلب أنا لازم أوعظ الوعظة دي. إيه المفاتيح اللي خلت الحضور يزداد؟ يعني بطرس في أعمال 3 غير بطرس في أعمال 5. المعجزات اللي كانت بتحصل في أول سفر الأعمال غير دخلت في، كلكم عارفين الآية دي في أعمال 19 كانت تجرأ آيات وعجائب غير المعتادة. يعني بقى في معجزات معتادة ومعجزات غير معتادة. ليه؟ الحضور عمال بيزداد في الكنيسة. لو أنت موافقني في الجملة، ما أعرفش عنك تعمل إيه، بس أنا جواك روحي هتغلي. بمعنى أن الحضور اللي حاصل في حياتي في أكتر منه، معناه ان كل ما بحب وكل ما بعبد وكل ما بصدق وكل ما مر بمحطات وشغل إيمان

يعني الحضور بيزداد فيا. فالحضور مش مجرد كلمة طايرة في الهواء، الحضور قوة بتزداد على حياتنا. فالحضور في حاجة بتلمسنا. أحد خدام الرب، يعني مش موضوعنا دلوقتي، القصة دي كنت بفكر فيه الصبحية، خدام خادم قديم قوي يعني، فكان من مع بداية الخدام اللي كانوا بيعملوا وضع يد في الكنيسة زي ما احنا بنعمل، فكان بيعلم عن وضع اليد، فقال وضع اليد عبارة عن نقطة تلامس، نقطة تلامس ما بين الخادم وحضرتك. نقطة هذه نقطة التلامس هي التلامس إيمان وإيمان، لأنه هو إيمان مشترك، عارفين آية دي في رومية واحد، كان نتشجع بالإيمان المشترك، فهو إيمان مشترك، هو إيمان اللي اللي طالع ده مش سلبي، أوكي؟ اللي طالع ده مش سلبي يتصلى له أنا سلبي، نو، طالع ده جواه إيمان، واللي بيصلي مع حضرتك جواه إيمان، ويحصل نقطة تلامس ما بين الإيمان والإيمان في الحضور الإلهي فتتوقع المعجزة. Are you here؟ فكان بيسمي وضع اليد نقطة تلامس مع إيمان مشترك، فالرب يصنع معجزة. أنت مش لازم تستنى وضع اليد، لأن كثير كثير كلكم عارفين لو أنت بتتابع الخدمة دي إنه كثير المعجزة بتحصل بدون وضع يد، وبتبقى جميلة وبتبقى مشجعة لإيمانك جدا، والأشخاص اللي بتلمسوا بمعجزات بدون وضع يد بعد كده بيحصل نقلة نضوج في حياتهم، إنهم بيستقبلوا أكتر في أوضهم، بيستقبلوا أكتر في التسبيح والعبادة، فالنضوج نقلهم من عينيهم على خادم لعينيهم على الحضور. هللويا. فعايز شجعكم جدا، في حاجة بتتنقل في القلب، في حاجة دي محطة إيمان بتزود الحضور، إن عينيك تتنقل من خادم أو من وقت وضع اليد اللي كنا بنحكي عليه حالا إلى وقت إنه في الحضور الإلهي أنا بتملي، في الحضور الإلهي أنا وإيمانك بيخليك تاخد، وأخدك بيرفع حضوره، وحضوره بيزداد على حياتك، فتتنقل من أعمال ثلاثة لأعمال خمسة. هللويا. أختي اللي من منيا موجودة وهي دايما بتشجعني، أنت جاي المؤتمر مش كده؟ مش جاي المؤتمر؟ طب مين هقول أمين في المؤتمر؟ حاضر حبيبي. طب أنت جيتي الأربع مش جاي المؤتمر؟ ربنا معك. فمرة تاني في الزمن ده، عشان كده قلت لاخواتي التسبيح ما يقعدوش في الكرسي، عشان انا نفسي اقصر ونكمل عباده، ونكمل عباده بصوره خاصه، يعني للموضوع اللي حكي فيه، وده موضوع خاص، احنا انا بكره مؤتمر هحكي في مواضيع روحيه كثيره، الموضوع النهارده روحي برضو، بس موضوع خاص يعني. وعايزك تصدق انه واحنا بنرفعه في حاجات كثيره بتحصل، واحنا بنعليه وبنسبحه بعد دقائق بعد ما خلص كلمتي، في حاجات كتيره بتحصل مباشره من عرش النعمه. بقول هذا التعبير كتير، بعضكم سمعوا قبل كده، بعضكم يمكن ما سمعوش، مش بنسبحه وهو قاعد واقف مكتف ايده في السماء بيقول لك ها وايه كمان، قول الترنيمه اللي وراها، مش ودن من طين ودن من عجين. عارفين التعبير ده؟ رب قال كده، أنا مش مثل باقي الآلهة، باقي الآلهة لا أذان ولا تسمع، أنا وداني بتسمع، لها أعين ولا تبصر، أنا عناية شايفاك، لها أيدي ولا تلمس، أنا أديها بتلمسك. هو مختلف عن باقي الآلهة، فلما بنقوله لا مثل لك بين الآلهة، أنت بتؤمن بعينيه اللي شايفاك، وبصوته اللي بيكلمك، وبإيديه اللي بتلمسك. الحضور الإلهي تفاعلي، انتراكتف، مش انت بترنم ترنيمات واهو عملنا نشاط روحي، عملنا نشاط كنسي او ديني، نو. العباده هي نقطه التلامس، فاكرين اخ بتاع نقطه التلامس في وضع اليد؟ العباده بتفتح وضع يد مباشر من عرش النعمه لحياتك، هي نقطه تلامس، لان صوتك الخارج وقلبك المرفوع بتجاوب مع الرب، مش له عينين ومش شايفك، له ايدينه مش بيلمسك، له فمه مش بيكلمك، دي باقي الآلهة، دي أصنام، لكن إلهك مش صنم، إلهك تفاعلي جدا مع العبادة ومع فجاء وقت إنه حاجات كثيرة تخلص وقت العبادة، حاجات كثيرة تخلص وقت العبادة، ونرفع إيماننا كده إيمان

مشترك انه واحنا بنرنم الرب يصنع. لن انسى احد المفاتيح او المحطات القويه في حياتي في من سنين طويله، يمكن كانت في يمكن 86 ولا حاجه، بعضكم كانش اتولد. 86 كنت في اجتماع معين والرب في وسط العباده، وفاكر الترنيمه كمان، ترنيمه قديمه قوي، في وسط العباده حصل زياره بمعنى اني ما كنتش قادر اقف. حصل زياره بمعنى ان انا لزقت، انا كنت في اخر الكنيسه زي كده هو، ولزقت في الحيطه وفضلت لازق في بامانه، فضلت لازق في الحيطه. خلص الاجتماع والناس خرجت وانا لازق في الحيطه، انا بتكلم بجد بدون وضع يد، مجرد وقت العباده. جاء وقت ان احنا نصدق في حضور الهي يبقى اقوى من الطبيعي بتاعنا، فعلا يلمسنا، فعلا يملانا. لن انسى هذا الاجتماع، كان اجتماع عن بتاع دانيال، رب يعز الملوك، ملوش دعوه خالص، الكلام ما كانش ليه دعوه خالص باللي حصل معايا، لان الرب يبقى عايز يعمل معاك حاجه. الاجتماع كان عن ينصب ملوك يعز الملوك، عارفين الايه دي بتاع دانيال، ملوش علاقه خالص باللي حصل معايا، بس زياره الرب الروح القدس مباشره وقت العباده ممكن تعمل فيك شغل اوسع من الكلمه. فانا عايزك ترفع ايمانك، حضوره بيلمس بحسب الاحتياج وبيملى بحسب الاحتياج، ليس له علاقه حتى بالكلام العربي اللي بيتقال، هو بيعدي العربي لروحك ويوم لامس روحك بتقل مجده. فتشجع جدا وقت العب، تشجع جدا لما ترفع، يعني ببقى نفسي حتى وانا بتكلم نفسي. البعض بيبقى كده رافع عينه راسه لفوق مش باصص لي، هللويا، انا ببقى متشجع بيه جدا. يعني لو انت مش باصص لي انا متشجع بيك، اللي باصين لي برضه انا متشجع بيهم، بس ليه؟ انا بقى مدرك في اشخاص فعلا مش باصين للبني ادم اللي فوق الواقف ده، هو باصين للرب وبيستقبله وهو والراجل ده بيتكلم. مش مهم الراجل ده، مش مهم، المهم لمسات الروح القدس اللي حاصله في اجواء الكلمه واجواء الايمان واجواء الحضور الالهي. ده اغلى ما في حياتنا، ده اللي هيستمر في حياتنا. انا لسه فاكر القصه بتاعه الثمانينات ليه؟ لان ده اللي بيستمر في حياتي. فاهمين حاجه؟ دي محطات ورا محطات ورا محطات من مجد يملى الهيكل بتاعك، وما ترجعش كما كنت، ما ترجعش كما كنت. يمكن وقتها انا فاكر اللي حصل بعديها، الحقيقة اللي حصل بعديها طوالي كان آخر الاجتماع، أنا بحكي معاكم مش لسه هبتدي الكلمة، حاضر. حصل بعديها أنا كنت خارج من هذا اللزقة اللي في الحيطة دي، فأنا فعلا لزقت في الحيطة، يعني عن حرفيا مش بمعنى رمزي، أنا كنت لازق في الحيطة الأخيرة، كنت في آخر الاجتماع كنت لزقت في الحيطة الأخيرة، وفضلت قاعد في هذا المكان أو مش عارف أتحرك لغاية لما ناس مشيت. خرجت من الاجتماع، كان خلاص الناس خرجت يعني واقفين على الباب بره و فكان صديق لينا بدون ذكر اسماء موجود، فقال لي احنا سبناك عن قصد، لان كنا مدركين ان في حاجه بتحصل، وقام حضني بس قعدت بقى ألمه من الارض بعد كده، لانه اللي حصل كان أقوى جدا من احنا نفضل واقفين. هتفهم حاجة؟ فعايز شجعك مباشرة في حاجة بتحصل، مباشرة في حاجة بتحصل. أنا واقف كلام وابتدي أعرف آيات مزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. هللويا، ايه دي اللي عايزه؟ ذلك لا نخشى. حد ياخد الكلمه دي ويحطها في حجره كده، مش هخاف، لذلك لا نخشى. لو تزحزحت الارض، لو انقلبت الجبال الى قلب البحار، تعج وتجيش المياه، تتزعزع الجبال بتموها. ايه عنوان الفقره دي؟ لا نخشى. مزمور 46 متقسم ثلاث اجزاء، اول جزء كده هو المؤمن لا يخشى مهما كان حصل حولي. هقراها مرة تانية، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. لو تزحزحت الأرض، لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال.

قلب طموحها وكي يقفل الفقرة دي سلا. يعني تأمل في اللي اتقال. ايه بقى التأمل في اللي اتقال؟ لما الدنيا تقلب تعدل المؤمن لا يخشى. نقلب ولا نفضل قاعدين في الحتة دي؟ لو عايزين نتعذب كده ممكن نقعد اقول لكم لا تخشوا ولا تخافوا كل مفردات الخوف والخشي، ومهما قلبت الدنيا حواليك لا تضطرب قلوبكم، لأن سلام الرب اللي بيملاكي أقوى. مش منطقي، سلام يفوق كل عقل. يعني إيه سلام يفوق كل عقل؟ يعني المنطق يخلص والسلام يخش. مش منطقي، سلام الله يفوق المنطق، هو ده سلام الرب. لذلك لا نخشى. وبالتالي أحد المفاتيح بالمناسبة المشاركة دي برغم انها يعني خاصه لها علاقه بحاجات هتكتشفها حالا دلوقتي، لكن فيها مفاتيح لحضرتك عمليه في الزمن اللي جاي على بيتك وعلى ظروفك وعلى مستقبلك وعلى اولادك. لا نخشى لو اتقلبت الدنيا، لا نخشى. فانت عارفين الصعيده وجههم كالصوان، جبهتهم كالماس، واخدين طريقهم ما بيحودوش، بس ففي بعد رسولي في الصعيد. فالمؤمن كده مهما اتقلبت الجبال هو لا يخشى. ليه؟ هو مش مضطرب، هو شايف ومتحرك لقدام. مهما حصل تجيش الجبال تتزعزع الجبال بتموها، لكن لا يخشى. الجزء الثاني من مزمور نهر اتقلب، هو خلص المؤمن اللي هو الله ملجأه وقوته عونا في ضيقاته وهو لا يخشى، قلب إلى مدينة. فالفقرة اللي وراها فقرة عن مدينة الرب. فالمؤمن الذي لا يخشى هو كمان مش لا يخشى فهو لوحده، نو، هو لا يخشى هو في مدينة من الرب. فأنت مش لوحدك لا تخشى، وإن كان لوحدك لا تخشى دي حقيقة، لكن مش بس على قد ما تخافش، لكن ده لا، ده في مدينة لحضرتك، نهر سواقي تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. إذن مقدس المساكن هو المدينة. أينما وجد قدس أقداس في حياتك أنت متعود عليه أنت في المدينة. المدينة هي مقدس مساكن العلي. حد فيكم بيخش قدس الأقداس؟ أختي بس من منيا، الباقيين ما دخلهمش خبر. إحنا لينا دخول بدم يسوع المسيح، مش كده؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. بالمناسبة صباح الخير، اتغديتوا ولا ما اتغديتوش النهاردة؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح طريقا. كل مرة بتقف قدام الرب بتخش ليه مقادس هذه ده مساكن الله، ده مدينة الله، لأنك في المكان ده لتدخل فيه قدام الرب. المدينة دي مليانة مقادس مسكن الله، فأنت موجود في المدينة. لم نأتي إلى جبل عهد قديم عبرين 12، أتينا إلى جبل الرب، إلى مدينة الله السماوية، إلى كنيسة أبكار. فالكنيسة هي جبل، هي مدينة روحية مليانة مقدس الآية مساكن العلي. الله في وسطها المدينة فلن تتزعزع. فاكرين لذلك لا نخشى؟ الموضوع اتغير بقى إلى حاجة ثابتة، إلى حاجة قوية، إلى مدينة ونهر معدي فيها ومليانة صلابة لأن الله في وسطها. فالنقلة حصلت من واحد ربنا بيطمنه بيقوله ما تخافش حبيبي لو اتقلبت الدنيا ما تخافش، ليه؟ إن في مدينة مليانة نهر قوة والله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند أقبال الصبح. ومرة تانية عجت الأمم تزعزعت الممالك، بس في المدينة الرب أعطى. هللويا، آية جميلة. ذابت الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ففي المدينة في صوت من الرب، وصوت الرب ده بيدوب الأرض كلها. أنا راح لحتة، أنا عارف أنه مزمور يمكن معروف، بس مزمور جميل بس متطور. يعني الجزء الأولاني عنك أنت، لا تخاف لا تضطرب، الله ملجأك،
بس نمرة اتنين، وانت في مقدس مساكن العلي في مدينة محيطة بيك، والمدينة دي مدينة قوية فيها نهر بيفرحها، والرب في وسطها فيعينها عند اقبال الصبح،

في المواجهات بيعطي صوته في المدينة. يا رب يا رب تشجعوا. أعطى صوته ذابت الأرض، رب الجنود معنا. سلاه، فده الجزء نمرة اثنين. في الجزء الأولاني المؤمن لا يخشى، الجزء نمرة اثنين في المؤمن لا يخشى لأن كمان حاجة أقوى، لأن عنده مدينة قوية. المدينة دي تحيط بي، مليانة نهر بيفرحك، مليانة صوت قوي جدا بيدوب الأرض المحيطة بيك. مرة تاني كنت شاعر وإحنا بنصلي قبل الكلمة إن في البعض في حاجات مزمنة وفي حاجات مكررة حصلة في مناطق معينة في حياته فهو زهق إنه يصلي لها. بليز لا تطرح ثقتك، ترفع إيدك عليها وفي الحضور الإلهي في المدينة صوت الرب يتكلم على الأمور دي. ولو الرب يتكلم على هذه الأمور، صوته يتكلم على هذه الأمور، بتذوب أرضك، الأرض اللي تحجرت على اللعنة أو تحجرت على الخوف أو تحجرت على عدم الإيمان، بتذوب الأرض والرب ياخد سكته. حد فاهم حاجة؟ فالأرض اللي تحجرت لها علاج، مدينة الرب بتذوب الأرض بسبب صوت الرب الموجود في المدينة. فده الجزء نمرة اثنين في المزمور. آية 8 دخلنا على الجزء نمرة 3. اتركوا المزمور 3 أجزاء. هلوموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني يسكتها، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. ممكن أقراها مرة تاني؟ هلموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني قلاش، يكسر القوس يعني أدوات الحرب ينكسرها، ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. عشان كده بنعليه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. لو الجزء الأولاني من المزمور هو المؤمن الذي لا يخشى الرب ملجأه، لو الجزء الثاني في المزمور هو المؤمن ده له مدينة قوية فيها نهر وصوت الرب يدوب أرضه، الجزء الثالث من هذا المزمور الرب يتعالى في الأرض. ولما الرب يتعالى في الأرض في نتائج، يسكن الحروب، يقطع القوس ويعلو، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. فكفوا، كفوا يعني شش، واعلموا إني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. النهاردة هتكلم عن وحنصلي، مش عايز أتكلم، هنصلي من أجل الأمم. كلش محتاجين، مش معنى كده الموضوع ملوش علاقة بيك، الموضوع ليه علاقة بيك، وهتشوف حالا وفي مفاتيح لحضرتك زي الأول جزء مفتاح الأولاني، لا تخشى، سبحه، ارفعه، أنت في المدينة. فده مربوط بيك، مربوط بانتصارك في الأزمنة. بس أنا حنشن شوية على الأمم. الأمم في قلب الرب من البداية، الأمم في قلب الله من أول الكتاب المقدس. أوكي، الأمم دي بالنسبة لكم جملة طيب، مصر والعراق وإيران وسوريا في قلب الله من زمان، عشان بس ما تحسوش أنا أقول أمم دي يعني حاجة كده. نو، الأمم دي في قلب الله من زمان، من أول كتاب مقدس. أوضح مثال إبرام، قال له فيك تتبارك إيه؟ فمن أول واحد دعية عشان ينشئ شعب ممكن يعبد الرب وإحنا أولاده بالإيمان، أول واحد دعية في دعوته وهو واحد، دعوته وهو واحد، فاكرين الآية دي في أشعياء، دعوته وهو واحد، وهو دعوه هو واحد، قال له في الواحد ده أنا شايف بعيني يا إبرام إن منك تتبارك جميع قبائل الأرض، فأنا شايف الأمم في دعوتك. فالرب لما بيدعو واحد، هو مش بيدعو واحد ويطبطب عليه وحبيبي كده تعال نمشي مع بعض، هو بيدعو واحد، هو شايف أمم في الواحد. أوكي.
صدقني العلاقة بيك ما تصورش أنا

تقول أنا جاي اللي جابني هنا أنا جاي عشان أطمن أو قلبي يطمن، هتطمن ما تقلقش. لكن الأمم في قلب الله من البداية. أوضح كنت هقول للنهاية، للنهاية طبعا سفر الرؤية مليان أمم وشعوب، ممالك الأرض قد صارت الرب للرب ولمسيحه، وبالتالي من أول التكوين لغاية الرؤية ورب يتكلم عن الأمم وعن الشعوب، وقصده أنها تبارك، وقصده أنه يعلى أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. وفي مزمور 43 زي ما يكون بيدي استراتيجية، ما تخافش واسكن في المدينة، وهقول لك ازاي بيحصل انه الرب تعالى بين الامم. فالقصة ببساطة انه من في قلب الله من اول سفر التكوين لاخر سفر الرؤية انه شايف ممالك الارض وملوكها. في الوسط كان سفر الاعمال، يعني لو انت بادي من تكوين ابراهيم للرؤية اخره رسول يوحنا بيرى ازمنة الاخيرة، في الوسط لما دعا الكنيسة دعاها الى اقصى الارض، يعني ايه كل الارض كل الامم. فالرب في الأمم في قلبه، عشان كده إبليس بيكره أي حاجة في قلب الرب. إبليس بيكره الأمم، إبليس بيحب يهيج الأمم لكي تفني بعضها بعض، إبليس متعطش للدماء، إبليس قوة متعطشة للدماء، لأنه هو كذاب سارق وقتال. فإبليس قوة متعطشة للدماء، إلهنا مش إله متعطش للدماء، إلهنا دفع دمه علشان لا يسفك دم آخر فيما بعد. إدراك أنه أنا حبص على مزامير تانية أو مزمور يمكن تاني عشان الوقت، بس إن في مقاصد الرب للواحد إنه يبقى مليان سلام، مليان بركة، مليان إيمان. بس القصة مش عشان هو يبقى مليان سلام ومليان بركة مليان إيمان، عشان يبقى مليان كل الحاجات دي فيعظم الرب، وتعظيم الرب بيعلي حضوره بين الأمم. هشوف الكتاب المقدس حالا. بس لأن الرب في قلبه الأمم، إبليس بيكره الأمم، عشان كده إبليس لو جاز التعبير، لو انت بتتابع اي اخبار او كده، ابليس يحب يشوه حتى القرارات، يحب يشوه الـ يعمل سوء فهم، يحب يخش في السياسة عشان يعمل عيان مليان شبورة. لان الرب مهتم بالامم، فابليس بيهتم بالامم بالعكس. تعرف ليه ابليس بيهاجمك انت؟ لأن الرب مهتم بيك، هو يحب يهاجم اللي الرب مهتم بيه. أنتوا جمال. هو إبليس بيهاجم نفسيتك ليه؟ لأن نفسيتك خطيرة. أي حاجة الرب هيستخدمها إبليس بيحاول يهاجمها عشان تحود عن استخدام الرب ليها. ليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ عشان نفسيتك بتخوفه لو استخدمت في الرب. ليه إبليس بيهاجم الأمم وعايز يموت ناس؟ علشان الأمم دي هتعرف الرب لو استمرت عايشة أو في سلام أو في رفعت عينيها. هتشوف حالا. أنا عارف بعضكم يقول لا، لما يمكن يمروا ظروف صعبة يعرفوا الرب. هتشوف حالا. إلهك مش متعطش للدماء، لازم تعرف طبيعة إلهك. مش بيضرب بالكرباج عشان تتأدب. إبليس هو اللي بيضرب بالكرباج. رب يفتديك من كرباج إبليس فتكبر. مش متعطش للدماء فالنفوس ترجع له. هتشوف ده. بيقول لك في سفر الرؤية، بيقول لك من كتر الضربات كانوا بيعندوا مع الرب مش بيرجعوا للرب. من كتر ضربات إبليس كانوا بيعندوا مع الرب، كانوا يقولك يصرون بأسنانهم ويلعنون الرب. اقرأ سفر الرؤية. فالضربات مش شرط أنها تؤدي إلى توبة، كثير ضربات تؤدي إلى عند. Are you here؟ أنا دخلت في حتة جانبية عشان لو بعضكم بيفكر أنه إلهنا مش متعطش للدماء، إلهنا دفع كل الثمن. فسفر المزامير أو الآيات اللي احنا قرناها دي

كفوا علموا ان انا رب اتعالى بين الامم. مقاصد الرب هو ابتدى بالواحد، لا تخاف المؤمن لا يخشى، عشان يوصل لمدينه، عشان يوصل للامم. دعا ابراهيم هو واحد عشان يوصل لامم الارض، دعا 12 تلميذ ولهم دفع عليها كل السلطان، اذهبوا لاقصى الارض، عشان في النهايه في سفر الرؤيا صح 15 يقول لك وهم بيسبحوا الرب صارت ممالك الارض للرب ولمسيحه. اوكي، فابليس مزمور 2. اوكي انا قلت عايزين نخلص بدري. مزمور 2 هنخلص بدري. مزمور 2 عارفين مزمور 2 مشهور جدا. مزمور 2 اوكي، لماذا ارتجت الامم؟ كانها نفس البدايه بتاعت مزمور 46، هاجت البحار وتجيش بطومها، تزعزعت ممالك الارض، كان نفس الروح بتاعت البدايه. لماذا ارتجت الامم؟ تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ده أول جزء في المزمور، ده أول توبيك في المزمور. إيه المزمور؟ سيستم العالم هو مقاوم لسيستم الملكوت. أرى الآيات مرة تاني. ارتجت الأمم، تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين نقطع قيود الرب عنا ونطرح عنا ربط الرب. ده إيه؟ ده سيستم العالم المقاوم لملكوت الرب. انت اول مره تقرا مزمور 2 ده. ففي سيستم في العالم مقاوم، مليان عيان، مليان اخبار، مليان قصص، مليان قرارات، بس والرب وابليس شغال فيها، لان ابليس يحب يهجم على اللي الرب مهتم بيه عشان يشوهه. فبيهجم على نفسيتك عشان يملاها اكتئابات او احزان، لان لو نفسيتك اتملت نور واتملت مجده واتملت حضوره، نفسيتك دي لا يستطيع ابليس ان يقف امامها. نفسك مهمه جدا، عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، من القلب ومن النفس ومن صور الداخلية. في مشاركة مؤخرا حكينا فيها، لو ما سمعتهاش، تصورات قلب إيليا، اسمعها لو تحب، فيها مفاتيح جدا عن تصورات قلبك وصور الداخلية جوه قلبك. فإبليس يهاجم قلبك بصور سلبية أو بمخاوف أو بذكريات قديمة مليانة شكاية علشان يشوه مستقبلك. نفسك مهمة جدا، عشان كده إبليس بيهاجمها. فلو أنت متهاجم من إبليس افرح، نفسيتك مهمة جدا، أنت غالي جدا عن الرب، عشان كده إبليس مستقصدك. فأنفضوا عنك، وفقد قوته، أنفضوا عنك باسم يسوع، واعرف الدعوة اللي على حياتك غالية جدا. من فضلك ما تتكعورش في الزمن ده في أحداث أو في نفسيات أو في علاقات، فتفقد التطور للحضور الإلهي اللي واخدك لتأثير في الأرض. المؤتمر كله حيبقى الوقت مثل هذا، أنت موجود في الأرض. فلو إبليس بيهاجمك، انفض الشفقة على النفس، واعرف إبليس بيهاجمك ليه. وإبليس لا يهاجمك إلا لو هو قلقان منك. إبليس عمره ما هيهاجمك إلا هو قلقان منك. وإبليس قلقان منك لأنك لو أنت نورت هيقول يا ويلي يا خرابي. لو نفسيتك اتملت بحضور ربنا وبمجد ربنا وقلبك رفعه في كل خطوة، هو ساقط كالبرق، لأن الرب يرتفع إبليس يسقط. ده نتيجة طبيعية. بتعلي الرب، على الجانب الآخر في حد تاني بيقع. نتيجة طبيعية، في حاجة بتعلى، في حاجة تانية بتوطي. Are you here? Okay. فأول جزء مزمور 2 في سيستم في العالم، وهذا سيستم مقاوم للرب. قام ملوك الأرض وتآمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين نقطع قيودهما نطرح عنا ربطهما. الجزء اللي وراء، العنوان اللي وراء، الساكن في السماوات. دي قصة تاني بقى، نترك لحتة تاني. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، يتكلم عليهم بغضبه على السيستم ده، وبركفه ويرجفهم بغيظه. أما أنا، ده رب يقول، فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. أوكي،
الجزء الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك في جبل وهذا الجبل مقدس مليان سياده، فالرب اللي ساكن

الجبل وولاد الرب اللي ساكنة الجبل بتضحك على الزمن الآتي، بتضحك على السيستمز اللي شغالة تقاوم سيستم الرب. فالجزء الأولاني في سيستم في العالم مقاوم لملكوت الرب، الجزء الثاني في سيستم فوق الجبل له كل السيادة بيخليك تضحك على الزمن الآتي. ده مزمور اثنين يا جماعة، هي كلاش سيستمز، مواجهة ممالك. مزمور اثنين، عارفين مزمور اثنين بيأتي فين؟ حد قال بس مكسوف يقولها، بعد مزمور واحد. اوكي، مزمور، انا بهزر بس مش بهزر. مزمور واحد عنك، طوبى للرجل، فاكرين؟ لم يسلك في مشورة الأشرار، في تخطى، لم يقف في مجلس مستهزئ، لم يجلس في ناموس الرب مسراته. فمزمور واحد بداية المزامير، طوبى ليك وانت ساكن في الرب. مزمور رقم اثنين، بس باي ذا واي انا ابتديت بيك بس انا رايح للامم، انا في قلبي الامم من اول لحظة. هتفهم حاجة؟ انا من اللحظة الاولى انا بختارك عشان الامم، انت غالي لان هستخدمك في الامم، انت مهم لان دورك وعبادتك مهمة. ما تصارش انا هتكلم النهاردة عن انك تروح لامم، نو، هتشوف ببساطة دورك ايه. بس في حاجة مهمة جدا، ان اختيار الرب ليك في مزمور واحد عشان يوصلك لمزمور اثنين. في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجره مغروسه عند مجاري مياه، تعطي ثمرها في اوانه، ورقها لا يذبل، كل ما يصنعه ينجح. تحضرتك هذا الواحد ده اللي كل ما يصنعه ينجح، لانه ساكن في مشوره الرب، شجره مغروسه على مجاري مياه، وراها طوالي، ارتجت الامم، بس ما تخافش، لذلك لا نخشى. ارتجت الأمم، ده سيستم مقاوم، لكن فوق الجبل في سيستم آخر. أنا قد مسحت ملكي، مزمور اثنين مرة تاني آية ستة، مسحت ملكي على جبل قدسي. ففي سيستم تاني فوق جبل الرب، اللي هو جبل العبادة، جبل الإيمان، جبل دخولك قدام الرب. في سيستم آخر الملك بيملك، مسحت ملكي على هذا الجبل. ولما الملك بيملك هتشوف الخطوة نمرة اثنين إيه. بس القصة إن السيستم المقاوم بيواجهه سيستم آخر يخلي الرب يضحك على الزمن الآتي، يضحك على ساكن السماوات، يضحك، يستهزئ بهم، لأنه على جبله هو الملك ممسوح. جزء نمرة ثلاثة في المزمور، إني أخبر، آية سبعة، إني أخبر من جهة قضاء الرب. إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاص الأرض ملكا لك. الجزء نمرة اثنين في المزمور إن الابن وارث كل شيء، إنه حضرتك ميراثه، وحضرتك ميراثه، والأمم ميراثه. خلي بالك مزمور اثنين بيتكلم على الأمم. اسألني فأعطيك إيه؟ أصل إحنا حافظين الآية فمناخدش بالنا إحنا بنقول إيه. الأمم nations ميراثه، قلت بالإنجليزي عشان تفهموها أكتر. الأمم ميراثه. فبقولك أنا نمرة واحد في سيستم، نمرة واحد أصلا في مزمور واحد، أنت مغروس على مجاري مية ستنجح. اللي وراها بس في سيستم مقاوم، اللي وراها في سيستم أعلى فوق الجبل أقوى من السيستم المقاوم، اللي وراها أنا ابني وارث كل شيء. ولأن ابني وارث كل شيء هو ده المفتاح اللي فيه الكي لكل حاجة في الأمم. فأنت عارفين وارث كل شيء دي؟ عبرانيين، رسالة العبرانيين، بقول أنا تعبير ده كتير في مشاركات وممكن يكون بتعدي منك. عبرانيين واحد، واحد، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه،

الذي جعله ايه برضو، لان حافظين الايات بتعدي مننا. الابن وارث كل شيء، احنا ورثه واحنا في الابن. عايز تضمن البركه والنعمه.

حضرتك وحضرتك وأنا مش بنورث مباشرة، احنا بنورث واحنا في الابن، لأن مفيش حد مننا بيورث أي شيء، لأن في واحد بس وارث كل شيء. عشان كده نحن ورثة الله. بعضكم ذهنه لو أنا مشغل آيات رؤية رومية 8، نحن ورثة الله في المسيح. يعني أنت مش بتورث كنادر شوقي، أنت بتورث لما اسمك يتغطى باسم الابن يسوع المسيح. هتفهم حاجة؟ إيه اللي يضمن نادر شوقي أنه يورث أي وعود؟ مش عشان نادر شوقي، توظف نادر شوقي علشان هو في الابن، لأن الابن هو وارث كل شيء مش نادر. فأفضل شيء لحياتك ولحياتي أنه طول الوقت عمال بعلي الابن، بتغطى بالابن، بسبح الابن، بعلي الابن، لأنه هو عمال بيعلى أنا بارث. لأن فقط الابن، فقط الابن هو وارث كل شيء. أنتوا جمال. أوكي، تعال نرجع تاني مزمور 2. نخبر من جهة قضاء الرب قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. لأن المين بيورث الابن؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. تتكلم عن التجسد، تتكلم عن يسوع المسيح اللي في الجسد. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني. بيتكلم علينا وإحنا في المسيح يعني. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. أن الابن هو الوارث، فالابن تحطمهم بقديم الحديد مثل إناء خزاف تكسرهم. ليه؟ لأن السيستم المقاوم بيتكسر لما الابن يملك. فكان السيستم المقاوم اللي قدامه سيستم أعلى منه فوق الجبل، عشان كده الابن بيملك علشان احنا نملك ونرث ميراث الامم. فالرب يحسم السيستم القديم. الان الجزء الاخير من هذا المزمور: الان ايها الملوك تعقلوا، تادبوا يا قضاة الارض، اعبروا الرب بخوف، اهتفوا برعده، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. الجزء ده مليان معاني كتيرة، بس أنا هاخد منه حتة مهمة قوي. اللي هو بيقوله حقيقة عبادة: تعقلوا، تأدبوا، اعبدوا الرب. آية 11: اعبدوا الرب بخوف، اهتفوا برعدة، ده عبادة مليانة مخافة، قبلوا الابن، ده عبادة، قبلوا الابن لألا يغضب. إيماني، إيماني، إيماني، كل أحد المفاتيح في الأزمنة دي إن كنيسة الرب موجودة في الأرض عشان تعبد وتسكن في الحضور بقوة، وده له تأثير على الأمم. إنها تملك يسوع في عبادتها، ده له تأثير على الأمم. كل مرة بنعلي يسوع وبنسكن في الحضور ونخش ديبر ديبر، أعمق وراء أعمق في حضور ربنا بالعبادة في أوضتك وفي الاجتماعات، ده له تأثير على الأمم وعلى الشعوب وعلى الحروب. كل مرة بتعلي اسمه، بترفع اسمه، بتعبده، بتقبل الابن. تعقلوا يا ملوك الأرض، قبلوا الابن. لأن لما الابن بيعبد ملكوته بيأتي على السيستم المقاوم، فيأتي ملكوته على الأرض. هل مقاصد الرب المواضيع اللي حصلة في الشرق الأوسط دي تستمر؟ نو. مقاصد أنه يحسم بسيادة. إيه اللي حيخليه يحسم بسيادة؟ إن في هياكل بتقوله تعالى يا سيد أنت ملك الملوك.

0: حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس، إلى أصحاحي 7 و8. بوصولنا إلى أصحاحي 7 و8 نحن نبدأ في فترة جديدة، وهي كيف سيحقر الرب آلهة المصريين أمام المصريين. سوف ينزل الرب الضربات 10 على المصريين أو على آلهة المصريين ويهزم آلهة المصريين، فهو سيصنع أحكاما بكل آلهة المصريين ليعرف المصريون أنه هو الرب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني عنوان لأصحاحي 7 و8.
1: هنشوف في الأصحاحين دول بداية الضربات 10 اللي هتنزل على آلهة المصريين. فالرب في الضربات 10 مش كانت مجرد ضربات، لكنها في المقام الأول موجهة إلى آلهة المصريين اللي هي أوثان. وبكل أسف احنا عندنا أكتر بلدين تميزت بالحكمة، مصر القديمة وأثينا القديمة، وبكل أسف الاتنين دول كانوا ضالعين في الوثنية. فمصر كانت مليانة بعبادة الأوثان، حتى عبدوا الخنافس الجعران المقدس، وكذلك أثينا المدينة مملوءة أصنام، حتى أنهم عبدوا إله مجهول كما نقرأ في أعمال أصحاح 17.
0: وهذا هو نتاج الحكمة الإنسانية الساقطة المستقلة عن الله.
1: بالضبط.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 7 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك، أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. كيف سيصير موسى إلها لفرعون؟
1: بمعنى لا تتوسل إليه، اصدر إليه أوامرك. يعني الرب بيقول لموسى ادخل لفرعون، مش تقول له عشان خاطري، ولا اصدر لي أمر باعتبارك إلها لفرعون.
0: تكلم بسلطان وصلاحية.
1: تكلم بسلطان وصلاحية، وإذا قلت أني ثقيل الفم واللسان، كلم هارون وهارون يكون نبيك، يعني الذي يوصل كلام الله إلى فرعون، فأنت تتكلم بسلطان لأنك موفد من قبل الله، وهارون سيوصل كلامك ويبلغه إلى فرعون.
0: ثم يتكلم الرب في عدد 3: ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر، فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. ربنا كان عارف هيعمل إيه مع فرعون، لكن بيقول إن أنا هأسي قلبه وهصنع أحكاما في أرض مصر ليعرف المصريون أني أنا الرب. عايز أخد تعليق مرة تانية على كيف سيقص الرب قلب فرعون، لأنها هتكمل معانا في معظم الضربات اللي جاية.
1: الرب هنا يحكي ما سوف يحدث، لأنه يعرف المستقبل من البداية، وبيقول الكلام ده لموسى لكي يطمئنه، عشان لما يواجهه تعنت فرعون ما يبقاش مهزوز أو يعتبر أن المشروع فشل. فالرب بيخبره أن الطريق مش سهل، لكن في النهاية سوف يجبر فرعون على إطلاق الشعب. فهنا بيقول أن أنا هقصي قلبه، وفعلا ده اللي حصل فيما بعد. لكن قبل أن يقص الرب قلب فرعون، سنقرأ بدل المرة عدة مرات أن فرعون قص قلبه. خلينا أقولها باعتبارنا عندنا كلمة الله مسبقة وإحنا بنقراها. 10 مرات فرعون قص قلبه، وده
0: تمام.
1: البداية
0: تمام.
1: 10 مرات الرب قص قلب فرعون، وده جاء

0: نتيجة إن فرعون قسى قلبه أولا. وطبعا في قساوة قلب بنشوفها قضائية على سبيل المثال مزمور 81 أسلمتهم لقساوة قلوبهم، أو رمية أصحاح 1 أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، أو تسالونيك الثانية أصحاح 2 يرسل الله إليهم عمل الضلال. كل دي تقصية قضائية عندما يصر الإنسان بداية أنه ما يتجاوبش مع نداء النعمة والمحبة من الله.
1: يعني في كل مرة كان رد فعل فرعون هو أنه يتقصى. القساوة بعد كده كانت قضاء من عند الرب لأنه بدأ أولا من القساوة.
0: والغريبة حيات أنه بعد ما طلع الشعب آخر محطة طلعهم رجع في كلامه ووصل ليهم لغاية عند شاطئ البحر الأحمر، وده اللي كان زي ما تقول لنهايتي، فدخل وراهم البحر وبعدين ربنا الأمر الذي لما شرع فيه المصريون
1: غرق.
0: تمام. فكان نهايته على بسبب قساوة قلب.
1: تمام، استسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ أخ عياد في عدد 7 ذكر عمر موسى، هل ذكر العمر هنا ليه دلالة روحية نتعلمها؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني موسى كتب مزمور واحد اللي هو مزمور 90، وفي ذكر عمر الإنسان أيام سنين 70 سنة ومع القوة 80. هنا موسى عنده 80، هارون عدى 80، يعني عايز أقول دول شغالين في الوقت الضايع، يعني خلاص كان مفروض موسى يسلم النمر
1: ده مع القوة، كمان
2: ده مع القوة، وهارون سلم النمر، وكأن الرب يستخدم أواني في ذاتها لا قوة لها على الإطلاق، ما عندهاش قوة، والرب يصر بأن يستخدم ذلك. مرة قال لجدعون الشعب اللي معاك كتير قوي، ما ينفعش إن أنا أخاف الله، يا رب ده لما يبقى قليل تقول إن قليل قوي ما ينفعش، لكن عند ربنا عنده مانع أن يخلص بالكثير وليس عنده مانع أن يخلص بقليل، ما عندوش مانع أنه يستخدم الشخص بعد ما يكون انتهى من ذاته، لكن عنده مليون مانع أنه يستخدم شخص متكل على قوته وذراع البشر.
1: تمام. عدد 4 عايز أخذ منه تعليق قبل ما نروح بعد كده للآيات والضربات. لما بيقول الرب عن شعب إسرائيل: أخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. هم أجناد الرب وشعب الرب هيطلعوا من أرض مصر، شايف فيها إيه؟
2: يعني دي أول مرة نقرأ عن أجناد الرب، هنقرأ مرة تاني في أصحاح 12 عدد 41 نفس الكلام، بعد أن خرجوا من أرض مصر أو بعد ما كانوا في طريقهم للخروج، فيقول لنا في أصحاح 12 الآية 41: كان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. بشوف أنهم مش طلعوا زي عبيد ومطرودين وملخومين وحالتهم كرب، لا، طلعوا بنظام عسكري، يعني ماشيين في
1: فرق،
2: بالضبط فرق، زي ما يكون جيش خارج. طبعا لما بنبص على تحرك الجنود ده أروع تحرك في الدنيا كله، ما فيش حد بيعرف يعمل زي الجنود، أهم كده كانوا أجناد، مش أجناد أي حد، مش أجناد هتلر، ولا دول أجناد الرب، يعني حاجة روعة، وده اللي حاجة تليق بالرب وبشعب الرب.
1: تمام. بدأ من عدد 8: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصا أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصا فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم.

0: فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. هذه آية
1: أيوة.
0: بتشوف فيها إيه؟
1: يعني أحب أقول إن هذه الحادثة ذكرت في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، وهناك يذكر ولأول مرة اسم كبيرة سحرة فرعون يانيس وينبريس، وبيقول لنا كما قاوم يانيس وينبريس موسى كذلك سيكون حمق المعلمين الكذبة ظاهر وواضح للجميع. فهناك مقاومة اليوم لكلام الله عن طريق تقليد كلام الله، يعني في مقاومة إيجابية احنا عارفينها، لكن كمان في مقاومة عن طريق تقليد كلمة الله. يعني واحد يجيب إنجيل بس إنجيل مزور، إنجيل مغشوش، إنجيل مش هكذا قال الرب لكن من فكره. يعني واحد لما ينادي يقول ما فيش جهنم، أو ده خبر حلو بس خبر حلو شيطاني يودي في 60 داهية. عشان كده كان يانيس ويامبريس بقوم موسى، لكن يقول لنا الكتاب صار حمقهما واضحا للجميع. إزاي صار حمقهما واضحا للجميع؟ طرحوا العصي صارت حياة، بس عصا هارون بلعت عصيهم، وهم طلعوا من محضر فرعون من غير عصيان. فين يا عم عصايتك يا عم يانيس؟
0: اتبلعت.
1: فصار حبقهم واضحا للجميع، لكن في الوقت ذاته استخدمهما الشيطان لتقسية قلب فرعون، زي ما حك أشرت منذ قليل إن مرات كتير هنا بيقول لنا فاشتد قلب فرعون. ما هو انتوا عملتوا معجزة وعملوها السحرة بتوعي، يعني كله زي كله، يبقى بالتالي لن أطلق الشعب.
0: إذن نتعلم من هذه الحادثة أن ليس كل المعجزات والآيات مصدرها الله.
1: صحيح.
0: فسحرة فرعون قلده اللي عمله موسى، والتقليد دايما ده أخطر من المقاومة.
1: صحيح.
0: يعني ممكن يجي يقولوا لا اللي بيعمله موسى غلط، لكن هم عملوا زي موسى، واللي موجود دلوقتي تقليد لمعجزات مصدرها الله بيعملها الشيطان، وده أخطر.
1: صحيح. ده أخطر.
0: تمام. بدأ من عدد 11، سوف نبدأ بالضربة الأولى. احنا عندنا ضربات 10 موجهة ضد آلهة المصريين. الضربة الأولى هي تحويل ماء النهر إلى دم. هنشوف قائمة بالضربات 10، وحضرتك تفكرنا هي موجهة لإيه قبل ما نروح للضربات واحدة تلو الأخرى عشان تشرحها. تفضلي.
1: يعني واضح إن زي ما نفهم من سفر الخروج أصحاح 12، أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. كانوا بيعبدوا إيه؟ كانوا بيعبدوا كل حاجة، بيعبدوا النهر النيل، كان بيتعبد وكان بيطرحوا فتاة كما يقول لنا التاريخ إرضاء لهذه الآلهة. يقال أنه كان يعبد الإله أوزوريس نتيجة عبادتهم للنهر. الضفادع أيضا كان ضد الإله حيكة أو حابي. يعني إذن كان كل ضربة بتنزل عليهم ماء، تحويل الماء إلى دم، الضفادع، البعوض، الرابعة الذبان، وأحب أقول إن ده مختلف عن الذباب، حشرة مختلفة، وبعدين موت المواشي في الضربة الخامسة، الدمامل أو البثور في الضربة السادسة، البرد والنار في الضربة السابعة، الجراد ضربة رهيبة، الظلام الضربة اللي قبل الأخيرة، وكانت الضربة القاسمة هي الضربة العاشرة، موت الأبقار.
0: وكل ضربة ضد إله،
1: ضد إله زي ما واضح في الصورة اللي قدامنا. وأحب أقول حاجة تاني، إن كل 3 ضربات مجموعة معا. فالثلاث ضربات الأولى كانت يعني مضايقة، وبعدين 3 ضربات التانية كانت خسارة، 3 ضربات الأخيرة كانت دمار. ونلاحظ إن الضربات الثلاثة الأولى استخدم هارون يده وعصاه، الضربات الثلاثة الأخيرة المجموعة الأخرانية اللي هي 7 8 9 استخدم موسى عصاه أو يده، بينما الضربات الوسطى لم يسجل لنا شيء من هذا القبيل. كمان الضربة الأولى والثانية كانت قبلها إنذار، بينما الضربة الثالثة في كل مجموعة دون إنذار، وكأن الرب أدى إنذار مرة واثنين، والمرة الثالثة حينئذ يكشف على أذان الناس ويختم على تأديبهم. الحاجة الأخيرة أن الضربة الأولى من كل مجموعة كانت الإنذار بها عند شاطئ النهر عند المياه. دي عشان بس ناخد فكرة عن

0: الضربات العشرة وكيف يمكن أن نقسمها.
1: اديني فكرة عن الضربة الأولى أخ يوسف، تحويل ماء النهر إلى دم.
0: عذاب، لأن الماء هو وسيلة إنعاش ووسيلة تنظف، وفي الحقيقة إحنا من غير مية ما بنقدرش نعيش، يعني ما تقدرش تعيش من غير مية. دي وسيلة إنعاشك، دي وسيلة يعني كيف تستقيم الحياة دون ماء. عندما يتحول مياه النهر إلى دم، ومياه السواقي وكل حاجة تتحول إلى دم، ده لدرجة يقول لنا تعبير في منتهى العجب، يقول لنا فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار، شيء لا يحتمل. لكن هذا من عناد فرعون. طب ما عملوا لك أيتين، ما كان مفروض تستجيب للأيتين، ما غير حول العصاية إلى تعبان. طب ما لماذا وعصي وعصاية هارون ابتلعت عصي الكهنة والسحرة بتوعك، فلماذا لم تستفد؟ بكل أسف صورة للخاطئ الذي يصر على شره وقساوة قلبه، لكن من تصلب عليه فسلم.
1: طبعا احنا بنفكر احبائنا المشاهدين انه عندما صار دم في الاشجار في الاول يعني في الاشجار والاحجار،
0: ايوه،
1: معناه الاوانه التي كانت تصنع من الخشب والاوانه التي كانت تصنع من الحجر عشان تحتفظ بالماء، فحتى الميه اللي كانت في الاواني تحولت الى دم.
0: شيء لا يحتمل، يعني رهيب.
1: ماذا فعل المسيح عندما حول الماء الى خمر؟
0: ما ابعد الفارق، يعني هو في تشابه كبير مع فارق أكبر بين المسيح وبين موسى. صحيح في تشابه في نواحي كتيرة، لكن على سبيل المثال أول عمل عمله موسى في أرض مصر حول الماء إلى دم، وأول آية عملها المسيح في عرس أنه حول الماء إلى خمر إلى أفراح. يعني واحد خلى الحياة غير محتملة والمسيح خلى الحياة رائعة.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: لغاية ضربة الضفادع كان العرافين بتوع فرعون بيعرفوا يقلدوا أعمال الله، بس جم عند البعوض وما عرفوش، وبعدين راحوا قالوا ده إصبع الله. فاشمعنى يعني دي؟ وبعدين فرق إيه البعوض عن الضفادع يعني؟
1: فضل يا خيوز.
2: في الحقيقة العرافين فشلوا فشلا ثلاثيا لغاية دلوقتي. أول حاجة احنا شفنا في العصي اللي عصاية هارون بلعت عصيهم. الحاجة التانية انهم حولوا المية إلى دم فعلا، لكن ما قدروش يرجعوها، وكان أفضل لهم مليون مرة أنهم يرجعوا تاني. طب ما موسى حولها دم، اعملوا انتوا حاجة رجعوها، ما قدروش. طلعوا الضفادع وما قدروش يرجعوا الضفادع. هنا بقى في المرة الرابعة دي فشل آخر، أعتقد لأن العملية هنا عملية خلق. إلى حد ما في عدد 16 من أصحاح 8، قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. مش طلع الضفادع، لكن ده خلى تراب الأرض يتحول إلى بعوض. لكن عايز أقول كمان حاجة، إن الضربة التالتة في كل مجموعة كانت تظهر فشل السحرة. هنا ما قدروش يعملوا البعوض. في الضربة السادسة الدمام طلعت في أجساد العرافين أنفسهم. الضربة التاسعة اللي هي التالتة في المجموعة التالتة لم يتحرك إنسان من مكانه لمدة 3 أيام
1: ظلام.
2: ضربة الظلام، فظهر الفشل في كل مجموعة في الضربة الثالثة.
1: كلمنا عن الضربة الثانية، ضربة الضفادع في الأصحاح 8 من عدد 1 إلى عدد 15.
2: أي
1: بنعرف عنها إيه وضد مين بالضبط؟
2: احنا زي ما فهمنا انها ضد احد آلهة المصريين، فهم كانوا بيعبدوا اي حاجة. للأسف حكمة العالم جهالة عند الله. والضفادع ما كانش مصرح لهم انهم يقتلوها لانها حيوان مقدس.
1: تمام.
2: يعني حيوان مقدس، فلكن كمان يستحيل العيشة معاهم لانه

0: انهم وصلت الى حتى قصر فرعون وبيت فرعون، دخلت جوه البيوت. فعدد ثلاثة يقول فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك والى تنانيرك والى معجنك، شيء لا يطاق. زي ما قلنا الضربات الثلاثة الاولى ازعاج، ازعاج منقطع النظير. الثلاث ضربات الثانية خسارة فادحة، الثلاث ضربات الأخيرة دمار مروع.
1: تمام، يبقى شفنا الضربة الثانية ضربة البعوض الضفادع، الضربة الثالثة ضربة البعوض، ودي موضوع الأعداد من 16 إلى 19. لو اديتنا تعليق في كلمة عن هذه الضربة.
0: يعني زي ما فهمنا أن ضربة البعوض فشل العرافين أنهم يعملوا نظيرها رغم انتشار البعوض على الناس وعلى البهائم، شيء مزعج للغاية.
1: تمام، بعد كده تيجي الضربة الرابعة ضربة الذبان في الأعداد التي تبدأ بعدد 20 فصح 8. يا ريت تدينا فكرة عن هذه الضربة.
0: يعني أحب أقول للمجموعة الثانية اللي هي الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، نلاقي فيها عنصر جديد ما كانش موجود في الضربات السابقة، أميز بين بني إسرائيل وبين المصريين.
1: تمام،
0: فهنا الذبان جه على الأماكن بتاعة المصريين وعلى بهايمهم.
1: أيوة،
0: لكنها لم تأتي في أرض جاسان اللي هي أرض بني إسرائيل. يميز الله بين فريق وفريق. الذبان على الأرجح هو القراد اللي يعرفوه اللي في الوجه القبلي منتشر أو موجود بكثرة، وده يعني يجعل الحياة برضو لا تحتمل.
1: له اسم آخر ذبان الكلب الذي يلتصق بالحيوانات.
0: بالضبط، ويمص الدم، يعني مزعج للغاية. هو ده الضربة الرهيبة بتاعة الذبان المذكور هنا.
1: لكن يقول لنا الكتاب في عدد 23 وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك.
0: صحيح،
1: غدا تكون هذه الآية. حتى عندما جاءت هذه الضربة الرب ميز بين شعب إسرائيل وشعب مصر في هذه الضربة.
0: هنلاقيها في الضربة الرابعة والخامسة والسادسة، التمييز بين فريق وفريق.
1: عند هذه الضربة ضربة الذبان في عدد 25 بدأ فرعون يفاوض.
0: أي،
1: فقال فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. يعني واضح أنه بدأ يفاوض وبيسيب ويمسك ويرخي ويمسك. كلمنا عن هذه المفاوضات.
0: بس كذاب،
1: كلمنا
0: هو كذاب. يعني هو ابتدى يفاوض تحت ضغطات الضربات المزعجة، وعمل أربع مفاوضات. أول مفاوضة اذبحوا للرب في هذه الأرض، موسى قال له ما ينفعش، نذهب سفر ثلاثة أيام. قال له طبعا هطلقكم بس ما تروحوش بعيد، برضو ما ينفعش، لازم سفر ثلاثة أيام. الحاجة الثالثة اللي بعد كده قال طيب ماشي،
1: سيبوا مواشيكم
0: روح، والستات هيروحوا ليه والعيال الصغيرين ليه، روحوا انتوا الرجالة بس. وبعدين في المرة الرابعة قال طب يطلع الستات والأولاد بس تسيبوا غنمكم وبقركم. وفي الحقيقة موسى رجل الله العظيم اللي الرب قال له انت إله لفرعون، تكون إلها لفرعون، كان بيدي التعليمات والأوامر لفرعون ولم يقبل أبدا بحلول وسط. وفي الحقيقة مبدأ الحلول الوسط لا يصلح في أمور ربنا أبدا. يعني احنا مش هنفاصل مع ربنا، إذا الرب قال كلام باخد كلامه زي ما هو ومش بفاصل مع ربنا. اللي بيفاصل مع ربنا هو فرعون، وأنا مش عايز أبقى زي فرعون.
1: تعليق أخير، أنه ليه كان لازم موسى ما يعبدش في الأرض، ما يسبحش في الأرض، كان لازم يطلع هو وغنم وبقره وعياله، ليه العبادة ينبغي أن تكون خارج مصر؟
0: شوف الانفصال مبدأ إلهي نلاقيه في أول أصحاح في الكتاب المقدس، وفصل الله بين النور والظلمة. ولما نقرأ مثلا سفرين زي عزرا ونحمية، عزرا سفر العبادة بناء الهيكل وإقامة المذبح والأعداء مش منزعجين قوي، لكن في سفر نحمية الأعداء هيطقهم هيتجننوا. ليه؟
1: سور،
0: لأنه هيبني السور. فالشيطان ما عندوش مانع أنك تسبح للرب في هذه الأرض، اسبح عايز تذبح كلها بلاد ربنا.

0: لكن انك تنفصل سفر 3 ايام، والثلاث ايام دي بتكلمنا عن الموت والقيامة، المسيح قعد في القبر 3 ايام، وكأن الموت والقيامة يفصلنا تماما عن هذا السيستم القديم، النظام القديم. لا، احنا في المسيح خليقة جديدة. ده الامر اللي ما يطيقوش الشيطان، وعشان كده روحوا اذبحوا بس ما تروحوش بعيد، او تذبحوا في هذه الارض. ده اللي ما الشيطان ما عندوش مانع من جهته.
1: اشكرك يا اخ يوسف، وصلنا لختام الحلقة، اشكرك. ممكن نراجع الحلقة مع الضيوف؟
0: ايوه.
1: طلعنا بايه من حلقة النهاردة؟
2: هو في أي طلب وظيفة أو حاجة دايما بيبقى فيه شرط للسن كده، وغالبا بيبقى ما يزيدش عن 35 سنة، أو حتى لو في هجرة أو حاجة في نقاط بتقل لما سنك بيزيد، لكن مش كده مع ربنا خالص. يعني بالعكس، يعني فعلا ما فيش مانع عند رب خالص إنه يستخدم أي سن، لكن المانع الحقيقي إن احنا نكون معتدين بذاتنا. لأن يعني موسى هو عنده 80 سنة رب عمله إله لفرعون، لكن هو نفسه موسى اللي كان عنده 40 سنة وهرب من فرعون.
1: صحيح.
3: دايما كنت بتسائل على الآية بتقول إن الله قص قلب فرعون، ولما تكررت كذا مرة فكنت بسأل إزاي الله يقصي قلب إنسان يعني. فتعلمنا إن فرعون هو اللي في الأساس هو اللي اشتد قلب فرعون، 10 مرات تتقال إن فرعون قص قلبه، إن هو اشتد قلبه. فنتيجة لكده إن الله أسلمه إلى عمل أرسل إليه عمل الضلال، أو أسلمه لقساوة قلبه، وده بيكون نوع من القضاء.
4: عرفنا إن فرعون قدم 4 مساومات مع موسى، صورة لحيل الشيطان الخادعة، لكن الجميل إن موسى لم يقبل الحلول الوسط.
1: تمام، شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أنه بدأ الرب ينزل بضرباته على آلهة المصريين، وماذا كانت آلهة المصريين سوى أحجار أصنام متراصة في طرقات مصر، لم تستطع أن تصمد أمام ضربات الرب إله إسرائيل الإله الحي، ولم تستطع أن تخلص الشعب الذي كان يصرخ من هذه الضربات. فإن آلهة الناس لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لكن لنا الإله الحي الذي قال لموسى إني رأيت مذلة شعبي، لأنه هو الإله الحي، هو البصير، إني علمت أوجاعهم، لأنه هو الإله العليم. فإلهنا الحي هو العليم، هو البصير، لكنه أيضا هو المخلص الذي أتى لكي يخلصنا. عزيزي المشاهد، ثق في الرب اللي جه من السماء مخصوص علشان يخلصنا، عندما ذهب إلى الصليب وارتضى أن ينوب عنا هناك فوق الخشبة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.